وإن حكمت فاحكم.

تركت لرحمة الرحمن نفسي، فما لي دون رحمته رجاء. لقد قصرت في عملي طويلا، وقد أخطأت والدنيا ابتلاء. فإن يغفر بفضل منه أنجو، وإلا فالحساب هو الشقاء. إلهي والحياء يذيب نفسي، إذا أدعوك ذوبني الحياء. أنا الإنسان في ظلمي وعجزي، وأنت الله تفعل ما تشاء.

0: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
1: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال.
2: تايم سكوير
1: طبعا
3: هاك برهاك الخيط هو يردكلفك انشجج الدلال في الاعلار
4: الدعاب حدد عزالي
5: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
1: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
6: يغتني هواي حشيل علي مو غالي ممكن اشارك
1: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
7: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شو

0: فيها ومشاعر.
1: يمنى أحلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور،

البصرة زعلانة يا عبد الله عليك وحلفتني تريد أودي لك تمر ما بينوى، تخاف حقها على النوى يخضر ذليل، وتدري انت بضالة الفقرة النوى، القاع حصتها النوى، القاع والفقرة يا عبد الله سوى.

من تعيش بوطن وتقول أنا عايش بوطن، ذوب فكرة المحافظات وذوب فكرة المدن، قد تتحيز لمدينتك، قد تتحيز لونك لقوميتك ممكن، ولكن الوطن مفهوم أكبر وأشمل. والدليل في هذه القصيدة اللي كنت أتوقع حافظها فأردت تقراها على ظهر قلب وخربة الشغلة رجعت للورقة، ذاكرة منخورة، محسن الدخيلي شاعرنا الكبير ابن الناصرية واللي عايش في كركوك، من يكتب قصيدة عن الغربة يكتب عن البصرة. البصرة زعلانة يا عبد الله عليك، وحلفتني تريد أودي لك تمر ما بينه، وتخاف حكها على النوى يخضر غريب. دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج، بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. احنا على الهواء مباشرة.

أكيد في جعبتي موضوع، وكما يعني بين من البداية قرينا عن الغربة، اليوم راح نحكي عن الغربة وكيف ألقت بظلالها على الأدب الشعبي العراقي. هذا المفهوم العميق الإنساني القاسي المظلم الجدلي الإشكالي، الغربة موضوع إشكالي تماما، راح نناقشه وراح نقول بأجمل الكلام اللي صاغ الأدب الشعبي العراقي، قدموا نماذج رائعة ورائعة ورائعة على مستوى القصيدة. أولا أبرع الناس كتبوا يعني في منتهى الجمال، وجسدوا الروح الإنسانية وهي تعيش حالة من الاختراب الخارجي، مو هذا الاختراب الداخلي تعيشه ويا نفسك، لا، من تفارق وطنك. كتبوا عنا شعراء بطريقة رائعة وموجعة وحقيقية تلامس كل إنسان عاش التجربة. لذلك أبسط الكلام بالشعر أنا جربتها أثناء سفري، من نقرأ أي بيت شعر إلى علاقة بالغربة، أي مغترب بغض النظر عن جلادة قلبه يظل يبكي، ما يتحمل. الموضوع كلش إشكالي. ليش إشكالي؟ هسه راح أحكي لكم. وأيضا أكو مواقف لها علاقة بالأبوذية والدارمي، وقصص لها علاقة بالغربة، كلها راح نتعرض لها اليوم. ليش موضوع الغربة إشكالي؟ خلونا نبلش بشكل مباشر. أكو مفاهيم محددة وواضحة وممكن يعني يا إما يمين ويا إما شمال، يعني ما تقبل الوسطية، في حين أكو مواضيع إنسانية غاية في التعقيد إلى درجة يعني ما تقدر تحطها في خانة واحدة وتطلق عليها حكم محدد وتقول هاي يمنة أو هاي يسرة أو هذا الموقف الفلاني سين وذاك صاد، ما تصير. كل واحد راح يقراها بحسب تداعياته ومعطياته وخلفيته، وضع الاجتماعي، وضع النفسي، شنو الأزمة اللي عايشها في بلده. يعني مو سهل تجي الواحد تقول له شنو رأيك بالغربة، زينة لو مو زينة، شلون عشت الغربة ببساطة يعني، وتتوقع من عنده يقول لك الغربة حلوة وخلاص، خلصت من عند البلد اللي ما أريده وتعبني وتعبته وطلعت من عنده، إجابة جاهزة. ويجيك واحد يقول لك لا والله ما تحملت. أكو نسبية عالية، هذه النسبية لها علاقة بالأسئلة المشفرة والملغزة لكثير من القراء والباحثين وحتى الفلاسفة يفضلونها على الإجابات الجاهزة. شلون وليش؟ يعني هاي فكرة إطلاق الأحكام، يعني واحد قاعد هنا ومثلا يقول لك الغربة ما ترد، أنت ما عايش الغربة، أنت ما عايش. ويجيك واحد يقول لك أريد بس أطلع من العراق، لا تقولوا لي الغربة صعبة، أنا أرد أتغرب، أنا أرد أعيش برا، بس راوني الحدود شلون صايرة. هذه الآراء يعني بصراحة آراء مستعجلة وما نابعة من خبرة إنسانية اختبرتها صح وتقدر تسولف. يعني بعض الناس اللي اختبروا الغربة هم يعني أكثر ناس مؤهلين يحكون عن الغربة، وهم أكثر ناس مؤهلين أنه يتباينون في آرائهم، وأكثر ناس معذورين أنه يتباينون في آرائهم. صارت شدة. يعني يجيك واحد وقال لك الغربة مؤلمة وهومسك ووحشة وراح أموت ولحيتي ما أزينها بالغربة، وأنا عايش في بلاد تعج بالحريات وبتقبل الآخرين وعندي بحبوحة رزق تجيني رأس الشهر وكذا، بس ما أقدر. ويجيك واحد آخر تسأله نفس السؤال يقول لك لا أنا استقبلتها وتعلمت لغة والآن جاي أعيش حياتي بقوة، فالموضوع ما بيحكم قطعي تماما، إلى علاقة بالتجربة الإنسانية. لذلك كل واحد يتبنى رأي، ما مسموح إن إحنا نجي نفتت هذا الرأي لمجرد عندنا فهم عام عن الغربة. هذه المقدمة أتمنى تكون واضحة حتى من خلالها ننطلق إلى الأدب الشعبي العراقي.

هذه الموسيقى للفنان البصري الجميل عايش الغربة الآن حازم فارس، محبة إلى هذا الرجل، ينتمي لعائلة فنية، فتحياتنا من خلال موسيقى إلى هذه العائلة المعطاء، سواء على مستوى ذري فنان المهم أو على مستوى الصفاء فارس، كل المحبة إلى صديقي الحبيب. عموما عندنا الغربة أكو قصائد أيقونات عالقة في ذاكرة الشعر الشعبي العراقي، يعني مستحيل تجي تحكي في موضوعة الغربة وما تعرض قدامك بداية قصيدة كاظم إسماعيل قاطع ريحة الحنطة، واحدة من القصائد الجميلة اللي يقال إنه هي آخر قصيدة كتبها في حياته، وكأنما يريد يسافر مو من العراق، يريد يسافر من هذه الدنيا، لأن يعني خروجه من العراق وكأنما خروجه من الجسد. أيضا بهذا الصدد تعرض لنا قصيدة راسخة في الوجدان، قصيدة الحقيبة لعماد المطاريحي، واحدة من قصائد الغربة الجميلة، أنا يحلولي أو هكذا يحلالي أنه أسميها ذياب، لأن يسولف ويا واحد اسمه ذياب بالقصيدة. قصيدة رحيم المالكي في شاعر في الذاكرة اليوم عمار محضر لنا إياها أيضا، اللي هي قصيدة الموت في الغربة، من وحشة الغربة الوحشة الموت وشربت الوحشة ينفر دماعون، كلهن بيهن قصص وتفاصيل ممكن نوقف عدهن الآن. أيضا القصيدة اللي بلشنا بيها البصرة زعلانة يا عبد الله عليك، وحلفتني تريد أودي لك تمر ما بينوه، هذا واحد يريد يودي صاحبه اسمه عبد الله يريد يودي له تمر، فيقول له راح أودي لك تمر ما بينوه، تخاف حقها علنه ويخضر غريب، حكي ثقيل. عموما خلونا نبلش ويا كاظم إسماعيل قاطع وبعدين نروح للقصص والمواقف تباعا. يقول ماخذ وياي العراق بجنطة، هذا واحد يريد يطلع بس يريد ياخذ وياه كاظم إسماعيل قاطع، يريد يطلع من العراق. ماخذ وياي العراق بجنطة ما كفت الجنطة، طالعة منها منارة وعثق نخلة وشعلة من عيون نفطة، هذا كلن في الجنطة، طالعة منها منارة منارة وعثق نخلة وشعلة من عيون نفطة، وراح نوصل ذاك حد السيطرات وذيج ضويات المحطة، وين أضمها؟ لا هو كتابه ويخليه المسافر جوا أبطة، الحمد لله الدنيا ليل ونقطة التفتيش صنطة، هاي نقطة ويمها واحد نقطتين ثلاثة خمسة ست نقاط ويمها واحد تنحسب مليون نقطة. وصاح مسؤول النقاط بصوت عالي، هاي ما معقولة جنطة، بصيحة زرعت الساحة رجال أمن ورجال سلطة، بجرة السحاب شافت عينه نجمة وطقت ريحة الحنطة، ما لقى غير العلم، قال لي شي في يدك؟ قلت له غربة، ومن نموت هناك تابيش انت غطة، اخذ للجنطة تحية وقال لي توصل بالسلامة، وهاي اول مرة فوت بسيطرة وما انطي رشوة وتستعد قدام شرطة.

من قصيدة الكبير كاظم إسماعيل قاطع استمتعت بها، أنا متأكد، واحدة من قصائد الجميلة اللي ما تكتفي من تسمعها مرة واحدة، روحوا سرجوا عليها دوروها. ريحة الحنطة، يقول فتح السحاب، هذا بالسيطرة، يقول فتح السحاب وشافت عينه نجمة وطقت ريحة الحنطة، ماخذ بيها منارة وماخذ بيها الحنطة وماخذ بيها شعلة النفط، فكل حاطن وطالع بيها. قصيدة الحقيبة كتبها عماد المطاريحي، شاعر يجسد يعني قلادة جيل منتصف جيل التسعينيات، واحد من أعذب الشعراء، صديق الحبيب شاعر الديوانية الأبرز عماد المطاريحي. يعني كل قصائده هي أيقونات، يعني في أي موضوع يكتبه كأنما هو يريد يختمة، يقول أنا راح أسد عليكم الباب. في قصيدة الأم سواها، وفي قصيدة الإمام علي عليه السلام سواها، وفي قصائد الدستور أيضا عنده قصيدة عظيمة بهذا الصدد. فقصيدة الحقيبة في زمن صدام حسين كانوا الناس يروحون، يعني يروحون يشتغلون يشتغلون بس يعيشون الذل للأمانة، يعني عاشوا في الأردن وفي سوريا، وكو ناس راحوا ليبيا وناس راحت لليمن، أيام صعبة، يعني يروح يشتغل حال الآن، يعني آسف على التوصيف بس هي هيك بهذه القسوة، عن الناس اللي يجون يشتغلون هنا عندنا بالعراق حتى يحصل له ورقتين، لأن يعني الورقتين كان يتصرف الورقة أعتقد ب400 مدرج قد دينار، 400 ألف، ماذا يعني، أرقام كانت مختلفة تماما عنها، لأن ماكو قيمة للدينار العراقي، صدام حسين ما خلى له قيمة الدينار العراقي. فيقول هرب من صوت الجلاد وسطوة الجوع ليرسل لي تعال، فكان جوابي، يعني ما بين سطوة الجلاد ما بين أزلام النظام السابق والبعث ويفترون على العالم وبين الجوع الحصار، لاقي له طريق ومسافر وداز العماد صاحب اسمه ذياب، قايل له تعال. فالقصيدة طويلة بس أنا ودي أقراها للأمانة، فرح نقراها تباعا يعني على مقاطع حتى شوية نحاول نقدمها بشكل صحيح. يقول قط ما خان جرحي ولا رجف خوف نبي يحمل رسالة شلون أخونه، أهلنا العلمونا الموت تاريخ ومن ثدي الصعايب رضعونا، أرحل والخناجر تسكن البيت وشيلا عنصر احنا المتندونة، وعوفا والدي الربانة بالضيم وعمامل بالعسر ما فارقونا، وتصور يجون أطفالي يبكون أبوكم ليش شايل عيرونا، وهم كانوا أطفالي شلون وكحين اللي يشتم جاربوهم يأكلونه.

واتصور واتخيل يجون اطفالي يبكون ابوكم ليش شايل عيرونه وهم كانوا اطفالي شلون وكحين اللي يشتم جار ابوهم ياكلونه. تقل لي شيل اقل لك جرحي يغتاظ ومن يغتاظ جرحي شلون تجيبه. انت اش حصلت من جرحك اغتاظ؟ خسرت الوالدة وخنت الحليبة. اش عجب مو ابوك ابو سرحان لو جال وامك من نعد نحسبها ذيبة؟ ما شفناك ابن شداد بالضيج ولا شفناك فارس بالكتيبة. لا ثغر البوارق بس مراواك لا عبلة ولا ضحكة حبيبة. المصيبة شلون مالك يقتنع بيك؟ اذا ما يقتنع مالك مصيبة. بعد ما حد يقل لك عود شداد ويردونك نسب لمك زبيبة. هلك يستنكفون تموت يا ذياب غريب وما حد يشيلك يا هيبة. وذول الجناب ويلبسونك اسمال وياهم من الغرب ردم ملي جيبة. انا عن نفسي باقي بقاعي مزروع اموت من ارضع القاع الغريبة. اشم قاعي وتشمني محاضن اطفال نقف لبوة وشبل وقت المصيبة.

أشعر أن القصيدة انسجمت ويا الموسيقى، أو بالأحرى الموسيقى انسجمت ويا القصيدة. المفارقة أنه هاي الموسيقى اللي أيضا صنعها حازم فارس، أيضا هذه الموسيقى الفنان البصري اسمها الغريب، هي اسمها الغريب، فما اشتغلت ويانا بطريقة معينة. خلونا نكمل البارت الأخير من القصيدة، هذه القصيدة الحنينة القاسية المدري لامتهن كلهن. هنا يوصل الشاعر عماد المطاريحي في هذا المقطع الأخير اللي هو يعني مسك ختام حقيقي للقصيدة، يوافق بس عنده شروط، يعني يشرط على ذياب، يقول أنا أروح وياك بس عندي ذني شروط، إذا توفرهن أتغرب. يقول له أرحل بس لي شروط صعبات، أنذرك كل شرط لازم تجيبه، أريد أخذ مسلة بابل وياي بمعالمها بجناينها العجيبة، وأريد أخذ فرات ودجلة والناس، وأريد أخذ صريفتنا النجيبة، الحرة الماغفة بحضان القصور ولا يمجنا بحلت قصيبة، وأريد أخذ جروح البسن ثياب يسوع عيب ما ينزع صليبة، وأخذ كربلاء وقبة حسين وشيل اللوعتة وطعم المصيبة، دبر لحقيبة تشيل العراق وين ألقى مثل هاي الحقيبة.

أنا اليوم مسيطر، أكو حلقات منين ما ملتي غرفتي، أكو مواضيع من نفتحها لها أول مالها تالي، يعني بس عدد القصص الأوذية والدارمي اللي انكتبن بالغربة فقط من ذاكرتي ممكن أستدعي لكم هواي تفاصيل. الآن خلونا نوقف شوية يعني عد الاتصالات، اللي حاب يتواصل مع البنفسج يتصل بينا على أرقام هواتفنا الآسيا وزين العراق، وبعدها ممكن نستأنف ونكمل فقراتنا. أرقامنا الآسيا 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3، الرقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3.

0: الشاعر رحيم المالكي الله يرحمه، خلونا نوقف عند فقرة شاعر في الذاكرة وأيضا نكون أوفياء لموضوع حلقة اليوم، يعني عنده قصيدة في الغربة عظيمة بصراحة، عاش مأساتها وعاش تفاصيلها وجسدها أروع ما يكون. رحيم المالكي أيضا أسوة بالناس اللي طلعوا يشتغلون في عمان، وناس راحت على سوريا، يعني في بقاع الأرض ناس تشتغل عراقيين، وش يشتغلون أي شغل مجرد حتى وها حتى يطلع بالمناسبة، أكو بيهم مثلا يبيع الشيش مال السقف مال البيت حتى يطلع فلوس الجواز، يعني يسوون انتقالة بحياتهم حتى يطلع، من يطلع شوي يصير بحبوحة ممكن يدز الأهل في نهاية الشهر، فمنهم من يحصل شغل ويتوفق حتى يعيش، وهكو بيهم ما يحصل شغل فيرجع لا السقف ولا السيارة الباحة ولا يتأذون تماما، يعني حياته تنتهي، يعني ماكو تعويض، مو مثل هسه تسوي لك سلفة تمون على واحد، حصار حصار، الناس تطحن الفصم وتسوي خبز حتى تاكل. عموما اسف انا ما ارد اقلب المواجع. رحيم المالكي هناك سمع انه اكو واحد عراقي متوفي، خوش اوكي يردون يرجعونه للعراق، المشكله انه حاطينه على السياره، شادين التابوت مالته على السياره، بس ماكو فلوس كروي يرجعونه بها للعراق، فقاعدين يلموله بطريبيل، هذا الكلام تحديدا بطريبيل، فقاعدين يلموله أجرة السيارة وتفاصيل العودة، وقاعدين العراقيين هناك رغم أنه ضائقة ليعيشونها حاولوا يكملون المال، فليش الوحدك من غير جناز وياه الغسلك ويغمض العيون، غريب بنص محطة وادم جناب وهلك عنك بعيد، شلون يدرون بها أبيات وبها روحية وبها وحدة موضوع وإحساس وقافية جميلة وكاتبها عن نصاري، هذا الوزن الحلو الحلو بالموضوع ان عمار محضرها بصوت رحيم الله يرحمه، خلونا نسمعها.
1: ليش الوحدك من غير جنات، ليش الوحدك من غير جنات، وياه الغسلك ويغمض العيون، ليش الوحدك من غير جنات، وياه الغسلك ويغمض العيون، غريب بنص محطة واد مجنون وهلك عنك بعيد شلون يدرون، ليش الوحدك من غير جناز، وياه الغسلك ويغمض العيون، غريب بنص محطة واد مجنون وهلك عنك بعيد شلون يدرون، اللي يموت بنص هلة تتهدى الهدال، علي أمه وخواته الطيح المتون، وأشوفك أشوفك وحدك وانت القبل كان الجبل والساتر بسدك يلوذون، أشوفك وحدك وانت القبل كان الجبل والساتر بسدك يلوذون، ملك موتك استعجل لو تواني ترد لديرتك شاهس مدفون، ددليني بجوازك رايد أقرأ وأشوف إش صار لك بالغربة مسجون، من وحشة الغربة من وحشة الغربة لوحشة الموت، وشربت الوحشتين بفرد معه، دليني بجوازك رايد أقرأ وأشوف إش صار لك بالغربة مسجون، من وحشة الغربة لوحشة الموت، وشربت الوحشتين بفرد معون، عليك أمك تعاين عليك أمك تعاين بلشن تعود، وضعنك ما رجع ضعنك ما رجع من دون الضعون، عدما ودعتها وجيت لي جاء، وعليك تناشد اللي يرحون ويجون، تريدك عون إلى بتالي الشيخ، وهسا انت ضعت وتريد لك عون، تريدك عون إلى بتالي الشيخ، وهسا انت ضعت وتريد لك عون، وحدك تنع روحك شنك تقول هاليام ضيعان شلون ينسون؟ وحدك تنعروحك شنك تقول هاليام ضيعان شلون ينسون؟ المثلك ما يموت وناس تنسى العراق انت العزيز وتنس شلون؟ يا الحنة جروحك حنة الفا يا المدف بقميصك حق المجنون يا البلهور دمك لسه موجود ولهسه بنهر جاسم بيك يحجون المثلك ما يظل من غير جناس النخل يطلع وراك ويلي شيعون المثلك ما يظل ما يظل من غير جناس النخل يطلع وراك ويلي شيعون المن جابتك للغربة رجليك قومتت لا ناعية ولا ناس يبجون تقل الجوع قلك انت غلطان العراق بخير بعده ولسه ما موت صحيح الجوع كافر من يمر بي وانا مجرب انا مجربة وعرفة شلون ملعون حافي حافو ساوموني وقلت ما بيع وشلت غيرته هل العشرين مليون حافوا ساوموني وقلت ما بيع وشلت غيرته هل العشرين مليون اثبت لا تهزك رحشة العوز الشداية صم صبر وتعد وتهون العراق اش ما تمر بيه الملمات جلد عن نعيبة وبالصبر مدهون اذا ذيب الوقت ما ننقلب شات إذا ذيب الوقت ما ننقلب شات ونتاني هشوكت تقطعنا السنون غدر طبع الذيابة وهذا معروف ومثل هاي النهاية المرة يردون أنا يا صاحبي راجع للعراق أنا يا صاحبي راجع للعراق أسولف قصتك للي يعشرون وأقول لهم نهر ذلة ورا طريبيل وأنا خايف عليكم لا تغرقون الوطن هذا الوطن كل شبر محراب كعبة ودنقة ويما اللي يصلون عراق عراق ومنه غيرك يرهم وياي وأنا مطلق الدنيا وعايف الكون.

ورد هسه انتبهت لبيت بالقصيدة شقد جميل. يعجبني هكذا مرات اكو بيت شعري سامت روحه، لا بي صورة شعرية لا بي فد شي غريب، ولكن تركيبته الشعرية رائعة منحوت صح. يقول له اثبت لا تهزك رعشة العوز، الشدايد صم صبر وتعدي وتهون. جميل، رغم ان اكو صورة شعرية، يعني هي ربما ابلغ صورة في القصيدة، من وحشة الغربة لوحشة الموت وشربت الوحشتين في فرد ماعون. تبقى هذه واحدة من القصائد المهمة الروائع اللي كتبها رحيم المالكي الله يرحمه. وإن شاء الله هاي الأيام ما تنعاد على العراقيين ويبقون بعزهم وبخيرهم، بلد بيه خيرات وبيه نهرين وبيه شط العرب وبيه هذا النخيل كله وبيه الغاز وبيه ما بيه وبيه ناس طيبة وناس كريمة، بس يحتاج إدارة وقوانين حقيقية تنفذ، وناس تحب بلدها وتحب ناسها، تحب لغتها وتحب لهجتها وتحب هويتها. اي ذني هو هن ذن عبالك سهلات؟ مو سهلات. والدليل انه كمية الفساد وكمية الفاسدين في هذا البلد في ظل هذه المعطيات، يعني في ظل بعض المعطيات اللي عندنا، طالعين من حضارة وطالعين من عشيرة وطالعين من لغة وطالعين من هوية وعادات وتقاليد، أبناء هواي طلعوا عندنا فاسدين. فالمعادلة بصراحة ظالمة بالنسبة لهذا البلد، انظلم ويا هواي ناس من أبنائه اللي قاعد تنهش بي وتوزع منا ومنا على الجيران. عموما لا نطلع من الطور ونحكي حكي قد يزعج البعض. بعدنا متواصلين وياكم. أريد أختم حلقتنا بقصة جميلة، غربة داخلية، واحد يغير مكان من مكان المكان من محافظة المحافظة، وراح تشوفون بيها جد جمال.

اليوم راح أحكي لكم قصة واحد عاش الاغتراب وهو داخل العراق. من قد ما يحب العراق ويحب مدينته غير مدينته وراح انتقل يم عمامه، انتقل من الناصرية راح للعمارة، عاش ويلات بالغربة، اعتبرها غربة ما قدر. جاي أتحدث عن الشاعر عمارة الصبي. طائفة الصابئة المندائيين، طائفة بيضاء تخيل يلبسون أبيض ويعيشون قرب الماء، طائفة تسمت بالنقاء والمحبة، وجاورناهم هنا في مدينة البصرة، عندهم أرث كبير وجذورهم في العراق تمتد إلى أبعد العصور. هذا البلد بلدهم وناس حلوين المعشر، أسوة بالطوائف الأخرى، الطائفة المسيحية اللي يسميهم حمام السلام، وطوائف جميلة عاشت في هذا البلد وهي تشكل فسيفساء هذا البلد وألوانه اللي ممكن تخلق لنا شكل واحد ومضمون واحد اللي هو العراق. أبناء الطائفة لطيبهم وطيب المعشر اللي جو في مدينة سوق الشيوخ سكنوا على أطراف النهر، وأكو محلة كاملة تسمت باسمهم اللي هي محلة الصابئة وين بسوق الشيوخ. تلمسوا من المدينة علاقات طيبة وعاشوا ويا الناس، هم يمتازون بالحدادة، يشتغلون بالحدادة وبصياغة الذهب، معروفين حتى هنا عندنا بالبصرة، يعني هذه الطائفة يشتغلون في الذهب. أكو مهنة ثالثة يشتغلون بيها، القيارة، يقيرون المشاحيف، مناطق زراعية وأهوار وأنهر، فالمشحوف هي ركبانهم في ذلك الزمان، هي سياراتهم الحديثة دفع رباعي، واحد عنده مشحوف مثلا دفع رباعي، وأكو مشحوف مو دفع رباعي. عموما فقالوا لأنه أبناء عمه وين ساكنين بالعمارة، والعمارة يعني عندهم ثقل طائفة المندائيين، والدليل إحنا طلع من مدينة العمارة الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد وقائمة تطول بالمبدعين. فعبر من الناصرية وين راح؟ راح العمامة حتى يشتغل بهاي المهنة اللي هو يجيدها أصلا، يشتغلها في سوق الشيوخ، وبدت الأرباح تجي وبدأ يكون نفسه وبدت الأمور، بس وين حسراته وويلاته؟ على أهله وناسه والناس اللي عاشرهم في مدينة الناصرية. في يوم من الأيام تمرض والمرض مالته موات، كتله في مكانه، فبدأ يحن، بدأ يحن للمدينة، راد يموت بالناصرية ما راد يموت في غير مكان، فقال لهم جيبوا لي مشحوف حطوني بيه وصعدوا واحد وياي ورجعوني للناصرية. وبهذا الصدد هو قال واحد من أبياته المهمة، يقول مفتك للطمع دومك ينابي

مفتك للطمع دومك يا نابي، وملش الموت عد راسك يا نابي، حسافة موت وبديرة يا نابي، ولا هضل من اخواني عليّ.

0: وفعلا مات في مدينة الناصرية عمارة الصبي، وتحققت له الهضلة اللي هي الهوسة الهزوجة، هاي المراسيم الجماعية اللي الطقس اللي يؤدى في لحظات الموت. وجوا عمامه وأهله وناس قدموا له الهضلة اللي كان يتوخاها واللي كان يريدها. انتهت قصة عمارة الصبي، وخلونا نختم بواحدة من فقراتنا، الفقرة الأخيرة اللي راح نوقف عندها تجربة شاعر. في تجربة شاعر اليوم ما راح نوقف عند شاعر واحد، شاعران من الناصرية ومن الديوانية عندهم ديوتو عظيم، إبراهيم الكوفي وأياد الأسدي، واحد من فرسان الأبوذية واحد من فرسان الدارمي، راح يتبارون بطريقة جميلة يحققون بها هكذا شكل ومضمون كلش مغاير ومختلف، يجنن يجنن. عموما الختام راح يكون وياهم ويا عمار مشتاق، كنت وياكم أنا بهاء الكاظمي في الإعداد والتقديم، ورافقني الحبيب المخرج عمار مشتاق، وفي التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، الختام ويا عمار مشتاق والثنائي العذب.
1: كل ما يجن الليل تتربع عين، كل ما يجن الليل تتربع عين، وفرش إلو لهواي بس ما يجي،
2: تعنان والف ونام وتغطى وارتاح، بس من مشوا لليوم ويدع للأصفاح،
1: صوتك تركت يروح لو أني ولا صوتك تركت يروح لو أنا ولا لو يبقى يمه هواي لو امشي وياه،
2: مو صدق بالعباس
3: بالطيب جاني
2: وطاح على راس البيت وانا بمكان،
1: عينك وكيح
3: نام
1: مو مثل شايب، والليل خلصه وياه حنا على حايل،
2: حاسدنا نمت الليل ومغمض العين، وش نمت نوم الذيب ما غمض اثنين، مو قلت لمر بالليل
1: لا تف عينك
2: شرع السابع باب عزيار، وينك
1: جيت ولقيت العين نحسان الغروب ومشرع البيبان مسدود القلوب،
3: الله الله
2: سلهمت سلهمت يا ابراهيم ما نام الغروب، شملت واشتميت جدمك بالدروب،
1: ادع الله كل مصباح شرجل هو عليك، ادع الله كل مصباح
2: شرجل هو
1: شرجل هو عليك، بلك تجين تراب من جو رجليك،
3: الله
2: ترفرف بطاريك كان بيرغ وبيت معف بقلب محروق والموت جاء،
1: الله
2: يقول ان محصوت بكثر يا واش وبهاي، ودليل يريد نحر تشوب،
1: والله
2: انما حصوت بكثر يا واش وبهاي، ودليل يريد نحر تشول،
1: والله
2: ديش سنين وما مريت،
3: والله
2: ايش مرامك هم يضل مقطوع بيه،
1: قالوها اهل الراي
3: واهل التدابير،
1: واهل التدابير مر طبع كل مملوح بمعاشره يصير،
3: الله الله
1: لاقيته وتغاضيت
3: بس هو يسوى
1: يسوى
3: مثل النعاس تقول طبعين قوة،
1: لاقيته وندليت درب الهوى منين،
3: الله
1: لاقيته وندليت
3: درب الهوى منين،
1: ويلمعن من بعيد سن يضحك وعين، حسادك على هواي حتى اهل منهم، حسادك على هواي
3: حتى اهل منهم،
1: حتى اهل منهم وضمت ظخر للشيب ضميت عنهم، تدعي لكل مصباح طيب ام حر، تدعي لكل مصباح
3: طيب ام حره،
1: طيب ام حره بس ما دعت للصير لي انت مره، صاير ضريح تقول من كثر العلوق، صاير ضريح تقول من كثر العلوق، مو خبل بس هواي من عند مبيوق،
2: قول يا الابيض خد بياض اقدار للحاي، صرت ورقه تتن بالليل
3: للحاي،
2: ابد ما شفت واحد جاب للحي جفن وانت بجفن تركض،
3: لا
2: مؤمن وخاف الله وتحاشى الذنوب، كل عيب وماشي وياك خالي من العيوب، وحق من وصبيها ومات يدها جروح ما نفحن بعد
3: يدها،
2: مرة نفسه وتشز من طبخ يدها مثلها عليك جزت نفس بيه، كلتني النار شفكنا وشلها حطب، كلتني النار شفكنا وشلها حطب، والروح برحي ناوشلها اجدام الليك وصلت، ناوشلها منرد لن ثقلت ويهك علي، مثل جلد حسبتك والمتني، وتكش ان صالحتني ولمتني، جنازه المتن مختل ولمتني، خبل ما يدري وين يريد بيه،
0: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايدته بحلال، طبعا
4: هاك بره هاك الخيط هو يرد كلفك، انشد يا تجي دلال شل على رحل
5: حدد عبالي
6: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
7: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
8: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
7: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
9: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق بيوم مشاعر
7: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم: رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا، فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه، رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولئك الطارئين: تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض، لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوهِ؟

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: طقون بس من يطقك ما يحاول يخلي بيك أثر، بحيث يعني الشخل يخلي راسك بالقاع ودوسه حتى لا يخلي بيك أثر. يعني خاف يطقك بخيزرانة قوية، يطقك خفيف بالخيزرانة، ويطقك راجديات، بس ما يحاول يخلي بيك أثر حتى من ترجع للعراق ما تقدر تسوي شيء، ما عندك شيء دليل يعني قوي. أول ليلة بلغونا بأن ثائر ونجم ماتوا أثناء التحقيقات في الكتل، ولاي أثناء التحقيقات يعني يسألون أسئلة، يعني إحنا بسطاء أهل الجنوب، يعني إحنا بسطاء ما نعرف يعني عن الحشد الشعبي، وما نعرف عن الحرس الثوري. يسألونك عن الحشد، وما يقول الحشد الشعبي، والله بالله هذاك واحد بيهم ما يقول الحشد الشعبي، يقول الحشد الشلبي. هذا شنو الحشد الشلبي؟
3: هذه شهادة محمد جواد، الطالب الجامعي والصياد البصري في عطلته، رجع من الموت من سواحل الفاو، إذ تحولت لقمة عيشه إلى رحلة تعذيب في عمق المياه الإقليمية العراقية، حيث يفترض أن تحرس السيادة أبناءها. تكررت فصول المأساة. قبل أيام تكررت الاعتداءات الكويتية على صيادي البصرة، 5 صيادين عزل واجهوا الرصاص، والتحقيق القاسي والتعذيب المهين داخل حدود وطنهم. عادوا يوم أمس بموكب سيارات يحمل جثة ومصابا في حالة حرجة، وثلاثة ناجين رووا لنا تفاصيل ليلة مرعبة وسط صمت رسمي عراقي متكرر يثير الاشمئزاز. يكمل الصياد محمد جواد رواية فصول تلك الليلة المأساوية، واصفا لحظات الاعتقال المريرة واللحظات الأولى لوعي الفاجعة بعد اصطدام الزوارق الكويتية بهم وعزلهم.
2: أخذونا صعدونا قالونا صعدوا، عدنا احنا ولد ثالث حسن خالد حسين اسمه، ملتوية رجله اثناء الاستعجال والرمي والهوسه، هو من جاي يتحرك من ثني على رجله وملتوية. صحينا بس انا ونجم شوي بينا نروح نتحرك، قالوا نقلوهم للدورية الاولى. نقلنا المصاب والمستشهد، نقلناهم بالدورية الاولى، بس ما ندري بيه بعد هو ميت عايش. عزلونا واحد ما حد عن الثاني، 5 أيام 6 أيام 5 أيام، كل واحد بوحده غرفة منعزل. صعدنا ظل يمشي بينا الطراد تقريبا مسافة ما أعرف يعني إيش قد المسافة بالضبط، بس حد ما وصلنا الخفر السواحل الكويتي. أول ما وصلنا سوانا فحص، يعني بس يباوع جسمك، يعني ما مهتم لك، يعني دم العراق هيك يروح هدر ليش؟
3: لكن كيف بدأت الحكاية؟ ولماذا تحول قارب الصيد البسيط إلى هدف عسكري؟ نعود مع محمد جواد إلى اللحظات الأولى للهجوم المباغت في المياه العراقية، وعند نقطة البوية الخامسة.
2: كنا موجودين بالمياه العراقية يم البوية الخامسة القناة، خلصين شغلنا نريد نروح لللنج بالمياه العراقية، حد ما أجل خفر السواحل، خفر السواحل الكويتي أجب سرحته، صدم الطراد من الأمام، طراد فتح بالنص يعني فران، فتر عكسنا ظل يرمي. أول صلية ظل يرمي بالطراد، الصلية الثانية علينا وش رمي حي انبطحت على سطح الطراد، بس تشهد يعني احنا طلعنا من الموت شلون هاي يديخ هاي من أول يوم حد هاي حد الآن أرجف، طلعنا من الموت شهيد ما أدري شلون طلعنا. أثناء الرمي ظل صيح نجم، ظل صيح آخ عوفونا، هم مستمرين برا خذونا بالدور الكويتي. نجم صار عنده نزف داخلي، طق بصدره 3 طلقات بصدره، والشظايا طق رمى على الماكينة، والثاني تصوب باليافخ مع الراس كلش فيت.
3: هذه الحادثة خرق صارخ وتعد سافر على كافة المواثيق والقوانين الدولية. هذه جريمة اعتداء مكتملة الأركان ضد صيادين عزل جرى التنكيل بهم داخل مياههم الوطنية، الأمر الذي يضع الدولة العراقية بمؤسساتها القانونية والدبلوماسية أمام مسؤولية تاريخية وحتمية لانتزاع سيادتها المستباحة في عرض البحر. وفي هذا السياق يفكك لنا الأستاذ علي العقابي المتخصص في الشأن البحري الأبعاد القانونية لهذه الجريمة.
4: ما حصل يعد وفق السياقات القانونية الدولية هو جريمة اعتداء على مواطن بريء، يعني إذا نرجع القانون الدولي البحري، نرجع القوانين حقوق الإنسان، هذا اعتداء، والاعتداء يقابل بشكوى دولية. يجب على الحكومة العراقية الآن أن تقيم دعوة دولية على خفر السواحل الكويتية لارتكاب جريمة قتل دون مبرر. ما هو المبرر لقتل هذا الشخص؟ حتى لو كان متجاوز الحدود، إذا كان متجاوز الحدود يتم التعامل معه بطريقة، لأنه لا يحمل سلاح، لا يهدد خفر السواحل بالخطر، لا يهدد ما تسمى بدولة الكويت بالخطر. أما أنه تدخل إلى مياه عراقية بحتة وتتجاوز حدود دولة وتعتقل مواطن من مواطنيها وتأخذ كتلة في ديارك، فهذه جريمة إنسانية، على الحكومة العراقية أن تقيم شكوى أو دعوة دولية في المحاكم الدولية وفي هيئة الأمم المتحدة لإدانة الحكومة الكويتية وإدانة خفر السواحل الكويتية ومنعهم من دخول المياه العراقية مستقبلا.
3: الاعتداءات ليست الأولى من نوعها، هي حلقة في سلسلة ممتدة من التجاوزات التي تحصد أرواح ومصادر رزق أبناء البصرة وسط غياب الحماية الفاعلة والتعويضات العادلة لعوائلهم. نتابع رأي الأستاذ مهدي التميمي، مدير مفوضية حقوق الإنسان في البصرة.
5: هذا الاعتداء هو ليس الاعتداء الأول، هناك اعتداءات قبل عام 2017 ثم 2017 إلى قبل شهرين كان عندنا اعتداءات من أهالي القرمه

0: والجرحى أيضا يعوضون ضمن قانون 57 لعام 2015 من تعويض ضحايا العمليات العسكرية والإرهابية وضحايا الأخطاء الحربية.
1: ومع تصاعد الغضب الشعبي في البصرة، يرى مراقبون وأعضاء في الحراك المناهض للاتفاقيات البحرية المجحفة بحق العراق أن سلوك خفر السواحل الكويتي بات يقترب من سلوك الميليشيات المنظمة التي تستوجب رداً حازماً وتدويلاً فورياً. يعلق الأستاذ يعرب المحمداوي عضو الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية خور عبد الله الملاحية:
2: اتضح لي للأمانة يعني أنه خفر السواحل الكويتي هي ميليشيا عبارة عن خفر سواحل رسمية، لكنه ميليشيا. كل تصرفات خفر السواحل الكويتية مع الصيادين العراقيين هي باعتبارها ميليشيا، ولذلك أنا طالب دائما أنه يجب تدويل قضية الصيادين العراقيين، على الحكومة العراقية الذهاب باتجاه الأمم المتحدة لتدويلها. الكويت منذ أكثر من 30 عام وهي تدول بالعراق تدويل يومي، حتى إذا يعني لاحظتم كل شيء في الكويت يشكون بالمظلومية من بسبب العراق. اليوم على الحكومة العراقية وعلى البرلمان العراقي وعلى البصرة تحديدا بسياسيها وبنخبها وبعشائرها وبمثقفيها، على البصرة اليوم يجب أن تدان الكويت على هذه فعلتها، تدان بشكل رسمي على هذه فعلتها.
1: وعلى أرصفة الفاو حيث ترسو قوارب الصيد المتعبة والمثقلة بالخوف، يرتفع صوت المطالبة بإنهاء صمت المسؤولين المحليين والمركزيين، فالصياد العراقي بات يشعر بأنه يواجه مصيره وحيدا في البحر دون أب يحميه أو حكومة تدافع عن سيادتها. نختم مع صرخة الأستاذ بدران التميمي رئيس جمعية الصيادين العراقيين في قضاء الفاو:
3: نطالب الحكومة ونطالب رئيس الوزراء بأنه يسوي حل لهذه المشكلة، والسيد المحافظ صامت ولا كأنه هذول البصريين أو الشعب البصري أو الصيادين أولاده، والأب الأكبر للصيادين هو السيد المحافظ. ما في اليوم السيد المحافظ عندكم سمعت لقاءات بالقنوات أو هاي، إجا التقى بالصيادين سأل عن الصيادين قال لهم شنو بيكم مشاكل الصيادين. الناشد السيد المحافظ ليش يعني الصيادين مو أولادك، مو أنت المسؤول عليهم؟ يا دولة رئيس الوزراء نريد من عندك حل لهذه المشكلة ويا الكويت، لأنه الكويت جاي يحتجون علينا أكثر من عشرات المرات على طول السنين. الاحتداءات مستمرة. الناشدكم مرة ثانية والناشد كل المسؤولين وكل الشرفاء العراقيين بأن يوقفون ويا الصيادين.
1: جيء هذه المرة بموكب يحمل جثة ومصابا وثلاثة ناجين يرتجفون من أهوال التعذيب في مياه كان يفترض أن تحرسهم فيها راية الوطن. رحل نجم عبد الله وبقي السؤال: كم صيادا من البصرة يجب أن يموت، وكم من السيادة يجب أن يستباح لينتهي زمن الدبلوماسي؟
4: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
5: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركيه للاحذيه الرجاليه والنسائيه والاطفال، راح واسعار مميزه. فلو موديلات عصريه تناسب كل الاذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجوده تخلي كل خطوه اخف واجمل. فلو.
6: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة.
9: من قلب البصرة.
8: من مول بصرة تايم سكوير.
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: هوا الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
11: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
10: هوا الناس
11: هوا الناس معالي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

في الحلقة الماضية تكلمنا عن مفهوم يخص فكرة الاستحقاق، وهي الفكرة اللي عليها هواي لغط واللي حكينا بها جانب حتى يمتد إلى الأفكار المتعلقة بالإله، كيف أنه كثير من البشر في هذه الأرض يجعل من تصرفاته مرآة المن للعدالة الإلهية. يعني كان مسدد من الله خلاص، يعني لا تحكي جاي بعد، أنا الله هو اللي مسددني، هو اللي موفقني، أنا أنفذ هذه الرعاية العناية الإلهية، أنا كذا أنا. والناس أيضا يعاملونه على هذه الطريقة. هو من الناس ما يروح لطبيب مثلا، يروح الواحد ها يمسح على رأسه، ليش لأن كذا هذا مسدد، هذا كذا. أكو فكرة موجودة، مو هسه بغض النظر هذه الفكرة صحيحة أو غلط، إحنا جاي ننقلها من هذا الباب، وهي فكرة ما متعلقة بالإسلام أو كذا، لا تصورون هالشيء نهائيا، وإنما الفكرة شنو ممتدة. يعني إحنا حكينا في الحلقة الماضية عن الملك اللي يعالج، أكو أمراض ما يعالجها إلا الملك، يجيبونه للملك، يعني مو يودونه طبيب، يودونه للرئيس يمسح على رأسه يطيب، عنده غدد لمفاوية يعني. أي والله الغدد اللمفاوية كانوا يودونه للملك يمسح عليه الملك، يعني هذا العلاجه بس يم الملك بهذه الطريقه. هاي فكره الاستحقاق، كانما هذا هو جزء من، يعني جزء من الاستحقاق مالته، يعني جزء من المستحقات الخاصه بالملك، هي هاي القدره على ان يعتني بالاخر، القدره على علاج الاخر، القدره على كذا، القدره على كذا، هاي جزء من عندياته، يعني جزء من وجودك كملك هو أن يفعل هذه الأشياء بهذه الطريقة. والناس تصدق، الناس على دين الملوك يصدقون هذا الأمر. أيضا جانب آخر احنا حكينا عنه أنه يخص الحيوان أو يخص الطريقة اللي يفكر بها الحيوان أيضا إزاء فكرة الاستحقاق، يعني الحيوان أيضا يفكر إزاء فكرة الاستحقاق، أيضا يشعر أنه يستحق أكثر من حيوان آخر، مو بس الإنسان. كأنما هذه الفكرة، فكرة الاستحقاق متعلقة بوجود الكائن نفسه، مو متعلقة فقط بوجود الإنسان، يعني بوجود الكائن الحي، كل كائن حي يشعر أنه ماذا، أنه يستحق أفضل. وربما أقول ربما لو كلمنا الأشجار لأخبرتنا هذه الأشجار أنها تستحق ماء أفضل من ماء البصرة مثلا، مو هذا ماء البصرة مالح، يعني النخلة لو عندها لسان ها شاحشت، يعني كان قالت أنه أنا أستحق ماء أفضل من هذا الماء، الماء اللي احنا نشربه والماء اللي احنا ها كان بكت وبكت بملوحة ها، والدمع دائما هو دمع مالح.

في الغالب يا أصدقاء نحن نعامل الضحية، نلوم الضحية في ثقافتنا. احنا نلوم من؟ نلوم الجاني، نلوم الضحية، وهذا مشهور جدا يعني أنتم سادة العارفين أنه احنا غالبا نلوم الضحية. حتى الفقير في كثير من أدبياتنا احنا شنو؟ نلوم الفقير، نلومه لو كان بالإمكان أفضل مما كان، ما حرك نفسه، ما كذا إلى آخره، يشوف الناس شون شاطرة، ونمجد الحرامي في كثير من الأحيان للأسف يعني، نقول سبع جابها بطل خوز زلمة كذا، إلى الناس تقوم بطريقة يعني بها نوع من الإبداع في الفواتح والأعراس، مو إجا هذا الحرامي وينسى تاريخه جدا يعني ينسى. يعني قد تعرف وقد أعرف أنا أن هناك مثلا واحدا أو شخصا كان يعني حال يعني حالة الضيم في وقت ما وفي وقت قريب ومباشرة انقلب هذا السحر، مو على الساحر، علينا انقلب. لا هو زين، هو الساحر أموره ماشي أنا وتطورت أوضاعه وأحواله، وهذا يمتد إلى أنه تكون الحياة يعني يصيرون أصدقاء أفضل من حياته، مو بس هو وناسه والحبربشية مالته وكذا. ولذلك أكو ناس هم دائما يحيطون بهؤلاء الأشخاص، يحيطون بالحرامي، هذول أخطر من الحرامي، لأن دول غالبا اللي يكونون له وجود اجتماعي ومقبولية ويدافعون عنه في السراء والضراء وإلى آخره. تشعر أحيانا أنه الحياة شنو؟ الحياة فكرة الاستحقاق هي فكرة مخادعة وهي فكرة خطيرة. يعني حتى الشيطان أو حتى إبليس، مو الشيطان، حتى إبليس، لأن أكو فرق بين إبليس والشيطان، حتى إبليس نفسه عندما لم يسجد لآدم، لماذا لم يسجد؟ لأنه كان لا يعني لا يرى أن آدم يستحق هذا السجود، صح ولا لا؟ يعني فكرة الاستحقاق، يعني هو فكرة الخلق نفسه، هاي القصة مو قصة أنه إحنا نعاني والشيطان يوسوس ويغوي وكذا إلى آخره. ولو إحنا حتى في في في في أدبياتنا الإسلامية الشيطان ليس لاهوتا للشر، يعني هو مجرد يوسوس ويغوي وكذا، ما موجود هو يعني واحد قادر على خلق الشر يعني بهذه الطريقة، لا. المهم، فلم يرى آدم شنو مستحقا، خلقتني من نار وخلقته من طين، أليس كذلك؟ يعني أكو نوع من الأفضلية هنا، لأن هي أيضا فكرة الاستحقاق، فكرة مضنية بالحقيقة، مضنية إلى أبعد حدود. وإحنا غالبا قد تكون أنت أو قد أكون أنا من يسأل أنه أنا لماذا مثلا ولدت مثلا في البصرة مثلا، بينما غير يعني مع اعتزازنا طبعا بالمدينة وبناسها أكيد، لكن في غيري ربما ولد في مدينة مثلا اسكندنافية، جو رائع وزين والحقوق والفلوس والشوارع نظيفة والقانون ساري والبلد مستقر مبي حب والجو صافي وتطلع العصر الدنيا حلوة وماكو غبار وماكو حار وأكو وسائل نقل وأكو وظائف والحياة بطيئة لأن حلوة، يعني تعيش بها على مهل، يعني مو يعني أنت من تشوف إن حياة هناك الطبيعة والوضعية. لماذا ولدت أنا مثلا في هذه المنطقة، مثلا ولدت مثلا في سول سوادي أو ولدت مثلا في المطيحة أو في السيمر أو في أي منطقة من مناطقنا اللي نحبها أكيد، بينما آخر ولد في مدينة أو في منطقة جغرافية، هذه المنطقة شنو شبيها؟ هي نفسها منطقة بها الحقوق ما محتاجة تنتزع، ما محتاجة تنتزع حقك وتطلع مظاهرة وسبع تشر على مودي جنائب يتفضل عليك يحط اسمك ويودونه، وبالأخير تسوي مظاهرة ورا سنتين على مود تثبت، وذلة ذلة ذلة. أنت حتى تحصل على حقوقك لازم تنذل
ويضربونك ويذبون عليك ماي حار، والناس تحت عليك جات على الطريق، والموظفين يسبون بيك، تنذل تشتغل. يعني احنا فقدنا حتى حس التعاطف مع الناس. ويجيك واحد مثلا هو مشتغل وعنده شغل وكذا، والله رازق، الله يرزق الجميع، ويحكي عليهم دول انهم يتظاهرون، والله هم ذولي. يعني هي وين الدولة بيها وظائف؟ هي الدولة يظل يعني هيك يحكي يعني بأريحية يحكي عن الناس، ناس ميتة من الجوع، والله اكو ناس ما تاكل، والله اكو ناس ما تتغدى، واكو خريجين، اذا انت ما تعرف احنا نعرف، اكو خريجين، والله خريجين اهلهم ما عندهم اكل، واكو ناس صبرت على بناتها حتى يتخرجن من الجامعة حتى شوية يساعدنهم، يعني بالبيت يساعدنهم بالوضع المادي. ناس ما عندها، اكو ناس معدمة. يعني لا تشوفني وتشوف روحك مرات، يعني ها الحكي مو موجه للجميع اكيد، وتحكي بأريحية على الناس، والله هذا ليش هيك وشنو هذا، هذا جائع. الجائع يرى الحرية على شكل رغيف خبز، مو كل الأشياء تبدو بهذه الطريقة. فالمفروض احنا اصلا يعني هذا ما طول اكو حقوق أساسية ما موجودة، لا تجي تتندر على هذا اللي يطالب بها بأي طريقة، بأي طريقة يطالب بها، لأن هو الأساس الحق الأساسي ما موجود عنده. فلا تجي هنا وتبدي شنو يعني تحكي وياه بخطاب بنوع من من التندر والتكبر والاستعلاء، لأن أنت جزء متريق جبن ضفاير ووضعك أمورك ماشية، وتجي تحكي وتجي تحكي على هذا بطريقة، يعني الناس مو متساوية، الناس مو متساوية. يجب أن ننظر إلى الآخر بعين الإنصاف، جديات والله، حتى لو إحنا مرات نعتقد إنه إحنا شوية متضررين أو لعبة نفسنا من الوضع أو كذا، بس ينبغي إنه أن ننظر بعين الإنصاف، لأن الله فوقنا، يعني الله فوقنا، الله فوقنا، يعني وهي مو بس عبادات وصلاة وصوم، لازم ننظر إلى الناس شلون عايشة، ننظر إلى الناس ونحس بيهم. يعني أكو ناس محتاجة، أكو ناس من حقها تتظاهر، أكو ناس من حقها انه نوقف وياها ونساندها، حتى لو احنا عندنا شغل وامورنا ماشيه وعندنا راتب، بس انظر بعين الانصاف الى الاخرين، لان ما معقوله يعني احنا نريد من الاخرين ان يفكر بينا واحنا بدورنا ايضا يعني نلغي فكره التفكير بالاخرين.

0: أيضا عند الكلام عن فكرة الإنصاف، أكو جانب يخص العائلة، أكو جانب يخص المجتمع، أكو جانب يخص النفس. يعني كل واحد ما منصف ويروحه، مو كل واحد ما منصف ويروحه، يعني جديات، يعني ما منصف ويعقله، ما يفكر، ما منصف ويصحته، ما منصف ويأناقته، ما مرة مهتم بلبسه، ما مرة مهتم بعطره، ما مرة مهتم بشكله، ما مرة مهتم ب ما مهتم بهذه الذات، مو؟ فإلها جوانب عديدة، يعني أكو هواي مسارات ممكن نتبعها حتى نرى فكرة الإنصاف. أكو يعني أكو مطربين يشعرون بعدم الإنصاف، أكو رجال دين يشعرون بعدم الإنصاف، مو؟ أكو أفكار تشعر بعدم الإنصاف، كتب مهملة فوق الرفوف تشعر بعدم الإنصاف، وكثير من أكو زوجات يشعرن بعدم الإنصاف، أكو أولاد يشعرون بمن بعدم الإنصاف، أكو آباء يشعرون بعدم الإنصاف، وهؤلاء كثر الآباء الذين يشعرون بعدم الإنصاف. ليش؟ لأن كثير من حياة الآباء في العراق هي لا توجد فيها حياة شخصية. يعني إذا لزمت أب مثلا في 50 من العمر أو في 60 أو في 40، ها ستكتشف أنه حياته الشخصية غير موجودة، حياته منذورة للعائلة، للأولاد، حياته الشخصية غير موجودة، الذات غير منحوتة. الذات كيف تنحت هذه الذات؟ أكيد مو بالزيان ولا باللبس ولا بالكذا، وإنما تنحت هذه الذات عن طريق شنو؟ عن طريق الأفعال والأعمال والسلوكات والأشياء اللي إحنا نسويها لنفسنا اللي هي غير موجودة. حياة شخصية ما موجودة، تجارب شخصية ما موجودة. الحياة مرات تضيق عليك لدرجة أنه تكتشف أنه أنت بعدك ما عايش. يعني الحياة قد تبعدك عن من؟ عن الحياة نفسها بهذه الطريقة. المهم حتى نستزيد بمزيد من المعلومات، خلونا نستأنس معا بسماع هذا التقرير بصوت المبدعة شهلة محمد.
1: الإنصاف هو الميزان الدقيق الذي تتماسك به العلاقات الإنسانية، وهو يتجاوز مجرد تطبيق القوانين الجامدة إلى منح كل ذي حق حقه بروح العدالة والتجرد. ورغم نبل هذه القيمة وعمق أثرها، فإننا نجدها عملة نادرة في الواقع الاجتماعي، وتتضاعف صعوبة تحقيقها حتى في الدوائر اللصيقة كعلاقة الأزواج وفي الروابط التي تجمع الآباء بالأبناء. في النطاق الأسري يختفي الإنصاف أحياناً خلف غلاف العاطفة الجياشة أو الرغبة الضمنية في السيطرة. يعامل بعض الآباء أبناءهم كفروع تابعة تلتزم بالطاعة المطلقة، ويغفلون عن تحري الإنصاف معهم باعتبارهم كيانات مستقلة تملك عقولاً ومشاعر تستحق الاحترام والتفهم. وفي إطار العلاقة الزوجية يتحول الإنصاف إلى تحد يومي بسبب تداخل الأنانيات وتراكم التوقعات الكبيرة، إذ يتوقع كل طرف تقديم تضحيات مستمرة من الآخر، وينظر إلى الخلافات من زاوية مكتسباته الشخصية، ما يحجب الرؤية الموضوعية ويمنع الاعتراف بفضل الشريك ومجهوده. أما على المستوى المجتمع العام يواجه الإنصاف عقبات أشد قسوة يتصدرها تقديم المصلحة الفردية والتعصب الفكري أو القبلي. يميل البشر بطبيعتهم الفطرية إلى الانحياز لشبيههم أو لمن يضمن لهم مكاسب عاجلة، ويجدون صعوبة بالغة في الحكم بعدل عندما يتعارض الحق مع الهوى الشخصي. يتطلب الإنصاف شجاعة كبرى وتجرداً من نزعة الانتصار للذات، وهو جهاد نفسي مستمر يفرض على الفرد الاعتراف بالخطأ وتأييد الآخرين في صوابهم مهما كانت رغباته. إن ندرة الإنصاف تنبع من كونه خياراً أخلاقياً يحتاج إلى نضج نفسي رفيع، فهو مواجهة مباشرة مع النفس ومحاربة للانحياز الفطري. وحين يغيب الإنصاف تتحول العلاقات إلى ساحات للمقايضة والمطالبة بالحقوق مع إنكار الواجبات، في حين يثمر حضور الإنصاف سلاماً واستقراراً حقيقياً يبدأ من قلب البيت وينتشر في أركان المجتمع بأكمله.

التجربة توصف يعني هي عن فكرة الإنصاف، وضعها أحد الفلاسفة واسمه جون رونز طبعا، اللي قال بيها هو شوي غريب. يقول تخيل أنه أنت تضع القواعد اللي تعيش بيها، يعني هو اجتمع الناس لوضع قواعد المجتمع اللي راح يعيشون به، بس هم ما يعرفون هم بالمستقبل شنو راح يصيرون في هذا المجتمع. ما يعرفون هل سيولدون أغنياء أم فقراء، أصحاء أم مرضى، من أغلبية أم أقلية. بهاي الحالة شنو القواعد اللي يختارونها؟ يعني الجهل بالموقع المستقبلي إليك، بمكانتك المستقبلية، هو اللي في الغالب يضمن نوع من الحياة في اختيار هذه القواعد، لأن كل شخص سيحتاط لأسوأ احتمال قد يقع فيه نفسه هو يعني بهذه الطريقة. طبعا من هذه التجربة أو من هذه الفكرة هو حكى عن مبدئين: مبدأ الحرية اللي يمنح الجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة، المساواة اللي أيضا بها يعني لها علاقة بالعدالة، لكن هي ممكن مساواة عدالة، تعرفون هذا أكيد. ومبدأ الاختلاف اللي هو مبدأ الحرية اللي بيه نوع من المساواة، ومبدأ الاختلاف اللي هو أصلا من اسمه اختلاف، يعني يسمح بالتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، بس بشرط، هو حكى عنه، بشرط أنه هذه التفاوتات هي في مصلحة الفئة الأقل. يعني ما يخالف، خلي أكو واحد غني، خلي أكو واحد يستفيد أكثر من الآخر، بس بشرط أنه هذا المستفيد أكثر بهواي يساهم في رفعة وارتفاع مستوى شنو الأدنى منه. يعني خليه هو غني جدا وعنده مشاريع، بس المفروض شنو يسوي؟ وظائف، يشغل ناس، أكو ضرائب عليه تروح لمصلحة ناس معينين، كذا إلى آخره بهذه الطريقة. يعني يرفع مستوى الأشد فقرا في المجتمع، مو يتركهم في مكانهم مزيد الفجوة. ومرات في بعض المجتمعات وربما في مجتمعنا أيضا يزداد الغني غنا ويزداد الفقير فقرا، يعني يزداد يتلاصم وراء كلش، أو واحد كلش يطلق وواحد كلش إنه يندجر. هذا فعل عراقي جميل، يندجر، الاندجار هذا أشد مراحل الافتقار، الاندجار مندجر، مو عندنا همنا مطرب اسمه إبراهيم بن دجاري. إيه هذا بسبب الوضع، يعني الوضع الاقتصادي وعلاقته بالوضع الاجتماعي، لأن كثير من حتى من يعني الوضع الاقتصادي تأثيره بالوضع الاجتماعي عالي. يعني الطريقة اللي نشوف بها الحياة، اللي نشوف بها الحياة وأنت غني، هي مو الطريقة اللي نشوف بها الحياة وأنت فقير وأنت مندجر جدا. يعني مو فعلا الفلوس تغير النفوس، والفلوس تغير طبيعة الحياة نفسها. يعني هذا مو معنى أنه الفلوس تغير الناس اللي ما شايفه، لا لا، هي الفلوس تغير أي واحد، مو إلا تغيير سلبي بس هي جزء من التغيير. ليش؟ لأن أدواتك بالحياة تتغير يا أخي، التغذية مالتك تتغير، والتغذية تأثر على التفكير. التغذية العلماء يقولون أنه التغذية تحدد سعادتك أحيانا، يعني طبيعة الغذاء، الشكل مال الغذاء، ولذلك المطاعم المشهورة كذا تهتم بالشكل، تهتم بكذا إلى آخره. المهم طريقة حياتك تتغير، أولوياتك في الحياة تتغير. أكو واحد يطلع من الصبح يرجع بالليل كلش أولويته شنو؟ يجيب اللقمة على راتب، يجيب الخبزة، هذا شنو أولوية؟ أولويته يوفر الوجبات الرئيسية من للعائلة. الله يخليك بعد، وين الرفاهية بالموضوع؟ أنا شيل حي احتمال حتى يعني ما يلحق يشوف له لعبة، ما يلحق يقعد بالقهوة، ما يلحق كذا، مو؟ المهم، فمن وظائف ذول الأعلى كما يقول هو أنه يحاولون أنه يرفعون مستوى الأشد فقراً عفوا، مو يزيدون الفجوة بينهم، مو؟ في محاولة لتقليل الظلم، هذا الظلم الواقعي اللي حكى عنه أحد الحائزين على جائزة نوبل اقتصادي هندي اسمه مارتيا سن، هذا عنده كتاب حول فكرة العدالة، وشاف أنه أكو نوع من المؤسسات المتعالية، وقال هذا يعني حكى شوية بنوع من العمق حول فكرة العدالة، واقترح نوع من البدائل. يعني شنو؟
قال انه هو قارن بين حالات واقعية او ممكنة التحقق حتى يحدد الاشياء اللي اقل ظلما. هسه هذا الكلام قد يبدو شوية وعر، بس هو ضرب مثال كلش لطيف. هو انا اصلا يعني جبت طارية حتى اذكر هذا المثال، مثال جدا لطيف وغريب. العدالة صعوبتها شنو؟ العدالة انه ما تنكر. يعني فكرة العدالة، يعني مرات تشوف اكو واحد مثلا حياته كلش رائعة وكلش ثمينة وكلش، هسه ما جاي احكي عن مثاله بعدني، راح اذكر مثاله وهو مثال رائع الى ابعد الحدود. بس قبلها تشوف واحد كلش اموره ماشية، هندامه كلش حلو، القاط يجوز مشتري بتسع ورقات مثلا، 10 ورقات، يجوز بألفين دولار، يجوز 9000 دولار، ها وضعه كلش جميل والله رازقه هم شكل حلو، ها يعني شكله البيولوجي حلو، وجهه وتقاسيم وجهه وجسمه وكذا الى اخره، وسيم، قاط حلو، غني، ها مدير شركه، باوع انت تحس روحك ما ادري شنو، ايش دعوه كلها ملتمة عليه، حلو وغني وعنده شركه وتلقى واحد شنو فقير وما عنده وظيفة وابنه بمرض وزوجته مريضة وطالعين عليه الشرطة يهدمون بيتهم تجاوز مثلا، يعني أمور كلها من لاصة عليه، وواحد كلها الأمور مستتبة وياه. لأن من تنظر للعدالة هي من تشوف مكانه مثلا تجي تسأل تقول هسه هو ليش هاي الشركة، يقول لك لا هو يفتهم فعلا الشغل مالته غير هذا كلش يفتهم، تقول ها ظلت شنو تحك براسك، زين هو يفتهم حصل، زين هو شلون صار يفتهم؟ راح المدارس مهمة، راح الكل احتمال درس برا، ها احتمال درس هنا أساتذة واهتمام وقت والفضاء اللي يدرس به، البيئة الاجتماعية، البيئة كذلك، يعني خليته تصير طالب حقيقي، يعني مثلا مو أو خبرات أو دخل دورات أو كذا، أكو أشياء عوامل هسه مو أسباب، مو إلا أسباب، عوامل يعني ساعدت في كونه شخصا ناجحا. هاي العوامل توفرت لآخر، هذا سؤال مهم. مو بالضرورة احنا مو جاي ننسب فكرة العدالة، وإنما هي تساؤلاتنا، وهذا جزء من التراجيديا. يقال إنه التراجيديا، فكرة التراجيديا أصلا حتى من ترجع تدرس هذا المصطلح الشائك، هي فكرة يعني هذا إنه الإنسان بين بين، يعني يريد، يعني هو يضطر أن يفعل أشياء أحيانا حتى هي ما مقتنع بيها حتى ينتصر، وبالأخير ما ينتصر وتتعاطف وياه وكذا إلى آخره. هاي فكرة تراجيديا، إنه الإنسان يبقى عالقا محيرا حائرا، وهاي فكرتنا دائما قدام العدالة، لأن تشعر أحيانا إنه أكو أكثر من باب ممكن إنه إحنا نفتحه حتى نلقى العدالة، ومرات ما نلقاها، نفتح كل اللي بيبانه وما نلقاه بهذه الطريقة. المهم شنو ضرب مثال صاحبنا الحائز على جائزة نوبل؟ يقول طبعا ضرب مثال بثلاث أطفال يتنازعون على ناي واحد، ناي هاي آلة العزف، ثلاث أطفال يتعاركون على يمن على هذا الناي. الأولى، الطفلة الأولى تقول هو أنا الوحيدة بيناتهم ذني اللي أنا شنو أحسن العزف، فمن حقي هذا الناي، صح لو لا؟ أنا أعزف، ما يعزفون، يعني ليش يأخذون الناي؟ أنا أعزف، يعني هذا مالتي الناي، المفروض إلي. حسته وياهلا وياها مبدئيا منطقية، ها تشعر أنه حشايتها شنو، قالت أنا الوحيدة اللي أعرف أعزف، ليش يأخذون الناي هم؟ يعني ليش؟ هاي الطفلة الأولى. الطفلة الثانية أو الطفل الثاني إيش قال؟ قال أولا أنا أفقر واحد بهم، ها وثاني أنا ما عندي أي لعبة بحياتي، أي شيء أتونس به بحياتي ما موجود، فهذا من حقي على الأقل، هذا أنا ما عندي شيء بحياتي، ما عندي لعبة بكل حياتي، ما عندي لعبة واحدة، فمن حقي في الأقل إنه شنو؟ إنه أخذ هذا الناي، خلاص مالتي هذا الناي. تجد أن هناك نوع من المبرر، هذا يشعر بالمظلومية في الحياة ككل، يعني أنا بحياتي ما عندي لعبة، جايني أنا من الناس تأخذ مني، خلنا أخذه على الأقل، خلنا أخذه من الدنيا يا معود بهذه الطريقة. هذا هو، هذا الطفل الثاني. الطفلة الثالثة
قالت عمي تعال توش تحجون يعني بيش تعرف تعزف على عيني وعلى راسي، وهذا فقير هم على عيني وعلى راسي، بس هذا الناي أنا سويته. هذا الناي ليش أخذونه؟ هذا الناي أنا صنعته بيدي يعني، بس أنت تعرفين تعزفين مشكلتك يعني، أوكي وأنت فقير مو مشكلتي أنا، بس هذا الناي أنا سويته أنا صنعته فهو من حقي. شنو هنا تشوف أنت هسه كواحد ها؟ كل حالة هي شبيهة، هي كل حالة بها نوع من العداء، هو هذا يطالب بالاستحقاق، بشيء من الاستحقاق، بشيء من الإنصاف، يطالب بالعدالة. وتجد أن لكل حالة ماذا؟ منطقها الخاص، في نوع من المنطق الخاص لهذه الحالة. الأولى تقول أنا أعرف أعزف، والثاني يقول أنا فقير وما عندي أي لعبة خلوني آخر، والطفل الثالث يقول لا يابا مالتي أنا سويت أنا شعلا يبني. وهنا هنا شنو تجد انه المشكله ليش كل شخص منطقه الخاص ومبرر الخاص. اولا الاولى الطفله الاولى تتحدث عن مفهوم الكفاءه، انا الكفوء انه اخذ الناي، انا الوحيد اللي اعرف اعزف. الثانيه يتحدث عن مبدا او عن منطق الحاجه، انا احتاج ما عندي اي لعبه ثانيه. والثالث يتحدث عن مفهوم الاستحقاق، انا سويته انا من حقي يعني بهذه الطريقه. وهنا تكتشف انه ماكو حل صحيح يرضي الجميع. هذا هذا هذا اللي اكتشفه الحائز على نوبل ها أمارتيا سن، تعدد لمفاهيم العدالة خصوصا بالتنافس. وهذا ما ممكن تنكره انت، ما ممكن تنكره ابدا. لا تخلي للعدالة في قالب هتشي وتقول ببساطة وتحكي عن واحد يجي مثلا يسألك عن العدالة تجاوب عنه بكلمتين، لا تجاوب عنه بعشر كتب وتقول بعدني ما أدري. شنو هذا الاستسهال شوية بمفاهيم يعني فكرة العدالة وفكرة الاستحقاق لذلك احنا خذينا حلقتين بس كل حلقة بجانب، وممكن ناخذ عشر حلقات. التعدد لمفاهيم العدالة ما ممكن يعني ننكره، وإنما أكو نوع ينبغي أنه من التعامل العقلاني مع هذه الحقوق ومع هذه الأشياء التي نشعر أنه الناس في الأقل يفكرون أنهم يستحقونها.

لذلك أمارتيا سن هذا الحائز على نوبل الاقتصادي يقول ماكو شيء اسمه عدالة وظلم وهتشي بهذه البساطة، هذا عادل وهذا ظالم وهتشي بهذه الطريقة. يعني لا تستسهلون الموضوع، وإنما هناك معايير وهي معايير متنافسة ومشروعة، مثل المعايير اللي تحدثنا عنها في قصة الناي والأطفال ثلاثة، الكفاءة والحاجة والجهود والملكية وكذا، كلها أشياء. يعني واحد يجيك من مبدأ الكفاءة يقولك أنا كفوك، واحد يقولك لا أنا محتاج، ذا كيف موجود في العراق؟ ها أنا محتاج شغلني، يقول يا بنت مو كفو، ها هو يجيك بمي بيا معيار، يعني يريد يشتغل بمعيار الحاجة، يقولك أنا ما عندي فلوس. يا بنت مو هذا المكان اللي راح تشتغل به، هذا يحتاج شنو؟ يحتاج نوع من الكفاءة، أنت ما عندك هاي الكفاءة يا محمود. مثلاً واحد يجيك يقولك أنا جهد، أنا درست كذا وتخرجت وكذا إلى آخره. هاي كلها معايير. الإنصاف الحقيقي كما يتحدث أمارتيا سن أنه الإنصاف الحقيقي يبدأ بالإقرار بهذا التعدد. أكو تعدد للمعايير اللي تخص العدالة، لا تدعي أنه أكو معيار واحد صحيح لتحقيق العدالة، أكو أكثر من معيار، ولازم إحنا نفكر بهن هذه المعايير جميعا بهذه الطريقة. لأن المجتمع العادل النهائي أو المجتمع اللي بالعدالة تامة، هذا مجتمع لا يتحقق، هذا مجتمع غير موجود، مجتمع غير قادر على تحقيقه. ولذلك احنا نحاول شوية شوية أنه نلجأ إلى يعني إلى أفضل الخيارات، يعني الحل الكامل غير ممكن بالتأكيد. المهم، لكن احنا شلون نشعر بآليات ملموسة بطرق ملموسة أنه إحنا نشعر بالعدالة؟ يعني مثلا شلون نشعر بالعدالة؟ هل أسألك، هل إذا دخلت هسه اللي صارت لك مشكلة ودخلت إلى مركز شرطة تشعر بالعدالة؟ سؤال. هسه تقول لي ما أدري، هذا سؤال شوي عام، حسب الطريقة اللي عاملني بها شنو؟ الضابط. يعني الضابط إذا عاملك باحتقار هل تشعر بالعدالة؟ أنت أصلا مطرود بالشارع وجاي تشتكي، ترتشف انه الضابط يحتياك بنص حاجب، ويعني تتعب نفسيا وانت تشرح نفسك انك ماذا؟ انك مظلوم، تحاول تشرح انه انت شنو؟ انت مظلوم بهذه الطريقة، تتعب. زين، هل تشعر بال، طبعا يجوز يقابلك ضابط اخر ياخذ بيدك يعني انسان جيد وهكذا ايضا. ليش؟ لان تعتمد على الطريقة اللي نطبق بيها في داخل هذه المؤسسة. شلون مدرس مثلا، مدرس ينطي المادة حقها ومدرس ما ينطي المادة حقها مثلا، او طبيب ينطي المريض حقه وطبيب ما ينطي المريض حقه، او مريض مرات المريض ما ينطي الطبيب حقه يضربه مثلا او كذا الى اخره. في العراق في شيء موجود. المهم، لكن العدالة الاجرائية، احنا جايين نحكي عن عدالة تساوي الاجراء مو تنظير، مو يقول. طبعا اكو عالم نفس اجتماعي اسمه توم تايلر يقول انه حتى نحكم على عدالة اي مؤسسة، سواء هذه مؤسسة شرطة، محكمة، مؤسسة ادارية، كذا الى اخره، احنا مو بس نحكم على النتيجة. يعني ممكن انت تروح مثلا عندك مشكلة ويا واحد، تروح تشتكي عنه مركز الشرطة، يجيبون ذاك الواحد يسجنونه، النتيجة شنو؟ هم تعاملوا ويا من؟ تعاملوا ويا شكوى مالتك، صحيح، بس هل بالضرورة هذه عدالة؟ الطريقة اللي جبت بيها هذا اللي ضربك هي طريقة عادلة؟ الطريقة اللي عاملوك بيها هم، لو شلعوا قلبك، لو أذوك، لو دفعت فلوس، لو ها، هاي كلها يعني الطريقة اللي تأدي، مو بس النتيجة وإنما الطريقة التي أتت بها النتيجة، هل هي عادلة؟ هل هي عادلة؟ هذا سؤال مهم حتى نحكم على عدالة أي مؤسسة. الطريقة اللي أكو إنصاف بيها، بما أنه إحنا موضوعنا الأساسي إنصاف، هذا الشعور بالإنصاف هو هو هو هو يعني هو اللي يخلي الناس تصدق بالمؤسسة. هاي أولا. من الأشياء الثانية اللي تخلي الناس تصدق بالعدالة وعدالة المؤسسات قدرتها على الكلام، قدرتها على قول آرائها بصراحة قبل القرار. يعني قبل يحكي المسؤول مفروض أنت ينسمع رأيك في الأقل. حياد المسؤول صانع القرار
المعاملة باحترام وكرامة. يعني أنت تروح مثلا عندك مراجعة علما للطابو، تكتشف أنه أنت لازم تضل 3 ساعات بس أنت ما قاعد واقف، هل تعاملك إدارة الطابو باحترام في هذه الحالة؟ الطابو ما محترمينك أنت كمواطن بهذه الطريقة إذا أنت ما حصلت مكان، أما إذا حصلت مكان فهم محترمينك. يعني المكان الكرسي إذا ماكو كرسي للمراجع يقعد يعني ماكو احترام للمواطن، يعني أكو شنو؟ أكو انتقاص، أكو فكرة العدالة هنا غير متحققة. لأن العدالة مو أن تنجز فقط المعاملة الجاي عليه، وإنما كيف تنجزها من ترجع مرتاح لو خربان يومك، لأن متضايق، لأن تشعر بالتعب وتشعر أنه أنت شلعوا قلبك بالمعاملة الله يكملوها. فالمعاملة باحترام وكرامة هي جزء من فكرة العدالة نفسها. هذه العناصر جميعا مجتمعة تصنع شنو؟ تصنع شرعية السلطة ككل. ها، تصنع شرعية السلطة ككل في نظر الناس، وتخلي الناس بالأخير تمتثل للقانون. أنت مرات تتعجب أنه الآخر ليش يمتثل للقانون وإحنا ما نمتثل للقانون. الآخر في مجتمعات أخرى يمتثل طوعا، يعني هو منه وبي ما يمشي بالرون، منه وبي ما يتجاوز بالشارع، منه وبي يحترم الشرطة ويحترم المرور ويحترم الدولة، منه وبي هو خلق بهذه الطريقة، تم تربيته بهذه الطريقة. ليش؟ لأن أكو توفر لهذه الأشياء التي تكلمنا عنها مجتمعات.

0: أحبتي المستمعين، قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية. هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس،
1: هوى الناس مع علي الياسري.
2: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم، كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم، فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم، والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.

يحدو بنا الاستغراب ونحن نشاهد عروضا تقدم لحجاج بيت الله الحرام، عروضا تتنافى مع المضمون الديني الذي سعى إليه قاصد الحج المبرور، وهو غسل الذنوب والخطايا، مصداقا لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

0: سؤاله: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قد يتبادر إلى الذهن أي عروض تلك التي تخل في القوام المبرور للحج؟ إنها عروض المكاتب لاستقبال من لديه حاجة، وبأفخم وأحدث السيارات، موكب من سيارات تاهو تزف الحاجة إلى بيته، وبمبلغ يمكنه إطعام وإكساء 1000 مسكين، وربما يدفع الضرر عمن أثقلته الديون وتعسر عليه شراء الدواء أو إجراء عملية قاهرة ومريحة. رأت العيون تلك المواكب وهي تشق طريقها في شوارع المدن العراقية، ولم تكتف العروض حد هذا الموكب فحسب، بل شملت الدعاية إلى الأكياس التي توضع بها هدايا الحاج لمن يتحمد له السلامة ويمن عليه بدعاء القبول والمغفرة. أكياس تطبع عليها صورة الحاج وهو يبتسم بوقار الطاعات، وقد حشر في كيس صورته الذاهبة إلى بيوت الأحبة هدايا، وهي تستنزف الجيبة وتجرف مسار المال عن مكان الأجر في بلاد لا يمكث فيها المال غالبا في الجيوب حتى اكتمال أيام الشهر الواحد. تحدث المواطن سليم راضي لإذاعتنا عما شاهده وأثار استغرابه قائلا:
1: فعلا جاء ألاقي يعني بطريق سبب الازدحام أنه 5 سيارات من أحدث السيارات الحديثة جايبة الحاج، إضافة إلى الصور اللي جاي تعلق أكثر من صورة وكأنه يعني هو نجم سينمائي، إضافة إلى الهدايا والشوكليت اللي جاي توزع. يعني جاي يشوف أنه حتى هاي الخشوع الإيماني اللي يصيب الحاج المفروض من وراء ما يجي، ويكون هو شخص كان مثقل بالهموم والخطايا، يعني ذباهن ورماهن كلهن من كتفة من كان بالحج. فأشوف أنه لما رجع وصارت لهاي المراسيم، وما أعرف سواء بعلمه أو بعلم ذوية ما أعرف يعني، بس هي كبارة جدا يعني خطأ. أولا يعني هو هذا رياء، فأكو ناس يحس بنفسه أنه جاء مثلا من الحج سيارة بسيطة ابنه أو حتى أو يمكن تاكسي رجع بيها، فجاي يشوف أنها ظاهرة أبدا مو ما تعتبر حضارية وإنما تعتبر ريائية. يعني سألت أنا حتى ابني بالمطار يقول ما عندنا محط رجل من الناس اللي موجودين، يعني مخنوقين جدا يعني صراحة، يعني وضع كلش يعني مزري. يعني أتمنى أنه يعني العالم تنتبه يعني أنه هذا الحاج جاي رجل منزه يعني ساقط كل ذنوبه، أو ما أعرف يعني هل هو بعلمه أو بدون علمه، أو أحمد الله وشكر على كل شيء.
0: يبدو الإنصياع لإرادة الشارع وتزويق العادات المعتدلة قد نال من الطقس الاجتماعي الديني، والذي كان احتفالا إشهاريا مقبولا ومحببا، حيث يستقبل الحجاج بالرايات البيضاء والأهازيج الدينية الشعبية. أما اليوم فقد اختل سياق العام، وبدا استقبال الحجيج لا يختلف كثيرا عن إيقاع العرس والإسراف بزخرف التباهي المخل للمعنى الفلسفي والديني للحج. هل نعيش حالة اختلال في العقلانية الدينية حينما لا تتشابه صفات مطلب المغفرة مع عين ذاته؟ أجاب الباحث والمؤرخ علاء لازم العيسى عن ذلك قائلا:
2: عند رجوع الحجيج وعند استقبالهم من قبل الأهل والمعارف والأقارب، القيام ببعض الأعمال التي يقوم بها الحاج أو معارف الحاج وأصدقائه، ينفي هذه الروحانية في هذه العبادة، وينفي هذا التوجه الخالص، وينفي هذا الزهد وهذا التواضع. يعني مثلا في أيامنا الحالية من الأمور التي ربما ستتحول إلى ظاهرة أنه بعض الأخوة المستقبلين يستقبلون الحاج بمجموعة من السيارات الحديثة المزينة، ما يقارب 7 سيارات أو أكثر من 7 سيارات، ويزفون كأنما زفت العريس لعرسه. هذه الأمور حقيقة يجب أن تستنكر.
0: يحدون السؤال عن ظواهر جديدة قد دخلت حياتنا الاجتماعية وأصبحت من المسلمات السلوكية المقبولة، رغم أنها تكره من الناحية المنطقية والدينية، مثل تصوير الجزع لمن فقد عزيزا له، كاميرات تتحرك في أصوينة المآتم تقف عند كل باك ومتأثر. لا شك

0: سعى ذلك قائلا:
1: اليوم الحاج لما يذهب إلى الحج، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة مرة تأتي بالقوة الجسمانية، مرة تأتي بالقوة العقلية، مرة تأتي بالتحمل، مرة تأتي بالمال. الله سبحانه وتعالى أنعم عليك وهيئ لك الأموال أنه تروح تحج. تروح للحج ليش؟ حتى ترجع كما نقلت الروايات، يرجع كما ولدته أمه. طيب هذا الإنسان الحاج التعبان اللي خسران فلوس وتعبان ورايح وزار ومشقة الحج وتعب الحج ومناسك الحج متعبة طبعا، هي صح بها أجر وثواب لكنه متعبة، يرجع حتى يكسب رضا الله سبحانه وتعالى. يرجع وإذا يعني يتلقوه فد قضايا راح تلوث هذا، لربما أنا وغيري يحصل مسبة من المجتمع، يحصل فد كلام بذيء من المجتمع، وهذه مسألة صعبة جدا. المشكلة هنا شنو؟ هو أنه طغى العرف على الشرع، طغى التفاخر والتمايز على الزهد والتقوى.
0: وعن الحرج والإنفاق المادي الذي يتكبده الحاج بعد عودة مرهقة ماديا ومعنويا، إذ يتكبد إعطاء الهدايا والصوغات لمعيديه. ينقد الشيخ الأستاذ عباس الفضل تلك الظاهرة المرهقة قائلا:
2: هذا الموضوع في ظاهره شيء جميل اليوم لما يكون هناك تبادل بالهدايا، ولكن أخذ حقيقة يثقل كاهل الحجاج. اليوم تعرفون الحج من يذهب إلى بيت الله الحرام راح يكون هناك تكلفة كبيرة جدا، يعني في الأموال. اليوم أقل حجي يصرف بالقليل من 10 ملايين دينار بين النقل، بين التكلفة، بين المصاريف الأخرى. زين، وإذا يريد يرجع ويشتري هدايا، هم الهدايا راح تكلفه من 5 إلى 10 مليون. الكثير من الحجاج يادوب هو مكمل كروته أو أحيانا يستقرض في سبيل يؤدي هذه الشعيرة المهمة ويؤدي مناسك الحج، ويأتي النوب يحتار بموضوع شلون يقدر يرضي الضيوف والمهنئين. وأنا أعرف الكثير من الحجاج حقيقة شكولي أنه موضوع تقديم الهدايا لمن يأتي يهنهم قد كلفهم كثيرا.
0: يقول الكاتب أوسكار وايلد: معظم الناس هم أشخاص آخرون، أفكارهم، آراؤهم شخص آخر، وحياتهم تقليد، ومشاعرهم مجرد اقتباس. هل نحن هكذا ننقل الظاهرة دون احتكامها للعقل وميزان التقبل المجتمعي ومعياره الثقافي الرصين؟ يستورد واحدنا فكرة أو يبتكرها ثم تتحول إلى طابع عام يصعب الحد من تمدده، بل ويظهر لك من يجيد التبرير له.
3: أهم بالكل أبني حسرتي مدنا، كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد، قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى، من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا، وأن أهل العراق

قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد؟ كل صار آلهة، جلت صفاتك، ماذا قد خلقت لنا؟

لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة. أبدية المعارك العشائرية في العراق. لماذا تزداد العشائر قوة وتلجأ إلى استخدام السلاح في كل مناسبة؟ لماذا تحتقر الدولة؟ ولماذا تساعد رجالات الدولة في إضعاف الدولة لصالح القبائل؟ وكيف انخرطت العشائر في تجارة المخدرات وتهريب النفط وسلمت من العقاب؟ تقع شهرياً العديد من المعارك العشائرية المسبوقة كالعادة بما يسمى بالدقة في محافظة البصرة، وهي تتصدر بقية المحافظات بذلك. ولا يعد وصفنا لهذه النزاعات بالمعركة شيئاً من قبيل المبالغة، إذ استخدمت بالعديد من النزاعات الطائرات المسيرة والأسلحة الثقيلة من قبيل مضادات الدروع والسلاح الأمريكي الحديث. وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها هذان النوعان من السلاح، والذي ينبغي أن تحتكره الدولة بشكل خاص. الدقة هي اللفظ العراقي لمصطلح الدقة، أي الهجوم على أحدهم باللغة الدارجة، وقد باتت مقرونة في العراق بالعشائر ونزاعاتها الداخلية، وتعني أن تقوم مجموعة من عشيرة معينة بإلقاء القنابل والرصاص على بيت أحدهم من العشيرة المقابلة ليتم تحذيره بما سيحدث لو لم يتم التوصل لاتفاق يرضي العشيرة المهددة. لا توجد إحصاءات دقيقة ودورية عن الخسائر المادية والجسدية جراء هذه الهجمات من قبل وزارة الداخلية، لكن بالإجمال تتراوح بين بضعة أشخاص إلى العشرات في حالات نادرة، مثل أن تنخرط عشيرتان بكامل رجالها في القتال. هذا على صعيد النزاع الواحد، أما سنوياً فحتماً تبلغ الخسائر العشرات، علاوة على حرق البيوت في بعض الوقائع.

تعد الدجة العشائرية حدثاً شبه يومي في عموم العراق، وهي جزء من منظومة حكم العشائر الذي تنامى منذ 2003 عقب احتلال العراق، ويمكن وصفه بأنه بات حالة غالبة على منظومة الدولة وقانونها. تتعدد أسباب الدجات وما يليها من معارك من الثقيلة مثل تلك المتعلقة بالتجارة والتهريب والمقاولات، إلى تلك البسيطة التي قد تنجم عن تخاصم حول ملكية دجاجة أو حول خردة تصريف أموال بسيطة، وأن يكون موضوع هذا التخاصم ليس ذا قيمة بحد ذاته، لكن تكمن خلفه روح مستفزة تعتبر أدنى خصام معها تهديداً لوجودها، وبالتالي ينبغي ردع المقابل المهين للكرامة بأي ثمن، فمن لا يفعل ذلك يلحقه العار من قبل عشيرته وعشيرة الخصم. بين عامي 1916 و1918 كيف الاحتلال الإنجليزي وضعيات سياسية وقانونية تمثل امتيازاً للعشائر، إذ كان الملك فيصل الأول يشكو من قلة الجنود المسلحين قياساً بنسبة الأسلحة عند العشائر، وهو ما يذكره حنا بطاطو في الجزء الأول من كتابه حول العراق. كان سبب التسليح سياسياً صرفاً، إذ ما كان القادة الإنجليز يريدون للملك وحكومته أن ترجح كفته على العشائر لكونه ذا ميول تتعارض بجزء كبير مع مصالح بريطانيا وسياستها الاستعمارية آنذاك. ومعروف عن العشائر أنها حوربت من قبل العثمانيين كثيراً، واستعادة قوة العشائر توقف أو تؤخر من قطار التمدن العراقي الذي بدأ من أواخر القرن 18 على يد أنصار الإصلاحات العثمانية. وأضيف للتسليح والتمثيل السياسي للعشائر تشريع قانون يسمح لشيوخ العشائر بالتصرف خلاف القانون الذي يحكم بقية الشعب، فكان للشيوخ سلطة واسعة تجعل العشائر خارج القانون العام بنسبة ما.

في عام 1959 بعد سنة من الانقلاب الجمهوري، ألغي القانون الخاص بالعشائر ذو الطابع البريطاني. ومع تبدل الأنظمة العسكرية في الستينات كان صوت العشائر أقل علواً، واستمرت هذه الحال حتى حرب الخليج الثانية عندما هزم نظام صدام في حرب الكويت، وثار عليه السكان في المناطق الوسطى والجنوبية. ونتيجة لضعف شرعية النظام الحاكم ومحاولته استعادتها، أعيد الاعتبار للعشائر، فتعكز النظام عليها، كما التجأ المجتمع نفسه إليها بقوة أخذت بالتنامي من جديد. وفي عام 2003 سمح الأمريكيون للعشائر بنهب مؤسسات الجيش من الأسلحة، وحدث فراغ أمني كبير، بل وحتى بعد إعادة تأسيس الجيش حدث فراغ مؤسساتي بنحو لم يستطع الجيش الوقوف بوجه العشائر. فإذا كانت العشائر لم تستطع ممارسة النزاعات في ظل النظام السابق لكون النزاعات كانت محتوات إلى حد كبير من قبل النظام الحاكم، رغم إعادة الاعتبار للنزعة العشائرية بشكل رسمي، فإنها في ظل النظام الجديد باتت قوة لا يمكن الوقوف ضدها، بل وتزيد الحكومات من جبروتها. وفي عام 2014 منحت مقاومة العشائر لداعش اعتباراً غير مسبوق لاعتبارها قوة ذات فضل بتخليص البلد من التنظيم الإرهابي. عندها بلغ عدد قطع السلاح خارج سلطة الدولة بالملايين، وتعاظمت قوة العشائر مما أدى بها لتطوير قدرتها بالقتال، وتضاعف حجم الخسائر وعدد النزاعات، مما استدعى السلطة القضائية إلى اعتبار الدجة العشائرية فعلاً إرهابياً، ويحاكم من يتورط بالدجات وفق قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

في تحليله المعمق للمجتمع العراقي يرى الباحث الراحل فالح عبد الجبار في كتابه الدولة أن المجتمع العراقي في العهد الجمهوري بلغ مراحل متقدمة للتخلص من التكتلات القبلية السائدة بالعهد الملكي، وذلك مع صعود فئة الضباط الأحرار بشكل تدريجي، فتنامت هذه الفئة مع تنامي مستويات ضعف الروابط التقليدية التي هي قوام المجتمع التقليدي، وهذا أمر ضروري لتحقيق المجتمع المدني مكان المجتمع التقليدي، فتفكك الأواصر التقليدية لا بد منه كمرحلة أولى، بيد أن المجتمع العراقي عاجز عن ذلك في المرحلة الثانية، إذ وجد نفسه مجتمعاً غير تقليدي، لكنه ليس مدنياً أيضاً، لكون الأخير لا يكون إلا من خلال روابط بديلة تتمثل في إنشاء منظمات المجتمع المدني. تحول المجتمع على إثر ذلك إلى ذرات من الأفراد مستقلة عن بعضها البعض، وهذه بيئة منعشة للديكتاتورية التي لا تحترم التعددية مطلقاً، وتواصل إرثها هذا حتى ذروته مع نظام صدام حسين، حيث بلغ منتهاه أثناء حرب الخليج الثانية. واللافت بالأمر أن المجتمع قام بالرجوع إلى الدين والعشيرة في تسعينات القرن الماضي تحديداً، وذلك كتعويضاً عن انعدام المجال العام الذي تزدهر فيه التعددية والمؤسسات البديلة بصفتها منظمات مجتمع مدني. فكانت الردة إلى الوراء ردة عنيفة على الجانبين العشائري والديني، والأنكى من ذلك أن الدولة لكونها مستملكة من قبل حكومة البعث فقد تدينت تابعة بذلك المجتمع كما وباتت قبلية، وذلك لكي تجدد شرعيتها بعدما أفلت شرعيتها السابقة.

والمثال الأبرز على الصعيد الديني هو الحملة الإيمانية الشهيرة في مطلع تسعينات القرن الماضي. أما على الصعيد القبلي فقد تجسد بمظاهر لبس الزي العشائري من قبل صدام وتوسع لقاءاته بالعشائر، كما حاول نظام البعث تسمية شيخ لكل عشيرة لا يجوز الاعتراض عليه أو منافسته، وهو ما يعرف على نطاق واسع بتسمية شيوخ ما بعد التسعين، والذين تم اختيارهم غالباً على أساس ولائهم للرئيس وحزبه، كما أتيح العشائر الاستعراض بالسلاح أمام الرئيس حين مقابلتهم. بالتالي فإن هذا يعني أن الأزمة العشائرية لا تقتصر على مجال محدد ولا بنطاق جغرافي بعينه داخل الدولة، إنما هي تعكس مشكلة تحول مجتمعي بالكامل. بين كثرة العشائر وتوسع نفوذها لا ينتهي ضيم الأهالي، والثأر يتراوح بين قتل وجرح وعدم استقرار أمني، فقد تستمر إحدى المشكلات بين عشيرتين سنوات طويلة بنحو متقطع على نوبات. ومن المعروف أن هناك ما يسمى بالفصل، وهو دية تقدمها عشيرة القاتل لعشيرة المقتول، وقد تبلغ درجات مرعبة في مناطقنا، لكن كثيرا ما يتم التغافل عن الفصل وتنقض عشيرة المقتول لقتل أحد أبناء عشيرة القاتل، ثم لا يهدأ الأمر فتقوم العشيرة التالية بقتل أحد من عشيرة الذي قتل منها، وهكذا تستمر المقاتل.

إجمالاً يمكن تحديد عاملين لهذه الإدامة، أولهما عدم اللجوء للفصل أو الاحتكام لما هو معروف بالدية كمبدأ حاسم ملزم، وعدم الاكتفاء بقتل شخص من عشيرة القاتل كرد فعل على قتلها لأحد أبنائها. وهناك ما يسمى بقعدات التفاهم وتتضمن أمرين: الفصل والتبرؤ من القاتلين، لكن هذا لا يغادر حدود الشيوخ، بينما الشباب لا يلتزمون بذلك وسرعان ما يتم تناسيه والاستمرار بعمليات أخذ الثأر المتبادلة. ما يمكن اعتباره عاملا ثانيا هو أن القاتل ينتمي لعشيرة من بين عدة عشائر تشكل بمجموعها قبيلة واحدة، والثأر لا يستهدف القاتل بشخص عادة، بل يستهدف شخصا آخر لا ينتمي حتى لعشيرة القاتل بل لعشيرة أخرى للقبيلة نفسها. وهنا تشعر عشيرة المقتول بالغبن فتتحرك بدورها لتأخذ ثأرها من القاتل الثاني، فتقتل هي الأخرى شخصا ما من عشيرة غير عشيرة هذا القاتل، وهكذا تستمر السلسلة المأساوية. ويذكر أن تكلفة السلاح بلغت في أحدى المعارك 1,000,000 دينار، ويذكر أن أحد تجار الأسلحة من أحد العشائر قام ببيع أسلحته إلى العشيرة الخصم في معركتها مع عشيرته لمجرد أن عشيرته لم تشتري السلاح منه. وأما النفوذ العشائري فيصل حد إغلاق بعض المناطق بالكامل.

في الحقيقة أن المجتمع العراقي وبنحو أخص مجتمع الجنوب لم يكن يتقاتل عشائريا قبل التسعينات، رغم وقوع الكثير من الخصومات والمشاحنات بين أفراد عشائر مختلفة، فلا يتطور الأمر لمعارك عشائرية. أما منذ التسعينات فقد شاعت قيم مغايرة بين العشائر، قوامها احتقار الالتجاء للدولة واعتباره عاراً، بل وقامت بابتكار سرديات مغزاها الحنين لماضٍ عشائري غير موجود أصلاً، فيتم استذكار الإيجابيات وتضخيمها على حساب السلبيات المطهورة، وهو ما تعبر عنه مقولة لولا العشيرة لأصبحنا بخبر كان. معنى هذا القول أن العشيرة ضرورية لحماية الفرد من تغول العشائر الأخرى، أو بعبارة أخرى لا بد من العشيرة لحلحلة المشاكل التي لا تقوى على حلها الدولة. لكن الناس تنسى أن المشاكل التي تستدعي العشائر لحلحلتها أساسها العشائر نفسها.

0: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس؟ قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس، وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: ألم يحن الوقت لإعادة التفكير بقيمنا؟ بينما تتخذ المبادئ شكلاً عالمياً ثابتاً يستعصي تغييرها أو التلاعب في تفسيرها، متمثلة بالحقائق التي تتجاوز الفوارق الثقافية والفردية بين المجتمعات، كمبادئ الحرية والمساواة والمسؤولية والتشاركية، وهي مبادئ عامة تتمتع بوضوح وثبات ذاتي. على العكس من ذلك، فإن القيم، وخلافا لما يعتقد الكثير منا، محكومة بالطابع الشخصي أو المجتمعي للزمان والمكان الذي توجد فيه، وهذا ما يمنحها إمكانية التغيير والتطور. ولكن حين تفقد القيم مثل هذه الإمكانية، فإنها ستأخذنا إلى الأنساق التقليدية للمجتمعات، والتي تعتبر قيمها قيماً عليا وثابتة أزلية وغير قابلة للتغيير. إن المقارنة بين المبدأ والقيمة تستهدف توضيح الطبيعة الداخلية لكل منهما، إذ إن التباسهما في المجتمعات التقليدية يجعل من الخلط بينهما أمراً شائعاً، فعدم الوضوح الذي يميزهما سيكون مسؤولاً عن التأخر والجمود التاريخي. فحين تستخدم القيم كمبادئ، أي حين نمنحها خاصية الثبات وعدم التغيير، هذا يعني أنها أصبحت قيماً ماضوية يتم تأويلها وتفسيرها واتباعها في واقع لم تعد على مقاسه. ربما إذا ما تساءلنا الآن، لماذا هناك من يعمل جاهداً على ثبات القيم واستمرارها؟ قد نعثر على الإجابة وبالنظر إلى الواقع فقط، فواقع معظم المجتمعات ينضح بالقهر والعجز والانحطاط، لأن ما يصنع الواقع هي القيم التي تحكمه وتحرسه في آن، أي المنظومة الأخلاقية التي يستمد منها مرجعيته الثقافية والاجتماعية ويتخذها معياراً يحتكم إليه.

إذا أمعنا التفكير في مفهوم القيم، قد نعثر على دلالات مفاجئة ربما تسعفنا على قراءة القيم بشكل مختلف. فقد تحيلنا قراءة الجذر اللغوي للقيمة على أين ننتهي ونقيم، وإذا ما كانت إقامتنا جديرة أم حقيرة. والقيمة أيضا تشير بدلالة واضحة إلى الثمن، فما قل ثمنه غير ذي قيمة، وما زاد فهو ثمين. ولكن هل نعرف حقا أن نفرق بين ما هو قيم وما هو غير ذي قيمة؟ وهل تمكننا عبر تاريخنا من تمييز الرخيص من الثمين؟ فالأثمان التي دفعتها البشرية في مسرى تاريخها وفي مجتمعاتنا خاصة لم تمكنها حتى الآن من معرفة أين تبدأ بدايات صحيحة. لقد كانت المشكلة دائما أمام عيوننا، ومع ذلك تعامى الجميع عن رؤيتها. فالقيم التسلطية ذات الطبيعة البطريركية، وهي القيم المتنفذة في مجتمعاتنا، تبرر بصفاقة كل ما يحدث لنا وكل ما يهدد وجودنا. إن المصلحين الكبار في تاريخ البشرية إنما استهدفوا منظومة القيم وكشفوا مواطن الخلل فيها، ولهذا وقفت دائما السلطات الحاكمة بالمرصاد لهم. هذه السلطات التي تفرض وتعمم قواعدها ونظمها الأخلاقية، والتي تعتبر الاختلاف والتغيير أكبر مهدداتها، هي من جعلت لا كرامة لنبي في وطنه. إنها المعنية بغرس الأصنام داخل كل فرد وحراسة تخلفه وانحطاط كرامته الإنسانية، فهي تنحي متعمدة القيم الأفقية للمجتمع، والتي تقوم على الحرية والمساواة والتشاركية، وتؤبد قيما عمودية تسلطية بطريركية تقوم على روابط القرابة والدين والطائفة والمنطقة والعرق والجنس والتفاوت. هذه الروابط المنتجة للشخصية التقليدية أو الجمعية هي التي تؤسس دولة الرعية لا دولة المواطنة، حيث إن بنيتها المستبدة والمستبدة تتناقض تناقضا تاما مع قيم المواطنة ومبادئها.

قد يفسر هذا تمييز علي الوردي في ورقته البحثية حول صراع القيم في المجتمع العربي بين مفهومي المحاباة والمساواة، إذ يعتبر أن الدولة الحديثة تؤسس للمساواة باعتبارها تكافؤ الفرص بين جميع أفرادها، حيث تكون الكفاءة هي المعيار الذي يضع الأفراد في أماكنهم، فالفرد المناسب في المكان المناسب. ولكن في مجتمعاتنا التي لم تدخل الحداثة إلا مواربة، تنزاح المساواة إلى المحاباة، مما يمنح الولاء والوجاهة والمعرفة الشخصية والجنس دورا رئيسا في تحديد مكانة ودور الأفراد وفاعليتهم. وغالبا ما يعينون في أماكن يفتقرون لأهلية إدارتها، فحيث تسود الوساطة والتفاضل مقابل الكفاءة والجدارة يستشرى الفساد الإداري والمالي والقانوني والأخلاقي في مفاصل المؤسسات، ويهدر طاقتها وإنتاجيتها ومردودها العام. القيم الثابتة والنهائية تجعل حكم القيم حكما مطلقا ونهائيا، فهي تفسح المجال أمامه لمصادرة الفرديات والحريات، وتعزز أنماط تربية التلقين والتقليد من دون أن تسمح للأفراد القيام إلا بما طلب منهم. فالوصايا التي تمنحها القيم لأحكام القيمة وتتذرع بطفولية وعدم نضوج الأفراد تؤسس لأفراد خاضعين طيعين تتم برمجتهم على أولية الغريزي على العقلي وأولية المثالي على الواقع، عبر تنمية روابط عاطفية ما قبل عقلانية تترك الوطن للأغنياء والوطنية للفقراء. فالقيم التي فقدت إمكانية النمو والتغيير تفرغ المواطنة من مبادئها والوطنية من قيمها، إنها تحمل الواقع بجميع إمكانياته وطاقاته إلى حالة من الجمود والانغلاق، تتناسل داخلها مفردات الفكر الإنساني في مصادرة علنية لإرادة الأفراد وحرياتهم.

إذا ما تسألنا لماذا استحق نيتشه لقب الفيلسوف الذي يفكر بالمطرقة؟ هذا لأن كل فلسفته تلخصت في هدم الأوثان المعرفية والأخلاقية لعصره، أي في هدم منظومة القيم التي استبدت بالواقع وشلت حركته. لقد رأى نيتشه بوضوح موضوعي أن إنكار الواقع يؤدي إلى إنكار الحياة، والقيم التي تغذي هذا الإنكار ما هي إلا التجاهل الأقصى لإنسانية الإنسان والمصادرة الأخيرة على حريته. وعليه قرر نيتشه في وقت مبكر يجب أن يكون هناك عالم أفضل على عكس العالم الذي نعيش فيه اليوم. فقد ساهمت القيم خلال تأريخها بما يكفي من الصراعات والنزاعات والحروب، مما يتوجب إعادة التفكير بها، وهي التي أنتجت واقعاً يرفضه الجميع. علينا أن نرصد جيداً أين نقيم وكيف نقيم وجودنا. الآن صار لزاماً أن نجيب على السؤال الآتي: هل محقت التكنولوجيا القيم؟ إن تغيير القيم لم يكن مشكلاً، لأن الأمور في الغالب كانت تسير في المجتمعات ببطء وبشكل منطقي. لكن هذه المجتمعات اليوم أصبحت تواجه تحدياً كبيراً وغير مسبوق، يتمثل فيما تقوم به التكنولوجيا من ثورة على الحياة والقيم، ومن تقلبات وتغيرات تصل حد التناقض مع منظوماتها القيمية وعاداتها وتقاليدها. إذ سيكون من العيب الجزم أن هذه التغيرات لم تأتي بإيجابيات، لكن الآثار السلبية تتجاوز ما يمكن أن يكون من إيجابيات، وهذا وفقاً لدراسات وأبحاث علمية في مسألة القيم وعلاقتها بالتكنولوجيا الرقمية على وجه الخصوص. وأمام هذا المد الكاسح للتكنولوجيا تولد أو أنتج نوعين متضاربين من المواقف.

أولئك المتحمسون الذين يشيدون بالإمكانيات الخارقة التي يوفرها الإنترنت والكمية اللامحدودة من المعطيات والمعلومات وقوة التواصل بين المبحرين في الشبكة العنكبوتية، وأيضاً التنوع الكبير في الاستعمالات الجديدة الممكنة. ويعتبر أصحاب هذا الرأي أننا إزاء بروز ذكاء ابتكاري استثنائي يعبر عنه الجيل الجديد المنغمس في الرقمي، ويتميز المقابل المعارض بنوع من القلق بسبب السطوة التي بدأت التكنولوجيا تمارسها على حياة الناس وعلى الروابط الاجتماعية، والتغيرات التي تحدثها على العلاقات جراء الاستعمال المفرط لأدواتها بسبب الإدمان عليها، ناهيك عن المضامين والمؤثرات المختلفة التي تتعرض إليها الناشئة والمعطيات الشخصية التي تتعرض للرقابة وسهولة الكشف عنها. إن مؤيدي أصحاب هذا الموقف يدعون للنضال ضد سيطرة التكنولوجيا الرقمية بالأخص، لأنها تهدد العلاقات الإنسانية بسبب أشكال الفردانية التي تنتجها، ويتم الزج بالناشئة في نوع من العبودية الطوعية والاستلاب، ما ينتج لنا فيما بعد حالة من الخواء الفكري والثقافي، فيتم إنشاء جيل من الشباب الأجوف اللاهي بملذات الحياة وشكلياتها.

في دراسة حديثة بعنوان أثر التكنولوجيات والقيم على الشباب، سجلت أن ثلث الشباب يقضون 4 ساعات أو أكثر في اليوم مع الإنترنت. أما من ناحية الإنتاج في الإنترنت فهو ضعيف نسبياً، بحيث أن ثلث الشباب يلجأ إلى إعادة نشر المعلومات، وبصفة عامة يعتبر صدق المعلومات في الإنترنت متوسطاً. وهناك مواقف أخرى بقدر ما تؤكد على الأهمية الكبرى للتكنولوجيا الرقمية، تدعو في نفس الوقت إلى الوعي والحذر واليقظة بتداعياتها السلبية على العمل والعلاقات الإنسانية والسلوكية. فعلى سبيل المثال، مشاهد العنف وتأثيرها الكبير وانتقالها من الإعلام المرئي إلى مشاركتها عبر المواقع الاجتماعية، ما يضمن وصولها إلى عدد أكبر من المشاهدين، فيكون تأثيرها كبيراً نظراً لإمكانية الاحتفاظ بها والرجوع إليها، ما يحدث أثراً في النفس، وتصبح إمكانية إعادة إنتاج ذلك السلوك أكبر. إن هذه الثورة الرقمية تحدث تأثيراً في الشؤون الاقتصادية والمؤسساتية عموماً، إلا أنها تؤدي إلى خلخلة أشكال التواصل والروابط الاجتماعية بسبب بروز إنسانية رقمية، مما يستدعي إعادة النظر في مسألة التربية على القيم وأنماط التواصل والسعي الأفضل لفهم التأثيرات التكنولوجية على القيم. إننا بسلوكياتنا أزحنا التكنولوجيات عما يجب أن تكون عليه من بناء وإدماج وقدرة على حل المشاكل، فهي تتيح إمكانية التكنولوجيات تجاوز عدة صعوبات والانتقال بالبلدان من موقع المستهلك إلى موقع المنتج والمبادر، لأننا نعيش خلطاً بين ما هو كوني، التكنولوجيات وإنتاج الثروات وولوج المعرفة، وما هو خصوصي متعلق بالوطن وبخصوصيته الثقافية والدينية. إننا هنا لا نحارب التطور العلمي، لأنه أمر ضروري جدا وسيكون من العبث ممارسة ذلك، لكننا نناقش هذا التقدم الذي حققته البشرية بفضل الثورة التكنولوجية والتأثير الذي أحدثته في مسألة القيم وفي تغيرها والذهاب بها لمنحى لا يخدم الإنسانية. يجب أن يكون هناك تشخيص سليم حول إشكالية التكنولوجيات والقيم وتتبع تأثيراتها التي تتفاقم أكثر، ودعم مراكز البحث من أجل الاهتمام بإنجاز دراسات معمقة نظراً لقلتها، والأساس عدم رمي النتائج على كاهل الأقدار كما يحدث في الغالب الأعم. ختاماً، لابد أن نشير إلى أن للتكنولوجيا قوتين متعارضتين، قوة الخلق وقوة التدمير.

0: التايم سكوير مواكبة لا تنتهي.
1: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا، وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت، وأنت نفسك التاج رهن في يديك، وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظما، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار؟ إلى ما تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار.
2: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
3: ماذا وقع لطفل اليوم؟ الناظر لحال طفل اليوم يعتريه أسى كبير جراء ما حل بالناشئة. ماذا سنقول لهم غدا حينما سيكبرون؟ من علمهم لغة الدهشة؟ ومن قتل براءتهم النفسية؟ لما لم يعد أطفالنا كأطفال الأمس؟ ولماذا صار الآباء يجدون صعوبة في مقارنة أبنائهم مع أطفال الأمس؟ وهل طفل اليوم أذكى من طفل الأمس أم العكس صحيح؟ بغض النظر عن تنوع الذكاءات، ومن المسؤول عن جعلهم هكذا؟ الدراسات الحديثة تشير إلى أن الطفل قادر في مختلف مراحله العمرية على الاختيار، فهو من سن الثانية قادر على تفضيل طعام على آخر، وما بين الخامسة والسادسة من عمره قادر على تفضيل لون أو لباس دون آخر، ويكتسب قدرة المفاضلة بين الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي ابتداء من السن الثامنة. إلا أن الطفل بطبيعته المحافظة نوعا ما يميل إلى اختيار ما اعتاد عليه، فالطفل الذي اعتاد على إيقاع تعليمات محددة مسبقا لا يملك سوى أن يختار التعليمات التي تعود عليها. إنه بمعنى آخر لا يملك آفاقا أخرى غير ما تعود عليه. إنه يأتي للمدرسة عن عادة لا عن اختيار، ويجيب طبقاً لما تعلمه لا لما يعرفه. إن هذا الواقع يحيلنا على ضرورة نقل الطفل من اختيار ما اعتاد عليه إلى اختيار ما يريده كذات مستقلة واعية باختياراتها، وهو ما يعني نقل الطفل من الاختيار بالعادة إلى الاختيار الواعي والمسؤول. إلى هنا هذا ما ينبغي أن يكون. فهل يتم فعلاً نقل الطفل إلى عالم الاختيار المسؤول؟ وهل العملية صعبة أم معقدة؟ وهل قابلة للتحقق الكلي أم النسبي؟ إجابة على هذا السؤال نجد أنفسنا مدعوين للقيام بإطلالة على طرق تربية الأطفال. وهل الأمر يختلف من عائلة لأخرى؟ وهل الخصائص الأبوية تسهم في هذا الاختلاف التربوي كالثقافة والوعي، أم أن الأمر لا يخرج عن دائرة الأقدمية الأبوية والمهارات التربوية؟ أم المسألة حظ وقدر؟ وهل العوامل الوراثية تعفينا من أدوارنا كمربين؟ المتأمل يرى أن الأمر لا يخرج عن دائرة الإجبار والتغافل، فالإجبار باد من خلال الأوامر التي يسمعها الطفل طوال يومه. فلو وضعنا جدولاً وصنفنا فيه الأفعال الموجهة للطفل يومياً لوجدنا أغلبها أوامر محضة لا يستطيع الطفل أمامها سوى الامتثال والطاعة، ولو على حساب قدراته النفسية والبدنية، بل على حساب فطرته أحياناً. وطبعاً تدخل عدة عوامل تعين تلك الأوامر على التحقق وتجسيدها في أرض الواقع، وبعضها الآخر يعطيها صبغة المثالية والقدسية في إخفال تام للقدرات العقلية للطفل وخصائص نموه، مما يصنع لنا روبوت يقوده الأمر للحركة أو السكون. وهكذا نعطل وظائفه ونأد قدراته ونشل مهاراته ونلغي تصوراته وتمثلاته، فبأي معنى سيحيا هذا الطفل وسط بيئة شبه معقدة تطلب منه أن يكون ذكياً ليتأقلم وهو فاقد لكل البوصلات التي ستعينه على هذا التأقلم؟ أما النوع الثاني وهو التغافل والترك، فهذا صار يغزو مجتمعنا، فالطفل منذ نعومة أظافره يرغمونه على الكف عن الضجيج والحركة من خلال تسليمه هاتفاً أو لوحة إلكترونية حتى تشل حركته، ويتم تخديره بشكل قاس بل حتى أنفاسه لا تكاد تبلغ رئتيه على الوجه الأكمل، علاوة على فقدان مركز الإحساس في الجسم، فلو رفع من مكان إلى آخر لما أحس بذلك، لأنه استسلم كرهاً لا طوعاً لمفعول التكنولوجيا، متناسين أن الطفل غير الحركي غير طبيعي أيضاً. ولنجد أنفسنا فيما بعد أمام جيل من الأطفال له عاهات ما كانت نسبتها عالية من قبل، وربما كانت مضمحلة تماماً، تشتت انتباه، غياب التركيز، صعوبة النطق، شلل حركي وغير ذلك كثيراً، بل صرنا نتجنب الخضوع في التواصل معهم لأنه يؤلمنا حالهم وأسئلتهم البعيدة عن الواقع وحركاتهم غير المفهومة وكلماتهم المبهمة ونطقهم المتأخر وذهنهم المعاق. نتجنبهم بالتخدير الأصعب حينما لا نلقي لهم بالاً ونتركهم يعيشون كما يشاءون ونرفع أيدينا عنهم استسلاماً، افعلوا ما شئتم، ظنين إن ذلك على الأقل سيريحنا نحن، لأنه لم تعد لدينا الطاقة الكافية لمجاراتهم.

السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا صارت صدورنا ضيقة حرجة من الأطفال؟ نعيش معهم بصعوبة، لا نلاعبهم ولا نؤدبهم ولا نصاحبهم حتى، والحال يصعب ويعسر لما تكون التربية ملقاة على كاهل أحد الزوجين، وفي الغالب هي الأم، لأنها مدرسة إن أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق. ولكم هو مؤسف أن تجد أمهات من رواد عيادات الطب النفسي يبتغين الخروج من اكتئاب سببته لهن المسؤوليات المتعلقة بهن، ولعل أبرزها ما أنجبنا من أطفال. وهذا الأمر يسائل الوزارات المسؤولة عن الأسرة وما تقدمه للأسر من تكوينات في هذا الشأن، وهل ثمة مرافقة سايكو اجتماعية لحديثي العهد بالزواج، وإلى أي حد تتجلى مسؤولياتها إلى جانب الأسرة في معالجة ما يلم بالناشئة، خاصة وأنه كلنا لدينا الحق في الإنجاب، وإذا أنجبنا وجب علينا أن نربي. وحتى لا نحيد عن سياق التغافل وما أنجبه، فاستراتيجية التغافل ما هي إلا قنابل مؤجلة لا ندري كم ستكون مخلفاتها وما هي هذه المخلفات. ولعل هذه القنابل قد بدأت تتفجر، إذ أضحينا نرى الإقبال على الاستشارات الأسرية وكذا مراكز المرافقة النفسية والتربوية للأطفال، فضلاً عن الملتمسات والاستفسارات التي تتوالى على مواقع التواصل الاجتماعي داخل المجموعات المغلقة تنتظر حلولاً لمشكلات يقبع فيها الآباء ويطلبون الاستشارة ممن سبقوهم في هذه المهمة العسيرة، مهمة التربية.

لعل كثيرا منهم يرجع بخفي حنين لانعدام الإجابة، أو يضطر لزيارة الأخصائيين في مجال الطفولة والتربية الذين سيتحفونهم بكم من التوجيهات النظرية التي تنتظر مناخا وزمنا ومكانا مناسبين لتنزيل ذلك، أو يعيدون الكرة فيكتفون بالتغافل من جديد مستسلمين لحالهم وحال هذا الجيل، وهم يرون بأم أعينهم الثكلة أن طفل اليوم صار يمجد نفسه ولا يرضى بالقليل من الفرص المتاحة، ولا يتعامل مع المسؤوليات بجدية، ولا يتكيف مع الظروف المحيطة، ويصرخ عالياً إذ باعتقاده أن هذا الأسلوب يمهد لتلبية رغباته ويمارس حريات كثيرة بموجب قوانين واتفاقات وليس بموجب العلاقات الإنسانية الطبيعية في مجتمع متكامل تلتصق عيناه طوال الوقت بشاشات افتراضية ولا يتنازل للخروج إلى الشارع لاكتشافه، ولا يريد أن يسمع من حوله وينصت فقط إلى ذاته. طفل اليوم يعاني أمامنا بسبب ما يفرضه عليه العالم المحيط به، وهو مقيد باتباع ما يقدم إليه، ما يحكم السيطرة على عقله ورغباته وطموحاته ويضعه في قالب ضيق. هذا الطفل المركب الذي يضيع الوقت في مجالسة مواقع التواصل في عوالم افتراضية، طفل مكيفات الهواء الذي يصيبه السعال إذا استنشق ذرة غبار، وتغريه الجوالات في الأسواق التجارية المكيفة. ولا تكفيه التجارب البسيطة، لقد صنعنا طفلاً اتكالياً يعتقد أنه محور اهتمام هذا العالم. ما باستطاعتنا إلا أن نبكي على حال طفل اليوم ونتذكر بحرقة العصور الذهبية مع طفل الأمس، إذ كان أشبه بعصفور حر طليق، طفل طبيعي ينتمي إلى المحيط على شكل توليفة متناغمة، يتسلق الأشجار، يقفز فوق السرير ثم يسقط، يلعب بالتراب وتتسخ ملابسه، يفكر لوحده ويرضيه نور الشمعة لتأدية واجباته، يعتمد على ذاته ويتعلم من المحيط ويخرج إلى الشارع ولا يخاف، أو يفكر بوجبات الطعام السريعة ويبتكر ألعابه بنفسه أفقاً بلا حدود، وهو مبدع وباحث بامتياز ويتمتع بقيم المشاركة. لقد كان طفل الأمس يتفرغ لتلقي المعرفة، والعلم هو شغله الشاغل، فتراه يحضر مجالس الكبار ويتعلم منهم، يجلس على مائدة الطعام مع الكبار فضولي ولكن بشكل أنيق، ولا يعاني من القلق أو الاضطراب.

وبي شمعة تذرف، ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا. وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا، ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيدوا إلى الورد لون العراق، شم العراق ولا تقتل.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
9: 102.5
8: FM.

صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجلة الصباحية على هو راديو التايمز سكوير. أهلا بكم مستمعينا ومرحبا، أهلا بكل من انضم لنا وابتدى يسمع لموجتنا ولبرنامجنا وكل برامج الإذاعة. مستمعينا الكرام، مجموعة من الفقرات بين الصحة والتكنولوجيا والطقس والعديد من الفقرات بانتظاركم نتعرف عليها معا، ولكن أيضا بعد ما الفاصل هذا اللي راح نسمعه بعد شوية أكيد راح نتواصل وياكم، راح أكون وياكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار. كونوا على السماء.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكل من انضمنا وابتدى يسمعنا على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت في كل مكان، وأيضا صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل الهلا بكم مستمعينا وين ما تكونون، ونسعد بسماعكم لمحطتنا وين ما تكونون. إذن مستمعينا الكرام، نتعرف على حالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

قال نتيجة الماء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس للأيام المقبلة، فيما توقعت أجواء صحو واستقرارا في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة أن الطقس أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد. وأضاف البيان أن درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم في بغداد 47، وفي المثنى 48، وميسان وذي قار 49، والبصرة 50 درجة مئوية. مستمعينا الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام. نتمنى لكم يوما طيبا.

أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلن وزير الصحة عن خطة لتوفير الأدوية السرطانية، مشيرا إلى وصول وجبات من الأدوية السرطانية ودفعات أخرى في الطريق. وقال في تصريح أن الوزارة لديها خطة بتوفير الأدوية السرطانية ومن أرقى المناشئ، وكان لها متابعة لهذا الملف الحساس منذ اليوم الأول لتولينا الوزارة. وأشار إلى أن التعاقدات لأدوية السرطان موجودة، ووصلت وجبات إلى الشركة العامة كيماديا وهي في طريقها إلى الوصول، ونحاول جاهدين توفير الدواء بشكل مستمر للأدوية والتي نحتاجها ويحتاجها مرضى السرطان. وأضاف: نؤكد باستمرار أن هناك ملفات بالغة الحساسية، ومنها ملف الأدوية السرطانية، على اعتبار أن المعنيين بهذا الملف ليس فقط المرضى وإنما عوائلهم ومن يهمهم أمرهم، ونأمل أن لا يكون هناك تقصير في هذا الملف.

يعتبر الاستحمام بالماء البارد خلال أيام الصيف الحارة وسيلة رائعة لتنشيط الدورة الدموية وتحفيز الجهاز المناعي في الجسم، وأيضا يساهم الماء البارد في خفض تلك الالتهابات العضلية الناتجة عن الإجهاد اليومي، كما يبث انتعاشا فوريا ويهدئ الأعصاب ويحسن المزاج العام بفضل إفراز هرمون الإندروفين. بالإضافة إلى ذلك فإنه يحافظ على نضارة البشرة ويمنع جفاف الشعر مقارنة بالماء الساخن. اجعل هذه العادة الصباحية السريعة بداية يومك لتحصل على طاقة وحيوية ترافق عملك بكل همة.

طبعا مستمعينا الكرام، تحياتنا لصديقنا وزميلنا العزيز في راديو تايمز سكوير علي محمود خضير، كل التحية لك وطريق السلامة، وصباحك ورد وصحة وعافية الغالي الورد الشفاف. طبعا صحيح يذكر موضوع مهم، يقول يا صيفنا احنا حار، وبالتالي الماء اللي موجود بالتانكي يعني فاير وتصير سوب بعدين، او يعني فبالتالي فعلا وهذا موضوع يعني مثير للاهتمام، انه كثير من طبعا التانك اللي يكون موجود بالسطح راح يتعرض لحرارة عالية من الشمس، وممكن انه يعني خصوصا بداية الصباح، لا اوكي يعني شوية يعني ما نقصد بالعشرة بـ11، لا اكيد يكون بداية الصبح شوية بعد الماي مو كلش فاير. وايضا اكو اليوم يعني هذه اللي هي ممكن مبردات للتانكيات يخلونها ممكن تبرد الماء او يحفظونها بطريقة معينة باختيار عوازل او سقيفة، يعني بعض الاجراءات اللي ممكن يعني يسويها البصري خلال فصل الصيف الحار اللاهب اللي جاي نوصل لعتاب 52 يمكن درجة اكثر، وممكن يكون في بعض الاماكن او اقل، ونأمل فعلا تكون اكو هناك يعني اهتمام من ناحية الكهرباء، يعني ممكن جاي تنقطع بين فترة وفترة في خلال اليوم، بالإضافة إلى الماي في أيضا بعض المناطق ممكن يكون صعوبة في وصول الماي إلها، أو ممكن بين يوم أو يومين بالانقطاع. لذلك نأمل دائما خيرا لكم مستمعينا الكرام.

على ذكر الماي أيضا مستمعينا الكرام، يعني بصراحة فعلا كثير من المناطق في البصرة تشكو من انقطاع الماء الإسالة وصعوبة وصوله إلى بعض البيوت، لذلك فعلا على المعنيين بهذه القضية أنه يعني إجراء لازم، شوف شنو المشاكل، هل هناك فعلا أكو مشكلة من المصدر لا زالت، هل هناك مثلا بديل إلها، يعني ما معقولة أنه مثلا إذا تصير مشكلة من المصدر فإحنا نظل بدون ماء، يعني ما عندنا أي خطة للطوارئ أو كيف أنه ممكن طرق بديلة ل يعني ماء الإسالة. يعني فنسمع أنه ممكن مثلا منطقة القبلة أعتقد حي الشهداء كان بيها مشكلة من الماء تقريبا شهرين، أيضا في الزبير أعتقد هناك مناطق تشكو، وغيرها أيضا العديد طبعا من المناطق التي تشكو من يعني انقطاع الماء لفترات طويلة، لذلك فعلا يحتاج إلى تدخل من قبل المعنيين.

مستمعين الكرام، تساهم ألعاب الشطرنج والتركيبات الذكية في صناعة جيل واعي ومفكر، حيث تعمل هذه التسلية الذهنية على تنمية مهارات التخطيط وحل المشكلات لدى الأطفال ومنذ الصغر أيضا، وتعلم هذه الهوايات البناءة لطفلك تعلم الصبر والتركيز العميق بعيدا عن التشتيت الذي تسببه الهواتف الذكية ومشاهدة التلفاز لساعات طويلة. لذلك ينصح بمشاركة الأبناء أو الآباء، يشاركون أبنائهم في يعني هذه التحديات العقلية في أوقات المساء، ما يبني فيهم روح التنافس الشريف ويزيد من مخزون ذكائهم وذكائهم والاجتماعي بشكل ملحوظ ومثمر. لذلك مستمعين الكرام، فعلا يحتاج إلى أنه الأب ينطي وقت لأولاده، يعني فعلا هو ممكن يكون مشغول تعبان، باله فكرة، باله شغلة، أكوفد أشياء، قلقت دواماته وغيرها أيضا من الأمور ومشاكل الحياة اللي ما تنتهي بصراحة يعني. لكن الأطفال فعلا يحتاجون وقت أن تقعد وياهم وتلعب وياهم وتسمع مشاكلهم.

مستمعينا الكرام، حماية الخصوصية على يعني الشبكات الواي فاي العامة، هذه نصيحة جدا مهمة. يشكل الاتصال بشبكات الواي فاي العامة يعني اللي بالمقاهي بالمطارات خطرا كبيرا على يعني خصوصية بياناتك الشخصية والمالية التي قد تتعرض للسرقة، وأيضا ينصح بعدم أو عند استخدام هذه الشبكات تجنب فتح الحسابات البنكية أو كتابة كلمات المرور الحساسة تماما. وكما يمكنك الاعتماد على تطبيقات الشبكات أو الشبكة الافتراضية الخاصة أو ما يعرف بالفي بي ان لتشفير معلوماتك وحمايتها من أي محاولة اختراق خبيثة. لذلك استعمل بيانات الهاتف المحمول عند الضرورة، فالحذر التقني البسيط هو رفيق أمانك الرقمي الدائم. وكثير من عندنا يفرح مثلا وين ما يقعد، بمقهى، كوفي، يدخل أسواق، يروح أي مكان، يعني يقول له والله عندكم واي فاي، يريد يربط، أوكي يربط الواي فاي ويفرح بهذا الموضوع. لكن هذا من أسوأ الأمور مستمعين الكرام، يعني على المستوى التقني، على المستوى الخصوصية، هذه من الأشياء الخطرة جدا. يعني مثلا واحد بالمطار ويعني ممكن أنه يربط شبكة الواي فاي مالت التليفون مالته على المطار مثلا، يعني في أي دولة معينة يعني. وأيضا مثلا يعني في المطاعم اللي احنا اليوم يعني تشوف مثلا يوفرون خدمة الواي فاي يعني، فهذه بالفنادق مثلا أو في أي مكان يعني. هذه من الأمور أوكي أنت يعني استخدم، لكن يعني الأشياء اللي هي مثلا ما تفتح التطبيقات اللي بيها فلوس، يعني اللي انت مثلا مخلي بيها هذه معكمات الماستر مع ماستر، الاشياء اللي يكون بيها فلوس مثلا، او حسابات ممكن تكون حساسة ما تريد تفتحها، كل ناس فعلا عندها امور مهمة يعني. فهذه الاشياء هي ممكن تكون عرضة للاختراق، بالتالي اذا تريد تحمي نفسك فتفتح على البيانات الهاتف على السيم كارت، تكون عندك اشتراك، أو ممكن تستخدم الفي بي ان لتشفير معلوماتك وحمايتها. وهذه من ممكن تكون النصائح التقنية والتكنولوجية المهمة.

أكد وزير الموارد المائية اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد المتسببين بتلوث الأنهار، وقال أن وزارة الموارد المائية رفعت عددا من الدعاوى القضائية ضد من سبب بالتلوث لنهري دجلة وديالة وكسبت هذه الدعوى، وأيضا أحيلت للتنفيذ لكن لم يكن هناك تنفيذ على أرض الواقع. وأضاف أن حجم التلوث الحالي لا يتناسب مع المبالغ الكبيرة التي صرفت على مشاريع الصرف الصحي. أيضا أشار إلى أن الجولة المشتركة التي أجرتها الوزارة مع وزير البيئة للكشف عن مصادر التلوث ستعقبها أيضا إحالة تقرير إلى رئيس الوزراء لاتخاذ إجراءات سريعة بحق الجهات المتسببة بهذا التلوث.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وإحنا على هوا راديو التايمز سكوير. ننتقل إلى موضوع يتحدث عن أهمية الخصوصية في العلاقات. تفاصيل أكثر رح نسمعها بصوت شهلة محمد، ولنا عودة، كونوا معنا.
1: الخصوصية في العلاقات مهمة جدا لصحتك العقلية. أنت شخص بالغ، وهناك بعض الحدود التي يجب وضعها مع كل شخص في حياتك. وإليكم مستمعينا بعض النصائح حول رسم خطوط حدود الخصوصية هذه مع الشريك. هل الخصوصية جيدة أم سيئة لعلاقتك؟ في بعض الأحيان يريد الأشخاص المرتبطون بعلاقة ملتزمة أن يكونوا بمفردهم مع أفكارهم، ولكل شخص الحق في القيام بذلك. تكون العلاقات أقوى في الواقع عندما يكون الشركاء حساسين اتجاه احتياجات بعضهم البعض لدرجة معينة من الخصوصية. من المهم أيضاً أن نتذكر أن لكل شخص احتياجات خصوصية مختلفة. قد يكون أحد أعضاء العلاقة أقل احتياجاً للخصوصية، بينما قد يحتاج الآخر إلى مساحة ووقت أكبر بمفرده. جزء من الشفافية في الزواج هو الصدق بشأن احتياجات الخصوصية الخاصة بك، وإجراء محادثة فعالة حول احترام الحدود ومستوى الخصوصية المتوقع يمكن أن يكون مفيداً. يمكن أن يكون انتهاك الخصوصية في العلاقات الضارة، ولكن عندما يحترم كلا الشريكين حاجة الطرف الآخر إلى الخصوصية في الواقع، يمكن أن تؤدي بعض الخصوصية في الواقع إلى درجة أكبر من العلاقة الحميمية، حيث سيشعر كلا الشريكين بالأمان والاحترام، مما يسمح لهما بالانفتاح والتعرض للخطر مع شريكهما بشأن الأمور التي يشعران بالراحة عند مشاركتها. في حين إن درجة معينة من الخصوصية في علاقة ما هي عادة صحية، فمن المهم فهم الفرق بين الخصوصية مقابل السرية. يعد الاحتفاظ بالأسرار في العلاقة العاطفية أمراً ضاراً بشكل عام، خاصة إذا كان السر يتضمن معلومات قد تكون مؤذية للشريك. كما يوضح الخبراء، فإن الأشخاص السريين بشكل عام لا يحتفظون بالمعلومات الشخصية لأنفسهم فقط، إنما يحاولون إخفاء شيء يمكن أن يزعج الشركاء. في الواقع يحتاج كل شخص إلى حدود اجتماعية، بالإضافة إلى قضاء وقت بمفرده. عندما تكون هناك خصوصية في علاقة ما، سيكون لدى كلا الشريكين مساحة للشعور بالراحة والاسترخاء. سبب آخر لأهمية الخصوصية في العلاقة هو أنها تبني الثقة بالفعل. عندما تمنح أنت والشريك مساحة شخصية لبعضكما وتحترم الحدود، فإن هذا يرسل رسالة مفادها أنكما تثقان ببعضكم لتكونا مخلصين للعلاقة حتى في لحظات العزلة. على الرغم من وجود بعض الأسرار التي يجب مشاركتها في العلاقة، إلا أن هناك بعض الأشياء التي يحق للشريك الاحتفاظ بها خاصة، وبالتالي فإن انتهاك الخصوصية في علاقة ما يمكن أن يكون مشكلة. ولمنع المشاكل من الظهور، من المفيد فهم ما يشكل التعدي على خصوصية الشريك في الزواج أو العلاقة. للزوجة أو الشخص المهم الآخر الحق في إجراء محادثات خاصة مع الأشخاص المهمين في حياتهم، قراءة المعلومات التي لم يكن من المفترض مشاركتها معك تعد انتهاكاً واضحاً للمساحة. الحالات الأخرى التي تشكل انتهاكاً للخصوصية في علاقة ما هي كالتالي: قراءة مسجات يوميات الشريك، البحث في المتعلقات الشخصية للشريك، البحث في جيوب الشريك، أو البحث في خصوصياته.

إذن مستمعي الكرام، بالفعل الخصوصية هي ليست جدارا يبنى لعزل الشريكين، لكن هي مساحة أمان تتيح لكل طرف أن يتنفس وينمو كفرد مستقل داخل إطار هذه الشراكة. في العلاقات الصحية لا تعني الخصوصية معناته الغموض، ولا أيضا هو إخفاء الأسرار، وإنما تعني احترام الحدود الشخصية اللي تمنح العلاقة عمقا واستقرارا. ليش يعني تعد الخصوصية ضرورية لاستمرار العلاقة؟ الحفاظ على الهوية الفردية، لأنه الاندماج الكامل وإلغاء الحدود تماما هذا ممكن يؤدي إلى ذوبان شخصية أحد الطرفين في الآخر. فالحفاظ على اهتماماتك الخاصة، على أفكارك، مساحتك العقلية، يساعد في البقاء كشخص متفرد، وهذا ممكن أيضا يثري العلاقة ويجعلها أكثر جاذبية وحيوية. أيضا عندما يعني يمنح كل طرف الآخر مساحة خاصة دون رغبة في التفتيش أو المراقبة اللصيقة، وهذا ممكن يعني يبعث برسالة واضحة يعني مفادها أنه أنا أثق بيك وباختياراتك. الثقة الحقيقية تزدهر في مساحة الحرية المسؤولة وليس في أجواء الحصار والتحكم يعني، وهذه ممكن بين الأزواج ممكن تصير إلى أن المراقبة المستمرة، تشيك تليفونك، من اتصل، من راسل، افتح لي خل أشوف، مدري شنو ألا أتأكد. فهذه ممكن تكون هي بسبب مثلا عدم ثقة أو مواقف صارت خلت الزوجة مثلا يعني تروح بهذا الاتجاه وبهذا التفكير يعني. بالمقابل أيضا الزوج مرات أنه يشوف مثلا فد سلوك غريب وممكن أنه يتصرف هذا التصرف ويبدي أيضا يعني الشك في باله ويريد يتأكد يعني أيضا في بعض الأحيان يعني. فهذه من الأمور اللي هي ممكن يعني في بعض الأحيان تدمر العلاقة وتقودها إلى الهلاك. وأيضا عندما يعني يشارك الطرفان كل تفاصيل صغيرة طوال اليوم دون توقف قد يتسلل الملل عاجلا أم آجلا. وأيضا وجود مساحات خاصة وتجارب فردية راح ينطي للشريكين موضوعات جديدة ومتجددة للحديث عنها ومشاركتها عند اللقاء يعني. وهذا أيضا ما يحافظ على شغف التواصل يعني. أهم مشكلة أما هذا الحكي الهواي هم مو دائما، وكل صغيرة وكل كبيرة النساء يحبون التفاصيل الدقيقة جدا بالسوالف، بعض الرجال لا يعني يحب أنه الموضوع طيني الزبدة ما لي خلق. فهذه من الأمور أيضا اللي ممكن يعني تدار في العلاقات. والخصوصية لا تقتصر على ما يحدث بين الطرفين فقط، بل تشمل أيضا إبقاء تفاصيل العلاقة وخلافاتها بعيدا عن فضول الآخرين سواء كانوا أصدقاء أو أقارب. وحماية أسرار العلاقة أيضا تحافظ على هيبتها وتمنع أيضا التدخلات التي قد تزيد من عمق الفجوات.

أيضا السلام النفسي وتفريغ الضغوط، يعني يحتاج كل إنسان بطبيعته البشرية إلى وقت مستقطع للجلوس مع ذاته حتى يعني يرتب أفكاره أو ممارسة هواية معينة يفضلها بمفرده، وهذا الوقت الخاص يعني يعيد شحن الطاقة العاطفية ويقلل من نسب التوتر والضغط المشترك. يعني يحتاج إلى أنه الشخص أيضا يشتاق يعني بين فترة وأخرى، يعني ما يكون بشكل مستمر مقابلين سنوات طويلة، فيحتاج إلى أنه مثلا يغيب فترة أو يعني يرجع بعدين. هذه من الأمور أيضا اللي تنشط العلاقة وتزيد من المحبة. يعني فأيضا الخصوصية هي يعني حقك بامتلاك مساحة خاصة وأيضا أفكار ووقت وهوايات لا تضر بالشريك ولا تؤثر على أمن العلاقة واستقرارها. فعلا أنت كرجل إلك المفروض مساحتك الخاصة وإلك خصوصيتك الخاصة في العلاقات، لكن أكيد طبعا ضمن الحدود. يعني ما مو معناتها أنه بهذا الحكي أنه خلص يعني الموضوع فري وأنت لازم تكون علاقات وصداقات وتضر علاقتك الأصلية يعني أو الحقيقية، فهذا لا مرفوض تماما. لكن أكو يعني نوع من المساحة أو الخصوصية أنه لازم تحترم الزوجة وخصوصية زوجها، في مثلا أنه هو عنده هواية معينة يحبها كمتابعة كرة قدم، رياضة عنده يروح مرتبط بجيم دائما، يعني عنده فد شغف معين في موضوع معين يتابعه ويحبه. فهذه احترام يكون للاهتمامات وللخصوصية وللأفكار ويكون إلى عزلته ومساحته الخاصة. هي كذلك أيضا ممكن تكون عندها بعض الأشياء والاهتمامات، مثلا البعض ممكن مهتمة بالميكاب وآخر الصيحات الموضة مثلا أو بالطبخ مثلا أو غيرها أيضا من الأمور اللي هي ممكن تشوفها هي مناسبة لاهتماماتها، مثلا يعني ممكن تكون أمور فنية، ممكن تكون أعمال يدوية وغيرها أيضا من الأشياء اللي هي تحس تلقى ذاتها بهذا الشيء، تلقى نفسها في هذا الشيء. بالتالي هذه مساحتها الخاصة يجب احترامها مثل ما هي احترمت مساحتك الخاصة في موضوع معين واهتمامات معينة. لذلك يعني تعمد إخفاء المعلومات، معلومات جوهرية أو تصرفات قد تؤثر بشكل مباشر على الشريكة وعلى مستقبل العلاقة، مثل الكذب أو إخفاء قرارات مصيرية. مرات أمور مصيرية يعني خافينها ضامينها، يابا ما تحجون يعني حد ما صارت الطلبة وين جنتوا مثلا. فغالبا ما تنبع من الخوف أو غياب الصدق. لذلك العلاقات الناجحة تشبه خطين متوازيين يسيران معا في نفس الاتجاه ويقتربان لي يعني يكونون مع بعض. بالتالي الأمور اللي هي من مثلا خصوصية الزوج يفترض أن تحترم، والأمور اللي هي ممكن تكون خصوصية الزوجة أيضا أن تحترم، لكن ضمن الحدود المعقولة.

تعود صناعة الورق إلى القرن الثاني الميلادي في الصين، حيث استطاع مخترع يدعى سايل نون، إذا قلت الاسم صح، ابتكار مادة خفيفة للكتابة عبر خلط ألياف النباتات والقماش المائي. قبل هذا الاختراع العبقري كان الناس ينقشون حكاياتهم على ألواح الطين أو أحجار المعابد أو جلود الحيوانات المرهقة في الحمل والحفظ. انتقلت هذه الصناعة إلى العرب لتتطور بشكل كبير في بغداد، وما ساهم في نشر العلوم والمعارف الإنسانية بسرعة هائلة، ليصبح الورق أساس الحضارة والتدوين عبر الأزمان.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، وننتقل إلى علامات تخبرك أنك تتمتع بالنضج العاطفي. تفاصيل رح نسمعها بصوت لبنى الفضلة.
1: النضج العاطفي يعني امتلاك القدرة على ضبط النفس لإدارة العواطف والمشاعر بشكل واعي والعمل على فهمها. وكفرد ناضج عاطفيا، هذا يعني ألا تنظر إلى العواطف على أنها ضعف، بدلا من ذلك أنت تقدر مشاعرك ومشاعر الآخرين ولا تحاول إخفاءها. ما هي الخصائص الرئيسية للنضج العاطفي؟ تحمل المسؤولية. يدرك الأشخاص الذين يتمتعون بالنضج العاطفي ما يتمتعون به من مميزات ومسؤوليات في العالم، وبالتالي سيحاولون اتخاذ خطوات نحو تغيير سلوكهم إذا ما عانوا من أي مشكلات. وهذا يعني عدم لوم الآخرين عندما يحدث خطأ ما. كذلك فهم يتمتعون بالتواضع والقناعة، وبدلا من الشكوى من الظروف يكون الشخص عمليا وواقعيا ويجتهد دوما لتحسين الوضع. إظهار التعاطف والتفاهم للآخرين. يتعامل الأفراد الناضجون عاطفيا مع الحياة من خلال القيام بأكبر قدر ممكن من الخير ودعم من حولهم. بمعنى آخر، غالبا ما يشعرون بمزيد من الاهتمام بالآخرين ويحاولون إيجاد طرق للمساعدة. تحمل مسؤولية الأخطاء. الشخص الناضج عاطفيا يعرف كيف يعتذر عندما يخطئ ويحاول بإصرار إيجاد طرق لتصحيح الوضع. كذلك لا يعاني من الرغبة في أن يكون على صواب طوال الوقت، وبدلا من ذلك يقر بأنه ليس لديه جميع الإجابات والحلول. عدم الخوف والحرج عند إظهار الضعف. الشخص الذي يتمتع بالنضج العاطفي دائما ما يكون لديه استعداد للانفتاح ومشاركة معاناته ومشاعره الخاصة بأريحية، حتى يشعر الآخرون بوحدة أقل وبالتآزر والدعم، وهو لا يكون مهتماً بأن ينظر إليه على أنه مثالي طوال الوقت. فالنضج العاطفي يعني الصدق بشأن المشاعر وبناء الثقة مع الآخرين، لأنه لا يملك أجندة أو نوايا سرية من وراء العلاقات. معرفة الاحتياجات الشخصية وقبولها. يمكن لأولئك الذين يمتلكون نضجاً عاطفياً الاعتراف عندما يحتاجون إلى المساعدة أو عندما يكونون في حالة إرهاق. على سبيل المثال، ستقر عندما تحتاج إلى استراحة وتعرف متى تطلب من رئيسك قضاء يوم عطلة. يمكن أيضاً للشخص الناضج عاطفياً التواصل بوضوح مع شريك حياته وأصدقائه والأفراد المقربين منه للحصول على مزيد من المساعدة عند المعاناة من الضغوطات والإرهاق. القدرة على تكوين علاقات آمنة وصحية. من العلامات المهمة لمن يتمتع بالنضج العاطفي القدرة على الحفاظ على علاقات صحية وآمنة مع الآخرين، وغالباً ما يتم الحصول على هذا بسهولة أكبر لدى الأفراد الذين طوروا أسلوب ارتباط آمن أو ما يعرف بالتعلق الآمن. ويشير التعلق الآمن إلى الشعور العميق بالثقة والأمان والتواصل الذي يطوره الأفراد خلال سنواتهم الأولى من خلال تقديم رعاية متبادلة لبعضهم بالطبع. يعتمد أسلوب التعلق الآمن إلى حد ما على نوع الرعاية التي قدمها الأبوان للشخص في مرحلة الطفولة. ولحسن الحظ، وجدت الأبحاث أن تطوير أسلوب ارتباط أكثر أماناً في وقت لاحق من الحياة أمر ممكن.

إذن مستمعينا، هذه ممكن تكون العلامات اللي تدل على أنك تتمتع بمستوى عال من النضج العاطفي هي الاستجابة بدلا من رد الفعل، يعني التريث قبل الحكم، لا تندفع وراء الغضب اللحظي بل تمنح نفسك مساحة يعني شوية تنفس عن نفسك والتفكير قبل اتخاذ أي قرار أو النطق بكلمة قد تندم عليها لاحقا. يعني هذه واحدة من الأمور اللي هي أنه أنت يعني تتمتع بنضج عاطفي. شنو يعني؟ أنه أنت شوية واحد يحكم عقله قبل ما يحكي له حكاية وراها راح تصير يعني طلايب وعرايك. مثلا أنه أنت التزمت وصار عندك رد فعل اللي هي ضبط الانفعالات. أيضا الهدوء بالأزمات، يعني تتعامل مع المواقف الصعبة بعقلانية، يعني بعيدا عن الصراخ أو الانفعال المفرط، لأنه هذا ما راح يحل مشكلة إلا صريخ دق ولطوم. يعني شوية واحد يعني يكون أكثر عقلانية بحل المشكلات. أيضا تحمل المسؤولية الكاملة عن مشاعرك وأخطائك، ويعني وداعا للوم، يعني لا تلوم الآخرين أو الظروف على تعاستك أو مزاجك السيء، بل تدرك أنك المسؤول الأول عن سلامك الداخلي وكيفية تفاعلك مع ما يحدث من حولك. أيضا الاعتذار الشجاع، يعني إذا ما تخطئ تمتلك القوة أنه أنت تقول يا أبا أنا آسف، أنا اخطأت بهذا الموضوع، وبصدق يعني بدون مكابرة أو محاولة الالتفاف حول الخطأ أو تبريره، تلقى لك مبرر، والله مو لا مو أنتم ماشي مو إحنا، هاي ماكو ما مثلا يجي الشخص بشكل مباشر يقول أنا أعتذر بهذا الموضوع. يعني هذه أيضا من الأمور اللي هي ممكن يكون الشخص يتمتع بالنضج العاطفي، وعنده نضج بعاطفته ويقدر يعني يتحكم بطريقة معينة. يعني قول لا بسلام داخلي، يعني تستطيع ترفض الأمور اللي تستنزف طاقتك أو تتعارض مع مبادئك دون الشعور بالذنب أو الحاجة لتقديم تبريرات طويلة. يعني مرات واحد ينطلب منه موضوع معين شغل فوق طاقته، يعني فهنا أنا لازم يقول لا ما أقدر، آسف ما أسوي هاي الشغلة، مو مثلا تضغط وتلود على نفسك وتسويها، وبالتالي يعني ممكن انه تكون هذه الشغله مليانه اخطاء لانه يعني ما لك خلقها وما تقدر تسويها او مو شغلتك يعني. او بنفس الوقت انه انت يعني هيك مثلا على قولتهم يعني ما اقدر ارفض لهذا الشخص طلب لانه طلب من عندي زحمه من عنده، لا والله واجهه، ولا يعني ممكن انه الشغله ما ترهم ما تصير يعني. فبالتالي هذه من الأمور المهمة جدا أنه أنت تعرف تقول لا بشكل لائق ودون الحاجة لتقديم تبريرات طويلة. أيضا يعني احترام مساحة الآخرين، تتقبل عندما يضع الطرف الآخر حدودا لنفسه ولا تأخذ الأمور بشكل شخصي أو تشعر بالتهديد مع استقلاليتهم. بالعكس يعني هذا شيء يعتبر إيجابي، الإنصات الحقيقي والتعاطف العميق، يعني الاستماع بغرض الفهم مو بغرض انه الرد، واحد خلي يفتهم شنو الحكي اللي جاي نحكي، مو بس تريد واحد يعني تجاوبه وترد عليه. فهذه من الأمور مستمعين الكرام اللي هي ممكن تكون نضج عاطفي، ما تعني انه أنت ما تشعر بالألم أو الحزن أو الغضب، بل يعني انه أنت تعلمت شلون تحتضن هذه المشاعر وتتعامل وياها بوعي دون أن تخليها تقودك إلى الأذية.

0: مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت معكم في إعداد وتقديم وأخراج هذا البرنامج مصطفى نزار، على أمل ألتقيكم إن شاء الله باكر بنفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: تايمز سكوير أف أم، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

على ضفاف دجلة والفرات ووصولا إلى الأهوار، نشأت علاقة خاصة بين العراقيين والطبيعة المائية، والسمك هو العنصر الأقوى في العلاقة مع المجتمع العراقي القريب من الأنهار. فناء العصر الأول يؤدي إلى زعزعة حياة العنصر الثاني، ليس التأثير ماديا فقط، لأن السمك يمثل بالنسبة للكثير من العراقيين جزءا من تركيبتهم الحياتية ومحركا في تقاليدهم واحتفالاتهم. يشارك السمك العراقيين سهراتهم فيصنعون منه المسكوف، وهو طبق يستوي على الدخان أكثر منه بالنار، ويحتفي العراقيون به كطبق سومري. كذلك المصموطة التي تبدأ بنزع أحشاء السمكة وتنظيفها من أعضائها ووضع الملح في بطنها، ثم تربط في خيط مع مجموعة أسماك وتبقى مدة 10 أيام تحت الشمس لتجف. لاحقاً يتم غسلها وتنظيفها جيداً، ثم توضع في قدر مع إضافة الملح وبعض التوابل حتى تطبخ على نار هادئة. لكن السمك لا يبقى على الموائد فقط جيلاً بعد جيل، إذ يسحب العراقيون الأسماك من الماء إلى أحاديثهم ويروون حوله قصصاً تظهر فيها السمكة كواحدة من الأساطير أو الأبطال الشعبيين.

سمك في مشاعر المجتمع. يتناول العراقيون كثر السمك يوم الأربعاء بشكل خاص، والرواية بحسب الباعة والصيادين تنقسم إلى قصتين. ترجح الأولى أنه قديماً كان يوم الأربعاء هو يوم الإجازة للعسكريين في الجيش العراقي، وبالتالي كانت معظم العائلات تحتفل بتجمع أفرادها بتناول السمك. أما الحكاية الثانية فهي أن وزيراً عراقياً أوقع خاتمه في الماء فابتلعته سمكة ليصطادها أحد الصيادين، ويتفاجأ حين يفتحها بوجود الخاتم، فيعيد الصياد الخاتم للوزير ويتم مكافأته بالكثير من العطايا، وكان هذا اليوم يوم الأربعاء. وفي الأمثال يرمز السمك إلى الفساد والتحكم والاستغلال، عندما يقال السمكة الكبيرة تأكل الصغيرة، ثم تتحول السمكة إلى رمز للقوة والشجاعة والمسؤولية في تحمل الصعوبات، لأن السمكة الكبيرة ما تخاف من الشباك. أما السمك مأكول مذموم، يستخدم ليشير إلى الشخص الذي يفعل الخير ويساعد الآخرين وينفعهم، لكنه يتعرض للذم والأذى في النهاية. تحول هذا المثل إلى أغنية بصوت حسام الرسام، السمكة تبين من رأسها

يعكس الحكم الأول على الأشياء دون التعمق في مجرياتها أو صفاتها، مثلما السمك هو كائن مائي تظهر نوعيته وصلاحيته من خلال رأسه.

السمك في الأساطير. في أغنية يا حوتة يا من حوتة تبدأ الحكاية عندما كان الناس يعتبرون خسوف القمر نبير شؤم، كما تفسر الكتابات البابلية هجوم حيوانات تحاول التهام الكواكب السماوية. يظهر هذا قديماً في زمن البابليين حين حدث خسوف للقمر، فاجتمع الكهنة والفلكيون لتفسير الظاهرة، وأنذر الملك أن الخسوف هو تحذير من الآلهة بوجود حوتة تلتهم القمر. لذا يأخذ الملك على عاتقه مهمة إصلاح علاقته مع شعبه. يخرج الشعب للشارع كلما حدث الخسوف حاملين أطباقاً أو أواني منزلية ليحدثوا صوتاً عالياً ضد الحوتة التي تريد القمر، ثم يرددون يا حوتة يا من حوتة ردي قمرنا العالي، وإن كان ما تردينا اندقلك بصينية. وفي أغاني الحب والرومانسية يحضر السمك، ففي الأغنية العراقية يا صياد السمك جسدت قصة حب عاطفية يتخللها الألم والأسى، فقلب العاشق كان متعلقاً بشباك محبوبته مستذكراً أحاديثهما ولواعج الحب وألم الفراق، وهو كما السمك في الماء. والصياد هنا رمز للبحث عن الحب ومحاولات تحقيق الاستقرار. يطلب الرجل من صياد السمك أن يصطاد له فتاة، ثم يكرر رجاءه بأن يصطاد له سمكة كبيرة بحجم الدنيا، ثم يرجوه أن يعيد السمك الصغير للبحر وإن كان شهياً، لأن ما يطلبه هو العثور على قلبه المعلق بمحبوبته. يطلب المحب في الأغنية طلبات تعجيزية من صياد السمك، لأن مهنة الصيد ارتبطت بالرزق الوفير والمهارة العالية والصبر على أحوال الطقس ومواسم هجرة بعض الأسماك.

في عام 1979 عرض الأوبريت الكويتي بعنوان بساط الفقر، وهو عمل مسرحي وغنائي تم تقديمه بمناسبة اليوم الوطني للكويت في جزء من الأغنية. يتم أيضا الحديث عن السمك كجزء من تصور الناس ومدى ارتباط الوجود الثقافي بالسمك. يروي الأوبريت قصة فتاة يتقدم لخطبتها ثلاث شبان. توافق الفتاة على الشاب الفقير الذي لا يملك سوى بساط الفقر، فتسافر معه إلى بلدان عدة منها العراق. تكرر الممثلة الكويتية سعاد العبدالله جملة مثل السمش بالماء ما غمضت عيني للتعبير عن التعب والإرهاق الناتجين عن السهر المستمر والتفكير الذي يحول عن النوم، كما السمك الذي يبقى يقظا في الماء لا يغلق عينيه بالكامل حتى يستطيع مراقبة البيئة من حوله وحماية نفسه. هذا التقارب الدقيق جدا بين وصف حالة الأرق والصعوبة في النوم بحالة السمكة اليقظة بطبعها يبين مدى القدرة على إعطاء السمك دورا وسمات إنسانية أبعد من علاقة مخلوق تحت الماء وبشر يتمشون فوق الأرض.

السمك في الشعر والأدب. في الشعر والأدب العراقي استخدمت السمكة كرمز على المشاعر غير الثابتة نسبة لتحركها المستمر في الماء والقدرة على تجسيد الجمال والمعاناة في قالب واحد ودون تكلف. في قصيدة محمد مهدي الجواهري بائعة السمك يبدأ الشاعر بوصف ذهابه إلى متجر سمك وملاحظته لحاجته الملحة للحصول عليه. وذات غداة وقد أوجفت بنا شهوة الجائع الحائر دلفنا لحانوت سماكة نزود بالسمك الكابر. يسترسل الجواهري في الأبيات اللاحقة بوصف بائعة السمك وحركاتها وجمالها الخارجي. فلاحت لنا حلوة المشتلى تلفتك الرشاء النافر. بالرغم من فتنة الشاعر بالبائعة إلا أنه يعود ليصف السمك بالطري الجميل ويؤكد على حسن رائحته أيضا. فجاءت بممكورة بضة لعوب كذي خبرة ماكري تنفذ بالذيل عطر السبا وترمق بالنظر الخازري.

في بقية القصيدة يصف الشاعر حالة بائعة السمك النفسية وتقلبها بين الجمال والرقة والألم والتعب. فمهنة بيع السمك لا تعود على أصحابها بالمال الوفير، وتبدأ حياة السمكة كما يصف الشاعر حال البائعة بالغنج والفرح والخفة، وتنتهي بالتعب والموت. لذا يقول الجواهري: تكاد تقول أمثلي تموت؟ لعنت ابن آدم من جائري، أما في الصبا لي من شافع، أما لابنة الجيك من زاجري. ينهي الجواهري القصيدة بإعطاء القول للبائعة وهي ترقي حالها وتقول: تعلمت من جفوة الهاجر ومن قسوة الرجل الغادر. ينتقل الجواهري في هذه القصيدة بين الحوار الداخلي والوصف الخارجي، ويبين قدرة الجمال على الظهور بالرغم من التعب والشقاء في تجسيده لبائعة سمك ماهرة في التقاط السمك وتقطيعه، ما يجعل من حال البائعة متناقضاً وغير ثابت تماماً كمشاعر الشاعر في القصيدة.

بأسلوب من السخرية والرمزية ينقد الشاعر أحمد مطر في قصيدته قانون السمك مفهوم القوانين في المجتمع وأدوار تطبيق العدالة. سمكاً كنتم ومن لم تلتهمه التهمك، ذق إذن طعم قوانين السمك. يشير مطر في عبارة سمكاً كنتم إلى التبعية السياسية والاجتماعية التي تسيطر على المجتمع، تلغي الفرد وحقه في الاختيار، ويشبه الأفراد بالسمك لأنهم محصورون في نظام وظروف قاسية غير قادرين على الخروج منها. يكمل: من لم تلتهمه التهمك. عادة السمك الكبير يلتهم الصغير، وفي المجتمعات التي يشير إليها مطر يلتهم النظام أو القوي المسيطر الأشخاص الضعفاء ويفقدهم القدرة على التحكم بمصيرهم. يكمل الشاعر: ذق إذن طعم قوانين السمك. يدعو الشاعر أصحاب القوى والفئات المسيطرة إلى الاستعداد لمواجهة قانون السمك، لأن مصيرهم سوف يكون مثل الآخرين الذين تم التهامهم. في المجتمع الذي تلتهم فيه الفئات القوية الفئات الضعيفة، سيكون الجميع معرضاً للخطر. ها هو القرش الذي سواك طعماً، حين لم يبقى سواك استطعمك.

يشير الشاعر إلى الأنظمة المتحكمة والمسيطرة في المجتمع عبر رمزية القرش كحيوان مفترس ويأكل الأسماك الصغيرة، ويرمي من خلاله كلمة سواك، إن هذا النظام يشكل الأفراد لمصالحه ويتم استهلاك هؤلاء الأفراد حين ينتهي دورهم ويصبحون ضحية القوانين المتحكمة والمسيطرة على المجتمع بعد أن كانوا جزءاً منها، لأن دورهم انتهى ولم يبقى غيرهم ليتم التهامه وتطبيق القوانين عليهم. الرابط الروحي بين العراقيين والسمك يوجههم لجعل السمك موجوداً في مختلف نواحي حياتهم. إحدى هذه النواحي هو اختيار السمك كرمز للهشاشة والضعف، لكونه يتأثر بسهولة بالتغيرات البيئية المحيطة. السمك بألوانه وأشكاله المختلفة رمز عند العراقيين لشرح ثقافتهم وأسلوب حياتهم، يمكن استخدامه لتصوير السعادة والحزن والقوة والضعف، الشجاعة والخوف، الجرأة والخجل، دون أن يتناقض معنى مع الآخر. ولذا ظهر كواحد من أغنى الرموز التي تعبر عن العراقيين في أذهان باقي المجتمعات، ولربما ستبقى السمكة العراقية واحدة من أكثر الرموز خفة وبساطة، تبحر دائماً في الأدب والفن والحكاية العراقية.

0: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني، تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: نزهة في أسواق مكة قبل الإسلام. منذ أن تولى هاشم بن عبد مناف جد النبي زعامة مكة حتى منحها رئة اقتصادية جديدة عن طريق التجارة الخارجية، فكان أول من سن رحلتي الشتاء والصيف إلى الشام ومكة بعدما عقد المواثيق مع الدول المجاورة والقبائل الواقعة على حركة القوافل، الأمر الذي يسر من سلاسة تدفق السلع من وإلى مكة. منحت هذه السياسة البريقة للموقع التجاري الهام لمكة بين الشمال والجنوب، واحتلت مكانة بارزة أمام حركة التجارة العالمية بعدما عقدوا الصلات مع الروم شمالاً والفرس شرقاً. أتقن المكيون التعامل بين القوتين العظيمتين وقتها الفرس والروم، وحولوا بلادهم إلى مركز لاستقبال السلع الواردة عبر المحيط الهندي ونقلها عبر الدولتين المتخاصمتين الرافضتين للتعامل المباشر بينهما بغضاً. إن أهل مكة اهتموا بالتجارة مع القادمين إلى بلدهم لزيارة الكعبة، ثم اعتنوا بتقديم خدمات للحجاج ولتجار القوافل التي تمر بمنطقتهم. لاحقاً تطور هذا الدور وتسلم المكيون إدارة تجارة القوافل بشكل تام، واعتنوا بتصريف البضائع خلال رحلاتهم المنتظمة بين الشام واليمن.
1: أسواق مكة كانت تزدحم بالتجار الصاعدين إلى الشمال في الشام أو الهابطين إلى الجنوب في اليمن، فكانوا ينقلون من أفريقيا الجلود والثياب، ومن العراق التوابل الهندية، ومن مصر والشام الزيوت والغلال والأسلحة والحرير والخمور. التجارة كانت عنصرا حاسما في صمود مدينة مكة وبقاء أهلها على قيد الحياة حتى لحظة ميلاد النبي محمد، فلقد كانت منطقة صحراوية معدومة الموارد، لا يستطيع أبناؤها الاعتماد على الزراعة أو الصناعة أو أي حرفة أخرى لتأمين حياتهم، وبالتالي لم يكن أمامهم إلا التجارة لتكون العمود الفقري لاقتصادهم جميعا بما فيهم الفقراء منهم، وهو ما يتضح من قول أبي سفيان حينما علم باعتراض المسلمين لقافلته، فقال: والله ما بمكة من قرشي ولا قرشية له نش إلا وقد بعث به معنا، والنش نصف أوقية ووزنها 20 درهما. وبعد ظهور الإسلام ظلت التجارة عنصرا أساسيا في حياة القرشيين، الأمر الذي يمكن تبينه من خلال واقعة إعلان أبي ذر الغفاري إسلامه في المسجد، فضربه المكيون وكادوا يقتلونه لولا أن دافع عنه العباس عم النبي ولم يكن حينها قد أسلم بعد، قائلا: ويلكم تقتلون رجلا من غفار، ومتجركم وممركم على غفار؟

ومن طائفة التجار خرج سادة مكة الجدد الذين تسابقت كتب التاريخ الإسلامي في تبيان أفعالهم السخية خلال مرحلة ما قبل الإسلام، مثل عبد المطلب بن هاشم بن مناف الذي ساد قريش وأطعم الفقراء ووزع عليهم السمن والعسل، وأيضا عبد الله بن جدعان التيمي الذي كان يشرب في كأس ذهبية ويأكل في صحيفة من الفضة. وحين اشتعلت حرب الفجار الثانية بين قريش وكنانة ضد قبيلة قيس، تكفل ابن جدعان بتسليح 100 رجل. كذلك وردتنا أنباء عن عبد الله بن أبي ربيعة الذي كان يكسو الكعبة من ماله، وأبي سفيان بن أمية والد معاوية، والذي كان يساهم كثيرون من أهل مكة في تجارة قوافله على رأسهم النبي محمد.

الأسواق مناسبات الرزق والسلام، هذه الهوية التجارية التي طبعت على مكة ألزمتها ببناء أسواق كبيرة يجتمع فيها الناس للتجارة وتبادل البضائع، وفي جو عدائي بدوي لا يكف فيه القبائل عن الكر والفر كان لابد لهؤلاء المتاجرين أن يؤمنوا أنفسهم خلال ذهابهم من وإلى الأسواق، فاتفقوا على شهور يضعون فيها السلاح ويتوقفون عن السلب عرفت باسم الأشهر الحرم. كان العربي يصادف قاتل أبيه في السوق فلا يجرؤ على قتله، وإنما يكتفي بتتبعه حتى يحفظ شكله ويقتله بعد انقضاء الأشهر الحرم، وهو ما تعرض له الشاعر طريف بن تميم الذي قتل رجلا يدعى شراحيل الشيباني. ولما علم حصيص ابن القتيل بوجوده في سوق عكاظ راح يترصده ليحفظ شكل وجهه، فأنشد طريف: وكلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسم. وفي غياب وجود سلطة تنفيذية عليا بمكة سعى أهلها لضمان توفير أكبر قدر من الأمن لأهلها والتعهد لهم بعدم التعرض للظلم خلال المعاملات التجارية، فعقد كبار المدينة حلف الفضول. إن هذه الأسواق كان يقصدها طالب الربح وطالب الأمن والفداء، فكان يأوي إليها الساعون لفك أسر أقاربهم، وتعقد جلسات الصلح بين القبائل المتصارعة عبر تبادل الاعتذار ودفع الديات.

أشهر أسواق مكة. عرف سوق مكة الرئيس باسم الحزورة، ووقع ملاصقاً للكعبة ودار الندوة، وفيه كان اجتماع الناس للبيع والشراء. في موضع هذا السوق روى النبي حديثه الشهير: علمت أنك خير أرض الله وأحب الأرض إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. كذلك سوق الكثيب وسوق الليل وسوق ساعة وسوق الأبطح الذي كانت تحط فيه القوافل القادمة من الشام، وكذلك هناك سوق ما بين الدارين والذي كان يقع بين دار أبي سفيان وولده حنظلة، وكانت القبائل تضع فيه بضاعتها من الحنطة والحبوب والسمن والعسل لتبيعها. وقع سوق الليل جوار المسجد الحرام، وعرف بهذا الاسم لأن البائعين كانوا يتجولون فيه ليلاً للمناداة على ما تبقى لديهم من بضاعة لم تنفد. وظل هذا السوق محل اهتمام المكيين لفترة طويلة، حتى أنهم أقاموا به حماماً عاماً. إن الأسواق لم تكن كافية لاستيعاب ضخامة تجارة المكيين، فلجأوا إلى البيوت، فبعض التجار كان يبيع تجارته من داخل دور مخصصة لذلك، مثل صفوان بن أمية الجمحي الذي كان ينيخ جمال قوافله أمام دار تقع جنوب مكة تحمل بضائع ومنتجات مصرية، لذا عرفت بدار مصر. ومثله كان يفعل السائب بن أبي السائب المخزومي الذي كان شريكا للنبي قبل الإسلام.

أيضا عرف العرب أسواقا موسمية تعقد مرة واحدة في السنة لعدة أيام متتالية، أشهرها عكاظ مجنة ذو المجاز. حمل عكاظ هذا الاسم لأن العرب كانوا يجتمعون فيه فيتعاكضوا بالفخار والخصام والحجج، ووقع في منتصف المسافة بين مكة والطائف، وكان الناس يجتمعون فيه منذ بداية ذي القعدة. اشتهر رواد عكاظ بالإتجار في الفواكه كالعنب والرمان والنبيذ والحيوانات من الجمال والخيل والإبل والأطعمة كالشعير والقمح والأرز. وبجانب هذا النشاط التجاري، راج في السوق إقامة منافسات لقول الشعر والنثر، وأيضا لتدشين الاحتفالات الدينية بمعبودات الجاهلية، الأمر الذي حوله إلى مركز ثقافي كبير استمر في التواجد طويلا. أما سوق مجنة فكان يقام على بعد عدة أميال من شمال مكة المكرمة في منطقة معروفة بكثرة المياه والأشجار المثمرة، وهي الأماكن التي كانت يطلق عليها اسم جنة، ومنه اشتق الاسم الذي منح لهذا السوق مجنة. اعتاد الناس أن يعقدوا مجالسهم في مجنة في العشر الأواخر من شهر ذي القعدة عقب انفضاض سوق عكاظ في العشرين من الشهر نفسه، وبهذا كان العرب يخرجون من عكاظ إلى مجنة.

فيما كان سوق ذو المجاز يعرض بالقرب من مساكن قبيلة هذيل، وفيه قال أبو ذؤيب الهذلي: وراح بها من ذي المجاز عشية يبادر أولي السابقات إلى الحبل. سمي هذا المكان بذي المجاز لأن إجازة الحاج إلى عرفة كانت منه. هذا السوق كان يعقد في بداية ذي الحجة من كل عام، وكان يشهد ما تشهد أسواق العرب من بيع وشراء وقول للشعر ومفاوضات لتبادل الأسرى. إن هذه الأسواق تحولت إلى مناسبات يتشاورون فيها ويتبادلون فيها الحديث في مختلف الأمور، فيؤثرون ويتأثرون ببعضهم، فكانت سبباً في دعم الوحدة فيما بينهم والتقريب بين لغاتهم ولهجاتهم. ولهذا حاول النبي استغلال هذه الأسواق في بداية الدعوة، فزارها وعرض الإسلام على جميع القبائل. وحسب ما روي عنه أنه كان، أي الرسول، يوافي المواسم ويتبع الحجاج في منازلهم بعكاظ ومجنة وذي المجاز، يدعوهم أن يمنعوه حتى يبلغ رسالة ربه.

حصار تجاري على مكة. إن بزوغ الإسلام ساهم في إضعاف القوة الاقتصادية لقريش، فعندما بدأ سادة مكة في تعذيب المستضعفين من المسلمين مثل بلال بن رباح وعمار بن ياسر وغيرهم، أثر بالسلب على حركة التجارة المكية، لأن هؤلاء الموالي من الشباب كان سادتهم يعتمدون عليهم كثيرا في أنشطتهم التجارية. وعندما بدأ المسلمون في الهجرة إلى المدينة، غادر أثرياء المسلمين بأموالهم إلى المدينة، ما أدى إلى انتقال رؤوس الأموال من مكة، مثل ما فعل أبو بكر الصديق حين رحل بثروة قدرت بنحو 5 إلى 6 آلاف درهم. وعندما استقر المقام بالنبي في المدينة، خطط لاستغلال الموقع الاستراتيجي ليثرب المطل على طريق تجارة مكة الذاهبة نحو الشام، وبدأ مناوشات عسكرية لفرض حصار اقتصادي على مكة، فأرسل سرايا عسكرية صغيرة الحجم الواحدة تلو الأخرى لاعتراض القبائل. في واحدة من هذه التحركات تفجر الصراع مدويا بين الطرفين، وتحول من اشتباك محدود إلى معركة محدودة نعرفها الآن باسم غزوة بدر. وبعدها استمرت هجمات المسلمين على قوافل مكة، ولم تتوقف إلا عقب صلح الحديبية، وهو ما دفع صفوان بن أمية تاجر مكة الشهير والعدو اللدود للإسلام للاعتراف بعمق الأزمة قائلا: إن محمدا وأصحابه قد عوروا علينا متجرنا، فما ندري كيف نصنع بأصحابه لا يبرحون الساحل.

برغم هذا الحصار فقد بقيت تجارة القرشيين راسخة، وتدفقت السلع على أسواقهم وبيوتهم بغزارة بما جرى بعد غزوة حنين بعد فتح مكة مباشرة ووقوع قرابة 6000 أسير بين أيدي المسلمين. فأمر الرسول بشر بن سفيان الخزاعي بأن يكسوهم جميعا، وهي مهمة نجح فيها بشر بسهولة بعدما ابتاع 6000 ثوب من تجار مكة. ولقد اهتم النبي فور سقوط مكة في حكمه بإحكام السيطرة على أسواقها، فعين سعيد بن سعيد بن العاص مشرفا عليها، وعقب وفاته عين أخاه الحكم على السوق من بعده، وهو المنصب الذي شغله الحكم حتى وفاة النبي.

انتشار الإسلام أمن لمكة زبائن دائمين لأسواقها التي تمركزت حول الحرم، وهو الأمر الذي أثار ضيق الرحالة الأندلسي ابن جبير خلال زيارته للكعبة في ختام القرن السادس الهجري، فانتقد التجار الذين حولوا المسجد الحرام إلى سوق رائجة تعرض فيها البضائع، فأخرجوا حرم الله من القدسية والعبادة إلى ممارسة التجارة. وفيما يخص أسواق مكة الرئيسة، فلقد ضعف شأن سوق الحزورة بسبب قيام أسواق بديلة، وبسبب ضم أرضه إلى توسعات المسجد الحرام المتعاقبة، منها التوسعة الأخيرة في منتصف القرن الهجري الثاني خلال عهد الخليفة العباسي المهدي، حتى أن باب الحرم الذي أقيم فيه عرف باسم باب الحزورة، نفس المصير لاقاه سوق ما بين الدارين الذي تحولت أرضه إلى دور في عهد معاوية بن أبي سفيان. أما سوقي الأبطح والليل فقد حافظ على وجودهما لفترة أطول، فإن سوق الليل كان موجودا في مكة خلال العهد المملوكي، لكن هذين السوقين لم يستجيبا للتطور اللاحق الذي ظهر في الحركة التجارية بمكة، وهو ظهور الأسواق المتخصصة التي تعتني بتقديم فئة محددة من السلع كالجلود والفاكهة والرطب والحداد والحبوب وغيرها من الأسواق التي فاقت 38 سوقا. وهو التطور الذي استجاب له دار تجارة هامة مثل دار السياب التي تحولت إلى سوق لتجارة البزازين، أما دار مصر فلقد تحولت إلى سوق للدباقين.

أسواق مكة بعد الإسلام. إن بزوغ الإسلام كان له تداعيات سلبية على تجارة مكة الخارجية بعدما غير قواعد اللعبة في المنطقة وكون دولة واسعة مترامية الأطراف تلاشى فيها نفوذ الفرس والروم. على النقيض تماما، فإن حركة التجارة الداخلية زادت بعد الإسلام عقب تدفق الأموال على بلاد الحجاز نتيجة الفتوحات والغنائم وانتشار العادات الاستهلاكية بين أهلها في المأكل والمشرب والزينة. وبالطبع فإن تدفق المسلمين من جميع الأركان عليها كان فرصة أكثر من ممتازة لإضفاء النشاط على تجارتها الداخلية.

0: حدثني الحكيم عن هذا البلد شيخا بدا قارب عمره الأبد، في عينه جيش من الحزن احتشد، وكان يبدو شاحبا لما وجد. مال على عكازه إذ استعد وقال: سجل خبري كما ورد، من عهد آشور ومن ملك أكد، ليومنا هذا وربما لغد، هذا التراب بالمدامع اتقد، والنخل فرط الحزن حبل من مسد، من عبث الحروب ما الذي حصد سوى نحيب للسماوات صعد. ضريبة النعمة في الناس الحسد، وخير هذه الأرض من دون عدد، لذا تراه بالمصائب عقد، كأنها تعشقه بدون حد، فهي عليه منذ سالف الأمد تهطل أفواجا كأنها مدد، تنبت حكاما وجندا ورصد، وعرش ملك بالمقادير انفرد، وحوله حاشية من الزبد، من دونها وهم كل الناس سد، تلقف ما تريده من غير عد، كأنها آلهة بألف يد، والحر منبوذ لأنه زهد بأن يقول قل هو الحكم أحد، وتابع الباطل بالخلق استبد، والحق في سوق السياسات كسد، وجمر من يدعو إلى العدل خمد، واضطلب الحقوق كالماء ركد، وضاع من ضاع لأنه انتقد، وكل من سار على الدرب انفقد، وعاش بالهم الذي أصغى، وقد نودي أن فاسجد لنا وما سجد. واليأس لو طغى على القلوب مد، جذوره كالسل يلهو بالجسد، والمرء لو في عيشه الذي قصد، يوماه قد تساويا فقد نكد، كم أمل في باله راح بدد، والريح تجتث الذي بلا وتد، وقال لي: يا جد من جد قعد، مكسر الحلم وما له سند، لا بد كي يرى السبيل المعتمد، بأن يزيل عن فؤاده الرمد، لكل شيء قدر به يحد، فلا يقال للحمار يا أسد، طول البكاء لا يصلح الذي فسد، ولا الصباح بالأمان يسترد، عماد أمر الناس قول اتحد، والبيت ليس يستوي دون عمد، تخالف الآراء في الحق أشد من ظالم في غيه قد اجتهد، كتابع الأوهام من غير رشد، فكلما سار على الدرب ابتعد. يا ولدي، من بين آلاف العقد عبادة الرجال بئس المعتقد. سألته: ترى على ماذا استند في كل هذا، وعلى ماذا اعتمد؟ فقال لي مبتسما وقد قعد: إني أنا التاريخ، فافهم يا ولد.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر مسار رياض، البصرة.
2: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

كيف كانت بغداد التي احتلها المغول؟ بينما كان الخليفة المستعصم بالله يمعن النظر في جاريته المفضلة عرفة في خلوة في غرفته، حيث كانت تلعبه وتضحكه، عبر سهم مغولي الشبكة الحديدية للنافذة وأصاب الخادمة في غير مقتل، فأفسد عليه مجلسه. ارتعب وهو يقول لنفسه: لم أعتقد أنهم بلغوا هذا الحد. ثم أمر بإسدال الستائر وأكمل ما كان فيه. كانت هذه أولى أمارات غزو بغداد. إن وابلا من سهام كهذا أمطر المدينة بأسرها، المدرسة المستنصرية والمغيثية وجامع الإمام الأعظم والبيمارستان العضدي، وهو أول مستشفى في بغداد، وجامع الخليفة ومشهد موسى الكاظم، وحتى قباب قبور الخلفاء ودائرة البريد. حملت السهام رسالة إلى جميع الأهالي بأن لهم الأمان فقط إن استسلموا، وهو ما لم يفعلوه. لم تكن هذه الفاجعة حدثاً عادياً على الدنيا، فسقوط بغداد ليس مجرد طي صفحة تاريخ مجيدة ورميها في عتمة النسيان، وإنما كانت هدماً لكل الأساطير التي عاشت المدينة عليها وأكسبتها سمعة عالمية حمتها من انهيار تأخر كثير. فالعاصمة اشتهرت بأنها المكان المقدس ببركة أحفاد نبي السماء، وبسمعتها كمدينة لا يقوى عليها حصار أو فيضان.

إن العباسيين كانوا يعتقدون بأبدية وجودهم حتى تأتي اللحظة التي يسلمون الملك فيها إلى عيسى عليه السلام، وإن هذا أمر مقدس لا يقوى على إيقافه أحد حتى ولو كان مغولياً يرافقه آلاف الفرسان. وقد عبر الخليفة نفسه عن هذا الاعتقاد حين قال: إن بيت العباسيين مستمر إلى يوم القيامة، في رده على هولاكو الذي توعده برسالة سابقة بأن يجعل بغداد طعمة للنار. في تلك المرحلة كانت عاصمة العباسيين قد بلغت من الحصن حداً جعل أهلها يتساءلون كيف يكون بالفردوس المزيد، وقد دفع ذلك البعض إلى أن ينظروا إليها كملهاة عن الدين. وصفها شيخ الأتقياء عبد الله بن المبارك في أشعاره بأنها ليست مسكناً للزهاد، واعتبرها القطب الصوفي بشر بن الحارث ضيقة على المتقين، ما ينبغي لمؤمن أن يقيم فيها، ولهذا لم يأكل من غلتها حتى مات. لقبت بغداد بابنة المنصور، والمنصور ثاني خلفاء الدولة العباسية، والزوراء لأن بواباتها كانت مزورة عن بعضها أي غير متقابلة، ومدينة السلام نسبة للقب نهر دجلة وادي السلام، والمدينة المدورة الدائرية.

وفي عز عنفوانها امتثل للفرمانات الصادرة عنها لأكثر من 500 عام 50 مليون نسمة يعيشون في 11 مليون كيلومتر مربع كما جاء في أطلس تاريخ الدولة العباسية. من لم يدخلها ما رأى دنيا ولا رأى ناس. ونسب الرحالة ياقوت الحموي للكاتب اليعقوب قوله: إن بغداد ليس لها نظير في مشارق الأرض ومغاربها. ولم يبالغ الشاعر شمس الدين الكوفي حين رثى خرابها قائلاً: يا دار مذ أفلت نجومك عمنا، والله من بعد الضياء ظلام. يصفها المؤرخون بأن سورها ثخين، عرضه 35 ذراعاً، يليه آخر سمكه 20، واللبنة الواحدة منه تزن 117 رطلاً. واستقدم لإنشائها أعظم الصناع والمهندسين بميزانية بلغت في أكبر الأقاويل 18,000 دينار، وأقلها 4,000 دينار فقط. قيل إن أبوابها سحرية، أحدها من صنع الفراعنة وهو باب خراسان، والآخر من بناء أحفاد داود عليه السلام وهو أبواب القبة. وينتصب بجوارها 163 برجا شاهقا للحراسة.

بلغت الموازنة العامة للدولة حينذاك أرقاماً فلكية 7 ملايين مليون دينار خلال عهد الرشيد، ما أجبر اللغويين على اصطكاك مصطلحات جديدة تعبر عن معنى المليار، فكانت كلمتي البنور والبطاط. كانت المدينة تشهد حركة تجارية بالغة القوة، فتصلها المنسوجات الإيرانية والتوابل الهندية وفواكه بلاد ما وراء النهر، حتى الجواري والحيوانات كالنمور والفيلة. وبلغ بأصحابها من اليسر أن كبير التجار مقلد بن صفي الدين تزوج ابنة عمه ودفع لها مؤخر صداق قدره 100,000 دينار، كما يؤكد ابن الجوزي في كتابه أخبار الحمقى والمغفلين أن ثروة أحد السكان بلغت 1,000 درهم، بينما يوضح جرج زيدان في تاريخ التمدن الإسلامي أن ما امتلكته قبيحة أم الخليفة المعتز من نقود وذهب وياقوت فاقت قيمته 4 ملايين دينار.

مدينة المرح، ويكشف هادي العلوي في التاريخ الحضري لبغداد المزيد من النعيم العباسي، موضحاً مدى انتشار الحدائق بها، وهي التي عرفت كل أنواع نباتات الزينة. كما أوت القصور مراقص خاصة تؤدي فيها جواري له عروضهن لصاحب الصرح. وعرفت المدينة مسرح دمى سمي وقتها بخيال الظل، وكان للأطفال سوق لعب خاص بهم. مارس الأهالي الرياضات المختلفة من الرماية وركوب الخيل حتى الصولجان ورمي البندق والشطرنج. دار الخلافة يقوم عليها 7000 خادم و700 حاجب و4000 غلام، مغطاة 38000 ستر ديباجي موشى بالذهب والصور، و22000 بساط كاست أرضها الرخامية. تنتشر في بساتينها الوارفة برك ماء الرصاص و15 تمثالا فضيا لفرسان يرفعون الحراب المتوعدة. في قصر الخلافة من الأبنية ما يحير العقول، فيه من الرخام والأساطين المزوقة بالذهب المزينة بالحجارة النادرة المنقوشة بالرياز البديعة تكسو الحيطان. وفي القصر كنوز وافرة وخزائن طافحة بالذهب والثياب الحرير والجواهر الكريمة.

إن بغداد عرفت الحير وهي حديقة الحيوان، تفتح أبوابها للناس بلا مقابل ليشاهدوا الفيل المكسوة بالحرير، وخدمها الثمانية يجبرونها على الطاعة بشعلات النار، وصف زنازين السباع المصفدة العنق بالسلاسل تزأر وتحاول الخلاص من أسر الحديد وغيرها من مختلف أنواع الوحوش والأسماك. وروى الحموي أن من معالم بنائها اعتلت قبة خضراء عملاقة إيوانها الرئيس مجلس الخليفة، وهو مكان فسيح تحيطه الجدران من ثلاث أنحاء، سقفه نصف دائري ليبلغ ارتفاعهما معا 80 ذراعا، نصب فوقها تمثال على شكل فارس يمتشق رمحا يرى من كافة الأنحاء. وذكر في معجمه أن الأهالي كانوا يعتقدون بأن الرياح كلما نجحت في زحزحة ثقله إلى إحدى الزوايا، علم الخليفة أن المتاعب ستأتي من هذه الجهة. لم ينقذ رمح الفارس المذكور الخليفة المستعصم من خطر المغول، كانت النجاة مستحيلة أمام 200,000 مغولي يطوقون أبوابها الأربع ولا يتمنون شيئا أكثر من قتل الخليفة واستباحة كل شيء. هؤلاء لن تردعهم المجانيق والعرادات، وهي آلات لقذف الحجارة التي نصبت في ساحات بغداد التي كانت تزدان سابقاً باستعراضات الخيالة ومسابقات الرماية والمصارعة.

القصة في جميع المراجع تكاد تكون واحدة. هزمت جنود وسقطت الأسوار وهوت الأبراج. أطبق المعتدون على دار الخلافة من جانبين، برج العجم الشرق والبيمارستان العضدي الغرب، وأصبح استسلام المدينة أمراً محتوماً. لم يستعمل الخليفة نفق النجاة الذي بناه جده المنصور، وقيل إنه يقود مستخدمه إلى مسافة تبعد فرسخين أو ثلاثة. الفرسخ يعادل ما بين 4 إلى 6 كيلومترات عن المدينة. فخرج بعد هزيمة رجاله 10,000 متأطئ الرأس في ركب قوامه 700 من الفقهاء وأعيان دولته إلى هولاكو الذي لم يستوصي بهم خيراً، فعزله عنهم، ثم أهلك صحبته جميعاً مع أكبر أبنائه قبل أن يضع أمير المشرق والمغرب في شوال ويقتلوه رفساً بحوافر الخيل. يقول المؤرخ ظهير الدين الكازروني واصفاً بغداد بعد زيارته لها عقب الغزو: وافيتها بلدة خالية وأمة جالية حائلة ومحنة جاثمة وقصورا خاوية وعراسا باكية، وقد رحل عنها سكانها وبان عنها قيطانها وتمزقوا في البلاد ونزلوا بكل واد.

اجتاح المغول المساجد لتفكيك قبابها الذهبية، وسلبوا ما حوته القصور من تحف نادرة، وأباحوا المدينة 40 يوماً، ووضعوا السيف في أهلها، كما ذكر المؤرخ ابن الفوطي الذي عاصر الحدث وأسر في الهجوم، وأشار إلى أن المغول قتلوا كل من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان والخطباء والأئمة. وزعم ابن بطوطة في رحلته أن التتر قتلوا 24,000 عالم دين، بالإضافة إلى كل من عثر عليه من العباسيين. أما الناس فقد اختبأوا في كل قوة تصلح لدرء أجسادهم في الكنائس التي أمر هولاكو ألا تمس كرامة لزوجته النسطورية، وفي المغارات والآبار والسراديب. الحمامات العامة التي ضرب ابن بطوطة المثل بفخامتها وبمقصورتها المزودة بأنابيب المياه الباردة والحارة، وتغنى الرحالة الأندلسي ابن جبير في كتابه الرحلة بحسنها، وقدر هلال الصحابي صاحب الرسوم بأن عددها زاد عن 150 في آخر أيام الدولة. اختبأ الناس في أفرانها وأنابيبها هربا من جحيم الشوارع.

أما من تمترسوا في البيوت والفنادق فكان الجنود يفتحون الأبواب عليهم عنوة ويقتلون كل من يصادفهم حتى لو هرب إلى الأسطح. أحرق جامع المدينة الكبيرة ومشهد موسى الكاظم والمدرستين التاجية وبنفشة، فيما أغلقت المستنصرية ولم تفتح إلا بعد عامين. ويزعم ابن كثير أن المزاريب صارت تسقط الدماء على الطرقات ورؤوس

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
6: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.

بالخير والعافية والصحة والسلامة. رجعنا نطلع عليكم من داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير وبحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس. على مدار هذه الساعة رح يبلش وياكم مشوار جولتنا لهذا اليوم. سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في إعداد وتقديم هذه الحلقة وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق.

بسبب ارتفاع درجات الحرارة بالصيف نشوف بين فترة وفترة نسمع بقرار تقليل ساعات الدوام الرسمي حفاظاً على صحة الموظف، بس بالمقابل أكو ناس تشوف إنه هذا القرار ينعكس على المراجعين، ممكن يأخر من إنجاز معاملاتهم. برأيك تقليص الدوام ساعة فعلاً هو هذا الحل المناسب؟ لو أكو حلول ثانية تضمن راحة الموظف وما تضر بالمواطن، تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: اخواتي المستمعين الكرام، خلينا نتعرف بالاخت ونسمع اول راي بحلقه اليوم. مرحبا.
1: مرحبا.
0: اهلا. ام منو؟
1: ام سجاد.
0: ام سجاد اهلا وسهلا بيك. موظفه؟
1: نعم، مدرسه.
0: مدرسه، اهلا وسهلا. بما انه حضرتك مدرسه، احنا بين فتره وفتره خاصه باوقات الصيف بحكم الاجواء حاره نسمع قرار، هو طبعا بحكم يعني الاستفاده هو طبعا للموظف، تقليل ساعات الدوام لمده ساعه. حسب وجهة نظرك أنه تقليص الدوام لمدة ساعة فعلاً يخفف من تأثير الأجواء الحارة ولا لا؟
1: أكيد يخفف، يعني إذا أسوي الدوام يبدي بالسبعة ونص بدل ثمانية ونص، زين؟ راح تصير طلعت نبي الساعة بالوحدة، فبالوحدة وين؟ وثنتين ونص وين؟ يجي ثانياً بالازدحامات.
0: أنتي يعني هسا أنتي من ذكرتي أنه بالسبعة ونص مكان الثمانية ونص بدل، زين؟ سبعة ونص معناها إحنا قدمنا أو زحفنا الدوام، قدمناه ساعة، إذا إحنا بساعة راح تصير الطلعة مالتنا،
1: لأن هو إذا ثمانية ونص طلعتنا بالتنكين، فإذا سويناه بالسبعة ونص راح تطلع تصير بالوحدة، الوحدة أفضل من التنكين
0: طبعاً.
1: يعني أكيد. ودرجات الحارة خصوصا هاي اليومين قالوا 51 درجة مئوية
0: نهاية الأسبوع،
1: إيه، فيعني هذا أقل شيء ممكن واحد يسويه. وأنا أفضل ما دام أكو عندنا إحنا أزمة بالطاقة الكهربائية، ليش ما نقلص عدد الموظفين؟ يعني شون؟ يعني الدوام يكون بدل ما الستاف كله يداوم كل أسبوع، فإحنا نسوي شفتات، شفت مثلا يجي يداوم للأحد، الشفت يقعد الثنين، الشفت ثاني يجي الثنين يكمل الشغل. هاي ايضا شنو قلصنا من استهلاك الكهرباء، وهذا هم شيء نافع للحكومه وإنا بنفس الوقت، يعني بدل ما 10 غرف مشغله سبالت خليها 5، هذا هم خدمه للمجتمع البصري.
0: انت تتوقعين هاي الاجواء الحاره بما انه انت مدرسه تشوفيها ممكن ياثر على انتاجيه الموظف؟ هسه انت مدرسه، في حال اذا انطفت الكهرباء تقدرين تقاومين تمددين دوامك تاخذين الحصه الاخيره مستمره بدوامك وانتاجيتك وطاقتك مثل ما هي؟
1: حتى اذا تلاحظين وقت طلعت الموظفين تشوفين بسبب الازدحامات ولان هو الدنيا حاره كلش، تشوفين المواطن صاير عصبي اوريدي بدون اي سبب، بس يريد يتحرك له ويا واحد صاله وصاله، هذا كله بسبب من؟ بسبب ضغط الحر علينا.
0: الحين هسه احنا خلينا نقول الاجواء الحاره هي اللي تخلي نفسيه الموظف تتعب، الاجواء الحاره ولا هي ساعات العمل تشوفيها طويله؟
1: لا هي ساعات العمل ضروريه، احنا لازم يوميا نداوم.
0: هسه هاي منتهين منها، بس من 8 ونص للثنتين، واكو في بعض الاحيان وبعض الدوار ممكن لثلاثه.
1: اي مو احنا راح نسوي، لا هو بعد الوقت هذا يعني احنا نحتاجه حتى نؤدي مهمتنا ووظيفتنا، بس اذا تقلص الدوام قلنا وزحف للسبعه ونص اكيد راح الحق انا اؤدي واجباتي كلها للوحده، الساعه بالوحده.
0: تقليص هاي الساعه مات الدوام ممكن هي استفاده للموظف، بس تتوقعين انه هي ممكن تضر المراجع خاصة اللي عنده معاملة بدائرة معينة؟
1: يعني احنا 8 ونص اذا موجودين احنا نجي نلقى الطلاب جايين قبلنا اللي عندهم مراجعات للمعهد. انا مدرسة بالجامعة التقنية الجنوبية، فنلاحظ انه شنو احنا اللي جايين، خصوصا احنا اغلب طلابنا محافظات جايين، يجوز يمكن طالعين من بيتهم بالستة فواصلين بالسبعة، بالعكس هذا خدمة لهم أكثر، لأنه هو راح يخلص معاملته ساعة يجوز بالتسعة، هو مخلص معاملته وراجع لمحافظته.
0: زين هسه بعيداً أنه أنت كمدرسة، في حال إذا أنت عندك معاملة وتردين تراجعين، تفضلين الوقت المناسب لمراجعة الدائرة من وقت؟
1: من وقت أطلع، ليش؟ حتى أنا أحمي نفسي، لأن أدري بعد يعني ساعة بالعشرة هي كارثة تصير درجة الحرارة، فأنا أكيد أريد أطلع بسبعة ونص حتى أوصل مثلاً للدائرة بثمانية، بلكي أخلص أنا بالتسعة أحسن ما أخلص بـ11.
0: حبيبة قلبي أم سجاد، شكراً لك ولوقتك، يعني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو مهدي.
0: أهلا وسهلا بك أبو مهدي. أبو مهدي، سمعت بقرار تقليص ساعات العمل، زين، العمل الرسمي، هذا أكيد هو حفاظا على صحة الموظف.
1: صحة الموظف.
0: جيد، أنت موظف.
1: نعم.
0: بالقطاع الحكومي؟
1: نعم، موظف بالقطاع الحكومي.
0: تشوف هاي الساعة تأثر على إنتاجيتك ولا بالعكس؟
1: بالعكس، راح أزيد الإنتاجية، لأن الموظف لما راح يجي الساعة بالستة أو الساعة بالسبعة ويطلع الساعة بـ12 أو الساعة بالوحدة، راح يكون درجة الحرارة هنا بهذا الوقت منخفضة، وراح تكون إنتاجيته أزيد ما يبقى لـ3.
0: برأيك منه إلى الأولوية بالمراعاة؟ الموظف بسبب الحر؟ أنت كموظف بسبب الحر منه إلى الأولوية؟ ولا المراجع، المواطن اللي يجي يراجع ينتظر من الصبح وهو عنده معاملة لازم يكملها؟
1: هم كلاهما بنفس الموضوع، يعني الموظف والمراجع اثنينهم نفس الدائرة، فما معقولة أنه على المراجع ماكو حرارة وعلى الموظف ماكو حرارة، لا لا، هاي ما تفرق، اثنينهم نفس يتعرضون نفس الحرارة، فاثنينهم راح يسهل لهم هذا الأمر واثنينهم راح يفيدهم.
0: يعني ما تتوقع أنه تقليص الدوام ممكن يعطل من معاملات المواطنين في بعض الأحيان؟
1: تقليص الدوام لا راح يعطل، بالعكس راح يزيد الإنتاجية ما يخفضها، وراح تكون كفاءة بالعمل، وحتى المراجع راح تكون أفضل، راح يجي على وقت ويرجع على وقت.
0: أبو مهدي، إحنا شايفين المعاملات وتأخيرها وركضتها، يعني من دائرة لدائرة من دائرة لدائرة الوقت الحالي، يعني انه هو جو حار وتشوف من دائرة لدائرة وهو يريد يكمل، وتتفاجأ انه تم تقليص لمدة ساعة، يعني ما كان ما يلحق على الدائرة الفلانية وينهي معاملته راح تتأجل لليوم الثاني.
1: اولا ما راح يتفاجئ، لان تم الاعلان قبل 72 ساعة عن التقليص، هذا واحد، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواطن والموظف صار عندهم علم بالتقليص، هذا واحد. اثنين، ما راح يتأخر، لان يعني هو مكان ما كان يجي راجع بـ8 راح يراجع بـ7 او يراجع بـ6، واضح؟ فما راح يأثر لا على المواطن ولا على الموظف.
0: زين، انت تأيد تقديم ساعات الدوام؟ يعني ما كان 8:30 نسوي 7:30؟
1: انا أيد وبشدة، يعني
0: من بي ساعة تقعد الصبح؟
1: انا اقعد بـ6 يومي،
0: حتى احنا كل احنا نقعد بـ6.
1: انا بصمتي بـ8، اذا صارت بـ7 يكون افضل الي يكون افضل، اروح على وقت الدارة، اخلص شغله على وقت، المراجع من يجيني ما ضارب الحر، يعني من تتر بيخطي، فيجي هم بـ9 بـ8 بخلص المراجع رايح.
0: زين ابو مهدي، تتوقع هسه هاي المشكله اللي عاني من عندها المراجع والموظف وكل موظف اللي بالدوائر والقطاع الحكومي، هي المشكله بساعات العمل والاجواء الحاره لو بقله التنظيم داخل الدوائر؟ يعني اليوم تنطفي الكهرباء بدائره ما، تتفاجأ أن الموظف بعد ما عنده القدرة أنه هو يبقى مكانه قاعد.
1: المشكلة وين تكمن؟ المشكلة تكمن بالدعم اللوجستي. أولا قلة الخدمات المقدمة للموظفين والمراجع مثل الكهرباء. اثنين، النت، إذا تعطل النت وتمت قراءة الباركود، هسه صار كله قراءة باركود بالوقت الحالي، هذا ايش قد يعطل النت، ايش قد يعطل.
0: نعم.
1: هنا المشكلة التنظيم الروتين زيادة عن اللزوم. ليش اكو معاملة تستوجب 10 تواقيع؟ ليش ما اقتصر اسويها 5؟ شنو المشكله؟ ليش ما اسوي نافذه واحده؟
0: ما انا قلت لك لان المراجع من يروح اكثر من دائره، من دائره لدائره على مود يكمل المعامله، وبعدين يتفاجئ انه
1: يعني يرجع من دائره الى اخرى، اذا ما عنده سياره ياخذ تاكسي يروح رجعه على مود توقيع او على مود تصديق باركود، وهذا الشيء مو صحيح. فهو يكمن الحلوين، اول شيء بتقليص الدوام، ثاني شيء توفير خدمات افضل داخل الدائره، ثالثا تقليل الروتين، تقليل حلقات المراجعه، ويفضل ان تكون نافذه واحده.
0: زين، شنو الافضل او الحل المناسب لمواجهه هذا الحر خاصه بهذا التوقيت الصيفي؟
1: تقليص الدوام، التنسيق مع دار وزاره الكهرباء، تقليص الدوام، التنسيق مع وزاره الكهرباء من اجل يكون خط حرج الدوائر الدوله حتى ما ينقطع اثناء الدوام الرسمي. 3، قضيه النت، على من قراءه الباركود وما اعرف ايش، والنظام دائما يتوقف النظام في المراجع. انا في اداره من دوار 4 ايام احنا عندنا النظام واقف متعطلين 4 ايام، هاي شغله. القضيه الاخرى انه تكون خدمات ثانوية داخل الدوار، مثل توفير الماء البارد، السيارات داخل الدوار تنقل من مكان إلى آخر وإلى آخره.
0: سؤال أخير لحضرتك.
1: نعم.
0: الأجواء الحارة اللي يعاني من عندها مناطق الجنوبية تحديدا احنا.
1: نعم.
0: محافظة البصرة. نعم. شنو تأثر على نفسية المواطن؟
1: تستريح.
0: بعيدا انه هو موظف، انه هو مثلا مراجع، انه هو لا قاعد بالبيت كاسب،
1: تستريح. هذا الجو الحار يخلي عند المواطن يصير عنده سرير، يعني جو حار شرجي ماشي، كهرباء ماكو، الظرف المعيشي صعب، راح يصير عنده هيستوري، شو يصير بالمواطن بعد؟ يفتح الاخبار يبغى يعلق الكويتيين كاتين الصياد، مو صحيح؟
0: شكرا لك، كل وقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام فاطمه.
0: اهلا وسهلا بيك. موظفه ولا ربة بيت؟
1: موظفه
0: بالقطاع الحكومي.
1: قطاع الحكومي.
0: ام فاطمه، سمعتي بتقليل ساعات العمل او الدوام الرسمي؟
1: اي، صدر القرار اعتقد اليوم.
0: نعم
1: اي سمعتي.
0: فين هذا يضر المراجع؟
1: بصراحة أنا المكان اللي اشتغل بيه ما بيه مراجعين، بس احنا كموظفين مطلوب من عندنا أعمال معينة خلال اليوم، يعني تكفي من 8 الصبح للوحدة الظهر يكفي نكمل أعمالنا.
0: يعني ما رح يأثر هاي التقليل الساعة، ما رح تأثر على إنتاجية العمل؟
1: لا لا لا، خصوصا هو العمل بالصيف يختلف عن العمل من يتحسن الجو، يعني لأنه عادة ورا 12 تخف العمل كلش بنسبة كبيرة، حتى بالنسبة للمراجعين، حتى الأقسام اللي بيها مراجعين يعني يجون أكثر شي ساعات الصبح الأولى، بالتسعة أكثر شيء بالعشرة. هسه اليوم مثلاً أنا كان عندي مطبقات إجوا حمودي يتدربون تدريب الصيفي، فاتفقنا على إنه يكون حضورهم الساعة 8:30 الصبح، لأن تعرفين زيارة الموقع وهاي الأماكن اللي تتميز بدرجات حرارة عالية تحتاج إنه تتواجدين بيها فترة الصبح باعتبار الشمس مو كلش قوية، وأكثر الأعمال يعني حتى العمال جاي ألاحظهم يطلعون فترة أول الصبح. هاي أنا أحكيش على المشاريع اللي جاي تتنفذ بالدوائر الحكومية، يعني أكثر إنتاجية الموظفين بالفصول تختلف، فمن يصير هاي الأشهر الحارة اللي هي السابع الثامن يكون أكثر العمل أول الصبح، اللي عنده كشف اللي عنده فد شيء معين يطلع بيه أول الصبح.
0: ممكن هذا بالنسبة للموظف زين، بس بالنسبة للمراجع اللي يجي ويريد يكمل معاملته وهو يتنقل من دائرة لدائرة، في دين هذا
1: يعني راح يكون عنده من 8 للوحدة تقريبا. مثلا احنا دائرتنا تكمل المعاملات ما تبقيها، قلت لك ورا 12 اكثر المعاملات تكون يعني اذا جاي من الصبح المراجع.
0: تتوقعين وتعتقدين انه الدوائر او البعض من الدوائر ضرورية لازم تبقى بدوام كامل مهما تكون الظروف؟ يعني مثلا دائرة الصحة
1: اعتيادي طبعا، الدوائر الخدمية اعتيادي لازم تبقى بدوام كامل، يعني هم يادوب يكفيها الوقت.
0: نعم.
1: ومراجعين بكثرة، بس حسب طبيعة العمل، يعني قلتك إذا موظف مسؤول عن أعمال معينة روتينية ما تتعلق بالمراجع فأكيد رح يكفي وقته من 8 للوحدة، كلش وقت كافي مناسب حتى يكمل كل أعماله.
0: شنو أفضل حل على مود نواجه الحر خاصة على قولتك بشهر تموز وآب؟
1: والله هو أعتقد القرار حتى يخفف استهلاك الطاقة الكهربائية، يعني حتى يوفرها للدور السكنية للمناطق السكنية، بس أفضل حل حتى يعني استهلاك أكيد اقتصاد بالكهرباء، ما يكون أكو تبذير حتى على مستوى الدوائر الحكومية، هو هذا ما يقدر واحد يسوي أكثر.
0: الأجواء الحارة بالصيف شنو تأثر على الموظف نفسياً؟
1: هو توني جاي أقول لك يصير يعني الدوام كله مجهد، فرق عن من يتحسن الجو، يعني خصوصاً هسه إحنا أكثر عوائلنا جاي تعاني من قلة النوم، وأكثر جاي ألاحظ هسه من خلال البيئة اللي أنا بيها أكثر العوائل صار انقلب نظامها، ليلها نهار نهارها ليل، يعني يجي الموظف ما ماخذ كفايته من النوم، عائلته أطفاله أكثرهم قاعدين، يعني هاي ميزة الصيف أكثر شيء باعتبار عطلة المدارس قاعدين، بينما تشوفين شهر التاسع هسه يجي لا يختلف الوضع، يبدي يتحسن الوضع، يبدي الجو يتحسن، تبدي ساعات اللي ياخذها الموظف بالاستراحة مالته أفضل بحيث ينطي إنتاجية أكثر. عادة شهر السابع والثامن متعبة حقيقة
0: للطرفين، للموظف والمراجع.
1: بالضبط أي بالضبط، يعني المراجع إلا إذا مضطر يراجع بهاي الأشهر، أما الموظف فهذا دوامه.
0: زين، تعتقدين أنه إنجاز المعاملات إلكترونياً ممكن هذا يساعد ويقلل من معاناة المواطن بالصيف؟
1: يعني هذا فد شيء كلش راقي، يا ريت لو الحكومة تتجه هذا الاتجاه، يعني أسوة بالدول المتقدمة المتطورة، يعني أشجع كلش هذا الشيء، أتمنى أنه نوصل لهالمرحلة.
0: وبالأخير
1: بالأخير نتأمل خير، وأنا بصراحة واحدة من الناس أشكر المحافظ على هذا القرار، يعني شيء أشوفه إيجابي، وقلت لك يساهم بالاقتصاد بالكهرباء على الأقل يوفر المناطق السكنية.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك أم فاطمة، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: حسوني.
0: ام حسوني هاي حلوه اسم الدلع، من احنا نبقى متمسكين به. يعني حتى ننسى الاسم الاصلي. زين ام حسوني. اه ام حسوني، يعني تتوقعين ام حسن ولا ام حسين راح يكبرك؟ اوكي، هسه هي ام حسن ولا ام حسين؟
1: ام حسين.
0: ام حسين، خلينا نرجع على ام حسوني. ام حسوني اهلا وسهلا بيك. ام حسوني ربت بيت ولا موظفه؟
1: لا موظفه.
0: موظفه بالقطاع الحكومي ولا الخاص؟
1: بالكهرباء.
0: بالكهرباء، اهلا وسهلا بيك ام حسوني. تعرفين انه هاي الايام درجات الحراره وصلت مستويات عاليه. زين هنا احنا سمعنا بقرار من المحافظ انه راح يتم تقليص الدوام الرسمي لمده ساعه. اوكي، هذا تحسينه ممكن ياثر على انتاجيه الموظف ولا ممكن ياثر على المراجع اللي عنده معامله وجاي راجع؟
1: الصراحه لا، لان انا اشوف ورا 12 بعد ماكو يعني دوام، كلش التزام بالدوام وهاي، وخاصه احنا هسه اشوف الكهرباء ماكو هيك شيء، يعني ورا 12 بعد ماكو شيء. اي الصبح اي، بس ورا 12 بعد ماكو. هاي غلط اصلا، الثلاثه كلش كارثه صارت، لان الموظفه يعني هي الله يساعدها هسه قولي عطله بعد يومين دوام ومدارس واولاد، يعني بيش ساعه ترجع سووا الدوام الثلاثه؟ يعني كان بالثنتين ونص شوي اهون، بس مو الثلاثه. الثلاثه يعني كارثه حقيقيه، يعني ترجعين شو وقت؟ بالاربعه بيتهم بعيد شلون؟ فيعني كلش شيء غلط. ويعني هو المفروض للثنتين ونص كل زين، للثنتين كل زين، لان ورا 12 بعد ما لقيت الدوام ونقع نشوف احنا موظفين ونشوف.
0: ام حسوني انت كموظفه تتقبلين يكون الدوام من الساعه مكان نقول من 8 ونص تصير ب 7 ونص يتقدم شويه الدوام ساعه؟
1: يعني لا همين، هو بكل الحالات احنا نسوان لا نريد ب 7 ونص ولا نريد ب 2 ونص. والله يعني ب 7 ونص شنو بعد يومين بالشهر شلون؟
0: بالله خلي اسمع رايك، شنو اللي يناسبك هسه انت كموظفه؟ شنو اللي يناسبك بعد هاي المعاناة؟
1: احنا نحب العطل.
0: واذا في حال اكو دوام تفضلين وتحسين نفسك انه انت كلش طاقة وحيوية وانتاجية بالعمل، من اي ساعة لاي ساعة؟
1: يعني اي من 8، من 8 لل، انا كنت قبل اشتغل بالمؤسسة مع الشهداء، يعني اطلع الصراحة من 6:30 للساعة بالاربعة يلا اوصل. اي والله، لان بيتنا بعيد وهي بالعشار والطريق ازدحام وبعيد، وراها يعني نقلت النوب فتره سنتين ونقلت، فكلش صعبه كانت يعني بالنسبه لي، يعني حياتي كانت منتهيه، لان ما اشوف ارجع تعبانه ما الحق، كلش منتهيه كانت.
0: انت تتوقعين درجات الحراره وارتفاع درجات الحراره تاثر على نفسيه الموظف؟
1: لا، بالنسبه لنا الدوائر يعني مكيفه وهاي، هاي ما تطلعين وهاي ما لها علاقه ترى، بس اذا شغلهم اكو عملي يطلعون برا او هاي، هاي طبعا تاثر عليهم.
0: زين، وبعض الدوائر ما بيها تكييف مستمر، او مثلا ما عندها مولد. مراجعه بعض من الدوائر اللي ترحين تتفاجئين انه دائره حكوميه ما بيها خط مولد؟
1: ايه مرات هيجي ما ادري، بس زين يعني هسه دوائرنا حاليا مو نروح للجنسيه وشوف وين او هاي نسوي معاملات، لا زينه يعني الكهرباء احنا ماكو كهرباء، ماكو بالنسبه لنا يعني، بس بقيه الدوائر بعد ما ادري، بس قلت لك يعني كدرجات الحراره هاي بس بالطلعه او شيء.
0: بس حسوني
1: يروحون يجوز يعني يروحون برا او مهندسين او هاي، لا هاي طبعا ياثر عليهم يجوز، بس انا كموظفه لا يعني زين، بس مو الثلاثه هاي، مال الثلاثه قرار كلش خاطئ.
0: تعتقدين انه انجاز المعاملات من تكون الكترونيا يقلل من معاناه المواطن؟
1: اي طبعا، لان بدال الوقفه الهواي يعني انت شايفه ايش قد نوقف اذا نروح نسوي معامله، يعني كارثه، وخصه احنا صراحه بالعراق كلش بهذله المعاملات، كلش بهذله وياذون الواحد كلش، يعني ما كنت اتطور تعي دوام ساعه ومفايلات ومعاملات وروحي وقعي منه وتعي وقعي منه، هاي كلش غلط.
0: زين اذا كنتي صاحبه قرار، شنو الاجراء اللي راح تتخذيه على مدة تحافظين على الموظف وبنفس الوقت ما تظلمين المراجع؟
1: اي يعني هاي الصبح الصراحه من نروح دوائر انا مجربتها ما يرضون يستقبلوني، شوف فتره سادين الباب على ريوق او شوف شنو او مالهم خلق الصبح، هاي كلش يعني ايش قد ايش كم مره بمره انا تاثرت بيها يعني كموظفه، انا من اروح اراجع الدائره نعم يذلوننا مذله يعني، ومرات مالهم خلق واللي يروح ياخذ له ما ادري شنو بالجوازات، مره يعني يروح فتره يضم روحه شويه ويجي، يعني كلش تاذي يعني اكواي غلط.
0: حبيبه قلبي شكرا لك ورايك، يعني مع السلامه.

0: لازلنا نجول داخل أروقة مول البصرة تايمز سكوير، وأكيد بهذه الأجواء الممتعة وبوجود ضيوف المول وزبائن المول. رح نكمل وياكم جولة مزاج الناس ونتعرف ونسمع رأي الأخت بهذا الموضوع. مرحبا.
1: أهلا وسهلا حبيبتي.
0: أم منو؟
1: أم روان.
0: أم روان، أهلا وسهلا بيك أم روان. أم روان، بين راحة الموظف وبين حق المواطن اللي ينجز معاملاته، شلون ممكن أقدر أوازن بين الاثنين، خاصة بساعات العمل الطويلة وأجواء الصيف الحارة؟
1: أول شيء إحنا البصرة معروف بالحر عندنا شنو، وخاصة هسه هذا الأسبوع قالوا أعلى درجات حرارة راح تصير، فتقليص الدوام كلش ضروري، كلش ضروري هاي الفترة. فأنا أشوف أغلب المراجعين يعني ورا 12 ما راح يراجع أصلاً، هو لأن الجو حار فما راح يراجع. فتقليص الدوام يعني لازم هاي الفترة، لأن يعني الموظفين جاي يتعبون، وأكو دوار أصلاً ما بيها كهرباء ولا بيها مولدات، فالموظفين جاي يعانون، والمراجع أصلاً من يروح هم يعاني من الازدحام والحر.
0: حسب وجهة نظرك شنو أفضل حل على مود نواجه هذا الحر؟
1: تقليص الدوام أفضل حل، وخاصة إحنا الموظفات يعني جاي نعاني، كلش جاي نعاني. فتقليص الدوام ساعة ما راح يأثر على الإنتاج، ولا راح يأثر مثل أكو فد شيء ضروري راح يصير، فلازم تقليص الدوام.
0: برأيك المواطن هو الأكثر من ضرر بهذا القرار؟ المراجع اللي عنده معاملة ولازم يراجع أكثر من دائرة، شو تشوفين؟ ومن يروح يلقى أنه الدائرة حدها لحد الساعة واحدة، وبعد ماكو أي مراجع بيها، وهو عنده معاملات.
1: ما أعتقد راح يأثر عليه،
0: ما راح يعرقل؟
1: لا، يعني أصلا أغلب المراجعين يجون من الصبح، يجون بالصبح البراد يكملون معاملاتهم، وحتى لو يتأخر ليوم ثاني ما راح يأثر مثل إنجاز شنو من معامل مثل تتأخر هيك وقت.
0: زين برأيك منو الأولى بمراعاة، الموظف بسبب الحر ولا المراجع اللي لازم يكمل معاملته وينجزها؟
1: والله الاثنين، مثل ما الموظف إلى حق، المواطن هم إلى حق يكمل إنجاز معاملته، فما يعني الساعة هاي ما راح تأثر، يعني إذا قلصوا ساعة الدوام ما راح تأثر. يعني هو هسه أغلب الدوائر للثنتين يقلصوا، لأن هو بكان ما بثلاثة دوامهم يصير للثنتين، أي ما أعتقد أكو مراجع يبقى للثنتين.
0: زين المشكلة بساعات الدوام، لأن ساعات الدوام طويلة، هي هنا إحنا مشكلتنا ولا بالحر، ولا هو قلة التنظيم داخل الدوائر؟ يعني ما موفرين بيئة مناسبة للموظف، يعني مرات البيئة من تكون مناسبة أكو تكييف مثلا، أكو موفري لك بيئة صحية سليمة، أنت حتى ما تحسين أنه صارت بالوحدة ولا صارت بثلاثة.
1: صحيح، صح قلت لك، أغلب الدوائر أكو مثل دوائر بيها تكييف بيها مولدات، أكو دوائر لا، يعني مثل ما نقول بالضيم. يعني عندك هسه مثل دائرة الإسكان التربية، إذا رايحين تراجعين للتربية ازدحام وحارة، يعني بناية أصلا قديمة ما مهيئة إنه واحد ينجز بيها معاملات.
0: زين أنت يوم من الأيام هسه أنت كموظفة لابد إنه تحركتي أو رحتي لإنجاز معاملة تخصك وراجعتي دوائر حكومية، الأوقات المناسبة على مدة تراجعين الدوائر الحكومية وتكملين معاملتك، شنو الوقت المناسب؟ مرات احنا نقول ما نروح على وقت لأن هسه ازدحام والعالم كلها جاية على وقت، فخلينا نخفف، فأنتي لا تتحملين الازدحام وترحين على وقت على البراد ولا لا؟
1: لا والله أروح على وقت، أروح على وقت البراد، لأن ورا 12 بعد ماكو شغل صراحة. إيه، فواحد كل ما يروح وقت مبكر كل ما ينجز معاملته أكثر، ما يخالف واحد يتحمل ازدحام ساعة ساعتين، بس أروح متأخر وما أكمل معاملتي.
0: صار عندش فت تعب أو إرهاق أو ممكن حتى أخطاء بالعمل بسبب الأجواء الحارة؟ إحنا مرات حتى ما نخلق روحنا نفسنا، يعني شون أنا نفسي ما متحملتها، ما عندي القدرة إنه أنا أتحمل مراجع، خاصة بعض المراجعين يكونون للأمانة شوية عفية،
1: يلح ويوقف على راسك. فقلت لك أكو أغلاط هواي بالشغل، يعني مثلا لو يخلون أكو عمل يعني لازم يصير إلكتروني، بدل ما المراجع يوقف على راسك ويلا يلا يلا يلا وما يتحمل، يعني ما يقول هذا الموظف عليه لود والدنيا حارة وألف مراجع ينتظر ورا، لا ما يتحملها، يريد معاملته تنجز بأسرع وقت حتى يروح.
0: زين برأيك هو المراجع لازم يقدر وضعية وظرف الموظف بالأجواء الحارة والازدحام والمراجعين، ولا لا لازم الموظف يقدر الازدحام اللي واقف به المراجع؟ منو لازم يقدر ظروف منه؟
1: لازم التقدير من الموظف ومن المراجع، الاثنين لازم واحد يتحمل الثاني، يعني يخلي روحه مكان الموظف القاعد، يقول الله يساعده قاعد من الصبح ولود على راسه واقفين، هم يعني ينطي مجال شوي، والموظف هم لازم يحس بالمراجع ويكمل معاملته، فلازم يعني من الطرفين يصير.
0: أي حبيبة قلبي، شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبتي يا حبيبتي.
0: اسم حضرتك؟
1: نور.
0: اهلا وسهلا بيك يا نور. نور موظفة ولا ربة بيت؟
1: لا موظفة.
0: موظفة، اهلا وسهلا نور. بحكم انه احنا هسه بالاجواء الحارة وتحديدا بهالشهرين شهر اب وشهر تموز، تشوفين اجواء الحر ممكن تأثر على نفسية الموظف وعلى نفسية اساسا المواطن بشكل عام. زين، هسه اجانا قرار انه هو تقليص الدوام الرسمي للموظفين، فتشوفين هذا يأثر على إنتاجية الموظف ولا بالعكس ممكن يساعده؟
1: لا أكيد يأثر، يعني بدل أنه ما نخرج ساعات طويلة أو نقضي عمل من الصبح للظهر، أنه يقلصون الدوام من الساعة مثلا الساعة 8 للثنتين راح يكون من الساعة 8 للوحدة، فهذا شيء كلش يعني حلو ممتاز، بالأخص اللي الناس اللي بيوتهم بعيدة، بالأخص أنه يعني اللي يكون عليهم لود بالعمل، فيكون ما عندهم طاقة أصلا ولا نفسية أنه أي شخص يجيهم راح يتنرفزون بوجه سبب الحار والأجواء، فهذا شيء كلش حلو.
0: تتوقعين هاي الأجواء الحارة تأثر بس على نفسية الموظف ولا على الكل بشكل عام؟
1: على الكل، لا على الكل بشكل عام، يعني مو بس على الموظف.
0: سبق وصارت عندك أخطاء بالعمل بسبب الجو الحار؟ مرات إحنا تعبانين مرهقين قاعدين من الصبح الجو حار، مرات تصير عندنا أخطاء، مرات على قولتك لا ردود أفعالنا تعكس على أساس أن الجو حار، ما نتحمل مقابلنا، ما نتحمل المراجع.
1: مضبوط، أي يعني إذا كان الجو كيش حار يعني راح تأثر.
0: برايد شنو الحلول البسيطة اللي ممكن تحسن من بيئة العمل؟ شنو الحل المناسب على مود تكون بيئة عمل صالحة وسليمة صحية؟
1: أكثر الدوائر اللي موجودة حالياً ما قاعد يوفرون التبريد، نظافة المكان، يعني التنظيم، أكثر دوائر ما بيها تنظيم، إنزين، والموظف متحمل إنه سوء التنظيم، ماكو يعني مثل سبالت، مبردات هوائية، يعني فوق الحرارة وفوق سوء التنظيم يجي شخص هو متنرفز أصلاً من الجو وأنت متنرفزة، فإنه لو يوفروني دوائر نظيفة، دوائر مرتبة، تنظيم حلو، ما راح يكون أصلاً حتى بحاجة إنه يخلصون الدوام.
0: زين، أنت كموظفة شنو أكثر الصعوبات اللي ممكن تواجهها بالصيف؟ يعني الساعات العمل الطويلة ولا الأجواء الحارة ولا مرات لود المراجعين والزخم؟
1: الأجواء الحارة أكثر شيء، الأجواء الحارة، ومرات أحيانا يعني مو دائما اللي هو الزغم يصير، أكو ناس يعني هم أصلا ما عندهم مثل ما نقول طيلة بال أو صبر، الكل يريد أنه هو بالبداية، الكل يريد أنه هو يمشي كأنه بس هو اللي عنده التزامات وغيره ما عنده التزامات، فهو الزغم أحيانا. أيضا
0: تتوقعين أو تعتقدين أنه إذا تحولت هاي المعاملات، المراجع من يجي ويقدم معاملته ويراجع أكثر من دائرة بهذا الجو الحار، لو تحول الموضوع إلكتروني، معاملات إلكترونية، يقلل من معاناة المواطن بالصيف؟
1: بالضبط، لازم أصلاً هو إنه يحاولون بهذا الشيء ويحاولون إلكتروني، بما أنه تطور يعني هواي أشياء تطورت يعني وسهل هذا الأمر، بالأخص الـ AI يعني موجود وكل شيء.
0: إذا سؤال أخير لحضرتك، إذا انطوك وخلوك صاحبة قرار بهذا الموضوع، شنو الإجراء اللي تتخذيه على مود تحافظين أو توازنين ما بين المراجع وما بين الموظف؟ شو تسوين؟
1: الإجراء اللي أوفره يعني بصورة شنو؟ بخصوص شنو؟
0: إنه هسه بحكم أجواء حارة والموظف يريد بيئة صاحية، بيئة سليمة، صحية، وبالمقابل المراجع لازم يكمل وينجز معاملاته.
1: راح أخليه يعني إنه ما يروح أكثر من الدائرة، وراح يكون يعني إنه مثلاً يجي للدائرة اللي يجي يراجع بيها، أوفر له بيئة نظيفة، بيئة باردة، بيئة حلوة، ناس لبقين، تنظيم، أخليه إنه مثلاً يكمل إجراء عندي، لكن باقي الإجراءات بدل ما يروح يراجع بأكثر من مكان راح أخليه وأسهله له إنه أكو آليات مثلاً الإلكتروني AI، فيعني إنه شايفة هاي الإجراءات هسه السريعة والحديثة، إنزين، فهذا الشيء هواي راح يسهل عليه بدل ما يظل يفتر من مكان لمكان، وأكو دائرات بعيدة عن دائرة والجو حار وازدحامات. نعم. فهذا الشيء هو راح سهل عليه.
0: حبيبة قلبي نور، شكرا لك لوقتك، مع السلامة.

0: الله يساعدك.
1: الله يساعدك. هلا مرحبا.
0: ابو منو؟
1: ابو علي.
0: اهلا وسهلا بك ابو علي. ابو علي موظف ولا كاسب؟
1: لا متقاعد.
0: اهلا وسهلا بك ابو علي. ابو علي احنا سيد المحافظ انطانا تقليص الدوام الرسمي لمده ساعه. زين انت كموظف سابقا تشوف انه هذا القرار يأثر على إنتاجية الموظف ولا بالعكس؟
1: لا هو ما يأثر لأن موظفين كثير موجودين فيقدرون يستغلون الموظفين عندما تكون الإدارة ناجحة، لكن عندما لا تكون الإدارة ناجحة يكون هناك بطالة، فالشغل يختلف. الإدارة الناجحة هي اللي تمشي الشغل، لكن الإدارة الغير ناجحة لا، توقف ضد الموظف ويتأذى الموظف ويتأذى المراجع.
0: زين تعرف احنا سب هاي الأجواء الحارة هاي الساعة تفيد الموظف ولا ممكن تضر المراجع اللي عنده معاملة ويريد ينجزه؟
1: لا هي تضر المراجع، تضر المراجع بالتأكيد، لأن أكو مراجعين دورات يعني يراجع عدة أماكن يلا يوصل إلى هذا المكان، فاحتمال يعني يطلع جزء بثمانية الصبح أول مراجعة إليه ما ينتهي إلا بثلاثة يجوز العصر ما تكمل معاملته نتيجة الروتين الكبير بالعمل.
0: هذا الروتين إذا تحول إلى إلكتروني، إنجاز معاملات إلكترونية ممكن يقلل من معاناة المراجعين؟
1: أي طبعاً، على أن تقل الإجراءات الكتابية، إذا ما تقل الإجراءات الكتابية يبقى نفس المعدل، نعم إلكتروني بس كل ما هنالك إلكتروني راح يشتغل طابعة مو إنجاز.
0: برأيك الموظف إذا اشتغل ببيئة مريحة، بيئة مكيفة، درجات حرارة مناسبة، راح ينجز أكثر ويقدم خدمة أفضل للمواطن والمراجع، لو الإنتاجية ممكن تعتمد على الشخص أكثر من الظروف؟
1: لا هي تعتمد على أنت وين الإنسان وين عايش. إحنا متعلمين على جو البصرة حر البصرة، لكن أجيب موظف ثاني مثلا من الموصل وأشغله بالبصرة صعب عليه أن يعيش بهذا الجو. إحنا جسمنا تطبع على هاي المسألة، الطفل من هو صغير إلى أن يكبر هو ضمن هاي الظروف الحرارية الموجودة بين حر وبين ورد بين برد، يعني أنت فرق درجات الحرارة بحدود بين الصيف والشتاء بحدود 45 درجة، فهذا مقدار كبير. يعني هسه فرنسا ما تعدهم بحدود 3000 مثلا أو 5000 واحد وصلت درجة الحرارة 40، ما تعدهم هذا العدد بشهر واحد، مقدار التحمل مع الإنسان. يعني هنا بالبصرة إحنا أحل مكان بالعالم موجود، فالإنسان تطبع على هذا الجو. يعني مثلا أنا اليوم الظهر مثلا طلعت بالوحدة ونص، طلعت من البيت عندي شغلة، طلعت رحت انجزتها ورجعت، ما همني الحر، طلعت بي حين أخذت سيارة تاكسي وطلعت، فما همني الحر. ليش؟ أنا معتاد على هذا الجو، ابن البصرة وإلى هسه أنا بهذا العمر ما أثر علي الحر. بس لكن لما أجيب واحد ثاني مو من البصرة
0: ما يتحمل
1: هاي الدرجة حرارة.
0: شنو الحلول الممكنة والبسيطة اللي ممكن توفر لنا بيئة عمل مناسبة على مود الموظف والمراجع ما ينضرون بها؟
1: تعتمد على مدير الدائرة، مدير الدائرة إن كان مؤهل أن يقوم بهذا العمل فالموظفين ينزون الأعمال، إذا كان المدير غير مؤهل إلى هذا المنصب يكون الأعمال متخربطة.
0: إيش قد تأثر درجات الحرارة المرتفعة على نفسية الموظف؟ احنا كموظفين وانت موظف سابق متقاعد، زين ايش قد تاثر عليك ارتفاع درجات الحراره على انتاجيتك وعلى نفسيتك؟
1: انا قاعد بتبريد ما يهمني، بس اللي يتاثر اكثر هو المواطن اللي قاعد يراجع عنده معامله.
0: تتوقع كل الدوائر بها تبريد؟
1: اكيد بهالظروف هسه حاليا كل الدوائر بها تبريد، مستحيل ماكو دائره ما بها تبريد، لان يعني التبريد رخيص بالنسبه الى المعاملات اللي موجوده داخل الدوائر، موجود رخيص هذا التبريد. فالمفروض أن ينحط في كل دائرة، وأنا ما أعتقد ماكو دائرة بالبصرة ما بيها تبريد.
0: أبو علي ولو أنا رح يعني أنبهك على فد شغلة، إنه أكو بعض من الدوائر الحكومية ما بيها تبريد، زين هاي نقطة أنبهك عليها. أكو فد شغلة إنه في بعض الأحيان إحنا نقول الموظف، أنت أكدت وذكرت على إنه المراجع هو اللي ينضر لأن الموظف قاعد على التبريد، زين بس بنفس الوقت الموظف ممكن الحر هسه بعيدا عن التبريد، يعني قلت لك اكو بعض الدوائر ما بيها تبريد، الحر وارتفاع درجات الحراره يعكر من مزاجه وقابليه تعامله ويا المراجع. يعني انت في يوم من ما رحت راجعت دائره معينه وبسبب ارتفاع درجات الحراره شفت احد الموظفين ما تعامل وياك بالاسلوب اللي انت تريده كمراجع؟
1: مو احنا قلنا هي تعتمد على مدير الدائره.
0: اي بس جربت مريت بهيك موقف؟
1: مرينا بمواقف كثيرة، بس كان قسم تصرفهم مو جيد وهم تحت التبريد، تصرفهم مو جيد، لذلك هي المشكلة بالإدارة مالتهم. عندما يكون موظف مو قد المسؤولية ماكو داعي الإدارة تحطه بهذا المكان. أكو موظفين يتحججون، أكو موظفين يأذون الناس موجودين، مثل موجود أنا لما كنت بالدائرة أكو موظفين يأذون المراجعين، فأنا كنت أتدخل بهذا وأفض المشكلة على مود المراجع ما يتأذى.
0: يعني بعيدا عن الظروف اللي هو جاي مر بها الموظف، شكرا لك أبو علي، شكرا لوقتك، مع السلامة.

0: أحبتي مستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة داخل مول بصرة تايمز سكوير. أكيد بين راحة الموظف وحق المواطن بإنجاز معاملته رح يبقى التحدي، لازم يكون أكو توازن بين الاثنين، فتقليص الدوام قد يكون هو حل مؤقت لمواجهة الحرب. تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج، نلقاكم على خير، إلى اللقاء
1: من مول بصرة تايمز سكوير. ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
3: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
4: في مكان ما من هواتفنا الذكية يقبع صديق لا مرئي يعيش معنا تفاصيل اليوم، يستمع إلى حيرتنا ويفكك عقد أعمالنا ويمنحنا من عقله الرقمي ما يشبه الإنعكاس لأفكارنا. الذكاء الاصطناعي الطفرة التي غيرت مفهوم النصيحة والبحث. من يملك الإجابة عن خلل مفاجئ في سيارة أو حسابات معقدة لضغط مياه في طابق سكني؟ ومن يمتد أثره إلى غرف التصميم ومختبرات الأدوية الطبية؟ البداية تأتي من زاوية الاحتياجات اليومية البسيطة، حيث يتحول الذكاء الاصطناعي إلى مستشار فوري يقدم حلولاً نابعة عن التجربة. لنستمع إلى رضا أيوب وهو أحد هواة الذكاء الاصطناعي.
5: نستخدمه مثلاً عند الاحتياجات المنزلية، احتياجات السيارة، نوبات خلل فني بالتليفون، يضيف لك معلومات اقتراحات طيبة، وتوافق ما يملي عليك العقل تتخذ الخطوة اللي تناسبه. يعني تقريباً شلون أحل هاي المشكلة، شلون أسوي مثلاً فلان شغلة، مثلاً علامة بالسيارة ما أعرفها شنو هاي، شروحات يعني واردة، معلومات ثقة. يعني عن تجربة أنا أشوف معلومات أحسن من ما تقضي وقتك بالسفاري أو غيره، يعني يختصر لك هواي أمور، ينطي حلول طيبة وحلوة. الجانب الطبي هم نستخدمه أكيد، يعني نوبات علاج يكون ما مواثق منه شنو يكون استخدامه، فتستعين بالذكاء الصناعي تصور له، يعطيك تفاصيل كاملة عنه وشنو يناسب، شنو إذا عندك حساسية من عنده، فيلخص لك هواي أمور.
4: وفي ميادين العمل الهندسي المعقد، يمنح الذكاء الاصطناعي حلولاً منطقية تفكك أزمات البناء وتساهم في التخطيط. نتابع التفاصيل مع المهندس أوسي محمد.
6: هذا يعني أنا مرات أدخل، يعني هو يقترح علي اقتراحات أروح أسوي عليها سيرش، مش تطلع أفضل من المواد اللي عندي. يعني أنا لحد البارحة أنه أنا ملجأ بموضوع عندي بالفلوت الميكانيك المياه الخاصة عندي وحدة سكنية، فأريد الضغط مال الماي، يعني حتى لو 10 طوابق أنه الضغط نفسه هو بالطابق الأرضي. سألت أعطاني جواب كلش منطقي ومعقول واستخدمته هسه حالي. اليوم مشكلة صارت عندي بالعمل، يعني بالعمل نفسه مو يا أشخاص اللي بالعمل، يعني مشكلة بالبناء صار عندي هطول، أو صار عندي يعني هواي مواضيع أسئلة يعطيني جواب، يعني كمساعد مقرب. إيه يعني من تحتاج شيء تلقاه موجود طقه جواب خلص الموضوع، فضل يعطيك أجوبة أنت تشيك ها جواب مضبوط 100% يفيدك بالشغل، ويعطيك عدة اقتراحات. يعني الأمانة يعني من أنطي أنه بأرجع أكرر وبرجع أكرر، وهو يعني يقول لي ساعدني أكثر حتى أوصل، ساعدني أكثر، أظل وياه أساس لحد ما نوصل نقطة معينة.
4: وعلى الرغم من الانفتاح التكنولوجي الواسع، تظهر دعوات لتقنين هذا التعامل دون خلط الآلة بالعلاقات الاجتماعية. نستمع إلى رأي الطالب سلطان ناصر.
7: والله أنا بالنسبة للذكاء الاصطناعي حتى ما سلم عليه، قبل أعطيه المعلومة اللي أريدها وأطلع من عنده، لا صديق ولا آي، هو يعتبر رد آلي. ثانيا إذا دخله بالعلاقات يعني الاجتماعية، يعني عن طريق بعض الأشخاص تواصلت وياهم بالخارج وعندي علاقات بيهم، سوى اكتئاب، لأن هو راح يوجه بطريقة غير مباشرة، يوجه إلى إذا تبحث عنه يوجه إلى أن الشخص يصير عنده فد توحد وفد غرور معين بهذا الخص، يعني العلاقات الاجتماعية. فأنا ما أفضل، أنا أستخدمه من أريد أبحث عن شيء من أريد معلومة مثلا أريد أحصلها اليوم شفت شيء ما أعرفه أستخدمه بتطوير اللغة مالتي صراحة هو فد شيء عظيم يعني تستخدمه تتحادث وياه فد كونفرزيشن معين مفيد بهاي الأمور.
4: أما رواد الأعمال فيرون في هذه التكنولوجيا بوابة للمستقبل بأقل نسبة خطأ ممكنة في البحوث والتصاميم. القراءة يعرضها الباحث ورجل الأعمال كريم علي.
8: والله أنا ما صار لي فترة طويلة بس احتاجيتها بكم شغلة قبل فترة يعني بعلاجات وكم أفكار يعني الدراسة وللتطوير وللعمل صراحة يعني أبهرني وظلت دائما أعتمد عليه يعني كل ما يجي ببالي ظلت أشتاق له أحب أقعد أسولف وياه. نسبة الخطأ كلش قليلة ويعني تكون معدوم مرات فينطيك أجوبة دقيقة جدا وينطيك الموجود يعني اللي أحدث شيء معلومة موجودة يسحبه ويعني ينطيك يا أخي متناول إيدك. والله يعني يخدمني صراحة بالبحوث يعني بهواي برامج أحتاجها ينطيني البرنامج اللي يفيدني أحتاجه بتصاميم ينطيني تصاميم كلش دقيقة كلش حلو مثلا أحتاج في اللوجو لشيء معين أحتاج أنه أرد أعرف هذا الاسم متوفر أو ما متوفر أحتاج في مشروع معين يختصر لي بدقائق معدودة يعني ثواني والله يعني بهواي أمور يعني هو كل شيء اللي تريده يجاوبك عليه.
4: وفي ختام تقريرنا يبقى السؤال حول مدى قدرة هذه الأدوات على خدمة الرأي العام وتطوير المؤسسات. معنا في هذه القراءة الصحفي خالد سلامة.
9: البعض يعتبر أنه اليوم الذكاء الاصطناعي صديق مقرب ويتوجه إلى يطلب منا نصائح حتى نصائح خلينا نقول بمختلف أنواعها عاطفية نصائح بالتعامل بالعلاقات مع الآخرين. اليوم الإمارات تعتبر الدولة العربية الأعلى إنفاقا في اتجاه الذكاء الاصطناعي. العراق يفترض أيضا يعني يحذو حذو هذا الاتجاه واليوم يكون إلى توجه كبير باتجاه هذا الذكاء باعتبار أنه اليوم هذه الخاصية راح تخدم المجتمع وتخدم لربما تطوير مؤسسات الدولة. اليوم الذكاء الاصطناعي أكثر استخدامات اللي يستخدمها الشباب إلى تقريبا توجيههم نحو السيارات والمعلومات الخاصة بالسيارات وأيضا أكو أشخاص آخرين طبعا يستخدموه في مجالات أخرى.
4: بين عقل بشري يبحث عن الإجابة وعقل اصطناعي يملك ملايين الاحتمالات تستمر هذه الشراكة الرقمية في صياغة واقع جديد ليس البديل عن الإنسان لكنه الأداة التي تجعله أكثر قدرة على مواجهة تحديات عصره. شريطة أن تبقى نبضة الإنسانية هي الموجه الأول والأخير. أحبتي المستمعين عيشوا التكنولوجيا بوعي واحفظوا للقلب خصوصيته.
10: من نحن قل لي أبيت اللعن يا وطن هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر. قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس.

0: فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: الطماطم أو الطماطة في سلة الصراع السياسي في العراق. منذ تسعينيات العقد الماضي التجأت بعض العوائل من الطبقات المتوسطة والفقيرة إلى جعل الطماطم وجبة إفطار رئيسية مرغمة على ذلك، وهو فطور مستمر حتى الآن لأسباب تتعلق بالاعتياد والحنين إلى الماضي ونتيجة للوضع الاقتصادي أحياناً. صباحاً في طريق الذهاب إلى المدرسة ترافق رائحة الطماطم الطلبة، تتشبث بالحقائب والكتب وشعر البنات، رائحتها مع الزيت والبصل تتسلل من الشبابيك والأبواب، ناهيك عن وضعها طازجة مقطعة مع خضروات أخرى. استهلكها الأطفال فاكهة بسبب ارتفاع أسعار الفواكه في حينها، لكن ذلك كله هامشي مقارنة باستخدامها الأساسي في كل أنواع المرق، ولا يكاد يخلو غداء أو حتى عشاء منها. عند الظهيرة حين العودة من المدرسة نقطع طريق السوق الذي يزدهر بالخضار الشاحب، هناك نشاهد آخر ما تركه الحصار على المائدة بشكله الأول. كانت صناديق الخشب والبلاستيك تكدس الطماطم والباذنجان والبصل. كان سعر الكيلوغرام منها قبل 2003 يتراوح بين 25 إلى 75 ديناراً عراقياً، ولم يسبق لأم عراقية في الحصار أن عجزت عن توفير مبلغ ذلك الكيلو. رافقت الطماطم العراقيين في رحلة الجوع، أصبحت الغذاء الأثير الذي لا يحتاج سوى القليل من الملح والدهن ويقدم

اتخذت الطماطم رحلة شاقة من كونها نباتاً برياً في أمريكا الجنوبية إلى اعتبارها ثاني أهم أنواع الخضار بعد البطاطس. بلغ إجمالي إنتاج العالم منها في عام 2011 حوالي 189 مليون طن متري بزيادة 2% عن 2020، إذ بلغ إنتاجها 184.8 مليون طن متري بزيادة 4% عن المتوسط في السنوات الثلاثة السابقة. هذه الرحلة لها خصوصيتها هنا في العراق. لم تكتفي الطماطم بكونها محل إشكال إن كانت خضار أم فاكهة، بل صارت الصديق الوفي للطبقات المسحوقة والمتوسطة خصوصاً وقت الأزمات. دخلت ضمن سلة الصراع السياسي القائم بوصفها ورقة ضغط يمكن أن تمنح قوة لطرف على حساب آخر، وهذا هو الوجه الآخر غير البريء الذي تلبسه السلطة لهذه الثمرة الحمراء. حتى لو دهستها العجلة لا تموت، بل تصبح معجون كما يقال عندنا. منذ 2003 بدأت عملية رفع العقوبات الاقتصادية، ومنها استيراد المواد بضمنها الأسمدة والمبيدات وغيرهما مما يدخل في عصب قطاع الزراعة. لكن غياب الأرقام في السنوات الأولى للاحتلال يصعب من مهمة البحث، غير أن الجهات الرسمية أطلقت العديد من المبادرات الزراعية، أبرزها تلك التي أعلن عن نجاحها رئيس الوزراء وقتها نور المالكي في نهاية 2013، وآخرها أطلقت من قبل حكومة محمد الشيع السوداني الذي وجه في شباط 2025 بالتحقيق في سلف المبادرة الزراعية بسبب المخالفات المالية، فما أن خرجت الطماطم وباقي المحاصيل من ضغط العقوبات حتى وقعت في شباك الفساد والتجريف المتعمد للأراضي، ما جعل ترنح قطاع الزراعة مستمراً حتى اللحظة.

المبادرات الزراعية لم تحسن كثيراً من واقع الزراعة في العراق، الذي ما يزال يعاني من مشاكل بنيوية. خلاف ذلك، يعاني محصول الطماطم من معوقات أساسية تقف في طريق النمو، منها الاستيراد وقلة الطلب على المنتج المحلي، ضعف التمويل الحكومي، ضعف التوزيع في السوق، وأزمة المياه في بعض المحافظات التي تؤثر على جميع المحاصيل. لا يمكن فحص هذه الأرقام على نحو دقيق طالما لا توجد دراسة جدوى تثبت حاجة الاستهلاك المحلي العراقي من المحصول سنوياً بأشكالها المتعددة، طماطم، معجون، كاتشب. مقابل ذلك، استورد العراق 81 طناً من المعجون والكاتشب بنحو 37 مليون دولار في العام 2020 من أجل تغطية الحاجة المحلية، على الرغم من أن 2020 هي الأعلى إنتاجاً في المحصول ب 754,760 طن، بينما أعلنت تركيا أن العراق استورد خلال 3 أشهر من العام 2021 معجون طماطم بقيمة 25,613,000 دولار. كميات الاستيراد التي يعلن عنها تلك تعود لسببين في الغالب. الأول هو أن تلك الأرقام المالية لا تخلو من الفساد المالي، وهذا ما تشير له تقارير صحفية، والحرب المتعمدة على الصناعة في العراق التي ضحيتها مصانع المعجون المحلية. هذا كله يؤدي إلى كساد محصول الطماطم المحلي، ما يدفع الفلاحين للهجرة إلى المدن والدخول في عالم الاستهلاك بدلاً من الإنتاج.

لكن اعتقادا يسود بأن الحرب ضد الزراعة ذات جنبة سياسية، إذ أن هناك جهات معنية مستفيدة من الاستيراد، ذلك ما يبرر الانخفاض الملحوظ الذي حدث في عام 2023 في مساحة الأراضي الزراعية المخصصة للخضروات، إذ أصبحت 283 ألف دونم، أي أن محاصيل الخضروات إجمالاً فقدت 56% من مساحاتها مقارنة بالعام 2020، وهذا ما انعكس على انخفاض كميات محصول الطماطم المنتجة محلياً في 2023، ما تشير إليه الأرقام الرسمية مرتبطة بجملة من الأسباب بضمنها الرزنامة الزراعية التي تحدد كميات إنتاج كل محصول والحصص المائية وغيرها، لكن محصول الطماطم تحديداً محاصر بظروف تبدو أكثر تعقيداً. مدير زراعة الزبير في عام 2024، وهي المدينة التي تنتج حوالي 700 ألف طن، يقول أن الدعم الحكومي لا يغطي سوى 30% من عدد المزارع الكلي. غياب هذا الدعم عن مزارع قضائي الزبير وصفوان التي يفوق عدد مزارعها 2000 مزرعة يشكل واحداً من أكبر تحديات زراعة المحصول، إذ تصل تكلفة المزرعة الواحدة من 20 إلى 25 مليون دينار. هذا جعل العديد من المزارعين يعانون من مشاكل مع المكاتب الزراعية التي تمولهم بجميع المواد الزراعية على شكل قروض يصعب سدادها. هذا دفع لانتحار أحد المزارعين في عام 2023 بسبب الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدها، ونتيجة لتراكم الديون وطلبات المكاتب الزراعية.

هذه الأعباء يضاف لها الانهيارات المستمرة التي تطال أسعار الطماطم العراقية نتيجة اغراق السوق بالمستورد. جغرافياً، العراق يجاور أكبر منتجي ومصدري الطماطم في العالم، تركيا، المنتج الثالث عالمياً للطماطم بـ 13 مليون طن سنوياً، وإيران الحادي عشر عالمياً من حيث الإنتاج بواقع 3.4 مليون طن، والثالث من ناحية التصدير بواقع 824 ألف طن. إضافة للطماطم المصرية التي تعد السادس عالمياً بالتصدير بـ 6.2 مليون طن سنوياً. مقابل ذلك، العقوبات الاقتصادية الصارمة المفروضة على إيران تجعل محصولها ضاغطاً على المحصول المحلي، رغم أن المنافذ الحدودية العراقية تلتزم عادة بالتعليمات الصادرة من وزارة الزراعة بين فترة وأخرى، وتغلق الحدود على بعض المحاصيل الزراعية حين يصل العراق للاكتفاء الذاتي منها. الوزارة أعلنت في أكثر من مناسبة اكتفاء العراق من منتوج الطماطم، ولم تحدد كمية الاحتياج، كما أعلن وزير الزراعة عباس جبر العلي المالكي في شباط 2025 التنسيق مع السلطات ووزارة الداخلية بالتجديد على تفتيش السيارات التي تنقل هذه الطماطم إلى محافظة البصرة.

الملفات الشائكة بين الإقليم والمركز تجعل من الإقليم يستخدم حدوده مع إيران وتركيا ورقة ضغط سياسية على المركز. حسب مصادر غير رسمية، الطماطم المستوردة تدخل إلى العراق من حدود كردستان وبكميات تنافس المحلي وبأسعار أقل بكثير، وهذا ما أعلنت عنه مصادر رسمية وغير رسمية في مناسبات عديدة. لكن حكومة الإقليم نفت هذه الادعاءات عبر مستشارة وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان شيماء جمال كوخة، التي تقول في تصريح صحفي أن الوزارة أصدرت تعليمات صارمة بمنع استيراد الطماطم إلى الإقليم التزاماً بالرزنامة الزراعية المتفق عليها مع وزارة الزراعة في الحكومة الاتحادية. كما أعلنت حكومة الإقليم نهاية كانون الثاني 2025 حظر استيراد الطماطم، لكن تدفق الطماطم المستوردة يبدو من الصعب السيطرة عليه حسب حكومة الإقليم. مقابل ذلك تبدو الطماطم المحلية في مهمة شاقة أمام نظيرتها التي تصل الأسواق بأسعار زهيدة، ولم يتبقى للمزارعين سوى المناشدات والشكوى، رغم أن استجابة الإقليم أنعشت السوق العراقي من المحصول المحلي. وهذا في نفس الوقت لا ينفي أن الإقليم أحياناً لا يلتزم بالرزنامة الزراعية، خصوصاً وقت الأزمات السياسية، أو كما أعلن مراراً عن صعوبة السيطرة على الاستيراد ضمن جملة التحولات غير المفهومة التي يعاني منها محصول الطماطم. ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق في الأسبوع الأول من نيسان 2025 حين تراوحت من 2000 إلى 3000 دينار عراقي، بينما كانت تترنح لسنوات من 500 إلى 1000 دينار.

المصادر الرسمية تقول إن السبب هو انتهاء موسم الزراعة، وإن هذا الارتفاع سببه غلق الحدود أمام الطماطم المستوردة، والإنتاج المحلي لا يغطي السوق، بعد أن كانت البصرة تصرح بالوصول إلى 700,000 طن. اتضح من انتهاء الموسم إنها لم تنتج سوى 550,000 طن، وهذا بحسب هادي حسين مدير زراعة البصرة لا يغطي السوق سوى لشهري نيسان وأيار، ذلك ما دعا نواب من محافظة البصرة إلى توجيه رسالة إلى الحكومة العراقية مطالبين فيها بفتح منفذ الشلامت الحدودي مع إيران أمام السلع والبضائع المستوردة. سنوات من إهمال قطاع الزراعة كانت كفيلة بتحويل العراق من بلد يحتفي بمواسم الطماطم إلى سوق مفتوح لكل ما هو مستورد، ومن مزارعين حالمين بالربح إلى ضحايا على هوامش المعادلة السياسية والاقتصادية. وهكذا لم يعد ارتفاع السعر أو انخفاضه هو السؤال الأهم، بل من المتحكم في الزراعة؟ ومن المستفيد من الاستيراد؟ وما نتائج الخطط الزراعية والمبادرات العديدة التي سبق وأن أطلقت؟ تتكشف مأساة عراقية على هيئة محصول بسيط، الطماطم، تلك الثمرة الحمراء التي كانت رمزاً للوفرة والغزل، أصبحت مرآة عاكسة لفشل السياسات وتواطؤ المصالح وغياب التخطيط. حكاية الطماطم في العراق ثمرة بدأت برية وانتهت سياسية، صارت ورقة ضغط ثم سلعة ثم لعنة بيد مزارع لا يستطيع سداد

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رشدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ مساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: في الوقت الذي تسجل فيه درجات الحرارة قفزات مبكرة، تواجه البصرة الرئة الاقتصادية للعراق اختباراً قاسياً مع تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية. الأزمة المتجددة تأتي هذه المرة بفعل انخفاض إمدادات الغاز المستورد لتشغيل محطات التوليد، مما تسبب بفقدان آلاف الميجاوات من الشبكات الوطنية. هذا النقص الحاد لم يطفئ المصابيح في المنازل فحسب، وإنما شل الحركة التجارية وفجر موجة استياء شعبي في مدينة تطفو على بحار من النفط والغاز. أولى شظايا هذه الأزمة تصيب أصحاب المحلات والمهن اليومية، الذين باتوا يواجهون خسائر مادية فادحة نتيجة تلف بضائعهم واعتمادهم المكلف على المولدات الأهلية. القصاب رياض عجيل ينقل لنا مرارة المعاناة اليومية في الأسواق المحلية تحت وطأة الانقطاع المستمر.
3: إذا انقطعت مدة هاي لأن اللحم بالبرادات يأثر عليه، لما تنطفي مثلا يموع الثلج يتلف اللحم، هاي الشغلة. بغر شير هم ما جاي نثرم بالمكاين، يتوقف الثروم وناس تجي وتروح وترجع. ها سويت استعدادات، جريت 40 امبير، والامبير على 10 يعني بالشهر جاي يدفع 400 على مود الكهرباء، لان اذا انقطعت الكهرباء انتلف اللحم زين، وادفعها 400 بعد طبعا ياثر. يعني هسه اللحم نقول اللحم غلو علينا غالي اللحم زين، هاي 400 من غير الايجار من غير هاي الشغلات، الكهرباء بالشهر تجينا مسوي لنا تجاري 400 و500 بالشهر. أنا هسا هذا لو ما لو يكون مثلا الوطنية موجودة ما أغسل لي 400-500 بالشهر.
2: المعاناة لا تتوقف عند حدود الأسواق والتجارة، بل تمتد لتلقي بظلالها الثقيلة على المؤسسات التعليمية والأكاديمية، حيث يواجه الطلبة والتدريسيون ظروفا بائسة داخل القاعات الدراسية والمختبرات العلمية مع غياب وسائل التبريد الأساسية. الدكتور فوزي مصطفى التدريسي في جامعة البصرة يتحدث عن انعكاس هذه الأزمة على الواقع التعليمي.
4: والله طبعا يعني يصير بائسة، تعرف يعني احنا سرنا في المدينة والمدينة قطعة من الكونكريت، فإذا ماكو كهرباء يعني مشكلة كبيرة عويصة. يعني أنا مثلا أقرأ يعني ما أقدر أقرأ مثلا، يعني المرأة يجوز ما تقدر تتحرك بشكل طبيعي، ربة البيت، أطفال ما يقدرون يدرسون، فمشكلة كبيرة طبعا. أما مثل لو بيوتنا من الطين، ولو إحنا حضارتنا طينية صارت كونكريتية، لو من الطين ما أيام القصب والبردي ما نهتم للكهرباء. وأنا عشت هاي في طفولتي، يعني إحنا من أهل أبو الخصيب وشط العرب، فعشناها هاي الفترة ما تحتاج الكهرباء أصلا، ما كان بيتنا كهرباء بالسبعينات في الطويلة، يعني عبر شط العرب يعني ما كهرباء أصلا، والحياة طبيعية جدا أحسن من هسه بكثير. يعني
2: هذا الواقع الخدمي المتردي يثير تساؤلات مشروعة في الأوساط الشعبية والمدنية حول جدوى الوعود الحكومية المتكررة بإيجاد حلول جذرية لملف الطاقة، وعن أسباب بقاء المحافظة رهينة لإمدادات الغاز الخارجي. الناشط قدام هادي يجسد صوت الشارع البصري الرافض لاستمرار هذه المعاناة الصيفية.
5: هذا الشيء راح يصير، وهسه احنا جاي نعاني منها. هسه بدت برمجة أو انقطاع التام للكهرباء يوم او تقريبا 12 ساعه بسبب اما صيانه او نقص الغاز. تعرف الحرب هاي الامريكيه الصهيونيه على الجمهوريه الاسلاميه اثرت علينا، لان احنا نعتمد على الغاز الايراني، وحاليا اغلب المحطات الغاز الايرانيه محطات طاقه بايران انضربت خلال هاي الحرب، فشي اكيد راح نعاني. يعني احنا هسه بشهر الخامس وبدينا بالمعاناه، يعني اذا وصلنا بذروه الحرب السابعه او الثامن راح تتدمر الكهرباء، ويعني زين اذا حصلنا نفس الساعات باليوم. وللاسف يعني احنا يقول لك الحب لاخيك ما تحب لنفسك، جيراننا من المحافظات حاطين دوبهم ودوبنا على قولت عضو برلمان بالناصريه، تقول ليش البصره تجهيز كامل؟ ابو العماره نفس الشيء، ما اعرف يعني ليش انت هو بتمنى لنفسك الزينه ليش تتعب على غيرك؟ شيء اكيد راح تاثر علينا، يعني خاصه تعرف اجواء البصره حاره، خاصة أن يعني الناس مرضى هواي بالبصرة، تعرف بسبب تأثيرات الدخان والتلوث البيئي، فهذا الشيء راح يأثر عليهم. الحر شيء أكيد راح يدمر العالم، خاصة المرضى كبار السن والأطفال هواي راح يتأثرون بهذا الشيء.
2: أمام هذا الضغط الشعبي المتصاعد تقف الحكومة المحلية في البصرة حائرة بين مطرقة استياء المواطنين وسندان غياب الحلول المركزية من وزارة الكهرباء الاتحادية، وسط مطالبات بمنح المحافظة صلاحيات أوسع لإدارة ملف طاقتها. زيد الإمارة نائب محافظ البصرة يوضح موقف الإدارة المحلية وحجم التحديات التي تواجهها.
6: احنا كعملية انتاج الحمد لله كل صيف تجهيزنا 5 ساعات بساعة، وعازمين انه يستمر هذا الوضع وناقشنا، لكن تعرف ارتفاع درجات حرارة، تغيرات مناخية كبيرة، هذه التحديات كلها تؤدي الى انه التوزيع ما يقدر يواكب النقل والانتاج، وبالتالي اليوم اطلعنا على حاجياتهم وسيكون اعداد كشوفات قبيل الصيف ان شاء الله. ومن المؤمل انه تدخل 250 ميجا من شركة توتال النفطية مشروع شمس البصرة، وبالتالي إلى 250، تعرف هذا مشروع 1000 ميجاوات، أكمل المرحلة الأولى على 4 مراحل، لكن المرحلة الثانية إن شاء الله أقل من شهر ستدخل الخدمة. هذا إضافة إلى أنه عملية تجديد البارجات التركية الموجودة، وبالتالي إن شاء الله باستعداد كامل سندخل الصيف.
2: في أروقة مجلس المحافظة تتركز الجهود والمخاطبات الرسمية على تشخيص الخلل البنيوي في منظومة الطاقة، حيث تبرز الحاجة الملحة لتنفيذ مشاريع استثمار الغاز المصاحب محلياً بدلاً من حرقه في الأجواء. رئيس لجنة الكهرباء في مجلس البصرة الأستاذ ثائر الصالحي يضعنا في تفاصيل الأرقام والنقص الفعلي في التجهيز.
7: اليوم احنا نفكر في وضع خطة لمعالجة انه الغاز الإيراني. انت تعرف احنا كمحافظة بصرة نقدر نعتمد جزئيا 70 او 75% على الغاز العراقي، لكن انه هذا هو الغاز المصاحب يعتمد على استخراج النفط، وبالتالي استخراج النفط متوقف، يعني هذه هي أزمة بحد ذاتها. ايضا اذا نتحدث انه هناك بدائل، لكن هذه البدائل لا تعوض بشكل كامل نقص الغاز اللي موجود. فيما يخص انه ضخ الغاز الإيراني، طبعا كانت تقريبا 50 مليون متر مكعب كمية، سواء كانت للبصرة أو للبلد بشكل عام، أما الآن فهي 20 مليون متر مكعب فقط للمناطق الجنوبية. احنا إن شاء الله بجهود الأخوة في دوائر الكهرباء نعبر هذه الأزمة، ولكن تجهيز الساعات ليس كما في الموسم الماضي.
2: ويبقى الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة معلقا على مدى جدية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المحافظة للضغط باتجاه تنفيذ مشاريع الطاقة الاستراتيجية والربط الخليجي كبدائل حتمية لضمان استقرار الشبكة. الأستاذ أسامة السعد نائب رئيس مجلس البصرة يتحدث عن التحركات والحلول العاجلة المطروحة على طاولة المجلس.
8: استعدادنا للصيف القادم وما نحتمله من يعني تحديات نتيجة الوضع الإقليمي المربك اللي كنا نستعين به مثلا من خط من الجمهورية الإسلامية، خط الكهرباء وخط الغاز، فظن فنين نتيجة الحرب انتهن توقفن، فشنو ممكن نقدر نسوي؟ ناقشنا كل التحديات الموجودة وشنو اللي حلول اللي ممكن نضعها. اتفقنا على عدة نقاط. أولا هنالك استحقاقات مالية لوزارة الكهرباء دوائر الكهرباء في البصرة من قبل شركة نفط البصرة ويجب تسديدها، وهذا راح يكون دور الحكومة المحلية في البصرة أنه تخاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتسديدها. اثنين السعي إلى تجديد عقد البوارج الخاصة بإنتاج الكهرباء الراسية في البحر بعد انتهاء مدة العقد، لابد من تجديدها لأن عندنا الإنتاج انخفض نتيجة قطع الغاز وعدم الآن تصدير النفط اللي راح يكون به الغاز المصاحب، فعندنا نسبة كبيرة انخفاض في إنتاج الطاقة الكهربائية.
2: بين وعود الاستقلال النفطي والغازي وواقع المولدات الأهلية المنهك للمواطن، تبقى البصرة تبحث عن خيط ضوء مستقر يقيها لهيب الصيف. إن حل أزمة كهرباء البصرة لم يعد ترفاً خدمياً، إنما هو ضرورة أمنية واقتصادية قصوى. فمن غير المقبول أن تغذي هذه الأرض موازنة البلاد بالمليارات، بينما يعجز أهلها عن توفير طاقة مستدامة تحميهم من حرارة الصيف اللاهب.
9: سلاماً بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع زمان توهج الفكري، زمان توهج الفكري، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر كريم.

الكرة الأرضية والساعة 12. على مر السنين وتعاقب الأجيال وعبر حضارات وثقافات وأديان ومذاهب، ظلت علامة الاستفهام حول نهاية العالم وفناء النوع البشري تؤرق البشر، ولم ينفكوا يتساءلون عن قيام الساعة. يحق لنا أن نتساءل أول الأمر، لماذا يبدي الإنسان هذا الاهتمام بفكرة قيام الساعة؟ ربما يعود ذلك إلى الجانب الديني لدى أتباع الأديان السماوية، لكن هذه الفكرة كانت محل تساؤلات في حضارات بشرية قديمة سبقت ظهور الأديان السماوية. يبدو أن التركيبة النفسية للإنسان تلعب دورا مهما في هذا السياق، إذ يخاف بطبيعته من المجهول، وتمثل نهاية العالم أكبر مجهول ممكن، لذلك يميل العقل إلى التفكير فيها ومحاولة تخيلها أو فهمها، ويرتبط ذلك بما يسمى في علم النفس الخوف الوجودي، أي القلق من الموت والمعنى والنهاية. عطفا على ذلك، ظلت أسئلة تتردد منذ آلاف السنين ولم يقدم أحد إجابات شافية عنها. ما معنى الحياة؟ ماذا سيحدث في النهاية؟ ما شكل الحياة في العالم الآخر بعد الموت؟ نحاول هنا الاقتراب من فكرة النهايات، سواء تعلقت بمصير الفرد أو بنهاية العالم بالكامل، وهذا يقود إلى علم قيام الساعة أو الإسكاتولوجيا، وإلى نقاش السيناريوهات المحتملة التي قد تجعل كوكب الأرض غير صالح للسكن بوصفه وطنا للبشرية، وهي السيناريوهات تتكاثر يوما بعد يوم.

0: عند التوقف أمام الأديان التوحيدية يبدأ الحديث باليهودية، وفيها لا تبرز فكرة الدمار الشامل لكوكب الأرض، بل ترتبط النهاية بفترة زمنية تعرف غالباً باسم يموت همشيح، وتعني بالعبرية أيام المسيح، وترتبط بظهور شخصية بشرية من نسل داود يطلق عليها المشيح، وتوصف بأنها قائد عالمي يعيد توحيد بني إسرائيل وبناء الهيكل الثالث وتحقيق السلام. يعتقد الفكر اليهودي أن نهايات الأيام ترتبط بعودة اليهود من أرجاء العالم، حيث تشتتوا قبل 2000 عام وحلول عصر السلام العالمي. وتشير بعض النصوص التوراتية إلى حرب كبرى تعرف بموقعة هرمجدون، وهي مواجهة تسبق الخلاص النهائي. وتبقى اليهودية أقل تركيزاً على تفاصيل نهاية العالم مقارنة بتركيزها على إصلاح العالم الحالي تيكون عولام. في المسيحية ترتبط سيناريوهات بنهاية الكون حرفياً وفناء العالم، ويقترب بعضها من تصورات علمية معاصرة، من ذلك ما يرد عن ظلمة الشمس في أواخر الأيام، وهو ما يفسر علمياً بفقدانها طاقة كافية، ومن ثم عدم إعطاء القمر ضوءه لأنه يستمد نوره من الشمس، كما تذكر نصوص إنجيلية تساقط كواكب السماء، وهو ما يلتقي مع حديث علماء الفلك عن الكويكبات. وتبرز علامة مركزية هي عودة المسيح إلى الأرض، ثم يأتي يوم الحساب أو الدينونة.
1: أما في الإسلام فتزخر المصادر بنصوص واسعة عن يوم القيامة وما يصاحبه من فتن، ويعد القرآن والأحاديث النبوية المصدرين الرئيسيين. وتذكر النصوص أن الأيام التي تسبق يوم الدين تسبقها علامات متعددة، من بينها الفجور والكوارث، إضافة إلى ظهور شخصيات رؤيوية منها الصالح ومنها الطالح. وتبدو صورة نهاية الحياة على الأرض في الأديان السماوية الثلاثة متقاربة في خطوطها العامة، وهي تختلف عن المذاهب الوضعية مثل البوذية والكونفوشيوسية والماوية والطاوية وغيرها من أديان شرق آسيا، وتختلف عن تصورات حضارات بشرية سابقة في الشرق الأوسط والأدنى أو في أقصى الغرب مثل حضارتي الأزتيك والمايا. لدى المصريين القدماء الذين يشار إليهم مجازاً بالفراعنة، لم تكن نهاية العالم تعني الفناء المطلق أو العدم، بل تصوراً دورياً يرتبط بعودة الكون إلى حالته الأولى أو العدم المائي الذي سبق الخلق، تمهيداً لبدء دورة جديدة من الحياة. وقد آمن المصريون القدماء بأبدية الحياة، وأن الموت مجرد جسر للانتقال إلى عالم آخر، مما يجعل النهاية تصوراً فلسفياً ودينياً أكثر من كونها رعباً وفناء. لكن ماذا عن كوكب الأرض؟ تتحدث بردية مصرية قديمة عن نهاية العالم، وتصف يوم القيامة بأنه يوم لا تشرق فيه شمس رع، وبالقدر نفسه لا تغرب، ويقال إنها وثيقة عثر عليها في قبر كاهن.
0: بدأت القصة حين وجد العلماء تلك البردية عام 1887 خلال بعثة فرنسية كانت تنقب في منطقة تل العمارنة في جنوب مصر، وهي المنطقة التي كانت سابقاً عاصمة الفرعون إخناتون الذي دعا إلى عبادة الإله الواحد. ومن العبارات المثيرة في البردية القول أنه في ذلك اليوم تعود الظلال لتسكن بين البشر. وقد اختلفت التفسيرات، هل تعني صحوة الموتى من القبور كما ذهبت لاحقا الأديان التوحيدية، أم تشير إلى كارثة طبيعية، أم ترمز إلى نهاية عصر وبداية آخر؟ لكن اللافتة أن نص البردية الأصلي لم ينشر كاملا حتى الآن، ويقال أنه تضمن عبارات من بينها عندما يعود أبناء النور من العالم السفلي ويظهر النجم المظلم في السماء، ستسقط التيجان عن الرؤوس وستنهار المدن العظيمة. وبسبب اهتمام المصريين القدماء بالفلك، ذهب بعض الباحثين إلى تفسير ما ورد في البردية باعتباره تسجيلاً لحدث فلكي مثل الكسوف المزدوج حين تصطف الأرض والشمس والقمر ويختفي الضوء في تلك اللحظة، وتختتم البردية بعبارة لن يبقى من النيل إلا صدى مياهه، ولن يبقى من الجبل إلا ظله، مما يفتح باب الربط لدى بعض القراءات المعاصرة بين هذه الصياغات وأفكار التغير المناخي. لم يكن المصريون القدماء وحدهم منشغلين بقصة يوم القيامة، فنبوءات النهايات قديمة قدم التاريخ المدون. وقد ساد الخوف من نهاية الزمان حين ينتقم الآلهة من قومهم، أو يدفع البشر ثمن ذنوب آبائهم وأجدادهم، أو تنهض شياطين العالم لتلتهم كل ما هو خير.
1: يقال إن إحدى أقدم التنبؤات بنهاية العالم يعود إلى الآشوريين، فقد عثر على لوح يعود تاريخه إلى ما بين عامي 2800 و 2500 قبل الميلاد، يحمل نبوءة معروفة عن نهاية الزمان. ووفقا لترجمته يشير اللوح إلى أن الأرض كانت تعيش أيامها الأخيرة، وأن العالم كان يتدهور تدريجيا إلى مجتمع فاسد لا ينتهي إلا بتدميره. وعلى الرغم أن كاتب النقش غير معروف ولا يعرف مصدر اللوح على وجه التحديد، فإنه يعد مثالا على قدم النبوءات الكارثية في تاريخ البشرية. وفي الأساطير الإسكندنافية ترد سلسلة أحداث كارثية تحدد نهاية العالم، حيث يخوض عمالقة الصقيع والنار معركة ضد الآلهة، ما يدمر كوكب الأرض في نهاية المطاف ويغرقه تحت المياه. ووفق الأسطورة يعود العالم للظهور، وتلتقي الآلهة الناجية، ويعاد تعمير الأرض بإثنين من الناجين من البشر. أما حضارة المايا فقد أثارت في عام 2012 كثيرا من التنبؤات المرتبطة بنهاية العالم، بناء على حسابات تقويمية تعود إلى أسلاف تلك الشعوب. ولم تقتصر محاولات تحديد موعد النهاية على المايا، فقد سادت مخاوف من أن يكون عام 1000 ميلادي موعدا لنهاية العالم، ثم تكرر الأمر عام 2000. وفي الأعوام الأخيرة ظهرت نظرية تربط ظهور 4 أقمار دموية خلال 12 شهرا بين أبريل نيسان عام 2014 وسبتمبر أيلول عام 2015 بمؤشر إلى النهاية بحجة ندرة حدوث الظاهرة.
0: وعلى الرغم تقدم البشرية وقدراتها التكنولوجية، تبقى الأحداث الجديدة والمجهولة مثيرة للقلق، مما يدفع بعض من يعرفون بالمستعدين لنهاية العالم إلى مواصلة الاستعداد لما يرونه نهاية كما نعرفها. هل ما تقدم يعبر عن كامل رؤى الحضارات والثقافات والأديان لفكرة نهاية العالم؟ بالقطع لا، هي لمحات من قصص كثيرة. فماذا عن القراءات الحديثة لا سيما العلمية والفلكية؟ هل تنهي الشمس حياة كوكب الأرض؟ منذ بدء الخليقة كانت الشمس عماد الحياة على الأرض، فقد وفرت الضوء والحرارة، ومن دونهما لم تكن الحياة لتستقيم. لكن هل يمكن أن تتسبب الشمس في نهاية الحياة على الكوكب وفناء الإنسانية؟ من الناحية العلمية، قد يؤدي اصطدام كويكب أو مذنب هائل إلى مقتل عدد كبير من سكان الأرض وربما جميعهم، لكنه لا يملك الطاقة الكافية لتدمير الكوكب نفسه. وينطبق ذلك أيضا على مستعر أعظم قوي على بعد بضع سنوات ضوئية، وقد تؤدي اضطرابات مدارية في النظام الشمسي بنهاية المطاف إلى اصطدام كارثي بين الأرض وأحد الكواكب الأرضية الأخرى مثل عطارد أو الزهرة أو المريخ، لكن احتمال حدوث ذلك لا يتجاوز 1% خلال 5 مليارات سنة المقبلة تقريباً.

أما السيناريو الأكثر ترجيحاً لفناء الأرض التام فهو ابتلاعها من قبل الشمس أثناء تحولها إلى نجم عملاق أحمر. فمع نضوب وقودها النووي الحراري الهيدروجين في نواتها يبدأ غلافها الخارجي بالتمدد، وفي هذه المرحلة ستفقد الشمس كمية كبيرة من كتلتها، مما يعني أن مدار الأرض سيتمدد أيضاً، غير أن النظرية الحالية تفترض أن المدار الجديد لن يكون واسعاً بما يكفي لتجنب تفاعل الأرض مع الغلاف الجوي السفلي للشمس المتوسعة، مما يرجح تبخر الأرض بفعل النجم المتنامي. السؤال هنا، هل على أجيالنا وأجيال أبنائنا وأحفادنا أن تقلق؟ هذا السيناريو بعيد، إذ يقدر بنحو 7,590,000,000 سنة في المستقبل. ووفق بعض الحسابات، حتى لو نجا كوكبنا وبقي في مداره حول الشمس العملاقة، فإن التحلل المداري الطبيعي للأرض قد يؤدي في النهاية إلى اندماجها مع بقايا الشمس. الاحتباس الحراري والموعد المحتوم. من بين المصطلحات التي شغلت العالم في العقود الأخيرة يبرز الاحتباس الحراري بوصفه مرتبطاً بتغير المناخ على سطح الأرض. هل يمكن للاحتباس الحراري أن ينهي عمر كوكب الأرض؟ تشير دراسة منسوبة إلى وكالة ناسا في مايو آيار عام 2025 إلى أن الحياة على الأرض ستنتهي في نهاية المطاف نتيجة موجة غير مسبوقة من الاحتباس الحراري، مما يجعل الكوكب أقل صلاحية للسكن تدريجاً. وتقول الدراسة إن مؤشرات مبكرة بدأت تظهر بالفعل، على الرغم أن موعد النهاية يبقى بعيداً.

0: وتذكر الدراسة أن باحثين من ناسا بالتعاون مع جامعة توهوكو اليابانية استخدموا حواسيب عملاقة لحساب جدول زمني تقديري لنهاية الحياة على الأرض، وباستخدام نماذج رياضية ومحاكاة حاسوبية درسوا أثر تغيرات الشمس في الغلاف الجوي وكيف قد يقود ذلك إلى ارتفاعات غير مستدامة في درجات الحرارة العالمية. وتضيف الدراسة أنها استندت جزئياً إلى العاصفة الشمسية التي حدثت في مايو وكانت الأشد منذ أكثر من عقدين وتسببت في تغييرات بالغلاف الجوي للأرض. وبحسب الناتج المشار إليها من المتوقع أن تنتهي الحياة على سطح الأرض بعد نحو مليار عام من الآن. ويحذر الباحثون من أن الكوكب قد يصبح أكثر قسوة على البشرية قبل ذلك بكثير مع تدهور ظروف المعيشة تدريجاً بفعل تغير المناخ. وتوضح الدراسة أن الشمس ستكون في نهاية المطاف عاملاً حاسماً في فناء الأرض، فمع تقدم دورة حياتها يزداد إنتاج الطاقة مما يؤدي إلى تسخين النظام الشمسي بوتيرة متسارعة. ومع ارتفاع حرارة الشمس ستعاني الأرض انخفاض مستويات الأكسجين ثم ارتفاعاً في درجات حرارة سطحها وتدهوراً في جودة الهواء، وقد يقود ذلك إلى تحول تدريجي لا رجعة فيه في الغلاف الجوي والأنظمة البيئية. تتصور روايات وأفلام كثيرة غزو كائنات فضائية ومحاولة إحلالها محل البشر، وتذهب بعض القراءات لأن هذه القصص تمثل استعارات للصراع للهيمنة العسكرية. إذا افترضنا وجود كائنات فضائية، فهل ينبغي التواصل معها أم أن مجرد معرفتها بالأرض قد يمثل خطراً كما أشار إليه عالم الفيزياء البريطاني الراحل ستيفن هوكينج في كتابته؟
1: وفي مقابل الحديث المتكرر عن تهديدات من الفضاء، يقول الحديث عن أخطار محتملة من تحت الأرض. تتناول بعض الأعمال السينمائية هذه الفكرة، مثل فيلم عهد النار عام 2002، حيث يظهر شر كامن تحت الأرض، وتطرح أعمال أخرى سيناريوهات عن ديدان عملاقة أو كائنات خيالية مشابهة، غير أن احتمال هذه السيناريوهات يبقى ضعيفا. وإن كان كثير مما يحيط بأعماق البحار مجهولا، فإن هذا المجهول يغذي الخيال. فقد رصدت آثار على حيتان العنبر بعد عودتها من أعماق البحار، مما أعاد بعض الأساطير إلى الواجهة. وتشير تقارير إلى كائنات وحيدة الخلية يصل طولها إلى 10 سنتيمترات، تسمى زينوبيوفور، على عمق نحو 10 كيلومترات تحت سطح البحر في خندق ماريانا، وهو أعمق نقطة على سطح الأرض غرب المحيط الهادئ. ولا تعد هذه الكائنات مثالاً على مخلوقات تدمر الحضارات، لكنها تظل شاهداً على اتساع المجهول. وعلى اليابسة يشير الحديث عن اكتشاف كائن حي في كهف على عمق 2 كيلومترين تحت سطح الأرض، وهو بلوتوموروس أورتوبو لاجانيسيس، وهو كائن أعمى يتغذى على المواد المتحللة. هناك سيناريوهات كثيرة، من بينها الحروب النووية والأزمات الغذائية، إضافة إلى تلوث الكوكب وتغيرات بيئية واسعة. لكن من الصعب تجاهل واحدة من أبرز قضايا العصر، وهي الذكاء الاصطناعي بما يحمله من أسئلة حول الأخطار الآنية والمستقبلية.
0: قبل أعوام نشر باحثون من مؤسسة التحديات العالمية السويدية بالتعاون مع معهد مستقبل الإنسانية بجامعة أكسفورد تقريراً حدد 12 خطراً عالمياً ذا تأثير محتمل غير محدود، ويعرف التقرير هذا التأثير بأنه نهاية الحضارة الإنسانية أو حتى نهاية الحياة البشرية، ومن بين تلك الأخطار احتمال بنسبة 10% خلال الأعوام المئة المقبلة أن تقضي ذكاءات اصطناعية متطورة على البشرية. ويطرح التقرير هذا الاحتمال باعتبار أن الذكاء الاصطناعي لا يحتاج إلى البشر لكي يزدهر. مع ذلك يشير التقرير إلى أن خبراء توقعوا أيضاً أن الحاسوب فائق الذكاء قد يحل مشكلات أكثر مما يخلق إذا أحسن البشر إدارة الأمر. ويقول التقرير أنه يجعل الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء خطراً فريداً، إذ أن احتمال انقراض البشر أكبر من احتمال حدوث تأثيرات أقل حدة. من زاوية أخرى، تطرح الحوسبة الكمومية، وهي مزيج من الفيزياء وعلوم الحاسوب، بوصفها عاملاً قد يغير موازين كثيرة، إذ قد تصبح قادرة على أداء مهام تفوق بكثير سرعة الحواسيب العملاقة الحالية، ومنها محاكاة تفاعلات الذرات والجزيئات لتصميم أدوية ومواد كيماوية جديدة. وكتب عالم الكم بنيامين شيفر في ورقة بحثية عن الحوسبة الكمومية قوله: إنها قد توفر تسريعاً كمياً كبيراً لفهم آليات التفاعل في الجزيئات واستكشاف خصائص المواد الجديدة. هل هذا أمر إيجابي بالمطلق؟ حذر شيفر من أنه في أيادي أصحاب النوايا الخبيثة قد تمكن هذه القوة من تصميم سموم أكثر فتكاً، إذ يمكن باستخدام الحواسيب الكمومية هندسة عامل وبائي جديد من دون الحاجة إلى التجارب الكيماوية التقليدية. وقال شيفر: هناك تهديد وجودي للبشرية ينشأ من إمكان إجراء محاكاة كمومية على حاسوب كمومي في المستقبل.

الأبرار. تشتمل هذه الآية الكريمة على مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. البحث الأول شمول كلمة التقوى لفعل الطاعات والانتهاء عن المنهيات. يعني عندنا احنا في القرآن الكريم كلمة التقوى تتردد كثيرا، ولعله لكثرة ترددها الكثير ما يقدر يفهمها الفهم الكافي. يعني تمر عليه كلمة تقوى يجوز الصورة اللي في ذهنه عن معنى التقوى صورة مو كاملة. كيف يعني؟ شلون بأي معنى الصورة؟ هو الحقيقة مهمة الدين هي شنو؟ مهمة الدين، مهمة الدين في تعاليمه أن يخلق عند الإنسان مناعة، أو يخلق عند الإنسان

سهلة، لكن اذا يقول اتقوا الله يعني شنو؟ يعني الآية تخليك وجها لوجه امام الله تقول لك غريمك هو الله، شايف؟ يعني المسألة واية ثقيلة خطرة. الله عز وجل لما يكون طرف في الخصام، وان كان من ناحية ثانية، من ناحية ثانية ان الله عز وجل عندما يكون طرف في الخصام يكون ادعى للاطمئنان. شلون

لأنه كريم، لأنه منعم، لأنه مصدر الرحمة، لأنه متفضل. لكن في نفس الوقت ما ننسى أنه شديد العقاب. زين؟ فالآية عندما تضيف التقوى رأسا إلى الله عز وجل هذا يدل على خطر الموضوع أكثر من أي شيء. فالتقوى اللي دائما يدفع إليها القرآن الكريم شنو مهمتها؟ ترى مهمتها هذه ليس لله. إذا أردنا نترجمها بلغة عصر، نترجمها بلغة أخرى، نقول أن مهمتها خلق المواطن الصالح. كيف؟ لأن إحنا العبادات عندنا بأجمعها ما نعتبرها غايات، العبادات كلها وسائل. ما عندنا قسم من أقسام العبادة هو غاية. يعني أنا لما أوقف أتوضا وأصلي وأقرأ الحمد وأقرأ السورة وأقرأ الذكر، ما المقصود من الصلاة قراءة الذكر أو الحمد أو الركوع أو هالأفعال هاي اللي يأتي بها الإنسان؟ أبدا، هاي تفنى باللحاظ مثل ما يقولون، إنما أبو هدف من وراءها. الهدف اللي من وراءها شنو؟ الهدف اللي من وراءها تهذيب السلوك، أني أنا أأتي بهذه الأعمال لتهذيب السلوك ليس إلا. الصلاة وسيلة لتهذيب السلوك، صوم وسيلة لتهذيب السلوك. إذن كل الأعمال هي وسيلة لخلق الإنسان الصالح، خلق المواطن الصالح. وإذا كان هدف التكاليف الشرعية خلق المواطن الصالح، إذن كيف يتسنى إن أو كيف نجرى أن نسمي التكاليف بأنها فكر رجعي؟ إذا كان خلق المواطن الصالح تستهدف الأديان، أرجوك هاي مهمة تقدمية أم مهمة رجعية؟ يعني مثلا أنا شوف أريد أقول لك شلون أن المفاهيم اللي جاي تجينا مجاهزة معلبة وتنشر عندنا على مستوى وسائل إعلام وعلى مستوى وسائل كتب وعلى مستوى وسائل حضارية، شنو مهمتها؟ مهمتها أن تشوه عندنا المفاهيم. أرجوك الإنسان اللي يجي للإنسان الآخر يحاول أن يحول إلى مسخ، يخليه إنسان منغمس باللذة، منغمس بالفجور، معفي نفسه من الالتزامات الخلقية، من الالتزامات الاجتماعية، يسميه متحرر. زين، أليس في هذه التسمية إغراء بالشقوق والوقوع بالرذيلة؟ ويسمي الإنسان اللي يلزم نفسه بموازم حتى يخلق من نفسه مواطن صالح يعيش بالمجتمع كمواطن صالح يعبر عنه بأنه يحمل فكر رجعي؟ أليس في هذا دفع للإنسان عن طريق الفضيلة إلى طريق الرذيلة مقصود أو لا؟ بطبيعة الحال. يعني الحقيقة شنو؟ أكو فد كتاب صدر حديث، حكام العالم المشهورين، يعني بها التسمية إن لم يكن بها التسمية بها المضمون، عندي الكتاب لمؤلف أوروبي موجود. الكتاب الواقع يبين أن معظم وسائل التحلل اللي جاي تلبس ثوب مدنية بالعالم يخطط إلها من حكومة مشتورة يهودية مهمتها تحويل المجتمع بأجمعه إلى دار للرذيلة والانحلال. شايف؟ وإلها تلاميذ على مختلف المستويات، إلها تلاميذ تسخرهم على مختلف المستويات. فأنت عندما تقرأ الكتاب أو نظائره تشعر أن ما يجري حواليك مو شيء عفوي، يعني بطبيعة الحال لا، حتى التسميات هذه مو شيء عفوي، وإنما أفجيها من وراء هؤلاء تخطط لها التسمية وتخطط لهذا العمل. فإذا أعود إلى صلب الموضوع، إذا كانت وظيفة التقوى خلق الراجع في نفس الإنسان وبالتالي تحسين سلوك الإنسان، إذا كان كذلك هذه وسيلة تقدمية ومن أروع أنواع التقدمية. أرجوك أي وسيلة أكثر تقدمية من أنني أخلق المواطن الصالح اللي مهمته أن يعيش في أمن وأمان، المجتمع منه في خير، إنسان منصرف إلى الإنتاج في مختلف الجوانب، أبعاد الفكر، أبعاد المادة، أبعاد الأخلاقيات، منتج في الأمور المفيدة ومبتعد عن الأمور الضارة، هذه هي عين التقدمية. هذا هو
هذا لباب التقوى هو هذا. زين الآية تقول لكن الذين اتقوا لهم عند ربهم أو لهم هؤلاء المتقين لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. عندنا شوية هذا البحث الحقيقة بحث بشيء من الطرافة لا بأس من التوسع به. هذا أيضا من المفاهيم اللي يكثر تردادها بالقرآن الكريم دائما جنات تجري من تحتها الأنهار. على طول القرآن الكريم يمر بوصف الجنة فيصفها بهذا الوصف. شنو المقصود من عندها؟ أولا الجنة من أين مشتقة؟ يعني هل لفظ هذا لفظ الجنة من أين اشتق؟ بعض المفسرين يقول هذا اشتق من الجنة يعني لكثرة ما يجني الإنسان من خيرات من الجنة، يعني دائما أكلها دائم وظلها دائما أشجارها مثمرة ما بها شجرة خالية من الثمر، الجنة على طول موجود بها، زين أكلها دائم وظلها. الجنة اللي بيها يأخذ الأبعاد المختلفة، جنة على مستوى الأكل، جنة على مستوى الصحبة، جنة على مستويات أخرى، يعني جميع أنواع الجنات ثمرات، عبر اللفظة جنة بثمرات، جميع الثمرات في مختلف الأبعاد موجودة، فاشتقت الجنة من هذا، من توفر الثمار دائما فيها. هذا رأي. رأي آخر يقول لا، اشتقت من الإجنان وهو الظلال، فلان يستجن بظل الشجرة يعني يستظل بظلها. زين؟ ولذلك سمي الجنين جنين لأن الجنين وين مستتر؟ مستظل في الظلمات الثلاث، المشيمة والرحم والبطن. عبر عنده جنين لأنه مستجن في هذه الظلمات. الجنة إذا بناء على هذا الجنة مشتقة من الإجناء من الظلال، لأن الشجر بها متكاثف ويغلق بها دائما ظل فما فيها إلا الظل. زين بهالمعنى استعملها القرآن، تمام استعملها القرآن بهذا المعنى صحيح. يعني احنا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم كم تركوا من جنات وعيون، يعني لولا اللي طلعوا من الحياة كثير من عندهم خلى بساتين عامرة، خلى عيون مياه مستنبطة تركها وانصرف عنها. ولذلك انا اذكر لما نزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لما نزلت هذه الآية قام واحد من الانصار اسمه ابو طلحة، ابو طلحة قال له يا رسول الله روحي في داب، قال بلى، قال له انا افضل اموالي عندي جنة بستان مونعة جيدة جدا، بستان كثيرة العطاء فيها عين ماء كأنها عنق جزور، انا اسميها بئر حاء، هي معروفة ببئر حاء، انا هاي اريد ان اتقرب بها الى الله باعتبارها ما اريد اخليها من ورائي. القرآن الكريم ينعى على بعض الناس انهم تركوا الجنات والعيون، انا هاي ما اريد اتركها، اريد انا حي اتصدق بها. فقال النبي بخ بخ ذلك مال رابح. قال اين اضعه يا رسول الله؟ قال ضعه في اقاربك الضعاف، اذا عندك اقارب ضعاف نعم ضعه عند اقاربك. فعلا تصدق بها على اقاربه الضعاف. الجنة قصدي ان القرآن الكريم استعمل لفظ الجنة بهالمعنى، كم تركوا من جنات وعيون بهالمعنى استعمل لفظ الجنة، يعني بالنسبة الى جنات الدنيا، جنات الدنيا اكو بها ظلال بها نخيل بها مزارع دائمة الظل والانسان يستظل بظلها سماها جنة موجود. لكن هل استعمال القرآن بالنسبة الى الجنة المقصود به نفس هالمعنى، يعني الجنة التي يوعد بها العباد، ام انه مأخوذ ان الشجر بيها بيظل هذا هو القصد، يعني بتعبير اخر بديل الآية الثانية اكلها دائم وظلها هذا هو المقصود لو غيره.
الى هذا المقصود هذا مو شيء مهم، يعني ان الله عز وجل يوعد العباد انه ينطيهم جنة بها شجر بها ظل. هنا اكو بالدنيا بساتين بها شجر وبها ظل ويمكن ان يعيش فيها الانسان، والخيام هل معنى هذا؟ الخيام هل معنى هذا ياخذ في احدى رباعياته، ياخذ ما اريد اقول يسخر لكن يتساءل، يقول في ابياته في احدى رباعياته يقولون حور في الجنان ولذة وانهار من ماء وانهار من خمر، اذا اخترت حوراء هنا ومدامة فما البأس في ذا وهو عاقبة الامر. زين لون من السخرية سميه، او لون من التساهل اللي مشوب بشيء من السخرية. يقول اذا كان هذه الجنة فهذا هدف، مو شيء هدف مهم، هنا اكو بستان واكو امرأة واكو انهار جارية، مو فالشيء. العبد يؤمر بالتضحية حتى اذا ضحى يأخذ من الله عز وجل هالجزاء، وبنتيجة الجزاء يكون الجزاء فالبستان بها ظل، مو فالجزاء مهم هذا ابدا. اذا من اين مشتقة الجنة؟ الواقع الجنة مشتقة لا من الجنة ولا من الظل، وانما مشتقة من الجنة. جنة شنو هي؟ جنة الدرقة التي يتقي بها الانسان في الحرب. جنة درقة نفسها اللي يستعملها المحارب، او الدرع اللي يستعمل المحارب يستجن به عن الالام حتى لا يوصل لألم طعنة او شيء. الجنة يستجن بها الانسان من المكاره. شلون يعني يستجن بها من المكاره؟ يعني ان كل عطاء في الدنيا محفوف بالمكاره، لكن كل عطاء في الجنة خال من شائبة المكاره. شلون يعني؟ اولا اول شيء ان الجنة في واقع الامر عطاها اذا اريد نقيسه الى عطاء الدنيا، نلاحظ ان عطاء الدنيا ما يجي اذا واحد يريد ياخذه بحلال، ما يجي الا بعناء وبتعب. يعني انت تتصور واحد لما يريد يبني نفسه اقتصادية وهو انسان ملتزم ما يريد يروح الى الحرام، تتصور هذا يقدر بدون تعب يبني نفسه؟ طبعا لا، لازم بالعرض وبالجهد وبالاسعار. يمكن يصرف الشيء الكثير من تعبه وعناءه وجهده الفكري يحصل مقابله شيء، لكن عطاء الله عز وجل هناك بلا عناء، واحدة. ثانيا ان العطاء هنا مشوب بالمنغصات. شلون مشوب بالمنغصات؟ يعني ممكن الاكلة اللي ياكلها تسبب له موت، تسبب له هلاك. ومعظم ما يبتلي به الانسان يبتلي به عن طريق المعدة، قد يأكل اكلة ويكون حتفه بتلك الاكلة، يكون حتفه نعم بما اكل من الطعام، لكن المفروض ان ذلك الطعام خال من المكاره. اشهدني كلهن ما نظن نحسبيهن، بس شيء واحد اريد اقول، الشيء الواحد ان كل شيء هنا معرض لخوف الفوت. شلون معرض لخوف الفوت؟ يعني انت الان ما تقدر تطمئن ان هالمسألة اللي بيدك الان راح تبقى بيدك الى باكر. ماكو واحد عاقل يحمل عقل ويقدر يحلف ان ما عندي الان يمكن راح يبقى الى بكرة، ما ممكن، مستحيل. ماكو عاقل يقول ان ما املكه الان تستمر من كيسة الى الغد اطلاقا، لان ما يدري باي لحظة هذه الملكية تزول منه في حال من الاحوال، ما يعرف في اي لحظة، ما يدري في اي دقيقة ينقض عليه الدهر او ينقض عليه الموت. ان لم يكن الدهر فالموت، يوم حياته يؤخذ من عنده يوم لا يموت ويؤخذ منه بعد موته. خوف الموت يعني ما طول النعمة بيدك انت تبادرها، ما تشعر انك راح تصبح، يصبح الصباح وانت موجود، او يصبح الصباح وانت غير موجود، وهذه الاموال التي بين يديك مو شاعر انت راح تبقى يدك عليها الى لحظات او لا، ابدا ما تبقى يدك عليها الى لحظات قبل، بل انت بالواقع ما طول هديدك انت ما تملك ملكية صحيحة. احنا ما عندنا
اذا تشوف اكو اضافة، اكو بالقرآن الكريم اضافات انه يضيف الاموال للعباد وفي اموالهم حق معلوم، هاي الاضافة مو للملكية، هاي لا ابدا للاختصاص. يعني فقهاء المسلمين يقولون هذه الاضافة مو للملكية، لان لو كانت ملكية مطلقة لكانت مثل مبدأ الراشمالي. المبدأ الراشمالي الان الملكية بالنسبة للفرد مطلقة، يعمل بها كيف يريد. مثلا يموت زين يوصي ان هذه اموالي لازم تصرف بالشيء الفلاني، تنعطى للمكان الفلاني. زين واحد يوصي بامواله تؤخذ مثلا تعطى الى كلب اجل الله سامعين، او الى جمعية كلاب جماعة حيوانات، او واحد يوصي بامواله يشيل يذبها بالبحر ويقول يا اللي يعثر عليها هي اله. هذا لون ما يقرب الاسلام بحال من الاحوال، ما يعتبر الملكية لك، يعتبرك انت مجرد موظف اجتماعيا، انت في المال مجرد موظف وظيفة اجتماعية. امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الله عز وجل استخلف الانسان في التصرف بهذه الاموال. استخلاف الانسان للتصرف بهذه الاموال شيء يدل على ان المال

0: لأن فيها جنة من المكاره. هنا أي مالية أنا أخاف عليها الفوت، بل هي بالواقع ما أقدر أتصرف فيها إلا ضمن نطاق معين. هناك لا، الواقع أولا الحاجة إلى المال تنتفي عندي. شلون الحاجة إلى المال تنتفي عندي؟ ما مفترض أكو مرض وأحتاج المال حتى أشتري بيه دواء، ولا مفترض نعم أكو عري حتى أحتاج نعم المال. والقرآن يقول لي وأن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. ما محتاج المال لأشتري بيه طعام. الحاجة إلى المال تنتفي، إنما كل شيء ميسر تحت يدي وخال من الشعور بالفوت وخال من المنغصات. فلذلك الجنة بهذا المعنى لما يقول لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ليه؟ شنو فائدة تجري من تحتها الأنهار؟ طبعا احنا عندنا قلنا اكثر من مرة ان الانسان مكون من جسد ومكون من روح، عنده حاجات روحية وعنده حاجات جسدية. الحاجة الروحية يريد لها اشباع، والحاجة الجسدية يريد لها اشباع. يعني انت الان اضرب لك مثلا، اقرب لك به المعنى. لو يقدم لك واحد طبق طعام، يقدم لك طبق طعام وانت خائف مضطرب، خائف من شيء، تلتذ بالطعام بشيء. الطعام حاجة جسدية والامن حاجة نفسية، انت بحاجة ان تطمئن، بحاجة ان تشعر بالطمأنينة. شعورك بالطمأنينة هذا هو حاجة النفس. شعورك بالحاجة الى الثقافة زين، هذه حاجة الروح. شعورك بالحاجة للطعام هذه حاجة الجسد. القرآن الكريم يريد ان يجمع، يلبي حاجات الانسان باجمعها، الجسم والحواس. اكو اشياء تشر بها، منظر الماء ومنظر الخضرة يشر به الانسان، يعني حاجة جسدية يحتاج لها الانسان يرتاح، وبالتالي تنعكس على الروح. زين، والحاجة الروحية الامن والاستقرار، وبعد والاكرام التكريم. سيدينا معنى التكريم شلون؟ ان القرآن الكريم بها التعبير يريد يضمن الحاجتين، هم الحاجة الروحية وهم الحاجة الجسدية. في الحاجة الجسدية ان تكون جنة خضراء تجري من تحتها الانهار فيها اسباب النعيم، والحاجة الروحية ما بيها خوف الفوت، يعني ما راح تتصور انها راح تطلع من ايدك وراح تخسرها شئت ام ابيت. هذا المعنى شنو اللي يأكده؟ يأكد المقطع اللي يجي من بعدها. لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. التفت للتعبير، يقول له انك انت ما راح تطلع، يعني ما راح تنتجع من عدها كما تنتجع في الدنيا من النعمة. شلون انت بالدنيا تنتجع من نعمتك؟ لا، هاي ما راح تنتجع من عدها، انت خالد بها، لك الخلود بها. زين، هذا المعنى جمع بين اثنتين، بين حاجات الروح وبين حاجات الجسد. انتقلت الآية الكريمة، قالت نزلا من عند الله. زين، هذا المقطع الثالث شنو المقصود به نزلا من عند الله؟ النزل هو دار الضيافة. العرب تستعمل لفظة نزل لدار الضيافة. القرآن الكريم لما يقول نزلا من عند الله ماذا يستهدف؟ طبعا يريد يعرض على اذهاننا صورة من الصور التي ألفناها في حضارتنا. احنا نعرف في تاريخنا ان اول من اتخذ دارا للضيافة ابراهيم الخليل، وعرفنا ان من مكمل عليه السلام وان من مكملات الايمان اكرام الضيف. زين، هذا معنى اقرته الحضارات واكدته الاديان، جاءت الاديان فاكدت. زين، ولذلك لما تجي الى تاريخنا قبل الاسلام تلقى الواقع اكو عناية كبيرة جدا في موضوع الضيافة والاضياف. موضوع الضيافة والأضياف يلعب دور مهم في تاريخنا، وخصوصا في المثل العليا. واحد عند المثل الاعلى مثلا شيء، بالجانب الثاني المثل الاعلى مو هالشيء، لا شيء اخر من المثل العليا اللي كان يؤكد عليها بالجزيرة العربية، مسألة اكرام الضيف وتقديم الضيافة للضيف، هذا يعتبر مثل اعلى، والانسان يفكر به من بدء نشأته، يبدأ يفكر شلون يحقق المثل الاعلى. ولهذا شو يسمون الكلب العرب؟ العرب يسمون الكلب متمم المكارم ومديم النعم وداعي الضمير. التفت لي الاسماء الثلاثة، الضمير الضيف يسموه ضمير، بس ليش ما اعرف، لانه يضمر، كما ان الضمير مستتر مثلا يستر يغطى ويحمى، يجوز هالمعنى ملحوظ. متمم النعم يقولون ان النعمة متم الا بالبذل منها، النعمة متم الا ان تبذل منها. اذا واحد عنده نعمة ويريد هالنعمة تدوم عليه لازم يبذل منها، يعطي منها، لان البذل من النعمة سبب للدوام. فالعرب يسمون الكلب متمم النعمة، ايش معنى؟ لان يقولون هذا بنباحة يصيح للاضياف، اشاء اوضح لك الصورة تفصيلا خلال البحث. هذا بنباحة كان يصيح للاضياف، يستدعي الاضياف، هذا يعني داعي الى مكرمة، داعي الى مكرمة. والى جانب هذا ايش كانوا يسوون لها الحيوان؟ هم عندهم الطريقة اللي يصيحون بها للضيف، النار. النار عندهم يستعملوها ب14 هدف. من جملة اهداف استعمال النار كان هدف دعوة الاضياف، يشوفوا لهم مكان مرتفع بالليالي الظلماء الشاكية، يجمعون الحطب ويخلوا يوقدون النار وتبقى تندلع ألسنة النار بالظلام. إذا واحد من هذول قاطع ليل، قاطع الصحراء أو ضيف ظال، بمجرد أن يرى النار عن بعد يعرف أن هاي نار القرى يسموها، فيجي على نار القرى رأسا. إذا إجى على نار القرى يقدم له الطعام ويقدم له ضيافة بكاملها. ولهذا أذكر واحد يمدح علي بن الحسين في أبياته اللي يقول: لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعي، أعني ابن ليلى ذا الشدى والندى، أعني ابن بنت الحشب الفاضل، كان إذا شبت له ناره يوقدها بالشرف الكامل، يغلي بنير اللحم حتى إذا أنضج لم يغلو على الآكل. يشير إلى النار، هاي نار القرى. وأوضح من هذا أبيات حاتم ابن عبد الله. حاتم بن عبد الله كان عنده غلام اسمه يسار، يقول للغلام يسار: إلى جن الليل أوقد نار القرى، نار القرى، ويخاطبه يقول له: أوقد فإن الليل ليل قر، والريح يا واقد ريح صر، عل يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. فكانت نار القرى اللي تستهدف الأضياف، تستدعي الأضياف. يتفق تجي ليلة شديدة ماطرة شاكية بها هواء عنيف، النار ما تشتقر تنطفي، فشنو الطريقة اللي يتعرفون فيها لجلب الضيف؟ شنو الطريقة اللي يتعرفون بها لجلب الضيف؟ الطريقة ذاك الوقت يفرقون بين الكلاب، يربطوها بأطراف الحي ويفرقون، وهذا الكلب إذا فرقوه عن أخواته يستوحش يقوم يصيح. فعن هالطريق طريق نباح الكلب يستدعون الضياف، الأضياف، فيسموه متمم المنع، مشيد المكارم، أن هذا يستدعي لنا الضيف. ونفس دخول الضيف الى البيت يعتبروه مكرمة من المكارم. لشايف هالصورة ترى غاية ما اكثر ما يتصور في الحرص على مجيء الضيف. ولذلك عرف عندهم جماعة بحسن الضيافة، وممن عرف قيس ابن سعد ابن عبادة رضوان الله عليه. قيس سألوه فرجوم، قالوا له: هل رأيت أحدا أكرم منك قط؟ قال بلى. قالوا له بلى كده شلون؟ قالوا نحن طالعين السفر وأوشك الليل أن يجننا وأخذنا المطر. آوينا إلى خباء، لقينا خباء، دخلنا لم نجد بالخباء رجلا، وجدنا امرأة هناك. دخلنا رحبت بنا، ما كنا نستقر حتى طلع علينا فارس. اجى فارس من الصحراء، دخل زوجة جلس عندنا ضيفان. يقول اقبل رحب بنا وعمد الى جزور نحر، جاب جزور من مبرك الابل، نحر الجزور، ومن بعد ما نحر الجزور امرنا فجمعنا الحطب. قال شأنكم اخذوا اطايب اللحم شوه كله. فعلا ما عدا غير هذا. يقول شرعنا ناكل. في اليوم الثاني الدنيا مستمر المطر. يقول في اليوم الثاني اقبل بجزور ذبحا. قلنا له يا هذا اصلحك الله، احنا منحورة الامس، الناقة اللي انحرتها مش ما اكلنا منها الا يسير، موجود اللحم عندنا. قال انا لا اطعم ضيفاني البائس من اللحم. نحر الجزور الثاني. في اليوم الثالث الجزور الثالث. في اليوم الرابع الجزور الرابع. يقول شفنا هذا، احنا تناهينا قلنا ما طول المطر مستمر، احنا قاعدين عند هذا زي يخلص ما عنده زي نطلع ما يخلف الامر. يقول عندنا 100 دينار من الذهب تركناها، وقلنا لها لزوجته اذا رجع اعتذري لنا عنده، والقينا 100 دينار وخرجنا. يقول احنا نمشي بالصحراء واذا بالصوت من ورائنا، واذا بهذا الفارس ملثم يركض من ورائنا. قال قفوا ايها اللئام، اتعطوني ثمن قراي؟ تعطوني ثمن القرا، ثمن الضيافة؟ والله لئن لم تأخذوا ما دفعتم لأملأن منكم رمحي. ثم نبذ الينا الدنانير وكر راجعا. تدني الصور يعكسن لك الحرص اللي كان في حضارتهم على اكرام الضيف، ان الضيف كان يكرم غاية الإكرام. وبعد مش بس يكرم، لا أزيدك، إذا كان الضيف في ذيك الليلة متزوج صاحب البيت ويجي لي ضيف، يستعيبون علي أن يبيت مع زوجته حتى إذا كان ذيك الليلة عرسه، ما يقولوا لعار أنك أنت تبات مع زوجتك أبدا. ولهذا يقول أحد أدبائهم لحافي لحاف الضيف، والبيت بيته ولم تلهني عنه غزال مقنع. لحظ لحافي لحاف الضيف، والبيت بيته ولم تلهني عنه غزال مقنع. أحادثه إن الحديث من القرى، وتعلم نفسي أنه سوف يهجع. وإذا استضافهم أحد من العيب، ان واحد من عندهم يبين الم في شيء حتى اذا صارت له حادثه توجب الالم. الامام الصادق سلام الله عليه كان عنده ضيوف، عند واحد من غلمان استعجله، قال له بالعجل عجل لنا بالشواء. راح الغلام يجيب الشواء، حمل الشفود من التنور، وقع الشفود على راس صبي للامام الصادق، مات، قتله. ما بدا شيء على وجه الامام الصادق بالمره. اكتفوا ضيفان من الطعام وانتهوا وطلعوا. من بعد ذلك الامام سلام الله عليه استرجع، سأل واحد من اصحابه، قال له والله الحادثة هكذا، اكو عندنا طفل وقع عليه السفود فقتله، وما رؤي للامام على وجهه شيء من التأثر بالمرة ابدا. بالعكس المطلوب من عنده ان يكون ضاحك. ما المطلوب من عنده؟ أن يكون مثلا يبدو عليه شيء من الهجوم. الصورة اللي يرسمها حاتم ابن عبد الله الطائي، أداعب ضيفي قبل إنزال رحيلي، ويخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. فالآية إذن جيت تعرض عليهم صورة من الصور اللي يألفوها في حضارتهم. شو تقولهم؟ تقولهم أن هؤلاء الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. شنو هذه الجنات؟ نزلا من عند الله، ضيافة. لكن وين هالضيافة؟ هاي الضيافة عند الله عز وجل. خلي نلاحظ شنو معنى ضيافة عند الله، نزلا عند الله. ليش يعني؟ شنو الغرض من هذا نزلا عند الله؟ طبعا هذا يفيد معنى الإكرام. يعني مرة انت عندي ضيف بالجنة، زين، ومرة لا، نزلا عند الله مو مطلق الجنة. يعني اكو بيها شيء من العناية، اكو شيء من العناية اكثر من كونك انت مجرد ضيف. لا، هاي العناية انك عند الله. ثم اكدت هالمعنى، قالت وما عند الله خير للابرار. شنو وما عند الله خير للابرار؟ اولا دخل نجي الى نزلا عند الله. عند الله احنا نقول ان العندية هنا وسيلة تشريف، نبهي. وهنا اكو بحث مهم يطرقه واحد من فقهائنا. البحث شنو هو البحث؟ مثلا احنا نقول ان الدفن عند امير المؤمنين سلام الله عليه، او الدفن افرض عند رسول الله، مدعاة للقرب من النبي او للقرب من الايمان، وبالتالي هؤلاء محال رحمة الله، فتنزل رحمة الله وتشمله معهم. العندية، هاي العندية بيها شرف، بيها لون من الاضافة والشرف. هذه العندية في واقع الامر مثل ما تقول فلان عند آل فلان، يعني في بيتهم في ظلهم. فلما يقول هذه نزلان زين عند الله، هذه هاي وعد عند واحد آخر، شو تفيد؟ تفيد معنى التشريف. وإلا الجنات كلها نزل، مو كانت لهم جنات الفردوس نزلة، فجنات الفردوس كلها نزل. جنات الفردوس اللي هي جنات الإقامة أو جنات عدن كلها نزل. لكن لما تكون عند الله بيها معنى التكريم، بيها هاللون ها من التكريم. اللي يأكد شنو؟ اللي يأكد وما عند الله خير للأبرار. شنو معنى وما عند الله خير للأبرار؟ هنا اكو ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن هذا عند الله. عند شنو؟ يعني اكو بيلون من التعهد. ما تقول له هذا الشيء عندي. لما واحد مثلا يختلف وياك يعني في قضية، يقول لك أنت مسؤول عن هاي، تقول له هاي عندي، يعني على عهدتي أنا المسؤول عنها. كأن القرآن الكريم يقول أن هذا الوعد هو بعهدة الله، هو عند الله. أكو التزام من الله عز وجل بأنه سيوفيكم هناك عنده الجزاء. هذا عنده، هذا به معنى الالتزام. والله عز وجل رب الصدق، إله الوعد الصادق. طبعا اللي يقبح عقلا يقبح شرعا، لأن الشارع سيد العقلاء. والشكل يعني الآن احنا عندنا مو مصدر من مصادر التشريع نسميه حكم العقل. شنو معنى حكم العقل؟ يعني اكو قضايا العقل يحكم بها، ونستكشف من حكم العقل بها حكم الشرع. مثلا ان الصدق زين والكذب قبيح، هاي ما يحتاج الا القرآن يقول الصدق زين والكذب قبيح. العقلاء باجمعهم يقولون الصدق زين والكذب قبيح. يعني العقلاء لما اجماع العقلاء يحكمون بهذا، يعني شنو؟ يعني حكم العقل بها. العقل الشارع سيد العقلاء. انا استكشف اكو ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، فاقول ما حكم به العقل حكم به الشرع. ولا شك ان الوفاء بالوعد يحكم العقل به. اذا واحد وعد وفى العقلاء يمدحوه، واذا اخلف الوعد العقلاء يذموه. والله سيد العقلاء، الله عز وجل خالق العقل. اذا لما يقول هذا عندي، يعني وعد مضمون ما يتطرق الى شك ولا يتطرق الى ريب، لان التزام اكو به عند الله. هاي وحده. زين، ثانيا عند الله يعني كثير دائم، وبالدنيا قليل زائل. عند الله عز وجل كثير ودائم، لكن عندنا قليل وزائل. زائل بالحياة، لأن مثل ما ذكرت لك ينتقل من يد إلى يد، ويا ريت يخلوه شوية يعني من بعد ما يموت مثلا يوم يومين، صدقني النجاح يصير بعد رأسا هم رجعوا من القبر صار النجاح. هذا تعال يقول أنطيني حقي ولا تقول أنطيني حقي، وينسى هذا الإنسان، ينسى نهائيا هذا اللي كد وكدح وجمع. هو بأي دافع ترى يجمع؟ ترى غالبا ذول اللي يطاردون ويجمعون يدفع بها الدافع، يجمع بها الدافع، دافع أن أولادي أرد أمن مستقبلهم. زين، هذا الأب لما يحاول أن يأمن مستقبل أولاده، بذول الأولاد واحد من عندهم مثلا يفكر أن هذا جمع حتى يأمن مستقبلنا، خلي إحنا لا ننسى من بعد ما فارقنا فجأة، خلي لا ننسى هذا، نسوي له شيء من عمل الخير، نطيف الجزء من أتعاب اللي تعب، مثل ما راعانا نرعاه. ماكو من هذا شيء أبدا، أأكد لك. ها؟ بالمرة مو يقول أبو العتاهية، يقول أتطمع أن تخلد لا أبالك، أمنت قوى المنية أن تنالك، أما والله إن لها رسولا بها لو قد أتاك لما أقالك، كأني بالتراب عليك يحفى وبالباكين يقتسمون مالك. فالمسألة إذن الإنسان في واقع الأمر هناك في كثير وداهم، هنا في قليل ومنقطع. اثنين، الثالثة، هنا أي عطاء من إنسان لإنسان فيه ذلة، وعندك شعور بنقص، أنت تشعر بالذل إذا صارت يد معطية ويد آخذة. ولهذا أذكر أبو سهل الصعلوكي، هذا يعتبروه من الأبدال، رجل من الأبرار. أبو سهل كان إذا واحد عنده حاجة، حاجة من الحاجات عنده، شو يسوي هو؟ يجيب الدنانير والدراهم ينثرها بالأرض ويقول له الدنيا بأجمعها أحقر من أن ترى فيها يد عليا ويد سفلى. يقول له هواي الدنيا كلها ما تساوي أني أكسر لي خاطر واحد وأخليه يشعر بذل، يشعر بانكسار أن يده سفلى وأن يدي عليا. فهل مطروح أمامك أنا أدير وجهي وأنت خذ حاجتك. هذا المعنى الواقع اللي أسسه الإمام على قدم من أمير المؤمنين سلام الله عليه. أمير المؤمنين كان إلى طبعية واحد يقول له اكتب حاجتك على الأرض وابتعد. يقول له لماذا سيدي؟ يقول له أكره أن أرى عليك ذلة السائل أو ذلة السائل وأرى في نفسي عزة المسؤول. يقول له أنا مثلا قلت أبيات أحببت أن أمدحك بها. لا ما حاجة، وفر عليك مدحك. نحن أناس نوالنا خضل يرفع فيه الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسأل. فاللي يسأل هنا أو اللي يحتاج إلى غيره هنا راح يكون ملاك الذل، ولكن الحاجة إلى الله بالعكس مو ملاك ذل، لا، إنما هي ملاك عز. مو يقول له واحد من الأدباء ربي روحي طليقة في مناجاتك والجسم مصفد مكبول، بعد الفرق بين روحي وجسمي جسدي هاتم وروحي بتول، وأنا السائل الملح ويجلو وحشة الذل أنك المسؤول. ما تقول أنت المسؤول أنا ما أشعر بذل. ها؟ إيه بلا كلام. في الواقع ها؟ أن الإنسان إذا سأل الله عز وجل بالعكس ماكو شعور بالذل، أكو شعور بالعزة. شي يقول للإمام بالدعاء؟ إلهي كفاني عزا أن تكون لي ربا وأنا أكون لك عبدا. هذا عز ناهيك به من عزة، هي مرتبة من المراتب الضخمة، مرتبة العبودية. احنا الليلة الجمعة احنا أضياف الله عز وجل، خلينا نضرع إلى الله. اللهم لا تحرمنا من عطائك، ارحمنا برحمتك، ظللنا بعفوك. السؤال الى الله عز وجل ما بي شعور بالذل، ما بي شعور بالنقص، بالعكس بي شعور بالكمال، بالتمام، لأني وكلت حاجتي للمنعم المتفضل المبدئ المعيد بالنعم. زين، فإذن القرآن لما يقول نزلا عند الله الواقع وما عند الله خير للأبرار، هو إنما يعرف صورة من الصور اللي كانت في محيطهم، وبعد من الصور اللي عندهم. شوف المبالغة برعاية الضيف والضيافة وباحترام الكريم، أن الكريم منهم حتى إذا مات، حتى إذا ماتوا إجا واحد نزل يم قبره، شي يكلفوه؟ يكلفوه أن يعتر ناقته ويروح ياخذ ثمنها من بيت صاحب القبر. هذا معنى اللي يقرأ حضارة العرب، هذا واضح بها موجود بها، انهم كانوا يعثرون على القبر، على قبر الكريم، ويأخذون ثمن العتيرة من ولده. ان السماحة والمروءة ضمنا قبرا بمروا على الطريق الواضح، فاذا مررت بقبره فاعقر به كوم الهجان وكل ضرف سادح. زياد الاعجم في المغيرة ابن المؤلف، اي عادة كانوا وين يعقرون القلوص على قبر الكريم، اذا مر على قبر الكريم عقر القلوص. يعني اللي يقول له ان جثانك اللي كنت تطعم بها الطعام من بعد موتك ما ظلت خالية، لا، حتى الان اضيافك يأكلون ويأخذون ثمن العقيرة من اهلك، فكانوا يعقرون على قدر الكريم. الذي يقولون كثير من المؤرخين يقولون من بعد مشرع الحسين جماعة مروا على قدر الحسين وعقروا نيافهم على ذلك القبر.
1: تايمز سكوير اف ام، منصة اعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا. السلاح حين يخرج عن غمد القانون لا يعود أداة للحماية، بل يصبح عبئا يثقل كاهل الحاضر والمستقبل. في محافظاتنا وتحديدا في البصرة يثور الجدل الإنساني والصحفي حول السلاح المنفلت وعلاقته ببيئة العشائر، وسط دعوات متزايدة لحصره بيد الدولة. في هذا التقرير نغوص في أبعاد هذا الملف السياسي والاجتماعي والاقتصادي عبر أصوات من يعيشون هذه التجربة ميدانيا. البداية تأتي من المكون العشائري ذاته، حيث ترفع الأصوات الرافضة لتحويل الأعراف إلى غطاء للتجاوز على هيبة القانون. الشيخ شريف العبيدي يؤكد بوضوح أن السلاح المتوسط والثقيل بريء من أصالة العشيرة.
2: احنا اليوم نطلع إلى دولة مؤسسات، نطلع إلى دولة يسودها القانون. قضية وجود أسلحة متوسطة وأسلحة أكثر من متوسطة عند العشائر، أعتقد هذه جريمة بحق الدولة، وأيضا لا يمت بصلة لهذه العشائر الأصيلة. اليوم السلاح الخفيف الموجود يجب أن يسجل ضمن الدولة، ما عندكم مشكلة. فتحت وزارة الداخلية اليوم فتحت أبوابها لتسجيل أسلحة الناس في مراكز الشرطة وفي مراكز موجودة لحصر هذه الأسلحة ومعرفة هذه الأسلحة الموجودة عند العشائر. عشائرنا محتاجة السلاح. بالأمس القريب المرجعية الدينية عندما أطلقت الفتوى، إحنا ذا ننتظر تسليح الناس، يمكن يرادنا طوابير قد ننتظر إلى أشهر حتى نسلح. اليوم كل واحد لقى في سلاحه ولقى في جعبته وراح دافع عن العراق. السلاح ضروري ومهم جدا ولوجود العشائر، ولكن بتقنينا ضمن منظومة. كل عشيرة اليوم، كل شيخ عشيرة اليوم يجمع ابناء عشيرته يقولهم يابا هاي الأسلحة الموجودة عندكم من مسدس إلى كلاشينكوف، خلاص يكفي.
1: وينبثق من هذا الرأي وعي بضرورة التمييز بين فصائل مسلحة تخضع لرئاسة الوزراء وبين السلاح الذي يجب تنظيمه داخل المنظومة الأمنية الرسمية. نتابع مع الشيخ شريف العبيدي.
2: احنا مو يعني فصائل مسلح حتى نسلم السلاح، مو فصائل مسلح. اليوم احنا نشوف يعني وزارة الدفاع موجودة، وزارة الداخلية هسه تطور الامر وتأسس عندنا ايضا مؤسسة جديدة ظهرت على الساحة بعد 2003 وبعد 2015 اللي هي مؤسسة اعطت الدماء واعطت الشهداء اللي هي مؤسسة الحشد الشعبي، ايضا هي مطوية ضمن رئاسة مجلس الوزراء. احنا خارج هذه المنظومة، خارج هذه المنظومة أنا أعتقد السلاح يجب أن يسلم للدولة من قبل الفصائل. أما كعشائر اليوم فقط السلاح المتوسط والسلاح الثقيل يجب أن يسلم، أما دون ذلك فيجب أن يقنن من خلال شنو؟ خلال تسجيله ضمن قوائم معدة وقوائم ضمن منظومة وزارة الداخلية وبإشراف وزارة الداخلية.
1: الخوف لا يصنع بيئة صالحة للبناء، فالسلاح حين يلوح في أفق الشركات والمستثمرين يهرب رأس المال باحثاً عن الأمان، مما يخنق تطلعات البصرة الاقتصادية. التفاصيل يسردها لنا الناشط الحقوقي علي المعلم.
3: بالنسبة للناحية الاقتصادية فبالتأكيد هذا يؤثر بشكل سلبي جداً، خصوصاً أن الاستثمار أو كما يقولون بأنه رأس المال جبان، أو بمعنى رأس المال يبحث عن البيئة الآمنة من أجل العمل. لما وجود سلاح منفلت يمارس الأتوات، يمارس طرق غير قانونية لكسب المال من خلال رأس المال عبر تبريرات ربما بعض بحجة توفير الحماية أو غيرها، رأس المال لا يأتي إلى العراق، وبالتالي العراق يعني مجبر على تنويع مصادر الاقتصاد، وتنويع مصادر الاقتصاد يشترط وجود رأس مال وشركات استثمارية، ووجود شركات استثمارية يجب أن يكون هنالك بيئة آمنة للاستثمار، خصوصا أن بعض العشائر في المناطق التي تتواجد فيها الشركات النفطية تمارس الضغط وتمارس السلطة وتمارس الترهيب لهذه الشركات وتجبرهم على دفع الأموال من أجل عدم التعرف عليها.
1: وعلى المستوى الرسمي تبدو الصورة واضحة في السعي نحو التنظيم، مع مراعاة بعض الخصوصيات الجغرافية لأبناء البادية والرعاة ضمن أطر قانونية صارمة. لنستمع إلى رئيس اللجنة الأمنية عقيل الفريجي.
4: فعلا بعض العشائر تمتلك سلاح ضروري أن يسلم إلى الدولة وأن يسجل ضمن سجلات الحكومة المحلية. الحكومة أو الوزارة الداخلية عندها قناة لتسجيل الأسلحة وإعطاء هويات لبعض الأسلحة، ترخيص بعض الأسلحة. أعتقد السلاح الشخصي إذا كان مرخص ضمن القنوات الرسمية المسموحة راح يكون حيازة أو حمل، هذا مستثنى. أيضا بعض الأسلحة اللي شفتوا تصريح فيها سابق لقيادات أمنية وحتى للسيد محافظ البصرة لبعض العاملين في البادية، الرعاة، الناس اللي تحتاج السلاح من أجل حماية مصالحها وحماية نفسها، هذا السلاح ما راح يكون به مشكلة، خصوصا السلاح الخفيف ممكن أن ينظم من خلال إجازات قانونية وهويات قانونية وإجازة لحمل السلاح.
1: وفي المحصلة يتجاوز خطر هذا السلاح حدود الحي والشارع ليلامس سيادة الوطن وقراره السياسي، مهددا بجر البلاد إلى صراعات خارجة عن إرادته. نختم قراءتنا التحليلية مع علي المعلم.
3: بالتأكيد وجود السلاح المنفلت خارج إطار الدولة والذي وصفه القاضي فائق زيدان بأنهم مجاميع خارج عن القانون، هذا السلاح يقوض أولا من الناحية السياسية، يقوض سلطة الدولة أو يقوض أهم ركن من أركان الدولة وهو السيادة الوطنية، لأن قرار الحرب والسلم كما جاءت في الدستور والقانون بأنه قرار خاص بمجلس الوزراء وأيضا من سلطة الشعب اللي هو البرلمان. لما مورس هذا السلاح المنفلت خارج إطار الدولة وجرى استهداف الشركات النفطية وجرى استهداف دول الخليج في المنطقة وأيضا خصوصا في الحرب الحالية، هذا السلاح يدفع بالعراق إلى حرب هو خارج عنها، وبالتالي هذا السلاح يجب أن يعني يكون هناك إجراءات واضحة وحازمة بعملية حصره بشكل كامل واتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق القانون بهذا المسألة، لأن هاي القضية تؤثر على الواقع السيادي والسياسي للعراق.
1: بين عرف العشيرة الأصيلة الملتزمة بالنظام وبين تطلعات البصرة لغد اقتصادي وسياسي مستقر، يبقى حصر السلاح بيد الدولة خيارا لا بديل عنه، إن هيبة القانون هي الحصن الذي يحمي الجميع، شيوخاً ومواطنين ومستثمرين.
5: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
6: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا أهلا ويا مرحبا أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز وحلقة نفتح فيها أبواب الكتاب، أحلى الأبواب وأهدأ الأبواب وأصدق الأبواب، أبواب المعرفة والمعلومة والفكرة والتأمل. حلقة من مجاز ورحلة في عالم الثقافة والأدب والفنون. خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا من الراديو موجتنا الثابتة 102.5 ومن مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست وغاردن فيما للي يسمعنا من خارج البصرة والعراق. حياكم الله أصدقائي جميعا، وأرجو أن تكونوا أنتم وأحبتكم بخير وعافية. مرة سألوا الأستاذ الفيلسوف المصري رحمة الله عليه زكي نجيب محمود، قالوا له من أين تجي أو من أين جاءت معنى كلمة أسلوب؟ أسلوب سامعين، الرجل هو الأسلوب أو الإنسان هو الأسلوب، أسلوب الكتابة، أسلوب الكلام، أسلوب كل شيء بالدنيا أسلوب. فقالوا له منين جاية معنى كلمة أسلوب، خاصة أنها مشتقة من سلبة سرقة. فالراحل الكبير زكي نجيب محمود بحث في القواميس ليجد هذا الشرح الجميل، فأجاب: يكون في الكتابة أسلوب إذا عرف الكاتب كيف يسلب من نفسه سرها. أهلا بكم أصدقائي في مجاز.

أحبتي، في عام 1945 لما انتهت الحرب العالمية الثانية، طلب الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت من مدير إدارة البحث العلمي والتطوير في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان اسمه فانيفار بوش، طلب منه تقرير يوضح كيف يمكن للعلم أن يخدم الولايات المتحدة في أوقات السلم كما خدمها في أوقات الحرب. طبعاً بوش هذا، وما شاء الله كل أمريكي اسمه بوش هذا بلاء على البشرية. بوش هذا كان مشرف على توجيه الجهود الأمريكية نحو خدمة الحرب. خدمة الحرب بما فيها ماذا؟ بما فيها ذلك تنظيم مشاريع كبرى مثل البرنامج اللي قاد إلى تطوير القنبلة الذرية. يعني مثل ما بوش الأب وبوش الابن بالتسعينات دمروا العراق وقتلوا أجيال وأجيال باليورانيوم المنظب، فبوش فانيفار بوش هذا جدهم ما دش يصير اشتغل بالقنبلة الذرية. واستجابة لطلب الرئيس قدم فانيفار بوش تقريره الشهير اللي سماه العلم الجبهة التي لا نهاية لها. وقد كان هذا التقرير أصدقائي خريطة طريق واضحة لكيفية تحويل العلم والمعرفة إلى قوة اقتصادية واستراتيجية. عبر ماذا؟ عبر تمويل مستقر للبحث العلمي وأبحاث الأساس وحماية هذا التمويل من التقلبات السياسية. وفي عام 1950 ولدت إحدى أعرق المؤسسات العلمية في العالم، وهي المؤسسة الوطنية للعلوم. وأسس مع هذه المؤسسة مجلس العلوم الوطني NSF اللي أسس ليوازن بين دعم الدولة واستقلال العلم. حقيقة صمم مجلس العلوم الوطني حتى يكون ركيزة في دعم المنظومة العلمية الأمريكية. هو شي يسوي هذا؟ المؤسسة تقدم المشورة وتشارك في رسم التوجه الاستراتيجي للبحث العلمي، وتوافق على الميزانيات، وتحدد أولويات التمويل، ويقدم تقارير دورية للرئيس الأمريكي وللكونغرس حول حالة العلوم والهندسة. ولكي لا يختل التوازن الذي أسس المجلس لأجله، فقد حصن مؤسسيا عبر فترات عضوية متداخلة تمتد إلى 6 سنوات. يعني يختارون أعضائه على أساس السجل المتميز، بما يضمن أن تدار أولويات العلوم أفق طويل. يعني ما يجي بالتعيين بالواسطة بالحزب الفلاني بالمدري شنو، عندك سي في معدل أنت تترشح أو ترشح نفسك وتصير عضو. ماكو دورات انتخابية قصيرة. كل هذا كان بهدف أن يكون العلم لأجل المعرفة مو لأجل السياسة. طبعا هذا كل الكلام تغير لما إجا دونالد ترامب الرئيس الحالي وعبث وتدخل في هذه المنظومة. شنو سوى ترامب لمجلس الوطني للعلوم؟ نسمع ورا الفاصل.

من أجى هذا ترامب؟ حقيقة علاقة ترامب كانت بالمؤسسات العلمية علاقة متوترة، وشهدت سنوات رئاسته الأولى تقليص في الميزانيات وإلغاء لعدد من المنح البحثية وإعادة تشكيل بعض اللجان الاستشارية، وصار التدخل واضح في قرارات تمويل الأبحاث العلمية لتكون تحت سيطرة السلطة التنفيذية. تغيرت كوادر المؤسسة نفسها، وفقدت المؤسسة الوطنية للعلوم نسبة كبيرة من موظفيها، وبقيت منذ نحو عام دون مدير مصادق عليه. تخيلوا شلون احنا لما يبقى مثلا مجلس الوزراء، مجلس النواب فارغ، حتى بأمريكا كوتش. وبالنظر إلى أن هاي العلاقة كانت سلبية وباردة بين الرئيس وبين المجلس الوطني للعموم، ما كان مفاجئ حين أصدر البيت الأبيض قرار هو الأول من نوعه طوال 75 عام منذ إنشاء هذه المؤسسة العلمية. إيش قرر الأفندي؟ إقالة جميع أعضاء مجلس العلوم البالغ عددهم 22 عضو دفعة واحدة، لزمهم الباب العينتين وبشكل فوري ودون سابق انذار. وحقيقة يبدو هذا القرار لوهلة غير مبرر، إذ أنه مثل سابقة في تاريخ المؤسسة، وفتح باب تساؤل حول مستقبل الحوكمة العلمية في الولايات المتحدة. لكن حقيقة يبدو أن البيت الأبيض استند على قرار سابق للمحكمة العليا في عام 2021، مفاده أن من لا يصادق عليه مجلس الشيوخ ينبغي أن لا يمارس صلاحيات مؤثرة مثل توجيه السياسات والموافقة على التمويل، بالرغم من أنه مجلس العلوم هذا تاريخيا كان يصادق عليه من مجلس الشيوخ، ولكن هذا الشيء توقف في وقت سابق. إذن ترامب يريد مو بس يسيطر على المؤسسات التشريعية، حتى المؤسسات والهيئات المستقلة العلمية يسيطر عليها، يريد يوجه كل شيء لخدمة سياسات، بينما هاي المؤسسات كانت إلى حد ما نوعا ما تتمتع بهامش من الحرية قبل لا يجي ترامب. ترامب يمثل، وأنا حقيقة راح نخصص حلقة على ترامب نحلله من الناحية النفسية، يمثل صعود العنجهية العالمية. يعني هو هذا الرجل خير تمثيل لكل الخربطة الصايرة بالعالم كله. يعني أنه يمسك أمريكا شخص غبي عدواني متعجرف، يتصرف وكأنه راعي بقر، يتصرف وكأنه واحد يعني جاي يسوق هيك مجموعة حلال ويسوقها شلون ما يريد. هذا نتيجة خلل المنظومة العالمية التي بدأت تعلي من حساب المال على حساب الكفاءة وحساب القدرة على الإدارة. ترامب شنو مهارات السياسية؟ شنو مهاراته في الحنكة في إدارة مصائر الشعوب حتى يتحكم بالعالم كله بقرارات؟ مؤسسة علمية للأبحاث العلمية عمرها 75 سنة. احنا هسه طبعا راح نقول لكم انه هاي المؤسسة شنو فادت امريكا في المجالات الانسانية والاقتصادية والاجتماعية، حتى لا عبالكم بس مسائل حرب. وهذا يفتح السؤال انه احنا ويننا عن العلم؟ يعني احنا نريد نواجه ونواكب ونصارع القوى الاستعمارية، علينا ان نتسلح بالعلم مو بس بالسلاح.

0: الواقع أحبتي أنه المؤسسة العلمية الأمريكية، هذه هي المؤسسة العلمية للعلوم، ما تعجب ترامب. بيش؟ بسبب توجهات عديدة هي تتبناها، مثل إيمانها العميق بالتغير المناخي اللي شكك ترامب كثيرا في صحته، مثل دورها في إنتاج اللقاحات في الصحة العامة، وبالتأكيد بعض توجهاتها اليسارية الأخرى. وهذا ما يرجح أن دوافع هذا التغيير وإقالة أعضاء مجلس الإدارة سياسي أكثر من ما هو غير شيء. حقيقة ترامب عرف أنه لا يفضل المسؤولين ممن لا يوافقونه الرأي، أو الذين قد يصرحون بما لا يعجبه. وجاء توقيت الإقالة الجماعية قبل أيام قليلة من اجتماع كان مقرر، حيث كان المجلس يستعد لنشر تقرير مؤشرات العلوم والهندسة لعام 2026، وهو أحد أهم التقارير الدورية لهذه المؤسسة العلمية. وتشير المعطيات إلى أن التقرير كان يتناول تراجع الموقع العلمي للولايات المتحدة لصالح الموقع العلمي الصيني، وهو بالتأكيد ما لا يريد ترامب سماعه. طبعا تداعيات هذا القرار خطيرة على الولايات المتحدة، لأنها تؤثر في البحث العلمي مو بس بأمريكا، في العالم، لأن المؤسسة الوطنية للعلوم قادت التفوق العلمي الأمريكي لأكثر من 75 سنة، وشكلت سياسات العلوم في البحث العلمي والكوادر البشرية والبنى التحتية والتمويل وجميع ما يمس المنظومة البحثية. وهاي المؤسسة تدير نحو 9 مليارات دولار سنويا من التمويل الفيدرالي للأبحاث. 9 مليار دولار أمريكا تخصصها سنويا للأبحاث العلمية يا أخوان. ونتعجب ليش أمريكا متفوقة، شلون نقدر نتفوق ونواجههم؟ نصرف على البحث العلمي، بس نصرف على البحث العلمي الحقيقي، مو الدكتور يطلب من الطالب ويروح الطالب تشات جي بي تي ويجيب له بحث استنسخ 200,000 مرة ويقدمه وياخذون شهايد ماجستير ودكتوراه، كلها كلاوات بكلاوات. البحث العلمي الأكاديمي في جامعاتنا الآن واصل إلى مستوى يشيب الرضيع له حقيقة. في يوم من الأيام نتناوله ونسلط الضوء عليه. مشكلة أنه الأكاديميين ما يقبلون يحجون، يعني يتكلموننا بالجلسات الخاصة، بس بالجلسات العامة بالتصريحات يخافون، يقول لك نتعرض إلى عقوبة. المهم أمريكا تصرف 9 مليار دولار على البحث العلمي، وهذا يمثل ركيزة أساسية للابتكار وللبحث الجامعي. ومن الناحية الاقتصادية تشير الأبحاث إلى أنه كل دولار يستثمر في البحث العلمي يولد أو ينتج 2.6 دولار من النشاط الاقتصادي. يعني أنا إذا أصرف 100 دولار يجيني ربح، أصرف 100 دولار على البحث العلمي يجيني ربح من الشركات للبلد 260 دولار. وهذا ما يعكس الدور المركزي للعلم في الاقتصاد الأمريكي. أذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث بشكل تفصيلي عن المؤسسة الوطنية للعلوم، نشوف شنو سوت الأمريكا خلال 75 سنة، بلكي الله ينفخ بصورة مسؤولين ويسوون مؤسسة وطنية للعلوم في العراق.
1: حين نتحدث عن المؤسسات التي ساهمت في تشكيل العالم الحديث علميا وتقنيا، فإن المؤسسة الوطنية للعلوم الأمريكية أو NSF تعد واحدة من أهم هذه المؤسسات وأكثرها تأثيرا. أسست سنة 1950 بعد الحرب العالمية الثانية، في وقت بدأت فيه الولايات المتحدة تدرك أن التفوق العلمي لم يعد قضية جامعات ومختبرات فقط، وإنما جزء من الأمن القومي والقوة الاقتصادية ومستقبل المجتمعات. الفكرة التي قامت عليها المؤسسة كانت متقدمة جداً لزمنها. الحكومة تمول العلم، لكنها لا تفرض على العلماء ماذا يكتشفون أو كيف يفكرون، ولهذا أسس إلى جانبها مجلس العلوم الوطني، وهو هيئة مستقلة تضم علماء وخبراء من تخصصات متعددة مهمتها رسم السياسات العامة وحماية استقلالية البحث العلمي من الضغوط السياسية قصيرة الأمد. خلال العقود الماضية لعبت NSF دوراً أساسياً في تمويل مشاريع غيرت العالم فعلياً، واحدة من أبرز مساهماتها كانت دعم البنية البحثية الأولى للإنترنت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، قبل أن يتحول لاحقاً إلى الشبكة التي يعيش العالم داخلها اليوم، كما مولت أبحاثاً متقدمة في الذكاء الاصطناعي والرياضيات والفيزياء وعلوم المناخ والهندسة الحيوية. كثير من العلماء الذين حصلوا لاحقاً على جوائز نوبل بدأوا مشاريعهم البحثية بمنح صغيرة قدمتها المؤسسة، كما ساهمت في تطوير برامج تعليم العلوم والهندسة داخل الجامعات الأمريكية وفي دعم آلاف المختبرات والمراكز البحثية. الأهم من التمويل نفسه هو الطريقة التي تعمل بها المؤسسة. الأبحاث لا تمنح بناءً على النفوذ أو العلاقات، وإنما عبر نظام مراجعة الأقران، حيث يقوم علماء متخصصون بتقييم المشاريع علمياً قبل الموافقة عليها. هذا الأسلوب خلق ثقة كبيرة بالمؤسسة وجعلها نموذجاً عالمياً في إدارة البحث العلمي. تجربة NSF ومجلس العلوم الوطني تكشف فكرة مهمة جداً: النهضة العلمية تحتاج إلى المال، لكنها تحتاج أيضاً إلى مؤسسات تحمي حرية التفكير وتحترم التخصص وتمنح الباحث وقتاً للتجربة والخطأ، لأن الاكتشافات الكبرى لا تولد عادةً من الأوامر المباشرة، وإنما من بيئة تسمح للعقل أن يسأل ويستكشف المجهول.
0: إذن حقيقة إزالة المجلس، سمعنا بالتقرير، إزالة هذا المؤسسة الخطيرة الهامة المفصلية المجلس الوطني للعلوم تعني ببساطة نقل مركز القرار إلى السلطة التنفيذية، وهذا يفتح الباب أمام تسييس على الأقل أولويات البحث. يعني مكان ما أنا أبحث عن أمور علمية صحية اقتصادية لقاحات، أبحث عن قنابل وتفجيرات وفتشي أسلحة فتاكة دمر العالم. وعدد من الخبراء حذروا من أنه هذا التحول قد يحيل المؤسسة إلى أداة لتنفيذ سياسات آنية فورية قد تتغير في كل دولة انتخابية رئاسية أو مع تغير الحزب الحاكم، بدلا من أن تكون منصة مستقلة لتحديد الاتجاهات العلمية طويلة الأمد. يعني إحنا بالبيئة العلمية اللي تتطلب استثمارات قد تمتد لعقود، بالتالي تقلب الأولويات راح يؤدي إلى إضعاف القدرة على الابتكار. وهذا يعيد طرح السؤال اللي كان تقرير فينافار بوش في الخمسينات قد أجاب عنه، وهو كيف يمكن للدولة أن تدعم العلم دون أن تهيمن عليه.

نعم أصدقائي، مستمرين معاكم في برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نيزار. أخواني، صار في مقدور عامل ماهر ومغمور، يعني غير معروف، في قرية نائية، صار بمقدارة أو بمقدورة الحصول على وظيفة مرموقة في أشهر مصانع العالم. كل ما يحتاجه هو أن يعرف نفسه أو أن يعرف كيف يعرض نفسه جيدا في أول موقع إلكتروني في تاريخ البشرية يعنى بمسألة التوظيف، هو LinkedIn. هذا تطبيق يربط بطريقة تفاعلية ومهنية مع وظيفة الأحلام. شنو هذا LinkedIn؟ طبعا بمناسبة LinkedIn قديم، يعني مو هسه احنا جايين نحكي عنه نكتشفه هسه ونقدمه للناس، هو قديم، والموقع يستخدمه العالم، والموقع شبكة تواصل اجتماعي بس مهنية، يعني تستخدم بشكل أساسي لبناء علاقات مهنية والبحث عن فرص عمل والتواصل مع العمال والمهنيين في مجالات مختلفة. وتم تأسيسه في 2002 واشتغل ب 2003، تقريبا 2012 وصل عدد المسجلين فيه أكثر من 176 مليون من 200 دولة. الموقع متوفر ب 24 لغة من ضمنها العربية والإنجليزية. بس أنا أريد أقول أنه قبل كنت تحصل وظيفة لازم تبقى في مكانك، قرية، ناحية، قضاء. هسه هذا مواقع التواصل الاجتماعي المرتبطة بالأعمال تخليك تحصل وظيفتك إذا أنت طبعا كنت عندك إمكانية وعندك مهارة وعندك سي في تعرض خدماتك، والشركات وبيئة العمل تعتني باللي تقدمه. قبل أيام نشرت الفاينانشال تايمز تقرير ذكرت بأنه كثير ممن يستخدمون المنصة في الواقع يكتبوا لهم آخرون نصوصهم، يعني السيرة الذاتية اللي يكتبها عن نفسه، الخبرات، المهارات، حتى المنشورات يكتبها آخرين. يعني بالتالي أنت قد تتوظف، قد تلفت نظر شركة من الشركات، بس الشركة تعين شخص مو هو اللي كاتب هذا الكلام، مو هو اللي يتحدث عن نفسه، مو هاي مهاراته على الأقل في الكتابة والتعريض بنفسه وعرض نفسه. شركات متخصصة تكتب له. بعبارة أخرى أريد أقول أنه لا يعكس هذا الموقع، لا يعكس كثيرا مما يكتب فيه ما خطته أنامل أصحابه. بعدين يستدرك التقرير بأن يقول لك يعني ماكو غضاضة في ذلك، يعني ليس من المهم من كتب السيرة الذاتية ونقاط القوة والضعف، المهم هو الحقيقة، يعني مدى صحة ما يتحلى به المرء من قدرات وخبرات مكتوبة. تسأل تشوف أحيانا واحد يجيك السيرة الذاتية ما تمنى للعشار، فات 50-60 صفحة أقعد أحكي وياك شو ما يفتهم. فالسيرة الذاتية وعرض الإنسان لم تعد هي المهمة، المهم أنه تكون أنت صادق بما تقول به، وفعلا من تجي تشتغل تسوي فرق. ياما وياما ناس اشتغلنا وياهم يعني تشوفه بالسوشيال ميديا شلون يقدم نفسه، وأنا وانا وفار البروانة وخايطة الاستكانة، بس حقيقة من يجي تشتغل يعني تحسه ما اشتغل في يوم من الأيام.

الأرقام تشير أنه بفضل لينكد إن فإن هناك 6 أشخاص يتم توظيفهم كل 6 دقائق، يعني كل دقيقة يتوظف شخص عبر هذه المنصة، وأكثر من 77% من مسؤولي التوظيف يستخدمون لينكد إن بانتظام للبحث عن مرشحين مؤهلين للوظيفة. وإحنا شعبنا افتر لو ما عنده شيخ والحزب الفلاني والحج العلاني ما يقدر يتعين، يا لينكد إن يا بطيخ. هذا طبعا يدفع كثيرين إلى تعمد متابعة مديري الموارد البشرية ليظهروا لهم عبر المنصة قدراتهم بطريقة غير مباشرة من خلال ما يبثونه من مواد في صفحاتهم، وهذا ما يجعل 87% من العاملين في مجالات التوظيف يؤكدون أنه لينكد إن هي الأداة الأكثر فاعلية للعثور على مرشحين مميزين. من أقوى وسائل التوظيف أحبائي أن ينال المرء التزكية من أحد يعمل في المؤسسة نفسها، بمعنى حينما يقترح أحد لزميله شخصا يراه مؤهل للعمل في مؤسستهم، يعني قل يا أبا هذا أرشحه أشوفه زين يفيدنا، هاي صايرة يعني صايرة وتصير ويسووها العالم هواي وبعدين يتندمون، يسموها وساطة أو واسطة مهنية. حقيقة النبا هو اللي يرشح شخص هم يدخل في حالة من التحدي أو حالة من الإحراج، لأنه لما يقترح شخص يزعم أنه مميز المفروض يخرج من مسؤولية جميع العاملين، يعني عندما يتبين لهم أنه من رشحه كان دون التوقعات ولا يعني ما يطابق أداءه ما قيل عنه. ولهذا جاءت منصة المجتمع المهني فرصة سانحة لكي يراقب متخذو القرار المرشحين عن كثب. احنا مشكلة التوظيف يصير عندنا بطريقة مضحكة كثير في المؤسسات، خاصة بالمؤسسات الإعلامية، يعني عطشة على السمعة، مذيعة مثلا تنبعد من مكان فتنشر ستوري أو ريلز قاعدة بالسيارة تبكي، والله أنا طلعوني كذا ما أعرف إيش، وأنا هسه وأنا معيلة وعندنا بيتنا إيجار فتلقى واحد يدس عليها يوظفها هالشكل، لا يدري عنها شيء، لا مختبرها، لا يسوي لهم. يعني وسائل توظيفنا للمهارات للمبدعين هي وسائل مضحكة وبدائية وتدل على تخلف كبير جدا، خاصة في المؤسسات اللي هي تكون مهلهلة، يعني ما بيها شغل، هي أصلا موضوعة لأغراض استثمارية لأغراض غير مهنية، موضوعة كجسر أو وسيلة للوصول إلى منافع ذات طبائع خاصة. فهذا يوظف جيب وشد. يعني أحد الأصدقاء ينقل لي وهو يعمل في منصة من هاي المنصات اللي كل ساعة تفتح وحدة، يقول له تجي تشوف طريقة أبو المال أبو الآن شلون يعين الناس، تصاب بالجنون، لأن كل اللي تعلمته، كل الخبرات، كل المعاهد، كل الدورات، كل الأساتذة العظام اللي تلقيت عندهم أساسيات علم الإعلام والدورات اللي هسه في مراكز إعلامية كبرى، كلها ترمي تحت مقطع واحد يطش لناشط أو لفلان واحد مخربط أو لفلانة واحدة ما تعرف الإملاء، ما تعرف تحط لغة صحيحة، مجرد أنه ترتدي ملابس معينة أو ينكت أو يسوي قفشات يضحك العالم يجيب مشاهدات. بينما العالم كيف يعمل في التوظيف؟ العالم يعمل بخصائص مهنية، بنقاط، بسيفي حقيقي يختبر بدقة، بفحص لمكانات اللي عملت بيها وللمهارات اللي تمتلكها وللخبرات اللي تمتلكها ولمدى إمكانية أن تضيف إضافة حقيقية للمؤسسة عندما تتوظف فيها.

0: هل المواقع التواصل الاجتماعي كافية لاختبار الناس؟ نعم إلى حد كبير ولا إلى حد كبير. ممكن أنه أنا أشوف إمكانية شخص، الأشياء اللي يقدمها، المحتوى اللي يعرضه، ممكن أشوف به ممكن يفيدني في وظيفة معينة أو لا، لكن إذا أنا ما أقدر أتأكد، ما أقدر أتأكد أنه هل هو قادر على فهم فلسفة المؤسسة. مؤسسة مثل تايم سكوير، راديو تايم سكوير، عنده فلسفة إعلامية، يفترض أكو فلسفة إعلامية لكل منصة إعلامية. فأنا هذا الموهوب أو هذا اللي عنده مهارة معينة في، هل هو قادر على فهم الفلسفة اللي التحريرية الصحفية اللي إحنا نريدها؟ القادر على الانسجام مع المجموعة؟ القادر على تقديم إضافة؟ هذه كلها مسائل، وقس على ذلك في المجالات الأخرى لها دور كبير في حسم قرار التوظيف. ولهذا جاءت منصات المجتمع المهني، غير منصات السوشيال ميديا، فيسبوك وإنستغرام، فرصة سانحة لكي يراقب متخذو القرار المرشحين عن كثب، لأن هاي المنصة تكشف جانب مهني عن الشخص المرشح لوظيفة أو منصب. على أقل تقدير راح يكون في مقدور المتابع معرفة حقيقته من الأصدقاء المشتركين، ولأن الجانب النفسي في غاية الأهمية فيها، فقد منحت المنصة لينكدإن خيار متقدم يمكن الاشتراك به، يسمح لصاحب الاشتراك معرفة من حاول قراءة سيرتك الذاتية على الصفحة ومن أي مؤسسة، كما أنها تسمح أيضا بتحديد الوظيفة اللي تريدها، فتبدأ المنصة بتزويدك أسبوعيا بفرص عمل في القطاعات والبلدان والأقاليم التي تتطلع للعمل فيها. وصار في مقدور المرء أن يعرف أيضا كثافة الدخول على حسابه ومن أي جهة، وهو ما يعطيه مؤشر مريح إلى أن أحدا حاول أن يطلع على مهاراته وقدراته وكيفية عرضه لذلك بطريقة مهنية. خلينا نأخذ هذا التقرير اللي يتكلم إنه إيش قد مهم أن تكون عندنا منصات عمل مهنية بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية، وفلان خابر على علان، وهاي حصة الحزب الفلاني، وهاي حصة الحج العلاني. نسمح أنه كيف أنه نكون عندنا منصة حقيقية لتوظيف الشباب. نسمع هذا التقرير أحبتي، قيمة المنصات، منصات المهنية للتوظيف بعيدا عن المحسوبية، وراجعين لكم.
1: صار في مقدور عامل ماهر مغمور في قرية نائية الحصول على وظيفة مرموقة في أشهر مصانع العالم. كل ما يحتاجه هو أن يعرف كيف يعرض نفسه جيدا في أول موقع إلكتروني في تاريخ البشرية، لينكدين، الذي يمكن أن يربطك بطريقة تفاعلية ومهنية مع وظيفة الأحلام. قبل أيام نشرت الفاينانشال تايمز تقريرا ذكرت فيه أن كثيرا ممن يستخدمون منصة لينكدين في الواقع يكتب لهم آخرون نصوصهم بشأن الخبرات السابقة والمهارات والمنشورات وغيرها. ثم استدرك التقرير بأنه لا غضاضة في ذلك، فليس المهم من كتب السيرة الذاتية ونقاط القوى والضعف، بل المهم أسمته بالحقيقة، أي مدى صحة ما يتحلى به المرء من قدرات وخبرات مكتوبة. الأرقام تشير إلى أنه بفضل لينكدين فإن هناك 6 أشخاص يتم توظيفهم في كل 6 دقائق عبر هذه المنصة، وأكثر من 77% من مسؤولي التوظيف يستخدمونها بانتظام للبحث عن مرشحين مؤهلين، وهذا ما يدفع كثيرين إلى تعمد متابعة مديري الموارد البشرية ليظهروا لهم عبر المنصة قدراتهم بطريقة غير مباشرة من خلال ما يبثونه من مواد في صفحاتهم. وهذا يجعل 87% من العاملين في مجالات التوظيف يؤكدون أن لينكدين هي الأداة الأكثر فعالية للعثور على مرشحين مميزين. من أقوى وسائل رفع نسبة التوظيف نيل المرء التزكية من أحد يعمل في المؤسسة نفسها، بمعنى حينما يقترح أحد لزميله شخصا يراه مؤهلا للعمل في مؤسستهم، فإنه يمارس ما يسمى بالواسطة المهنية، لكنها أكثر مصداقية من الواسطات الأخرى، لأن من يقترح شخصاً يزعم أنه مميز سوف يحرج من مسؤوليه وجميع العاملين عندما يتبين لهم أن من رشحه كان دون التوقعات ولا يطابق أداءه ما قيل عنه. ولذلك جاءت منصة المجتمع المهني فرصة سانحة لكي يراقب متخذو القرار المرشحين عن كثب، فهذه المنصة تكشف جانباً مهنياً عن الشخص المرشح لوظيفة أو منصب على أقل تقدير. سوف يكون في مقدور المتابع معرفة حقيقته من الأصدقاء المشتركين، ولأن الجانب النفسي في غاية الأهمية فيها، فقد منحت المنصة خياراً متقدماً يمكن الاشتراك به، يسمح لصاحبه بمعرفة من حاول قراءة سيرتك الذاتية على الصفحة ومن أي مؤسسة، كما أنها تسمح أيضاً بتحديد الوظيفة التي تريدها. فتبدأ المنصة بتزويدك أسبوعياً بفرص عمل في القطاعات والبلدان والأقاليم التي تتطلع للعمل فيها.
0: إحنا أكبر مصيبة عندنا في العراق أنه عندنا موارد بشرية، ملايين ناس تشتغل في الدوائر لكن ما موظفة بشكل صح. صدقوني يعني أنا أشوف ناس هو مثلا يشتغل على الحاسبة بينما هو يبدع كل الإبداع لو يشتغل في قسم فني، شخص حاطينه على الإداريات بينما هو ينفع يكون ميداني، واحد دابينه بالشمس بالميدان بينما هو ممكن يكون مبتكر ومبدع في مجال البرمجة، في مجال إدارة الحاسبات، في مجال الإداريات بشكل عام. شخصية محبوبة بعيدة عن الأمراض، خليه هذا مدير شعبة، خليه مدير قسم يرفع المستوى، عنده فكر إبداعي. فهاي مسألة التوظيف، إنه أنا أخلي الشخص المناسب بالمكان المناسب، هاي راد لها منصة، منصة مهنية مثل لينكدين بس تكون عراقية. وأعتقد إنه أكو بعض الناشطين، بعض المبرمجين، بعض المطورين جاي يسوون تطبيقات هسه على الآي أو إس والأندرويد، يصنعون بيها سوشيال ميديا، شبكة لجمع البيانات عن التوظيف. وأنا نوه بي الشاب البصري مسلم عقيل وهو طبيب أسنان، أسس منصة اسمها فرصة أعتقد للتوظيف، وأتمنى حقيقة لو يسمعنا نوجه له التحية. كنت أتمنى أنه ناخذ من يم رأي في هذه المسألة، إن شاء الله يكون ضيفنا في يوم من الأيام. مسلم إحنا نفتخر به حقيقة في البصرة، وأكيد مثلك وشباب كثيرين يصنعون فرص ويصنعون أفكار خارج الصندوق، ما يعتمدون والله بس الوظيفة، وهسا عقود ب300,000 وست شهور صار لهم ما ماخذين، حالة بعيدة عن الكرامة الإنسانية. اسمع هذا التقرير أحبتي، إحنا أكبر مصيبة عندنا في العراق إنه عندنا موارد بشرية، ملايين ناس تشتغل في الدوائر لكن ما موظفة بشكل صح. صدقوني يعني أنا أشوف ناس هو مثلا يشتغل على الحاسبة بينما هو يبدع كل الإبداع لو يشتغل في قسم فني، شخص حاطينه على الإداريات بينما هو ينفع يكون ميداني، واحد دابينه بالشمس بالميدان بينما هو ممكن يكون مبتكر ومبدع في مجال البرمجة، في مجال إدارة الحاسبات، في مجال الإداريات بشكل عام. شخصية محبوبة بعيدة عن الأمراض، خليه هذا مدير شعبة، خليه مدير قسم يرفع المستوى، عنده فكر إبداعي. فهاي مسألة التوظيف، إنه أنا أخلي الشخص المناسب بالمكان المناسب، هاي راد لها منصة، منصة مهنية مثل لينكدين بس تكون عراقية. وأعتقد أنه أكو بعض الناشطين، بعض المبرمجين، بعض المطورين جاي يسوون تطبيقات هسه على الآي أو إس والأندرويد، يصنعون بيها سوشيال ميديا، شبكة لجمع البيانات عن التوظيف. وأنا أنوه بالشاب البصري مسلم عقيل وهو طبيب أسنان، أسس منصة اسمها فرصة أعتقد للتوظيف، وأتمنى حقيقة لو يسمعنا نوجه له التحية. كنت أتمنى أنه ناخذ من يم رأي في هذه المسألة، إن شاء الله يكون ضيفنا في يوم من الأيام. مسلم إحنا نفتخر به حقيقة في البصرة، وأكيد مثلك وشباب كثيرين يصنعون فرص ويصنعون أفكار خارج الصندوق، ما يعتمدون والله بس الوظيفة، وهسه عقود ب300,000 وست شهور صار لهم ما ماخذين، حالة بعيدة عن الكرامة الإنسانية.

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. آمل في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم هذه الحلقة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: بصرتنا ما عذبت محب، وإحنا الوقت عذبنا. لا ماينا الخابط صفا، ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا. لا ماينا المالح حلا، ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا. قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا، وعدت لحضنها كهلا. وألف مدينة طفت من روما لمانيلا. فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها. ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
4: تايم سكوير من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم.
3: كريم العراق.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: تشهد محافظة البصرة نهضة عمرانية ملحوظة أثمرت عن إنشاء وتأهيل العديد من المتنزهات والحدائق العامة لتكون متنفساً للعوائل البصرية. ومع هذه الجهود التي تبذلها الجهات الخدمية والبلدية، تبرز على السطح مشكلة أساسية تتمثل في كيفية إدامة هذه المشاريع والمحافظة على نظافتها، وسط تساؤلات حتمية: هل النظافة مسؤولية البلدية وحدها؟ أم أن المواطن شريك أساسي في هذه العملية؟ وهل بات فرض الغرامات المالية ضرورة ملحة لردع المخالفين؟ في جولتنا بين أروقة هذه الحدائق، التقينا بالمواطن المتقاعد محمود أحمد، الذي وضع إصبعه على الجرح مشيراً إلى أن العبء الأكبر في الحفاظ على النظافة يقع على عاتق المواطن نفسه، ومستذكراً كيف يتبدل سلوك البعض عند السفر إلى الخارج.
2: والله كل المسؤولية تطيح 80% على المواطن بصورة عامة. يعني احنا ليش نذب اللوم على البلدية وعلى المجلس محافظة؟ نظف نفسنا بنفسنا. فجاي نشوف احنا الدولة جاي تتعب وجاي تصرف، بس النظافة مسؤوليتنا. كان نظافة 100%، هسه لا والله، من كثرة عالية العوائل صارت الأزبال بي ما ترفع. احنا لازم نحافظ على الأشجار، على الأماكن العامة، لازم هالشيء أكيد. احنا زرنا هواي دول، أنا بالنسبة لي أحكي زرت هواي دول، هناك جاي نشوف المواطن اللي هنا وصخ، هناك يصير نظيف. مع الأسف ماكو قانون يقول للمواطن تعذب بالزبالة، بس هو المواطن يثقف نفسه بنفسه، مع الأسف والله.
1: هذا الرأي حظي بتأييد وتأكيد من الموظف صادق شكري، الذي التقيناه وهو يجلس في أحد المواقع الترفيهية، والذي أكد بدوره أن الأماكن العامة ملك للجميع، وأن تقاعس البعض عن رمي النفايات في الحاويات المخصصة يتطلب إجراءات حازمة كالغرامات.
3: مو كل شيء ندب على الدولة يا عزيزي، هي مواقع عامة للعوائل، تجي تقعد تستريح، مناطق ترفيهية حلوة. يعني كل ما يجي واحد يقعد هنا ايش الغرابة وياه؟ يعني البطل هاي ينظفه ومحترم، حاطي لك ترى الدولة كيفك على حناها، تكرم حاوية وديك حاوية والنظافة. هو الانسان بيده يثق في روحه. يعني مو كل شيء ندب على الدولة، صحيح ولا مو صحيح؟ هذا الحكي احنا نريده. تقعد مكان عامة وحلوة وشباب وعوائل وحلوة، نعمة مكان عام. يعني هو الإلي والغير وهاي البشر ماشي غرمة، ما يصير لما يصير غرامات ما يصير هيك هذا الحكي. كل ما يجي كيف يشمر، يجي كيف يذب، ما يصير هذا الحكي. يعني الدولة يعني شو تسوي؟ يعني شو تسوي؟ يعني اجت مرة مرتين قلت لك يا فلان متك على مكان ترفيهية نظف رتب.
1: ولم يبتعد المواطن شكر حسين عن هذا الطرح، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بتحليل الأثر النفسي والسلوكي للغرامات المالية، مؤكدا أن المحاسبة المادية حتى وإن كانت بمبلغ بسيط كفيلة بتغيير السلوك العام نحو الأفضل لحماية المتنفسات العائلية الشحيحة.
4: نظافتها مو جيدة جدا، وإنما يعني وسط، حديقة حلوة وعمار حلو، جاي البصرة كلها جاي تزدهر بالحدائق جماليتها وهاي، بس احنا للريده كون مني يسوي لك حديقة ومكان ترفيه للعوائل هاي البصرية. العوائل البصرية مختنقة، ما لها متنفس غير هاي يعني الحدائق. هسه جاي يصير والله اذا يصير فرض غرامات للي يسوي غلط، والله انا معها مو ضدها. اليوم احنا اذا انقطع منك 1000 دينار مو 10000، اذا انقطع منك 1000 دينار ما تسويها بعد مره ثانيه، تحافظ على النظافه.
1: هذه الاراء والدعوات لفرض القانون تتماشى تماما مع المعاناه اليوميه لعمال النظافه، الذين يواجهون عبء الاهمال بشكل مباشر. مجتبى نظير وهو عامل بلديه ينقل لنا الصورة من واقع عمله اليومي، مؤكدا أن الحاويات متوفرة، ولكن غياب الالتزام يؤخر ويثقل كاهل جهود البلدية.
5: أنا رأيي والله يقول المواطن، لأن أبو البلدية واجبة ومو مواجبة صحيح، بس يعني مثل ما أنت قاعد مثل جايب عائلتك وحديقة وعالم هنا ومكان حلو ومرتاح بي، من تشتري ماي أو بيبسي أو تأكل لفات أكو موجودة حاوية مع النفايات، شيل هذا بيها. أنت ليش بني تقوم تخلي النفايات مالتك بالقاع؟ أنا أحكي الحقيقة، يعني مو كل الناس، أنا ما أقول لك كلها،

0: بيها ناس تشيل النفايات مالتها تذبها بالحاوية، وبيها ناس لا، يعني أبو البلدية يجي الساعة 12 على ما تروح الناس يلا ينظف، هذا يعوف النفايات مالته على وقت ويقوم الظل، يعني مسافة منها لهنا ما يكلف روحه يشيلها يحطها بالحاوية، ما يصير. والله بالحقيقة أنا على هيك شغلات تصير غرامة، لازم تصير غرامة، لأن على مود بعد ما تتكرر لازم يتغرم، إذا تصير غرامات يلتزم رسمي يلتزم.
1: وفي السياق ذاته يرى المتقاعد سمير عبد الزهرة أن نظافة المكان يجب أن تحترم كقيمة عليا، معتبرا أن تضافر جهود المواطنين لمساعدة عمال البلدية وتنظيف مخلفات الآخرين هو واجب أخلاقي ووطني لحماية العوائل والأخوات اللواتي يقصدن هذه الأماكن.
2: جماعة جاي يجون هنا العوائل، أي واحد إذا تكرم الفضلات ما يعرفوا بمكانها يشيلوها يذبوها بالحاوية ويروحون مساعدة لإخواننا البلدية. والله درجوا ولا صحيح هو البلدية ما يخالف، بس المواطن لازم يساعد البلدية، إخوان البلدية ما مقصرين معنا يعني. وإحنا لازم بس أي واحد يترك في فد شيء مكانه يجوز إحنا هسه إحنا قاعدين هنا وشو الجماعة قاعدين هنا يتركون النفايات مالته إحنا نروح نشيلها ونذبها بالحاوية مكان الناس قاعدين يعلمنا. هذا غلط ما يصير، لازم نساعد بيناتنا. مسؤول عن صفحة وأنا مواطن بصفحة بعدي أنا، وأنا وين الغرامات؟ يكون الإنسان يستوعب بأن يكون يحترم المكان اللي قاعد بيه، هذا مكان نحسبه مكان مقدس، ما دام تجمع العوائل وإخواننا اللي قاعدين وأخواتنا، إحنا لازم هذه المنطقة نحميها من الوساخة.
1: ونختم جولتنا مع أحمد علي أحد رواد الحدائق، الذي وصف الأجواء الجميلة التي تعيشها العوائل البصرية في هذه المتنزهات والتي تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل، موجها دعوة صادقة وبسيطة لكل الزائرين للحفاظ على هذا الجمال بأبسط الأدوات المتاحة.
3: أنت عندك سلة نفايات، عندك أكياس يجيبون البلدية عاملين نظافة يخلون يمك، فهاي الشغلات لا توسخون يعني شيلوها ذبوها بحاوية الزبالة بكيس، وحديقة حلوة ونظيفة ومرتبة وناسنا كلها هاي الحديقة يعني ما تفرق يوميا نفس الحالة، هاي العوائل تتفرغ وتقعد لحد الوحدة بالليل لحد الثنتين والله العظيم.
1: بين جمال الإعمار الجاري في البصرة وسلوكيات مرتادي الأماكن الترفيهية يظهر إجماع شعبي واضح من مختلف شرائح المجتمع البصري من متقاعدين وموظفين وحتى عمال البلدية على أن الوعي الذاتي لم يعد كافياً وحده، إن فرض الغرامات المالية بات مطلباً جماهيرياً لضمان ديمومة هذه المشاريع لتبقى حدائق البصرة واحة جمال ونظافة تليق بأهلها وزائرها.
4: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
5: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
6: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شيء تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
1: لا بأكده كتير.
0: وأهم شيء ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيجمارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: فتحت عين شخص ميت، اغتسلت بصابونة ميت، نمت بين القبور، فعلت الكثير من الأمور المرعبة، أرتعد من الخوف في كل مرة، وأشعر بأن قلبي يكاد أن يتوقف. لكن اللوم والضغط النفسي بعد مرور 10 سنوات على زواجي لم أستطع فيها أن أنجب طفلاً أوصلاني إلى حالة يأس استسلمت فيها لرغبات وأوامر والدتي. هذا ما روته إحداهن عن رحلتها مع الطب الشعبي لعلاج تأخرها في الإنجاب.

برغم عدم وجود اتفاق عام على الفترة التي يمكن القول بعدها إن الحمل قد تأخر، إلا أن غالبية المجتمع العراقي تعرف تأخر الإنجاب على أنه تأخر الحمل أكثر من عام واحد بعد الزواج. وبغض النظر عن رغبة الطرفين في إنجاب أطفال، تضع العائلة أو ربما العشيرة بأكملها الزوجين تحت ضغوط نفسية متعددة تحثهما على الإنجاب. غالباً يقع اللوم على المرأة في مسألة تأخر الحمل من دون أخذ دور الرجل في عملية الإنجاب وتحديد نوع الجنين مثلاً في الحسبان، إذ تعد المرأة المسؤولة الوحيدة عن العملية بالكامل. وإذا ما تأخر الحمل فترة بعد الزواج تعد المرأة عاقراً، أما إذا حملت منذ الليلة الأولى فيكون الفخر للرجل لما للأمر من دلالة على فحولته.

يقوم الموروث الشعبي بدور الفانوس السحري في المجتمع العراقي، خصوصا في قضية الحمل، إذ يعتقد أن ممارسة بعض الطقوس قادرة على حل كل المشكلات الصحية والنفسية، وأن زيارة الأضرحة والشيوخ والسادة كفيلة بإخصاب المرأة، ولا تتم تلك الممارسات دائماً بموافقة المرأة إذ تتعرض لعنف نفسي وجسدي لإجبارها على الذهاب في اتجاه الموروثات الشعبية. يندرج هذا تحت عنوان الإكراه أو العنف الإنجابي، الذي يعد شكلاً من أشكال السيطرة القسرية الممارسة ضد أحد الشريكين أو ضدهما معاً، وهو ينطوي على إزالة استقلالية الفرد لاتخاذ قرارات بشأن صحته الإنجابية من خلال مجموعة من السلوكيات التي تهدف إلى الضغط على الشريك أو إجباره على بدء الحمل أو الحفاظ عليه أو إنهائه وفقا لصندوق الأمم المتحدة للإسكان. في العراق تعد ظاهرة التشبسة أشهر مسببات تأخر الحمل، إذ إن التشبسة أو الكبسة أو المرأة المشبوسة هي الحالة التي تفقد فيها المرأة قدرتها على الإنجاب لأسباب غامضة. تفسر المعتقدات الشعبية هذه الحالة تفسيرات عدة وتعزوها إلى أسباب مختلفة.

فمثلاً يعتقد أن حضور امرأة زفاف عروس بعد حضورها عزاء قبل فترة قصيرة يسبب انتقال حالة الحزن من الزائرة إلى العروسة، وتالياً يمنعها من الإنجاب. كما يعتقد أن تزامن زواج امرأتين في اليوم نفسه وفي المنزل ذاته يسبب الغيرة بينهما، ما يعيق حمل إحداهما. أو مثلاً يعتقد أن زيارة امرأة أنجبت حديثاً عروساً لتهنئتها بزفافها تجلب الحظ السيء للعروس وتكبسها. تتعدد طرائق علاج التشبسة، لكنها جميعها ترتكز على عاملين رئيسيين هما الألم والخوف. قد تستخدم بعض الطرائق المؤلمة اعتقاداً بأن الألم يساعد على علاج التشبسة، كما تستخدم بعض الطرائق المخيفة مثل تعريض المرأة لأصوات مرعبة أو مشاهد مقززة اعتقاداً بأن الخوف يساعد على فتح رحم المرأة وتحفيز الحمل. تكشف قصص نساء تعرضن للتعنيف في علاج تأخر الحمل في مختلف محافظات العراق عن تنوع العادات المستخدمة لعلاج ظاهرة التشبسة. في أطراف المدن في جنوب شرق العراق تغتسل المرأة المتبوسة ببول امرأة كانت قد أنجبت سابقاً، أو يتم تخويفها من خلال قيام إحدى النساء بارتداء ملابس رجالية والدخول عليها في الحمام دون علمها، فيما تجبر أخريات على أكل أجزاء من الحيوانات يستقبح ذكرها. تجبر عشرات النساء في العراق على القيام بأفعال مروعة بأنفسهن وأجسادهن لغرض الإنجاب، ما يجعل صحتهن الجسدية والنفسية عرضة للخطر. غالباً لا يعين أنهن قد تعرضن للتعنيف إلا بعد مرور فترة طويلة، أو قد لا يكتشفن ذلك أبداً، وذلك بسبب نقص الوعي حول مفهوم الإكراه الإنجابي. من خلال الابتزاز العاطفي يتم التطبيع مع هذا العنف وجعله مألوفاً ومقبولاً اجتماعياً، حيث تخفى الأفعال المسيئة وراء عبارات عاطفية مثل أريد أن أحمل حفيداً قبل مماتي أو أريد سعادتك. ينظر إلى الإنجاب كوسيلة لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، ما يعطي الآخرين الحق في التدخل في قراراتها الإنجابية، ويبرر ذلك العنف ويجرده من طابعه القمعي في ذهن الضحية، فتنكر المرأة هذا العنف وتراه دليلاً على حب من حولها لها ورغبتهم في إسعادها، ما يجعل العنف يبدو منطقياً ومقبولاً. لا علاقة للخوف بالإنجاب، بل على العكس، الدراسات كلها تشير إلى أن زيادة الخوف والقلق تؤدي إلى تأخر الإنجاب. هذا ما أكده الطب الحديث، حيث أن المعتقدات الشعبية والطرائق المستخدمة لعلاج تأخر الحمل وما يعرف بالتشبسة هي مسائل شعبية مبنية على أسس غير منطقية، ولا يوجد أي دليل علمي يثبت فاعليتها حسب الخبراء.

بوجه عام ينظر إلى المرأة في العراق على أنها ملكية عامة، ما يشرع التدخل في شؤونها خاصة من قبل الرجل وعائلته، وتعود هذه العصبية إلى عملية الإنجاب، حيث تعد المرأة دليلاً على فحولة الرجل وقدرته على الإخصاب. وفي حال فشل عملية الإنجاب يلقى اللوم على المرأة وتتعرض للعديد من الانتهاكات والمعاناة. النظرة هذه لدور المرأة الإنجابي وحصرها بهذا الدور له تبعات اجتماعية ونفسية، فهناك العديد من حالات العنف الأسري المرتبطة بتأخر الإنجاب، وهناك العبء الاقتصادي الذي يترتب على العائلة. فعندما تتم عمليات المساعدة على الإنجاب، وبالطبع هي مكلفة مادياً وقد لا تنجح من المرة الأولى، هذا يسبب عبئاً اقتصادياً على العائلة ويؤثر على حقوق الزوجة الأخرى كالصحة والتعليم والرفاه الاجتماعي. العنف يكون مجتمعياً وأسرياً، فهي تتعرض لعنف جسدي ونفسي بسبب رغبة الزوج في الإنجاب، فيقوم بتهديدها بشكل دائم بزواجه من أخرى أو تركها وهجرها. وحتى إن لم يصرح هو علانية بذلك، تظل هي ترزح تحت هذا الضغط، تنسج عشرات الحكايات في مخيلتها وتعيش دور الزوجة الثانية أو المطلقة.

وعن الطرق والأساليب التي تساعد على الإنجاب. تطور العلم كثيراً وأصبح لدينا إجراءات وتدخلات جراحية للمساعدة على الإنجاب، وهناك الكثير من الدول السباقة في النسب العالية لنجاح عمليات المساعدة على الإنجاب. وهذه العمليات متنوعة، من تدخل دوائي بسيط إلى عمليات جراحية للزوجة أو الزوج حسب سبب العقم، حتى أن هذه العمليات ساعدت في التقليل من نسبة العقم بشكل عام وأعطت فرصة للعائلات للحصول على طفل. ففي القدم لم يكن هناك تقبل من المجتمع لعمليات المساعدة على الإنجاب، حتى أن عملية أطفال الأنابيب لم تكن مقبولة أبداً، ولكن الآن هناك تقبل مجتمعي كبير، حيث أنهم يحرضون الزوجة أن تسعى وراء الإجراءات سواء دوائية أو علاجية من أجل الإنجاب. الرغبة في الإنجاب هو حق للجميع، ولكن يجب أن يتم قبل الزواج فحص يسمى مشورة قبل الزواج، وللأسف العديد منا لا يعرف ضرورة هذا الفحص، فهو ليس فقط فحص للثلاسيميا، وإنما بشكل عام هذا الفحص يقيم الوضع الصحي للزوج والزوجة ويعطيهم إرشادات طبية ويهيئهم لمرحلة الزواج والإنجاب. وإذا كان هناك أي مشكلات وراثية أو أي مشكلات عند أحد الزوجين، يكون علاجهما أسهل بكثير من بعد الزواج. فالرسالة الأولى هي ضرورة تعميم فكرة المشورة والفحص ما قبل الزواج.

أما الرسالة الثانية فيجب التفكير في الهدف الرئيسي من الزواج، وهو اختيار الشريك المناسب، وأن تبنى العلاقات على مودة ورحمة وليست على مكتسبات أبعد ما يكون عن الرجل أو المرأة المكبوسة وغير المكبوسة. أما الرسالة الثالثة فهي أن المرأة أو الزوجة لها أدوار كثيرة في الأسرة، وليس دورها الوحيد هو الإنجاب، وبالتالي لا تختصر جميع العلاقات لديها بالقدرة على الإنجاب أو عدمه. والأساس أن تكون مهيئة اجتماعياً ونفسياً واقتصادياً على الإنجاب أهم بكثير من الإنجاب بحد ذاته. والعلم تطور والطب أيضاً، فهناك نسب نجاح عالية، ومن المهم ألا ننجر وراء بعض الأفكار الاجتماعية التقليدية البالية بالضغط على الأسرة بحصر العلاقات الأسرية بالإنجاب. للأسف البعض يلجأ لإجراء عملية أطفال أنابيب دون وجود مشاكل، إنما رغبة في إثبات الرجولة والقدرة على إنشاء أسرة. ففي أحد مراكز العقم هناك زوجة تبلغ من العمر 19 عاماً وتريد أن تجري عملية أطفال أنابيب، فهي متزوجة من رجل مسن يبلغ من العمر 80 عاماً. وعند سؤالها عن السبب اتضح أن ضغوطات من حولها هي السبب، فأهلها لا يريدون لها أن تصبح أرملة دون أن يكون لديها أطفال. وللأسف عرضت نفسها لإجراءات طبية هي في غنى عنها من أجل أن ترضي من حولها ومن أجل النظرة المجتمعية.

وللأسف أحياناً الأطباء يلعبون دوراً مهماً عند اختيار العائلة التي تريد المساعدة على الإنجاب، فيجب القيام بالإجراءات بناءً على مبررات صحية وليست اجتماعية. فأحياناً وللأسف الشديد ينجرف الأطباء اتجاه المبررات الاجتماعية أكثر من المبررات الصحية، وبذلك يتعرض المرضى لبعض المخاطر. يعتقد كثيرون أن سبب تأخر الإنجاب هو وجود أمراض وعقم عند المرأة، ولكن أشارت الأبحاث أن الرجل يشترك بنسبة كبيرة بسبب قلة الخصوبة عنده. فبحسب الخبراء السبب الرئيسي لعدم الإنجاب يمكن أن يكون سببه العقم عند الرجل وليست المرأة بنسبة تتراوح بين 40% و 50%. هناك اعتقاد سائد حول مشكلة العقم بأنه دوما يكون عند المرأة وليس الرجل. أشارت الأبحاث الحديثة أن من المشكلات التي يمكن أن تؤثر على الخصوبة عند الرجل هي تشوه أو انخفاض عدد الحيوانات المنوية وانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون. وهناك عوامل أخرى تؤثر على الخصوبة عند الرجل، منها النظام الغذائي ووزن الجسم ومستوى التمرينات الجسدية، بالإضافة إلى تعاطي التدخين والتبغ. كما أن السمنة يمكن أن تسبب العديد من التغيرات ما يسبب العقم. ونصح الخبراء بقائمة العناصر الغذائية التي تؤثر على الخصوبة عند الرجل، أبرزها تناول 5 حصص يومية من الفاكهة والخضار وخاصة الطماطم، لأنها تعد مصدراً مميزاً لمادة الليكوبين. تناول لحوم الدواجن والأسماك الدهنية ذات الزئبق المنخفض في الأسبوع مثل السلمون والسردين. تناول حفنة من المكسرات مثل الجوز، اللوز والبندق، لأن جميعها غنية بالعناصر الغذائية لتعزيز الخصوبة، بالإضافة إلى البروتين النباتي والأوميغا 3 ومضادات الأكسدة. تقليل الكمية المستهلكة للكافيين، فيكفي كوب أو كوبان من القهوة يومياً. عوامل أخرى تؤثر على الخصوبة لدى الرجال، وتشير الأبحاث إلى وجود عوامل أخرى تؤثر على الخصوبة عند الرجل، أهمها التمرينات الهوائية متوسطة الشدة وتمارين المقاومة تساعد على زيادة الخصوبة. قرب الهواتف المحمولة من الجسم قد تؤثر على عدد الحيوانات المنوية. التعرض لحرارة مرتفعة للغاية يؤثر على خصوبة الرجل. على وفق ذلك، رفقاً بالنساء، فأنتم المسؤول الأكبر.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: الجذور العلمية للطب النبوي وطب الأئمة إيمانية أم طبيعية؟ من الثابت في علوم التاريخ والاجتماع أن علاج البشر لأنفسهم يخضع لثقافة المجتمع في الزمان والمكان، فإنسان العصر الحجري كان يعالج نفسه بطريقة مختلفة عن التي يعالج بها إنسان القرون الوسطى، وهي مختلفة بالطبع عن طريقة العلاج الحديثة، وكذلك أهل القرى يختلفون في علاجاتهم عن أهل الجزر المنعزلة وعن سكان الصحراء وبالطبع عن سكان المدن. نمط الحياة يؤثر في رؤية علاج البشر لأنفسهم، فالذي يعيش حياة صناعية يرى حلولاً وعلاجات تختلف عن الذي يعيش حياة الزراعة أو البداوة، أو الذي يسكن أعالي الجبال والهضاب أو عن البحارة في عرض المحيطات. فالإنسان منذ القدم يرى أمراضه مثل ما يرى مجتمعه ويفطن إلى علاجاتها وفق لحدود عقله ومدركاته، مما يعني أن ما نراه طباً حديثاً اليوم سوف يصبح بدائياً في المستقبل بعدما يتوصل الإنسان إلى طرائق علاجية أحدث وأسرع وأقوى. فالمعيار الذي يحكم العلاج ومن خلاله تقاس صلاحيته أو القوة والسرعة، فلو لم يكن الدواء قوياً في استئصال أو علاج المرض ولو لم يكن الشفاء به سريعاً ما وثق به الإنسان. بدائية البشر في تناولهم العلاج. هذه البدائية ليست محصورة في طريقة تصور القدماء لعلاجاتهم فحسب، فهي تطال النظريات الحديثة. في عام 1872 وصف الطبيب الفرنسي وأستاذ علم وظائف الأعضاء في جامعة تولوز بيير باشيه نظرية الطبيب لويس باستور عن الجراثيم، والتي توصل إليها سنة 1862 بأنها بدائية وخيالية ومثيرة للسخرية، وهي النظرية الطبية الشهيرة التي لا تزال تدرس في معاهد الطب وتعد من أولى وأهم الفقرات العلمية في الطب الحديث. فما حال الأقدمين الذين تميزت نظرياتهم في العلاج بالمحلية؟ أي بأنها مرتبطة بثقافة المجتمع المحلي الذي نشأ فيه. ومن أشهر هذه النظريات والتفاصيل العلاجية المحلية ما نسب إلى إمامين من أئمة الشيعة الاثني عشرية. الأول هو الإمام جعفر الصادق، وقد رويت عنه فصول من كتاب طب الأئمة للأخوين عبد الله والحسين بن بسطام، وفصول من كتاب بالاسم نفسه أي طب الأئمة أيضاً للسيد عبد الله شبر، والكتابان يحتويان على تعاليم إخلاقية حول الأطعمة والمشروبات الضارة والمفيدة وعن بعض الأمراض وعلاجاتها. ومصادر هذه الكتب هي المراجع الشيعية الحديثة الكبرى كوسائل الشيعة للحر العاملي وبحار الأنوار لمحمد باقر المجلسي والكافي لأبي جعفر الكليني ومستدرك الوسائل للنوري. علماً بأنه جرى تحقيق أحد الكتب الموسعة في ذلك بأكثر من 500 صفحة حملت اسم طب الإمام الصادق لمحسن عقيل.

الثاني هو الإمام علي الرضا، وقد رويت عنه الرسالة الذهبية التي كتبها للخليفة المأمون العباسي، وطبعت مؤخراً في العراق وإيران ولبنان بتحقيق عدد من العلماء الشيعة منهم محمد مهدي الموسوي والشيخ مهدي نجف. وسياق تصنيف الرسالة الذهبية للإمام الرضا كان متسقاً مع بناء دار الحكمة العباسية، وهي أشهر مكتبة علمية في ذاك العصر، بناها هارون الرشيد وورثها عنه ولده عبد الله المأمون. والمأثور أن هذا القرن، أي الثاني هجري الثامن ميلادي، كان عصراً علمياً نهضوياً أنشئت فيه المستشفيات والمراكز الطبية في أنحاء الدولة العباسية. ومن أشهر أطباء هذا العصر الطبيب السرياني المسيحي جبريل بن بختيشوع، وطبيب سرياني مسيحي آخر هو يوحنا بن مأسويه، وقد تم تعيينهما في بلاط الخليفة المأمون، فيكون بذلك سياق ظهور الرسالة الذهبية للإمام الرضا أنها كانت في ظل تنافس محموم بين العلم والدين، فالرضا كان ينطلق من منظور ديني قومي محلي للعلاج، بينما ابن بختيشوع وابن مأسويه كانا ينطلقان من منظور علمي عقلي تجريبي وفقا لحدود ومدركات ذاك الزمان.

ويبدو أن ميول الخلفاء العباسيين خاصة الرشيد والمأمون إلى ترجمة علوم اليونان خصوصا في الطب والفلسفة هي التي أخرجت هذه الجهود الدينية إلى العلن، فالمأمون كان من أشهر الذين جاءوا بالمترجمين الذين أحصاهم ابن النديم في الفهرست، وبلغ عددهم أكثر من 50 مترجماً وعينهم في دار الحكمة لنقل علوم اليونان المختلفة. ويذكر ابن النديم في الفهرست أن المأمون أرسل الحجاج بن مطر وابن البطريق لجلب الكتب اليونانية إلى دار الحكمة لترجمتها. يذكر السبب وراء ذلك وهو أن أرسطو جاء إليه في المنام ليؤكد له بأنه لا تعارض بين العقل والدين، وأن عليه ترجمة علوم اليونان العقلية من أجل صالح الإسلام. أما محتوى هذه الكتب للإمامين الرضا والصادق فلم يخرج من البيئة العربية الغذائية والعلاجية، ففيه أوامر وتعليمات بأكل البطيخ والعنب والتفاح والتمر والحمضيات وغيرها مما يزرع في أرض العرب والشام والعراق، كما فيها أوامر وتعليمات حول الأشربة كالماء والعسل والخل واللبن وماء الورد وغيرها. وقد استفاض محسن عقيل في كتابه طب الإمام الصادق عن فوائد هذه المشروبات الصحية، كما استفاض في أنواع اللحوم والأسماك المفيدة، ونهى عن لحم الخنزير والميتة والعديد من الأشربة كالخمر والدم. والملاحظ أن محتوى هذه الكتب لم يخرج عن الثقافة العربية، ولم يخرج أيضاً عن تعاليم الدين الإسلامي الواضحة في القرآن بتحريم بعض الأشربة والأطعمة، لكن المحتوى نقل عن هذا النص القرآني على وجه الإفادة، فذكرها في أقدس نص إسلامي يعني وجود حكمة عليا وإلهية وراء ذلك تهدف إلى مصلحة الإنسان.

في طب الأئمة والرسالة الذهبية وطب الإمام الصادق نرى أن طريقة علاج الإمامين الصادق والرضا لم تخرج عن الطريقة البدائية المتعارفة، فتنقل الكتب هذه عن المجلس في بحار الأنوار كيف أن الإمام الصادق ينصح بشرب الكمون والعسل لعلاج آلام المعدة، وأكل البصل والتفاح وغيرهما من الفواكه لعلاج الحمى، وهما علاجان بدائيان تجريبيان عرفتهما معظم شعوب ذاك العصر، وهما من العلاجات التي عرفها المصريون في الحضارة المصرية القديمة، بل ذكر الكثير منها في طب أبقراط. وأشهر العلاجات التي ذكرت في الحضارات القديمة وعند أبقراط اليوناني الحجامة. لكن الجديد أن أخبار علاجات الرضا والصادق كانت تؤكد الموروث عن الرسول وطبه النبوي الشهير في الفكر الإسلامي، وعدم تناول هذا الموروث العلاجي كحالة طبية منفصلة عن الدين، لأن العلم والدين في هذه العصور كانا شيئاً واحداً. ومن أمثال هذا الخلط المنسوب إلى النبي المذكور في طب الأئمة قوله: ربيع أمتي العنب والبطيخ، وعنه أنه قال: تفكهوا بالبطيخ فإنها فاكهة الجنة وفيها ألف بركة وألف رحمة وأكلها شفاء من كل داء. وقال أيضا: عض البطيخ ولا تقطعها قطعا فإنها فاكهة مباركة طيبة مطهرة الفم مقدسة القلب وتبيض الأسنان وترضي الرحمن. وفي الواقع أن العنب والبطيخ من أشهر فواكه المنطقة العربية، لذا فالمأثور الروائي بحقهما كان كبيرا بخلاف المانجو وجوز الهند والبهارات والتمر الهندي مثلا، والتي لم يعرفها العرب سوى مؤخرا عند السفر إلى الهند وشرق آسيا، حيث الموطن الرئيسي لتلك النباتات التي يخلو الموروث الإسلامي من الإشارة إليها من قريب أو بعيد.

المتدين عامة يبحث عما يبرر إيمانه حسب ثقافة العصر الذي يعيشه، وحرص المسلم كمثال على تبرير إيمانه علمياً. هو نفس ما يحدث للهندوسي والمسيحي واليهودي والبوذي، وكل هؤلاء لديهم نصوص في كتبهم تتفق مع العلم الحديث، لكن هذا لا يعني صحة النص بذاته، فقد يتغير العلم مستقبلاً ويصل إلى نتائج جديدة، ووقتها سيخرج أي تفسير آخر للآيات على أنه نفاق وضعف وكذب. ولذلك رفض العديد من فقهاء المسلمين قصة ما يسمى بالإعجاز العلمي في الطب النبوي، أو عده أمراً دينياً على الإطلاق. يقول ابن خلدون في المقدمة: الطب المنقول في الشرعيات ليس من الوحي في شيء، وإنما هو أمر كان عادياً للعرب، ووقع في ذكر أحوال النبي من نوع ذكر أحواله التي هي عادة وجبلة، لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل، فإنه إنما بعث ليعلمنا الشرائع، ولم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العادات. وقد وقع له في شأن تلقيح النخل ما وقع فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، فلا ينبغي أن يحمل شيء من الطب الذي وقع في الأحاديث المنقولة على أنه مشروع، فليس هناك ما يدل عليه. ليست كل فتاوى الفقهاء على هذا النحو، إنما درج الخلاف فيما بينهم حول تصور هذه العلاجات ومرجعيتها بين المجتمع والبيئة وبين الدين. فالذين نحو تفسير هذا العلاج للدين اعتمدوا على الرباط بين الدين والمصلحة، وعلى تقديس أفعال البشر والمبالغة في تصورها، فكلما جاء الخبر بفضل طعام وشراب ودواء بالغوا في وصفه ومنفعته، وعدوا أن هذا الفعل لا يدل على أمر شخصي من فاعله فحسب، إنما هو توجه ديني أساسه أن الدين جاء للمصلحة. فلما ثبت في عقولهم تلك المصلحة، ثبت لديهم أن هذا العلاج ديني عقائدي. قبل ظهور الفكر التحليلي في القرن 19، كان الإنسان يفكر بطريقة شمولية لا تخضع لحسابات التحليل والتفكيك والربط. فعندما يتناولون مفهوم الدين، كانوا يربطون معه مفاهيم أخرى كالسياسة والاقتصاد والطب والفلك. ولم يكن هذا الشمول حكراً على العرب، بل على العالم أجمع، حيث كانت تشيع في أوروبا علاجات القساوسة وتخصصاتهم المختلفة في الطب والفلك والسياسة وغيرها. ثم جاء الفكر التحليلي وفصل هذه المفاهيم الكلية إلى جزيئات، فصار الدين منفصلاً عن الطب وعن السياسة وعن الاقتصاد، وأصبحت هذه العلوم مستقلة يجري فهمها بعيداً عن بعضها البعض في سلوك فلسفي أدبي عرف لاحقاً بالتجريد، وهو سلوك طال العلم التجريبي أيضاً، حيث انقسم الطب إلى تخصصات مختلفة كالمعدة والدماغ والعظام والحنجرة والتوليد وغيرها، فيما كانت هذه التخصصات واحدة عند الأطباء القدامى.

جذور الطب النبوي تنبع من هنا، حيث كان يشيع عند القدماء أن الطب والعقل والعلم والدين واحد، ورأينا الكثير من العلماء والفقهاء والفلاسفة يعملون بالطب كأبي الريحان البيروني وأبي بكر الرازي وابن رشد وابن مسكويه ولسان الدين بن الخطيب وابن طفيل وابن باجة وغيرهم، ثم جرى فصل هذه العلوم عن بعضها في العصر التحليلي في القرن 19، ثم نشط هذا الفصل بشكل راسخ ويقيني في القرن 20، ومنذ هذا القرن صار التعامل مع العلاجات القديمة يتم في إطار سياقه التاريخي وبعده الاجتماعي في الزمان والمكان، وفي الحقل الأكاديمي العلمي جرى تدريس هذا الخلط بين العلوم كتاريخ يشكل أحد جذور وتطورات العلوم الأولى.

0: حدثني الحكيم عن هذا البلد شيخا بدا قارب عمره الأبد، في عينه جيش من الحزن احتشد، وكان يبدو شاحبا لما وجد. مال على عكازه إذ استعد وقال: سجل خبري كما ورد، من عهد آشور ومن ملك أكد، ليومنا هذا وربما لغد، هذا التراب بالمدامع اتقد، والنخل فرط الحزن حبل من مسد، من عبث الحروب ما الذي حصد سوى نحيب للسماوات صعد. ضريبة النعمة في الناس الحسد، وخير هذه الأرض من دون عدد، لذا تراه بالمصائب عقد، كأنها تعشقه بدون حد، فهي عليه منذ سالف الأمد تهطل أفواجا كأنها مدد، تنبت حكاما وجندا ورصد، وعرش ملك بالمقادير انفرد، وحوله حاشية من الزبد، من دونها وهم كل الناس سد، تلقف ما تريده من غير عد، كأنها آلهة بألف يد، والحر منبوذ لأنه زهد بأن يقول قل هو الحكم أحد، وتابع الباطل بالخلق استبد، والحق في سوق السياسات كسد، وجمر من يدعو إلى العدل خمد، واضطلب الحقوق كالماء ركد، وضاع من ضاع لأنه انتقد، وكل من سار على الدرب انفقد، وعاش بالهم الذي أصغى، وقد نودي أن فاسجد لنا وما سجد. واليأس لو طغى على القلوب مد، جذوره كالسل يلهو بالجسد، والمرء لو في عيشه الذي قصد، يوماه قد تساويا فقد نكد، كم أمل في باله راح بدد، والريح تجتث الذي بلا وتد، وقال لي: يا جد من جد قعد، مكسر الحلم وما له سند، لا بد كي يرى السبيل المعتمد، بأن يزيل عن فؤاده الرمد، لكل شيء قدر به يحد، فلا يقال للحمار يا أسد، طول البكاء لا يصلح الذي فسد، ولا الصباح بالأمان يسترد، عماد أمر الناس قول اتحد، والبيت ليس يستوي دون عمد، تخالف الآراء في الحق أشد من ظالم في غيه قد اجتهد، كتابع الأوهام من غير رشد، فكلما سار على الدرب ابتعد. يا ولدي، من بين آلاف العقد عبادة الرجال بئس المعتقد. سألته: ترى على ماذا استند في كل هذا، وعلى ماذا اعتمد؟ فقال لي مبتسما وقد قعد: إني أنا التاريخ، فافهم يا ولد.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر مسار رياض، البصرة.
2: القضاء عند العرب قبل الإسلام. لم يكن للعرب قبل الإسلام نظام أو شريعة أو قانون مكتوب، كانوا يرجعون في جميع شؤونهم إلى عادات وأعراف قبلية يتحاكمون على أساسها في خصوماتهم ومنازعاتهم، ومعظمها كان بسبب جرائم قتل وسرقة واعتداء على النساء، واختلافا على المراعي والكلأ وموارد المياه، بالإضافة إلى التنازع على الرئاسة والزعامة والسلطة والشرف. ولما كانت القوانين وليدة الظروف والحاجات، اختلفت التشريعات قبل الإسلام باختلاف القبائل والأماكن وطبيعة البيئة. إن أهل اليمن بنظام حكمهم المستقر وبحكوماتهم التي كانت تهيمن على مناطق واسعة، كانوا يختلفون في أصول تشريعهم عن أهل مكة أو أهل يثرب، وكل من هؤلاء كانوا يقطنون مدناً، وحكمهم هو حكم مدن قائم على أساس آراء رؤساء الأحياء والشعب، وهؤلاء كلهم يختلف حكمهم عن حكم القبيلة والعشيرة أي الأعراب.

مفهوم الحق حكم القوة والعصبية. لأن الطبيعة العربية كانت متغلبة على حياة أكثر سكان جزيرة العرب، نبع مفهوم الحق عند العرب وكيفية الحصول عليه من البيئة التي عاشوا فيها، فاعتمد على أمرين: الأول هو القدرة أو القوة، فالقوي القادر على حمل السلاح باستطاعته انتزاع حقه والدفاع عن نفسه متى تعرض للظلم. وعلى هذا المبدأ بنيت أكثر أحكام حقبة ما قبل الإسلام في تقويم الحق وتقديرات دفع الديات. والأمر الثاني مثلت فيه العصبية القبلية بأبسط درجة فيها إلى أعلاها، وكان من عوامل استحصال الحق وتأديب الخارجين عن العرف، ولعدم وجود سلطة مركزية تؤدي هذه المهمة، لعبت العصبية دورا في تأديب الخارج عن العرف. وانطلاقا من هذين العاملين، أخذ شيخ القبيلة على عاتقه مهمة إحقاق الحق، فتولى الفصل في الخلافات بين أفراد قبيلته. وكان إذا وقع خلاف بين قبيلتين أو أفراد من قبيلتين، يتولى رئيسا القبيلتين حله، أو يختاران محكما مثل رئيس قبيلة ثالثة. وكان المتخاصمون يجتمعون في مكان معين مثل دار الندوة أو في المعبد أو في بيوت الوجهاء. ويتضح من ذلك إن التشريع قبل الإسلام أخذ بمبدأ ما ينطبق على أفراد القبيلة من قوانين وأحكام يكون خاصاً بالقبيلة، أما ما يطبق على الأشخاص الذين يكونون من قبيلتين مختلفتين أو من قبائل عدة فإنه يكون خاضعاً للعرف المقرر بين القبائل.

الحق ومكانة الفرد في القبيلة. تفاوتت حماسة أفراد القبيلة لاستحصال الحق وفقاً لمكانة الفرد، فإذا كان من الأعيان تهب القبيلة في استجابة فورية لندائه. ومن ذلك ما جرى لعمرو بن كلثوم سيد بني تغلب، حيث شعر بأن إهانة لحقت بأمه ليلى على يدي والدة الأمير اللخمي عمرو بن هند، فقتله ونادى قبيلته فاستجابت لندائه، فانتهب أفرادها مال عمرو بن هند وخيله وسب النساء. وفي المقابل حدث أن نهب عدد من إبل الشاعر قريط بن أنيف أحد بني العنبر على أيدي أفراد من بني ذهل بن شيبان، فاستغاث بقومه فلم يغيثوا.

مبدأ انتقال المسؤولية وسقوطها. من مبدأ العصبية أخذ العرب قبل الإسلام بمبدأ انتقال المسؤولية من الفاعل إلى ذوي قرابته الأدنين ثم الأبعدين، فالعشيرة أو القبيلة تكون مسؤولة في عرف العصبية عن كل عمل يقوم به أي من أفرادها، وعلى أفرادها كلهم تحمل مسؤولية ذلك، وعليهم ضمان أداء أي حق يتنصل أحد أبناء القبيلة من أدائه. مثلاً إذا لم يسلم القاتل للاقتصاص منه، أو إذا لم يتمكن أهل القتيل من قتله، ينتقل حق أهل القتيل إلى قتل أقرب الناس إلى القاتل ثم الأبعد، وهكذا أخذاً بثأر القتل، ويؤدي ذلك في الغالب إلى التوسع في القتل من دون سقوط حق ذوي القتيل في البحث عن القاتل لقتله، لأن الأصل في كل جريمة هو الفاعل الأصل. كما يتضامن ذوي القربى والأرحام في الأخذ بالثأر، يتضامنون كذلك في العقل، أي جمع الدية فيما بينهم عن قتيل إذا تم صلح أو صدر حكم قاض بدفع الدية والكف عن الثأر بالدم، وتدفع الدية إلى أهل القتيل. لا تسقط مسؤولية الأهل عن جرائم أبنائهم، ولا مسؤولية القبيلة عن أفعال أفرادها إلا إذا أسقطت العصبية عنهم. على أن يعلن ذلك في الأماكن العامة ليكون ذلك معروفا بين الناس، فتعلن على لسان رئيسها أنها غير مسؤولة عن تصرفاتهم، وإلا بقيت المسؤولية قائمة في رقبة من تقع عليهم، وتطلق على من تسقط العصبية عنهم تسمية الخلع. ومتى خلع الفرد وشهد الشهود على خلعه، صار أقرباؤه وأهل قبيلته في حل منه، لا يلبون نداءه وإلا تحملوا وزره من جديد. وعلى الخليع أن يحمي نفسه بنفسه، وأن يدافع عن جرائره بيديه، فإذا قتل لا يسأل أي أحد من قومه عن عمله، وإذا قتل ذهب دمه هدرا. ولهذا قاس الخليع حياة قاسية شديدة كانت تنتهي في الغالب بهلاكه نتيجة خروجه على أنظمة قومه وقوانينهم، إلا إذا تاب ووجد من يأويه ويحميه من أهله أو من غيرهم. وإذا وجد الخليع من يكفله وينعم عليه بحق الجوار، تنتقل مسؤولية عمله إلى من من عليه بجواره، وعلى المجير عندئذ أن يعلن الإجارة على الملأ صراحة بقوله: قد لزمني ذمامك، وأنا مانعك مما أمنع نفسي وأهلي وولدي منه، ما بقي من عشيرة الأدنين رجل، فيتحمل بذلك كل تبعة تصدر من الخليعة.

مبدأ إزالة الضرر. مبدأ آخر سارت عليه القبائل في تقرير الحق تمثل في إزالة الضرر وتعويض المتضرر عما قد يلحق به من شخص آخر، سواء كان ذلك بشكل متعمد أو غير متعمد، مثل إهمال السيطرة على الماء، فإذا سال إلى أرض أخرى وألحق بها ضرراً وجب على صاحبه دفع تعويض عن الضرر الذي ألحقه الماء بالمالك صاحب الأرض المتضررة. ومن هذا القبيل أيضاً سقوط بناء أو حائط على شخص ما، وسقوط عامل يعمل أجيراً لصاحب بناء، فيجب في مثل هذه الأحوال دفع تعويض لمن وقع الضرر عليه أو لمن يرثه في حالة الوفاة.

الوضع الطبقي واستحصال الحقوق. انعكس الوضع الطبقي للمجتمع القبلي للعرب قبل الإسلام على رؤيتهم للحق، فكان لهم في الأخذ بالثأر مبدأ مقرر معروف، هو أن القتيل إذا كان شريفا في قومه وكان قاتله ذا مكانة وضيعة أو عبدا، لا يقبل أهل القتيل بالقود أي القصاص وقتل القاتل، بل يعملون بعرف تكافؤ الدم، فدم القتيل الشريف لا يغسل إلا بدم شريف مثله ومن أهل مكانته. وعلى هذه النظرة بنى العرب قبل الإسلام تقييم أثمان الديات أي ثمن الدم، ففي حين كانت دية الحر الشريف تصل إلى 1000 من الإبل، كانت دية غيره من الفقراء أو المعدمين لا تكاد تصل إلى نصف هذه القيمة.

تحكيم ومحكمون. العرب قبل الإسلام عرفوا نظام المحكمين، واشتهر عدد من هؤلاء، منهم أكثم بن صيفي الذي اشتهر بكونه حكيماً وعمر كثيراً، وقس بن ساعدة الذي عرف كحكيم أيضاً وكان من كبار الخطباء وأسقفاً في نجران، ومن أقواله البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ومن هؤلاء أيضاً عامر بن الضرب العدواني، إمام مضر وحكيمها وفارسها. وكانت العرب لا تعدل بفهمه فهماً ولا بحكمه حكماً، وكان ممن حرموا الخمر. وبرز أيضاً الأقرع بن حابس المجاشعي الدارمي التميمي من سادات العرب قبل الإسلام، وقدم على الرسول فيما بعد في وفد من بني دارم من تميم وأسلم. ومن المحكمين أيضاً أمية بن أبي الصلت، عبد الله بن أبي ربيعة الثقفي من أهل طائف، وكان شاعراً حكيماً ومطلعاً على الكتب القديمة، وحرم على نفسه الخمر. وحاجب بن زرارة الدارمي التميمي من سادات العرب ورئيس تميم، وأدرك الإسلام وأسلم.

الاحتكام إلى الكهان. شاع عند العرب أيضا الاحتكام إلى الكهان، إذ كانوا يعتقدون أنهم يعرفون الأسرار والأمور الغيبية بالاستعانة بالجن والعرافين والمنجمين، ويزعمون معرفة الأمور عن طريق الفراسة وحساب النجوم والقرائن. ومن هؤلاء سطيح الكاهن أو سطيح الذئبي، وهو ربيع بن ربيعة بن الذئب من بني مازن من قبيلة الأزد، وهو كاهن بساني من المعمرين. وكان العرب يحتكمون إليه ويرضون بقضائه، وضرب به المثل.

في جود رأيه، وهو من أهل الجابية على مشارف الشام، ومات فيها بعد مولد النبي بقليل. وروي أن الناس كانوا يأتون فيقولون: جئناك بأمر، فما هو؟ فيجيبهم بما في أنفسه.

آليات الإثبات والنفي. كانت للعرب قبل الإسلام آليات ووسائل اتبعوها لإثبات الحقوق وتوجيه التهم أو نفيها، على الرغم من بدائيتها، فاعتمدوا على الشهود والإيمان بالأصنام والأوثان التي يعبدونها، واستعانوا بالقرعة والقسامة، وهي الحلف بالأيمان المتعددة أو المتكررة، والقيافة، أي معرفة التشبيه لإثبات النسب، أو بتتبع الأثر لتمييز أقدام الجاني، والفراسة، وهي الاستدلال بظواهر الأحوال وقرائنها على خفايا النفوس والأمور، كما كانوا يعتمدون على الكهانة والكهان الذين يستخدمون الجن لمعرفة الحقيقة. وفي فترات متقدمة حاول العرب في مكة معالجة بعض الحالات النزاعية وحماية المظلومين بأسلوب منظم، وذلك بأن خصصت قريش رجالاً للقضاء، منهم زعماء بني سهم لفض المنازعات بين القرشيين، وعهدت إلى رجال من بني عدي في المنازعات بين القرشيين وغيرهم. وممن تولوا مثل هذه الأعمال القضائية والتحكيمية هاشم بن عبد مناف وعبد المطلب وأبو طالب وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب. في مرحلة أخرى اتفقت 5 أفخاذ من قريش على عقد حلف عرف باسم حلف الفضول لمنع الظلم في مكة عن الحر والعبد والقريب والبعيد والمسافر والمقيم، وتعاهدوا على نجدتهم واستخلاص الحق لهم ورفع الظلم عنهم وإنصاف المظلومين منهم. وشهد النبي محمد هذا الحلف وهو ابن 25 عام.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
2: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفه مشجج الدلال في الاعلار
3: الدعاب حتى تعبالي
4: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
1: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
5: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
1: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
6: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق
1: بيوم مشاعر يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

من تعيش بوطن وتقول أنا عايش بوطن، ذوب فكرة المحافظات وذوب فكرة المدن، قد تتحيز لمدينتك، قد تتحيز لونك لقوميتك ممكن، ولكن الوطن مفهوم أكبر وأشمل. والدليل في هذه القصيدة اللي كنت أتوقع حافظها فرد تقراها على ظهر قلب وخربت الشغلة رجعت للورقة، ذاكرة منخورة، محسن الدخيلي شاعرنا الكبير ابن الناصرية واللي عايش في كركوك، من يكتب قصيدة عن الغربة يكتب عن البصرة. البصرة زعلانة يا عبد الله عليك، وحلفتني تريد أودي لك تمر ما بينه، تخاف حقها على النوى يخضر غريب. دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج، بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. احنا على الهواء مباشرة.

أكيد في جعبتي موضوع، وكما يعني بين من البداية قرينا عن الغربة، اليوم راح نحكي عن الغربة وكيف ألقت بظلالها على الأدب الشعبي العراقي. هذا المفهوم العميق الإنساني القاسي المظلم الجدلي الإشكالي، الغربة موضوع إشكالي تماما، راح نناقشه وراح نقول بأجمل الكلام اللي صاغ الأدب الشعبي العراقي، قدموا نماذج رائعة ورائعة ورائعة على مستوى القصيدة أولا، أبرع الناس كتبوا يعني في منتهى الجمال، وجسدوا الروح الإنسانية وهي تعيش حالة من الاختراب الخارجي، مو هذا الاختراب الداخلي تعيشه ويا نفسك، لا، من تفارق وطنك. كتبوا عنا شعراء بطريقة رائعة وموجعة وحقيقية تلامس كل إنسان عاش التجربة. لذلك أبسط الكلام بالشعر أنا جربتها أثناء سفري، من نقرأ أي بيت شعر إلى علاقة بالغربة، أي مغترب بغض النظر عن جلادة قلبه يظل يبكي، ما يتحمل. الموضوع كلش إشكالي. ليش إشكالي هسه راح أحكي لكم. وأيضا أكو مواقف إلى علاقة بالأبوذية والدارمي وقصص إلى علاقة بالغربة، كلها راح نتعرض لها اليوم. ليش موضوع الغربة إشكالي؟ خلونا نبلش بشكل مباشر. أكو مفاهيم محددة وواضحة وممكن يعني يا إما يمين ويا إما شمال، يعني ما تقبل الوسطية، في حين أكو مواضيع إنسانية غاية في التعقيد إلى درجة يعني ما تقدر تحطها في خانة واحدة وتطلق عليها حكم محدد وتقول هاي يمنى أو هاي يسرى أو هذا الموقف الفلاني سين وذاك صاد، ما تصير. كل واحد راح يقراها بحسب تداعياته ومعطياته وخلفيته، وضع الاجتماعي، وضع النفسي، شنو الأزمة اللي عايشها في بلده. يعني مو سهل تجي الواحد تقول له شنو رأيك بالغربة، زينة لو مو زينة، شلون عشت الغربة ببساطة يعني، وتتوقع من عنده يقول لك الغربة حلوة وخلاص، خلصت من عند البلد اللي ما أريده وتعبني وتعبته وطلعت من عنده، إجابة جاهزة. ويجيك واحد يقول لك لا والله ما تحملت. أكون نسبية عالية، هذه النسبية لها علاقة بالأسئلة المشفرة والملغزة لكثير من القراء والباحثين وحتى الفلاسفة يفضلونها على الإجابات الجاهزة. شلون وليش؟ يعني هاي فكرة إطلاق الأحكام. يعني واحد قاعد هنا مثلا يقول لك الغربة ما ترات، أنت ما عايش الغربة، أنت ما عايش. ويجيك واحد يقول لك أريد بس أطلع من العراق، لا تقولوا لي الغربة صعبة، أنا أرد أتغرب، أنا أرد أعيش برا، بس راوني الحدود شلون صايرة. هذه الآراء يعني بصراحة آراء مستعجلة وما نابعة من خبرة إنسانية اختبرتها صح وتقدر تسولف. يعني بعض الناس اللي اختبروا الغربة هم يعني أكثر ناس مؤهلين يحكون عن الغربة، وهم أكثر ناس مؤهلين أنه يتباينون في آرائهم، وأكثر ناس معذورين أنه يتباينون في آرائهم. صارت شدة. يعني يجيك واحد وقال لك الغربة مؤلمة وهومسك ووحشة وراح أموت ولحيتي ما أزينها بالغربة، وأنا عايش في بلاد تعج بالحريات وبتقبل الآخرين وعندي بحبوحة رزق تجيني رأس الشهر وكذا، بس ما أقدر. ويجيك واحد آخر تسأله نفس السؤال يقول لك لا أنا استقبلتها وتعلمت لغة والآن جاي أعيش حياتي بقوة، فالموضوع ما بيحكم قطعي تماما، إلى علاقة بالتجربة الإنسانية. لذلك كل واحد يتبنى رأي، ما مسموح إن إحنا نجي نفتت هذا الرأي لمجرد عندنا فهم عام عن الغربة. هذه المقدمة أتمنى تكون واضحة حتى من خلالها ننطلق إلى الأدب الشعبي العراقي.

هذه الموسيقى للفنان البصري الجميل عايش الغربة الآن حازم فارس، محبة إلى هذا الرجل، ينتمي لعائلة فنية، فتحياتنا من خلال موسيقى إلى هذه العائلة المعطاء، سواء على مستوى ذري فنان المهم أو على مستوى الصفاء فارس، كل المحبة إلى صديقي الحبيب. عموما عندنا الغربة أكو قصائد أيقونات عالقة في ذاكرة الشعر الشعبي العراقي، يعني مستحيل تجي تحكي في موضوعة الغربة وما تعرض قدامك بداية قصيدة كاظم إسماعيل قاطع ريحة الحنطة، واحدة من القصائد الجميلة اللي يقال انه هي آخر قصيدة كتبها في حياته، وكأنما يريد يسافر مو من العراق، يريد يسافر من هذه الدنيا، لأن يعني خروجه من العراق وكأنما خروجه من الجسد. أيضا بهذا الصدد تعرض لنا قصيدة راسخة في الوجدان، قصيدة الحقيبة لعماد المطاريحي، واحدة من قصائد الغربة الجميلة. أنا يحلولي أو هكذا يحلالي أنه أسميها ذياب، لأن يسولف ويا واحد اسمه ذياب بالقصيدة. قصيدة رحيم المالكي في شاعر في الذاكرة اليوم عمار محضر لنا إياها أيضا، اللي هي قصيدة الموت في الغربة، من وحشة الغربة لوحشة الموت وشربت الوحشة ينفر دماعون، كلهن بيهن قصص وتفاصيل ممكن نوقف عدهن الآن. أيضا القصيدة اللي بلشنا بيها البصرة زعلانة يا عبد الله عليك، وحلفتني تريد أودي لك تمر ما بينوه، هذا واحد يريد يودي الصاحبة اسمه عبد الله يريد يودي له تمر، فيقول له راح أودي لك تمر ما بينوه، تخاف حقها علنه ويخضر غريب، حكي ثقيل. عموما خلونا نبلش ويا كاظم إسماعيل قاطع وبعدين نروح للقصص والمواقف تباعا. يقول ماخذ وياي العراق بجنطة، هذا واحد يريد يطلع بس يريد ياخذ وياه كاظم إسماعيل قاطع، يريد يطلع من العراق. ماخذ وياي العراق بجنطة ما كفت الجنطة، طالعة منها منارة وعثق نخلة وشعلة من عيون نفطة، هذن كلن في الجنطة، طالعة منها منارة وعثق نخلة وشعلة من عيون نفطة، وراح نوصل ذاك حد السيطرات وذيك ضويات المحطة، وين أضمها؟ لا هو كتابه ويخليه المسافر جوا أبطه، الحمد لله الدنيا ليل ونقطة التفتيش صنطة، هاي نقطة ويمها واحد نقطتين ثلاثة خمسة ست نقاط ويمها واحد تنحسب مليون نقطة. وصح مسؤول النقاط بصوت عالي، هاي ما معقولة جنطة، بصيحة زرعت الساحة رجال أمن ورجال سلطة، بجرة السحاب شافت عينه نجمة وطقت ريحة الحنطة، ما لقى غير العلم قال لي شي يفيدك، قلت له غربة ومن نموت هناك تابيش انتغطى، أخذ للجنطة تحية وقال لي توصل بالسلامة، وهاي أول مرة فوت بسيطرة وما أنطي رشوة وتستعد قدام شرطة.

من قصيدة الكبير كاظم إسماعيل قاطع استمتعت بها، أنا متأكد، واحدة من القصائد الجميلة اللي ما تكتفي من تسمعها مرة واحدة، روح سرتش عليها دوروها. ريحة الحنطة، يقول فتح السحاب، هذا بالسيطرة، يقول فتح السحاب وشافت عينه نجمة وطقت ريحة الحنطة، ما أخذ بيها منارة وما أخذ بيها الحنطة وما أخذ بيها شعلة النفط، كل حاطن وطالع بيهم. قصيدة الحقيبة كتبها عماد المطاريحي، شاعر يجسد يعني قلادة جيل منتصف جيل التسعينيات، واحد من أعذب الشعراء، صديق الحبيب شاعر الديوانية الأبرز عماد المطاريحي. يعني كل قصائده هي أيقونات، يعني في أي موضوع يكتبه كأنما هو يريد يختمه، يقول أنا راح أسد عليكم الباب. في قصيدة الأم سواها، وفي قصيدة الإمام علي عليه السلام سواها، وفي قصائد الدستور أيضا عنده قصيدة عظيمة بهذا الصدد. فقصيدة الحقيبة في زمن صدام حسين كانوا الناس يروحون، يعني يروحون يشتغلون يشتغلون بس يعيشون الذل للأمانة، يعني عاشوا في الأردن وفي سوريا، وكو ناس راحوا ليبيا وناس راحت لليمن، أيام صعبة، يعني يروح يشتغل حالة حال الآن، يعني آسف على التوصيف بس هي هيك بهذه القسوة، عن الناس اللي يجون يشتغلون هنا عندنا بالعراق حتى يحصل له ورقتين، لأن الورقتين كان يتصرف الورقة أعتقد بأربعمية مدرج قد دينار، أربعمية ألف، ماذا يعني، أرقام كانت مختلفة تماما عنها، لأن ماكو قيمة للدينار العراقي، صدام حسين ما خلى له قيمة الدينار العراقي. فيقول هرب من صوت الجلاد وسطوة الجوع ليرسل لي تعال، فكان جوابي، يعني ما بين سطوة الجلاد ما بين أزلام النظام السابق والبعث ويفترون على العالم وبين الجوع الحصار، لاقي له طريق ومسافر وداز العماد صاحب اسمه ذياب، قايل له تعال. فالقصيدة طويلة بس أنا ودي أقراها للأمانة، فرح نقراها تباعا يعني على مقاطع حتى شوية نحاول نقدمها بشكل صحيح. يقول قط ما خان جرحي ولا رجف خوف نبي يحمل رسالة شلون أخونا، أهلنا علمونا الموت تاريخ ومن ثدي الصعايب رضعونا، أرحل والخناجر تسكن البيت وشيلا عنصر احنا المتندونة، وعوفا والدي الربانة بالضيم وعمامل بالعسر ما فارقونه، وتصور يجون أطفالي يبتون أبوكم ليش شايل عيرونا، وهم كانوا أطفالي شلون وكحين اللي يشتم جاربوهم يأكلونه.

واتصور واتخيل يجون اطفالي يبكون، ابوكم ليش شايل عيرونه وهم كانوا اطفالي شلون وكحين، اللي يشتم جار ابوهم ياكلونه. تقول لي شيل، اقول لك جرحي يغتاظ، ومن يغتاظ جرحي شلون تجيبه؟ انت اش حصلت من جرحك اغتاظ؟ خسرت الوالدة وخنت الحليبة، اش عجب مو ابوك ابو سرحان لو جال وامك من نعد نحسبها ذيبة؟ ما شفناك ابن شداد بالضيج، ولا شفناك فارس بالكتيبة، لا ثغر البوارق بس مراواك، لا عبلة ولا ضحكة حبيبة. المصيبة شلون مالك يقتنع بيك؟ اذا ما يقتنع مالك مصيبة. بعد ما حد يقل لك عود شداد، ويردونك نسب لمك زبيبة، هلك يستنكفون تموت يا ذياب، غريب وما حد يشيلك يا هيبة، وذول الجناب ويلبسونك اسمال، وياهم من الغرب رد مملي جيبه. أنا عن نفسي باقي بقاعي مزروع، أموت من أرضع القاع الغريبة، أشم قاعي وتشمني محاضن أطفال، نقف لبوة وشبل وقت المصيبة.

أشعر أن القصيدة انسجمت ويا الموسيقى، أو بالأحرى الموسيقى انسجمت ويا القصيدة. المفارقة أنه هاي الموسيقى اللي أيضا صنعها حازم فارس، أيضا هذه الموسيقى الفنان البصري اسمها الغريب، هي اسمها الغريب، فما اشتغلت ويانا بطريقة معينة. خلونا نكمل البارت الأخير من القصيدة، هذه القصيدة الحنينة القاسية المدري لامتهن كلهن. هنا يوصل الشاعر عماد المطاريحي في هذا المقطع الأخير اللي هو يعني مسك ختام حقيقي للقصيدة، يوافق بس عنده شروط، يعني يشرط على ذياب، يقول أنا أروح وياك بس عندي ذني شروط، إذا توفرهن أتغرب. يقول له أرحل بس لي شروط صعبات، أنذرك كل شرط لازم تجيبه، أريد أخذ مسلة بابل وياي بمعالمها بجناينها العجيبة، وأريد أخذ فرات ودجلة والناس، وأريد أخذ صريفتنا النجيبة، الحرة الماغفت بحضان القصور ولا يمجنا بحلت قصيبة، وأريد أخذ جروح البسن ثياب يسوع عيب ما ينزع صليبة، وأخذ كربلاء وقبة حسين وشيل اللوعتة وطعم المصيبة، دبر لحقيبة تشيل العراق وين ألقى مثل هاي الحقيبة.

أنا اليوم مسيطر أكو حلقات منين ما ملتي غرفتي، أكو مواضيع من نفتحها إلها أول مالها تالي، يعني بس عدد القصص الأوذية والدارمي اللي انكتبن بالغربة فقط من ذاكرتي ممكن أستدعي لكم هواي تفاصيل. الآن خلونا نوقف شوية يعني عد الاتصالات، اللي حاب يتواصل مع البنفسج يتصل بينا على أرقام هواتفنا الآسيا وزين العراق، وبعدها ممكن نستأنف ونكمل فقراتنا. أرقامنا الآسيا 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3، الرقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3.

0: الشاعر رحيم المالكي الله يرحمه، خلونا نوقف عند فقرة شاعر في الذاكرة، وأيضا نكون أوفياء لموضوع حلقة اليوم، لأن عنده قصيدة في الغربة عظيمة بصراحة، عاش مأساتها وعاش تفاصيلها وجسدها أروع ما يكون. رحيم المالكي أيضا أسوة بالناس اللي طلعوا يشتغلون في عمان، وناس راحت على سوريا، يعني في بقاع الأرض ناس تشتغل عراقيين، وش يشتغلون أي شغل مجرد حتى وها حتى يطلع بالمناسبة، أكو بيهم مثلا يبيع الشيش مال السقف مال البيت حتى يطلع فلوس الجواز، يعني يسوون انتقالة بحياتهم حتى يطلع، من يطلع شوي يصير بحبوحة ممكن يدز الأهل في نهاية الشهر، فمنهم من يحصل شغل ويتوفق حتى يعيش، وهكو بيهم ما يحصل شغل فيرجع لا السقف ولا السيارة الباحة ولا يتأذون تماما، يعني حياته تنتهي، يعني ماكو تعويض، مو مثل هسه تسوي لك سلفة تمون على واحد، حصار الناس تطحن الفصم وتسوي خبز حتى تاكل. عموما اسف انا ما ارد اقلب المواجع. رحيم المالكي هناك سمع انه اكو واحد عراقي متوفي، خوش اوكي يردون يرجعونه للعراق، المشكله انه حاطينه على السياره، شادين التابوت مالته على السياره، بس ماكو فلوس كروي يرجعونه بها للعراق، فقاعدين يلموله بطريبيل، هذا الكلام تحديدا بطريبيل، فقاعدين يلموله أجرة السيارة وتفاصيل العودة، وقاعدين العراقيين هناك رغم أنه ضائقة ليعيشونها حاولوا يكملون المال. فليش الوحدك من غير جناز وياهو الغسلك ويغمض العيون، غريب بنص محطة وادم جناب وهلك عنك بعيد، شلون يدرون بها أبيات وبها روحية وبها وحدة موضوع وإحساس وقافية جميلة وكاتبها عن نصاري، هذا الوزن الحلو. الحلو بالموضوع ان عمار محضرها بصوت رحيم الله يرحمه، خلونا نسمعها.
1: ليش الوحدك من غير جنات، ليش الوحدك من غير جنات، وياه الغسلك ويغمض العيون، ليش الوحدك من غير جنات، وياه الغسلك ويغمض العيون، غريب بنص محطة واد مجنون وهلك عنك بعيد شلون يدرون، ليش الوحدك من غير جناز، وياهو الغسلك ويغمض العيون، غريب بنص محطة واد مجنون وهلك عنك بعيد شلون يدرون، اللي يموت بنص هلة تتهدى الهدال، علي أمه وخواته بطيح المتون، وأشوفك وحدك وانت القبل كان الجبل والساتر بسدك يلوذون، أشوفك وحدك وانت القبل كان الجبل والساتر بسدك يلوذون، ملك موتك استعجل لو تواني ترد لديرتك شاه السما تفون، دليني بجوازك رايد اقرا واشوف اش صار لك بالغربه مسجون، من وحشه الغربه لوحشه الموت، وشربت الوحشتين بفرد معه، دليني بجوازك رايد اقرا واشوف اش صار لك بالغربه مسجون، من وحشه الغربه لوحشه الموت، وشربت الوحشتين بفرد معون، عليك امك تعاين بلشن تعود، وضعنك ما رجع من دون الضعون، عدما ودعتها وجيت لي جاء، وعليك تناشد اليرحون ويجون، تريدك عون إلى بتالي الشيب، وهسا انت ضعت وتريد لك عون، تريدك عون إلى بتالي الشيب، وهسا انت ضعت وتريد لك عون، وحدك تنع روحك شنك تقول هاليام ضيعان شلون ينسون، وحدك تنعر روحك شنك تقول، هاليام ضيعان شلون ينسون، اللي مثلك ما يموت وناس تنساه، العراق انت العزيز وتنس شلون، يا الحنة جروحك حنة الفا، يا اللي مدف بقميصك حق المجنون، يا اللي بالهور دمك لسه موجود ولهسه بنهر جاسم بيك يحجون، اللي مثلك ما يظل من غير جناس، النخل يطلع وراك ويا اللي يشيعون، اللي مثلك ما يظل ما يظل من غير جناس، النخل يطلع وراك ويا اللي يشيعون، اللي من جابتك للغربة رجليك قومتت لا ناعية ولا ناس يبجون، تقل الجوع اقلك انت غلطان، العراق بخير بعده ولسه ما موت، صحيح الجوع كافر من يمر بيه، وانا مجرب انا مجربه وعرفه شلون ملعون، حافي حافوا ساوموني وقلت ما بيع وشلت غيرته، هل العشرين مليون حافوا ساوموني وقلت ما بيع وشلت غيرته، هل العشرين مليون، اثبت لا تهزك رحشة العوز، الشداية صم صبر وتعد وتهون، العراق اش ما تمر بيه الملمات، جلد عن نايبه وبالصبر مدهون، اذا ذيب الوقت ما ننقلب شات، إذا ذيب الوقت ما ننقلب شات، ونتاني هش وقت تقطعنا السنون، غدر طبع الذيابة وهذا معروف، ومثل هاي النهاية المرة يردون، أنا يا صاحبي راجع للعراق، أنا يا صاحبي راجع للعراق، أسولف قصتك للي يعشرون، وأقول لهم نهر ذلة ورا طريبيل، وأنا خايف عليكم لا تغرقون، الوطن هذا الوطن كل شبر محراب، كعبة ودنقة ويمن يصلون، عراق عراق ومنه غيرك يرهم وياي، وأنا مطلق الدنيا وعايف الكون.

ورد هسه انتبهت لبيت بالقصيدة شقد جميل. يعجبني هكذا مرات اكو بيت شعري سامت روحه، لا بي صورة شعرية لا بي فد شي غريب، ولكن تركيبته الشعرية رائعة منحوت صح. يقول له اثبت لا تهزك رعشة العوز، الشدايد صم صبر وتعدي وتهون. جميل، رغم ان اكو صورة شعرية، يعني هي ربما ابلغ صورة في القصيدة، من وحشة الغربة لوحشة الموت وشربت الوحشتين في فرد ماعون. تبقى هذه واحدة من القصائد المهمة الروائع اللي كتبها رحيم المالكي الله يرحمه. وإن شاء الله هاي الأيام ما تنعاد على العراقيين ويبقون بعزهم وبخيرهم، بلد بيه خيرات وبيه نهرين وبيه شط العرب وبيه هذا النخيل كله وبيه الغاز وبيه ما بيه وبيه ناس طيبة وناس كريمة، بس يحتاج إدارة وقوانين حقيقية تنفذ، وناس تحب بلدها وتحب ناسها، تحب لغتها وتحب لهجتها وتحب هويتها. اي ذني هو ان ذن عبالك سهلات، مو سهلات. والدليل انه كمية الفساد وكمية الفاسدين في هذا البلد في ظل هذه المعطيات، يعني في ظل بعض المعطيات اللي عندنا، طالعين من حضارة وطالعين من عشيرة وطالعين من لغة وطالعين من هوية وعادات وتقاليد، أبناء هواي طلعوا عندنا فاسدين. فالمعادلة بصراحة ظالمة بالنسبة لهذا البلد، انظلم ويا هواي ناس من أبنائه اللي قاعد تنهش بيه وتوزع منا ومنا على الجيران. عموما لا نطلع من الطور ونحكي حكي قد يزعج البعض. بعدنا متواصلين وياكم. أريد أختم حلقتنا بقصة جميلة، غربة داخلية، واحد يغير مكان من مكان المكان من محافظة المحافظة، وراح تشوفون بيها جد جمال.

اليوم راح احكي لكم قصة واحد عاش الاغتراب وهو داخل العراق. من قد ما يحب العراق ويحب مدينته غير مدينته وراح انتقل يم عمامه، انتقل من الناصرية راح للعمارة، عاش ويلات بالغربة، اعتبرها غربة ما قدر. جاي اتحدث عن الشاعر عمارة الصبي. طائفة الصابئة المندائيين، طائفة بيضاء، تخيل يلبسون ابيض ويعيشون قرب الماء، طائفة تسمت بالنقاء والمحبة، وجاورناهم هنا في مدينة البصرة، عندهم أرث كبير وجذورهم في العراق تمتد إلى أبعد العصور. هذا البلد بلدهم وناس حلوين المعشر، أسوة بالطوائف الأخرى، الطائفة المسيحية اللي يسميهم حمام السلام، وطوائف جميلة عاشت في هذا البلد وهي تشكل فسيفساء هذا البلد وألوانه اللي ممكن تخلق لنا شكل واحد ومضمون واحد اللي هو العراق. أبناء الطائفة لطيبهم وطيب المعشر اللي جو في مدينة سوق الشيوخ سكنوا على أطراف النهر، وأكو محلة كاملة تسمت باسمهم اللي هي محلة الصابئة وين بسوق الشيوخ. تلمسوا من المدينة علاقات طيبة وعاشوا ويا الناس، هم يمتازون بالحدادة، يشتغلون بالحدادة وبصياغة الذهب، معروفين حتى هنا عندنا بالبصرة، يعني هذه الطائفة يشتغلون في الذهب. أكو مهنة ثالثة يشتغلون بها، القيارة، يقيرون المشاحيف، مناطق زراعية وأهوار وأنهر، فالمشحوف هي ركبانهم في ذلك الزمان، هي سياراتهم الحديثة دفع رباعي، واحد عنده مشحوف مثلا دفع رباعي، وأكو مشحوف مو دفع رباعي. عموما فقالوا لأنه أبناء عمه وين ساكنين بالعمارة، والعمارة يعني عندهم ثقل الطائفة المندائيين، والدليل إحنا طلع من مدينة العمارة الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد وقائمة تطول بالمبدعين. فعبر من الناصرية وين راح؟ راح العمامة حتى يشتغل بهاي المهنة اللي هو يجيدها أصلا، يشتغلها في سوق الشيوخ، وبدت الأرباح تجي وبدأ يكون نفسه وبدت الأمور، بس وين حسراته وويلاته؟ على أهله وناسه والناس اللي عاشرهم في مدينة الناصرية. في يوم من الأيام تمرض، والمرض مالته موات، كتله في مكانه، فبدأ يحن، بدأ يحن لمدينة، راد يموت بالناصرية ما راد يموت في غير مكان، فقال لهم جيبوا لي مشحوف حطوني بيه وصعدوا واحد وياي ورجعوني للناصرية. وبهذا الصدد هو قال واحد من أبياته المهمة، يقول مفتك للطمع دومك ينابي

مفتك للطمع دومك يا نابي، وملج الموت عد راسك يا نابي، حسافة موت وبديرة يا نابي، ولا هضل من اخواني عليّ.

0: وفعلا مات في مدينة الناصرية عمارة الصبي، وتحققت له الهضلة اللي الهوسة الهزوجة، هاي المراسيم الجماعية اللي الطقس اللي يؤدى في لحظات الموت. وجوا عمامه وأهله وناس قدموا له الهضلة اللي كان يتوخاها واللي كان يريدها. انتهت قصة عمارة الصبي، وخلونا نختم بواحدة من فقراتنا، الفقرة الأخيرة اللي راح نوقف عندها تجربة شاعر. في تجربة شاعر اليوم ما راح نوقف عند شاعر واحد، شاعران من الناصرية ومن الديوانية عندهم ديوتو عظيم، إبراهيم الكوفي وأياد الأسدي، واحد من فرسان الأبوذية واحد من فرسان الدارمي، راح يتبارون بطريقة جميلة يحققون بها هكذا شكل ومضمون كلش مغاير ومختلف، يجنن يجنن. عموما الختام راح يكون وياهم ويا عمار مشتاق، كنت وياكم أنا بهال كاظمي في الإعداد والتقديم، ورافقني الحبيب المخرج عمار مشتاق، وفي التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، الختام ويا عمار مشتاق والثنائي العذب.
1: كل ما يجن الليل تتربع عين، كل ما يجن الليل تتربع عين، وفرش إلو لهواي بس ما يجي،
2: تعنان والف ونام وتغطى وارتاح، بس من مشوا لليوم ويدع للأصفاح،
1: صوتك تركت يروح لو أني ولا صوتك تركت يروح لو أنا ولا لو يبقى يمه وايل وامشي وياه،
2: مو صدق بالعباس
3: بالطيب جاني
2: وطاح على راس البيت وانا بمكان،
1: عينك وكيح
3: نام
1: مو مثل شايف، والليل خلص وياه حنا على حايل،
2: حاسدنا نمت الليل ومغمض العين، وش نمت نوم الذيب ما غمض اثنين، مو قلت لمر بالليل
1: لا تف عينك
2: شرع السابع باب عزيار، وينك
1: جيت ولقيت العين نحسان الغروب ومشرع البيبان مسدود القلوب،
3: الله الله
2: سلهمت سلهمت يا ابراهيم ما نام الغروب، شملت واشتميت جدمك بالدروب،
1: ادع الله كل مصباح شرجل هو عليك، ادع الله كل مصباح
2: شرجل هو
1: شرجل هو عليك، بلك تجين تراب من جو رجليك،
3: الله
2: ترفرف بطاريك كان بيرغ وبيت معف بقلب محروق والموت جاء،
1: الله
2: يقول ان محى صوت بكثر يا واش وبهاي، ودليلي يريد نحر تشوف،
1: والله
2: المحى صوت بكثر يا واش وبهاي، ودليلي يريد نحر تشول،
1: والله
2: ديش سنين وما مريت،
3: والله
2: ايش مرامك هم يظل مقطوع بي،
1: قالوها اهل الراي
3: واهل التدابير،
1: واهل التدابير مر طبع كل مملوح بمعاشره يصير،
3: الله الله
1: لاقيته وتغاضيت
3: بس هو يسوى
1: يسوى
3: مثل النعاس تقول طبعين قوه،
1: لاقيته وندليت درب الهوى منين،
3: الله
1: لاقيته وندليت
3: درب الهوى منين،
1: ويلمعن من بعيد سن يضحك وعين، حسادك على هواي حتى اهل منهم، حسادك على هواي
3: حتى اهل منهم،
1: حتى اهل منهم وضمت ظخر للشيء ضميته عنهم، تدعي لكل مصباح طيب ام حر، تدعي لكل مصباح
3: طيب ام حره،
1: طيب ام حره بس ما دعت للصير لي انت مره، صاير ضريح تقول من كثر العلوق، صاير ضريح تقول من كثر العلوق، مو خبل بس هواي من عند مبيوق،
2: قول يا الابيض خد بياض اقدار للحاي، صرت ورقه تتن بالليل
3: للحاي،
2: ابد ما شفت واحد جاب للحي جفن وانت بجفن تركض،
3: لا
2: مؤمن وخاف الله وتحاشى الذنوب، كل عيب وماشي وياك خالي من العيوب، وحق من وصى بيها ومات يدها جروح ما نفحن بعد
3: يدها،
2: مره نفسه وتشز من طبخ يدها مثلها عليك جزت نفس بيه، كلتني النار شفكنا وشلها حطب، كلتني النار شفكنا وشلها حطب، والروح برحي ناوشلها اجدام الليك وصلت، ناوشلها من رد لن ثقلت ويهك علي، مثل جلد حسبتك والمتني، وتكش ان صالحتني ولمتني، جنازه المتن مختل ولمتني، خبل ما يدري وين يريد بيه،
0: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايدته بحلال، طبعا
4: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك، انشقق الدلال في الاعلار
5: الدعاب حدد عزالي
6: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
7: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
8: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
7: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
9: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق بيوم مشاعر
7: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم: رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا، فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه، رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولئك الطارئين: تفكروا، لنا 1000 عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض، لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوه؟

0: بينما تتسابق جامعات العالم لتحويل أبحاثها إلى منتجات تغزو الأسواق، يعيش العقل العراقي مفارقة مؤلمة. ففي كل عام تسجل مئات براءات الاختراع لتدخل أدراج النسيان بدلاً من أن تدخل خطوط الإنتاج. تشير التقديرات إلى أن الفجوة بين الاختراع والتطبيق في العراق هي الأوسع إقليمياً، حيث تعامل هذه الابتكارات كمتطلبات للترقية العلمية فقط، بينما تظل مشكلات الصناعة والبيئة تبحث عن حلول مستوردة. في مجال الميكانيك وتطوير المحركات، برز ابتكار نوعي يعد بكفاءة حرارية عالية وتقليل كلف الصيانة بشكل ملموس. الدكتور سالم المالكي من كلية الزراعة نجح في تصميم وتنفيذ تقنية جديدة لحشية رأس الاسطوانة باستخدام مواد تقاوم أقصى الظروف الحرارية. فهل تجد هذه التقنية طريقها لمحركاتنا؟
1: هدفت هذه الدراسة إلى تصميم وتنفيذ واختبار حشية رأس الاسطوانة الغازجيت باستخدام حلقات معدنية صلبة حول غرف الاحتراق لتحمل الضغوط العالية والحرارة الشديدة، وحلقات مصنوعة من مادة مطاط التيفلون المقاوم للحرارة حول ممرات سائل التبريد والزيت لتوفير مرونة وإحكام عالي دون الحاجة إلى أسطح مستوية تماما، حيث حقق هذا التصميم تحمل حرارة أعلى بكثير. تصل درجات الحرارة في هذا المحرك إلى تقريبا درجات حرارة إلى 200 درجة مئوية، وعدم التأثر بعدم استواء الأسطح، وإمكانية إعادة استخدام هذه الحلقات المعدنية عدة مرات وتحمل عزم ربط مرتفع دون تشوه دائم، مما يخفض من تكاليف الصيانة بشكل كبير مقارنة بالحشيات التقليدية، ويفتح آفاق جديدة لتصاميم المحركات المستقبلية الأكثر موثوقية وكفاءة.
0: ولا تقتصر الابتكارات على الميكانيكا، بل تمتد لإنقاذ البيئة من مخاطر التلوث الكيميائي. الدكتور عدنان بدر غالب توصل إلى حل جذري ومستدام لمعالجة المياه باستخدام التقنيات الحيوية، محققاً نتائج تفوقت على المعايير العالمية في الامتصاص الآمن للملوثات، وهو مشروع لو طبق لغير وجه الواقع البيئي في البلاد.
2: تأتي الدراسة الحالية كاستجابة للتحديات البيئية في مجال معالجة المياه، حيث نجحنا في هذه الدراسة تطوير تقنية حيوية مستدامة باستخدام الأحياء المجهرية باستخدام الفطر لإزالة الملوثات الكيميائية، حيث إن هذه الدراسة هي حل جذري لإزالة الملوثات الخطرة في المياه. أثبتت الدراسة أو توصلت الدراسة إلى أعلى قيمة امتصاصية تنافسية من القيم المحققة عالمياً، وكذلك ركزت الدراسة على أنه هذه الامتصاصية لا يمكن تحليلها إلى المياه مرة أخرى، إنما تكون آملة من خلال الدراسات الثرموديناميكية والدراسة الحرارية وتغطية المسام بالكامل باستخدام تقنية BET والSEN.
0: حتى في قطاع الإنتاج الحيواني حضرت الحلول التكنولوجية، حيث قدم الدكتور ماجد حسن الأسدي جهازاً للتحفيز الكهربائي يسهم في تحسين جودة اللحوم وتقليل التصلب العضلي بعد الذبح، وهو ابتكار يمس مباشرةً جودة الغذاء وقيمته التسويقية، لكنه لا يزال ينتظر من يتبناه صناعيا.
3: وقد شاركت ببراءة الاختراع الموسومة تصميم وتصنيع واختبار جهاز للتحفيز الكهربائي للحوم ذبائح الدواجن، والتي حظيت باهتمام وتقدير واسع من قبل الحضور واللجان العلمية. وتكمن أهمية هذه البراءة في تطوير جهاز تقني يسهم في تحسين الصفات النوعية للحوم الدواجن، ولا سيما تحسين الطراوة وتقليل التصلب العضلي بعد الذبح، بما ينعكس إيجابا على جودة اللحم وقيمته التسويقية والاستهلاكية، كما تمثل هذه البراءة خطوة علمية متقدمة في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة قطاع الإنتاج الحيواني والصناعات الغذائية.
0: أمام هذا الفيض من العقول يبرز السؤال الصعب، لماذا لا نراها في واقعنا؟ الأستاذ محمود الحيدري وهو أحد المختصين في الفيزياء ومن الذين عاصروا رحلة هذه البراءات يضع يده على الجرح، مشيراً إلى الفجوة القاتلة بين الأكاديمية والصناعة وغياب الدعم الحكومي الحقيقي الذي يحول النموذج المختبري إلى منتج تجاري.
4: بالحقيقة هناك عدة أسباب تمنع الاستفادة الحقيقية من هذه الابتكارات. واحدة من هذه الأسباب الفجوة بين الأكاديمية والصناعة، حيث تفتقر الجامعات العراقية إلى حلقة الوصل أو ما يعرف بمكاتب النقل التكنولوجي بين الباحث وبين الصناعة، والباحث يركز على الجانب النظري والمختبري فقط للحصول على الترقية العلمية وزيادة الراتب مالته. اثنين، ضعف التمويل والدعم الحكومي. الحكومة لازم تدعم هذا القطاع وتدعم مبالغ مالية كبيرة لتجهيز وتحويل البراءات الاختراع إلى نموذج صناعي مختبري متطور. غياب التشريعات المحفزة، القوانين الحالية في العراق لا تمنح مهونة كافية للجامعات لتأسيس شركات ناشئة بناء على براءة الاختراع. هناك تعقيدات إدارية وقانونية تجعل من الصعب على الأستاذ الجامعي أن يكون شريكا في المشروع الاستثماري دون الوقوع في محاذير الازدواج الوظيفي. تهالك القطاع الصناعي المحلي، هذا القطاع يفضل استيراد التكنولوجيا الجاهزة والمجربة في الخارج بدلا من مخاطر الاستثمار في براءة الاختراع العراقية الجديدة.
0: في الدول المتقدمة تعد المختبرات الجامعية هي المطبخ الحقيقي للاقتصاد، ففي الولايات المتحدة واليابان تبنى مدن صناعية كاملة حول فكرة خرجت من مختبر طالب أو أستاذ. أما في العراق فما زال العالم يبتكر والمصانع

0: تورد والمواطن ينتظر. إن كسر جدران المختبرات ليس خياراً علمياً، لكنه ضرورة وطنية لتحويل العلم من ورق في الأدراج إلى خبز على الموائد وحلول في الشوارع.
1: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
2: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد. تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
3: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة

0: رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: الخدعة الكبيرة. هل اعتقادك أنك في عمر الشباب يؤخر الشيخوخة؟

لا أحد يحب فكرة تقدمه في السن، فإذا كنت تبلغ من العمر 40 عاماً فأنت تستمتع وتقتنع بالأخبار والمقالات والدراسات التي تعلن أن سن 40 يعد 30 جديدة. وبالمثل فإن الأشخاص في 70 من عمرهم يصدقون ويعملون على أساس الاقتراحات القائلة بأنه مع حجم التقدم في مجال التغذية والرعاية الصحية فإنهم بالكاد يعدون في فترة منتصف العمر. إذا تحدثنا عن التقدم في السن أو لنقل الشيخوخة فهي بالتأكيد حقيقة واقعة، لكننا نلاحظ أن بعض كبار السن يتعاملون بطريقة نصفها بأنها لا تتناسب مع أعمارهم. فهل يخدع هؤلاء الناس أنفسهم ببساطة إذا رفضوا اعتبار أنفسهم كبار السن؟ أم أنه ربما يكون لهذا الاعتقاد أثر إيجابي يساهم بالفعل في تأخر الشيخوخة؟ في الواقع اتضح أن هذه الاستراتيجية قد تكون منطقية ويمكن من خلالها تحقيق الذات وتعزيز الحياة. لا أحد يحب تقدم السن. إذا سألت الناس عن منتصف العمر ستتفاجأ بتباين أجوبتهم، وذلك لأن جوابهم سيعتمد غالباً على أعمارهم الحالية. فالناس في عمر 20 و30 يقولون إن منتصف العمر بالمتوسط يبدأ في سن 40، بينما تبدأ الشيخوخة من وجهة نظرهم في عمر 62. وعلى النقيض فإن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما لا يفكرون في الشيخوخة إلا إنها تبدأ من وجهة نظرهم في سن 70. من الواضح أن البشر يميلون إلى إبعاد أنفسهم عن أي مجموعة ينظر إليها نظرة سلبية، وهذا يعني مقاومة اعتبارنا كباراً بالسن بسبب فكرة أن كبار السن ضعفاء ومرضى، بل حتى عبء على المجتمع. أجرى باحثان دراسة واسعة النطاق طرح فيها على المشاركين هذا السؤال: متى تبدأ الشيخوخة؟ تباينت الإجابات، لكن ما وجده الباحثان أن أولئك الأشخاص الذين اعتقدوا أن الشيخوخة بدأت في وقت مبكر كانوا أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية، أو أنهم يعانون من أمراض القلب، أو أن يكونوا في حالة صحية بدنية سيئة بشكل عام عندما جرت متابعتهم بعد 9 سنوات.

الشيخوخة المبكرة. يتضح لنا أن السن الذي نعتقد أنها بداية الشيخوخة لها تأثير كبير في صحتنا، ومن ثم كلما نظرنا إلى الأمر بإيجابية واعتقدنا أن الشيخوخة تأتي متأخرة أكثر، كان تأثير ذلك في صحتنا أفضل. لكن السؤال هنا هو كيف يحدث هذا؟ الإجابة عن سؤال متى تبدأ الشيخوخة يوفر في الواقع معلومات كثيرة عن الشخص، وقد يكون السبب على سبيل المثال هو أن السؤال يدفع الناس للتفكير في صحتهم الجسدية، وإذا كانت لديهم مشكلات صحية أساسية أو نمط حياة سيء فقد لا يشعرون بأنهم على ما يرام، ويجري دفعهم للاعتقاد بأن الشيخوخة ستأتي قريباً. هؤلاء الأشخاص الذين يقولون أن الشيخوخة تبدأ في سن مبكرة هم أكثر عرضة للخطر وأقل عرضة لطلب المساعدة في الحالات الطبية أو تبني إجراءات صحية أكثر، لأنهم يعتقدون بشكل مبالغ فيه أن التدهور في الصحة قادم لا محالة، وقد يفترضون على سبيل المثال أن كبار السن ضعفاء. ومن ثم فإن هؤلاء الأشخاص يبدأون في تعمد المشي ببطء معتقدين أن الشيخوخة تأتي مبكراً، في حين أن هذه الأمور التي يفعلونها مثل كبار السن هي الأشياء التي عليهم ألا يفعلوها من أجل الحصول على صحة جسدية وعقلية أفضل. بكلمات أبسط، عندما نعتقد أن الشيخوخة تأتي في سن 40 فإننا نتصرف على هذا الأساس ونفرض على أنفسنا أسلوب حياة سلبية لاعتقادنا أن الشيخوخة قد جاءت، وهذا أكبر خطأ. أيضاً هؤلاء قد يتوقعون نسيان الأشياء بسبب أعمارهم، لذلك يتوقفون عن الاعتماد على ذاكرتهم بشكل جيد ويسجلون كل الملاحظات، مما يتسبب في حدوث ضعف حقيقي في الذاكرة. ما لا يعرفه هؤلاء هو أن الضغوط الناجمة عن تبني الأفكار السلبية عن الشيخوخة تسهم في حدوث التهابات مزمنة والمزيد من المشكلات الصحية على المدى الطويل.

الشيخوخة المتأخرة النظرة الإيجابية. قد يكون الأشخاص الذين يعتقدون أن الشيخوخة تبدأ في وقت لاحق في الحياة أكثر وعياً بصحتهم ولياقتهم البدنية، ومن ثم يتخذون خطوات أكثر نشاطاً للبقاء في حالة صحية أفضل. هؤلاء يعتقدون أنهم أصغر سناً، ومن ثم يتصرفون بطرق أصغر، مما يخلق دائرة رائعة من العادات الإيجابية. إحدى الدراسات الحديثة أظهرت بعض النتائج غير العادية. وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين لديهم أفكار إيجابية حول الشيخوخة عاشوا في المتوسط 22 سنة أكثر بعد مشاركتهم في الدراسة، في حين أن الأشخاص الذين شعروا بإيجابية أقل تجاه الشيخوخة عاشوا 15 عاماً فقط في المتوسط بعد الدراسة. تشير الدراسة إلى أن كبار السن الذين ينخرطون في أنشطة تحفيز عقلي في وقت لاحق من حياتهم قد يكونون أقل عرضة للإصابة بضعف إدراكي مقارنة بأقرانهم الذين لا يتحدون عقولهم. هذا يعني أن استمرار تحدي العقل وممارسة أفعال جديدة له تأثير جيد في الصحة، وكلما استمريت في ذلك منحت جسدك صحة أفضل. ربما يكون المثال الأبرز على هذه الفكرة هم المشاهير الذين دائماً ما تبدو أعمارهم أصغر بشكل واضح من سنهم الحقيقية. ولنأخذ مثالاً النجم الأمريكي الشهير توم كروز. عندما جاء الموعد للممثل الأمريكي للاحتفال بعيد ميلاده 60، شارك مخرج فيلم مهمة مستحيلة كريستوفر ماكواري صورة لم تنشر من قبل لمشهد مجازفة أداها الممثل توم كروز بنفسه احتفالاً بعيد الميلاد 60. في صورة يبدو توم كروز متدلياً من طائرة حمراء مزدوجة الأجنحة تحلق في الجو، وهي الصورة التي جاءت أثناء تصوير الجزء السابع وقبل الأخير في سلسلة الأفلام الشهيرة مهمة مستحيلة.

يشتهر كروز بأداء أخطر أعمال المجازفة في أفلامه بنفسه، وعندما سئل عن السر وراء ذلك أجاب: هل تسأل جين كيلي لماذا ينفذ رقصاته بنفسه؟ أي أن كروز يرى أن هذه المشاهد الخطرة هو وحده من يجب أن ينفذها مهما كان عمره. وفي فيلمه الأخير صمم الممثل الأمريكي على جعل مشاهد الطيران أن تبدو حقيقية قدر الإمكان، ما يعني أنه صور المشاهد بالفعل داخل طائرات مقاتلة من طراز F-18 وكان يقودها فعلياً. في رأيك كيف يمكن أن يجيب عن السؤال الخاص بسن الشيخوخة؟ إذا نظرنا إلى أسلوب حياة توم كروز سنلاحظ بالفعل أنه يظهر كما لو أنه لم يتقدم كثيراً بالعمر. هو يحافظ على مظهر الشباب عبر بعض التمارين الأساسية والنظام الغذائي وأنظمة العناية بالبشرة، بل أنه أخذ دروساً في الطيران لتجسيد مشاهد فيلمه الأخير رغم كبر سنه. ولا شك أن مثل هؤلاء المشاهير لديهم القدرة المالية لتلقي أفضل أنواع برامج الرعاية الصحية وأفضل الأطباء للاهتمام بأنفسهم بصحتهم. وكذا الحال بالنسبة للاعبي كرة القدم، حيث نلاحظ بعضهم وهم في سن 38 وهم يتمتعون بجسد رياضي ويلعبون مباراة كاملة. يأتي ذلك من اتباعهم أنظمة غذائية معينة وأسلوب حياة صحي وساعات نوم كافية.

الشيخوخة تبقى شيخوخة، لكن كل ما سبق لا يعني أن هناك طريقة سحرية لإيقاف الشيخوخة أو عكس الشيخوخة نفسها. سواء شئت أم أبيت، سيحدث تراجع في كفاءة البصر والسمع والذاكرة والكتلة العضلية وقوة العظام وعمليات الشفاء. من هنا يكون كبار السن أكثر عرضة لمجموعة كاملة من الأمراض، لكننا نتحدث عن جعل وتيرة التراجع هذه أبطأ. لاحظ أيضاً أن الدراسات السابقة وغيرها تستند إلى المتوسطات، لذا فإن القول بأنك لست في منتصف العمر لن يمنع البقية من الإصابة بالمرض. لذلك بدلاً من إعلان الحداد على فقدان الشباب، يجب أن نركز على الخبرات والمعرفة التي نكتسبها مع تقدمنا في السن، ونلاحظ مدى قدرتنا على التعامل مع الأشياء بشكل أفضل. من ناحية أخرى، عندما لا يكون كبار السن على ما يرام، لا ينبغي أن يفترضوا أن كل هذا بسبب الشيخوخة. قبل كل شيء، مع التقدم في العمر يجب ألا يتخلى الإنسان أبداً عن محاولة أن يكون أكثر صحة، وأن لا يعتقد بأن هناك العديد من الأشياء التي لا يزال بإمكانه فعلها. إذا تبنى الإنسان هذا الموقف، فمن المحتمل أن يعيش أطول ويستمتع بهذه السنوات من عمره.

تتراكم السنوات مثل حبات الرمل في مرآة الزمن، وتتحول الأيام إلى سنوات والسنوات إلى عقود. تأتي الشيخوخة كمرحلة لا مفر منها في حياة كل إنسان، وهي لحظة تحول مهمة في رحلة الإنسان على وجه الأرض. إنها فصل جديد يفتح أمامنا أبواباً جديدة للاكتشاف والتعلم والنمو. تجربة الشيخوخة هي تجربة حياة مليئة بالحكمة والخبرة. إنها لحظة يمكن من خلالها استغلال كل تلك السنوات السابقة للنمو الشخصي والروحي. إنها ليست نهاية الرحلة، بل هي بداية جديدة تمنحنا الفرصة لاستكشاف مجالات جديدة من العلم والفن والحب. تأتي مع الشيخوخة الحكمة والثقة والقدرة على رؤية الأشياء من منظور أعمق. في هذه المرحلة من الحياة يمكننا تعزيز الروابط الاجتماعية والعائلية. إنها فرصة لنبني علاقات أقوى مع أحبائنا ونخلق ذكريات جديدة معهم. يمكننا أيضاً تقديم النصائح والمشورة للأجيال الصاعدة، مما يجعلنا جزءاً لا يتجزأ من التاريخ والتراث. إلى جانب العواطف الاجتماعية، يمكن للشيخوخة أن تكون فترة من النمو المهني. يمكن للأشخاص الأكبر سناً أن يقدموا مساهمات قيمة في مجالاتهم ويشاركوا خبراتهم مع الأجيال الأصغر. إنها فرصة للعمل على مشاريع شخصية وإبداعية جديدة. على الصعيدين الجسدي والعقلي، يمكن للشيخوخة أن تكون فترة للصحة واللياقة إذا تم ممارسة الرياضة والحفاظ على نظام غذائي صحي. يمكن للأفراد الأكبر سناً أن يحافظوا على قوتهم وحيويتهم، ومع تطوير العقل والاستمرار في تعلم أشياء جديدة يمكن أن يظل العقل حاداً ونشطاً. وفي النهاية، الشيخوخة هي فن يجب علينا تعلمه وتقديره. إنها فترة زمنية في حياتنا يمكن أن تكون مميزة بالإيجابيات إذا قررنا استغلالها بشكل صحيح. إنها ليست نهاية الطريق، بل بداية رحلة جديدة مليئة بالجمال والإمكانات. في الشيخوخة نحن نتحول إلى فنانين ينسجون لوحات حياة فريدة، وهذه اللوحات يحمل بجمالها عبق العمر والخبرة.

0: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام، وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها، حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهبوا. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم، وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتول.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: يشهد المسار التعليمي في العراق منعطفات متكررة تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الطلبة. فبينما تعاني المدارس والجامعات من كثرة العطل الرسمية والمناسبات، يزداد تأثير الطقس القاسي خلال فصول السنة، ليترتب على ذلك حيرة حقيقية لدى الطلبة. فكيف يمكن تعويض أيام الغياب المتكررة؟ وكيف سيتمكن الطلبة من إكمال المنهج الدراسي بشكل كامل؟ هذه الأسئلة تطرح نفسها بقوة في ظل النقاش الجاري بين وزارتي التربية والتعليم حول تقليص المنهج أو اعتماد النظام التعليمي عن بعد. لكن ما هو رأي الطلبة أنفسهم في هذه المعادلة المعقدة؟ استطلعنا آراء طلبة جامعيين لمعرفة كيفية تأثير كل هذه العوامل على تحصيلهم الأكاديمي ومستقبلهم التعليمي.
3: العطل ما أثرت علينا يعني بصورة كبيرة، لأنه الدكاترة كانوا متعاونين ويانا. فترة العطلة صادفت مثلا عطلة مثلا أسبوع أو هيجي، كله إلكتروني صار، فيعني العطل مو تأثيرها كلش قوي كانت علينا.
4: فترة العطل يعني أثرت على بعض الدروس يعني الخاصة بالطالب، كمال المنهج أو هيجي شيء يعني. فالطالب يعني وزارة التربية تقلص يعني هو بالطالب، أنا أشوفه مصلحة الطالب، لأن مناهج ضخمة والطالب ما هي يعني اللي ما تكفي لحق يدرس هاي المادة الضخمة.
5: هو أكيد أكو صعوبات، لأنه المناهج يعني شوية كل ما نتقدم مرحلة تكون أصعب، بس الحمد لله كان الدكاترة كلش متعاونين وياني، ويعني كان سهلون علينا المادة هواية، ويعني أنه سلس يعني مش طبيعي.
6: التعليم الإلكتروني بالعراق حديث بشكل عام يعني هالسنة يعني بشكل صعب أصلاً يعني التدريس بشكل صعب، يعني الطالب ما يتقبل معلومات بشكل أسرع مثل ما يتقبلها بالقاعة الدراسية، فتكون شوية يعني قليلة الاستيعاب بالنسبة للطالب.
2: ولمعرفة وجهة نظر أكاديمية متخصصة انتقلنا إلى الدكتور عبد الرزاق محمود رئيس قسم علوم التحليلات المرضية الذي يقدم رؤية علمية حول إمكانية تطبيق التعليم الإلكتروني كحل مؤقت للأزمات مستنداً إلى خبرته الميدانية والتجارب السابقة.
7: أكو فرق كبير بين التعليم الإلكتروني واللقاء المباشر وخاصة دروس العملية، ولكن في بعض الحالات نحن مضطرين إلى هذا الموضوع أو هذا الأسلوب بحيث حتى نستطيع أن ننهي المادة الدراسية على الأقل الجانب النظري من عندها. العمل لا، جاي نركز بصراحة على المختبرات والطلاب جاي يمشون أمورهم العملية بصورة جيدة بصراحة، والنظري هو ساعات يكون أكثر شيء عن بعد، بس العمل لا ناخذ مختبرات بصورة صحيحة. يعني احنا مستعدين لهالمناسبات العطل ما عطل، عندنا تجربة سابقة خاصة مع كورونا والتعليم عن بعد، فعندنا توجيه للأساتذة انه في حالة حدوث اي شيء سواء عطلة مو طبيعية يعني غير العطل الرسمية نلجأ إلى أسلوب التعليم عن بعد والاتصال المباشر بالطلبة، فعندنا قنوات مباشرة بين الأستاذ وبين الطلبة.
2: أما الدكتورة رنين الأسدي الأستاذة الجامعية فتقدم تحليلا دقيقا لتقييم نجاح أو فشل التجارب التعليمية الإلكترونية في الجامعات العراقية، مستعرضة الاختلافات في التطبيق بين المؤسسات التعليمية وأثرها على سير العملية التدريسية.
8: عام 2025-26 من وجهة نظري كان عام حافلاً بالنجاح والازدهار والتوفيق على كافة الأصعدة، أما من عندما نأتي على مثلاً موضوع العطل التي يعني صارت بسبب ظروف خارج عن إرادة الطالب أو التدريسي، فإحنا نقدر نقسم الوضع على قسمين. القسم الأول في بعض يعني الجامعات نلاحظ أنهم اعتمدوا النظام الإلكتروني وهذا ما ساعد في يعني سير العملية التدريسية وما عندنا يعني تأخر بالمناهج، وبالتالي الطالب استفاد من النظام الإلكتروني. أما بقية الجامعات أو بعض الجامعات ما نعمم إحنا ما استخدمت النظام الإلكتروني، هذا الأمر لربما سبب إرباك الطلبة وتأخر في المناهج، وبالتالي هو تأخذ يعني نقطة سلبية تأخذ على الجامعة والطلاب سيتأثرون بذلك في المستقبل.
2: تظل قضية التعليم في العراق بحاجة إلى حلول عملية تضمن استمرارية العملية التعليمية وتحافظ على جودة التحصيل المعرفي للطالب بعيداً عن تأثير العوامل الخارجية والظروف غير الطبيعية التي قد تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
9: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
10: ماذا وقع لطفل اليوم؟ الناظر لحال طفل اليوم يعتريه أسى كبير جراء ما حل بالناشئة. ماذا سنقول لهم غدا حينما سيكبرون؟ من علمهم لغة الدهشة؟ ومن قتل براءتهم النفسية؟ لما لم يعد أطفالنا كأطفال الأمس؟ ولماذا صار الآباء يجدون صعوبة في مقارنة أبنائهم مع أطفال الأمس؟ وهل طفل اليوم أذكى من طفل الأمس أم العكس صحيح؟ بغض النظر عن تنوع الذكاءات ومن المسؤول عن جعلهم هكذا، الدراسات الحديثة تشير إلى أن الطفل قادر في مختلف مراحله العمرية على الاختيار، فهو من سن الثانية قادر على تفضيل طعام على آخر، وما بين الخامسة والسادسة من عمره قادر على تفضيل لون أو لباس دون آخر، ويكتسب قدرة المفاضلة بين الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي ابتداء من السن الثامنة. إلا أن الطفل بطبيعته المحافظة نوعا ما يميل إلى اختيار ما اعتاد عليه. فالطفل الذي اعتاد على إيقاع تعليمات محددة مسبقاً لا يملك سوى أن يختار التعليمات التي تعود عليها. إنه بمعنى آخر لا يملك آفاقاً أخرى غير ما تعود عليه. إنه يأتي للمدرسة عن عادة لا عن اختيار، ويجيب طبقاً لما تعلمه لا لما يعرفه. إن هذا الواقع يحيلنا على ضرورة نقل الطفل من اختيار ما اعتاد عليه إلى اختيار ما يريده كذات مستقلة واعية باختياراتها، وهو ما يعني نقل الطفل من الاختيار بالعادة إلى الاختيار الواعي والمسؤول. إلى هنا هذا ما ينبغي أن يكون. فهل يتم فعلا نقل الطفل إلى عالم الاختيار المسؤول؟ وهل العملية صعبة أم معقدة؟ وهل قابلة للتحقق الكلي أم النسبي؟ إجابة على هذا السؤال نجد أنفسنا مدعوين للقيام بإطلالة على طرق تربية الأطفال. وهل الأمر يختلف من عائلة لأخرى؟ وهل الخصائص الأبوية تسهم في هذا الاختلاف التربوي كالثقافة والوعي؟ أم أن الأمر لا يخرج عن دائرة الأقدمية الأبوية والمهارات التربوية؟ أم المسألة حظ وقدر؟ وهل العوامل الوراثية تعفينا من أدوارنا كمربين؟ المتأمل يرى أن الأمر لا يخرج عن دائرة الإجبار والتغافل، فالإجبار باد من خلال الأوامر التي يسمعها الطفل طوال يومه. فلو وضعنا جدولاً وصنفنا فيه الأفعال الموجهة للطفل يومياً لوجدنا أغلبها أوامر محضة لا يستطيع الطفل أمامها سوى الامتثال والطاعة، ولو على حساب قدراته النفسية والبدنية، بل على حساب فطرته أحياناً. وطبعاً تدخل عدة عوامل تعين تلك الأوامر على التحقق وتجسيدها في أرض الواقع، وبعضها الآخر يعطيها صبغة المثالية والقدسية في إخفال تام للقدرات العقلية للطفل وخصائص نموه، مما يصنع لنا روبوت يقوده الأمر للحركة أو السكون. وهكذا نعطل وظائفه ونأد قدراته ونشل مهاراته ونلغي تصوراته وتمثلاته. فبأي معنى سيحيا هذا الطفل وسط بيئة شبه معقدة تطلب منه أن يكون ذكياً ليتأقلم وهو فاقد لكل البوصلات التي ستعينه على هذا التأقلم؟ أما النوع الثاني وهو التغافل والترك، فهذا صار يغزو مجتمعنا. فالطفل منذ نعومة أظافره يرغمونه على الكف عن الضجيج والحركة من خلال تسليمه هاتفاً أو لوحة إلكترونية حتى تشل حركته، ويتم تخديره بشكل قاس، بل حتى أنفاسه لا تكاد تبلغ رئتيه على الوجه الأكمل، علاوة على فقدان مركز الإحساس في الجسم. فلو رفع من مكان إلى آخر لما أحس بذلك، لأنه استسلم كرها لا طوعا لمفعول التكنولوجيا، متناسين أن الطفل غير الحركي غير طبيعي أيضا. ولنجد أنفسنا فيما بعد أمام جيل من الأطفال له عاهات ما كانت نسبتها عالية من قبل، وربما كانت مضمحلة تماماً. تشتت انتباه، غياب التركيز، صعوبة النطق، شلل حركي وغير ذلك كثيراً. بل صرنا نتجنب الخضوع في التواصل معهم لأنه يؤلمنا حالهم وأسئلتهم البعيدة عن الواقع وحركاتهم غير المفهومة وكلماتهم المبهمة ونطقهم المتأخر وذهنهم المعاق. نتجنبهم بالتخدير الأصعب حينما لا نلقي لهم بالا ونتركهم يعيشون كما يشاءون، ونرفع أيدينا عنهم استسلاما، افعلوا ما شئتم، ظانين إن ذلك على الأقل سيريحنا نحن، لأنه لم تعد لدينا الطاقة الكافية لمجاراتهم.

السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا صار صدورنا ضيقة حرجة من الأطفال؟ نعيش معهم بصعوبة، لا نلاعبهم ولا نؤدبهم ولا نصاحبهم حتى، والحال يصعب ويعسر لما تكون التربية ملقاة على كاهل أحد الزوجين، وفي الغالب هي الأم، لأنها مدرسة إن أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق. ولكم هو مؤسف أن تجد أمهات من رواد عيادات الطب النفسي يبتغين الخروج من اكتئاب سببته لهن المسؤوليات المتعلقة بهن، ولعل أبرزها ما أنجبنا من أطفال. وهذا الأمر يسائل الوزارات المسؤولة عن الأسرة وما تقدمه للأسر من تكوينات في هذا الشأن، وهل ثمة مرافقة سايكو اجتماعية لحديثي العهد بالزواج، وإلى أي حد تتجلى مسؤولياتها إلى جانب الأسرة في معالجة ما يلم بالناشئة، خاصة وأنه كلنا لدينا الحق في الإنجاب، وإذا أنجبنا وجب علينا أن نربي. وحتى لا نحيد عن سياق التغافل وما أنجبه، فاستراتيجية التغافل ما هي إلا قنابل مؤجلة، لا ندري كم ستكون مخلفاتها وما هي هذه المخلفات. ولعل هذه القنابل قد بدأت تتفجر، إذ أضحينا نرى الإقبال على الاستشارات الأسرية وكذا مراكز المرافقة النفسية والتربوية للأطفال، فضلاً عن الملتمسات والاستفسارات التي تتوالى على مواقع التواصل الاجتماعي داخل المجموعات المغلقة، تنتظر حلولاً لمشكلات يقبع فيها الآباء ويطلبون الاستشارة ممن سبقوهم في هذه المهمة العسيرة، مهمة التربية.

لعل كثيراً منهم يرجع بخفي حنين لانعدام الإجابة أو يضطر لزيارة الأخصائيين في مجال الطفولة والتربية الذين سيتحفونهم بكم من التوجيهات النظرية التي تنتظر مناخاً وزمناً ومكاناً مناسبين لتنزيل ذلك، أو يعيدون الكرة فيكتفون بالتغافل من جديد مستسلمين لحالهم وحال هذا الجيل، وهم يرون بأم أعينهم الثكلى أن الطفل اليوم صار يمجد نفسه ولا يرضى بالقليل من الفرص المتاحة ولا يتعامل مع المسؤوليات بجدية ولا يتكيف مع الظروف المحيطة ويصرخ عالياً، إذ باعتقاده إن هذا الأسلوب يمهد لتلبية رغباته ويمارس حريات كثيرة بموجب قوانين واتفاقات وليس بموجب العلاقات الإنسانية الطبيعية في مجتمع متكامل تلتصق عيناه طوال الوقت بشاشات افتراضية ولا يتنازل للخروج إلى الشارع لاكتشافه ولا يريد أن يسمع من حوله وينصت فقط إلى ذاته. طفل اليوم يعاني أمامنا بسبب ما يفرضه عليه العالم المحيط به، وهو مقيد باتباع ما يقدم إليه، ما يحكم السيطرة على عقله ورغباته وطموحاته ويضعه في قالب ضيق. هذا الطفل المركب الذي يضيع الوقت في مجالسة مواقع التواصل في عوالم افتراضية، طفل مكيفات الهواء الذي يصيبه السعال إذا استنشق ذرة غبار وتغريه الجوالات في الأسواق التجارية المكيفة، ولا تكفيه التجارب البسيطة، لقد صنعنا طفلاً اتكالياً يعتقد أنه محور اهتمام هذا العالم. ما باستطاعتنا إلا أن نبكي على حال طفل اليوم ونتذكر بحرقة العصور الذهبية مع طفل الأمس، إذ كان أشبه بعصفور حر طليق، طفل طبيعي ينتمي إلى المحيط على شكل توليفة متناغمة، يتسلق الأشجار، يقفز فوق السرير ثم يسقط، يلعب بالتراب وتتسخ ملابسه، يفكر لوحده ويرضيه نور الشمعة لتأدية واجباته، يعتمد على ذاته ويتعلم من المحيط ويخرج إلى الشارع ولا يخاف، أو يفكر بوجبات الطعام السريعة ويبتكر ألعابه بنفسه أفقاً بلا حدود، وهو مبدع وباحث بامتياز ويتمتع بقيم المشاركة. لقد كان طفل الأمس يتفرغ لتلقي المعرفة والعلم هو شغله الشاغل، فتراه يحضر مجالس الكبار ويتعلم منهم، يجلس على مائدة الطعام مع الكبار فضولي ولكن بشكل أنيق، ولا يعاني من القلق أو الاضطرابات، مبادر ويحترم الوقت. فما الظروف الحقيقية المتضايفة التي عمقت الفجوة بين طفل اليوم وطفل الأمس؟ وهل ثمة فرص لاستدراك ما فاتنا وعلاج ما يمكن علاجه؟ أم أن الأمر عسير بالنظر لماهية الظاهرة؟ الموضوع الذي ينبغي دراسته والمعقد جداً والذي هو الإنسان.

0: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهم كالسيل، فالهم كالسيل، والأمراض زاخرة حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك، اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: تايم سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
2: فلسفة النوم. لنا أن نعتبر النوم آلة سفر عبر الزمان والمكان والذات الإنسانية، وهذا ما أشار إليه مارسيل بروست في كتابه الزمن المفقود. فهو بعد أن يستيقظ يكاد أن لا يتعرف على نفسه، وكأنه أصبح في مكان وزمن آخرين وشخصية أخرى. وفي حكاية تراث الديني ما يشبه ذلك، فهناك قصة النائمين 7 أو أهل الكهف الذين أنامهم الله أكثر من 300 سنة في كهف لا تدخله الشمس، إلى أن انقضى حكم من كان يضطهد إيمانهم بالله، وكأنه سافر بهم عبر النوم إلى المستقبل. تقدم لنا الأسطورة الإغريقية بأن هابينوس إله النوم وثانتوس إله الموت على إنهما أبناء آلهة الليل. كان الشاعر أوفيد يسمي النوم الموت المزيف الذي يعيش في كهف لا تنفذ إليه أشعة الشمس أبدا. وعند بوابة هذا الكهف تزهر نباتات الخشخاش وعدد آخر كبير من النباتات المخدرة التي يستقطر منها هابينوس تلك السوائل التي تسبب النوم. ولا تختلف عنه التقاليد الجرمانية القديمة التي ترى بأن النوم والموت أخوان، وكانت تصف إله النوم بأنه رجل الرمل، لأن ما يصيبه النعاس بشدة ولا يعود قادرا على فتح أجفانه يقول بأن هناك رملا في عينيه.

هذا التشابه بين النوم والموت جعلهما مثل شقيقين، ونجد ذلك في قصة لازر الذي بعثه المسيح من الموت. قال المسيح لتلاميذه: لقد آوى لازر إلى النوم، ولكني أعمد إليه لأوقظه من النوم. ترى الفلسفات الهندية بأن هناك أربع حالات من الوجود: حالة اليقظة، الحالة الحالمة، حالة النوم العميق، حالة الوعي الفائق. حالة النوم العميق هي الحالة التي لا يرغب المرء فيها بشيء ولا يحلم بشيء، وفي هذه الحالة من النوم العميق يتصل النائم بالذات الحق له التي لا تعرف الخوف، وتكون على اتصال ببراهما إله الكون. وهذه الرؤية الهندية تتشابه مع ما كتبته راهبة ألمانية تدعى هيلدغاردمان بنجمان في القرون الوسطى. ترى ارتباط النوم بالطعام وسقوط آدم من الجنة، وهي ترى بأن حياة الإنسان تقسم إلى اليقظة والنوم، ويأخذ الإنسان غذاءه من الطعام والراحة، وأن آدم قبل الخطيئة كان يتغذى وهو نائم من خلال عينيه المغلقتين، فنومه كان نوما عميقا. وهنا لنا أن نشابهه بالنوم العميق عند الفلاسفة الهنود، لكن بعد أن أخطأ آدم أصبح ضعيفا، لذلك فهو يحتاج للطعام. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فالتوراة قصت بأن حواء خلقت من ضلع آدم بعد أن ألقى الله عليه سباتا عميقا. ربط الفلاسفة الإغريق النوم بالعناصر الأربعة: النار، التراب، الهواء، والماء. منهم بالأخص إمبادوكليس الذي كان يرى النوم بأنه انسحاب عنصر الحرارة من الجسم، ولا يختلف أبيقراط عنه إذ يقول بأن النوم هو انسحاب الدم إلى الأعضاء الداخلية، وهذا ما يسبب برودة أطراف النائم. أما أرسطو فقد ربط النوم بالطعام الذي تصعد أبخرته إلى الرأس فتتجمع وتسبب النوم.

النوم طبيعة بشرية لا تتعلق بالآلهة وفق المنقول الديني. فالتوراة تقول: أبصر، إن الذي يحفظ إسرائيل لا يغفل ولا ينام. وفي القرآن: لا تأخذه سنة ولا نوم. لكن في قديم الزمان كانت الآلهة تحب النوم، فكما تذكر الأسطورة البابلية الإينومليش إن إله المياه المالحة أبسو وزوجته أزعجتهما الآلهة الجديدة لكثرة نشاطها ويقظتها، فقرر قتلها. إلا أن مردوخ الذي عيناه لا تنامان انتصر عليها وخلق الكون، فما أطال النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول السهر. هذا البيت الشعري لعمر الخيام وقد غنته أم كلثوم، وعلى ما يبدو لم يكن النوم ممدوحا من قبل الفلاسفة والشعراء، فنيتشا كان يكره النوم ويراه تضييعا للطاقات، ومع ذلك كان يحسد الذين ينامون. يقول نيتشا في كتابه هكذا تكلم زرادشت: طوبى للنعاس سينامون قريبا. أما إفلاطون فكان يستهجن النوم مثل معلمه سقراط الذي شبه نفسه بالذبابة التي ترسع النائمين ليستيقظوا، وكان يقصد بالنائمين أهل أثينا، لذلك كانوا يريدون قتله. لكنه تمنى أن يرسل الإله لهم ذبابة أخرى توقظهم من سباتهم.

تقدم الكتب المقدسة أحكاماً عن النوم، فالتوراة تمسك العصا من منتصفها، فترى تحث على النوم والتمتع به. إذا اضطجعت فلا تخاف، بل تضطجع ويلذ نومك. وترى أخرى تزدريه، إلى متى تنام أيها الكسلان؟ متى تنهض من نومك؟ ولا تبتعد المسيحية عن أحكام النوم في التوراة، مع أن الدعوة إلى قيام الليل بالصلاة والصمت منتشرة في الجانب الصوفي من المسيحية. أما الإسلام فله أحكام عديدة، كتحبيذ النوم على الجهة اليمنى، استناداً إلى حديث الرسول: إذا أتى أحدكم فراشه فليتوضأ ثم ليضطجع على جنبه الأيمن. وكراهة ابتداء النوم على الجهة اليسرى، لكن في العموم يقال: كل ينام على الجنب الذي يريحه، فلا أحد يتمنى أن يحرم من النوم. تعد عقوبة المنع من النوم من أشد العقوبات التي تمارس بحق السجناء، فالسجين قد يحتمل التعذيب مطولاً، لكنه ينهار بعد أيام من انعدام النوم، مما يسمح للسجان أن يستخلص منه ما يريد من اعترافات. وعلى الرغم من أن ديكارت كان يحب النوم حتى ساعة الظهيرة، إلا أن مقولته المشهورة في فلسفته تناقض رغبته: أنا أفكر، إذن أنا موجود. ففي النوم تنقطع سلسلة التفكير، لكن سيغموند فرويد يرى بأن الأحلام رسائل اللاشعور المكبوت، وهي نوع من التفكير اللاشعوري، فعلى ما يبدو لا يناقض النوم مقولة ديكارت.

النوم سلطان، وهو السلطان الوحيد إلى جانب سلطان الحب. نتمنى أن نقع تحت حكم أحدهما عندما يستبد بنا التعب والأرق والتوق إلى النصف الآخر، لكن السلطانين يتنازعان المحب الأرق، فالأول يريد أن يدخله في عباءته، وله ما شاء من الأحلام وطيف الحبيب الزائر. أما سلطان الحب فهاجسه أن يبقى المحب راعي نجوم. يقول بشار بن برد: لم يطل ليلي ولكن لم أنم، ونفى عني الكرى طيف ألم، وإذا قلت لها جودي لنا خرجت بالصمت علا ونعم. وتغني فيروز: من عز النوم تسرقني، أهرب لبعيد تسبقني. فلا يتصالح السلطانان إلا عندما يتوسد المحب ساعد الحبيب أو حضنه أو سريره، فيغفو ليترك كل من النوم والحب يتنادمان على صوت أنفاسه الهادئة. ويقول محمود درويش على لسان الحبيبة: لا أنام لأحلم، قالت له، بل أنام لأنساك. ما أطيب النوم وحدي بلا صخب في الحرير. الرغبة في النوم رغبة في النسيان وخروج من الزمن، كما حدث للأميرة النائمة، ولولا قبلة الأمير لظلت المملكة نائمة إلى الأبد. هذه القبلة هي من توقظ الغرق من نوم الموت. بعيدا عن أحكام القيمة التي تخص النوم إيجابا أو سلبا، هناك جانب آخر للنوم يخص شكل النوم الذي نشتهيه. فمع أن الفيلسوفة فيليبا فوت من أكسفورد تقول إنه من غير الأخلاقي تصوير النائم ومراقبته، إلا أن رواية ياسوناري كواباتا الجميلات النائمات قامت على خرق هذا المحظور.

نوم الأطفال. نوم الأطفال هو الحلم المشتهى لكل مصاب بالأرق، فيتمنى أن ينام كما ينام الأطفال. هو نوم يحدث كما التنفس، فننشد له: نم في سريرك يا ملك، أنت الفتى ما أجملك. هذا النوع من النوم نغادره كلما تقدمنا في الزمن، يصبح ذكرى عن كيف كان النوم حرية تامة، وكأن لسان حالنا لسان المتنبي: أنام ملء جفوني عن شواردها. لا أحد ينام ملء جفونه غير الأطفال تقريبا، لذلك نحاول أن نجعل من لباس النوم والسرير يحتويان على الكثير من القطن، لا الحرير والدانتيل، فهذه الأقمشة لنوع آخر من النوم. نوم الأجنة. يقال: رفع القلم عن النائم. فالنائم يأتي بحركات ويتلفظ بكلمات غير مسؤول عنها، حتى أن هناك من يمشي في نومه. ولربما أشهر الوضعيات في النوم هي التي تشبه وضعية الجنين في رحم أمه، حيث يتكور النائم على نفسه وكأنه يسترجع ذكريات غامضة عن تلك الجنة المائية عندما كان يعوم في بطن أمه. ولكن كثيرا ما يفسر هذا الشكل من النوم كتعبير عن الانطواء تجاه الوجود، وكما قال فرويد عن الأحلام بأنها رسائل مكبوتة، فكذلك شكل النوم. فهناك من ينام كالرجل الفيتروني الذي رسمه دافنشي تعبيرا عن انطلاقه في الحياة، وهناك من ينام على جانبه الأيمن أو الأيسر، أو يظل يتقلب طوال الليل كعاصفة لا تهدأ حتى الصباح، وهناك من ينام كخشبة لا يتزحزح من وضعية نومه حتى الاستيقاظ.

النوم مع العدو. النائم كالميت لا يدري ما يفعل به، لذلك كانت محظورات النوم مع الآخر عبر تاريخ الإنسان كثيرة، لكن الحياة تقودنا إلى النوم مع آخرين لا تربطنا بهم علاقات واضحة، كالجنود الذين يفترشون الخنادق في هدأة الحرب، والمساجين الذين يتقاسمون مساحة السجن الضيقة. كل منهم ينام وهناك خوف مبهم، ليس من القذائف ولا الجلاد، بل من الآخر الذي يشاركه مكان النوم. النوم في أرضية السجون والخنادق قد يكشف عن عدو لم يكن متوقعاً، قد يذهب سجين ضحية لسجين آخر حين يغدو

وهو نائم، أو مجموعة من الجنود قد أمنوا على حياتهم لدى جندي يحرسهم في غفلة النوم، إلا أنه قد خان الأمانة، كأن يتركهم نهبا للعدو أو يقوم هو بإزهاق حياتهم عبر رصاصاته التي كان يجب أن توجه إلى الجهة المقابلة في الجبهة. ولا ريب أن شمشوم أشهر من تمت خيانته وهو نائم على يد دليلة، حيث جزت شعره وهو مصدر قوته وفقأت عينيه.

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
2: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد، ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

حين تطفئ الأنوار وتضيء الشاشة لا تبدأ الأفلام فقط، بل تبدأ أسئلة الإنسان القديمة عن الحقيقة والعدالة والحب واللغز الذي نسميه الحياة. أهلا بكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة من برنامج سينما تايم لنكتشف معا أسرار الفن السابق. يرافقنا مخرجا الزميل مصطفى نزار، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، ومحدثكم أحمد الزبيدي في الإعداد والتقديم. فكونوا معنا.

عند مشاهدة فيلم سينمائي قد نعتقد أن اختيار الألوان يرجع إلى الذوق أو الجماليات فقط، لكن الحقيقة أن الألوان بالسينما هي لغة بصرية متكاملة يستخدمها المخرج ومدير التصوير للتأثير على مشاعر المشاهد وتوجيه نظره باتجاه معين والتعبير عن الأفكار.

حاضر بكثير من الأفلام اللي تتناول العزلة والصراعات الداخلية، لأنه يخلق إحساس بالمسافة والجمود. الأحمر لون القوة، الخطر، الغضب، الحب، الشغف. قد يستخدم المخرج لتنبيه المشاهد إلى لحظة مفصلية أو للتعبير عن العنف والانفعال. لذلك نلاحظ حضوره بكثير من أفلام الجريمة والإثارة والدراما النفسية. الأصفر بالسينما يحمل دلالات متعددة، ممكن يرمز إلى الأمل والدفء، وممكن يستخدم للإشارة إلى القلق أو المرض أو الاختلال النفسي بحسب سياق الفيلم. الأخضر يرتبط بالطبيعة والحياة والنمو، لكن ممكن أيضا يعبر عن الطمع أو الغيرة أو الغموض. لذلك يستخدم أحيانا لإضفاء شعور عدم الارتياح رغم هدوء اللون. الأسود لون الغموض، الخوف، السلطة، الموت والأسرار، ويستخدم بكثرة لإبراز الصراع الأخلاقي أو لإخفاء ما لا يريد الفيلم كشفه للمشاهد. الأبيض يرمز غالبا إلى النقاء، البراءة، السلام، وممكن أيضا يعبر عن الفراغ أو العزلة أو البرود، وهذا اللي يخلي معناه يتغير تبعا للسياق الدرامي.

وما يقتصر الأمر على لون واحد، لكن ممكن يبني الفيلم هويته البصرية على لوحة لونية محددة، بحيث يخلي المشاهد يحس بانسجام بصري يرافقه من اللقطة الأولى إلى النهاية، حتى لو ما كان هو حاس ومدرك بهذا الشيء. من أبرز الأمثلة على هذا الكلام فيلم The Matrix، اللي يعتمد على درجات اللون الأخضر داخل العالم الافتراضي حتى يمنح الصورة طابع إلكتروني غير طبيعي، بينما استخدم ألوان مختلفة بالعالم الحقيقي حتى يميزه بصرياً. وفيلم Schindler's List تم تصوير معظم الفيلم بالأبيض والأسود، بينما برز اللون الأحمر بمعطف الطفلة الصغيرة وصار من أشهر الرموز البصرية بتاريخ السينما، يجسد براءة تسحق وسط أهوال الحرب. ماد ماكس فيوري رود اعتمد على البرتقالي الناري بمشاهد الصحراء والأزرق العميق بالمشاهد الليلية، وصنع تباين بصري حاد يعكس قوة العالم اللي يدور به الأحداث. فيلم The Grand Budapest Hotel تم استخدام لوحة لونية زاهية يغلب عليها الوردي والبنفسجي، ومنحت الفيلم طابع أشبه بالحكايات الخيالية رغم أحداثه الدرامية. لذلك بالمرة الجاية من تشوف فيلم جرب تسأل نفسك ليش الصورة بهذا اللون، وهل يخدم هذا الاختيار القصة لو هو مجرد جمال بصري؟ ممكن أن تكتشف أن اللون كان يروي جزء من الحكاية حتى قبل أن تبدأ الشخصيات بالكلام. بعد أن تعرفنا إلى لغة الألوان، خلينا نشوف شلون تم استخدامها بخدمة أفلام اليوم المختارة وأفكارها.

دراما نفسية عن الحقيقة عندما تصبح غير مؤكدة. فيلم لا يعتمد على المفاجآت أو الأحداث المتسارعة، بل على سؤال واحد يظل معلقا في ذهن المشاهد: ماذا نفعل عندما نشعر بأن شيئا ما حدث لكننا لا نملك الدليل الكامل؟ في عالم يبحث دائما عن الإجابات السريعة، يقدم لنا جون باتريك شينلي فيلما عن المنطقة الأكثر إزعاجا للإنسان، منطقة عدم اليقين. فهل يكفي أن نشعر بأن شخصا ما مذنب لكي نحكم عليه؟ وهل يمكن أن يتحول الإيمان بالحقيقة إلى نوع من العمى يمنعنا من رؤية الاحتمالات الأخرى؟ هذه هي الأسئلة التي يضعها فيلم شيك أمامنا، فكونوا معنا في رحلتنا معه.

نبذة عن الفيلم. فيلم داوت هو فيلم دراما نفسي أمريكي صدر عام 2008 من تأليف وإخراج جون باتريك شينلي، وهو مقتبس من مسرحيته اللي تحمل نفس الاسم والحاصلة على جوائز بوليتزر وتوني عام 2004. الدور أحداث الفيلم عام 1964 داخل مدرسة القديس نيكولاس في برونكس نيويورك. بهاي المدرسة المغلقة واللي تحكمها القواعد والانضباط تبدي القصة من تلاحظ الأخت جيمس وهي راهبة شابة مدرسة تاريخ بالمدرسة أن الأب فلين كاهن المدرسة عنده اهتمام خاص بأحد الطلاب. هذا الطالب هو أمريكي من أصول أفريقية والوحيد من شكله بالمدرسة. تبدي شكوكها من تلاحظ أنه الطالب رجع من لقاء منفرد بالأب وعليه علامات تثير الريبة، فتخبر مديرة المدرسة الأخت لويسيوس ومنها تبدأ رحلة الفيلم. لكن الفيلم ما يتحول التحقيق بوليسي، لأنه ببساطة فكرته كانت مو عن الحدث وقع فعلا لولا، لكن الطريقة بتعقب الأحداث ومنه إلى الحق بإصدار الأحكام ودفاع الأب عن نفسه وقراره اللي اتخذه بنهاية الفيلم بناء على هذه الأحداث.

حصل الفيلم على اهتمام نقدي كبير بسبب قوة السيناريو والأداء التمثيلي، وترشح الأربع جوائز أوسكار رئيسية بالتمثيل والسيناريو. ترشحت ميرل ستريب لأفضل ممثلة، وفيليب سيمور هوفمان لأفضل ممثل مساعد، إيمي آدمز أفضل ممثلة مساعدة، كذلك فيولا ديفز لأفضل ممثلة مساعدة. ترشح جون باتريك شينلي لجائزة أفضل سيناريو مقتبس. اللي خلى النقاد يحتفون بالفيلم مو فقط الأداء، لكن قدرة الفيلم على تحويل حوار بين شخصيات قليلة إلى مواجهة فكرية كبيرة. الفيلم يعتمد على تفاصيل صغيرة مثل نبرة الصوت، نظرة العين، دموعها، الصمت بين الجمل، وطريقة كل شخصية بتفسير الأحداث وتفاعله مع الحدث. ترشيح أربع ممثلين من فيلم واحد لجائزة الأوسكار أمر قليل الحدوث بتاريخ الجائزة، على الرغم من أن الفيلم نفسه ما حصل على ترشيح لأفضل فيلم، وهذا يعكس الفيلم كان بالأساس معركة للأداءات قبل أن يكون معركة أحداث. واحد من عناصر تميز الفيلم هو التصوير السينمائي، حيث كان بإدارة روجر ديكنز. والسير روجر ديكنز يعتبر أحد أعظم المصورين السينمائيين وأكثرهم تأثير بتاريخ السينما، حاز العديد من الجوائز، منها جائزتين أوسكار لأفضل تصوير سينمائي من بين 16 ترشيح للأوسكار، خمس جوائز بافتا. من أبرز الأفلام اللي شارك بصناعتها The Shawshank Redemption، No Country for Old Men، The Reader، Prisoners، Blade Runner 1917.

عنوان الفيلم. العنوان هو مو فقط وصف للحالة اللي تمر بها شخصيات الفيلم، لكن هو الفكرة المركزية للعمل. الشك بصورة عامة يتم النظر إليه بشكل سلبي كعلامة على ضعف الإيمان، غياب المعرفة، لكن بهذا الفيلم يتقدم الشك برؤية مختلفة. فالشك ممكن يكون بداية للبحث عن الحقيقة، والشخص اللي ما يشك أبداً راح يكون معرض أكثر للخطأ، لأنه واثق بنفسه ويعتبر نفسه يمتلك الإجابات النهائية والصحيحة، وعنده رؤية تمثل الحق وحده. وهنا تظهر شخصية الأخت إلويسيوس، فهي ما كان عندها دليل قاطع ضد الأب فلين، لكن تمتلك إحساس قوي أنه مذنب، فصار بالنسبة لها الشك مو احتمال لكن طريق للوصول إلى الحقيقة. لذلك سؤال الفيلم الجوهري هو: ماذا يحدث عندما يتحول الحدث إلى يقين ويترتب عليه أثر من قبل صاحبه؟ الفيلم يخلينا أمام عالمين. العالم الأول هو عالم الأخت إلويسيوس، يمثل الماضي، عالم القواعد الصارمة، السلطة والخوف من التغيير، في حين العالم الثاني هو عالم الأب فلين، يمثل التقرب من الناس والانفتاح على المجتمع وتغيير صورة الكنيسة التقليدية. فالصراع بينهم مو مجرد خلاف شخصي، لكن صراع بين رؤيتين مختلفة للعالم.

الحقبة الزمنية للفيلم. دور أحداث الفيلم عام 1964 من كانت الولايات المتحدة الأمريكية تمر بمرحلة تغيير عميقة بعد اغتيال الرئيس جون كينيدي وبداية حرب فيتنام. بدت ثقة الناس بالمؤسسات والسلطات تتراجع، وحتى بداخل الكنيسة الكاثوليكية نفسها كان هناك أكو تغيير كبير بسبب إصلاحات المجمع الفاتيكاني الثاني. مشهد المواجهة. من أكثر المشاهد قوة فيلم داود هو مشهد المواجهة بين الأخت إلويسيوس ووالدة الطالب دونالد ميلر، واللي أدت هذا الدور الممثلة السمراء فيولا ديفز، ومثل واحد من أهم لحظات مسيرتها الفنية وقاتها للترشح لجائزة الأوسكار، على الرغم أنه ما ظهرت إلا بهذا المشهد تقريباً، وما تم منحها مساحة زمنية طويلة لبناء الشخصية وتقديم خلفية كاملة عنها، لكن بخلال دقائق معدودة تقريبا 10 دقائق قدرت تخلي المشاهد يشوف عالم كامل من خلال كلماتها وصمتها ونظراتها ودموعها. فيولا ديفز وقفت بمواجهة واحدة من أكبر القامات التمثيلية بتاريخ السينما، ميرل ستريب، بمشهد كأنه مبارزة فنية بين ممثلتين ما يتم بيها الاعتماد على رفع الصوت لكن على قوة الحضور. الأخت إلويسيوس مديرة مدرسة وجاية متيقنة بشكها مثل ما ذكرنا بالفقرة السابقة، تعامله كأنه يقين مو شيء، تعتبر نفسها جاي تدافع عن الحقيقة، في حين والدة الطالب البسيطة والفقيرة أدها حقيقة ثانية، حقيقة الأم اللي تعرف واقع ابنها وتعرف تعقيدات المجتمع اللي عايش بيه وظروفه الأسرية الصعبة. فالمشهد يغير طريقة نظرتنا للقصة، لأنه يذكرنا بأن الحقيقة مرات ما تكون مفصولة عن الظروف، كون ننظر للمشهد كامل للطفل وللأم وللعائلة قبل أن نحكم عليهم. وبالنهاية المشهد ما يقدم طرف منتصر، لكن يبين تناقض وجهات النظر وينطي للمشاهد شبه قناعة بأنه الآراء متساوية بالحجة، فالحوار اللي بينهم أكثر من مجرد اتهام ودفاع. ومن هنا اجت قوة أداء فيولا ديفز، بحيث من خلال ظهور بمشهد واحد فقط قدرت تقدم كأنما سنوات من الألم والخبرة والخوف والمسؤولية، وتم اعتبار ترشيحها للأوسكار مستحق وعن جدارة، مو بسبب طول الدور لكن بسبب قدرتها على تحويل حضور قصير إلى لحظة لا تنسى. الفكرة الأساسية. فيلم داوت ما يريد يقل لنا هل الأب فلن مذنب لو بريء، مشان هذا موضوعه. موضوع الفيلم هو الصراع بين الشخصيات وحالاتها النفسية، البحث عن اليقين بدون أن توصل له. المشاهد يريد حكم نهائي، لكن الفيلم ما يقدم لنا هذا الحكم اللي يمثل الراحة بالنسبة للمشاهد، فراح يبقى يدور بدوامة الشك بدون أن يوصل النتيجة. وهذا واحد من عناصر القوة للفيلم، لأنه ما يريد يعالج مشكلة صغيرة صارت بكنيسة أو مدرسة عام 64، لكن مشكلة الإنسان بكل زمان ومكان، مشكلة القاضي اللي يبحث عن حكم، والصحفي اللي يبحث عن حقيقة، والشخص اللي يعتقد نفسه أنه يعرف الحقيقة كاملة لكنه يفتقد الأدوات اللي تساعده بإثباته. بالنهاية يتركنا الفيلم مع السؤال الأصعب، هل الخطر الحقيقي هو وجود الشك، أم الخطر اعتقادنا وما نحتاج إليه وإحنا متيقنين من المعلومة اللي عندنا صحيحة سواء امتلكنا الأدلة أو ما امتلكناها.

يعتمد فيلم داوت على لوحة ألوان باردة يغلب عليها الرمادي والأسود والبني الداكن، وكأنه العالم كله يعيش تحت سماء شتوية ما تسمح باليقين. هاي الألوان ما تستخدم من باب الواقعية، لكن حتى تعكس حالة الشك اللي السيطر على الشخصيات وفكرة الفيلم. فماكو أبيض ناصع ولا أسود مطلق، مثل ما أنه الفيلم ما قدم إجابة قاطعة عن الحقيقة. حتى الإضاءة كانت خافتة ومحافظة حتى تخلي المشاهد يشعر أنه يبحث عن حقيقة داخل ضباب. وبخصوص الإضاءة، واحد من أجمل التفاصيل البصرية بأحد المشاهد من تواجهة الأخت لويسيوس مع الأب فيلين، فتحت الستارة وتسلط ضوء الشمس مباشرة على وجه فيلين، فينكشف للمشاهد أنه كان جالس بإضاءة خافتة. الأب فيلين ما عجب الوضع وقام وغلق الستارة بإيده كأنه يعيد نفسه إلى الظل. ممكن يقرأ الناقد أو المشاهد هاي الحركة كأنه محاولة لإخفاء الحقيقة والهروب من نور الكشف، وهذا اللي يميز الفيلم. حتى بلغته البصرية يرفض يمنح المشاهد إجابة نهائية ويترك كل إشارة مفتوحة للتأويل والتفسير، مثل ما يترك سؤال الذنب والبراءة معلق حتى النهاية.

الخاتمة. يعتبر فيلم شيك تحفة فنية صغيرة، لأنه يحافظ على نزاهة ووضوح الهدف بكل سطر لحوار المتقن وبتوقيته الصحيح. كل لقطة بالتصوير كانت متقنة، وكل تعليق بإيحاء دقيق. الفيلم يشكك باليقين مثل ما يشير عنوانه بشكل واضح، كذلك يشير من خلال الرمزية بالوهم الكامن بالقناعات بالإيمان بأي شكل من أشكال اليقين، بدءا من الدين وصولا إلى العلم. ومع ذلك فتأملات الفلسفية ما تنفصل عن سياق العاطفي، وبي دعوة واضحة للتفكير وترك المسلمات واليقين، مهما وصل الشخص من مراتب علمية ومهما اعتقد نفسه أنه فاهم الحياة والأشخاص ويقدر من خلال فراسته وتراكم الخبرة اللي عنده يشخص الخطأ والمشكلة والمتهم بسهولة، فالرسالة تقول له لحظة، ترى أنت متوهم، احتمال هذا اليقين اللي تعتقد به مو صحيح، وتراكم العلم والخبرة والمعرفة المفروض يزيد الإنسان تواضع ويكثر شكوكه وأسئلته بطريقة معينة.

المحور الثالث، فيلم سبوتلايت، عندما تصبح الحقيقة مسؤولية. فيلم سبوتلايت ما يحكي عن قصة تحقيق صحفي فقط، لكن يحكي عن رحلة طويلة نحو الحقيقة، رحلة احتاجت إلى صبر وشجاعة وقدرة على مواجهة مؤسسة كاملة، من يصير الصمت أكثر راحة من الاعتراف. فيلم عن الصحافة من تتحول من نقل الأخبار إلى مسؤولية أخلاقية. فيلم عن الصحفيين من يعرفون أنه كشف الحقيقة ما يغير الماضي، لكن يمنع استمرار الخطأ بالمستقبل. الحقيقة بأحيان كثيرة ما تكون مخفية بسبب عدم وجودها، لكن كونها مؤلمة يتم إخفائها. والوصول للحقيقة يعني مواجهة أسئلة صعبة عن المجتمع والمؤسسات والأشخاص اللي اختاروا السكوت.

نبذة عن الفيلم. فيلم سبوتلايت إنتاج عام 2015 هو واحد من أبرز أفلام الدراما والتحقيق الصحفي بتاريخ السينما الحديثة. إخراج توم ماكارثي، بطولة مايكل كيتون، مارك روفالو، راشيل مكادمز. الدور أحداث الفيلم حول فريق تحقيق صحفي يبدأ تحقيق حول ادعاءات اعتداءات جنسية داخل الكنيسة الكاثوليكية في بوسطن، وشلون يؤدي البحث إلى كشف منظومة طويلة من التستر. فريق سبوتلايت تابع صحيفة بوسطن جلوب، وهي أقدم وحدة صحفية استقصائية عاملة باستمرار بالولايات المتحدة.

الجوائز والاستقبال النقدي. ما كان تأثير الفيلم مقتصر على الموضوع اللي يتناوله، لكن انعكس أيضا على مستوى التقدير السينمائي، فحصل الفيلم على 6 ترشيحات لجائزة الأوسكار، قدر يفوز ب2 منهم، هي جائزة أفضل فيلم وأفضل سيناريو أصلي لعام 2015. كذلك حصل على 3 ترشيحات لجوائز البافتا وترشيح لجائزة الجولدن جلوب، وحقق حضور واسع بالمهرجانات والجوائز السينمائية العالمية، بحيث وصل مجموع ترشيحاته حوالي 146 جائزة، فاز ب 124 منها. عام 2025 احتل الفيلم المرتبة 66 بقائمة صحيفة نيويورك تايمز لأفضل 100 فيلم بالقرن 21، والمرتبة 73 بقائمة اختيارات القراء. تسمية فيلم سبوتلايت، واسم الفريق التحقيقات المعروف باسم سبوتلايت التابع لصحيفة بوستن جلوب، هو الفريق اللي نشر التحقيق عام 2002 وكشف القضية على نطاق واسع. حصل هذا التحقيق الصحفي على جائزة بوليتزر عام 2003. صحيفة The Boston Globe صحيفة أمريكية يومية مقرها مدينة بوسطن، تأسست عام 1872، تعد من الصحف العريقة بالولايات المتحدة. أما المعنى الحرفي لكلمة سبوتلايت هو الضوء المسلط على نقطة لكشفها أو التركيز عليها، واضح استعارته لدور الصحافة كشف الأمور المخفية.

الحقيقة مقابل الصمت. الفيلم يطرح سؤال أخلاقي، هل كشف الحقيقة دائما هو الخيار الأسهل؟ الصراع مو فقط بين الصحفيين والمؤسسة الدينية، لكن بين حماية سمعة مؤسسة كبيرة وإنصاف الأشخاص اللي تعرضوا للأذى بسببها. الفيلم ما يهاجم الإيمان أو الدين، لكن يناقش مسؤولية المؤسسات من تفشل بمواجهة أخطائها. كذلك يبين أهمية الصحافة الاستقصائية، كونها ما تبحث عن فضيحة فقط، لكن تحاول إصلاح خلل موجود بمؤسسة معينة أو بالمجتمع. ومن المهم هنا التأكيد بخصوص تناول هذا الموضوع بالبرنامج، ما يعني بأي شكل من الأشكال أنه موقف ضد الدين أو عقيدة معينة، وهاي الفكرة نفسها أكد عليها صناع الفيلم. القضية مو ضد الإيمان أو المعتقد، لكن مسؤولية مؤسسة أو شخص يمتلك سلطة أو ثقة اجتماعية. كذلك جدير بالإشارة إلى أن موضوع الفيلم يتناول قضايا اعتداءات جنسية واستغلال الضحايا من فئات معينة، لذلك ما ينصح به للمشاهدين القاصرين أو اللي عندهم حساسية تجاه هذا النوع من المواضيع. الفيلم يعتمد على طرح واقعي ومباشر القضية مؤلمة، ومو فقط سرد درامي عابر.

ردود الفعل. وصفة إذاعة الفاتيكان وهي الإذاعة الرسمية للكرسي الرسولي وصفة الفيلم بأنه صادق ومؤثر، وساعد الكنيسة الكاثوليكية بالولايات المتحدة على قبول الخطيئة تماماً والاعتراف بها علناً وتحمل جميع عواقبها. كتب على موقع إذاعة الفاتيكان الإلكترونية أنه مراسلي صحيفة جلوب قدموا أنفسهم كأمثلة على أنقى رسالة، وهي البحث عن الحقائق والتحقق من المصادر، وخلوا أنفسهم من أجل مصلحة المجتمع والمدينة حماة الضرورة تحقيق العدالة. وعام 2016 حضرت لجنة من مدينة الفاتيكان معنية بالاعتداءات الجنسية من قبل رجال الدين، حضرت عرض خاص للفيلم بعد فوزه بجائزة أفضل فيلم بحفل توزيع جوائز الأوسكار. ونشر صحيفة الفاتيكان عمود يؤكد أنه ليس فيلما معاديا للكاثوليكية. كذلك كشفت إذاعة الفاتيكان أن رجال الدين بروما كانوا يوصون بعضهم البعض بمشاهدة الفيلم. في عالم يحاول فيه كثيرون إخفاء الحقيقة، يبقى السؤال ليس فقط من ارتكب الخطأ، بل من امتلك الشجاعة ليسأل لماذا حدث ذلك؟

يستخدم فيلم سبوتلايت ألوان طبيعية وهادئة تميل إلى الأزرق أو الرمادي، وياها إضاءة واقعية بعيدة عن المبالغة. هذا الاختيار ينسجم ويا طبيعة الفيلم الصحفية، فالمخرج ما يريد إبهار للمشاهد، لكن يريد يركز على الوقائع والوثائق والشهادات. غياب الألوان الصارخة والمؤثرات البصرية يخلي الحقيقة نفسها هي العنصر الأكثر حضور، وكأنه الفيلم يوصل رسالة للمشاهد أنه قوة القصة ما تجي من شكلها لكن من صدقها.

بين قدسية الرسالة وأخطاء البشر. كانت بين سطور فيلم سبوتلايت العديد من الرسائل اللي ممكن أن نستخلص منها. النقطة الأولى، الإنسان بطبيعته خطاء ومذنب، وهاي مو مشكلة بحد ذاتها، لكن المشكلة هي محاولة منع مواجهة هاي الأخطاء والذنوب من يمتلك صاحبها سلطة أو مكانة مقدسة. يعني الإنسان ما يدعي العصمة حتى بالتقاليد الدينية اللي تأكد ضعف الإنسان وحاجته للمراجعة والتوبة. زين، إذا القائمين على المؤسسة الدينية ما يدعون العصمة، ليش ما مسموح بانتقادها؟ بل بالعكس، ممكن اتهامات خطرة مثل الزندقة والتكفير توجه للي ينتقدها. فشلون تستعيد المؤسسة ثقة الناس من يصير القائمين عليها مطالبين أولاً بتفسير تصرفات ممثليها قبل الحديث عن جوهر الرسالة نفسها؟ ولازم يتم التفريق بين احترام الرسالة والقيم من جهة، وبين منح الأشخاص اللي يمثلونها حصانة تمنع النقد والمحاسبة.

النقطة الثانية، أشار فيلم سبوتلايت بشكل واضح إلى وضع الأطفال الضحايا الأسري. غالباً يكونون أطفال يعيشون ببيئات تزيد من هشاشتهم، أسر مفككة، غياب أحد الوالدين، فقدان الشعور بوجود شخص بالغ ممكن اللجوء إليه يمنحهم الحماية والثقة. فالطفل اللي ما يلقى الأمان بمحيطه القريب ممكن يصير أكثر عرضة لشخص يستغل حاجته إلى الاهتمام والقبول. وهنا يجي الدور الأساسي للأسرة باعتبارها خط الدفاع الأول بحماية الطفل. كذلك نقطة مهمة أنه الطفل بهاي المرحلة ما يمتلك دائما القدرة على فهم شنو جاي يصير حواليه أو يقدر يوصف الحادثة بالضبط، وممكن يخلط بين الاهتمام اللي يحصل عليه وبين العلاقة الآمنة اللي يحتاج لها. وهنا راح يستغل المعتدي هذا الاحتياج العاطفي، فممكن يقدم اهتمام زائف أو هدايا أو شعور بالخصوصية والانتماء حتى يخلق رابط يخلي الطفل أكثر تردد بالكلام.

ثالثا مستقبل الضحية والجرح الذي لا يندمن، لأن الطفولة هي المرحلة اللي تتشكل بيها ملامح الشخصية الأولى، فالتجارب المؤذية اللي يمر بيها الطفل تترك آثار عميقة تمتد إلى مراحل لاحقة من حياته. فالاعتداء ما ينتهي دائما، فالاعتداء ما ينتهي بلحظة وقوعه، لكن ممكن يتحول إلى جرح نفسي يرافق الضحية السنوات طويلة، يأثر بنظرته إلى نفسه وثقته بالآخرين وقدرته على بناء علاقات مستقرة وآمنة. والفيلم عرض أكثر من ضحية وبين وضعهم النفسي المتأزم وهشاشتهم، حتى يوضح أن المشكلة مو متعلقة بحدث صار بوقت ماضي، وممكن يعتبر القانون تقادم يسلب الحق من الضحية بمقاضاة المعتدي، لكن الحق بوقع قائم أو طريقة قانونية تم توضيحها بالفيلم، بالإضافة إلى أن الجرح الإنساني للضحايا باقي قائم وياهم، وقسم كبير منهم يتمنون العدالة وإن تعسر تحقيقها في يوم من الأيام. والعدالة ما تعني فقط محاسبة المعتدي، لكن الاعتراف بمعاناة الناجين وتوفير الدعم اللي يساعدهم على استعادة شعورهم بالأمان والقدرة على مواصلة حياتهم وضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات الأشخاص آخرين.

رابعاً هنا وهناك، على الرغم من كل السلبيات التي هناك واللي تمثل جانب من واقع تلك المجتمعات، فأكو نقطة جوهرية ما يمكن تجاهلها، وهي وجود مساحة ولو بعد صراع طويل لمواجهة ما حدث، فتح الملفات المغلقة وتوثيق الانتهاكات ومنح الضحايا صوت بعد سنوات من الصمت، وجود صحافة قادرة على التحقيق ومؤسسات تقدر تسائل أصحاب النفوذ، يمثل خطوة أساسية بطريق كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا حتى لو كانت هاي الحقيقة مؤلمة وثقيلة على المجتمع. لكن السؤال الأكثر قساوة هو هنا، ماذا يحدث في المجتمعات التي تفقد هذه الأدوات؟ المجتمعات اللي تكون بيها حرية التعبير محدودة والصحافة مو قادرة على الاقتراب من الملفات الحساسة، من يصير الحديث عن بعض الشخصيات أو المؤسسات نوع من المحرمات والخطوط الحمر اللي يصعب تجاوزها. شلون ممكن القضية تخص ضحايا ضعفاء أن تظهر للعلن، فضلا عن أن توصل لمرحلة التحقيق والمحاسبة؟

خامساً، فصل الحقيقة عن الانتماء. الفكرة المطروحة تتجاوز حدود المؤسسة الدينية، ظاهرة إنسانية موجودة بمجتمعات كثيرة إذا مو بكل المجتمعات. أحياناً الإنسان يدافع عن مؤسسة أو جماعة مو لأنه مقتنع باللي تسويه، لكن لأنه نقدها يخليه يحس وكأنه نقد الهوية الشخصية. ونلاحظ بالقصة أنه فريق التحقيق أجا من خلفيات مختلفة، فرئيس التحرير كان يهودي وبعض الصحفيين ما كانوا مرتبطين دينيا بالمؤسسة الكاثوليكية رغم ولادتهم بعوائل كاثوليكية. المحامي اللي ساعد كان من خلفية أرمنية، وهذا التنوع ما كان مجرد تفصيلة عابرة بالفيلم لكن خدم الفكرة الأساسية. أحيانا يحتاج كشف الحقيقة إلى مسافة نفسية عن المؤسسة حتى يقدر الإنسان يطرح الأسئلة اللي يعجز عن طرحها المنتمين للمؤسسة بسبب الارتباط العاطفي والثقافي بيها.

سادساً السلطة الرابعة، قوة الصحافة ما تكمن فقط بنشر الأخبار، قوتها بقدرتها على تحويل قضية مخفية إلى قضية عامة. لذلك شفنا المحامين حاولوا يتواصلون مع الصحيفة أكثر من مرة، لأن نشر القضية على نطاق واسع يمنح القضية صوت أكبر ويخلق اهتمام مجتمعي وجماهيري، يخلي التعامل وياها مختلف عن أي قضية فردية معزولة. من تبقى القضية داخل جدران المحكمة فقط، ممكن تعامل كملف قانوني بين أطراف محددة، وممكن يكسب القضية صاحب النفوذ والمال من يوظف محامي أو شركة محاماة ذات قدرة كبيرة. لكن من تصير قضية رأي عام، فراح تدخل دائرة أوسع، الإعلام والمجتمع والمؤسسات والجهات اللي قد تضطر إلى إعادة النظر بمواقفها تحت ضغوط الرأي العام. ولهذا السبب لا تزال المؤسسات الصحفية الكبرى حاضرة بالعالم حتى بعد تراجع الصحافة الورقية التقليدية وصعود النسخ الإلكترونية، لأن الجمهور ما يحتاج فقط إلى معلومة سريعة، لكن يحتاج إلى جهة يثق بقدرتها على التحقيق والتدقيق وكشف الحقيقة.

سابعاً أرقام صادمة. يبدي التحقيق بكاهن واحد تحرش واعتدى على عدد من الأطفال خلال 30 سنة، وخلال عملية تحري فريق سبوتلايت يكتشفون أكو 13 متهم بالتحرش مو بس واحد. يستمر التحقيق ويستمر البحث إلى أن يوصل القناعة بأن العدد يفوق هذا الرقم بأضعاف مضاعفة، ويوصل حوالي 80 راهب. وبهاي النقطة الحرجة والفاصلة من مسار التحقيق يقرر الفريق عدم النشر بالوقت الحالي، حتى ليكون تأثيرها عبارة عن ضجة مؤقتة تختفي بعد مدة قصيرة، ويمكن بهذا الحد ما ينال الجناة أي عقاب أو جزاء يتناسب مع فعلهم الشنيع، فيستمر التحقيق وياخذ أبعاد ثانية ويروح باتجاه إماطة اللثام عن نظام الكنيسة بالكامل اللي يستر على المعتدين. وبعد نشر التحقيق الأول نشر الفريق 600 قصة عن هاي الفضيحة، وتم توجيه التهمة ل250 كاهن علناً بتهمة التحرش داخل أبرشية بوسطن. وكذلك كشف التحقيق لاحقاً أن أكثر من 100 أبرشية وقعت بيها حالات الاعتداء وحالات مشابهة بأكثر من 30 دولة حول العالم.

0: قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. في الختام أشكر إصغائكم مستمعينا الكرام. رافقنا في الإخراج الزميل مصطفى نزار، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، ومحدثكم أحمد الزبيدي في الإعداد والتقديم. إلى اللقاء في حلقة قادمة، ودمتم بخير.
1: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
2: خليكم ويانا على الموجة FM، إذاعة تايم سكوير.
1: جفاف الأرض ونزوح البشر، البصرة في مواجهة طوفان التغير المناخي.
3: باتت البصرة اليوم تعيش فصلاً قاسياً من فصول التغير المناخي، فالأرض التي كانت تعرف تاريخياً بالخصوبة والمياه تحولت بفعل الجفاف وتطرف المناخ إلى بيئة طاردة، تدفع بالمزارعين وسكان الأرياف إلى حزم أمتعتهم والهجرة قسراً. لم تقتصر هذه الهجرة على النزوح الداخلي من أقضية شمال البصرة نحو مركز المدينة فحسب، إنما تحولت البصرة إلى ملاذ أخير لآلاف العائلات النازحة من محافظتي ذي قار وميسان بحثاً عن حياة جديدة، ما وضع المحافظة تحت ضغط سكاني وخدمي غير مسبوق. وتشير آخر الإحصاءات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية الموثوقة لعام 2026 إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية، حيث يبلغ عدد العائلات النازحة من مناطق شمال البصرة إلى مركز المدينة حوالي 1000 عائلة، في حين استقبلت المحافظة من ميسان نحو 1500 عائلة نازحة، وصوب قضاء الزبير وحده نزحت قرابة 2000 عائلة من أرياف الناصرية بعد أن فقدت هذه العائلات مصادر عيشها الأساسية المتمثلة في الصيد والزراعة وتربية الحيوانات. أمام هذا الواقع المتأزم وخطر النزاع على الموارد، ولدت من رحم الحاجة تحركات مدنية ورسمية رائدة لتعزيز الاستقرار المجتمعي، إذ تم تشكيل أول فريق على مستوى العراق يعنى بالحد من الهجرة المناخية وتدعيم السلم الأهلي في المناطق الأكثر تضرراً. لتسليط الضوء على هذا الفريق وآلية عمله، نستمع إلى أفراح فالح، مقررة اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في ديوان محافظة البصرة.
4: هو أول فريق ينشئ على مستوى العراق في محافظة البصرة، تحديداً في قضاء القرنة، فريق التماسك الاجتماعي درب على يد المجتمع المدني اللي هي جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع UNDP الجناح البيئي في هيئة الأمم المتحدة. كانت التدريبات طويلة وقاسية، يعني حضرناها إحنا كلجنة مكافحة التطرف عنيف ومواد الإرهاب باعتباره تطرف مناخي. اطلقنا عليهم مجتمع صمود، مجتمع تكيف، هم رافضين إلى النزوح أو رافضين إلى الهجرة، يعني من شمال البصرة إلى باقي البصرة. يعني يتكون من رجال دين وزعماء قبائل وعشائر، مديرية زراعة البصرة، مديرية بيئة البصرة، مديرية تربية البصرة باعتبار رح يأثر على النشء الجديد الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. إحنا اليوم نحتاج إلى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به نوصل المشكلة إليه من هذا الباب. تبنى أستاذ ماهر العامري النائب الإداري ضم إلى لجنة مكافحة التطرف العنيف ليقلل حالات النزاع لا تتحول إلى صراع.
3: لم تقف تأثيرات هذا النزوح الكثيف عند الحدود البيئية، بل ألقت بظلالها على البنية الاجتماعية والثقافية والأمنية للمناطق المستضيفة، وتحديداً في قضاء الزبير الذي واجه تحولات ديموغرافية وسلوكية متسارعة أدت إلى تراجع الترابط المجتمعي وبروز ظواهر دخيلة للوقوف على الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الأزمة في الزبير. نستمع أولاً إلى الجزء الأول من تصريح أمل عقاب، مشرف اختصاص إرشاد تربوي ونفسي.
5: حالياً بسبب طبعاً نزوح الزبار أكثر ما نزح إليه، خلينا نكون واقعياً، وأنا يعني بنت الزبير وأعرف أكثر ما نزح إليه هم أرياف الناصرية، لأن أقرب شيء إليه يعني كان. تعرف الزبير بها مزارع، هذه هم جانب خدمهم إنهم أرياف وجو المزارع، يعني ما تغير عليهم الوضع كلش، لكن اللي انعكس على أبناء الزبير سلباً اللي هي العادات الاجتماعية اللي نسحت لنا مع النازحين، أنا خلي أقول نسحت يعني معهم فعلاً. هذه العادات تأثيرها سلبي على شباب الزبير وعلى عوائل الزبير، لأن دخلت لنا عادات دخيلة تمس علاقاتنا الاجتماعية وتمس يعني ترابطنا. فشوف كثرة بالزبير المشاكل، زاد العنف. أنا الأول مرة أسمع بالزبير أكو يعني أوكار مخدرات، أكو أوكار جريمة، أكو أوكار سرقات. هذا الأمور يعني انعكست بشكل سلبي علينا، بحيث حتى الناس اللي كانوا يعرفون بعض قلت العلاقات بيناتهم وانحسرت، كأنه كل من يقول خليني يعني بحالي، ما أريد أختلط بأحد، يعني ما أعرف شنو تجيني مشكلة من وراها.
3: وتستكمل الخبيرة التربوية تحليلها للمشهد الخدمي والتعليمي في القضاء، مستذكرة الهوية التضامنية القديمة التي بدأت تذوب تحت وطأة الاكتظاظ السكاني. ننتقل إلى الجزء الثاني من كلام السيدة أمل.
5: نسمع كنا بس يمكن جريمة كل 20-30 سنة جريمة، لكن حاليا جرائم قتل موجودة، السرقة موجودة، جرائم العار ما أعرف إيش موجودة، خطف الأطفال، زواج المبكر موجود، تعاطي المخدرات وانتشارها وتفشيها بشكل يعني مخيف صراحة داخل الزبير. المدارس صار عندنا زيادة بالأعداد جدا كبيرة، بحيث يعني المدارس هسه أقل مدرسة هي من 900 إلى 1000 طالبة بها. حتى ذكر مقالة بالسبعينات بألف باء كتبت عن الزبير، قال الزبير لما تدخل له تسأل عن أي شخص يعطونك جدة السابع، يعني معناها شقد أكو ألفة وشقد أكو تقارب بين أفراد المجتمع. حاليا هاي إحنا نفتقدها صراحة، حتى قمنا نخاف نطلع، لأن هسه تدخل للسوق ما تلقى لك واحد تعرفه، يعني كلها ناس وجوه جديدة، حكي جديد، يعني احنا حتى لهجتنا مختلفة، لهجتنا خاصة بينا، حتى هذه اللهجة فقدناها يعني حاليا، لأن ما قمنا نتعامل بها. تدخل مثلا للسوق ما تعرف، يعني إذا تقول له مفردة يجوز ما يعرفها يعني هو.
3: المعاناة الإنسانية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي، إذ تقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث تتبدد مع جفاف الأرض مصادر تمكينها الاقتصادي التقليدي المرتبط بالزراعة والرعي، لتسليط الضوء على الواقع البيئي والجندري للأزمة. نستمع إلى رشا عبد الحسين، ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.
6: أكثر فئة تتأثر بالتلوث وتتأثر بالتغيرات المناخية هي المرأة والأطفال. هناك كثير من الأضرار تلحق بالمرأة، مثل الجفاف، التصحر، فقدان بعض المهن اللي هي الصيد، الزراعة، تربية الحيوانات. نلاحظ أنه كثير من العوائل نزحت إلى مركز المدينة هنا في البصرة. يبلغ عدد العوائل النازحة من شمال البصرة إلى المركز 1000 عائلة، بينما من محافظة ميسان إلى البصرة 1500 عائلة، من الناصرية إلى قضاء الزبير في البصرة تقريبا 2000 عائلة. الأسباب هي الجفاف، قلة الموارد، موارد العيش فقدوها، اللي من عندها الصيد، من عندها الزراعة، من عندها تربية الحيوان. نلاحظ أن النساء فقدت هذه المهن، فتضطر أن تلجأ إلى أماكن أخرى لاستحصال مصادر الرزق.
3: تضعنا الأرقام الموثوقة والشهادات الحية أمام حقيقة بيئية واجتماعية لا يمكن التغاضي عنها. إن التغير المناخي في جنوب العراق تحول إلى واقع يفرض الهجرة القسرية ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمدن المستضيفة كالبصرة والزبير. إن

0: تقترب مثل فريق التماسك الاجتماعي في القرنة، تفتح باباً للأمل في كيفية بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود والتكيف والتخفيف من حدة النزاعات المناخية. ومع ذلك فإن حماية النسيج الاجتماعي العراقي واستيعاب هذا التحول الديموغرافي الضخم يتطلبان استراتيجية وطنية عاجلة تبدأ من معالجة أزمة المياه من منابعها وتوفير بدائل اقتصادية للنساء والرجال في الأرياف، وصولاً إلى دعم البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المدن لضمان ألا تضيع الهوية المحلية والاستقرار الأهلي تحت وطأة النزوح والاضطرار.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
0: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
9: 102.5
8: FM. المجتمع القاتل

عبر مئات السنين على جهل سامعيه ومكون من ثالوث متملق. تزوجي أنجبي أربطيه فيك أكثر. مأساة تزوجي. ستكبرين وإن كنت محظوظة ستتعلمين، ثم في حالات قليلة ستختارين دراسة الكلية التي تحبين، وفي حالات أكثر شيوعاً الكلية التي يحبها مجتمعك. فالمجتمع غالباً يبارك مهنة التدريس للمرأة، فهي مهنة خفيفة مناسبة للحياة الزوجية مستقبلاً، تتيح لك الذهاب إلى المدرسة لعدد ساعات أقل من عدد ساعات عمل أي مهنة أخرى. وفي هكذا وظيفة يمكنك الجلوس في المنزل طوال عطلة الصيف التي تصل إلى ما يقارب 3 أشهر، وستنعمين بكل الأعطال الرسمية الأخرى. وفي حال كنت أكثر حرية في الاختيار، ستخرجين للعمل كطبيبة أو مهندسة أو مترجمة أو محامية أو أي عمل آخر، حتى لو لم يكن مرتبطاً بدراسة أكاديمية، فقد تختارين العمل في تنسيق الزهور أو تصفيف الشعر أو الخياطة أو حتى الجلوس في المنزل اختياراً، وفي حالات أكثر إجباراً. وفي نهاية الأمر، مهما كانت صفتك الاجتماعية، ستسمعين عبارة واحدة: البنت نهايتها بيت زوجها. نعم، ستكتشفين سواء كنت رائدة فضاء أم جليسة للمنزل وجدرانه، إن أعلى درجات الطموح في مجتمعنا هي الزواج. فالزواج هو الخلاص، والزوج هو المخلص، والزواج هو الملجأ الآمن، والزوج هو الأمن والأمان. مهما كان اختيارك سيئاً وخاطئاً، أو حتى كان أمراً إجبارياً ومفروضاً عليك، لأنه وكما يقول المثل الأحمق: الرجل رحمة ولو كان فحمة. والحق أن يقال ويشاع: استقلالك الاقتصادي رحمة، والزوج الخائب فقمة.

لكن تمهلي، لا مجال للراحة أو الخلاص، فالآن عليك الاستعداد لسلسلة تدخلات جديدة ستبدأ بسؤال وجودي خطير يتزامن طرحه مع غمزة عين بلهاء فضولية. شنو الأخبار؟ لتقعي هنا في كارثة الجواب، فإن لم يكن هناك حمل سيبدأ تدريجياً يتملكك نتيجة التكرار اليومي لهذا الاطمئنان الزائف وغير المسؤول، شعور بأن هناك خطأً ما فيك وبأن خطراً حقيقياً يحدق بك، لتكتشفي بذلك أن الفكرة ليست في الزواج وحسب بل في الإنجاب. وبغض النظر عن الاستعداد كزوجين مادياً ونفسياً لهذه الخطوة المصيرية، يتوجب عليك الإنجاب فقط، إنجاب طفل يحمل اسم والده ويضمن استمرارية سلالة العائلة العظيمة. لذلك أسرعي لزيارة الأطباء والعرفات والمشايخ ليضمنوا لك كلهم إنجاب ذكر عظيم يشكل قيمة مضافة للبشرية البلهاء. فالإنجاب وحده من يضمن لك ارتباط زوجك وتمسكه بك، وذلك حسب منطق نسوي معلب ومتوارث بجهل عبر أجيال يباح دائما بصوت أقرب للهسيس. جيب ولد يربط هالرجال، وكأن المجتمع الذي اخترع هذه العبارة يقول لك بطريقة غير مباشرة، الرجل أقرب لأن يكون دابة، إن لم تعقليه بشكل جيد سيشرد في البراري بحثا عن أخرى تربطه. إذن اربطي دابتك بالإنجاب حتى ولو كان مصيركما الطلاق بسبب عدم الانسجام والتسرع يوما في الاختيار خوفا من أن يفوتك قطار الزواج الوردي. انجبي ولا عليك، فمن السهل جدا إغراق المجتمع بمزيد من المنتجات البشرية المعقدة والمكبوتة، فالعملية لا تستغرق نشوتها سوى 9 ثوان، وبعدها ستضمنين ربطا متينا للزوج وحياة كارثية لطفل تعيس.

مأساة اربطي فيك أكثر، تزوجتي، أنجبتي طفلك الأول ولم يحدث طلاق، كونكما منسجمين إنه لأمر مذهل، لكنك وبالرغم من ذلك لن تخلصي، فهناك المزيد من التدخلات في حياتك وخياراتك. ففي أحسن الاحتمالات التي تحدث لك بأن يكون مولودك الأول ذكراً، الآن هو يحتاج لأخ يلعب معه، يكبران معاً فيكونان لبعضهما سنداً. لكن ثمة احتمال آخر أقل حظاً، بأن تكون تجربتك الأولى بالإنجاب تكللت بإنجاب طفلة، الأمر الذي يعني بقائك في دائرة الخطر. إذن عليك الآن أن تسعي وبكامل الجهود لإنجاب الذكر الذي يربط زوجك بك أكثر، وبغض النظر فيما لو كان العلم قد أثبت أن نطفة الرجل هي التي تحدد جنس الجنين، فالعلم بأسسه المثبتة مشبوه ونظري ولا يعنينا. عليك فقط أن تسعي ومن فم ساكت لإنجاب ذكر، طفلان، ثلاثة، ذكور، إناث، المزيد من الأطفال. هذا هو الحل الأمثل لتضمني استمرار الزواج وديمومته، وبغض النظر إن كان هناك مقدرة مادية تسمح لكما بتربية هؤلاء الأطفال وبتقديم الرعاية والغذاء والشروط السليمة لعيشهم أو لا، لأن الزواج والإنجاب ببساطة هما سنة الكون. من غير الطبيعي أن يكون خيارك بالزواج مبنياً على عرف مجتمعي ينعتك بالعانس إثر توقف عملية بيولوجية في الجسم، أو خوفاً من خرافات مجتمعية تقول إنك لن تكوني بخير وأمان إلا من خلال زواج يجلب لك الاستقرار والحماية، وخرافات أخرى كارثية تحكي إن زواجك لن يدوم إلا من خلال تعدد الإنجاب، حتى ولو كان الأمر على حساب الحلم والصحة والعمل ورغباتك الأخرى، لتكون النتيجة أما تعيسة وفي حالات كثيرة معنفة وعاجزة عن إشباع أطفالها بعاطفة صحيحة، ليكون انعكاس الأمر على المجتمع مزيداً من التشوه وأفراداً يشتمون بالسخط وهم يرددون قول سيوران: المحظوظون لم يصلوا إلى البويضة أصلاً.

في مجتمعنا منذ ولادة البنت يقولون لأبيها وأمها: مبارك أتتكم عروس. هذا إن لم يقولوا بلهجتنا: اللي تجيب البنت تجيب الولد، تخفيفاً من وطأة المصيبة التي حلت بهم. وإن كبرت قليلاً يقولون: ما شاء الله صارت عروسة. يربون الفتاة على قصة فارس الأحلام والأمير، فيزرعون بها منذ الصغر فكرة الزواج وأن الرجل كمصباح علاء الدين وهو ملاذها لتحقيق أحلامها. قد تطمح لدراسة أو عمل معين فتحذر وتقمع رغبتها لأن حلمها تجاوز حدود أسوار مدينتها أو دولتها، لأن الفتاة ممنوعة عادتياً وتقاليدياً من السفر. تكبر وتصبح في عمر الزواج، إن أتيحت لها فرصة الاختيار وأن لم تصب في اختيارها فستبقى تتجرع مر سوء اختيارها خوفاً من الآخرين، فتضطر لتمثيل دور بطولة السعادة في نصها المسرحي. وأن تزوجت باختيار أهلها وأخفقوا في توقعاتهم وتوجهت لهم بالشكوى، نصحوها دائماً بالصبر وأوهموها أنه سيتغير مع الأيام وذكروها بأجر الصبر وشماتة الأعداء والعائلة والجيران. وأن طلقت انهال عليها سيل اللوم والاتهامات بالتقصير، وأنه كان يحتم عليها احتواء الزوج وتغيير عاداته السيئة، فتخرج من أسر الزوج لقيد المجتمع بأكمله. وأن طفح كيل طاقتها وطلبت الطلاق يوماً ستضطر لتقديم تنازلات عن حقوقها أو أطفالها لأنها لا تقدر على إعالتهم، ناهيك عن محاولة تشويه صورتها من قبل شريكها السابق ونشر الروايات والأكاذيب عنها. لن تسمح لها عائلتها في الغالب السكن بمفردها، وحتى إن كان لديها أبناء وخاصة إن لم يكونوا ذكوراً ففي نظرهم ستصبح فريسة سهلة للطامعين، لأنهم تربوا في مجتمع لا يرى أن الأنثى كياناً مستقلاً لوحدها، لابد أن يرتبط اسمها بأب أو زوج أو أخ. عزيزتي، ضعي هذه المقولة حلقاً في أذنك: لا حرية فكرية بلا استقلالية مادية، فاجعلي سعيك دائماً لتحققي استقلاليتك المادية لتكوني أكثر حرية في اختياراتك وقراراتك، ولا تصدقي كذبة إن المال ليس الأهم في ظل هذه الغابة البشرية التي نحيا بها وإجحاف كثير من القوانين بحقك. فنحن في زمان يقال فيه: لمن تشكو وغريمك القاضي. فالعدل في الأرض قل وندر، فلا تتكئي على أحد وكوني قوية بذاتك وإنجازاتك. لا تجعلي الزواج همك الأول، فهو ليس وسيلة تحقيق الأحلام. تعلمي وبالعلم تسلحي، اعملي، تطوري، القي نظرة على مجتمعك البائس وانخرطي به لتخرجي من دائرة العالم المثالي، فتفهم الناس وتقرأي شخصياتهم وتكتسبي مهارة حل المشكلات وحسن إدارتها والخروج منها بأقل الخسائر. وأنتم أيها الآباء والأمهات، يكفيكم أن تربوا بناتكم بالشكل الصحيح السليم على المبادئ والأخلاق التي لا تتجزأ. علموهن أن يكن سيدات أنفسهن، حينها لن يضيركم أن تمنحوا لهن الحرية في اختياراتهن مع التوجيه والنصح للإجبار. أطلقوا لأحلامهن العنان وتذكروا أن الرفق بهن من شيم الشرف والمروءة.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراق.
2: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً مفيداً وشيقاً.
3: أبدية المعارك العشائرية في العراق. لماذا تزداد العشائر قوة وتلجأ إلى استخدام السلاح في كل مناسبة؟ لماذا تحتقر الدولة؟ ولماذا تساعد رجالات الدولة في إضعاف الدولة لصالح القبائل؟ وكيف انخرطت العشائر في تجارة المخدرات وتهريب النفط وسلمت من العقاب؟ تقع شهرياً العديد من المعارك العشائرية المسبوقة كالعادة بما يسمى بالدقة في محافظة البصرة، وهي تتصدر بقية المحافظات بذلك. ولا يعد وصفنا لهذه النزاعات بالمعركة شيئاً من قبيل المبالغة، إذ استخدمت بالعديد من النزاعات الطائرات المسيرة والأسلحة الثقيلة من قبيل مضادات الدروع والسلاح الأمريكي الحديث. وهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها هذان النوعان من السلاح، والذي ينبغي أن تحتكره الدولة بشكل خاص. الدقة هي اللفظ العراقي لمصطلح الدقة، أي الهجوم على أحدهم باللغة الدارجة، وقد باتت مقرونة في العراق بالعشائر ونزاعاتها الداخلية، وتعني أن تقوم مجموعة من عشيرة معينة بإلقاء القنابل والرصاص على بيت أحدهم من العشيرة المقابلة، ليتم تحذيره بما سيحدث لو لم يتم التوصل لاتفاق يرضي العشيرة المهددة. لا توجد إحصاءات دقيقة ودورية عن الخسائر المادية والجسدية جراء هذه الهجمات من قبل وزارة الداخلية، لكن بالإجمال تتراوح بين بضعة أشخاص إلى العشرات في حالات نادرة، مثل أن تنخرط عشيرتان بكامل رجالها في القتال، هذا على صعيد النزاع الواحد. أما سنوياً فحتماً تبلغ الخسائر العشرات، علاوة على حرق البيوت في بعض الوقائع.

تعد الدجة العشائرية حدثاً شبه يومي في عموم العراق، وهي جزء من منظومة حكم العشائر الذي تنامى منذ 2003 عقب احتلال العراق، ويمكن وصفه بأنه بات حالة غالبة على منظومة الدولة وقانونها. تتعدد أسباب الدجات وما يليها من معارك من الثقيلة مثل تلك المتعلقة بالتجارة والتهريب والمقاولات، إلى تلك البسيطة التي قد تنجم عن تخاصم حول ملكية دجاجة أو حول خردة تصريف أموال بسيطة، وأن يكون موضوع هذا التخاصم ليس ذا قيمة بحد ذاته، لكن تكمن خلفه روح مستفزة تعتبر أدنى خصام معها تهديداً لوجودها، وبالتالي ينبغي ردع المقابل المهين للكرامة بأي ثمن، فمن لا يفعل ذلك يلحقه العار من قبل عشيرته وعشيرة الخصم. بين عامي 1916 و 1918 كيف الاحتلال الإنجليزي وضعيات سياسية وقانونية تمثل امتيازا للعشائر، إذ كان الملك فيصل الأول يشكو من قلة الجنود المسلحين قياسا بنسبة الأسلحة عند العشائر، وهو ما يذكره حنا بطاطو في الجزء الأول من كتابه حول العراق. كان سبب التسليح سياسيا صرفا، إذ ما كان القادة الإنجليز يريدون للملك وحكومته أن ترجح كفته على العشائر لكونه ذا ميول تتعارض بجزء كبير مع مصالح بريطانيا وسياستها الاستعمارية آنذاك. ومعروف عن العشائر أنها حوربت من قبل العثمانيين كثيراً، واستعادة قوة العشائر توقف أو تؤخر من قطار التمدن العراقي الذي بدأ من أواخر القرن 18 على يد أنصار الإصلاحات العثمانية. وأضيف للتسليح والتمثيل السياسي للعشائر تشريع قانون يسمح لشيوخ العشائر بالتصرف خلاف القانون الذي يحكم بقية الشعب، فكان للشيوخ سلطة واسعة تجعل العشائر خارج القانون العام بنسبة ما.

في عام 1959 بعد سنة من الانقلاب الجمهوري، ألغي القانون الخاص بالعشائر ذو الطابع البريطاني. ومع تبدل الأنظمة العسكرية في الستينات كان صوت العشائر أقل علواً، واستمرت هذه الحال حتى حرب الخليج الثانية عندما هزم نظام صدام في حرب الكويت، وثار عليه السكان في المناطق الوسطى والجنوبية. ونتيجة لضعف شرعية النظام الحاكم ومحاولته استعادتها، أعيد الاعتبار للعشائر، فتعكز النظام عليها، كما التجأ المجتمع نفسه إليها بقوة أخذت بالتنامي من جديد. وفي عام 2003 سمح الأمريكيون للعشائر بنهب مؤسسات الجيش من الأسلحة، وحدث فراغ أمني كبير، بل وحتى بعد إعادة تأسيس الجيش حدث فراغ مؤسساتي بنحو لم يستطع الجيش الوقوف بوجه العشائر. فإذا كانت العشائر لم تستطع ممارسة النزاعات في ظل النظام السابق لكون النزاعات كانت محتوات إلى حد كبير من قبل النظام الحاكم، رغم إعادة الاعتبار للنزعة العشائرية بشكل رسمي، فإنها في ظل النظام الجديد باتت قوة لا يمكن الوقوف ضدها، بل وتزيد الحكومات من جبروتها. وفي عام 2014 منحت مقاومة العشائر لداعش اعتباراً غير مسبوق لاعتبارها قوة ذات فضل بتخليص البلد من التنظيم الإرهابي. عندها بلغ عدد قطع السلاح خارج سلطة الدولة بالملايين، وتعظمت قوة العشائر مما أدى بها لتطوير قدرتها بالقتال، وتضاعف حجم الخسائر وعدد النزاعات، مما استدعى السلطة القضائية إلى اعتبار الدجة العشائرية فعلاً إرهابياً، ويحاكم من يتورط بالدجات وفق قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

في تحليله المعمق للمجتمع العراقي يرى الباحث الراحل فالح عبد الجبار في كتابه الدولة أن المجتمع العراقي في العهد الجمهوري بلغ مراحل متقدمة للتخلص من التكتلات القبلية السائدة بالعهد الملكي، وذلك مع صعود فئة الضباط الأحرار بشكل تدريجي، فتنامت هذه الفئة مع تنامي مستويات ضعف الروابط التقليدية التي هي قوام المجتمع التقليدي، وهذا أمر ضروري لتحقيق المجتمع المدني مكان المجتمع التقليدي، فتفكك الأواصر التقليدية لا بد منه كمرحلة أولى، بيد أن المجتمع العراقي عاجز عن ذلك في المرحلة الثانية، إذ وجد نفسه مجتمعاً غير تقليدي، لكنه ليس مدنياً أيضاً، لكون الأخير لا يكون إلا من خلال روابط بديلة تتمثل في إنشاء منظمات المجتمع المدني. تحول المجتمع على إثر ذلك إلى ذرات من الأفراد مستقلة عن بعضها البعض، وهذه بيئة منعشة للديكتاتورية التي لا تحترم التعددية مطلقاً، وتواصل إرثها هذا حتى ذروته مع نظام صدام حسين، حيث بلغ منتهاه أثناء حرب الخليج الثانية. واللافت بالأمر أن المجتمع قام بالرجوع إلى الدين والعشيرة في تسعينات القرن الماضي تحديداً، وذلك كتعويضاً عن انعدام المجال العام الذي تزدهر فيه التعددية والمؤسسات البديلة بصفتها منظمات مجتمع مدني. فكانت الردة إلى الوراء ردة عنيفة على الجانبين العشائري والديني، والأنكى من ذلك أن الدولة لكونها مستملكة من قبل حكومة البعث فقد تدينت تابعة بذلك المجتمع كما وباتت قبلية، وذلك لكي تجدد شرعيتها بعدما أفلت شرعيتها السابقة.

والمثال الأبرز على الصعيد الديني هو الحملة الإيمانية الشهيرة في مطلع تسعينات القرن الماضي. أما على الصعيد القبلي فقد تجسد بمظاهر لبس الزي العشائري من قبل صدام وتوسع لقاءاته بالعشائر، كما حاول نظام البعث تسمية شيخ لكل عشيرة لا يجوز الاعتراض عليه أو منافسته، وهو ما يعرف على نطاق واسع بتسمية شيوخ ما بعد التسعين، والذين تم اختيارهم غالباً على أساس ولائهم للرئيس وحزبه، كما أتيح العشائر الاستعراض بالسلاح أمام الرئيس حين مقابلتهم. بالتالي فإن هذا يعني أن الأزمة العشائرية لا تقتصر على مجال محدد ولا بنطاق جغرافي بعينه داخل الدولة، إنما هي تعكس مشكلة تحول مجتمعي بالكامل. بين كثرة العشائر وتوسع نفوذها لا ينتهي ضيم الأهالي، والثأر يتراوح بين قتل وجرح وعدم استقرار أمني، فقد تستمر إحدى المشكلات بين عشيرتين سنوات طويلة بنحو متقطع على نوبات. ومن المعروف أن هناك ما يسمى بالفصل، وهو دية تقدمها عشيرة القاتل لعشيرة المقتول، وقد تبلغ درجات مرعبة في مناطقنا، لكن كثيرا ما يتم التغافل عن الفصل وتنقض عشيرة المقتول لقتل أحد أبناء عشيرة القاتل، ثم لا يهدأ الأمر فتقوم العشيرة التالية بقتل أحد من عشيرة الذي قتل منها، وهكذا تستمر المقاتل.

إجمالاً، يمكن تحديد عاملين لهذه الإدامة، أولهما عدم اللجوء للفصل أو الاحتكام لما هو معروف بالدية كمبدأ حاسم ملزم، وعدم الاكتفاء بقتل شخص من عشيرة القاتل كرد فعل على قتلها لأحد أبنائها. وهناك ما يسمى بقعدات التفاهم، وتتضمن أمرين: الفصل والتبرؤ من القاتلين، لكن هذا لا يغادر حدود الشيوخ، بينما الشباب لا يلتزمون بذلك، وسرعان ما يتم تناسيه والاستمرار بعمليات أخذ الثأر المتبادلة. ما يمكن اعتباره عاملا ثانيا هو أن القاتل ينتمي لعشيرة من بين عدة عشائر تشكل بمجموعها قبيلة واحدة، والثأر لا يستهدف القاتل بشخص عادة، بل يستهدف شخصا آخر لا ينتمي حتى لعشيرة القاتل، بل لعشيرة أخرى للقبيلة نفسها. وهنا تشعر عشيرة المقتول بالغبن، فتتحرك بدورها لتأخذ ثأرها من القاتل الثاني، فتقتل هي الأخرى شخصا ما من عشيرة غير عشيرة هذا القاتل، وهكذا تستمر السلسلة المأساوية. ويذكر أن تكلفة السلاح بلغت في إحدى المعارك 1,000,000 دينار، ويذكر أن أحد تجار الأسلحة من أحد العشائر قام ببيع أسلحته إلى العشيرة الخصم في معركتها مع عشيرته، لمجرد أن عشيرته لم تشتري السلاح منه. وأما النفوذ العشائري فيصل حد إغلاق بعض المناطق بالكامل.

في الحقيقة أن المجتمع العراقي وبنحو أخص مجتمع الجنوب لم يكن يتقاتل عشائريا قبل التسعينات، رغم وقوع الكثير من الخصومات والمشاحنات بين أفراد عشائر مختلفة، فلا يتطور الأمر لمعارك عشائرية. أما منذ التسعينات فقد شاعت قيم مغايرة بين العشائر، قوامها احتقار الالتجاء للدولة واعتباره عاراً، بل وقامت بابتكار سرديات مغزاها الحنين لماضٍ عشائري غير موجود أصلاً، فيتم استذكار الإيجابيات وتضخيمها على حساب السلبيات المطهورة، وهو ما تعبر عنه مقولة لولا العشيرة لأصبحنا بخبر كان. معنى هذا القول أن العشيرة ضرورية لحماية الفرد من تغول العشائر الأخرى، أو بعبارة أخرى لا بد من العشيرة لحلحلة المشاكل التي لا تقوى على حلها الدولة. لكن الناس تنسى أن المشاكل التي تستدعي العشائر لحلحلتها أساسها العشائر نفسها.

0: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها، إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا، وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت وأنت نفسك، التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظما، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار؟ إلى ما تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
1: لراديو تايمز سكوير. الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: التايم سكوير مواكبة لا تنتهي.
3: ألم يحن الوقت لإعادة التفكير بقيمنا؟ بينما تتخذ المبادئ شكلا عالميا ثابتا يستعصي تغييرها أو التلاعب في تفسيرها، متمثلة بالحقائق التي تتجاوز الفوارق الثقافية والفردية بين المجتمعات، كمبادئ الحرية والمساواة والمسؤولية والتشاركية، وهي مبادئ عامة تتمتع بوضوح وثبات ذاتي. على العكس من ذلك، فإن القيم، وخلافا لما يعتقد الكثير منا، محكومة بالطابع الشخصي أو المجتمعي للزمان والمكان الذي توجد فيه، وهذا ما يمنحها إمكانية التغيير والتطور. ولكن حين تفقد القيم مثل هذه الإمكانية، فإنها ستأخذنا إلى الأنساق التقليدية للمجتمعات، والتي تعتبر قيمها قيماً عليا وثابتة أزلية وغير قابلة للتغيير. إن المقارنة بين المبدأ والقيمة تستهدف توضيح الطبيعة الداخلية لكل منهما، إذ إن التباسهما في المجتمعات التقليدية يجعل من الخلط بينهما أمراً شائعاً، فعدم الوضوح الذي يميزهما سيكون مسؤولاً عن التأخر والجمود التاريخي. فحين تستخدم القيم كمبادئ، أي حين نمنحها خاصية الثبات وعدم التغيير، هذا يعني أنها أصبحت قيماً ماضوية يتم تأويلها وتفسيرها واتباعها في واقع لم تعد على مقاسه. ربما إذا ما تساءلنا الآن، لماذا هناك من يعمل جاهداً على ثبات القيم واستمرارها؟ قد نعثر على الإجابة وبالنظر إلى الواقع فقط، فواقع معظم المجتمعات ينضح بالقهر والعجز والانحطاط، لأن ما يصنع الواقع هي القيم التي تحكمه وتحرسه في آن، أي المنظومة الأخلاقية التي يستمد منها مرجعيته الثقافية والاجتماعية ويتخذها معياراً يحتكم إليه.

إذا أمعنا التفكير في مفهوم القيم، قد نعثر على دلالات مفاجئة ربما تسعفنا على قراءة القيم بشكل مختلف. فقد تحيلنا قراءة الجذر اللغوي للقيمة على أين ننتهي ونقيم. وإذا ما كانت إقامتنا جديرة أم حقيرة، والقيمة أيضا تشير بدلالة واضحة إلى الثمن، فما قل ثمنه غير ذي قيمة، وما زاد فهو ثمين. ولكن هل نعرف حقا أن نفرق بين ما هو قيم وما هو غير ذي قيمة؟ وهل تمكننا عبر تاريخنا من تمييز الرخيص من الثمين؟ فالأثمان التي دفعتها البشرية في مصر تاريخها وفي مجتمعاتنا خاصة لم تمكنها حتى الآن من معرفة أين تبدأ بدايات صحيحة. لقد كانت المشكلة دائما أمام عيوننا، ومع ذلك تعامى الجميع عن رؤيتها. فالقيم التسلطية ذات الطبيعة البطريركية، وهي القيم المتنفذة في مجتمعاتنا، تبرر بصفاقة كل ما يحدث لنا وكل ما يهدد وجودنا. إن المصلحين الكبار في تاريخ البشرية إنما استهدفوا منظومة القيم وكشفوا مواطن الخلل فيها، ولهذا وقفت دائما السلطات الحاكمة بالمرصاد لهم. هذه السلطات التي تفرض وتعمم قواعدها ونظمها الأخلاقية، والتي تعتبر الاختلاف والتغيير أكبر مهدداتها، هي من جعلت لا كرامة لنبي في وطنه. إنها المعنية بغرس الأصنام داخل كل فرد وحراسة تخلفه وانحطاط كرامته الإنسانية، فهي تنحي متعمدة القيم الأفقية للمجتمع، والتي تقوم على الحرية والمساواة والتشاركية، وتؤبد قيما عمودية تسلطية بطريركية تقوم على روابط القرابة والدين والطائفة والمنطقة والعرق والجنس والتفاوت. هذه الروابط المنتجة للشخصية التقليدية أو الجمعية هي التي تؤسس دولة الرعية لا دولة المواطنة، حيث إن بنيتها المستبدة والمستبدة تتناقض تناقضا تاما مع قيم المواطنة ومبادئها.

قد يفسر هذا تمييز علي الوردي في ورقته البحثية حول صراع القيم في المجتمع العربي بين مفهومي المحاباة والمساواة، إذ يعتبر أن الدولة الحديثة تؤسس للمساواة باعتبارها تكافؤ الفرص بين جميع أفرادها، حيث تكون الكفاءة هي المعيار الذي يضع الأفراد في أماكنهم، فالفرد المناسب في المكان المناسب. ولكن في مجتمعاتنا التي لم تدخل الحداثة إلا مواربة، تنزاح المساواة إلى المحاباة، مما يمنح الولاء والوجاهة والمعرفة الشخصية والجنس دورا رئيسا في تحديد مكانة ودور الأفراد وفاعليتها. وغالبا ما يعينون في أماكن يفتقرون لأهلية إدارتها، فحيث تسود الوساطة والتفاضل مقابل الكفاءة والجدارة يستشرى الفساد الإداري والمالي والقانوني والأخلاقي في مفاصل المؤسسات، ويهدر طاقتها وإنتاجيتها ومردودها العام. القيم الثابتة والنهائية تجعل حكم القيمة حكماً مطلقاً ونهائياً، فهي تفسح المجال أمامه لمصادرة الفرديات والحريات، وتعزز أنماط تربية التلقين والتقليد من دون أن تسمح للأفراد القيام إلا بما طلب منهم. فالوصايا التي تمنحها القيم لأحكام القيمة وتتذرع بطفولية وعدم نضوج الأفراد تؤسس لأفراد خاضعين طيعين تتم برمجتهم على أولية الغريزي على العقلي وأولية المثالي على الواقعي عبر تنمية روابط عاطفية ما قبل عقلانية، تترك الوطن للأغنياء والوطنية للفقراء. فالقيم التي فقدت إمكانية النمو والتغيير تفرغ المواطنة من مبادئها والوطنية من قيمها، إنها تحمل الواقع بجميع إمكانياته وطاقاته إلى حالة من الجمود والانغلاق، تتناسل داخلها مفردات الفكر الإنساني في مصادرة علنية لإرادة الأفراد وحرياتهم.

إذا ما تسألنا لماذا استحق نيتشه لقب الفيلسوف الذي يفكر بالمطرقة؟ هذا لأن كل فلسفته تلخصت في هدم الأوثان المعرفية والأخلاقية لعصره، أي في هدم منظومة القيم التي استبدت بالواقع وشلت حركته. لقد رأى نيتشه بوضوح موضوعي أن إنكار الواقع يؤدي إلى إنكار الحياة، والقيم التي تغذي هذا الإنكار ما هي إلا التجاهل الأقصى لإنسانية الإنسان والمصادرة الأخيرة على حريته. وعليه قرر نيتشه في وقت مبكر يجب أن يكون هناك عالم أفضل على عكس العالم الذي نعيش فيه اليوم. فقد ساهمت القيم خلال تأريخها بما يكفي من الصراعات والنزاعات والحروب، مما يتوجب إعادة التفكير بها، وهي التي أنتجت واقعاً يرفضه الجميع. علينا أن نرصد جيداً أين نقيم وكيف نقيم وجودنا. الآن صار لزاماً أن نجيب على السؤال الآتي: هل محقت التكنولوجيا القيم؟ إن تغيير القيم لم يكن مشكلاً، لأن الأمور في الغالب كانت تسير في المجتمعات ببطء وبشكل منطقي. لكن هذه المجتمعات اليوم أصبحت تواجه تحدياً كبيراً وغير مسبوق، يتمثل فيما تقوم به التكنولوجيا من ثورة على الحياة والقيم، ومن تقلبات وتغيرات تصل حد التناقض مع منظوماتها القيمية وعاداتها وتقاليدها. إذ سيكون من العيب الجزم أن هذه التغيرات لم تأتي بإيجابيات، لكن الآثار السلبية تتجاوز ما يمكن أن يكون من إيجابيات، وهذا وفقاً لدراسات وأبحاث علمية في مسألة القيم وعلاقتها بالتكنولوجيا الرقمية على وجه الخصوص. وأمام هذا المد الكاسح للتكنولوجيا تولد أو أنتج نوعين متضاربين من المواقف.

أولئك المتحمسون الذين يشيدون بالإمكانيات الخارقة التي يوفرها الإنترنت والكمية اللامحدودة من المعطيات والمعلومات وقوة التواصل بين المبحرين في الشبكة العنكبوتية، وأيضاً التنوع الكبير في الاستعمالات الجديدة الممكنة. ويعتبر أصحاب هذا الرأي أننا إزاء بروز ذكاء ابتكاري استثنائي يعبر عنه الجيل الجديد المنغمس في الرقمي، ويتميز المقابل المعارض بنوع من القلق بسبب السطوة التي بدأت التكنولوجيا تمارسها على حياة الناس وعلى الروابط الاجتماعية، والتغيرات التي تحدثها على العلاقات جراء الاستعمال المفرط لأدواتها بسبب الإدمان عليها، ناهيك عن المضامين والمؤثرات المختلفة التي تتعرض إليها الناشئة والمعطيات الشخصية التي تتعرض للرقابة وسهولة الكشف عنها. إن مؤيدي أصحاب هذا الموقف يدعون للنضال ضد سيطرة التكنولوجيا الرقمية بالأخص، لأنها تهدد العلاقات الإنسانية بسبب أشكال الفردانية التي تنتجها، ويتم الزج بالناشئة في نوع من العبودية والطوعية والاستلاب، ما ينتج لنا فيما بعد حالة من الخواء الفكري والثقافي، فيتم إنشاء جيل من الشباب الأجوف اللاهي بملذات الحياة وشكلياتها.

في دراسة حديثة بعنوان أثر التكنولوجيات والقيم على الشباب، سجلت أن ثلث الشباب يقضون 4 ساعات أو أكثر في اليوم مع الإنترنت. أما من ناحية الإنتاج في الإنترنت فهو ضعيف نسبياً، بحيث أن ثلث الشباب يلجأ إلى إعادة نشر المعلومات، وبصفة عامة يعتبر صدق المعلومات في الإنترنت متوسطاً. وهناك مواقف أخرى بقدر ما تؤكد على الأهمية الكبرى للتكنولوجيا الرقمية، تدعو في نفس الوقت إلى الوعي والحذر واليقظة بتداعياتها السلبية على العمل والعلاقات الإنسانية والسلوكية. فعلى سبيل المثال، مشاهد العنف وتأثيرها الكبير وانتقالها من الإعلام المرئي إلى مشاركتها عبر المواقع الاجتماعية، ما يضمن وصولها إلى عدد أكبر من المشاهدين، فيكون تأثيرها كبيراً نظراً لإمكانية الاحتفاظ بها والرجوع إليها، ما يحدث أثراً في النفس، وتصبح إمكانية إعادة إنتاج ذلك السلوك أكبر. إن هذه الثورة الرقمية تحدث تأثيراً في الشؤون الاقتصادية والمؤسساتية عموماً، إلا أنها تؤدي إلى خلخلة أشكال التواصل والروابط الاجتماعية بسبب بروز إنسانية رقمية، مما يستدعي إعادة النظر في مسألة التربية على القيم وأنماط التواصل والسعي الأفضل لفهم التأثيرات التكنولوجية على القيم. إننا بسلوكياتنا أزحنا التكنولوجيات عما يجب أن تكون عليه من بناء وإدماج وقدرة على حل المشاكل، فهي تتيح إمكانية التكنولوجيات تجاوز عدة صعوبات والانتقال بالبلدان من موقع المستهلك إلى موقع المنتج والمبادر، لأننا نعيش خلطا بين ما هو كوني، التكنولوجيات وإنتاج الثروات وولوج المعرفة، وما هو خصوصي متعلق بالوطن وبخصوصيته الثقافية والدينية. إننا هنا لا نحارب التطور العلمي، لأنه أمر ضروري جدا وسيكون من العبث ممارسة ذلك، لكننا نناقش هذا التقدم الذي حققته البشرية بفضل الثورة التكنولوجية والتأثير الذي أحدثته في مسألة القيم وفي تغيرها والذهاب بها لمنحى لا يخدم الإنسانية. يجب أن يكون هناك تشخيص سليم حول إشكالية التكنولوجيات والقيم وتتبع تأثيراتها التي تتفاقم أكثر، ودعم مراكز البحث من أجل الاهتمام بإنجاز دراسات معمقة نظراً لقلتها، والأساس عدم رمي النتائج على كاهل الأقدار كما يحدث في الغالب الأعم. ختاماً، لابد أن نشير إلى أن للتكنولوجيا قوتين متعارضتين، قوة الخلق وقوة التدمير.

من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني.

0: فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا، أوغلت في الموت والكفن. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد. من قلب البصرة،
2: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
2: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
3: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
4: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها وعلى مداري ساعة من الآن المبدع عمار مشتاق.

طبعا أيها الأحبة، في مجال السيارات الكهربائية يبدو أن الأمور بدأت تأخذ منحا آخر، وأقصد بذلك أنها بدأت تتسارع في عالم يدخل وبسرعة في مجال السيارات الكهربائية، بل أنه يقفز قفزات كبيرة. يعني بصراحة البي واي دي ما يتلحق عليها، بدأ غزت الأسواق وأخذت ما أخذ. طبعا احنا نتحدث عن السيارات اللي هي الشرق أوسطية وليس استيراد الصين كما يعبر عنها، لأن هذه فيها يعني مشكلات بسبب حرارة الجو أو ما شابه. ولكن الأسواق

0: الكهربائية بصراحة في العراق غير متوفرة، وهذه دعوة للحكومات المركزية المتتالية في حكم البلد على أن تولي هذا المجال اهتماما أكبر. صحيح العراق بلد نفطي، وصحيح ممكن آخر برميل نفط في العالم يخرج من العراق، زين، ولكن مع ذلك الحفاظ على البيئة، مساندة البيئة عبر السيارات الكهربائية ضرورة ملحة. وأعتقد الحكومة العراقية أبدت اهتمام في الفترات الأخيرة، أعفتها من الجمرك، سمحت بدخولها بكميات كبيرة، سهلت تسجيلها للراغبين، باعتها في الأقساط عبر بعض المصارف إلى آخره. إذن هي شجعت على نظام السيارات الكهربائية. طبعا بالخصوص الهايبريد، السوق العراقية إلى الآن يعني سوق الهايبريد البلاج إن اللي هي الكهربائية بالكامل موجودة، ولكن هناك معاناة في عملية شحنها وطريقة شحنها، لأنه عدم انتشار الشاحنات على في الطرق السريعة في إلى آخره، يعني هذه أساسية ومهمة. فاليوم هناك سياسات وطنية على أو في بعض الدول منها شرق أوسطية، يعني في السعودية في الإمارات، لما يعرف بتوطين هذه السيارات. يعني أنت لكي توطن السيارة الكهربائية وتجعلها ثقافة عامة وتخلي الناس تبتعد عن ثقافة الديزل وثقافة البنزين إلى آخره، أنت من الواجب عليك أن توفر البنية التحتية. هذه نقطة أساسية، نقطة مهمة. طبعا هنالك أيضا معوقات بالنسبة للسيارات الكهربائية وتحديات. التحديات على رأسها هو المناخ الصحراوي، حرارة الصيف في الشرق الأوسط غير اعتيادية، فلذلك هنالك مخاوف. يعني حتى السيارات الكهربائية، حتى المصنعين يحسبون حسابات للسيارات الكهربائية الشرق أوسطية. ليش صارت عندنا بعض الحوادث يعني حماكم الله في مجال السيارات الكهربائية غير المخصصة للشرق الأوسط؟ صارت مشكلات، يعني بغض النظر عن أو بدون ذكر مسميات، صارت مشكلات عندنا في العراق. هذه السيارات لأنه قد تكون غير محمية من الحرارة العالية جدا، أكو أخطاء مصنعية إلى آخره. فحرارة الصيف القاسية هي أكبر أو أحد أكبر التحديات التشغيلية بالنسبة للسيارات الكهربائية. طبعا الحرارة المرتفعة حتى بالهايبريد، سيارات الهايبريد تقلص مدى القيادة الفعلي فيما يخص البطارية. يعني البطارية بدل ما تكفيك، خلينا نقول إذا مشحونة بالكامل، خلينا نقول يعني في أجواء الشتاء بدل ما تكفيك بمثلا 5 أيام على سبيل المثال، أو عفوا 5 ساعات، راح تكفيك نصف ساعة أو ساعة، لأن درجة الحرارة 50-51، أكيد هنالك تبريد، أكيد هنالك مراوح شغالة، أكيد السيارة تشتغل بكامل طاقتها الحرارية. طبعا ناهيك عن أنه ترك السيارات بالشمس وغيرها بدون وجود ظل، هذه أيضا معوقات بالنسبة للسيارات الكهربائية. فهي الحرارة العالية تقلص مدى القيادة الفعلي بنسبة تتراوح بين 15-20% نتيجة استهلاك الطاقة الفائقة في تبريد البطاريات والمكسورة، فضلا عن تباطؤ سرعة الشحن السريع. يتباطأ الشحن بسبب الحرارة. طبعا أغلب المشكلات اللي تضرب أغلب الأجهزة في العالم هي الحرارة، دائما المصنعين يبعدون عن الحرارة. فلذلك شوف المعوقات في التليفون، في الهواتف الذكية، في أجهزة التسجيل، في المايكات، في البث، في كلها معوقات حرارية. كل ما ترتفع في القيادة، في أجهزة التكييف، كلما ترتفع درجات الحرارة كلما أصبح لدينا مشكلات في هذا الارتفاع. لازم دائما نخفض درجة الحرارة لكي نكون بالسيفتي سايد، يعني بالمنطقة الآمنة في موضوعة السيطرة على الأجهزة والسيطرة، وخصوصا احنا هسه في أجواء حارة، فينبغي مراقبة الحمل الحراري داخل المنزل. يعني مو بالضرورة مثلا تشغل 10 سبالت أو 5 أو 6-7 مكيفات، يعني ممكن تقتصر على المنطقة اللي أنت جالس فيها بالبيت، ممكن مثلا، ولو ما نريد نبتعد عن السيارات الكهربائية. إذن السيارات الكهربائية من الممكن أن تخفف الضغط أيضا عن محطات الوقود، ومن الممكن أن يكون هنالك بنية تحتية أيضا في طرقات سريعة، لأنه مستقبل الطاقة النظيفة يحتم عليك هذا الموضوع. يعني أنت سيارتك كهربائية بالكامل تطلع من البصرة إلى بغداد، زين بالطريق عندما يخلص الشحن، عندما تتأخر، عندما تقف، يجب أن تكون هنالك بنية تحتية لإعادة الشحن. لذلك نقول حتى الآن الهايبريد هو المسيطر، والسيارات البنزين من الممكن أن يكون هنالك يعني بنية تحتية متكاملة في المستقبل القريب أو المتوسط. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت شهلة محمد.
1: لم تعد السيارة الكهربائية في المنطقة العربية مجرد فكرة مستقبلية، بل تحولت إلى خيار عملي يعتمد عليه في التنقل اليومي. تشهد الأسواق الإقليمية سباقاً تكنولوجياً متسارعاً نحو تبني حلول النقل المستدامة المدفوعة برؤية وطنية طموحة، وتشير لغة الأرقام إلى أن مبيعات المركبات الكهربائية في الشرق الأوسط بلغت نحو 75 ألف سيارة بنمو تجاوز 40%، ما يعكس حراكاً عربياً يتوازى مع القفزات العالمية التي رفعت إجمالي الشواحن العامة في العالم لأكثر من 7 ملايين نقطة، وتتصدر المملكة العربية السعودية هذه الجهود عبر شركة إيفيك لنشر 5000 شاحن بحلول عام 2030، تزامناً مع خطة كهرباء القطرية والسياسة الوطنية للمركبات في دولة الإمارات التي تستحوذ وحدها على نصف المبيعات الإقليمية. ورغم هذه الطفرة، يقف المناخ الصحراوي وحرارة الصيف القاسية كأحد أكبر التحديات التشغيلية، إذ تتسبب الحرارة المرتفعة في تقليص مدى القيادة الفعلي بنسب تتراوح بين 15 و20% نتيجة استهلاك الطاقة الفائقة في تبريد البطاريات والمقصورة، فضلاً عن تباطؤ سرعة الشحن السريع. كما يمثل السفر بين المدن المتباعدة اختباراً حقيقياً بفعل فجوات الشحن في المناطق البينية وطول فترات الانتظار التي تصل لـ40 دقيقة، ما فرض انتقال عقلية السائقين من رفاهية البحث العشوائي إلى التخطيط الرقمي المسبوق للمسارات. ولمواجهة هذه العقبات الفنية والاقتصادية، تتسارع الخطى الإقليمية لطرح معالجات هندسية ومنافسة رقمية، حيث غدت المنصات الذكية مثل تطبيقات إيفيك في السعودية ونظام الألوان الديناميكي في تطبيق ترشيد بقطر، ومنصة دبي ناو بمثابة البوصلة الحيوية لتوجيه السائقين نحو المحطات الشاغرة والناشطة. في عمق هذا التحول تشكل التحالفات بين القطاعين الحكومي والخاص العصب المغذي للاستدامة عبر عقد شراكات تكنولوجية لنشر شواحن متطورة تعتمد على أنظمة بطاريات مدمجة ومستقلة عن أحمال الشبكة العامة. ويتجه المستثمرون حالياً نحو دمج أنظمة الطاقة الكهروضوئية وتشييد شبكات مصغرة موازية لتخفيف الضغط على الشبكات الوطنية في أوقات الذروة، تزامناً مع التوجه العالمي للاستثمار في تقنيات الشحن فائق السرعة والشحن ثنائي الاتجاه، ما يؤكد أن البنية التحتية العربية تسير في طريق سريع لصياغة مستقبل الطاقة النظيفة.

إذن أحبتي، أشار التقرير إلى أن السفر يمثل، طبعا السفر بين المدن يمثل المتباعدة اختبارا حقيقيا بفعل فجوات الشحن في المناطق البينية بين مدينة وأخرى، وضربنا المثال بين البصرة وبغداد، وبغداد والموصل، بغداد وأربيل إلى آخره، وطول فترات الانتظار التي تصل لأربعين دقيقة مثلا، مما فرض انتقال عقلية السائقين من رفاهية البحث العشوائي إلى التخطيط الرقمي المسبق للمسارات، لأنه فترة انتظار الشحن هو 40 دقيقة. ولمواجهة هذه العقبات الفنية والاقتصادية، تتسارع الخطى الإقليمية لطرح معالجات هندسية ومنافسة رقمية، حيث غدت المنصات الذكية مثل تطبيقات إيفيك في السعودية، ونظام الألوان الديناميكي في تطبيق ترشيد بقطر، ومنصة دبي ناو بمثابة البوصلة الحيوية لتوجيه السائقين نحو المحطات الشاغرة والنشطة. وهنا ينبغي على العراق أن يحذو هذا الحذو وهذه المسارات وهذه التطبيقات وهذه البنية التحتية، ويطور فيها ويستثمر فيها، وذلك للحفاظ على مستقبل بيئة آمن ومستقبل طاقة نظيفة، ناهيك عن تشجيع الاستثمار في شراء السيارات الكهربائية.

0: أحبتي، واحدة من الأساسيات في علم الفلك وفي دراسة الأكوان هو وجود المراصد الفضائية. يعني كلما كثرت وكبرت المراصد الفضائية، كلما استطعنا أن نحصل ونتحصل على المزيد من المعلومات في مجالات الفضاء والكون والرصد الكوني. بدون هذه المراصد، عين الإنسان على الكون، من الصعب جدا استحصال المزيد من المعلومات، ومن الصعب أكثر أن يكون هنالك يعني دراسات قيمية أساسية تقيم ما وصل إليه الإنسان. لذلك دائما نشوف مثلا هنالك مراصد في الفضاء الفسيح، يعني مثل جيمس ويب اللي يبعد 1.5 مليون كيلومتر عن الأرض، وهنالك مراصد أيضا تبنى في الأرض، مراصد باستمرار، يعني في الصين، في اليابان، في أمريكا، في فرنسا، في بريطانيا إلى آخره. هذه المرة نحن أمام مرحلة أسماها العلماء جديدة غير مسبوقة، مع بدء مرصد فيرا سيروبين في تشيلي، تنفيذ مشروع يعد الأكثر طموحا في تاريخ رصد الفضاء، إذ انطلقت رسميا عمليات المسح العلمي لتكوين أكبر سجل زمني لتغيرات الكون عرفه الإنسان. بمعنى أن الإنسان بحاجة إلى هذا السجل الزمني من فترة الانفجار العظيم After the Big Bang حتى اليوم. ماذا حصل؟ كيف تكونت المجرات؟ كيف نرى السدم؟ الغبار الكوني ما هو؟ طبعا وعمليات مسح علمية مستمرة، لماذا؟ لتكوين هذا السجل الكوني المميز لتغيرات الكون، لمآلات الكون، كيف ستنتهي الأمور وكيف تبدأ أو كيف بدأت عفوا. فهذا المشروع الكوني الطموح كما أسموه يهدف إلى تصوير السماء الجنوبية بالكامل مرة كل عدة ليال، مما يمنح للعلماء قدرة بمتابعة التحولات والتبدلات التي تطرأ على الأجرام، ورصد كل ما يظهر أو يختفي أو يتمرأ في الفضاء السحيق. وهذه عبارة مهمة، لأنه في الفضاء السحيق هنالك ما يظهر باستمرار، يعني هنالك شيء جديد يتكون حتى وإن كان بعيد عنا آلاف السنين الضوئية أو يعني ملايين السنوات الضوئية، وهنالك ما يختفي باستمرار، يعني النجوم تختفي، نتحصل على ضوئها فقط، كواكب، مجرات تنتهي، وهنالك ما يتمرأ في الفضاء السحيق، نراه موجودا واضحا للعيان. فكل هذه التفاصيل بصراحة يمنحها لنا أو تمنحها لنا هذه المشروعات الطموحة، المشروعات الطموحة، لأن هذه يعني القدرات أو استغلال هذه القدرات بالنسبة للبشر هو أساسي في رصد الأكوان، وهذه نقطة مهمة وأساسية وكبيرة جدا. لذلك أحبتي، في رصد الأكوان نحن بصدد مرصد فيرا سيروبين، فيرا سيروبين، وهو بعبارة أخرى مرصد جديد يعمل على المسح العلمي. طبعا بالمناسبة هو من أكبر وأكثر المراصد الفلكية تطورا في العالم، وبني معلومات عنه على قمة سيروباتشون في تشيلي، ويهدف إلى تصوير كما قلنا السماء الجنوبية بالكامل بصورة متكررة وعلى مدى 10 سنوات. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
1: دخل علم الفلك مرحلة جديدة وغير مسبوقة مع بدء مرصد فيرا سيروبين في تشيلي، تنفيذ مشروع يعد الأكثر طموحا في تاريخ رصد الفضاء، إذا انطلقت رسميا عمليات المسح العلمي لتكوين أكبر سجل زمني لتغيرات الكون عرفه الإنسان. ويحمل المرصد اسم عالمة الفلك الأمريكية الراحلة فيرا روبن، التي قدمت أبحاثها أقوى الأدلة الرصدية على وجود المادة المظلمة من خلال دراسة منحيات دوران المجرات، ليصبح المرصد اليوم رمزاً لفك أعظم ألغاز الفيزياء الحديثة. ويهدف هذا المشروع الكوني الطموح إلى تصوير السماء الجنوبية بالكامل مرة كل عدة ليال، مما يمنح العلماء بمتابعة التحولات والتبدلات التي تطرأ على الأجرام ورصد كل ما يظهر أو يختفي أو يتمرأ في الفضاء السحيق. ويعتمد المصعد الثوري على مرآة رئيسية عملاقة يبلغ قطرها 8 أمتار و4 أعشار متر، إضافة إلى أكبر كاميرا رقمية بنيت لأغراض علمية بدقة 3200 ميجا بكسل، والتي تستطيع التقاط صورة فائقة الجودة كل 40 ثانية تقريبا، وبمجال رؤية يزيد بنحو 100 مرة على التلسكوبات المماثلة. ويركز هذا المسح المستمر لعقد كامل على دراسة الظواهر المتغيرة في السماء، مثل تتبع التمدد الكوني المتسارع، حيث يأمل الباحثون في حسم أحد أهم الأسئلة العلمية، وهو ما إذا كانت الطاقة المظلمة موجودة بالفعل وتدفع الكون للتوسع، أم أن البشرية بحاجة لإعادة النظر في قوانين الجاذبية التقليدية على المقاييس الكونية الكبرى. ولا تقتصر أهداف هذا المرصد العملاق على دراسة أعماق الكون البعيد فحسب، بل تمتد لحماية كوكب الأرض من الأخطار الخارجية المحتملة، إذ يتوقع الفلكيون أن يكشف المرصد ملايين الكويكبات الجديدة والصخور السابحة التي قد تقترب مستقبلا من مدارنا وتحتاج لمراقبة دقيقة. كما سيحدث نقلة نوعية في رصد الظواهر العابرة كالمستعرات العظمى والاندماجات العنيفة بين الثقوب السوداء أو النجوم النيوترونية التي تظهر وتختفي فجأة. إن هذا المشروع الممول من المؤسسة الوطنية الأمريكية للعلوم ووزارة الطاقة يرسخ مفهوما جديدا للرصد المستمر، ويؤكد أن كل لقطة فضائية قد تحمل في طياتها كشفا عظيما يغير فهم الإنسانية لطبيعة هذا الكون الواسع.

طبعا من أبرز مميزاته مرآة رئيسية بقطر 8.4 متر، أكبر كاميرا رقمية بنيت لأغراض علمية بدقة تقارب 3200 ميجا بيكسل، يعني 3.2 جيجا بيكسل، ويستطيع تصوير مساحة واسعة جدا من السماء في كل لقطة، ثم يعيد تصويرها كل عدة أيام لرصد أي تغيرات. طبعا الأهداف العلمية لصاحبنا فيرا سيروبين هو اكتشاف ملايين الكويكبات والمذنبات بما فيها الأجسام القريبة من الأرض، دراسة المادة المظلمة والطاقة المظلمة من خلال تتبع توزيع المجرات وتأثيرات العدسات الجاذبية، رصد المستعرات العظمى والانفجارات النجمية والأحداث الفلكية العابرة، وإنتاج خريطة غير مسبوقة للسماء الجنوبية يتوقع أن تتضمن بيانات عن عشرات المليارات من النجوم والمجرات. المرصد سمي تكريماً لعالمة الفلك الأمريكية فيرا روبين التي قدمت أدلة قوية على وجود المادة المظلمة من خلال دراستها لدوران المجرات. هذه مهمة. رصد الأكوان بالفعل هو أحد أهم المشاريع الحالية لفهم بنية الكون وتطوره، ومن المتوقع أن يكون مرصد فيرا روبين أو من المتوقع أن يحدث نقلة كبيرة في علم الفلك خلال السنوات القادمة.

0: في ذكرى وفاة العلامة الدكتور علي الوردي يهمنا كثيرا أن نعيد بعث هؤلاء العلماء الذين أفنوا حياتهم في معاني كبيرة لإنقاذ المجتمعات من مشكلات كبيرة وقعت فيها، مشكلات ثقافية اجتماعية إلى آخره. نعم، إنها ذكرى وفاته هذا العالم الكبير علي الوردي. علي الوردي واحد من أهم العلماء الذين يعني وجدوا في هذه البلاد، ترك بصمة كبيرة على مستوى العراق والعالم العربي وكذلك على مستوى العالم. علي الوردي درس شخصية الفرد العراقي وتحدث عن التناشز، كما استكمل ما بدأه ابن خلدون في صراع البداوة والحضارة. علي الوردي اسم كبير في سماء المعرفة العراقية، حق لنا أن نتوقف عنده، نتوقف عند علمه، نتوقف عند ما كتبه في كتبه العظيمة، وعاظ السلاطين، لمحات من تاريخ المجتمع العراقي، في نقده لنظرية ابن خلدون. علي الوردي كتب في مشاهداته للمجتمع، لذلك عاب عليه بعض الأكاديميين بأنه ما كان أكاديميا في طرحه. طيب، ما فائدة الأكاديمية إذا لم تكن متواصلة مع المجتمع؟ هكذا فعل علي الوردي، كان يلحظ بعض مشاهداته في السوق، في العمل، في الجامعة، ويطبق عليها رؤيته في علم الاجتماع. بصراحة علي الوردي أغدق على العراق بعلمه. يجب أن تكون هنالك يعني هذه دعوة بصراحة للجامعات، للمختصين، للحكومة المركزية، أن يكون هنالك مهرجان يحمل اسم علي الوردي، أن يكون هنالك مؤتمرات تحمل اسم علي الوردي، أن لا نكتفي فقط بالإشارة إلى ذكرى وفاته أو ما كتبه، لا، أن تكون هنالك مؤتمرات تبحث في علي الوردي، لأن علي الوردي حتى اللحظة أثار أفكارا كثيرة، أثار معرفة كبيرة، ولكن حتى اللحظة لم يقرأ بدقة، لأن علي الوردي أسس لمدرسة علم الاجتماع في العراق وأسهم فيها بشكل كبير وبارز. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
1: يقدم عالم الاجتماع العراقي الشهير علي الوردي قراءة نقدية جريئة لفصول التراث الفكري الإسلامي، كاشفاً التباين المنهجي والعميق بين قطبين بارزين، المنهج الواقعي الذي يمثله ابن خلدون والمنهج المثالي الصارم لابن تيمية. يرى الدكتور الوردي أن ابن خلدون كان بمثابة فيلسوف متشائم بواقعية، إذا اعتقد جازماً بأن تدهور الدول والمجتمعات وخرابها لا يرجع مطلقاً إلى سوء أخلاق الأفراد أو انتشار البدع، بل يخضع لسنن تاريخية وقوانين اجتماعية حتمية تشبه الظواهر الطبيعية التي لا يستطيع البشر إخضاعها لرغباتهم. وبناء على هذا التصور، اعتبر ابن خلدون كل محاولات الإصلاح الوعظية والتربوية التي قادها ابن تيمية جهدا ضائعا، لأنها تجري دون معرفة حقيقية بالقوانين الواقعية التي تسير حركة المجتمع. وفي الوقت الذي قضى فيه ابن تيمية حياته في سجن وكفاح مستمر دفاعا عن مبادئه ومقاومة للبدع، كان ابن خلدون شخصية انتهازية وواقعية تجري مع التيار، لإيمانه التام بأن الفرد الذي لا يملك عصبية تدعمه يؤول أمره إلى الفشل، وأن الدعوة الدينية لابد لها من عصبية تؤيدها لتثبيت أركانها في مجتمع قائم على القوة. أما في مبحث الأخلاق، فيكشف الوردي عن تقارب فلسفي لافت بين ابن خلدون والإمام الغزالي، فقد نظر الغزالي للأخلاق نظرة نسبية مادية خالفت السائد، معتبرا أن تقييم البشر للحسن والقبح يتبع بالضرورة منافعهم وأغراضهم الشخصية، مما يوجب وجود شرع سماوي لتوحيد المعايير. ولم يرى الغزالي في الشهوات الطبيعية أو الغضب أمورا مذمومة بحد ذاتها، بل اعتبرها أسلحة ضرورية لحماية الملة أن استخدمت في طريق الحق، وهو ذات المنظور الذي تعامل به ابن خلدون مع العصبية والقوة، مما يجعلهما يلتقيان عمليا مع المبدأ القائل إن الغاية تبرر الوسيلة. ورغم نقد الوردي لتناقضات ابن خلدون النفسية والفكرية في فصول مقدمته، فإنه يعتبره كقمة فكرية ختمت المسيرة الثقافية الإسلامية. ويؤكد التقرير على ريادة الوردي التنويرية مقارنة بمفكرين آخرين كفالح عبد الجبار وعبد الرزاق الماجد، فقد صمد فكره الواقعي أمام التشويش. وفي ذكرى رحيله 31 نتساءل، هل نملك الشجاعة اليوم لإعادة قراءته وطرح الأسئلة الجريئة؟

إذن أحبتي، وكما أشار التقرير في جزئية من جزئيات علم علي الوردي بأن علي الوردي كان يثير الكثير من الأفكار في رؤيته لعلماء، في رؤيته للتاريخ، في نقده للتاريخ كذلك. علي الوردي الذي هو يعني بصراحة أثار الكثير من الناس بفكره، استطاع أن يدرس الشخصية العراقية ورأى أن المجتمع العراقي يعيش صراعا بين قيم البداوة وقيم الحضارة، مما أدى إلى تناقضات في سلوك البعض. واعتبر أن الوعظ الأخلاقي وحده لا يغير المجتمع، إذ لم يراعي الواقع والظروف الاجتماعية كما بين التقرير، ودعا إلى تفسير الظواهر الاجتماعية بالاعتماد على العوامل التاريخية والاقتصادية والنفسية، بدلا من الاقتصار على التفسيرات الأخلاقية أو الأيديولوجية. طبعا نال الوردي إعجاب كثيرين بسبب أسلوبه السهل كما قلنا، وربطه بين التاريخ وعلم الاجتماع، وفي المقابل تعرض أيضا لانتقادات من باحثين كثر رأوا أن بعض تعميماته تحتاج إلى مزيد من الأدلة، أو أنها تبسط واقعا اجتماعيا معقدا. ونحن نقول أنه لولا هذا التبسيط الذي طرحه علي الوردي لم يستطع أن يثير كل هذا اللغط، ويثير كل هذه العواصف الفكرية، ويثير كل هذه الشحونات المعرفية. رحم الله علي الوردي الذي أغدق على العراق بفكره وعلمه خيرا كثيرا.

أحبتي، وفي محورنا الأخير سن السبعين، كيف يصل إليه بعض الناس من دون تدهور في المعرفة العامة؟

0: أحبتي، دائما بعض الناس للأسف، يعني للأسف ما يهتمون بصحتهم العامة، تشوفه بالأربعين وتبدي الشيخوخة تأخذ منه مأخذا. وعندما نقول الشيخوخة مو بالضرورة بس الوجه والشكل، لا لا، الشيخوخة شيخوخة الأعضاء، يعني الصحة البدنية العقلية. أناس بالأربعينات وتبدي تدهور عندهم المعارف، فهنا نقول إنه على الإنسان أن يتمتع أو يحاول أن يتمتع بأقصى صحة مع تقدمه في العمر. وهذه النقطة هي ليست يعني إنسان مجرد أنه يصفن ويفكر يقول أنا أريد أصير بصحة جيدة في عمر السبعين، لا، يجب عليه أن يتخلى عن العادات المضرة، يقطع التدخين مثلا، يتعامل مع بدنه بتعامل إنساني. يا أخي، هذا الجسد، علي بن الحسين في رسالته للحقوق يقول إن لجسدك عليك حق، والجسد يمرض بالراحة، كما يقول أيضا علي بن أبي طالب، الإمام علي بن أبي طالب يقول الجسد يمرض بالراحة، يعني الجسد يحتاج لرياضة، يحتاج لحركة. كذلك التواصل العاطفي مع الزوجة، مع الأولاد، الدعم النفسي، وهي كلها منظومة يجب البدء فيها منذ الثلاثينيات والأربعينيات. اللقاء بالناس، الناس الحلوين طبعا، مو الناس المزعجين، لأن الناس المزعجين أيضا يقللون من العمر البيولوجي للإنسان كما تشير بعض الدراسات. سر الشيخوخة الصحية، يجب أن تكون هنالك شيخوخة في السبعين، ولكن سر الشيخوخة الصحية أنه أنت تكون شيخ ولكن أنت بذات الوقت تتمتع بصحة جيدة، وصحة حتى عقلية، مو تنسى وزهايمر والآخرين، تبني نمط غذائي سليم، البعد عن هذه الدهون العالية saturated والسكريات العالية، والنشاط البدني المبكر. الإنسان كل ما كان بنشاط، يا أخي تحرك، كما يقول الفلاسفة خلقنا الله مشائين، يجب أن تتحرك. فالحركة هي هذه، يعني حتى أنه بعض الفلسفة جاءت من المشي، أنه يقول أنه عندما يمشي الفيلسوف تأتي له الأفكار، وهذا ما طرحه الجاحظ رحمه الله الذي عاش في هذه المدينة في البصرة قبل 1400 سنة. يقول الأفكار مثل الحصى المتناثرة بالشارع، من نمشي نلمها. يعني إذن المشي مهم، الحركة البسيطة مهمة، ولكن هذا الراحة الفائقة التي يقوم بها البعض هي بصراحة التي تؤدي إلى مشكلات في الصحة العامة لا يحمد عقباها. وكلما يتقدم الإنسان بالعمر، هذه سنة بعد سنة، كل ما تزداد الشحوم لديه، كل ما يزداد وزنه بشكل سيء، وكل ما ترتفع الدهون عنده، كل ما يكون عند التراكمي في السكر سيء. يا أخي، ممكن أن تحل هذه القضايا بشغلة بسيطة جدا، وهي الحركة. حتى ورد في الحديث تحركوا فإن في الحركة بركة، حقيقة هذه، يعني مو بالضرورة أن تروح للنادي للجيم وتتحرك، لا، مو هذا القصد، إنه أنا ما عندي وقت، لا، أنت في بيتك تحرك، لأن هذه الحركة وإن كانت بسيطة تغدق عليك صحة تستشعرها عندما يتقدم بك العمر، تبدي المشكلات تظهر عندك بالعضلات وإلى آخره. فكلما كان الإنسان متحركا أكثر، كلما استطاع أن يؤمن على نفسه أكثر. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: هل تصدق أن أقل من 10% فقط من الناس يصلون إلى سن السبعين وهم يتمتعون بصحة معرفية وعقلية وجسدية ممتازة دون أمراض مزمنة كالسكر والقلب وضغط الدم؟ هذا ما كشفت عنه دراسة واسعة لكلية هارفارد تشان للصحة العامة، تابعت أكثر من 100,000 شخص، ووجدت أن سر الشيخوخة الصحية يكمن في تبني نمط غذائي سليم ونشاط بدني مبكر. ويحذر الأطباء من أن معظم الأفراد يعيشون العقد الأخير من حياتهم مثقلين بالاعتلالات، لأن التركيز ينصب على عدد السنوات لا على جودتها، في حين تؤكد أبحاث طب الشيخوخة أن التقدم السليم في العمر يرتكز على 3 عناصر متكاملة، هي الصحة البدنية والتواصل العاطفي والدعم النفسي، وهي منظومة يجب البدء فيها منذ الثلاثينات والأربعينات. وبعيداً عن الأرقام، يحدد الخبراء 9 علامات عملية تدل على أنك تتقدم في السن بصحة ممتازة. أولها الاستمرار في تعلم مهارات أو لغات جديدة، مما ينشط الدماغ كالعضلة ويخلق مسارات عصبية جديدة تؤخر التدهور المعرفي. ثانياً، امتلاك دائرة اجتماعية حقيقية وداعمة تقاوم عزلة الكبر، مع القدرة الشجاعة على الإفصاح عن الاحتياجات الشخصية دون معاناة صامتة بسبب نظرة المجتمع. كما يلعب فعل ما تستمتع به حقاً كالسفر واللعب مع الأحفاد دوراً حاسماً في طرد الملل المزمن وشغل الوقت، لتصبح القاعدة الذهبية هي ألا تجعل العمر الزمني مجرد رقم يقيد طموحك ونشاطك. وعلى الصعيد الحركي والبيولوجي، تمثل المرونة البدنية العالية وسرعة المشي المعقولة مؤشراً مباشراً على طول العمر الصحي، والقدرة على صعود الدرج والذهاب للتسوق دون ضيق حاد في التنفس، مما يعكس كفاءة القلب والرئتين. يضاف إلى ذلك سرعة تعافي الجسد من الإجهاد والإصابات البسيطة كدليل على انخفاض الالتهابات الداخلية. وأخيراً، يعد النوم العميق والمنتظم والاستيقاظ بشعور مفعم بالانتعاش مع التخطيط المسبق للمستقبل وتوقع الاحتياجات قبل 20 عاماً من حدوثها من ركائز الاستقرار. إن الاستثمار المبكر في هذه العادات 9 هو البوابة الحقيقية لتحويل خريف العمر إلى مساحة ممتدة من الحيوية والرضا والكرامة الإنسانية المستدامة.
0: أحبتي، إذن بعيداً عن الأرقام، يحدد الخبراء 9 علامات عملية تدل على أن الإنسان يتقدم في السن بصحة ممتازة. أولها الاستمرار في تعلم مهارات أو لغات جديدة، هذا ينشط الدماغ كالعضلة ويخلق مسارات عصبية جديدة تؤخر التدهور المعرفي. وامتلاك دائرة اجتماعية حقيقية وداعمة، مو الناس التوكسيك، تقاوم عزلة الكبر، مع القدرة الشجاعة على الإفصاح عن الاحتياجات الشخصية دون معاناة صامتة بسبب نظرة المجتمع.

0: أحبتي بذلك أصل بكم إلى ختامي من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: سكوير أف أم منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً مفيداً وشيقاً.
1: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
0: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد. من قلب البصرة،
2: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير،
2: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
3: الإطلاقات النارية العشوائية تشكل تهديداً خطيراً في المناسبات الاجتماعية، سواء كانت فرحاً أم حزناً. في التقرير الآتي والذي كتبه للإذاعة علي عبد الباقي، يتم تناول ظاهرة إطلاقات العيارات النارية كممارسة اجتماعية وتقليد عرفي في مناسبات الأفراح والأحزان، وسيتم التطرق إلى مخاطرها وتأثيراتها السلبية.
4: أحمد ومحمد كل ما تملكه أمهم معلمة مادة اللغة الإنجليزية الست هاشمية في هذه الدنيا. توفي

0: أبوهما وهما صغيران ما كثيراً، ودعته بتنبيهه والدعاء له بالسلامة. عند غروب الشمس اتصلوا بها لاستلامه جثة من مستشفى الفيحاء. ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الهواء تصبح طريقة التعبير عن الحزن والفرح في مدينة البصرة. أعدنا التسجيل لأم أحمد مراراً وتكراراً على أمل الحصول على وثيقة صوتية بصوتها، وهي تصف ما حدث لابنها وكيف استحالت حياتها إلى ظلام وبؤس بعد وفاته بهذه الكيفية المريعة، إلا أن إجهاشها بالبكاء وانقطاع أنفاسها في كل مرة، وهي تستشعر مرارة الفقد ولوعة الخسارة حال دون حصولنا على مادة صوتية تصلح للبث. يبدو أن العراقيين لم يستطيعوا بعد التوصل إلى طريقة مثلى للتعبير عن أفراحهم وأتراحهم، فممارسة الحزن تبدأ بعراضة يتحلق فيها المعزون حول مهوال ينشد الأشعار الافتخارية التي تمجد بالمتوفى وعشيرته، وحين يصل إلى الجزء المحبب لهؤلاء المعزين المتهيجين والذي يدعى الهوسة، تبدأ مراسم الإطلاقات والتي تطلق بواسطة المسدس أو الكلاشينكوف أو البيكيسي بالتوافق مع ترديد الهوسة والقفز والحركة المستمرة. أما عند الأفراح فالممارسة مثلها، وهي إطلاق النار العشوائي، لكن هذه المرة من مكانات مختلفة، فإطلاق النار بفوز المنتخب يكون من أسطح المنازل، وعند حفلات الزفاف يكون من خلال الخروج من السيارة والرمي في الشارع والتقاطعات. يذكر عدي فالح وهو شاب مولع بكرة القدم وتشجيع فريقه المفضل ريال مدريد أنه يدعو أن لا يفوز المنتخب العراقي في أي مباراة خوفا من امتلاء ردهات الطوارئ بأعداد المصابين
1: بسبب الإطلاقات النارية العشوائية اللي جاي يصير. يعني هو المنتخب فاز أوكي، مثل ما جاي نشوف ريال مدريد برشلونة الدوري الإنجليزي. يعني أنا أتحدث عن نفسي، يعني أنه إحنا الولد أغلبيتنا أنه نشاهد كثير من المباريات، بس مباريات الغرب، الدوريات البعيدة عن منتخبنا، الدوريات البعيدة عن بلدنا، لأن ما أعرف هذا الموضوع اللي هو ارتبط ما بين فوز المنتخب وإطلاق النار. فاز المنتخب رموا انكتلوا 4-5، هذا الموضوع صار عندنا، يعني صار في موضوع يعني يزعجنا من نشوف مباراة المنتخب، بحيث نوصل لمرحلة انه يا رب ما يفوز حتى لا ينكتل طفل او رجل كبير او شخص عابر.
0: في بيان لها دعت شرطة محافظة البصرة انه انطلاقا من المسؤولية الوطنية وحفاظا على سلامة المواطنين الكرام من مخاطر اطلاق العيارات النارية، دعت مديرية الشرطة المواطنين الكرام إلى التعاون والتبليغ عن هذه الحالات، وبينت أن الاتصال على الخطوط الساخنة والمجانية للقيادة والتي تحمل الرقم 115 و104 وستكون هوية المتصل طي الكتمان، وستباشر دوريات ومفارز القيادة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك ما دعا إليه العقيد عزيز عاشور عزيز مدير علاقات وإعلام قيادة شرطة محافظة البصرة وكالة بقوله.
2: أصدرت وزارة الداخلية تعليمات مشددة باعتقال مطلق العيارات النارية ومحاسبة المسؤولين الأمنيين في مناطق التي تشهد إطلاق نار اللي لم يتخذوا إجراءات ومحاسبة مطلق العيارات العشوائية في الأفراح والمناسبات وما يعرف بالدقة العشائرية، والتي تسبب سقوط ضحايا بين المواطنين. وتوجيهات السيد وزير الداخلية المحترم وبمتابعة السيد قائد شرطة محافظة البصرة السيد اللواء الحقوقي لطيف السعد، ملاحقة مطلق العيارات النارية قانونياً وإنزال أشد العقوبات كونها لا تقل خطراً عن الجماعات الإرهابية لحد من هذه الظاهرة، وإلقاء القبض على كل من يقوم بمثل هذه الأفعال وحالتهم إلى محاكم مختصة، ويعاقب بالحبس من لا تزيد عن 7 سنوات من حاز أو حمل أسلحة نارية بدون إجازة وفق أحكام المادة 27 من قانون الأسلحة العراقية، وكذلك تخصيص الرقم المجاني 115 و104 لما يسمى بالعيادة الأمنية لإبلاغ عن أي حالة إطلاق نار، وسيبقى اسم المتصل طي الكتمان وبشكل سري للغاية.
0: بحسب قوانين الفيزياء، فإن إطلاق النار في الهواء قد يكون خطيرا للغاية على المتفرجين والمرة. فبحسب الجنرال في الجيش الأمريكي جوليان هاتشر، والذي ذكر في كتابه الصادر عام 1947 بعنوان دفتر ملاحظات هاتشر، أن رصاصة من عيار 30 إذا أطلقت من بندقية موجهة باستقامة نحو الأعلى ستصل إلى ارتفاع يقارب 2743.2 متراً خلال 18 ثانية، ثم تعود إلى الأرض في 31 ثانية أخرى، وعند اقترابها من الهبوط ستصل لسرعة شبه ثابتة تبلغ 91.4 متر بالثانية، وهي سرعة مميتة تخترق جسد الإنسان. لذا فإن احتمالية إصابة شخص ما برصاصة طائشة في المناطق الريفية ضعيفة بسبب قلة أعداد الأشخاص بالمقارنة مع المدن المزدحمة التي يكون فيها الرصاص الطائش قاتلاً في معظم الأحيان. وهذا ما بيّنه أستاذ مادة الفيزياء محمود الحيدر بالقول:
3: بحسب قانون السقوط الحار للأجسام المقذوفة شاقولياً أو المائلة عن سطح الأرض وتحت تأثير الجاذبية الأرضية، فعند انطلاق الأجسام أو الرصاصة بالسرعة ابتدائية وبعد فترة زمنية تصل هذه الرصاصة إلى أقصى ارتفاع، في هذه اللحظة سوف تتوقف هذه الرصاصة عن الحركة، وبالتالي تكون سرعتها النهائية تساوي صفر. بعدها سوف تعود هذه الرصاصة إلى الأرض تحت تأثير الجاذبية الأرضية فقط عندما نهمل مقاومة الهواء، ففي هذه الحالة ترجع الرصاصة إلى منطقة الهدف التي قذفت منه بنفس السرعة التي قذفت بها من سطح الأرض نحو الأعلى. لذلك فإن إمكانية اختراق هذه الرصاصات الطائشة سواء كانت مائلة أو عمودية نحو الأسفل لجسم الإنسان تكون كبيرة جدا، وقد تكون مميتة في أغلب الحالات.
0: بحسب إحصاءات وزارة الصحة العراقية والمنشورة عبر موقعها الرسمي، فإن أعداد الوفيات في محافظة البصرة وحدها بسبب سلاح ناري والتي تم فحصها في دائرة الطب العدلي بلغت للعام 2022 176 حالة، 160 حالة وفاة للذكور و16 حالة للإناث. أما عام 2021 فكان العدد 187، 158 حالة وفاة للذكور و29 حالة وفاة للإناث، ولا تتوفر إحصاءات عن أي من الحالات المسجلة كانت بسبب إطلاقات نارية عشوائية أم إطلاقات مقصودة، رغم التحذيرات والتهديد والوعيد من قبل الجهات المختصة وكذلك شيوخ العشائر ورجال الدين والوجهاء. تبقى هذه الظاهرة تتنامى بشكل ملحوظ، ويكمن السبب الرئيس في ذلك إلى انتشار السلاح المنفلت وضعف الإجراءات الرقابية وغياب الوعي.
4: راديو تايم سكوير 102.5، نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة فينا. سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
5: من اول خطوة

0: راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
1: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم، مول بصرة، تايم سكوير، الطابق الاول.
0: انزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة، تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
8: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
9: الطقوس الشعبية لاستقبال المولود في العراق. انتشرت أديان كثيرة في بلاد الرافدين على مر القرون، وتمكن أصحاب كل دين منها من الاحتفاظ بشعائرهم وعقائدهم داخل الوسط الخاص بهم، بينما شكلت جميع صورة فسيفسائية مميزة لتنوع ديني فكري ندر وجوده في أي من المجتمعات الإنسانية التي عرفها العالم عبر العصور. تعد طقوس استقبال المولود الجديد من الطقوس المميزة للطوائف الدينية العراقية. ما هي تلك الطقوس؟ وكيف تشابهت في الكثير من شعائرها؟ الإسلام. توجد العديد من الطقوس الشعبية التي اعتاد العراقيون المسلمون ممارستها قديماً عندما يولد لهم طفل، من ذلك أن أم الطفل كانت تخيط

ويمنع لين عظامه، وتهتم الأسرة بتعليق بعض الأحجار الكريمة على هذا القماط. تفسر إحدى الأمهات العراقيات أهمية تلك الأحجار بقولها: الخرز كما نسميه له فوائد متعددة للطفل، فنحن نعلق على قماطه عدداً من أنواع الخرز مثل حجر الكهرباء، وهو ذو رائحة مميزة ويحفظ الطفل. وأيضاً لدينا العقيق اليماني الذي يلبس للصلاة، وهو أيضاً لحفظ الطفل ولكي يكون إنساناً مؤمناً في المستقبل. وكذلك هناك الخرز الخاص بالحليب، وهو حجر أبيض يعلق مع باقي الخرز، وفائدته تكمن في زيادة الحليب في صدر الأم، بالإضافة إلى الخرز الذي يقيه من الحسد ويكون لونه أزرق. كذلك تعلق قطعة من الذهب كخاتم زواج الأم مثلاً لتحفظه من العين، اعتقاداً بأن من يراه سيلمح الذهب فيغض النظر عنه ويهتم بمنظر الذهب. وهذا الخرز هو من بعض المعتقدات التي توارثناها عن أمهاتنا وجداتنا، وما زلنا نطبقها مع بناتنا وأحفادنا. يبدأ الأقارب والجيران بتقديم التهاني للأسرة التي ولد فيها الطفل عند عودة الأم إلى منزلها مع والدها. تقدم المهنئات قطعاً من الذهب يتم تعليقها بدبوس على غطاء الطفل بحيث يمتلئ بالمجوهرات ويتم الاحتفاظ بها إلى الأبد. في بعض الأحيان يقوم بعض الميسورين بوزن هذا الغطاء ويوزعون قيمته مالاً على الفقراء، وتقدم الأسرة أطباق الطعام ضيافة للمهنئين، ويكون معظم تلك الأطباق من التمر. يقوم الأب بعد ذلك بإقامة حفل ختان للمولود الجديد. تذبح الخراف في هذا الحفل لإطعام الأهل والأقارب والجيران والفقراء، وفي بعض الأحيان يدعى المطربون والموسيقيون لإحياء الحفل. وفي بعض الأحيان يستغل هذا النوع من الاحتفالات في الترويج لأسماء بعض المرشحين في الانتخابات المحلية، وكثيراً ما تقام تلك الاحتفالات في الأحياء الشعبية والأكثر فقراً. من الجدير ذكره أن العديد من تلك الاحتفالات تقام في شهر شعبان على وجه الخصوص، وذلك تزامناً مع ليلة النصف من شعبان التي تحظى بمقام معتبر في الثقافة الشيعية.

المسيحية. عرف العراق المسيحية منذ القرون الأولى للميلاد. انتشرت الكنائس والأديرة في شتى أنحاء بلاد الرافدين. حالياً ينتشر المسيحيون العراقيون في الكثير من مناطق العراق، ويشكلون تجمعات كبيرة في كل من الموصل وأربيل وبغداد والبصرة. يعرف المسيحيون العراقيون العديد من الطقوس المرتبطة بميلاد طفل جديد. يعد طقس المعمودية أهم تلك الطقوس على الإطلاق. المسيحيون العراقيون اعتادوا منذ قرون تعميد أطفالهم في عيد الغطاس الذي يحين موعده في شهر كانون الثاني يناير من كل سنة، وذلك لما يحيط بهذا العيد من البركة والقداسة. بحسب الأعراف والتقاليد التي يمارسها المسيحيون العراقيون، من المعتاد أن يتم اختيار أحد أقارب الطفل في أثناء تأدية طقس المعمودية ليكون الإشبين، وهي كلمة سريانية بمعنى وصي أو حارس الخاص به. يقوم الإشبين بحمل الطفل في أثناء التعميد، ويكون فيما بعد بمثابة الأب الروحي للمعمد. حالياً يحتفل المسيحيون بمعمودية أطفالهم بطرائق شتى. من الطرائق المتوارثة وضع الأطفال على الخشبة المسماة كوجا، ورش الجوز واللوز والحلويات الموضوعة في الغربال فوق رؤوسهم. يتشابه هذا الطقس الاحتفالي إلى حد بعيد مع طقوس السبوع في الفلكلور المصري.

المندائية. إن هناك آراء مختلفة فيما يخص تحديد الأصول الأولى للدين المندائي. يذهب البعض إلى أن المندائيين ظهروا في منطقة جنوب العراق، وأنهم تأثروا بالثقافات البابلية والسومرية المحيطة بهم، في حين يذهب آخرون إلى أن المندائيين الأوائل ظهروا في أرض فلسطين، وأنهم اضطروا إلى الهجرة إلى العراق بعد نشوب الصراع بينهم وبين اليهود هناك. في السنوات الأخيرة هاجر الآلاف من الصابئة المندائيين من العراق بعد اجتياح داعش لمناطق واسعة في البلاد في سنة 2014، ويعيش من بقي منهم في العراق الآن في مدن بغداد والبصرة وميسان والناصرية والديوانية. يحظى طقس الصباغة أو التعميد بأهمية كبرى في بنية الشعائر المندائية. جاء في الكتاب المندائي المقدس المعروف باسم كنز ربا: اصبغوا نفوسكم بالصبغة الحية التي أنزلها عليكم ربكم من أكوان النور، والتي اصطبغ بها كل الكاملين المؤمنين من وسم بوسم الحي وذكر اسم ملك النور عليه، ثم ثبت وتمسك بصبغته وعمل صالحا فلن يؤخره يوم الحساب مؤخر. يذكر التقليد المندائي أن يوهانا موسبانا، وهو نفسه النبي يحيى أو يوحنا المعمدان في الديانات الإبراهيمية، اصطبغ أو تعمد بعد 30 يوما من ولادته، وصار لزاما على جميع المولودين الجدد أن يصطبغوا اقتداء به، وذلك حتى يسمح لهم بالمرور من العالم المادي السفلي إلى العالم العلوي النوراني. يشرف أحد رجال الدين المندائيين على عملية الصباغة، ويرتل مجموعة من التراتيل المقدسة التي يرددها أبو الطفل وراءه، وتتم الصباغة بعد أن يضع رجل الدين كفوفاً 3 من الماء على رأس وجسد الطفل. بموجب ذلك الطقس ينضم الطفل إلى المجتمع المندائي. من الجدير بالذكر أن التقاليد المندائية تحرم إجراء عملية الختان للطفل سواء كان ذكراً أو أنثى، وتفسر ذلك بأن الإنسان يولد مكتملاً في أفضل صورة، ولا يجوز قطع أي جزء من جسده.

الأيزيدية. يعتقد الأيزيديون بأن دينهم ظهر في فترة مغلة في القدم، وأن عمره يزيد عن 4000 سنة. ينتشر الأيزيديون الآن بنسب متفاوتة في كل من سوريا ولبنان وتركيا وإيران، ويوجد اختلاف حول سبب تسمية الدين الأيزيدي بهذا الاسم. ويؤمن الأيزيديون بإله واحد، ويعتقدون بوجود 7 ملائكة أهمهم الملك طاووس. وينقسم المجتمع الأيزيدي إلى 3 طبقات متميزة، وهي الشيوخ والدعاة والمريدون. ومن المعروف أن الدين الأيزيدي دين منغلق وغير تبشيري. ينتشر الأيزيديون في العراق في سنجار وبعشيقة وبحزان وتلعفر. تحاط ولادة الطفل الجديد في الديانة الأيزيدية بمجموعة من الطقوس المهمة الواجب اتباعها، ويعد التعميد الطقس الأول. يجرى هذا الطقس بعد 1 أسبوع من ولادة الطفل في أغلب الأحيان. يصطحب الوالدان المولود الجديد إلى معبد لالش الذي يقع على مسافة 60 كيلومتر شمال غرب مدينة الموصل، ويصلان به إلى كانياس بي، وهي العين البيضاء والبئر المقدسة التي تفيض بالمياه منذ آلاف السنين بحسب التقليد الأيزيدي. يقوم رجل الدين بتغطيس الطفل 3 مرات في مياه تلك البئر لتكتمل عملية التعميد على الوجه الأمثل. يتمثل ثاني تلك الطقوس في عملية الختان. يخضع كل مولود ذكر للختان بشكل إلزامي بحسب التقاليد الأيزيدية. ومن الشائع أن ترتبط عملية الختان بطقس الكرافة. في هذا الطقس يختار الأب لابنه الوليد كريفاً. من المفترض أن يكون هذا الكريف مناصراً ومعاوناً للطفل الصغير في المستقبل. تحدث الكرافة عندما يتم ختان الطفل وهو في حضن الكريف. تنعقد الصلة بين الشخصين مع سقوط أول قطرة من دماء الختان على ثوب الكريف. من الجدير بالذكر أن الكريف يختار في الكثير من الأحيان من خارج الطائفة الأيزيدية، وأنه يحرم الزواج بين الحرفاء لأجيال عديدة. أما الطقس الأيزيدي الثالث المرتبط بالولادة فهو طقس البيسك. في هذا الطقس يقوم أحد الشيوخ بقص خصلة من شعر الطفل الذكر بعد مرور 40 يوماً من ولادته. يتلو الشيخ بعدها دعاء لمباركة الطفل، وتقام حفلة ووليمة يدعى إليهما أقرباء الطفل وأصدقاء أبويه، وتقدم الهدايا للمولود.

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رشدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: لماذا نظر العرب نظرة متناقضة إلى العيون الزرقاء والخضراء؟

في مقلتيك سماوات يهددها من أشقر النور أحلاه وأصفاه، يضيع عني وسيم من كواكبها، فحين أرنو إلى عينيك ألقاه. هذا ما كتبه الشاعر السوري بدوي الجبل متغزلا في امرأة صاحبة عينين زرقاوين، العيون والشؤم والقبح. الواقع العربي قبل الإسلام وفي فترات طويلة بعد الإسلام كان يخالف هذا الاتجاه، فقد كانت العيون الزرقاء والخضراء مكروهة ومرتبطة بالشؤم والقبح والمرض. فنقرأ لبشار بن برد: تراخت في النعيم فلم ينلها حواسد أعين الزرق القباح. وله أيضا: وللبخيل على أمواله علل، زرق العيون عليها أوجه سود. واعتبر سويد بن أبي كاهل وهو من شعراء الجاهلية أن الأعين الزرقاء قرينة اللؤم، حيث قال: لقد زرقت عيناك يا ابن مكعبر كما كل ظبي من اللؤم أزرق.

لماذا حظيت الأعين الزرقاء والخضراء باهتمام العرب؟ أعدت الباحثة كريستينا ريتشاردسون ورقة بحثية حول المسألة، ورجحت أن يكون الأمر قد بدأ مع قصة زرقاء اليمامة، تلك المرأة التي عاشت في اليمامة اليمنية قبل الإسلام بقرون. كان يقال بأن لزرقاء بصراً ثاقباً يستطيع رؤية الشخص على مسيرة 3 أيام، ويرى الشعرة البيضاء في اللبن من حدته ودقته. وفي مرة بحسب القصص رأت شجراً يتحرك نحو قبيلتها بهدف الإغارة عليها، فحذرت قومها، إلا أنهم سخروا من فكرة الشجر المتنقل. وكما تتابع القصة أن العدو، وهو وقتها جيش حسان بن تبع، كان حقيقة يقترب من قبيلتها، إلا أنه فرض على كل جندي من جنوده قطع شجرة وحملها أمامه كي يختبئ وراءها. وبالفعل أغار العدو على أهل اليمامة وأبادوهم واقتلعوا عيني زرقاء. وهذه واحدة من القصص الأسطورية التي تسرد كسبب لاعتبار العيون الزرقاء نذير شؤم عند العرب.

الأزرق يعني الأخضر أيضاً. العيون الزرقاء عند العرب كانت تشير إلى الأخضر والأزرق معاً، بحسب كريستينا التي تشير إلى أن التقسيمات الرئيسية للألوان لدى العرب القدامى هي الأبيض والأسود والأحمر والأخضر والأصفر، ولم تكن تحتوي على الأزرق، موضحة أن تعبير أزرق في العربية القديمة كان يشير إلى اللمعان أو التلألؤ، وكانت الكلمة تستخدم للتعبير عن لمعة السيوف والنجوم وعيون وأماكن تدفق المياه. كذلك تشير دراسات ميثولوجية إلى أن زرق تعني النظر القوي لا اللون الأزرق فقط، وأن العيون الزرقاء في حقيقتها غير ملونة، وأن لونها ما هو إلا خداع بصري لأنها شفافة لا تحتوي على الطبقة الداكنة التي تكسبها اللون، ولذلك نجدها براقة متلألئة. ووفقاً لنظرية الأنثروبولوجي الأمريكي برينت بيرلين، فإن أي لغة في مرحلتها الأولى من التطور تحتوي على مصطلحين للألوان على الأقل، وهي دائماً الأبيض والأسود. إذا تطورت اللغة إلى المرحلة الثانية يدخل إليها اللون الأحمر، وفي المرحلة الثالثة والرابعة إما يأتي الأصفر أو الأخضر أحدهما قبل الآخر، وفي المرحلة الخامسة يأتي الأزرق. وبعض اللغات كالعربية القديمة كانت تحتوي على 4 مراحل فقط، وهذه المرحلة كانت تجمع الأخضر والأزرق معاً.

استمرار دلالات اللون الأزرق السلبية في الإسلام. قرن ذو الرمة، وهو أحد مشاهير الشعراء في القرن الهجري الأول، العيون الملونة بالسرقة والكذب بقوله: زرق العيون إذا جاورتهم سرقوا، ما يسرق العبد أو نابأتهم كذبوا. أما القرآن فقد قدم دعماً للمعنى السلبي للزرق، فالآية من سورة طه تقول: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. وفسرها المفسرون بأن المجرمين سيحشرون يوم القيامة عمياناً. وقيل أيضاً إن الزرق هنا تشير إلى العيون. وقال الزمخشري في معجمه اللغوي: إن العرب كانوا يعتبرون زرقة العين مرضاً. وأوضح الزمخشري أن هناك سببين لكراهية العرب للعيون الزرقاء: الأول أنها كانت لون أعين الأعداء من الروم، وفي وصفهم للعدو كانوا يقولون: أسود الكبد، أصهب السبال، أزرق العين. أما السبب الثاني فيرجع إلى معنى العمى، لأن العين التي تفقد البصر تميل إلى الزرقاء أو تزرق. ومن أسباب هذا الموقف السلبي من زرقة العين ارتباطها بالظمأ الشديد. وقدم أبو زكريا الفراء تفسيراً لكلمة زرقة التي جاءت في الآية: ونحشر المجرمين يوم القيامة زرقة، حيث قال إن المقصود من الزرق هو أما العمى أو العطش الشديد، مشيراً إلى أن آيات القرآن دعمت المعنيين، ومنها ما ورد في سورة الإسراء: ونحشرهم يوم القيامة عميا. وسورة مريم: نسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي يساقون إلى جهنم عطشاً.

وادعى أحد المفسرين في تفسيره أن لون العين سيتغير يوم القيامة نظراً لشدة الحرارة واحتياج الجسم إلى المياه، وفسر معنى زرقاء بأن عيونهم ستتحول إلى الأخضر ووجوههم ستسود. وقال أبو إسحاق الزجاج إن العطش الشديد سيحول مقلة العين السوداء إلى الزرقاء. وكرر الواقدي في تفسيره ادعاء الزجاج مؤكداً أن العطش يؤثر على العين، وأن من مات عطشاً يظهر على عينيه نتيجة هذا العطش. ومن التفسيرات الشائعة للزرقاء أن خوف وذعر الكفار من يوم القيامة يجعل لون أعينهم يتغير. وفي هذه النقطة تشير ريتشاردسون إلى الآية وتولى عنهم وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وتشرح أن هذه الآية في سورة يوسف ربطت بين حزن النبي يعقوب نتيجة فقدانه لابنه وبين تغير لون عينيه إلى الأبيض نتيجة هذا الحزن. وبالتالي أصبح تغير لون أعين الكفار من السواد إلى الزرقاء يوم القيامة مقبولا شعبيا، بحجة أن الحالة النفسية للشخص قد تغير لون عينيه قياسا على الآية السابقة.

النظرة في الأحاديث للعيون الملونة. ليس القرآن وحده، فالأحاديث النبوية دعمت بدورها هذه النظرة للعيون الزرقاء. فنقل كان الرسول في ظل حجرة من حجره، وعنده نفر من المسلمين قد كاد يقلص عنهم الظل، فقال: إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان، فإذا أتاكم فلا تكلموه. ويتابع الخبر أنه جاء رجل أزرق فدعاه الرسول فكلمه وقال له: علام تشتمني أنت وفلان وفلان، نفر دعاهم بأسمائهم. ويلاحظ في الحديث الماضي تشبيه النبي للرجل صاحب العينين الزرقاوين بالشيطان. ويروى أن الرسول روى لصحابته المشاهد التي رآها ليلة الإسراء والمعراج، وفيها شاهد رجلا أحمر أزرق جعدا شعثا إذا رأيته فقال: من هذا يا جبريل؟ فرد: هذا عاقر الناقة. وفي الحديث إشارة إلى أن هذا الرجل العاصي كان أزرق العينين. أما النظرة المخالفة لهذه الآراء والتي تتبنى مواقف إيجابية تجاه العيون الملونة، فنجدها تضيع أو يتم تحييدها. ومثال على ذلك ما ورد في حديث منسوب إلى النبي، وهو: تزوج الزرق فإن فيهن يمنا. يشير هذا الحديث سواء أكان من أقوال النبي أم منسوبا خطأ له إلى وجود ميول وآراء إيجابية تجاه العيون الزرق. إلا أن الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة على سبيل المثال رفضه، وبذلك ألغى تأثيره.

العيون الزرقاء ثيمة في الصراع الهاشمي الأموي. زرقة العين استخدمت في الصراع الهاشمي الأموي خاصة في العهد العباسي مع القرن الثاني الهجري، فنجد عالم اللغة إسماعيل الجوهري يقول ساخراً من شخص يفضل يزيد بن معاوية بن أبي سفيان على الحسين بن علي: رأيت فتى أشقراً أزرقاً قليل الدماغ كثير الفضول، يفضل من حمقه دائباً يزيد بن هند على ابن البتولي. وكان الهيثم بن عدي أول من وضع تراجماً للأعلام مصنفة وفقاً لما اعتبره عاهات أصحابها الجسدية، وقسم من ذكرهم في تراجمه على 5 فئات: العمى والعور والحول وزرقة العيون وجحوظ الأسنان. واللافت للنظر أن أصحاب العيون الزرقاء الذين ذكرهم ابن عدي هم عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، العباس بن الوليد بن عبد الملك، مروان بن محمد بن مروان، وكلهم من سادات بني أمية. الهيثم كان معروفاً بانحيازه الشديد للعباسيين، وعد هذه القائمة لينتقص من الأمويين، وجاءت تماشياً مع الحملة التي ساقها أنصار بن العباس ضد الأمويين، كما تقول كريستينا ريتشاردسون في بحثها في تاريخ العيون الزرق.

وحين هزم الأمويون في الشرق العربي وقامت الدولة العباسية وفر عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس البعيد عن مركز العباسيين في العراق ليؤسس إمارة أموية هناك، انتشرت العيون الزرقاء بين العائلة الأموية بقوة. عرف عن خلفاء بني أمية ما عدا واحدا منهم أنهم كانوا شقر الشعر، وكان لأغلبهم عيون زرقاء. سبب ذلك أن أمهات الأمراء والخلفاء الأمويين في الأندلس كنا شقروات، لأنهن بالأساس كنا من الجواري أو الأسيرات المسيحيات. يقال إن أم عبد الرحمن الناصر أو الثالث كما يشار إليه في بعض المصادر كانت أميرة من إقليم الباسك، فكنا بغالبيتهن من الشمال الأوروبي. والنسب الأمومي للأمويين الأندلسيين موضوع تتقاطع فيه السلطة مع التاريخ.

التحول إلى حب العيون الزرقاء في نهايات الدولة العباسية، وبعدما تبعه من دخول المغول بغداد وسقوط عاصمة العباسيين، ضعفت الحملة المعادية للأمويين. وفي تلك الفترة بدأت النظرة للعيون الزرقاء تتغير بحسب كريستينا، التي توضح أن ذلك استمر في العصر الأيوبي والمملوكي والعثماني حتى العصر العربي الحديث. وهنا ظهر كتاب أعربوا عن فخرهم بماضيهم الأموي في الشام بإحياء الأدب الذي يمدح الأمويين، خاصة في دمشق التي كانت عاصمتهم، بوضع مؤلفات عن فضائل بلاد الشام. وأصبحت العيون الزرقاء أمراً يدعو للتباهي لا إلى التجريس. وتنقل كريستينا عن كتاب ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر للصالح محمد الدمشقي أنه لا يعرف شخصاً جميلاً له عينان داكنتان، معتبراً أن العيون السوداء أقرب ما تكون إلى العيب منها إلى الجمال إذا ما قرنت بالعيون الزرقاء. الصالح كان دمشقياً، ومن كتبه قيد الشريد في أخبار يزيد الذي تناول فيه أخبار يزيد بن معاوية، كما أن له مؤلفات عدة تهتم بالشام وبدمشق وتميل إلى الفخر بماضيها الأموي. ساد توجه لدى شعراء من أبناء هذا العصر اهتم بالتغني بالعيون الزرقاء، ومنهم الوأواء الدمشقي الذي يقول: وكأن زرق نجومها حذق مفتحة نيام. وكذلك يقول: يا من هو الماء في تكوين خلقته، ومن هو الخمر في أفعال مقلته، ومن بزرقة سيف اللحظ طل دمي، والسيف ما فخره إلا بزرقته، علمت إنسان عيني أن يعوم فقد جادت سباحته في بحر دمعته. وهكذا بدأ العرب التغني بالعيون الملونة، واستمر ذلك حتى وقتنا هذا.

أم النخيل التي للأرض مبتدأ، للموت كفان فيها الحرب والظمأ. أم الرجال الخرافيين ليس يرى، لمعدن الجود في أرواحهم صدأ. أم النساء اللواتي عندهن لما أسره الحزن أو أبدى به نبأ. الفجر والشعر والثوار مذ نبعوا منها، من الدفء في أنفاسها نشأوا. تلك التي في يقين الجائعين بدت، وجمرة نورها هيهات ينطفئ. حط الخراب على أكتافها ورأت ماء الحياة لديها، كيف ينكفئ. عجائب الدهر سبع وهي ثامنة، مذ أصبحت دون ماء أيها الملأ.

جمارة الأرض والأخطاء تحكمها، ما ودعت خطأً إلا أتى خطأ، مرارة العيش فيها أنها ابتليت بمن على كل شيء أخضر طرأ، اللاعبون على أوتار دمعتها والناهبون ثراها حيثما وطأوا، والناقمون على حناء راحتها من علة النقص في الأعراب ما برئوا، قد فاتهم أن ألفاً قبلهم حكموا، تبددوا في حكايا الناس واهترؤوا، وأن كل الذين استرخصوا دمها دون انكسار بني الشطين قد خسأوا، فخلف حسرة أهليها ولوعتهم فإن حوبة هذه الأرض تختبئ.

ناي الجنوب وملح العمر، يعرفها كل الذين حروف التمر قد قرأوا، فهي التي لم تزل حضنا لمن تعبوا، ومسندا عند من جافاه متكؤوا، وعند كل اشتباك أحمر سترى كل العراق إليها سوف يلتجئ. فدون ريح الرصاص المر لو عصفت فإن صدر الجنوبيين مدرأ. كم خبأت في طريق الشوك محنتها، وكم هموا بجراح الدرب قد نكؤوا، وكم رأوا غصة الماضين في فمها، وعند كل شباب نازف هزؤوا. وإنها عبرة لو شاء معتبر، وحكمة لو تحرى الأمر من عبؤوا، فكم ظلام على أنوارها نشروا، فكسرت ما أراد الليل وانطفأوا.

كيف نسعى إلى خير العالم ونبقى سعداء؟ لا أمل في إصلاح العالم، لا أمل في تحسن أحوالي، لا جدوى من وجودي في الحياة. لن أستطيع العيش في هذا العالم الرديء المليء بالشر والغباء. عبارات كهذه يرددها كثير من الأشخاص الأخلاقيين الذين يصرون على أن يجعلوا لحياتهم وللحياة عموما معنى خيريا، بعد أن يصطدموا بالواقع حيث تتحول حياتهم إلى تعاسة كبيرة، وتصبح السعادة بالنسبة لهم من المحرمات، لأن ما يحملونه من هموم لا يحتمل طرف السعادة. على طريقة كيف أضحك والقدس أسير، وهي العبارة الشائعة المنسوبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي. لماذا يشعر بعض من يسعون إلى خير العالم من منظورهم الأخلاقي بالتعاسة؟ ولماذا يستمرون في مسعى حياتهم برغم إحباطاتهم؟ والأهم، هل يمكن أن يعيش هذا الإنسان بالعكس، أي أن يسير في مسعاه وهو يشعر بالسعادة؟ أي هل يمكن أن يناضل الإنسان من أجل قيم كالحرية والعدالة والأمانة ضد الاستبداد والظلم والكذب وهو سعيد؟ هذا ما نجتهد في الإجابة عليه في الدقائق القادمة. واصلوا الاستماع.

أن يصبح للحياة معنى لا يعني أنها سعيدة. ما يعمل خيرا يجني خيرا، وفقا لقوانين الكارما، وفقا لقوانين الديانات، وفقا لعدد كبير من الفلاسفة. ولكن ذلك لا يعني أن من يجني خيرا يصبح سعيدا. يمكننا إثبات أن السعادة لا علاقة لها بقيمة ما يبذله الفرد في الحياة من خير من أكثر من جهة. وقد اخترنا منها المقارنة التي أجراها أستاذ الفلسفة الأمريكي تاديو سميتس بين السعادة والمعنى. فهناك فارق بين أن يكون لحياتك معنى وبين أن تكون هذه الحياة سعيدة. فقد يكون إنسانا تعيسا وحياته لها معنى، وقد يكون سعيدا وحياته بلا معنى. هناك مثلا من يشعرون بتقدير كبير من مجتمعهم بسبب دفاعهم عن قيم محددة أو قضايا معينة، ولكنهم لا يشعرون بالسعادة. وهناك من لا يعنيهم العالم وهم بلا أي قيمة بين مجتمعاتهم ولكنهم سعداء. وفصل تاديو سميتس هذا الاتجاه في بحث له بعنوان السعادة والمعنى. ومن هذه الفروق أن السعادة مسألة ذاتية تعود للشخص نفسه، فالحياة السعيدة تتشكل من مجموعة من الخبرات المستقلة والتي تعد سعيدة بطبيعتها. أما الحياة ذات المعنى فتتشكل من أفعال تعد حسنة بطبيعتها.

مصدر السعادة وحاملها يمثلان شيئا واحدا. فمثلا قد تشكل الأحاسيس التي تتولد داخل شخص من سماع الموسيقى شعورا بالسعادة حتى لو لم تكن هناك موسيقى يستمع إليها، وذلك حين يتذكر موسيقى يعرفها مسبقا وتدور في ذهنه وكأنه يسمعها بالفعل. فالإحساس بالسعادة يمكن أن يحدث من داخل الإنسان عن طريق استغلال الحالات الذهنية فقط، ولا يحتاج إلى وجود أي صلة بالعالم الخارجي. فهو ممكن إذا ما استمعنا إلى الموسيقى بطبلة الأذن، كما هو ممكن بسبب دوائر المخ الكهربائية. وهذا المثل نفسه عن الموسيقى ربما يتشابه مع كل القيم الروحية التي يحملها الشخص في داخله، كبعض القيم الدينية وأي قيم ميتافيزيقية غير مادية داخلية تمنح الإنسان الطاقة والأمل. وكذلك يتشابه هذا المثل مع الشعور الحسي بالسعادة، كالإحساس بالنشوة الجنسية التي ربما يشعر بها إنسان وهو بعيد عن شريكه الجنسي، بدرجة قد تشبه النشوة التي يشعر بها وهو معه. أما المعنى فيرتبط بعلاقة أو شيء ما مستقل عن الفعل الحامل للمعنى، فيكون الفعل أكثر معنى أو أقل بسبب شيء معين موجود خارج الفعل أو مستقل عنه، خاصة إذا كان هذا الشيء سببا للفعل أو قد يؤدي إلى حدوثه مستقبلا.

إذا نظرنا إلى عمل فني ينتج عنه معنى وهو إعجاب الناس وتقديرهم للعمل الفني وللفنان الذي أنتجه، فسنجد أنه في حالة أخرى لا ينتج عن العمل نفسه شيء ذو قيمة. فالمعنى هنا الإحساس بالإعجاب والتقدير، مكتسب من الجمهور لا من الفنان. وما يعجب بعض الجماهير ربما لا يعجب جماهير أخرى. من الفوارق أيضا بين السعادة والمعنى أن السعادة تكون في الحياة، أما المعنى فقد يتحقق للفرد بعد مماته. فان كوخ، هذا الرسام الهولندي الشهير الذي عاش تعيسا فترات طويلة من حياته، لم يكتسب معناه في دنيا الفن ولم يشتهر إلا بعد وفاته بفترة طويلة. ولذلك يرى بعض الفلاسفة مثل ألبير كامو أن المعنى أمر يستحق الموت من أجله، ولذلك قد يضحي أب من أجل طفله أو جندي من أجل وطنه. ولكن الكثير مما يشعرون بالتعاسة مع السعي إلى تحقيق معنى لحياتهم، نجدهم بدلا من الابتعاد عن هذا الكفاح الذي يجلب لهم التعاسة يواصلون حياتهم بالشكل نفسه وكأنهم سعداء به، برغم أن أحاديثهم تجعل من يستمع إليها يعتقد أنهم تعساء إلى درجة أنهم قد يقبلون على الانتحار ولكنهم لا ينتحرون. آرثر شوبنهاور مثلا، هذا الفيلسوف الذي عدت فلسفته عنوانا للتشاؤم وكانت حياته الشخصية مليئة بالكآبة، لم ينتحر كما تجمع المصادر وتؤكد، بل عاش 72 عاما تقريبا ومات وهو جالس على أريكة بشكل طبيعي. فكيف يستمر شوبنهاور وأمثاله في هذه الحياة الكئيبة التي يتأكدون إنها لن تتغير إلى الأبد؟

الخبير الروحاني الشهير إيكهارت تول تحدث في كتابه أرض جديدة عن فكرة إدمان المظلومية، وكيف أن هناك من يرى مظلوميته أداة للتعبير عن نفسه، يصنع لحياته معنى من خلالها، وإذا زالت عنه ربما ينهار كيانه بين الناس. وتاليا فإن هذا الشخص ربما بصدق شديد وبشكل لا شعوري يزداد تألما، وكلما كبرت كتلة الألم في داخله وعبر عنها ازداد معنى وجوده في الحياة. يعلق على هذه الحالة الفيلسوف الأمريكي بريتراند راسل في كتابه انتصار السعادة بأن بعض من يصورون أنفسهم بأنهم الحكماء أو المستنيرون في المجتمع ويصورون للناس أنه لم يعد هناك شيء باق يعيشون من أجله هم تعساء بحق، ولكنهم معتزون بتعاستهم التي يرجعونها إلى طبيعة الكون ويعدونها المسلك المنطقي الوحيد للإنسان المستنير. واعتزازهم بتعاستهم يجعل من هم أقل تعقيدا يشكك في حقيقة هذه التعاسة، فهم يعتقدون أن الإنسان الذي يستمتع بكونه تعيسا ليس تعيسا، لأن هناك تعويضا يأتيه من إحساسه بالتعالي على من حوله نتيجة عمق الإدراك الذي يحسه. إلا أن راسل يرى أن هذا التعويض غير كاف لتعويض فقدان المتعة البسيطة التي يشعر بها السعداء، ويعتقد أن قليلين جدا من الناس سوف يختارون التعاسة إذا كان بإمكانهم أن يكونوا سعداء.

كيف يمكن الجمع بين السعادة وتحقيق المعنى؟ لتحقيق المعنى دروب كثيرة، وقد تكون للسعادة دروب أكثر حسب ما نطالع بين فلاسفة وفلسفات مختلفة. ولكننا هنا نتحدث عن الشخص المهموم بقيم أخلاقية خيرية يسعى إلى تطبيقها، ونفترض أن هذا الشخص حوله الكثير من أسباب السعادة، ولكن همه الأخلاقي والقيمي يحول كل شيء حوله إلى تعاسة. فكيف يستطيع الجمع بين السعادة والمعنى؟ أي كيف يستمر في مسعاه لكن وهو سعيد؟ قبل الإجابة عن السؤال، علينا أولاً التفريق بين شيئين: الاهتمامات الخارجية والاهتمامات الداخلية حسب ما يوضح برتراند راسل. والاهتمامات الذاتية أو الداخلية هي التي تمثل مجرى حياة الشخص وعنوانها، فهي الطب بالنسبة للطبيب، والكتابة للأديب، والغناء للمطرب، وكذلك فهي السياسة بالنسبة للسياسي. أما الاهتمامات الخارجية فهي الأمور التي يمكن أن نسميها مجازاً بالاهتمامات الثانوية. ويرى راسل أن الاهتمامات الخارجية تحمل غالباً احتمالات الألم، ولكنها ضرورية جداً لحيوية الإنسان. فالمجتمع مثلاً قد يكون مليئاً بالظلم السياسي أو القهر الاجتماعي، لكن ذلك قد لا يقع بشكل مباشر على الشخص، وهذه الآلام التي هي من هذا النوع لا تدمر الخاصية الأساسية للحياة بالنسبة لهذا الشخص كما قد يفعل به الإشمئزاز من ذاته نفسها نتيجة فشل أو فقدان ما. كما أن الاهتمامات الخارجية تحفز النشاط الذي طالما ظل حياً، فإنه يوفر وقاية كاملة من الضيق والملل. وعلى النقيض من ذلك، فالانغماس في الذات لا يؤدي إلى أي نشاط تقدمي.

هناك من يعد الهم العام هو همه الشخصي كالمثقفين والفلاسفة والسياسيين، لأن الشأن العام بالنسبة لهم بداهة هو شأن شخصي باعتبار طبيعة عمله. وعلى هؤلاء أن تكون لهم اهتمامات ثانوية، سيكون جميلاً أن يحب السياسي مثلاً الموسيقى أو الرسم أو الطبخ أو الأدب أو ممارسة لعبة رياضية أو تشجيع فريق رياضي أو أي أنشطة أخرى ثانوية بالنسبة له. وكذلك سيكون مهماً أن يتابع الحرفي أو الطبيب أو الموسيقي الشؤون السياسية العامة ويهتم بها. ويوضح راسل أن استغراق الإنسان في همه الشخصي دون وجود اهتمامات ثانوية هو أحد أسباب التعاسة والإعياء، إذ ينتج عن ذلك عدم إتاحة الفرصة للعقل اللاواعي للعمل، والذي لا يعمل إلا في غفلة عن العقل الواعي. وهذه الغفلة تأتي عندما ينشغل الإنسان بشيء غير عملي ولا يحتاج إلى تركيز كبير، وفي هذه الحالة يعمل العقل اللاواعي ويلهم الإنسان. كذلك فإن الإنسان الذي لا يعمل عقله اللاواعي يظل في إعياء عقلي شديد وتعاسة وكآبة لا تنقطعان، وسيصبح انهياره وقت فاجعة معينة أمرا محتملا. أما من يملك اهتمامات ثانوية فيستطيع أن يتجاوز الأمر بسهولة، لأن لديه الحيوية التي تجعل دروب الاستمتاع بالحياة بالنسبة له كثيرة، فتعينه هذه الاهتمامات على تجديد شغفه بالحياة وبمجال نضاله من جديد بحسب راسل. ويدعم ما قاله راسل عن العقل اللاواعي ما يعرف بتصنيف ولص لشرح كيفية ميلاد وخلق الإبداع داخل المبدع وخروجه للنور، حيث يقسم الإبداع إلى 4 مراحل هي الإعداد، الاحتضان، الإشراق والتحمل.

في مرحلة الإعداد يجمع المبدع أو صاحب القضية أيًا كان مجال عمله المعلومات ويستدعي الخبرات، ثم يحتضن معضلة الموضوع الذي يفكر فيه ويسعى إلى حلها. وفي هذه المرحلة قد يصاب بالإحباط وينصرف عن الموضوع، فتأتي المرحلة الثالثة وهي الإشراق. وهذا الإشراق يأتي نتيجة أن الفكرة ظلت نشطة في اللاوعي، العقل الباطن الذي ظل يعمل في صمت دون أن يزعج العقل الواعي، حتى وصل إلى حل المعضلة. فجاء الحل للعقل الواعي كومضة أنارت أمامه ليرى الحل، ويبدأ بعد ذلك في تحقيقه. الخلاصة: إننا إن كنا نتخذ من الهم العام هما شخصيا لأنفسنا، أو إن أردنا أن يكون لحياتنا معنى وفي الوقت نفسه أن نكون سعداء، فعلينا أن نحتفظ لأنفسنا باهتمامات ثانوية تجلب لنا السعادة وتريح عقولنا الواعية. وبجانب ذلك، تمنح تلك الاهتمامات عقولنا اللاواعية

0: سلاما بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكر، زمان توهج الفكر، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر كريم.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور. تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
3: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
2: هوى الناس
3: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

قبل يوم أعلن المستشار الثقافي لرئيس الوزراء العراقي عن عارف الساعدي عن قرب فتح يعني قرب افتتاح الرسمي لتمثال الجواهري الشاعر الكبير العراقي الكبير محمد مهدي الجواهري. وقال الجواهري الكبير ينتصب شامخا قرب دجلته في بغداد. ها عمل كبير للنحات نداء كاظم. نداء كاظم اللي هو أصلا سوى تمثال السياب تمثال الشخص الآن على شط العرب على الكورنيش. وحي طبعا المشتغلين ووزارة الثقافة وكذا على هذه الجهود المستشار الثقافي لرئيس الوزراء. لكن بعد هذا التمثال وهيئة التمثال أثارت نوع من الجدل في الوسط الثقافي العراقي بسبب طبيعة التمثال وطريقة التي يقف بها التمثال إيدينا لي وراء التمثال. ها وهناك من قال إن الجواهر يبدو معتقلا في هذا التمثال. ها إيدينا لي وراء يعني شلون كلبشات تجي بها بهذه الطريقة. وإن يعني هناك من يعني قال إنه نداء كاظم نفسه الفنان النحات الكبير هناك نوع من التراجع في المستوى وكذا بسبب أنه علي أن يعتزل وعلي أن يعني قد يبدو هذا الكلام قاسيا. لكن هذا ما تردد عبر الأوساط الثقافية هذا مو كلامي يعني مثلا هذا الرأي اللي خليه يستريح خليه كذا هو لأحد الشعراء في بغداد تكلم بهذه الموضوع نزل بوست في فيسبوك. وأيضا هناك نوع من الآراء الكثيرة حول الموضوع حول طبيعة التمثال. هسه أوكي إذا على التمثال مو أكو واحد عنده وجهة نظر وين بالتمثال لا هناك مثقفين عندهم وجهة نظر وين بالجواهر نفسه. يعني قالوا أنه هذا الشاعر الجواهري إحنا ينبغي أن نراجع أنه فعلا يستحق أنه نسوي له تمثال أم لا بهذه الطريقة. هسه قد يبدو أنت تسمع مثلا واحد يحكي على الجواهري وربما أنت سمعت أو قرأت له وتنتفض ها؟ لكن في الأوساط الثقافية ينبغي أن يكون السؤال مشروعا. الوسط الثقافي يتقبل النقد والأسئلة والكذا حتى الأسئلة التي تبدو شنو تبدو مفاجئة أو تبدو عبثية أو تبدو أحيانا حادة. إحنا ثقافتنا ثقافة للأسف يعني ما تتحمل أحيانا بعض الأسئلة الكبرى أو الأسئلة اللي من يعني اللي تبعث الجدل الحقيقي. لأن هذا الرأي اللي يقول يابا تعالوا هي مو قصة التمثال مو حلو هو الجواهري نفسه يستحق أنه نسويه تمثال من الأساس لا سؤال يعني ها؟ يعني ينبغي أن نجاوبه يعني مو أن ناقشه أو أن نفهم وجهة النظر هذه. شوفوا جد المتنبي عظيم جد المتنبي عظيم ليس كذلك لحد الآن نحن نقرأ شعر المتنبي ويضرب يعني كمثل أبيات المتنبي تضرب كمثل في غالب الأحيان. لكن هناك من ناقش شعرية المتنبي ناقش فهم الشعر يعني نفسه قال أنه ليش لأن الشعر ما مرتبط بس بالجماليات هذا الشعر وهذا كذا إلى آخره وأنا مرتبط بالحياة نفسها مو؟ هناك من يعيب مثلا على عبد الرزاق عبد الواحد أنه مدح ماذا الطاغي يعني هذا شعر ما يوكل خبز أو شعر لا ينصف الحياة وإنما ينصف التمجيد للطغاة الذين يحاربون الحياة. أنا هنا قيميا شلون أقدر أجي أقيم التجربة الشعرية بهذه الطريقة. هناك من يعني أشكل على المتنبي بهذه الطريقة وهم يعني شعراء كبار يعني أدونيس مثلا الشاعر العربي الوحيد اللي هو مرشح دائم لجائزة نوبل وجوز يأخذها إذا ما يعني إذا بقى على قيد الحياة. المهم الغريب شنو الغريب انه يعني الطرح هذا غالبا لا يواجه بشكل جيد يعني غالبا يواجه بالتخوين او يواجه بقسوة ولا بأس احيانا اذا كانت القسوة هذه عبارة عن اراء فقط وانما هناك نوع من شنو نوع من الازاحة يعني نوع من من تعطيل الحوار. يعني غالبا الناس تجند نفسها بآرائها يعني خلص عنده آراء هو مغلفها ومستعد ما يغيرها حتى لو سمع رأي آخر قد يبدو غريبا لكنه يستدعي النقاش. منو قال منو حكى على الجواهري منو قال منهم مثلا الدكتور الباحث الرائع من البصرة محمد عطوان أستاذ الدكتور محمد عطوان
قال من مغتربه هناك في أمريكا نزل منشور، وهو منشور يعني يستحق بصراحة يستحق التأمل. تحدث فيه عن الجواهر وقال: على ماذا نصنع تمثالا للجواهر أصلا حتى نختلف بعد ذلك فيما إذا كان تمثاله حسنا أم سيئا؟ يبدو أن هذا القرار أو الإجراء بيروقراطي لم يخضع حتى لنقاشات جادة من جهات قادرة على رصد المشهد الثقافي رصدا صحيحا. الجواهر مثل غيره من الذوات المتضخمة والمرتزقة بكلماتهم، وإذا كان يعد عمودا من أعمدة الثقافة فأنا شخصيا أرفض هذه الثقافة. هو هكذا تكلم وهو مسؤول عن كلامه بالتأكيد. الجواهر انعكاس لثقافة عراقية متخمة بالأعطاب، ولأجل تجاوز هذه الأعطاب علينا أن نتجاوز فكرة التمثيل والتطويب هذه. بهذه الطريقة تكلم الأستاذ الدكتور محمد عطوان.

في هذا الصدد أيضا تكلم الأستاذ الدكتور لؤي حمزة عباس، أستاذ في كلية الآداب جامعة البصرة، وقال حول موضوع التمثال وحول موضوع الجواهري وكذا إلى آخره. قال ما يثير في النقاش الحالي حول التمثال الجديد للشاعر الجواهري في واحد من أهم مواقع بغداد الثقافية لا يتعلق في قدرته التعبيرية عن شعرية الجواهري ومواقفه السياسية والاجتماعية، وقبل ذلك مدى نجاحه أو مدى النجاح في التمثيل الشكلي للشاعر، بل في سؤال يتردد في ذهني: متى ننتهي من الواحدية المطلقة؟ سؤال مهم، لماذا تختزل الثقافة في شخص؟ سؤال حقيقي لو لا؟ خلينا نتفق هسا عظمة الجواهري شاعرا، هاي متفقين عليها. ليش دائما وهو سؤال؟ طبعا لا، يعني احنا نتعامل مع السؤال على انه سؤال، مو على انه مقدس. يعني خلص سؤال يبعث على التفكير، يعني لا ناخذ اكثر من حجمه، لنحاول نخلي السؤال نفسه هو مصدر التفكير. السؤال حتى لذلك السؤال الحقيقي أو التساؤل الحقيقي هو يفتح عدد من الإجابات المتفاوتة في كثير من الأحيان، والتي كلها شنو تدعو للنظر والتأمل. المهم يقول: متى ننتهي من الواحدية المطلقة؟ احنا دائما ثقافتنا عندنا شنو؟ عندنا واحد مطلق، عندنا القائد شو يسمونه كانوا الضرورة القائد الضرورة، تجي للشعر تلقى واحد هو كذا يصير مقدس، تيجي للغناء تلقى واحد شنو يصير مقدس والبقية شنو ما موجودين. يعني بهذه الطريقة الشكل، طريقة التعامل، نوعية الاقتصاد، طبعا الاقتصاد موجود حتى في الأنحاء الثقافية، التفكير الاقتصادي، التفكير الرأسمالي، التفكير كذا إلى آخره، ومصالح السلطة ومصالح السياسة دائما تنمط كل شيء إنساني، تنمط يعني شنو تخلي نمط الشاعر لازم يكون مثل هاي الصورة، كذا لازم يكون مثل هاي الصورة، وتختصر وتختزل المواضيع. المهم يقول الأستاذ لؤي حمزة عباس، أستاذ الدكتور لؤي حمزة عباس: متى ننتهي من الواحدية المطلقة ونتحول إلى التعدد الخلاق؟ الجواهري بتصوري، هو يتحدث عن نفسه هنا، لا يصلح وحده كما لا يصلح أي رمز مفرد آخر، مو بس الجواهري، أي واحد يقول ما يصلح شنو يا دكتور؟ لاختزال الشعر العراقي، ولا يعبر عن الثقافة بتحولاتها الصعبة لما يقارب القرن من الزمان. الخروج من هذا المأزق المتكرر لا يكون إلا بتقبل فكرة أن تماثيل نصفية لمجموعة من الشعراء أقرب إلى تمثيل الشعر وانعطافاته من تمثال الشاعر الفرد. قال يا أبل تم بدأ ما سوون تمثال واحد، ها جيبوا مجموعة من الشعراء، ها سوونهم تماثيل نصفية، وهاي الحادثة حصلت في إيران، دائما يعني يسوون هاي الأشياء أكثر من تمثال، حتى شنو ينصفون التجربة مع مجموعة من الناس، مجموعة من المشتغلين في الشأن الثقافي أو في الشأن الإنساني بشكل عام، حتى ما تطلع ثقافتنا هي ثقافة بها واحدية أحادية، دائما تبعث على تقديس الفرد معين أو يصور على أنه إله أو كذا إلى آخره، لأن هذا من شأنه أن يبخس حق التجارب الثقافية والفنية.

0: طبعا كل الاعتزاز لشاعرنا الكبير محمد مهدي الجواهري وكل رموزنا الثقافية، ونحن بالتأكيد ندعو للاعتزاز ولإبراز صورهم دائما ووجودهم، لكن بنطاق يحمي أو ينقل صور الآخرين أيضا، أن لا توجد هذه الثقافة التي تدعو إلى احترام أو ترميز شخص وإغفال النظر عن آخرين. يعني إحنا ثقافتنا مثلا ما تحتفي بسير كرون بولس مثلا، الشاعر الرائع العالمي، شاعر مثير بصراحة، شاعر حداثوي جدا، لا تحتفي مثلا بسعد يوسف مثلا، شاعر البصري الهائل، لأسباب سياسية تعرفون أو لأسباب يعني أيديولوجية أو كذا إلى آخره، مهم يعني هذا عليه نقاش. ولذلك هي دعوة لإعادة النظر لتركيبة الثقافية لفكرة الثقافة نفسها، هي مو ثقافة شخص وإنما هي مجموعة من الاشتغالات والجهود الإنسانية. وتعرفون إحنا في حلقة من الحلقات قلنا ربما لا يوجد يعني هناك رأي يقول إنه لا يوجد مثقفون، هناك ثقافة. ليش؟ لأن حتى اللي يبيع شاي بالشارع هو مسؤول عن ثقافة المدينة، هي مو اتحاد أدباء ولا وزارة الثقافة، يعني الثقافة سلوك اجتماعي وحياتي بالحقيقة. الناس كلهم يشاركون بي، سائق التاكسي وأبو الشاي وأبو المطعم والقصاب وأبو القهوة، هذا كله سلوك ثقافي. يعني ما معقول السلوك الثقافي هو عبارة عن قصيدة وشعر وكذا إلى آخره وحسب، لا لا، الأمور أعقد من ذلك بكثير. لكن هناك نوع من البرمجة الاجتماعية أو المجتمعية اللي هي نظام تشغيل عقولنا اللي هو يعتمد على صور جاهزة، يعني يريد أن يختزل الأشياء، يختزل الثقافة في فلان، ويختزل السياسة في فلان، ويختزل الدين في فلان، ويختزل الفن في فلان، ويختزل ويختزل، هي مجموعة اختزالات. لا نريد أن نعقد الأمور، رغم أن الأمور هي في أصلها ماذا؟ هي متشعبة، هي متشعبة بالحقيقة. ولذلك ينبغي أن نفهم كيف تبرمج هذه العقول، كيف يعني أحيانا ينبغي أن نلغي هذه البرمجة العقلية. ولذلك ينبغي أولا أن نفهم كيف برمجت هذه العقول في المقام الأول. يعني هناك آليات بالتأكيد نفسية، آليات اجتماعية هي غاية في التعقيد، بواسطتها يتم إخضاع العقل والوعي. كانت هناك يعني تجربة أجراها أحد علماء النفس اسمه سولو مون آش، وهي تجربة شهيرة وبصراحة مخيفة أيضا في الوقت نفسه. جاب مجموعة من الأشخاص وعرض عليهم خطوط بأطوال مختلفة، وطلب منهم تحديد أي الخطوط متطابقة. طبعا الجميع حاضرين في الغرفة باستثناء شخص واحد كانوا متواطئين، يعني هو جاب ناس مجموعة حطاهم في غرفة اتفق وياهم على إجابات معينة، مو بالضرورة إجابة صحيحة، جاب مجموعة من الناس هو متفق وياهم وخلى واحد بنصهم ما متفق وياه، هو هذا سوى عليه التجربة، هذا هو الضحية. ذول المتواطئين المتفقين وياه اتفقوا على إجابات خاطئة، كلهم أجمعوا على شنو؟ يعني هو متفق وياهم أنه يجاوبون غلط وبشكل جماعي، شوفوا الجماعي بشكل جماعي بس غلط. ها الضحيه شنو؟
1: هذا
0: وافقوا على الاجابه، يعني هو يدري بداخله الاجابه غلط بس ما ندر، يعني شيوع، حشر مع الناس عيد، شيوع. يعني ذولي انت محطوط في غرفه وياك 80 واحد، سال سؤال ابو التجربه انت ما تدري بيها انهم ذول متواطئين، عبالك حالك حالهم، مو بس هو متفق وياهم ذول 80، انت رقم 81، 80 واحد جاوبوا غلط نفس الاجابه، انت تضطر شنو؟ تجيب عن السؤال بالاجابه الخاطئه. ليش؟ ما انت تقدر تطلع عن المجموعه. هذول شنو 75% من الضحايا جاوبوا غلط لان هم يدرون غلط حتى ما يخرجون عن المجموعه. ولذلك أكو نزوع عندنا، إحنا عندنا نزوع نحو شنو؟ نحو التماثل والتشابه. تشوف أكو رأي وأكو رأي نقيض إليه، كأنما بالدنيا بس رأيين، بالميديا مثلا هذا زين وهذا مو زين، بهذه الطريقة تدار العقول للأسف. وأحيانا أكو حتى شباب أذكياء تشوف عندهم آراء غبية هو ذكي حرامات يقول هذا عقله ليش ما جاي يشتغله ما جاي يشتغل به ما جاي يستخدمه يعني. عنده آراء غبية ليش؟ لأنه يريد أن شنو أن يمتثل ويتشابه مع المجتمع مثلا. ولذلك ينكر بديهيات عقلية وينكر بديهيات تتعلق بالحواس نفسها حتى شنو حتى يتوافق مع الآخرين.

احنا نحكي عن برمجة العقلية. كثير من عقول يعني عقولنا هي تبرمج بشكل من الأشكال، تعمل وفق هذه البرمجة. مرات واحد عنده عقل بس هو النظام اللي موجود بهذا، يعني النظام الموجود في داخل عقله ويراد التبديل، النظام الآلية اللي يشتغل بها العقل. يعني عندنا عقول تفكر بصراحة بس هو النظام بمشكلة. ولذلك احنا عندنا مرات عندنا مثقفين وعندنا مفكرين بس النظام بمشكلة، النظام الموجود في العقول بمشكلة. وهاي هاي هاي مشكلة يعني تحتاج انه ضبط مصنع، يعني تحتاج احيانا هناك عقول تحتاج فرمتة، مو لانه هي واحد مرات حاد الذكاء بس مجموعة من الآراء المفارقة للحقيقة والمنطق المفارقة للأخلاقيات. حتى مرات تجد مثلا واحد مثقف ويفتهم بس هو كاره عندنا نذالة مثلا، نذل يفتهم، تتفق انت تتفق ما تقدر تنفي مثلا انه هو يفتهم بس حقير. وهاي مشكلة لان حقارته راح يصير اكبر لان يفتهم. تتخيل يعني مرات واحد غبي وحقير وهاي يعني، بس اذا واحد يفتهم وهو حقير ونذل وكذا والاخلاقيات بها عطب، ان انا سبب نوع من المشكلة. ولذلك احنا نحتاج الى هذه البرمجة. على طاري البرمجة وتجربة ايضا شهيرة هي لجام الفيل الصغير. هذا عندما يكون الفيل حديث الولادة يحطوا لجنه المدرب يربطه بحبل سميك الى وتد حديدي مثلا، ويحاول الفيل الصغير بكل قوة الافلات، بس هو هذا وتد وحبل سميك وفيل بعده صغيرون فما يفلت. بس بعدين يعني يرسخ في عقل الفيل شنو؟ انه انا ما استطيع ان اكسر هذا القيد، خلاص يعني هذا الفيل الصغيرون يفتهم انه هذا حبل شنو؟ سميك. من يكبر الفيل ويصير وزنه اطنان ويكبر لدرجة يقدر يقتلع شجرة، ها؟ شجرة الفيل، يربطونه بفيل يربطونه بحبل اقل سمكا من ذاك بعد، بس هو بدماغ البرمجة مال عقله انه ما يقدر يفلت من هذا اللجام. ما يقدر، هو يعني هذا بعقله موجود بالنظام بالسيستم، هو قوي هو يقدر يفلت بس النظام فيه مشكلة. هسه مراتك واحد هو ذكي بس ما يقدر ينجح، هو انت تقول هذا ابني ليش ذكي بس ما ينجح، والله يفتهم عقله، البرنامج الموجود بعقله غلط. هواي هيك صح، احنا مرات احنا عندنا اشياء ما نقدر نسويها رغم احنا شنو نقدر نسوي، بس نبقى طول عمرنا ما نقدر نسويها لان النظام الموجود في العقل، يعني الآليات التي يعمل بها العقل أو يشتغل بها التفكير هي بها نوع من المشكلة. ولذلك احنا ما نتخطاها. ومن هو المتحدث؟ أنا عندي بعض المشاكل ما جاي أقدر أتخطاها، ليش؟ لأن لازم أغير البرنامج. وين حصلني برنامج زين؟ يعني عندك بعض الأشياء ينبغي أن مرات أنت حتى تقدر تشخص المشكلة بس ما تقدر تتخطاها، لأن البرنامج صعوب. وهذا نوع من الإدمان مثلا على أشياء أنت تدري هي بها سيئة، تدري حياتك أفضل إذا تركت مثلا التدخين، تدري بس ما تقدر. ليش؟ البرنامج الموجود في العقل يراد له نوع من التغيير. ولذلك أكو شيء يسمونه العادات الذرية وأكو نقاش طويل حول هذا الموضوع. المهم هذا الفيل برمجت أفكاره الداخلية عليه من على فكرة العجز، خلاص ما يقدر، انتهى الموضوع. رغبتها بالتحرر ماتت. تخيلك مجتمعات كاملة رغبتها بالتحرر تموت، رغبتها في أن تعيش حياة كريمة تموت، تعودت على الذل، تعودت على المهانة، وهذا أمر مؤسف كثيرا.

0: هسه مرات احنا عندنا جوع لأن نكون محاطين بالرضا، يعني جميع راضين علينا، عندنا جوع ان انت تريد الناس راضية عليك، تشيد بيك، جوع للإشادة، هذا جوع يعني غريب بس هو موجود للإنسان بنسب مختلفة طبعا، أكو بها نسب طبيعية، يعني هم واحد محتاج واحد يقول له عافية، هم واحد محتاج مرة واحد يقول له أحسنت، شكرا لك لجهودك، أكو حد طبيعي، وراء هذا الحد الطبيعي صار شنو حد مرضي. فمرات احنا يعني نحتاج يعني أن نتغلب على هذه الفكرة مرات، هسه هي فكرة طبيعية احنا نحتاج الإشادة، بس مرات احنا نحتاج نتغلب على فكرة الإشادة. ليش؟ نوصل لمرحلة أو لنقطة ما نقدر نصير بيها، ما نقدر نصير بيها احنا قادرين على إنجاز الأعمال إلا إذا نحصل إشادة، أو قد يعني نتخلى أو نبتعد عن أعمال هي صحيحة بس راح نواجه اعتراضات، فشو نسوي؟ نخاف، خاف الناس تحكي علينا، ما نسويه، وهذا شنو؟ هذا بسبب مرض الإشادة. يعني أنت أفضل مباشرة أن تتخلى عن أشياء ربما هي إنسانية، ربما هي أخلاقية، ربما هي تتعلق بمصلحتك، ليش؟ أنت تخاف من حكي العالم أو تخاف من مفهوم انقلاب الناس عليك بهذه الطريقة، وهذا جزء من التربية اللي هي تربية يعني تكافئ فكرة الامتثال. إذا أنت مختلف تحارب، إذا أنت مثلي على عين وعلى الرأس، لازم نفس رأيي السياسي والأخلاقي وكذا حتى أبدأ يعني أجاملك وحتى أبدأ شنو أشيد بيك. أما إذا أنت تحكي شيء أنا ما أوافق عليه أخلاقيا أو دينيا أو كذا، فأنت شنو؟ خارج الملة، أنت تحاول أن تخرب المجتمع، العادات أطلع لك من جوالك، أنت ملحد، أنت كذا، يعني أطلع أذني مهلاتي أنا أسويها لك، شو تريد؟ أسويك ملحد؟ تريدني أسويك خارج الملة؟ تريدني أسويك متواطئ ويا الغرب؟ تريدني أسويك دوني أو متماهي مع الثقافات الغربية؟ تريدني أسويك؟ وهناك العكس أيضا، واحد مباشرة يعني يطرح رأي مثلا يمجد بالتراث، يقول آه أنت أصولي، أنت متزمت، أنت متدين، يا باب على كيفك جاي، يعني ليش معتبر الأمر تهمة؟ يعني إذا متدين أوكي، خياري هذا الشخصي الديني لا تدخل بي. فهناك من يرمي بهذا الاتجاه وهناك من يرمي بذلك الاتجاه، بس شنو الاتجاهات فيها؟ شنو؟ دائما مضطربة ومتطرفة، نوع من التطرف، الحدة العالية اللي هي غير مسوغة. هسه مرات أنا أتقبل الحدة إذا كانت مسوغة، يعني حدة الأفكار إذا كانت مسوغة فكريا أتقبلها في نقاش، في إطار النقاش العلمي الجاد الذي يفضي إلى شيء أو إلى حركة ذهنية وكذا إلى آخره. أما إذا كانت النقاش حادة كآلات مسننة لإيذاء الطرف الآخر، فأنا لا اعذرني، يعني انت تريد تأذيني، انت مو قصدك النقاش ولا قصدك الوصول الى مجالات فكرية وكذا الى اخره او تطوير الفكرة، انت قصدك تأذيني، انت قصدك تحيدني، انت قصدك انت لو بيدك ترميني بهذه الطريقة، وهذا امر مأسوف عليه. خلونا الان نستزيد بالتفاصيل عبر استماعنا لهذا التقرير بصوت المبدعة لبنى الفضل.
1: منذ الطفولة نتعلم كيف نكون مقبولين اكثر مما نتعلم كيف نكون انفسنا. الأسرة تمنحنا أول تعريف لما ينبغي أن نريده، والمدرسة تكافئ الامتثال، والإعلانات تصنع الرغبات ووسائل. وسائل التواصل تقيس قيمة الإنسان بعدد الإعجابات، مع مرور السنوات تتراكم هذه الأصوات حتى تبدو وكأنها صوتنا الداخلي. عند تلك اللحظة يبدأ الإنسان في عيش حياة صممت له، لا حياة اختارها بنفسه. تحدث الفيلسوف مارتن هايدغر عن هذا الوضع عندما وصف الإنسان الذي يذوب في عالم الناس، حيث تصبح الأفكار والأذواق والقرارات انعكاسا لما يفعله الجميع. وعندما يفقد الإنسان المسافة التي تسمح له بالتأمل، يتحول الزمن إلى سلسلة من العادات، فتغيب الأسئلة الكبرى: لماذا أعمل؟ لماذا أسعى؟ وما الذي يمنح أيامي معناها؟ تأثير المجتمع لا يأتي عبر الإكراه وحده، وإنما عبر التكرار. الفكرة التي تتكرر آلاف المرات.

تبدو المجتمعات الأكثر تقدماً أكثر قدرة على التجدد. السر لا يكمن في امتلاك أفرادها عقولاً مختلفة، وإنما في وجود مؤسسات تشجع السؤال، وتعليم يكافئ الفضول، وبيئة تسمح بالنقد والتجربة، وثقافة لا تعتبر الاختلاف تهديداً عندما يصبح طرح الأسئلة سلوكاً يومياً. تتحول الحركة الفكرية إلى عادة جماعية، ويغدو التغيير نتيجة طبيعية. أما الآلية التي تحرر الفرد فتبدأ بخطوة هادئة، التوقف عن التعامل مع كل فكرة شائعة بوصفها حقيقة، قراءة وجهات نظر متعارضة، مراجعة الدوافع الشخصية، وتجربة طرق جديدة في العيش تكشف أن كثيراً مما نعده قدراً لم يكن سوى عادة موروثة. عندها يصبح معنى الحياة مشروعاً شخصياً يبنى بالاختيار والوعي، لا نسخة مكررة من توقعات الآخرين.

باومان هذا العالم الرائع عنده تساؤل لطيف, وهو يقول يعني لماذا تبدو حياة الفرد مرسومة إلى هذا الحد؟ يعني حياتنا كلها مرسومة, الناس في كل مكان, يعني مدرسة, جامعة, وظيفة مكتبية, زواج بالدين وتقاعد. يقول أغلب الحياة إذا تجي تبوع لها يعني من بعيد, في الغالب يعني يبدو الأمر بهذه الطريقة, يعني مدرسة, جامعة, وظيفة, زواج, تقاعد بهذه الطريقة. هذه في كتابة طبعا أو في مجموعة كتبة, يعني هكذا يبدو أنه يلمح. هو يقول أنه النظام الحديث, الحياة الحديثة هي ما تحتاج تضربك بصوت, يعني مو مثل قبل لازم يودونك للأمن يعذبون به. ها مو هيك, وإنما شنو تحتاج؟ تحتاج أنه أنت تستهلك, أنت دائما شنو تشتري, هي تريد تستفيد منك من فلوسك, هذا الراتب مالتك, ها شنو الصرفة بهذه الطريقة. وعندك نوع من القلق, وعندك نوع من الخوف من فوات الأشياء, يعني خاف يمر العمر بي وأنا ما مشتري سيارة هاي, خاف يخلص شبابي وأنا ما راكب سيارة باب واحد, خاف يخلص كذا وأنا ما لابس هذا القميص, خاف يخلص. طبعا أنت تعتقد أنه أنت حر تماما بالخيارات مالتك, بس هي شنو, أنت تختار ما تشاء فعلا, بس هي واجهة العرض هم اللي يتحكمون به. أنت بتشوف الأشياء شنو, أنت هسه مجرب هذا الشيء, أنت صحيح تختار, بس هو أصلا المعروض منو حاطه لك هذا المعروض؟ الآخر, الشركات, حتى الأشياء اللي تشوفها في الميديا, أنت صحيح تدوس لاي, بس هم اللي جاي يعرضون لك الأشياء, تفهمني؟ هم اللي جاي يحددون شنو الأشياء التي تصلح أن تكون في واجهة العرض بهذه الطريقة. هاي فكرة خطيرة. ليش فكرة خطيرة؟ يعني هي أيضا جزء من فكرة الاستهلاك, اللي هي أصلا فكرة مثيرة. زين, ليش أنت قلق؟ ليش يعني يطمح دائما لأن تكون أنت قلقا؟ يعني ليش واحد يستفاد من قلقك؟ يعني شنو استفاد هاي الشركات إذا أنت قلق؟ ليش؟ شوف شو يقول لك هو, وهذا رأي يعني حصيف بصراحة, يعني يدعو للتأمل. يعني شنو تستفاد الشركات العالمية أو السياسة العالمية أو الاقتصاد العالمي إذا أنت كمواطن عراقي في البصرة بيتكم بالتميمية مثلا, ها قلق, يعني ليش؟ شنو يستفاد هذا؟ شو يحط بجيبه؟ شو يقول لك واحد؟ أو شنو تستفادين أنت إذا أنت قلقة؟ يعني شنو يستفاد, قصدي أبو الشركة أو أبو الاقتصاد أو أبو السياسة؟ يقول لك إذا شعرت بالسلام التام والرضا عن نفسك فلن تشتري مثلا مستحضرات التجميل. اولا اذا انت كلش راضي عن نفسك ما راح تحط مكياج مثلا, او ما راح تشتري مستحضرات التجميل اللي هي للرجل وللانثى الان في عصرنا, وما راح تغير سيارتك كل سنتين لان سيارتك هي جزء من تمثيلك الاجتماعي والهويه وكذا الى اخره, وما راح تاخذ قرض لسياره اصلا انت ما تحتاجها, قرض بفائده اما للبنوك, صح لا قرض بفائده اما للبنوك, انت ما راح تاخذ سياره انت اصلا ما محتاجها. فهنا أكو برمجة تجارية هي باقية وموجودة, هذه البرمجة التجارية. ليش أنت قلق؟ أكو نقص في داخلك هي تشتغل على هذا النقص, تعمل على هذا النقص.

0: أحبة المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعدادي والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية. هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس،
1: هوى الناس مع علي الياسري.
2: من قلب البصرة،
3: من قلب البصرة،
2: من مول بصرة تايم سكوير،
3: بصرة تايم سكوير.
2: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
4: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: كيف لمدينة تعلن هيئة منافذها الحدودية رسمياً عن جباية ما يزيد عن 1.5 تريليون دينار في نصف عام واحد فقط، أن يعيش ثلث سكانها في حواسم الطين والصفيح؟ مدينة تطفو على بحر من الذهب وتغذي موازنة البلاد بأكثر من 90% من إيراداتها المالية. لم يعد شارعها يملك رفاهية الصمت أو قبول الوعود، فبينما تتحدث البيانات الرسمية بزهو عن إطاحة حكومة الزيدي بنحو 30 مسؤولاً ومديراً في قطاع الكهرباء الذي استنزف مليارات الدولارات دون أن يجلب للبصريين سوى العتمة والحر اللاهب، يرى المواطن البسيط في هذه الإعفاءات مجرد ذر للرماد في العيون ما لم تسترد التريليونات المنهوبة، ويساق الحيتان الحقيقيون إلى خلف القضبان، من مكاتب مديرية الكهرباء إلى بوابات الموانئ والمنافذ البرية التي طالما كانت إقطاعيات لشبكات التهريب والرشوة. إنها معركة البصرة التي تقودها حكومة الزيدي لتفكيك شبكات الفساد وفرض القانون على جبهتي الخدمات والاقتصاد. في الشارع هنا تتباين مشاعر المواطنين بين الترقب والأمل الحذر، فالكسبة والشرائح الكادحة التي تكتوي بلهيب الصيف اللاهب وغلاء المعيشة ترى في هذه الإجراءات خطوة طال انتظارها، لكنها تطالب بضربات أشد قسوة تنهي مأساة السكن في العشوائيات مقابل أرقام الاختلاسات المليارية الفلكية. يحدثنا الكاسب البصري جعفر حسين.
1: احنا هذه الدولة او الحكومة الجديدة توسمنا بها خير كشعب عراقي بالاجراءات الاخيرة اللي قامت به بتغيير بعض الادارات والوزارات بالفترة الاخيرة بعد تسنم رئيس الوزراء الزيدي، شلون تغيرت وشلون طلعت حيتان الفساد، وهذه الامكانية احنا من باوع كشعب عراقي من باوع انه سين او صاد او لا من البرلمانيين او الوزراء، ومختلس 150 170 190 تريليون عراقي. هسه هاي شنو نوع الرشوة وشنو نوع الموضوع اللي قام به حتى انه ياخذ هذه الرشوة؟ فالارقام مهولة، ارقام كبيرة، وهذا كلها من قوت الشعب العراقي. واحنا نشوف هذه الارقام مقابل العوائل الكثيرة تسكن في الصفيح في العشوائيات. وين الدولة العراقية؟ نناشد رئيس الوزراء الضرب بيد من حديد على هؤلاء الفاسدين لإنصاف الشعب العراقي، لإنصاف الشريحة المعدومة بالشعب العراقي.
0: الحراك الحكومي لا يدار في معزل عن المراقبة الشعبية، فالحراك المدني في البصرة يرى أن القرارات المحلية مهما بلغت قوتها لا تكفي وحدها لتفكيك المنظومة المتجذرة. فالبصرة التي تملك النفط والصناعة والزراعة تحتاج إلى تحقيق اتحادي واسع تشترك فيه هيئة النزاهة لكشف كافة الأوراق وتحديداً في بوابات المنافذ الحدودية. لمتابعة هذه الرؤية نستمع إلى عضو الحراك الشعبي في البصرة كاظم عبد الخالق العبادي.
2: يفترض من الحكومة أنه تولي اهتمام لهذه المحافظة في كشف ملفات الفساد. كانت الإجراءات داخل المحافظة خجولة جداً وبسيطة لا تتناسب مع حجم الفساد الموجود بالمحافظة. الحكومة المحلية ببصرة قدمت ما عليها، ولكن الحكومة المحلية هي ليس كل شيء. النفط في البصرة، الصناعة في البصرة، الزراعة بالبصرة، وهاي الملفات كلها تحتاج إلى كشف ومراجعة ومتابعة من قبل الحكومة ومن قبل هيئة النزاهة لغرض الوقوف على الملفات الضخمة وخصوصا المنافذ الحدودية اللي هي لها دور كبير في إخفاء الكثير من ملفات الفساد. لذلك احنا نطالب دولة رئيس الوزراء الأستاذ علي الزيدي بزيارة خاصة للبصرة والوقوف شخصيا على هذه الملفات وكشفها حتى يستطيع المواطن أن ينعم بخيرات البصرة اللي هي تشمل خيرات العراق كله.
0: البعد المجتمعي والعشائري في البصرة يمثل ركيزة أساسية في دعم هذه الحملة. فالقوة المجتمعية تحذر من أن وقوف قطار الإصلاح أو تراجعه يتسبب بنكسة كبيرة لثقة الشارع. المطالب هنا واضحة وصريحة، لا مجال للانتقائية أو التسييس، والضرب يجب أن يطال الرؤوس الكبيرة دون تمييز. عن الموقف العشائري والتحذيرات من تجميد الحملة يتحدث شيخ العشيرة يعرب المحمداوي.
3: هناك تأييد شعبي اتضح بالحملة، هذا التأييد الشعبي يجب أن يستثمر قبل السيد رئيس مجلس الوزراء. في حال توقف أنا أعتقد راح يفقد الكثير من التأييد الشعبي، بل العكس قد يكون هناك نقمة شعبية. خطوة مهمة لكن يجب أن تترجم برؤوس كبار، حيتان فساد كبار، يجب أن لا تكون ضمن أطر سياسية معينة، لا تكون انتقائية، يعني ينشمل الجميع بهذه الحملة. أكو تأييد من القضاء، تأييد من الشعب وغيرها. هذه حملة كبيرة جدا وفساد كبير جدا بالدولة. البصرة مهمة، البصرة مدينة العراق الاقتصادية، بها موانئ وبها نفط وغيرها، فأيضا ضروري أنه تكون مشمولة بملفات الفساد للذين يشخص عليهم مواقع فساد في الملف. والله أنا أشوف المنافذ الحدودية وأيضا ملف النفط، يعني ملف النفط مو سهل، يعني خصوصا بعد مع جولة التراخيص وغيرها. فأيضا المنافذ الحدودية وملف النفط هذه قضايا مهمة ومصيرية يجب التحقيق فيها.
0: على المستوى الإداري والتشريعي داخل المحافظة يبرز الدعم المطلق من مجلس البصرة لهذه الإجراءات القانونية. فالقرارات الأخيرة التي طالت قيادات قطاع الكهرباء اعتبرت خطوة تصحيحية فرضها القانون لإعادة الهيبة لدوائر الدولة الخدمية ومكافحة الترهل، وللوقوف على الموقف الرسمي لمجلس المحافظة. يحدثنا نائب رئيس مجلسها أسامة السعد.
4: الآن هي الحملة مستمرة وقد تصل إلى جميع القطاعات في مفاصل الدولة، من ضمنها الآن كهرباء في البصرة، وصارت إحفاءات الكثير من المدراء. نحن مع القانون، دعم القانون، مع كل الإجراءات القانونية المكافحة للفساد. كمسؤولين وكمواطنين في البصرة نؤيد الحملة التي يقوم بها السيد دولة رئيس الوزراء علي الزيدي، وكلنا داعمين لهذه الحملة. ولا بد من التدقيق والتحقق، المتابعة لكل قضايا الفساد اللي موجودة في هذا البلد.
0: لكن كيف نضمن أن لا يعود الفساد من الأبواب الخلفية؟ الجواب يكمن في إدخال التقنيات الحديثة وأتمتة الجمارك والتعاملات المالية بالكامل لإنهاء سطوة الاجتهادات الشخصية التي تفتح ثغرات التهريب والرشوة في المنافذ الحدودية. عن أهمية الحلول التقنية لضبط الإيرادات يحدثنا رئيس اللجنة المالية في مجلس البصرة شكر العامري.
5: طبعا التغيير بالمنافذ هو أمر ضروري بالنسبة للحكومة. نعم هي تقلل من الفساد، لكن تبقى الأمور ما تخص إرادة سياسية وإرادة الحكومة وكيفية إدارتها لهذا الملف. طبعا التخلص من الفساد المالي والإداري خاصة في المنافذ يحتاج إلى أتمتة هذه المنافذ بالكامل، أي استخدام التكنولوجيا بالكامل. ممكن أن تقلل الفساد بدرجة جدا كبيرة في هذه المنافذ، وممكن من خلال الرقابة المستمرة عليها أيضا ممكن تقليل هذه الفساد، وبالتالي ستزداد الإيرادات إلى الدولة.
0: إذن هي مرحلة كسر العظم الإداري والمالي هنا في البصرة، من دوائر الكهرباء المنهكة بالترهل إلى المنافذ الحدودية التي تضخ التريليونات، تضع الدولة هيبتها على المحك تحت قيادة الزيدي، وتبقى الأيام القادمة وحدها الكفيلة بإثبات ما إذا كانت هذه الإجراءات بداية تجفيف منابع الفساد الفعلي أم مجرد تدوير عابر للوجوه والمناصب.
6: تايم سكوير أف أم، عنوان الذوق والإحساس.
7: تايم سكوير أف أم، ومضة إبداع وتألق. تايم سكوير أف أم،
6: نبض من وحي الكلمات.
8: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجه. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا. سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتح الأوجاع، لا تدع الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
9: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
7: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
10: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
0: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: يحذر مرصد العراق الأخضر من تلوث خطير في مياه دجلة، مؤكداً احتوائها على مواد عضوية معقدة بعضها مرتبط بأمراض السرطان واضطرابات الغدد الصماء، وهي مركبات يصعب التعامل معها في محطات التنقية الحالية. في البصرة تتدفق مياه الصرف الصحي مباشرة إلى الأنهار، ومع حلول الصيف وشح الأمطار وارتفاع درجات الحرارة تتفاقم أزمة الماء كماً ونوعاً. هذه حكاية نهر تغير ومدينة تتذكر وأجيال قد تدفع الثمن. على ضفاف شط العرب يجلس أبو علي ينظر إلى الماء كأنه يبحث عن شيء ضاع منه. كان السبعينيات بالنسبة له زمناً آخر، زمناً يسميه جيل الطيبين، حين كانت الأنهار في البصرة أربعة، وحين كان الماء نظيفاً والسباحة عادة يومية والصيد رزقاً كريماً.
9: لحقت علي أنا هنا نسبح وهنا نصيد أسماك، وثروة كان يجي من العشار، هذا يمتد للخورة من هناك يطلع. عندنا أربع أنهر بالبصرة ومن ضمنها حتى شط الترك، يعني أنا لحقت عليها كلها هاي فترة السبعينات، لحقت عليها اللي هي نسميها الجيل الطيبين. أنا لحقت عليه، كان الماي نظيف، أما إرشادات الدولة ما عندنا، كل إرشادات الدولة لا المجتمع ولا الدولة. يعني هسه اليوم بلاد أخرى ما عندها أنهر، تفتقد إلى الأنهر، تجي تكرر الماي من المجاري تكرم. لا دولة مهتمة بالأنهر، لا منتزهات. هذا المفروض يصير منتزه، هذا المفروض يصير كورنيش، مو كورنيش واحد عندي أنا وتكتب بالدنيا كلها. أنا بلد بصرة، بصرة روح أرجع للتاريخ، للتاريخ البحرين كانت تمتد كلها، بلادها يسمونها البحرين، لحد المدينة كان البحر لهناك، وبدأ يجف وعدم اهتمام الحكومة.
8: ما يقوله أبو علي ليس حالة فردية. أبو محمد مواطن آخر من البصرة يذهب أبعد من الحنين، يصف الواقع كما هو. مياه المجاري ليست في البصرة فقط، إنما في مناطق عديدة من العراق تصرف مباشرة

0: وغيرها، وأيضا تصب في الأنهار. ليس هناك معالجة حقيقية لهذه القضية، وإذا بقينا على هذه الحال وحقيقة سوف نصل إلى أردأ من هذه المسألة، يعني كأنه مجاري، يعني ماء مجاري مو ماء ما الأنهار وماء للشرب. يجب أن تهتم الدولة، طبعا هو هذا واجب الدولة أولا حقيقة، يعني هو أول شيء الدولة ثم المواطن. الآن صارت معركة، هناك معركة عالمية اسمها معركة المياه، مثلا تركيا الآن تحارب العراق بهذا يعني، وربما تكون هناك حرب مياه عالمية.
1: لكن ماذا يحدث علميا داخل الماء؟ الدكتورة سعاد قطع خشان مسؤولة شعبة التربة والمياه في مديرية زراعة البصرة توضح أن كل عملية صناعية يجب أن تتعامل مع مخلفاتها بطريقة مدروسة.
2: بسبب الانفجار طبعاً السكاني اللي جاي يصير عندنا، نمو سكاني كلش كثيف، المجال الصناعي، الاستخراجات النفطية والبترولية والغازات المتطايرة نتيجة هاي الأعمال، إضافة إلى استخدام التسميد بصورة غير صحيحة، الزراعة، الري اللي يكون غير مخطط إليه، هاي كلها تؤدي إلى أنه المياه تصبح بيها شحة وأيضا نوعيتها تصير ردية. نشوف أنه المياه نهر دجلة بدأت تنحسر، مستواها يكون أقل، مستوى الملوحة بيها بدأ يرتفع، نوعيتها أصبحت أردأ من ما كانت عليه سابقا، أطلاقات تجي للعراق المائية قليلة، تقلبات المناخية عندنا اللي جاي نمر بيها، ارتفاع درجات الحرارة، قلة الأمطار.
1: في حديث آخر تضيف الدكتورة سعاد أن الانفجار السكاني والتوسع الصناعي والاستخراجات النفطية إضافة إلى الري غير المخطط له كلها عوامل تؤدي إلى شح المياه وتدهور نوعيتها.
2: كل عملية تصير صناعية يجب أن أنت تفكر كيف تتخلص من المخلفات مالتها وتعالجها وتتعامل وياها. هاي طبعا حسب الجهات، مثلا البترول لهم جهة معينة، الصحة لهم جهة معينة، لكن احنا زراعيا نقدر نحكي عن الأسمدة. الأسمدة طبعا هي الإسراف بيها وطريقة الاستخدام مالتها غير صحيحة، بالتالي راح تنزل تروح للماء، تروح ويا مي البزل، تنذب المياه أيضا بالشط العرب أو الأنهر الفرعية، هاي كلها طبعا تروح المواد راح تأثر على الأسماك، قسم من عندها يمتز بجلد الأسماك، وبالتالي الناس والبشر يأكلونه، تزيد النيتروجين راح تزيد الطحالب وتزيد النباتات وتزيد ارتفاعاته. هاي كلها المواد من تتراكم بالمياه راح تتكون بعدين الماي أيضا بمواد وبمركبات أخرى، وجايب وياه أيضا مواد ثانية راح تتفاعل راح تكون معقدات.
1: نعود إلى أبو علي، لا يستخدم لغة الأرقام ولا المصطلحات العلمية، كلمة واحدة يكررها 3 مرات مخزية، ويطلق عبارة تختصر مخاوف جيل كامل. الأجيال القادمة قد تستبدل كأس الماء بأكواب من النفط.
3: مخزية ما ينحكي بها، يعني حتى النهر الثالث ركضنا عليه وموتنا حتى الأسماك دي، بس ما عدا البلطي من مصر جابوا إني وخلوه بس يحفر بالطين النهر الثالث، أما هاي الأنهر ماتت، هاي صارت الماي مجاري، ماكو عندنا ثروة مائية حاليا، لا حال الثروة
1: المناطق 150 ملم، فهل يمكن أن تكون هذه الأمطار حلا؟ الدكتور محسن عبد الحي المتخصص في شؤون المياه يشرح ما يعرف علميا بمبدأ التخفيف.
4: عندما تكون هناك شدة مطرية تجاوزت في بعض مناطق إقليم كردستان، في مناطق الوسط تجاوز حتى 150 ملم، هذا الحقيقة أكيد يحدث فارق، لكن مدى درجة الفارق، هنالك مصطلح يسمى ديلوشن إفكت، أي مبدأ التخفيف. متى ما كانت هنالك مسطحات مائية ومجاري نهر، على سبيل المثال شط العرب، هنالك تراكيز عالية من الملوثات وتراكيز عالية من الأملاح بسبب سيادة مياه البحر، نحتاج على الأقل بمقدار الكمية اللي موجودة في عمود شط العرب الذي هو عبارة عن قناة شبه منحرف، لو أخذنا مقطع كيلومتر واحد لربما هالكيلومتر واحد هو بحدود 6 مليون متر مكعب، إذن نحتاج بقدر 6 مليون متر مكعب حتى يخفف من تراكيز الأملاح والملوثات، وهذه الكمية أيضا لا تعود إلى نوعية المياه في عقد السبعينات أو الثمانينات. إذن هذه الكميات المياه المطرية نحتاجها بهطولات وكميات عالية جدا.
1: حتى الأمطار الأخيرة التي بلغت بحسب البيانات نحو 240 إلى 250 مليون متر مكعب لا تمثل سوى 4 إلى 5% من إجمالي الاحتياج المائي المطلوب للخزين الآمن في السدود والمجاري. ويؤكد أن تحسين نوعية المياه يتطلب هطولات غزيرة ومستمرة قد تمتد إلى 60 يوماً على الأقل.
4: حسب البيانات الأخيرة من مراكز الدراسات أو الدوائر المناخية الأرصاد الجوية حققت ما قيمته بحدود 240 إلى 250 مليون متر مكعب، وهذه الكمية الحقيقة قليلة جداً باعتبارها ما تساوي نسبة 4 إلى 5% من مجموع المياه التي يحتاجها العراق كخزين مائي في السدود، وأيضاً يكون مسطح مائي في الأعمدة. إذن هذه الكمية قليلة جداً، نحتاج نحن كمختصين وبعلوم المياه نحتاج على الأقل غيث إلهي يستمر على الأقل مستمر لمدة 60 يوم حتى يحسن ابتداء من نوعية المياه في المسطحات أو المجرى المائي الحالي، وأيضا يكون هنالك خزين آمن ممكن أن يحقق الأمن المائي للعراق لأغراض تغطية الاستهلاك البشري أو الزراعي أو الصناعي.
1: الأستاذ هادي حسين مدير زراعة البصرة يصف تأثير المد الملحي الذي بدأ يتفاقم منذ عام 2009. الملوحة امتدت حتى قضاء القرنة وأثرت على النخيل والمحاصيل الاستراتيجية والثروة السمكية وحتى الدواجن والنحالين.
5: طبعا المد الملحي أثر بشكل واضح وكبير حقيقة على الزراعة والقطاع الزراعي. امتد هذا اللسان الملحي بدون حلول ناجعة منذ عام 2009 ولا يزال بتقدم مستمر ووصل إلى قضاء القرنة. هذا المد الملحي أثر بشكل كبير على قطاع النخيل والمحاصيل الاستراتيجية وكذلك الثروة السمكية، حتى على مستوى الثروة الحيوانية، قطاع الدواجن، النحالين يعانون من المد الملحي، كل القطاعات المرتبطة بالقطاع الزراعي أو المفاصل إن صح التعبير يعني تأثر بالمد الملحي. تقليص مساحات زراعية، قلة بالإنتاجية على مستوى التمور، تردي نوعية التمور مقارنة بالمواسم التي تلت هذا العام.
1: بين تحذيرات المنظمات البيئية وشكاوى المواطنين وتفسيرات الخبراء تتضح صورة واحدة: الماء في العراق ملف بيئي وصحي واقتصادي وأمني في آن واحد. نهر دجلة الذي حمل الحضارات يواجه اليوم اختبار البقاء. السؤال اليوم ليس هل تلوث، إنما هل يمكن إنقاذه قبل أن يصبح ما نحذر منه واقعاً؟
6: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال، بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحذ بندقيتك التي هرمت وتنهض ثم تهجم، تحصد الأرواح في عجل وترجع ثم تشحذها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة والحرف متهم ومتهم وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من ومن يدري العدو من الصديق وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء مائي تلونه طباع الناطقين وقمة مقلوبة أو غار معنى أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن، غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا، ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى، وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح، ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا، هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال، فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال، سيقال دوما ما يقال.

0: أزمة الصرف في عاصمة العراق الاقتصادية، جولات التراخيص تحت رحمة المصارف.
1: في البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، حيث ثروات توازي ميزانيات دول، يواجه قطاع المقاولات والخدمات النفطية المحلي أزمة خانقة لا ترتبط بضعف الإنتاج إنما بسياسات الصرف. في بلد يصنف كصاحب خامس أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم بنحو 145 مليار برميل، ويساهم بقرابة 4,500,000 برميل يوميا من الإنتاج الإجمالي لمنظمة أوبك، تبدو المفارقة صارخة، فالشركات المحلية التي تشكل العصب التنفيذي لجولات التراخيص النفطية الأجنبية تجد نفسها اليوم مكبلة بخسائر مالية حادة تدفعها قسرا نحو حافة الإفلاس أو تسريح آلاف العاملين. القصة تبدأ من فروق أسعار الصرف، فبينما تبرم هذه الشركات عقودها مع الشركات العالمية بالدولار وتستقبل حوالاتها به، تلزمها الضوابط المصرفية المحلية باستلام مستحقاتها بالدينار العراقي، ووفق السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي بنحو 1,320 ديناراً للدولار، في وقت يتأرجح فيه سعر السوق الموازي فوق عتبة 1,500 دينار. هذا الفارق الشاسع بات يلتهم الأرباح ويتحول إلى نزيف يومي مستمر. نستمع أولاً إلى حيدر الشمري مدير إحدى الشركات النفطية المحلية، وهو يشرح حجم هذه الفجوة والجهة التي تتحمل وزر هذه الخسائر.
2: اليوم أملنا كبير بالسيد رئيس الوزراء على اعتباره هو رجل من هذا القطاع، قطاع العمل وقطاع التجارة، وهو أعلم بالوضع وشنو الخسارة اللي قاعد تترتب علينا. إحنا ناس جينا الضامن الأول إنه هو المصرف، تعاقدنا ويا المصرف، فتحنا حساباتنا وحساباتنا قاعد ترد إليها حوالات بدولارية بشكل نظيف من شركات التراخيص النفطية، وإحنا كشركات قاعد نقدم خدمة بالمقابل ننتظر استلام استحقاقاتنا. صار لنا سنتين نطالب، للأسف الشريك الرئيسي بهذا الخسارة هو مصرف تي بي آي والمصرف البنك المركزي، لأن هم كلهم يعرفون أنه إحنا حوالاتنا دولارية لازم نستلمها بالدولار، قاعد يترتب علينا خسارة، قاعد يفرض علينا أنه إحنا نروح نقايض بالـ1310. هنا هذا فرق السعر والصرف منو قاعد يتحمله، وشنو منو المستفيد من عنده؟ المستفيد من عنده المصرف. إحنا الخسارة علينا، إحنا قاعد نخسر في كل حوالة تردنا بحدود 25 مليون كل 100,000 دولار، هذا منو يتحمله؟ زين أنا شنو نسبة الأرباح المتحملة حقق من العمل اللي قاعد انفذه حتى اقدر اخسر هذه الخسارة؟
1: هذا النزيف المالي لا يهدد الكيان القانوني للشركات فحسب، انما يمتد ليهدد السلم المجتمعي في المحافظة التي تعاني اساسا من معدلات بطالة مرتفعة بين شبابها، فالشركات المحلية لم تعد قادرة على مجاراة الكلف التشغيلية، ومصارف القطاع العام تواجه اتهامات بالتربح من هذه الأزمة على حساب المقاول العراقي. يعود إلينا حيدر الشمري ليسلط الضوء على التبعات الاجتماعية لهذه السياسة المصرفية ومناشداته المستمرة للجهات الحكومية.
2: ناشد رئيس الوزراء على اعتباره هسه هو قائد للحملة ضد الفاسدين، أول فساد قاعد يصير هي المصارف، المصارف قاعد تربح براسنا إحنا المجهزين والمتعهدين. شوف هاي العمالة كلها هسه معرضة إحنا نبطلها من العمل، وراح تزيد نسبة البطالة بالمجتمع، نضغط على نفسنا وعلى مصالحنا في سبيل ما نبطلهم، كلهم أصحاب عوائل. من يتحمل فرق الصرف؟ خلي يجي لي واحد يفسر لي، خلي أحد يعلن من البنك المركزي يطلع يصرح يقول ليش أنا قاعد أسبب هذا فرق الصرف للمقاول أو المجهز العراقي. يصدرون تعليمات يحمون نفسهم هم بها، بس إحنا منو يحمينا؟ إحنا ما عندنا واحد يحمينا، إحنا كجهة هسه داشتنا وصلنا إلى أعلى المستويات بالدولة، حتى رئيس الوزراء السابق سيد السوداني قابلنا ويوعدنا خير وماكو، صار لنا سنتين نعاني إخوان، ما عندنا يعني إحنا وصلنا إلى طريق اللا عودة، يعني إلى متى راح نبقى نخسر يعني.
1: الأرقام التي يتداولها أصحاب الشركات تعكس عمق الفجوة، إذ إن الفارق بين السعر الرسمي الممنوح لهم وسعر السوق الفعلي يتجاوز 20% في كثير من الأحيان. وهي نسبة تفوق بمرات هامش الأرباح المتوقع من العقود الثانوية. ينضم إلينا خليل البطاط مدير إحدى الشركات النفطية ليضع علامات استفهام كبرى حول مصير هذه الفروق المالية الكبيرة التي تقتطع من مستحقاتهم.
3: مناشدة للسيد الزيدي، بعد ما شفنا إصلاحاته وقراراته احنا الناشدة نريد نلتقي بيه نطرح مشاكلنا همومنا، لأن قبل هاي المظاهرات ما حد سمعنا لا من محافظة البصرة ولا محافظ البنك المركزي ولا رئيس الوزراء ولا واحد سمعنا. فاحنا نكرر مناشدتنا إلى السيد علي الزيدي رئيس الوزراء، بعد ما شفنا منه خير الناشدة ان يلتقي بينا يدزلنا مبعوث نروح لبغداد حاضرين. والله احنا بالجروب هذا 500 شركة وكل احنا ما عندنا أرباح، بعد البنك ياخذ ارباحنا، نريد نعرف هم ارباحنا اللي ياخذ البنك وين يوديها؟ يعطينا على 130 وهي الدولار 155 او 150، وين نريد نعرف هذا وين الفلوس تروح؟ هاي
1: تأثير هذه الأزمة لا يتوقف عند حدود المكاتب الإدارية، يمتد مباشرة الى الحقول والورش الارتكازية، حيث ترتبط بكل شركة مئات العائلات البصرية التي تعتمد في قوتها اليومي على استقرار هذا القطاع الحيوي. عبد الزهرة سمير صاحب شركة مقاولات نفطية يوضح لنا الأبعاد البشرية للمشكلة وحالة الركود التي ضربت مستحقات الكوادر الفنية منذ أشهر طويلة.
4: أنت جاي شوف هذول كل العاملين وكل مدراء شركات وكل شركة فيها أكثر من ألف عامل، يعني وكل عامل هذا يمثل عائلة، إذا كل عائلة تمثل خمسة أشخاص فهي أكثر من 5000 عائلة لكل شركة. تحسب حسابك يعني حسب الجروب أصلا موجود عندنا أكثر من 500 شركة، 500 في يعني تطلع لك بحدود مليون وكسر يعني شخص. هذا زين، فهاي العوان وين تروح؟ يعني احنا لحد الان هذه الوقفه هي يمكن الوقفه الخامسه وهي امتداد لوقفاتنا من العام الماضي لحد الان، هي وصل حدها. يعني احنا بعد ما يعني ما ممكن اي شركه ما تقدر تقوم، يعني صار سنه ما مستلم. زين شلون يسد رواتب الكادر مالته المشتريات مالته؟ زين وهي شركات جلاله تاخذ لك، انا جاي اطيع انت جاي ادفع لك، انا مو مشكلتي، انا جاي احول على البنك مالك. زين سياسه البنك مالتي مرتبطه بسياسه البنك المركزي، فاحنا الناشد دوله رئيس الوزراء اذا سب كونتراكت يتوقف، طبعا يتوقف البين كونتراكت، المقاول الرئيسي اكيد يتوقف، لأن انت سب كونتراكت، انت اللي جاي شغله، انت اللي جاي تلبي كل احتياجاته وكل متطلبات اللوجستيه سواء كانت او الاوبريشن كلها موجوده، انت كلها جاي تلبيها له. زين اذا انت ما عندك ما تسلم استحقاقاتك، شلون تحط الكوادر مالتك الفنيه المهندسين مالتك؟ حتى على فكره يعني اغلب الشركات اللي جايه كلها شركات كلها كادر عراقي، يعني هم مهندسين عراقيين فنيين عراقيين.
1: مع استمرار غياب الحلول الجذريه من قبل المركزي العراقي وتصاعد القيود المفروضة على التحويلات المالية، يبدو أن الخيارات الضيقة المتبقية أمام ممثلي القطاع قد تدفعهم نحو إجراءات أكثر حزماً لحماية استثماراتهم. نختم مع عزيز الخالدي ممثل الشركات النفطية في البصرة الذي يلخص الموقف الحالي والاضطرار نحو تسريح العمالة في ظل السياسة المصرفية الراهنة.
5: كل مدير شركة عنده 1500 موظف 2000 موظف، المشكلة الأساسية ما يقارب 100,000 موظف، هذول الموظفين المدراء اللي واقفين يمه. اليوم احنا شركاتنا مهددة، كل احنا راح نسرح عمالتنا، لأن وين أوديهم؟ يعني رواتب ما عندي أنطيهم رأس الشهر، لا بجولات تراخيص اليوم جاي يعرق الأمور يحول لي، ومن تتحول لحسابنا بالمصارف المصارف ما جاي تطينا حجة، المصارف اليوم خوش صارت عندهم حجة، البنك المركزي ما جاي يصرف لنا فلوس وجاي يجبرنا يقايضنا يسلبنا المصرف، يسلبنا تسليب علني، ياخذ من عندنا له ربا وله فايز، ياخذ مضاعف الربا والفايز، 4 أضعاف الربا والفايز المصرف. شان وين الدولة؟ الدولة غير تحاسب المصارف هاي الفاسدين، اللي ياخذ مني انا بالمليون دولار ياخذ مني 250 مليون دينار عراقي، هذا فساد لو مو فساد. وين يودونين؟ يصنعون بين لبسه وستيانات ذهب، وين يودونين؟
1: بين وعود الإصلاح الحكومي والواقع المصرفي المرير، تبقى الشركات النفطية المحلية في البصرة تدور في حلقة مفرغة. إن استمرار فرض التعامل بالدينار على عقود دولارية منشأها جولات التراخيص لا يمثل عائقاً اقتصادياً فحسب، إنه تهديد بتفكيك منظومة تشغيلية محلية بنيت على مدى سنوات. وفي انتظار قرار جريء يعيد التوازن إلى سوق الصرف النفطي، يظل آلاف العمال المصريين معلقين بين الحاجة والتسريع.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا، كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد؟ كل صار آلهة، جلت صفاتك، ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: بينما تنقشع حدة التوترات الجيوسياسية التي عصفت بالمنطقة مؤخراً إبان الحرب، تبرز محافظة البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق كساحة رئيسية لإعادة ترتيب الأوراق الاقتصادية والنفطية. فالمحافظة التي تضم في أحشائها ما يزيد عن 60% من إجمالي الاحتياطات النفطية المؤكدة للعراق البالغة نحو 145 مليار برميل، والمسؤولة عن إنتاج أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من الصادرات الوطنية، تشهد اليوم حراكاً متسارعاً لعودة الشركات النفطية الأجنبية الكبرى مثل إكسون موبيل وبي بي ولوك أويل وإيني وتوتال إنرجيز إلى حقولها العملاقة كالرومالة وغرب القرنة والزبيرة. هذه العودة أعادت فتح النقاش الجوهري القديم المتجدد في أروقة السياسة النفطية العراقية. ما هو حجم الحاجة الفعلية للخبرات والتشريعات الأجنبية مقارنة بالجهد الوطني؟ وكيف يمكن صياغة عقود تضمن نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية دون إثقال كاهل الموازنة العامة؟ يرى الخبير النفطي الدكتور نبيل المرسومي أن الانغلاق عن العالم الخارجي في قطاع الطاقة ليس خياراً واقعياً للعراق، مؤكداً على الضرورة الملحة للتكنولوجيا الأجنبية في الحلقات العليا والملفات الحيوية المعقدة، مع المطالبة بإعادة النظر في كلف العمالة الأجنبية وتحسين شروط العقود بما يخدم المصلحة الوطنية.
2: نحن نحتاج إلى خبرات الشركات الأجنبية في مفاصل عديدة في الحلقات العليا للصناعة النفطية. مسألة انغلاق العراق عن العالم الخارجي أمر غير جدي وغير صحيح. نحن بحاجة للتكنولوجيات الأجنبية للخبرة الأجنبية في مفاصل حيوية، مثلا مشروع الـ FCC اليوم إذا لم تعد الشركتين اليابانية والفرنسية الخبراء العراقيين غير قادرين على التعامل مع هذا الملف وفي ملفات أخرى. لكن المشكلة والمسألة الأساسية هي كيفية التعامل مع الأجانب في كيفية إبرام العقود معهم حتى نحصل على أقصى فائدة ممكن. وللعراق بحاجة إلى خبرات فنية أجنبية، لكن شروط التعاقد ينبغي تحسينها بحيث نقلل من الكلفة الاقتصادية للعمالة الأجنبية وتأثيراتها على العمالة العراقية. المهم هو حد من العمالة الأجنبية غير الماهرة، وليست الماهرة لأنه الماهرة نحتاجها في قطاع النفط، في قطاع الغاز، في التصفية، نحتاج إلى خبراتهم. وهذه مسألة معروفة أنه عملية التبادل الخبرات في كل العالم موجودة، لا يوجد هناك بلد نفطي، خصوصا النفط قطاع مهم كثيف رأس المال، دائما يتعامل مع تكنولوجيات معقدة ومتشابكة مصدرها الغرب دائما.
1: من جانبه يسلط نائب محافظ البصرة أياد الإمارة الضوء على القيمة المضافة التي تقدمها الشركات الأجنبية للمحافظة من حيث نقل المعرفة وتدريب الخريجين وتوفير الوظائف، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني الحالي يمثل ركيزة أساسية لعودة الكوادر الدولية بكامل طاقتها التشغيلية.
3: شوف، احنا الشركات الاجنبيه اليوم هي اضافه لمحافظه البصره، هناك عمليه تناقل خبرات، توفير لوظائف موجوده للاخوان، عمليه تدريب الخريجين الموجودين على يد هذه الكوادر. وجود الشركات انا اعتقد مهم لاستدامه عمليه انتاج النفط، وبالتالي لكن اليوم الظرف الامني ظرف مهم. انا اعتقد انه اغلبيه جزء من الشركات باقي لم يغادر الاخوان الاستاف، وجزء منهم غادر لكن تم عودته بعد انتهاء الحرب، وإن شاء الله هذه الشركات مستمرة بعملها مثل ما تعودنا. أنا أعتقد بالشهرين أو 3 أشهر القادمة هذه الشركات ستعمل بكامل طاقتها وكامل استافها.
1: في المقابل يتحدى رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية حيدر المرياني فكرة الاعتماد المطلق على الأجانب، مستشهدا بنجاح تجربة حقل مجنون النفطي بإدارة وطنية خالصة، ويدعو بشكل جاد إلى إحلال الكوادر العراقية بدلا من العمالة الوافدة بعد عقود من جولات التراخيص.
4: احنا اليوم امام تحدي اللي هي مغادرة الشركات، لكن احنا ما كانت لنا فرصة مثلا جربنا الجهد الوطني، لكن في مثلا عندنا تجربة في حقل المجنون بعد مغادرة الاجانب تتبنى الموضوع هو الجهد الوطني، وكانت بنفس القوة بل اكثر انتاجية. احنا اليوم كذلك ما ندعو لعودة العمال الاجانب، لكن ندعو لاستبدال هذه العمالة اللي غادرت هي بكوادر وطنية. الكوادر الوطنية هي أكثر حرصاً، الكوادر الوطنية هي أكثر عطاءً. مثلاً مدينتنا على سبيل المثال هي من أعظم الموارد البشرية في البلد، فما دام نمتلك من أعظم الموارد البشرية في البلد قطعاً راح يكون إنجازنا وعطائنا لمدينتنا ولبلدنا بصورة أكبر. إحنا نتكلم عن موضوع التراخيص، موضوع جولات التراخيص لأكثر من أو ما يقارب 20 سنة. هذه 20 سنة ما تدربوا كوادرنا، هذه 20 سنة ما صارت عندنا خبرات، عندنا نموذج حالي هو موضوع حق المجنون. حق المجنون نجح نجاح باهر، بالعكس إحنا نتمنى أن نكون كل الحقول هي بجهود وطنية.
1: بين الحاجة الفنية الملحة للتكنولوجيا الغربية المعقدة في مفاصل التصفية والغاز والFCC، وبين الطموح الوطني المشروع في إدارة الثروة السيادية بأياد محلية أثبتت جدارتها في حقول كمجنون، يبقى ملف الشركات النفطية الأجنبية في البصرة أحد أعقد الملفات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب. إن التحدي الحقيقي أمام صانع القرار في بغداد والبصرة اليوم لا يكمن في فتح الأبواب على مصراعيها أو إغلاقها، إنما في صياغة استراتيجية متوازنة تعيد صياغة شروط التعاقد وتضمن الاستفادة القصوى من الشريك الأجنبي، وتضع جداول زمنية ملزمة لتعريق الوظائف الماهرة لتبقى البصرة دائما شريان الحياة النابض للعراق.
5: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
6: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد. تشير بيانات عام 2026 إلى أن مضيق هرمز يستحوذ وحده على حركة نقل تقدر بحوالي 20% من إجمالي استهلاك النفط العالمي اليومي، ما يجعله الشريان الأكثر حساسية للاقتصاد الدولي. وفي ظل الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة يواجه قطاع النفط العراقي وتحديداً في محافظة البصرة تحديات بنيوية ولوجستية معقدة تؤثر بشكل مباشر على قدرته الإنتاجية والتصديرية. بعد التطورات السياسية الأخيرة والانفراجة التي أعقبت الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإعادة فتح هرمز، يرى خبراء ومسؤولون في القطاع النفطي بالبصرة أن الفرصة باتت مؤاتية لمعالجة المشكلات الفنية التي عرقلت عمليات الإنتاج سابقاً. نستمع أولاً إلى الدكتور عدنان هادي رئيس قسم اقتصاديات النفط والغاز، وهو يستبشر بالخطوات الفنية القادمة.
7: طبعا هو بالتأكيد أن بعد الاتفاق الذي حدث بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية والانفراج التي حدثت والإعلان عن فتح مضيق هرمز تحل المشاكل الفنية التي كان يعاني منها قطاع النفط وقطاع الإنتاج تحديدا في البصرة، مما يهيئ الكوادر إلى إعادة الإنتاج إلى مستوياته السابقة. مستويات الإنتاج سوف تصل إلى مستويات عالية خلال فترة زمنية قليلة، لكن نتمنى أن تحل باقي المشاكل والإشكالات الفنية من ناحية النقل وشركات الناقلة. فنيا من الممكن أن تكون هناك قدرة للكوادر الفنية العراقية لإعادة الإنتاج إلى مستويات السابقة، ولكن قانونيا أعتقد أن الأمر يحتاج إلى مراجعة. كما أعتقد أن إذا ما استمر هذا الاستقرار فأن الشركات وكوادر الشركات الأجنبية سوف تعود إلى العراق وتباشر العمل في زيادة الإنتاج والعمليات قطاع النفط بشكل كامل.
6: لا يرتبط التعافي بالجانب الفني الداخلي فقط بقدر تشابكه مع التزامات العراق الدولية ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، بالإضافة إلى قضايا لوجستية معقدة تتعلق بالتأمين البحري وعلاوات المخاطر السياسية التي تفرضها الأسواق العالمية. نتابع مع الدكتور عدنان هادي موضحاً السقف الزمني والقيود الدولية المقترنة بزيادة الإنتاج.
7: خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع بالإمكان العودة إلى مستويات الإنتاج، ولكن هناك أمور أخرى تحتاج إلى معالجة مثل شركات النقل والتأمين وعلاوة المخاطر السياسية. أيضا سوف يلجأ القطاع النفط العراقي إلى حلها وتذليل هذه العقوبات، وبالتالي نتوقع من شهر إلى شهرين سوف تعود الأمور إلى كامل طبيعتها وتعود عملية الإنتاج كسابق عهدها. سوف تكون الأمور حسب الحصص التي أقرتها أوبك، ونعود إلى مستويات الإنتاج 4.250 مليون. إذا بقت التقديرات والحصص السابقة عهدها تصدير سوف يكون من 3.250 تقريبا مليون برميل باليوم. أعتقد أن للعراق القدرة على العودة بشكل سريع وقياسي لمستويات الإنتاج السابقة.
6: أمام هذه الحساسية العالية لهرمز، يرى مراقبون للقطاع ضرورة عاجلة للبحث عن مسارات بديلة تضمن استمرار التدفقات النفطية دون انقطاع، والتركيز على تطوير قدرات التخزين الاستراتيجية لحماية الموازنة العامة من الصدمات. عن هذه الحلول العاجلة ورفع الطاقات الخازنة يتحدث الدكتور علي كاظم المتخصص بقطاع الطاقة.
8: الأمور سائرة إن شاء الله باتجاه الأفضل، لكن على المختصين إيجاد طرق وبدائل أفضل للتخطي مشكلة مضيق هرمز، لأنه هذه المشكلة أعتقد مو بالسهولة تنحل. طرق وبدائل تساهم برفع الطاقة الإنتاج وعدم توقفها. طبعا تعرف توقف الإنتاج إعادة الإنتاج مرة ثانية راح يكلف الدولة وراح يقوم بأعمال إضافية جديدة، وفعلا أكو زيادة بالإنتاج إن شاء الله بعد عودة الإمكانيات أو عمليات الإنتاج إلى وضعها الطبيعي. والمطلوب الآخر أنه تكون هناك سعات تخزينية خارج العراق في أماكن أخرى، تكون يعني ممكن مثلا في دول أخرى تكون إن طاقات خزنية، أو رفع الطاقات الخزنية حتى لا يتوقف الإنتاج داخل العراق، بدل ما تكون مثلا بحدود 8 أيام أو 10 أو 15 يوم تكون مثلا بحدود شهر أكثر من شهر، بالتالي لا تأثر على عمليات الإنتاج.
6: تتجاوز الرؤية الاستراتيجية مجرد التخزين إلى إعادة إحياء وتوسيع خطوط الأنابيب الإقليمية، لا سيما الخط التركي، وربط شبكات التصدير بمسارات عابرة نحو بحر العرب عبر سلطنة عمان، بالتوازي مع معالجة النقص المزمن في أسطول الناقلات الوطني. يفصل لنا الدكتور علي كاظم هذه الرؤية الهندسية بقوله:
8: العراق أعتقد أنه إيلاء الخط التركي أهمية قصوى، وتوسعة هذا الخط وإعادة تشغيله بشكل كامل تحت الحكومة المركزية، يعني هذا راح يخدم الوضع بشكل عام. والمرحلة الثانية زيادة يعني بناء خطوط إنتاج عابرة للخليج، مثلا عن طريق عمان خط إنتاجي أو أنابيب نقل عمليات نقل الغاز ستريم 1 ستريم 2 تكون جوا البحر بأنابيب بسعة تصديرية كبيرة، ومخازن مثلا تكون في خليج عمان خارج المنطقة، وبالتالي بالإمكان هذه مستقبلا طبعا واحد لازم يكون يفكر بها، ممكن تكون مخارج جديدة وممكن ما تأثر بالوضع الاقتصادي خارج منطقة العمليات، وبالتالي إمكان التصدير وتخفف لنا الضغط اللي ينشأ عنها. احنا الحقيقة ما عندنا أسطول ناقلات بالسعات المطلوبة، لذلك يعني هذه مشكلة صار لها أكثر من 20 سنة، يعني عندنا ناقلات صغيرة وبالتالي هذه ما تلبي الحاجة، بالتالي هناك يضطرون لتأجير أو الاتفاق مع شركات نقل عالمية.
6: رغم التفاؤل بالحلول الاستراتيجية، تظل هناك قراءات ومواقف ترى صعوبة بالغة في قفز العراق إلى مستويات إنتاج وتصدير قياسية تتجاوز السقوف الحالية على المدى القريب، مرجعة ذلك إلى الارتباط العضوي بالموانئ الجنوبية، ما يستدعي التعجيل بمشاريع البنية التحتية الكبرى كطريق التنمية. يقدم لنا الدكتور عمار كاظم البعاج، المعاون العلمي لرئيس جامعة البصرة للنفط والغاز، رؤية تحليلية ومقترحات بديلة بقوله:
9: أجد من الصعوبة أنه يرجع العراق إلى يعني سابق إنتاجه اللي هو 3,600,000 إلى 4,000,000. هذا من الصعوبة أنه يحققها العراق في الظرف الراهن. العراق لابد أن يفكر بتنويع مصادر التصدير، فإحنا الاعتماد على موانئ البصرة ومضيق هرمز لاحظ أنه في حال أنه حصلت تغيرات جيوسياسية، إحنا ما بعد مرحلة الحرب، أتمنى أنه على الحكومة العراقية أنه هو التعجيل بإكمال طريق التنمية يربط الشرق بالغرب. الحكومة بإيران راح تفرض رسوم، احنا ايضا راح نستفاد من هذا الرسوم عبر نكون احنا العراق عبارة عن ترانزيت لهذه البضائع.
6: تبقى المعادلة النفطية العراقية معلقة بين مرونة الكوادر الفنية في البصرة وقدرتها على تجاوز العقبات، وبين بيئة إقليمية ودولية تفرض صياغة استراتيجية بديلة ومستدامة تؤمن تدفق الذهب الأسود إلى الأسواق العالمية بعيداً عن مضائق الأزمات.
10: وقفت وبي شمعة تذرف، ويعذرني الضوء والموقف، نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف، ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف، رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف، على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا، وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف، وسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف، فبغداد كم قاتل صافح وفي صمتها شاعر ينزف، فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا، فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف، أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف، أعيد إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: يقف الاقتصاد العراقي اليوم على حافة اختبار صعب، فمع تلويح الأزمات بإغلاق مضيق هرمز تبرز التساؤلات: هل الأنابيب الشمالية والصهاريج البرية قادرة على سد الفجوة؟ وما هي التكلفة الحقيقية التي يدفعها العراق مقابل كل برميل يخرج بعيدا عن مرافق البصرة؟ يجد العراق نفسه أمام معضلة وجودية: كيف يؤمن وصول نفطه إلى الأسواق العالمية؟ إغلاق هرمز وضع بغداد أمام خيارين أحلاهما مر: إما الاعتماد على خطوط أنابيب شمالية تعترضها عوائق فنية وسياسية، أو اللجوء إلى شاحنات برية تستهلك الأرباح بكلفة تشغيلية باهظة. اليوم لا نتحدث فقط عن أزمة تصدير، وإنما عن خطر توقف الإنتاج في كبرى الحقول الجنوبية، وهو ما يهدد بتوقف تدفق الأموال اللازمة لرواتب ملايين الموظفين. البداية تبدأ من لغة الأرقام الصادمة التي تكشف الفجوة الكبيرة بين القدرات التصميمية للأنابيب وبين ما يتم تصديره فعلياً. الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي يضعنا في صورة هذا الواقع الفني المعقد.
2: خط يربط البصرة بجهان، وخط الثاني يربط كركوك بجهان. طاقة كل خط منه 750 ألف برميل يوميا، يعني كان ممكن مليون ونص نصدر اليوم، غير المسارات البرية وغير الخط الكردي. الخط الكردي كان ممكن أيضا نصدر من 400 إلى 500، لكن اليوم يصدر العراق ترى مو أكثر من 210 ألف برميل يوميا، زائدا الصهاريج. وبالصهاريج كلفة التصدير جدا مرتفعة، نتكلم عن كلفة نقل حدود $5 للبرميل، زائدا رسوم بحدود $10، وبالتالي $15 العراق يدفعها مقابل تصدير خام البصرة اللي هو 90 للبرميل فقط عبر الخط الكردي اللي يربط كركوك بكردستان ومن ثم إلى جهان. الوضع مأساوي بالعراق، لأنه الموضوع مو بس يتعلق بغلق مضيق هرمز وانتهى الأمر وانقطعت الإيرادات، ما بعد الغلق
1: الخطر الأكبر لا يتوقف عند جفاف منافذ البيع، بل يمتد لضرب البنية التحتية للحقول النفطية نفسها. فإغلاق الحقول العملاقة مثل مجنون والرميلة ليس عملية سهلة يمكن التراجع عنها بلمسة زر، هي عملية فنية معقدة قد تتطلب شهورا طويلة لاستعادة طاقتها القصوى، هو ما يحذر منه الدكتور نبيل المرسومي في جانب آخر من حديثه.
2: يعني المشكلة أنه ما بعد الغلق تعرف الفنيين المتخصصين بصناعة النفط متفقون وياي بأنه كلما زادت مدة الغلق وصار شهر ونص، إحنا أغلقنا حقول نفطية عملاقة، مجنون غرب القرنة واحد، غرب القرنة اثنين، الرميلة الجنوبي، من تغلق الحقيل صعب إعادته إلى الإنتاج القصوى مرة أخرى، يحتاج إلى بضعة أشهر. وكان الطاقة الدولية تقول يحتاج من 4 إلى 6 أشهر، الكويت يقولون من 3 إلى 4 أشهر، يحتاج إلى استثمارات أيضا كبيرة حتى نعيد ضغط المكامن ونسترجع الطاقة القصوى. تعرف حضرتك أنه المشغلين الرئيسيين بحقول النفط وليس عراقيين، معظمهم من الأجانب، والأجانب قد غادروا العراق، وبالتالي المشكلة اللي واجهها العراق يعني مو أقل من 6 أشهر القادمة سوف يواجه مشاكل كبيرة في تصدير النفط وفي جني الإيرادات اللازمة لتسديد النفقات الأساسية، وخاصة ما يتعلق بالرواتب والرعاية الاجتماعية.
1: هذه الأزمة النفطية لها وجه آخر يمس الحياة اليومية للمواطن العراقي بشكل مباشر، فالعلاقة بين النفط والغاز في العراق علاقة عضوية، وأي تراجع في الإنتاج يعني تلقائيا غياب الوقود المشغل لمحطات الكهرباء. عادل صادق الخبير النفطي يشرح كيف سينعكس خفض الإنتاج على ملفات الطاقة والرواتب، وما قد يتبع ذلك من تضخم اقتصادي مخيف.
3: احنا نعرف انه جزء كبير من الانتاج النفط اللي احنا غازنا غاز مصاحب، كميات الغاز اللي تحتاجها لتوليد الكهرباء والمحطات هي بالتالي يصير مصاحبة الانتاج النفطي، فلما تخفض الانتاج النفطي ايضا راح يصير عندك قصور في تجهيز كميات الغاز، ولهذا اساسا احنا عندنا كميه كبيره نعتمد بها من يعني مستورده من ايران. احنا مقبلين على ازمه حقيقيه لانه احنا ما عندنا غير منفذ مضيق هرمز، يوجد خط على يعني الشمال على كردستان ومن كركوك، سابقا كانت اكو مشاكل مع الجانب التركي، الوضع السياسي ايضا يؤثر عليها، ولهذا كميات لا تلبي الحاجه، يعني قد يجوز ممكن انه نحصل على مليار دولار شهريا من صادرات يعني الانبوب التركي، ولكن هي لا تلبي ال 5 او 6 مليار اللي نحتاجها احنا شهريا للرواتب، احنا جاي نحكي عن صرفيات بكميات كبيره، ولهذا راح تكون الأزمة حقيقية ومؤثرة، وطبعا بالإضافة لأنه راح يصير عندك تضخم، راح يصير عندك كثير من المشاكل الداخلية بالأسواق.
1: أمام هذه التحديات تبرز التساؤلات حول تقصير الحكومات المتعاقبة في تنويع منافذ التصدير، ولماذا بقيت مشاريع مثل أنبوب العقبة حبيسة الرفوف والاعتراضات السياسية، وما هو الدور الذي لعبه إقليم كردستان في خريطة التصدير الحالية؟ عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان السابق هاتف الساعدي يستعرض الأبعاد السياسية والاستراتيجية لهذه الأزمة.
4: الدورة السابقة كان هنالك تجديد على هذه القضية وأنه تنوع مصادر تصدير العراقي، وكان هنالك احتمال يعني خط الأردن اللي يمر إلى ميناء العقبة كان ضروري حقيقة مع ضمانات سيادية بعدم التجاوز، وفسرها البعض على أنه هنالك تهاون من العراق وتجاه الأردن، في الحقيقة تهاون موجود ولا ننفيه. اليوم كل واحد عنده وجهة نظر معينة ويمثل جهة سياسية معينة، ولكن أعتقد أنه كان بالأجدى المرور في المضي في هذا الأنبوب، توقع الاحتمالات المستقبلية لنشوب حرب واحتمال أن تطول هذه الحرب، وحتى في حالة السلم احتمال منه هواي أمور تؤدي إلى عرقلة التصدير عبر مضيق هرمز، وبالتالي شاهدنا موقف إقليم كردستان الرافض لتصدير العراق، يعني لو لا خط جيهان الآن العراق يمتنع عن التصدير أو هو أوتوماتيك يتوقف عن التصدير من أي خط، وبالتالي لا بد من وجود خيارات وعلى الحكومة العراقية بذل جهد كبير في هذا المجال.
1: إذن هي معادلة صعبة تضع العراق بين مطرقة الجغرافيا وسندان غياب التخطيط الاستراتيجي، إن الاعتماد على ممر مائي وحيد وسط منطقة تموج بالاضطرابات بات مقامرة غير مأمونة العواقب، فهل ستبادر بغداد لفتح مسارات جديدة قبل أن يجد العراقيون أنفسهم أمام حقول متوقفة وخزينة خاوية؟

حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج القصة خون من راديو تايمز سكوير. نرحب بكم أجمل وأطيب وأرق تحية، ونتمنى أن تكونوا بخير أنتم وأحبائكم. كل الهلا بكل من يسمعنا سواء من الراديو موجتنا الثابتة 102.5 FM أو اللي يسمعنا من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقنا على الهواتف المحمولة أو منصات البودكاست في كل مكان. حياكم الله جميعا. قصة جديدة من قصص التاريخ والفلكلور والتراث العراقي يرويها القصة خون، واللي يسعد حقيقة بتواصلكم برسائلكم بالتفاعل الجميل اللي يصلنا ويحفزنا دائما على تقديم مواضيع جديدة تغذي المعلومة التاريخية، المعلومة الفلكلورية، المعلومة التي تعنى بتراثنا الحبيب. اليوم راح نتكلم عن موضوع هواي لطيفة. نعرف احنا العراق منذ كان هو بلد زراعة، عوفكم من السنوات 50 أو 100 الأخيرة اللي تحول فيها العراق إلى منتج للنفط. العراق زراعة منذ أن كان، لأن هو بلاد النهرين والأنهار، يعني زراعة المي، يعني نخل وبساتين وشلب وغيرها من خيرات الله. اليوم راح نتكلم عن البستاني، هذه الشخصية المؤثرة جدا في حياة العراقي على مدى العصور. البستاني اللي هو يرعى أو صاحب البستان، من اسمه بستاني، شنو حياته هذا؟ شنو تفاصيلها؟ بيش يؤمن؟ من شنو يتشائم؟ من شنو يتفائل؟ ما هي متاعبه؟ ما هي الهواجس اللي تحيط بحياته؟ اليوم راح نتكلم عنه، وراح ناخذ البستاني في منطقة محددة من مناطق العراق حتى لا يعني يتوسع البحث وبالتالي يضيع الوقت بدون أن نلم التفاصيل. نعرف أنه إحنا بلادنا بيها مناطق زراعية كثيرة، عندنا الشمال حقيقة منطقة خصبة، عندنا الفرات الأوسط، وعندنا جنوب العراق. رغم أنه للأسف بالسنوات الأخيرة تعرضت الزراعة إلى نكبات كبيرة بسبب انخفاض مستوى الأمطار وشحة مناسيب المياه القادمة من تركيا وسوريا، وهو بالمناسبة تذكير أنه نأمل أنه بلادنا وحكومتنا تحاول أن تجد وسائل تفاهم مع دول المنبع، يعني كل شيء بالسياسة، كل شيء بالحوار، كل شيء بالدبلوماسية اللي ممكن نجيب لك حقوقك. نتأمل أنه حكومتنا المخلصة حقيقة للشعب والمجتهدة بالتأكيد أن تحاول قدر الإمكان أن نلقى حل لمشكلة المناسيب وإطلاق المياه من تركيا. المهم إحنا راح نتناول البستاني، شخصية البستاني في الفرات الأوسط، خنسميه البستاني الفراتي إن صح التعبير، وراح نأخذ عبر عدة مصادر. يعني أنا لما عديت الحلقة أكثر من مصدر أخذنا، لكن راح نركز على بحث رائع، يعني بحث جيد سواه فريق شرارة ونشر في سبعينيات القرن الماضي، متناول به شخصية البستاني، وأيضا نعرج على بعض المصادر الأخرى. إذن فاصل ونبلش حكايتنا لهذا اليوم عن شخصية البستاني العراقي تحديدا في مناطق الفرات الأوسط.

أصدقائي، خلينا البداية نعرف البستان. البستان قاع أرض أدير عليها جدار، يعني حوطوها بجدار، وبيها شجار، بيها زروع، وبالعامية العراقية يسموها بوكشة. ما سامعين؟ إذا جيل الجديد يعني ربما تكون غريبة عليه، بس يعني بوكشة معناها بستان. البستاني أو البستاني بالفصيح بستنجي، بستنجي صاحب البستان أو الذي يعمل بالبستان، ويسكن عادة البستان أو يسكن بمحاذاة البستان قريب عليه. بستاني طبعا شخصية بالنسبة للأطفال اللي يلعبون بالشارع شخصية مو غير محبوبة، لأن يكون شخص حريص على عدم التفريط ببستانه، بحيث ما يسمح لهم يدخلون البستان، ما يسمح لهم يلعبون، يعبثون بالأشجار. تحبون تعرفون الجهال، يعني ملائكة يريد هذا يصعد على الشجرة وياخذ اللي يريد، ياخذ الفواكه، ياخذ النبق، ياخذ يرامي الشجر بالحجار. هذا وين يصرف للبستاني؟ خطيه تعبان سنه كامله ولا يزال ينتظر الثمر مالته. فتشوفهم يطاردهم بالعصه ويطاردهم بالصياح ويطاردهم بالكتل، فيضوجون منه ما يحبوا. لكن حقيقه البستاني اغلبهم اناس كرماء، وما عنده مانع من تدخل بستانه وتاكل ما تشتهي نفسك من الاثمار. بس هم بيهم طبع حقيقه، يعني أغلبهم، إحنا هسه ما جاي نحكي على الكل، جاي نحكي على سمات غالبة، يعني مو بالضرورة تنطبق على الجميع بقدر ما هي تؤشر على حالات هنا وهناك. المهم، يعني فصل الصيف بالنسبة للبستاني هو فصل الخير والعطاء. ليش؟ لأن تكثر به الأثمار وتتحسن حالته الاقتصادية ويوفي ديونه. تعرفون يعني الصيف أغلب الفواكه الصيفية، حتى من اسمها فواكه صيفية، تنضج وبالتالي يجنيها ويبيعها ويحصل فائدة عن اللي اشتغلها. وأغلب البستنجية ذولي ناس أحيانا يدينون حتى يزرعون، حتى يشترون بذور، حتى يشترون سماد، حتى يشغلون بعض العمال. فبالتالي ينتظر فصل الصيف من أجل أن يستوفي ما بذله من جهد ومن أموال. أما بالنسبة للشتاء فهو حقيقة فصل العوز، العوز المادي، لأن البستان في هذا الفصل يقل إنتاجه بنسبة كبيرة جدا، فيستدين البستاني خلاله أسباب العيش آملا بتزديدها عند الصيف المقبل.

أصدقائي البستاني كأي شخصية في العراق هناك أمور يتطير منها، كأي مهنة حقيقة أمور يفضلها، أمور يتفائل بها. فإحنا أيضا نمر على بعض العادات والأفكار والتفاصيل اللي تتميز بها شخصية البستاني، تتميز بها مهنة البستنة. من الأمور اللي كثير حقيقة تؤثر بالبستاني من خرافات وأساطير تتعلق بعمله، جاي من مما وجد آبائه عليه. يعني هو شاف آبائه يعتقدون بهذه الاعتقادات، فبالتالي سار عليه. مثل إيش؟ من ضمنها الحسد. يعني إيمان البستاني بالحسد إيمان كبير، وإزاء هذا الإيمان الشديد عنده طرق ووسائل يسلكها حتى يدفع شر الحسد. من ضمنها أنه إذا دخل شخص ما إلى البستان وأبدأ إعجابه الشديد بالبستان، بالثمار، بالأشجار، من دون أن يصلي على النبي. ما شايفين هاي؟ يقول لك أنت معود تصلي على النبي، إذا قال على فتشي امتدح فتشي أو أبدأ إعجابه في شيء. العراقي عادة والعربي المسلم بشكل عام يعتقد بأنه يعني الصلاة على النبي تدفع شر الحسد. زين، هذا إذا ما صلى على النبي شو يصير؟ حقيقة بس البستاني يؤمن بأسطورة عجيبة حقيقة، حتى يدفع شر الحسد يطلب قليل من بول الشخص الحاسد، أجلكم الله، يجيب هذه الإدرار ويمزجه بالماء، يمزجه بالماء ويقوم برش الخليط هذا على الأشجار، أشجار البستان. طبعا هسه هذا اللي ياخذ من يمه البول مات أكيد ما يقبل، لأن هاي التعاني عينك بوجهه جاي تقول له أنه أنا أعتبرك أنه التعانك مو خوش عين، بالعامية يسموه عين تحسد أو عين تصيب. فبالتالي هو يرفض هذا الاتهام، وبالتالي أيضا ما يطي هاي اللي الطلبة من يمه طلبها، يعني ما يطي شيئا من بوله، لأن هذا معناها السر عليه حكاية، يقول لك أنه هذا فلان حاسود أو فلان يحسد. هاي حقيقة من الطرائف الكبيرة. زين، هذا إذا ما حصل هذا شي يسوي البستاني؟ يضطر أنه يغافل الحاسد ويحرق طرف عباته ولو بجمرة سيجارة. سيجارة تعرفون هاي أيضا من عادات العراقيين، ويجيب يجي جمرة أو يجيب جمرة ويخليها بالمكان اللي وقف به الحاسد وقال كلمة الإعجاب مالته، ثم يطفئها بالماء، وبذلك يعتقد بأنه غدا شر الحسد. هذه وحدة من وسائل الطريفة والمعتقدات اللي لا تزال في كثير من الأحيان يعمل بها إلى يومنا الحالي، خوفا واضطرابا من الحسد.

من الوسائل أيضاً اللي يلجأ إليها البستاني لدرء الحسد عن بستانه هو أن يضع شيئاً من ملبس الرجل، نعال أو حذاء في صدر صوباط العنب. يعتقد أيضاً أنه هذا الشيء يدفع عنه حسد الحاسدين. قسم من البستنجية يخلون آنية فخارية ويلونها بلون أزرق في مدخل البستان، يعتقد أنه هاي تلفت الأنظار فبالتالي تدفع شر العيون الحاسدة. والبعض أيضا من العادات والتقاليد العراقية القديمة أن يؤتى بثعبان أفعى حية وتقتل وتحرق في بابل البستان لدفع الشر. يعني كثير حقيقة، كثير من الطرق التي يلجأ إلها البستاني. وقسم منهم يعتقدون بأنه مو بس البستاني ينصاب بالشر. من الطريف أنه بعض الناس من العاملين بالبساتين يعتقدون أنه الأشجار يعاملوها معاملة البشر، معاملة الكائنات. هذا الفلاح يعتقد أنه الشجرة كائن حي تحزن وتفرح وتحس بالتعامل الجيد وتحس بالتعامل السيء. يعني أنا شايف، والله أنا شايف حقيقة بستانيين يرفض أن تضرب الشجرة، تضرب يعني تجي تضربها بكف أو تضربها برجلك، يعتبر أنه هذه إهانة وأنه الشجرة تحس بالإهانة. وهذا جزء حقيقة راقي من التعامل الإنساني الكبير مع الكائنات. يعني هنا الفلاح العراقي حقيقة ليس مبالغا، ربما يشوفوها البعض مبالغة لكنها مبالغة شاعرية، يعني مبالغة هواي لطيفة تعكس إنسانية البستاني. فمن الأشياء اللي يعتقدون بها أيضا أن الشجرة ممكن تنحسد، لذلك الشجرة التي لا تثمر لعدة سنوات يقولون عنها أنه عيون حاسدة كثيرة صابتها، ولدفع شر تلك العيون يأتون بهذه الأفعى ويحرقوها أحيانا تحت الشجرة، يعني عند الشجرة يحرقوا لهم أفعى ميتة دفعا لطرد الشر.

أصدقائي مستمرين معكم في قصة خون وقصتنا عن عادات وتقاليد البستاني في العراق وفرات الأوسط تحديدا. حقيقة البستاني هناك يعني بعض الطيور والحيوانات التي يعتقدها مشؤومة. يقف في مقدمتها بحسب المصادر والأبحاث طائر التطوة. التطوة معروف بالشؤم، العراقيين يؤمنون بأنه مش مشؤوم، وطير حقيقة صوته يعني غريب مزعج، هو الذي يعني يدعو إلى التشاؤم. وكان حقيقة العربي عندما يراه في الشروق أو الغروب عندما يسمع حقيقة يتشائم، يعتقد أنه شر سوف يقع، ولدفع هذا الشر والخلاص منه يضرب حديد بحديد ويردد بصوت مسموع 3 مرات كلمة شعبية، يعني احنا راح نقولها مثل ما هي، تشبحت تشبحت، يقول يعودها 3 مرات تشبحت تشبحت تشبحت. هسه تشبحت شنو يعني؟ ذهب شرك بالعامية، او اكل بعض يضرب له حديده بحديده ويقول برد شرك برد شرك برد شرك، وهكذا يقصد على طائر التطوة. لكن تشبحت شوي شوي يعني شوي غريبة حقيقة، انا ما سامعها. من الطيور التي يتشائم منها هو الغراب، خاصة إذا ينعق على نخلة، فتشوف البستاني يقول له لو حامل شر طير بيه، ولو حامل خير حطه وروح. هذه من الكلمات اللي يقولها البستاني دفعا لتشاؤمه من الغراب. من الحيوانات أيضا التي يتشائم منها البستاني الضبع، لأنه يعتقد، هاي معلومة لطيفة هواي، يعتقد الفلاح بأن الضبع له رائحة تسبب سقوط الأزهار الثمرية حينما ينام أسفل الشجرة أو حينما يحتك بالشجرة المثمرة. فبذلك شي يسوي حتى يطرد الضبع؟ يجيب له كلب ويربطه بنفس المكان حتى يتبول أو ينبح أو يبحث الأرض برجليه، وبالتالي يذهب ضرر الضبع المتوقع. بس أنا ما أعرف شنو يعني النبش راح يسوي، يجوز يبعثر البقايا جسد أو شعر الضبع اللي يحتك في المكان، هاي بعد ما أعرف، يراد لازم واحد يسأله بستاني بيه. زين أخواني، إذا نشال الشائم من يمها، إذا حدث وامتنعت أشجار البستان من إعطاء أثمارها، فيقولون إنه هذا البستان قد باضت عليه طيور الصافات المذكورة بالقرآن، وهذه الطيور حقيقة تبيض بحسب المعتقد وهي طائرة. هسه شلون الطير يطير وهو يبيض وهو طائر؟ هاي بعد هم من عجائب معتقدات العراقي. فبالتالي لما تسقط هذه البيضة من السماء على الأشجار، تعتبر هذه حالة لا علاج لها كما يعتقدون، يعتبرون أنه هاي الشجرة بعد الله يرحمها ما صار لها شجرة.

حدثنا عن الصفات اللي خاف منها البستاني والطيور، نحكي عن الأشجار شوية. سبحان الله، يعني البستاني هو كل حياته مع الأشجار، وبالتالي نتوقع أنه هو يحب كل الأشجار الصور، لكن هذا الشيء مو صحيح. لأن تعرفون أكو أشجار مكروهة مضرة بالنسبة للبستاني، الأدغال، بعض الأشجار تعتبر سامة، وهم يعرفون حقيقة. إحنا سرح ناخذ تصور عن هذا الشيء. من الأشجار المكروهة اللي يضوج منها البستاني هي أشجار الدفلة، دفلة بالعامية أو الدفلة بالفصيح. هاي الأشجار اللي تصير بالحدائق اللي واردها لونها وردي يخبل، كل شكلها حلو، لكن بالحدائق المنزلية بالبستان ما يحبها البستاني، لأن حقيقة يعتقد أو هناك تصور بأنها سامة بالنسبة لبعض الحيوانات، فبالتالي يحاول أنه يقتلعها أو يحاول أن يخليها في مكانات من البستان مو مهمة، فبالتالي تشوفها بالحدائق، ما تشوفها كثير في البساتين. من الأشجار المكروهة أيضا شجرة الخروع، ومكروهة حقيقة لأنه أوراقها تستعمل كدواء للمصابين بالدمامل في ذلك الوقت، كان ماكو بعد أطباء الحساسية والمراهم الحديثة، فبالتالي كره هذه الشجرة يأتي من كره الآخرين لهذا المرض، يعني ارتبطت بهذا المرض. تعرفون هذا مرض قسم منه معدي ومكروه، ومنظر الإنسان يكون شوية مؤلم، فبالتالي انكرهت المسكينة الخروع، شجرة الخروع انكرهت من وراء طلابة الدمامل. من الأشياء أيضا اللي يضوجون منها أهل البساتين عذق النخل اليابس. هناك أسطورة تقول أنه وجود عذق النخل اليابس بالبيت مكروه، ويعتقد البستاني بأنه الداخل إلى بيته يستطيع كشف جميع أسراره، فبالتالي ما يحب يبقي، رغم أنه البعض يستخدمون عذق النخل اليابس. شايفي هذا اللي صاير هيك شكله، يعني يشبه المكناسة، يستخدموه كمكناسة، تخيل، ويسمونه مشواف بالعامية. تلاحظون الكلمة مشواف، وكأنه يرى، فبالتالي منا يمكن يجوز التصور بأنه يطلع على أسرار البيت. شوف العجيب أنه هؤلاء الناس الريفيين أو الفلح يتعاملون مع الجمادات وكأنها كائنات. يعني قبل شوية يعتقد أنه الشجرة تنحسد، قبل شوية وهسه يعتقد أنه عذق النخل اليابس ممكن أنه يرى ويسمع. شيء عجيب، يعني شيء يعني يراد لبحث، يراد لإمعان بالدراسة. إحنا هنا ربما نمر على الأشياء مرور سريع، لكن المستمع اللبيب له أن يبحث ويتعمق ويتأمل بالأسباب النفسية، السيكولوجية، الثقافية لمثل هكذا اعتقادات عجيبة.

كرى بحقيقة يضجون من يمن لأسباب صحية. أهل البساتين كرب لا يشعل في البيوت، يشعل عادة خارج البيوت، ويستخدم لأغراض الحطب يعني تدفئة أو الطبخ، لكن لا يشعل في البيوت. ليش؟ الكرب من سماته أن الدخان مالته ثقيل كثيف، فبالتالي لا يتحرك بسرعة، وهذا يسبب التنك يعني مرض الربو، تهيج نوبات الربو كفاكم الله شر. فبالتالي البستاني إذا عنده واحد من أهله مصاب بالربو أو هو لا سامح الله، فبالتالي ما يفضل أنه يكره، يضوج من يمه، يتعامل وياه بحالة من التطير. أيضا القصب، أكو نوع من القصب يسمى القصب الفارسي، وهذا يكره ظهوره في البستان لأنه يستعمل في صناعة التوابيت، أبعد الله الشر عنكم، للموتى زين، ويسمونه بالعامية الشريجة أو الشريجة. هسه يمكن اللفظ مو دقيق يعني، اعذرونا عليه، مو مشكلة، كتبونا إذا أكو خطأ في ألفاظنا. حقيقة من الأشجار المحترمة أو الأشجار المقدسة بطبيعة الحال النخلة. البستاني يحترم النخلة لأسباب دينية، الرسول صلى الله عليه وآله وصى حقيقة بالنخلة. هناك قول ينسب للرسول، ما أنا ما متأكد حقيقة من صحته، يقال أنه أكو حديث يقول قاطع النخلة عمره قصير. تخيلوا، هاي من ناحية. الناحية الأخرى الناحية المادية، نخلة عند البستاني كل شيء تقريبا، يعني رزقه، يعني ينتفع بثمارها، ينتفع بسعفها، بكربها، بجمارها، بليفها، حتى جذوع النخل مفيدة في البناء وغيره، في صناعة القناطر، قنطرة أو الجسر بين السواجي أو بين الشاخات. النخلة حولها كثير من القصص الخيالية، نتيجة لذلك فهي محترمة. يعني هناك أسطورة شعبية يقال أن النخلة شكت إلى ربها يوما من كثرة صعود الناس عليها، يعني يأذوها، من يصعدون عليها يأذوها لأنها تداس بالأقدام وتتألم، فمنحها الرب السلة، سلايات اللي صايرة بالسعف، لكي تدافع بالسلاية عن نفسها. هسه هاي تصور يعني دقيق مو دقيق، المهم احنا ننقلكم اياه من اعماق الثقافات الشعبية والفلكلورية التاريخية في العراق.

0: من الأساطير المؤلمة المميزة جدا اللي أحب أختم بها حلقة اليوم، إنه ذكر النخل، يعني النخلة الفحل التي تكون مصادفة وحيدة في أرض ما في مساحة من الأرض، حقيقة عند الفلاليح هاي حرام قطع، يعني مو بس يكره، لا حرام. وأظن أنه سبب في ذلك أولا لاعتقادهم بأن هذا الفحل الوحيد هو يؤدي مهام باعتبار أنه يلقح كل النخيل أو النخلات القريبات عليه، فإذا شلت الذكر الوحيد هذا أنت معناها تسبب بخراب هاي المنطقة كلها وانقطاع الثمر عنه وانقطاع التلقيح عنه، هاي من ناحية. ناحية الأخرى أيضا من ناحية الزينة، أنا قرأت في بعض الأبحاث أنه النخلة الفحل تعتبر زينة في الأرض، زين، والنخلة الفحل عادة تكون مواصفاتها تكون ظليلة، تكون السعف مالتها كثيف وعملاق ومظلل، فبالتالي لما تقول تكون في قاع واسعة وحدها تعتبر مظلة يستظل تحتها المتعبين من سفر أو من عمل، فبالتالي يقول لك حرام، ما يصير هالشكل، يعني ما يصير يعتدى عليها، خاصة في ذلك الأوقات في أزمان كانت البصرة أو العراق في الفرات الأوسط والجنوب كلها عبارة عن بساتين، ترى يعني التاس الساعي والتحسينية اللي هي مركز المدينة والمناوي وغيرها هي عبارة كانت عن بساتين، فكيف المناطق اللي هي خارج مركز المدينة؟ فبالتالي النخلة تعتبر تؤدي حتى مهام اجتماعية، ليست فقط مهام زراعية أو مهام غذائية أو مهام اقتصادية. المهم الوقت أدركنا أخواني، نكتفي بهذا القدر، أتمنى تكون الحلقة ممتعة ومفيدة، تناولنا بعض عادات وتقاليد البستاني في الفرات الأوسط وفي جنوب العراق بشكل عام، يعني نعتذر عن التقصير، وإن شاء الله نعدكم إن شاء الله في حلقات مقبلة نتوسع بالمواضيع هذه أكثر. تقبلوا في نهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، القصة خون، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج وراس فوزي في الإخراج والتنفيذ، حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، نتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة، كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك، ليس لي ألم سواك فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس، وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس، وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنس.
3: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
4: من قلب البصرة، من مول بصرة تايمز سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5.
5: في هذه القصة البطل ليس وزيرا ولا حكومة، البطل هو نفط البصرة. امتلأت خزانات النفط في البصرة، ليس لأن العراق أنتج أكثر، ولكن لأنه لم يعد قادرا على أن يخرج ما لديه بعد إغلاق مضيق هرمز. توقفت الناقلات. العراق الذي كان يصدر أكثر من 3,600,000 برميل يوميا، انخفض إنتاجه فجأة إلى حدود 1,200,000 برميل يوميا، ليس بسبب نقص النفط وإنما بسبب فائضه. الخزانات في البصرة وصلت إلى مستويات حرجة، والشركات اضطرت لتقليص الإنتاج في حقول عملاقة مثل الرميلة وغرب القرنة تفاديا لانفجار الاختناق التخزيني. الخطأ لم يبدأ اليوم، فمنذ الثمانينيات بدأ العراق يفقد شبكة أنابيبه الاستراتيجية، خط كركوك بانياس عام 1952 توقف خلال الحرب العراقية السورية، خط العراق السعودية عام 1985 خرج من الخدمة بعد حرب الخليج الثانية عام 1990، خط كركوك جيهان عام 1977 يعمل جزئيا ومتعثرا. مشروع البصرة العقبة الذي ظل حبيس الأدراج يتقدم خطوة ويتراجع خطوتين. خطة طارئة لنقل 200,000 برميل يوميا عبر الشاحنات نحو تركيا وسوريا والأردن، رقم يبدو كبيرا لكنه لا يمثل سوى أقل من 10% من قدرة العراق التصديرية السابقة، ومع ذلك هو تنفس صناعي لاقتصاد يختنق. وزير النفط حيان عبد الغني يتحدث عن جهود الوزارة لتصدير النفط عبر ميناء جيهان وكذلك عبر سوريا والأردن باستخدام الحوضيات.
6: يعني هنالك جهود كبيرة تبذل من قبل وزارة النفط للمباشرة بتصدير كميات من النفط الخام من خلال ميناء جيهان، إضافة إلى يعني هنالك طرحنا يعني مناقصات لتصدير النفط الخام من خلال ميناء بانياس في سوريا، خط لنقل النفط الخام من خلال العقبة أيضا، وإن شاء الله خلال اليومين القادمين سوف يتم إحالة المقاولات الخاصة بتصدير النفط الخام من هذه المنافذ، سيتم اعتماد الحوضيات لنقل هذا النفط الخام لأنه لا تتوفر لدينا أنابيب للخط العراقي السوري أو العقبة.
5: لكن حتى هذا الحل ليس بسيطاً. جزء مهم من شبكة التصدير الشمالية يمر عبر إقليم كردستان العراق، وهنا يدخل النفط في مفاوضات لا علاقة لها بالبراميل فقط، الرواتب والميزانيات ونظام إسكودا. متخصصون يرون أن ربط التصدير بالخلافات السياسية حول كل أزمة إقليمية إلى أزمة داخلية مضاعفة. وزير النفط يتحدث عن مرور جزء من الأنبوب عبر الإقليم وعدم الاتفاق مع الحكومة الاتحادية.
6: ولكن عندنا الخط اللي موجود هو خط جيهان، يعني الأنبوب العراقي التركي. الجزء من هذا الأنبوب يمر من خلال الإقليم، وهنالك مفاوضات مع الإقليم للسماح بتصدير كمية من نفط كركوك اللي هو بحدود 200 إلى 250 ألف برميل، مقرر أنه نصدر من إنتاج حقول كركوك خلال ميناء جيهان وباستخدام الأنبوب العراقي التركي، ولكن لحد الآن لم نتوصل إلى اتفاق مع الأخوة في الإقليم لتصدير هذه الكمية.
5: لهذا تحاول بغداد إعادة رسم الطريق، إحياء أجزاء من خط كركوك جيهان، الخط الذي صمم أصلاً بطاقة تصل إلى نحو 1,000,000 برميل يومياً. قد لا يعمل بكامل طاقته الآن، لكنه يبقى المنفذ الوحيد الممكن خارج الخليج. وزير النفط حيان عبد الغني يتحدث عن إعادة تأهيل الأنبوب الذي يربط كركوك بتركيا دون المرور بالإقليم، وقرب المباشرة بالتصدير خلال أسبوع.
6: هنالك جهود كبيرة تبذل من قبل كوادر وزارة النفط لإعادة تأهيل الأنبوب الذي يربط حقول كركوك بالأنبوب العراقي التركي. جميع أعمال التأهيل مكتملة، إلا أن هنالك مقطع بقى بحدود 100 كيلومتر يحتاج إلى فحص، وتوجهت كوادر وزارة النفط من خلال شركة نفط الشمال وشركة المشاريع النفطية لإجراء الفحص الهيدروستاتيكي اللي هي تعتبر المرحلة الأخيرة من عمليات تأهيل الأنبوب، وإن شاء الله خلال أسبوع من الآن سوف يتم إنجاز هذا الفحص لنتمكن من ضخ النفط الخام من حقول كركوك مباشرة إلى الأنبوب العراقي التركي دون المرور بإقليم كردستان إن شاء الله.
5: في الداخل المعركة مختلفة. المصافي العراقية تعمل اليوم بطاقتها القصوى لتحويل الخام إلى منتجات تستهلك محلياً، وهذا ليس خياراً اقتصادياً مثالياً بقدر كونه إجراءً اضطرارياً لتخفيف الضغط على الخزانات. كل برميل لا يصدر يجب أن يجد له استخداماً داخل البلد. الوزير هنا يتحدث عن عمل المصافي بطاقتها القصوى وإنتاجها للمشتقات النفطية وتغطية الحاجة اليومية.
6: المصافي عندنا يعني المصافي تعمل لحد الآن تعمل بطاقتها التصميمية القصوى وتقوم بتوفير كميات المنتجات النفطية البيضاء اللازمة للحاجة لتلبية الحاجة المحلية. الكميات التي تنتج من البنزين وزيت الغاز اللي هو الديزل والكيروسين إضافة إلى الغاز السائل الـ LPG. هذه الكميات هي تغطي حاجة الحاجة اليومية إضافة إلى توفير جزء من هذا الإنتاج كخزين، نقوم بتجميع هذا الخزين لاستخدامه عند الضرورة.
5: لكن التحدي الأخطر هو الكهرباء. العراق يحتاج كميات كبيرة من الغاز لتشغيل محطاته، وفي ظل الأزمات أي خلل في هذا الملف قد يعيد سيناريو الصيف القاسي. متخصصون يحذرون أزمة النفط قد تتحول بسرعة إلى أزمة طاقة شاملة. وزير النفط حيان عبد الغني يطمئن المواطنين بشأن توفر الغاز اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية.
6: أطمئن جميع المواطنين بأنه وزارة النفط جادة في توفير المشتقات النفطية وتوفير الغاز اللازم لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية. الكهرباء أيضا طبيعي أثر علينا، إحنا عملية نقصان الغاز أثر على تشغيل بعض المحطات الطاقة الكهربائية، ولكن بالمقابل لدينا خزين من زيت الغاز اللي هو الديزل، وبالإمكان استخدام هذا زيت الغاز كبديل للغاز عند الضرورة إن شاء الله.
5: في مفارقة لافتة، بلد كان يحرق الغاز لسنوات أصبح اليوم يعتمد عليه كعنصر استقرار. الغاز السائل الذي يتوفر بنحو عشرات آلاف الأطنان كمخزون استراتيجي أصبح خط الدفاع الأخير لضبط الأسواق المحلية. الوزير هنا يتحدث عن توفر الغاز السائل وإنتاجه من الحقول لتغطية الحاجة المحلية.
6: الغاز السائل أيضا يتوفر من خلال معامل غاز الجنوب وغاز الشمال، إضافة إلى إنتاج المصافي. كميات الغاز التي يتم استهلاكها يوميا بحدود 6000 متر 6000 طن يوميا من غاز الـ LPG اللي هو غاز الطبخ يتم توفيره من خلال هذه الشركات، شركة غاز الجنوب اللي طبيعي بمشاركة شركة شيل، ويتم يعني إنتاج كميات كبيرة من الغاز، أكثر من بحدود 4000 طن من هذه الشركة يتم إنتاجه.
5: نفط بلا ممرات ودولة بلا بدائل، وبين أنابيب صديئة منذ الثمانينيات وشاحنات تعبر الحدود كحل مؤقت، يبقى العراق معلقا بين خيارين: إما أن يعيد رسم خريطته النفطية أو يبقى رهينة لهرمز.
7: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
3: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
8: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
9: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
10: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى

0: مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
1: بأكده كتير.
0: وأهم شيء ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: من قلب البصرة،
6: من قلب البصرة،
5: من مول بصرة تايم سكوير،
6: بصرة تايم سكوير.
5: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
7: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
8: روح القصة حكاية،
7: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
8: وروح الحكاية تجربة.
7: ولأن قيمة التجربة عبرة،
8: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
7: برنامج حكايتي،
8: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
7: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
8: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم وعلى الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي، مع في الإخراج الزميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع، تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنه من باب الصدفة ليس إلا. حكايتي اليوم وقعت في المنطقة الغربية في إحدى محافظات العراق، في منطقة عشائرية. لنبدأ في عائلة جبار اللي تسكن في أحد القرى، عشائر اللي نعرفه احنا الأكثر، العشائر هم بينهم علاقات دم ومصاهرة ونسب، والبيوت تكاد أن تكون متجاورة. هذه العشيرة، عشيرة جبار الشاب اللي هو كان في عمر 15 سنة، اجت إلى عشيرتهم عشيرة أخرى. هذه العشيرة اللي هي عشيرة شاب أيضا بعمر جبار اسمه حسن. هذه العائلة سكنت في، يعني اشترت بيت، ابتداء اشترت لها أرض من هذه العشيرة، وسكنت هذه العائلة، عائلة حسن، في عشيرة أو مع عشيرة جبار. الأسباب اللي تأكدوا منعته أنه لماذا

وإذا كان المعتدى أو الذي قام بالاعتداء على بنته هو ابن أخوه فالعتاب يكون هين، يعني بمعنى أنه هو مثل والده، فمن الممكن أن يعرف شنو الموضوع، سبب تعنيف زوجته، فصارت بينهم مشادة كلامية. الأمر اللي تعدى يعني تعدى زوج البنت اللي هو على عمه بالإساءة، فالعم لم يدخر غضبا فقام بصفعة. الولد شانت عليه، وإحنا ندري شبابنا تحديدا في العشائر هو إيده والسلاح، فحمل السلاح وأطلق الرصاص على عمه.

طبعا يعني في هذه الغضبة من ابن أخوه صار عصبي لأنه صفعة، فجاء بسلاح وأطلق الرصاص فأصاب العم في كتفه. احنا نقله إلى المستشفى، لكن احنا نعرف هكذا خلافات لم تؤد، يعني لم يظهر به مثل والد الابن ويعنف ابنه ويقول لي سويته خطأ، لا هذا أصيب تهيئوا للسلاح انه يعرفون ردة رد الفعل. كذلك انقسمت العائلة أو أبناء العم انقسموا إلى قسمين، وهذا ما يحدث في عشائرنا عندما تحدث مشكلة، لا أن يتحد الكل في خطاب خير ويقيم الأمور ويوزنها، لا بالعكس هنا تنقسم. شلون اللي يصير في البيوت العراقية أو العربية بشكل عام، عندما تحدث مشكلة أكو كناين بالبيت وأخوات الأزواج الأخوان والأم العمة والأب، هنا من تحدث مشكلة تنشطر العائلة إلى نصفين حسب المزاج. يعني مثلا أخت الزوج ما عندها ميول نفسية أو عاطفية أو يعني اتجاه أو ميل ورضا اتجاه واحدة من زوجات الأخ، وإن كانت محقة لكن هي تكرهها تغار منعتها أو غيرها، ف تنقسم العائلة إلى مجاميع، مجموعة مع هذه مجموعة مع الأم، وإذا كان الأب خير وقادر على أن يسوي الأمور أو الأم خيرة من الممكن أن تنصف وتكون عادلة وتضع الحدود. المشكلة هو فقرنا للوعي. العائلة العراقية هي نواة لعشيرة حقيقة، فانقسمت عشيرة حسن إلى قسمين، قسم مع الزوج زوج بنته شلون يصفعه وهو زوج بنته، وحتى لو رفع صوته المفروض أكو حوار وكذا، وقسم يقول له لا هذا عمه مثل أبوه، حوارات طبعا والناس تتسلى. يعني إذا نلاحظ مشاكلنا، أنا في يوم من الأيام ذهبت إلى المحكمة شهدت امرأة يعني معها بنتها تنتظر أن تدخل للقاضي، فهذه المرأة تتسلى، يعني أنا شاهدتها، وهذا موجود عندنا نساء كثيرات وأيضا الفضولين من الرجال، تجلس مع هذه العائلة اللي جاية أيضا عندها قضية وتسأل هذه بنتك وشن المشكلة، وتسمع تسمع. راحت هذه المرأة، راحت انتقلت إلى مكان آخر لتسمع حكاية حزينة ومؤلمة ومشاكل اجتماعية، هي يعني تسلون الناس، فحتى أي تحدث مشكلة هي تسلية. فينقسمون حسب ميولهم العاطفية وقراءاتهم وذهنيتهم البسيطة. عائلة والد حسن أيضا عنده أخوان كبار، وهي غضبة العشائر وشلون يصاب والدنا، وتنتهي هذه العلاقة والمصاهرة وصلة الدم والتأريخ المشترك، كل ينتهي في هذه الغضبة. ولذلك احنا يعني ما أسهل أن يحمل أحد سلاح ويرمي حتى على أخوه. فعائلة قسمة العشيرة إلى نصفين، أولاد أبو حسن اللي هو موضوع أو بطل القصة أيضا حملوا السلاح وهددوا بإصابة ابن عمه بل قتله. شلون يطلق؟ لأن هنا شروع بالقتل، لأنه أطلق الرصاصة ما جت بالقلب جت بالكتف، ونقلوا الرجل بالمستشفى وأسعفوه والحمد لله تماثل إلى شفاء. لكن أولاده وبعض من أولاد العمومة تحدوا بالسلاح وأيضا بدأ الرمي وغيرها. واحد من أولاد أبو حسن لم يكفي هذا الرمي اللي دخلت به القوات العسكرية ووضعوا حد إلى حتى لا تكثر المقتلة، وأيضا يعني الحياة الطبيعية ما راح يعيشونها بسلام، 4 أيام من الرصاص ودخلت وضعوا حد، لكن واحد من أولاده استطاع أن يرتدي عباءة وبرقع ويحمل السلاح تحتها ويذهب إلى العشيرة الأخرى، هي عشيرة العم أيضا، ويقتنص أو يجد الفرصة المناسبة
كي يطلق الرصاص على زوج الأخت.

نعم، استطاع أخ يعني أخو حسن يعني اللي أصغر من الكبير أن بعد تدخل القوات واستطاعوا أن يأخذون عطوة وكذا، هذه اللي يسمونها سنين العشائر. فارتدى عباءة وبرقع وراح بهيئة أمرأة وحط على رأسه سطر مال أو طشت وكأنه أمرأة تبيع القيمر أو السمك، وراح إلى عشيرة يعني هم بيوت واحدة قريبين، لكن الجيش وضع أحد بيناتهم حتى تنتهي، ودخلوا الخيرين وأخذوا عطوة. الأب وين؟ الأب بالمستشفى ما يدري بهذه التفاصيل. راح لبس العباية وحط الطشت على رأسه وبرقع من هذا النساء اللي يجمعهن الشمس ويفرقهن الغروب. على كل حال راح أي ماكو يعني الناس عشائر يقول لك هاي امرأة ما يعني ما نشك بيه، لكن هو مخلي سلاح بكتفه انتظر، وكأنه امرأة تبيع ويتحرك بطريقة من تبيع، انتظر أن يخرج هذا الشاب اللي تسبب بإصابة والده وأطلق عليه الرصاص وفر، فر إلى مكان آخر. المهم والدهم طلع من المستشفى، عرف بهذه القضية، دخلت ناس خيرة في حل هذا الموضوع، وعطوا الشاب في حالة خطرة جدا، أكثر من رصاصة أطلقت أصابت جانب من بطن الأيمن ورصاصتين في فخذ الأيمن والأيسر. الولد ودوا للمستشفى، يعني الإصابة بالعظم وضرب شريان مهم بتره ورجله، وسووا عملية للرصاصة أخرجوها، سببت أيضا في ضرر في الكبد. هنا هذا طلع من المستشفى العمال بشي يعني الحمد لله، هذا الولد شاب ومتضرر. هنا مصير هذه البنت أختهم لازم تطلق، فطلقوها، صارت تسوية عشائرية، إيجاد حل. الشاب لم يموت لكن فقد ساقة. هنا في العرف العشائري ماذا يفعل؟ يفعلون اللي يقعدون يسمونه القاعدة للحق، ويناقشون القضية حتى لا تزداد المقتلة وتزداد الخلاف، خل نوئده. دخلت ناس من عشائر وساطا من عشائر أخرى خيرة، فقلت لهم كافي لإسالة الدماء. أنا عبالي بس عندنا إحنا في المنطقة الجنوبية كذا يعني أمور، لا، يبدو أنه العشائر العراقية هذا الانفلات يعني في حمل السلاح والانفلات، ما أعرف والله يعني إلى متى يستمر. يعني قبل أيام كنت أتحدث مع شاب كان في كركوك، فسألته قلت له شنو الأخبار في كركوك، قال والله هو نفس الحال ما تغير شيء، لكن الحلو بيهم في كركوك ونتمنى ان يكون، يقول عركهم صار بالتواثي ماكو سلاح، يعني هاي هم نعمه لانه احنا مشاكلنا ما تنتهي، فيعتبرها نعمه. فعلا انا معتبرها اذا صارت العرك بالتواثي يعني ماكو، يمكن ماكو موت يعني، وهذا الازعاج العام بالرصاص والرمي وغيره وترهيب الاطفال. المهم قعدوا للحق، شنو يا بريت فصل هكذا مليون، هذا منين يجيب الرجل يعني؟ ساعدوا بعض عمامة جمعوا طوهم المبلغ اللي هو كان 75 مليون، كان أكثر طبعا، طلبوا 250 وبدأوا ينزلون الخاطر السيد الخاطر فلان والخاطر. بعد شنو الشرط الآخر؟ شرط أنتوا تجلون يعني تركون المدينة. اشترى بيته واحد من أولاد عمه، أعطى النقود وكان ميسور الحال وأموره جيدة، لكن المبلغ اللي أعطى طول اسمه للفصل والبقية يعني وين يلقى البيت، عنده مبلغ بسيط. فامتثل لهذا الرأي العام أو الرجالات العشائر بأنه يعني يترك ما نشوفه، وإذا شفناه في هذه الحدود يقتل. يعني هو الرجل ظل في حيرة، يعني شوف خلاف بسيط ماذا يصنع، وشوف القصة وين راحت، شوف التحولات اللي مرات تحدث، قصة حدث بسيط، حوار بسيط، خلاف بسيط ينقل حياتنا إلى
أشكال مختلفة وتسبب فيما تسبب. على كل حال الرجل نفذ وأعطى المبلغ وترك بيته وعشيرته.

طبعا شنو يسوي الرجل احتار. احد العشائر اللي دخلوا بحل المشكله وضعضعتها شاف هذا الضيم اللي مر به الرجل يعني والخلاف، فقال له انا ما اعرف وين اطوش يعني. قال له لا شيلها، تعال انا عندي قطعه ارض صحيه مو كبيره، هي 100 متر، وابني بيه. ايش قد عندك انت سبق؟ قال له انا عندي 17 مليون بوخه من بيع البيت. قال له ولا يهمك، انا عندي معمل مال بلوك واخذ وبعدين اعطيني ماكو مشكله، وال 15 مليون كمل بناء بها قسط العمال. اجمل من هذا، هو يسمونه يعني منكوب هذا المسكين، فالعشائر اعتم المنكوب اللي فعل ما فعل خارج عن ارادته ودفع الحق وانتهت القضيه. فعلى العشائر، هذا غيره العشائر. اتمنى ان تكون ايضا عندنا هذه المساله. فعندما ذهب الى عشيره اخرى للسكن بنصيحه هذا الشيخ العشيره اللي هو شيخ عشيره اللي في راح يسكن فيها بعيده عن هذه العشيره اللي تسبب او عشيرته بالاصل، وصل شاف الارض، طبعا احتفوا به، شالوا غراضه، قعدوا في بيت لحين بناء بيته. صح البيت كان يعني ضعيف القديم ومتهالك، لكن هو يفي الغرض إلى حين بناء بيت. حصل له على قطعة أرض وبعدين يسددها، وبالفلوس بدأ يبني. 15 مليون ما احتاج بيها يعني أن تبني لك بيت بسيط بغرف وبلوك وتسقف شندل، يعني يكفي أعتقد 15 يعني، ويصب ما يسوي سيراميك عشائر وخطيريت بس يخلص نفسه من مأزق البقاء في هذا البيت القديم. الجميل انه اولاد العشائر الشباب، هذا اللي يعرف يبني بناله هذا مجانا. الولده كلهم، حتى هذا حسن اللي هو بطل الحكايه التي لم تبدأ بعد، لكن احنا يعني نسير باتجاه تاسيسها وواقعها كيف دفع او ماذا حدث بعد ذلك. اللي كلهم ساعدوه بنوا البيت بفترة وجيزة جدا، كمل البيت، هذا اللي يصب، هذا اللي يلبخ، هذا اللي يساعد. هنا أحس أنه عنده فائض أيضا من المال، ظل يطي يلبو البلوك سدده، الشباب عزمهم وما يقبلون يأخذون فلوس، يعني نخوة وعونه. سكن بالبيت وأصبحت علاقة أولاده مع هذه العشيرة أكثر بكثير، لأنه أصحاب تجربة وأصحاب موقف، علاقتهم كل جيدة. الرجل أيضا والد حسن شخص محترم ومحبوب ورجل خير أيضا. الولد بدأوا يشتغلون، ولده أيضا يعملون، أساسا كانوا يعملون عتم بيكب وينقلون أشياء يحتاجونها وينقلون يشتغلون، يعني أشبه ما يعني يأخذون عبرية من الجراج إلى مكان بيكم يتناوبون بين الأخوان. حسن كان هو أصغرهم. حسن أكو من العشيرة، من عائلة العشيرة اللي سكنوا معها، ولد اسمه جبار بعمره، أيضا كان يساعد في البيت. زادت علاقته به أثناء البناء وعلاقة كلش قوية، وصلوا إلى محبة هائلة وعجيبة. جبار يجيبات عندهم وحسن يروح يبات، يبقى يوم وكذا، واللي يعرفون انه وين حسن موجود عند جبار في بيت جبار، وايضا وين جبار موجود عند بيت حسن. علاقه قويه جدا ومحبه. نعم هما يعني لم يحصل حسن ولا جبار على التحصيل الجيد من الثالث وتركوا، وبدوا يعملون ايضا شباب عمل متباعد متذبذب. استمرت هذه العلاقة، كبروا، صار جبار أيضا عمره تقريبا 20 سنة، وحسن تقريبا أيضا 21 لأنه أكبر منه سنة أو سنتين. جبار في هذا العمر اشترى له والده كي يشتغل بيها، العفو كوستر، يشتغل بيها من مكان إلى مكان في أحد المحافظات المنطقة الغربية، اشتغل بيها. فمن اللي كان
اللي معاه يعمل ويجمع الكروة ويقعدون من الصبح يروحون. منو كان حسن أيضا هذا عمل، وهم ما كان يهمهم العمل بقدر ما أن يكونون سوء. هنا وضع جبار تغير وبدأ يعني ملامح الشباب تظهر، يعني هذا عندهم واحد عمره 20 سنة وما متزوج، هذا متأخر. فوالده خطب لبنت، يعني حسن ويسمع صديقه راح يتزوج وفرح، يعني صديقه راح يتزوج وخطبوا له الخطوبة وغيرها. عادتنا احنا قبل العرس بيوم شنو يسوون؟ يسوون حنة، يجتمعون بها الشباب، شباب العشيرة والأصدقاء، ويحتفلون بالشخص اللي راح يعرس غدا. وأكو هناك مباهج فرح وغيرها في اليوم الثاني، كل من إلى طقوسه. فسووا إلى جبار حفلة الحنة، وكما عشائرنا طبعا موضوعة الاحتفاء كلما أطلقت الرصاص بكثرة كلما أنت أبديت للعريس المحبة والتقدير. فحسن قال لي أخوه، قال لي رايد المسدس مالك؟ قال لي شو لك بيه؟ قال لي بعد مو صديقي جبار راح يتزوج اليوم حنته، وطبعا أنتم هذا عرف. قال لي ماشي، ايش قد عندك رصاص؟ قال لي كذلك، يعني هذا العدد الرصاص الموجود في الشاجور. يعني حسن لم يترك جبار لا يمكن لدقائق معاه في كل شيء، في التحضيرات للحنة، في يعني إعداد الأكل يساعده معاه. راح جاب المسدس وغير ثيابه وحتى يبدأ الاحتفال مساء اللي هي الحنة. اجى جبار ومسدسه بحزامه، بدأ يطلق الرصاص، والعريس قاعد والناس تسلم عليه، واللي يرقص يرقص، واللي يوزع والشموع وغيرها، واللي يطلق الرصاص من كلاشينكوف، والدنيا احترقت. اجى ايضا جبار لازم مسدسه، وقف قبال صديقه وقبله وحضنه، وبدا يطلق الرصاص حتى اخر رصاصه. وبعدها ماذا حصل؟

طلق الرصاص من باب الترحيب والتحية والفرح وغيرها. صديقة جبار يتباوع عليه أيضا زهو بهذا الصديق الحبيب، فانتهى الرصاص اللي عنده، انتهى، توقف يطلق يطلق ماكو. فصديقة حسن، صديقة جبار اللي قاعد يضحك خطير، وشاف صديقة يرمي يمه ووقف وخلص الرصاص ضحك، فقال له، قال له أقول لك هسه أنت جاي لي جايب لك مسدس ترمي لك 9 طلقات مدري 10 هيجي من باب المزاح. فهذا ضحك حسن، فقال له ترى أطقك طلقة هيجي، يعني يدوى درى أنه الشاجور خلص، سحب أقسام، قال لك هاي الطلقة هيجي من باب الشقة، يعني شقة يريد يمازحها، فأطلق لهاي، يبدو أنه أكو رصاصة حاشرة لم ينوي، يعني المسكين حسن ما كان في النية أن يقتل صديقة، هذا هي رهبة. وين اجت الإصابة أو الرصاصة؟ اجت في رقبته، فارق الحياة على الفور. طبعا هنا يعني العشائر عرفوا القضية واضحة، أولاد العشيرة اللي كانوا حاضرين الشباب عرفوا المزاح اللي دار بين حسن وجبار، وكيف استفز يعني باب المزاح والضحك، استفز جبار استفز حسن بأنه قال أنت جايب المسدس بي 9 طلقات تريد ترمي بعرسي أو بحنتي، فسحب الأقسام وأطلق الرصاصة اللي ما كان يدري بأن المسدس محشورة فيه إطلاقة. الكل كان شاهد على هذا الأمر، نقلوا طبعا توفى الجبار فورا، انهار بشكل هستيري وأراد أن يأخذ أحد الأسلحة ويطلق على نفسه الرصاص، يعني ينتحر. صديقة وحبيبة وسنوات طويلة من العمل معا، الجلوس الأكل النوم بيت في بيته، لا الأمر صعب، هذا عزم أخو، هذا روحه أراد يقتل نفسه، منعه، نقلوه إلى مكان آخر. و بعض أولاد العشائر الأذكياء ورجال أخرى قالوا أرجوكم خلني نضع حد، لأنه يعني عريس ويموت بيوم عرسه أو في قبل العرس بيوم، يعني كارثة أكيد راح يصير ردة فعل أو رد فعل سيء من قبل أهله. لكن والد جبار عندما هدأت يعني طبعا صار ارتفاع في الانفعال ومحاولة وبدل رمي أيضا باتجاه بيت حسن، الوالدة طبعا ما يعرف شنو الموضوع، المهم فهم، لكن توقف إطلاق النار برأي من والد جبار اللي توفى بعد أن شهدوا الكثير من الشباب ترى القضية بهذا الشكل، وما كان ينوي القتل. طبعا سووا لفاتحة، وبعد انتهاء الفاتحة قعدت الناس للخيرة لمناقشة، هذول مكتوب عليهم خطية هجول، قالوا له اللي أريده أنه ما أشوفه، ما أشوف اللي قتله، نعم أنا أعرفه ما كان ينوي قتله، ولكن التركون هذا البيت حتى ويبقى، يعني هذا لأنه الأرض هو أرض أحد الأشخاص، التركون المنطقة وما تبيع البيت، وهذا شرطي مسكين. اعتبروا هذا الرأي هو أفضل رأي، لأنه عكس هذا من الممكن أن يكون الرأي بأخذ الثأر، لكن هم وئدوا المصيبة والمشكلة وامتثلوا، أذعنوا إلى هذا الرأي العشائري بأنه والوالد هو والد الولد الجبار هو اللي كان هذا رأيه، أنا ما أريد فصل، ولكن أنا اللي أريد أن يتركون المكان فورا وما يبيع، حتى وإن كان المشيدات هو أنفق عليها، لكن لا تركون المكان تغادرون هذه العشيرة، أساسا هي معشرتهم. هنا بدت المعاناة، معاناتهم لترك هذه العشيرة، أيضا العشيرة اللي احتضنتهم بعد مشكلتهم الأولى، انتقلوا مع بنية مطلقة وأخوان 2 متزوجين وعندهم مسؤوليات، انتقلوا وين سكنوا؟ سكنوا في بيت يعني في أطراف بعيدة جدا من هذه المحافظة في المنطقة الغربية في أطرافها. الولد عاش حالة من الانفعال والكآبة والحزن الشديد، حقه حسن، لكن
أحيانا الأمور يعني إحنا نشوفها سيئة و لكن الأيام والزمن قادر أو كفيل على أن ينسينا الأحزان. إجى أحد الأشخاص حيث كان يسكنون شاب أيضا يعفه، فقال له خلينا نقدم على الشرطة. فهو ولد عاطل يعني عن العمل، واللي يكدون على البيت هم أخوان الثانيين، ووالده بدأ يكبر ويضعف، فقدموا على الشرطة طلعت أسماءهم. وين ودوهم؟ ودوهم إلى على الحدود العراقية السورية في أحد الروابي، وهو شخص هذول يجون كل 20 يوم يبدلونهم باثنين وهكذا. في يوم من الأيام طبعا هو يقعد في هذه الرابية يذكر صديقه اللي قتله ويبكي. الرابية مو مرتفعة جدا أو أشبه ما يكون بمكان أو غرفة مع ملحقاتها الصحية، وحتى وتجيهم يعني باليوم تجيهم أو باليومين تجيهم الأرزاق الجافة، هم يطبخون وتجي هذه التنكر مع الماء يترسوله. واستمرت هو يشعر أنه هذا المكان على الحدود ملاذ محتاج إلى الهدوء، محتاج أن لا يختلط مع الناس، تخفت إلى حد ما الشعور بالكآبة. في يوم من الأيام وهو جالس في وقت الغروب نزل من الرابية، فيشاهد وقت الغروب يشاهد رجال أو بعد الغروب رجال اثنين كبار يبدو في السن يعني تجاوزوا 50 يطلقون الرصاص على كلب أجلكم الله، والكلب متجه باتجاه هذه الغرفة اللي هي على رابية، فهي الغرفة غرفة حسن وصديقة أيضا معه، هو صديقة باقي في الغرفة وكان واجبه هو. فشاهد الاثنين الكبار بالسن يرقضون ويطلقون الرصاص على كلب، والكلب باتجاه ما من باتجاه حسن، استعد طبعا بالسلاح، والكلب فر من الرابية ودخل في مكان لاذ في مكان وهو ينزف دم من ساقه. اجوا ذول الشياب قالوا له اوقفهم، يعني اولا انتم جاي تتجاوزون الحدود، يعني انتم هاي حدود يعني وما توصل لها، كذلك انتم شنو حاملين السلاح وتطلقون رصاص على كلب؟ يعني هو حيوان شنو تريد تقتلونه؟ قال له هذا يا اخي يا ابني هذا احدهم، قال له هذا سوى ما سوى، هذا لو تعرف قصته شنو سوى؟ قال له شنو سوى؟ قال له هذا انا نايم وابني نايم الى جنبي، ما حسيت الا ابني يصرخ، ولد شاب عمره 18 سنة صرخ، ولقيت الكلب لازم او ماسك بوجهه، وابني يريد يخلصه، وفعلا كما وصفه بأنه كان كلب كبير، ويعني أخذ لحمة من خده الأيمن. عجيب زين. وبعدين قال نريد نقتله، قال هو كلب الآن لاذ تسمعون صوته منكسر ويريد يموت وراح ينزف ويموت، فهو هذا أتم بالعشائر حتى لو كلب يدخل دخيل قال لهم هذا الله دخل إلي دخيل، فهذا ما أطلقكم يا أولاد قتلون، هو أساسا راح ينزف ويموت، تثلوا لرأيه وغادروا. بقى هذا الكلب رعى طلع الرصاصة من ساقة وبدأ يداري، وأصبح هذا الكلب يتحرك حسن يتحرك معه أينما يذهب معه. العشيرة اللي انقتل من انقتل العريس صديق حسن جبار، عنده واحد من اخوانه كان صغير لكن كان حاقد على حسن. كبر هذا الشاب وفي بالصدفة شاهد يوم من الايام في احد الجراجات شاهد حسن، فعرف هذا حسن نفسه اللي تسبب في قتل اخوه. بدأ ينتظره، وأحيانا ينزل
يعني حسن إلى مكان فيراقبه، ظل يتابع، عرف أنه حسن يداوم في هكذا مكان على الحدود، تهيأ له، قال إلا قتل. انتظر في أحد الليالي وأخذ سلاحه وأوصل أحد أصدقائه بسيارته، وصديق عارف قال له أنا هذا حدودي أوصلك، يعني انتظر في مكان بعيد تقتله وتجي. وقال له إذا ما أجيت لك فأنا مقتول، يعني أنا لو أقتل لو قاتل لو مقتول. فقال له أوكي أنا أوصلك، صديقه وصله، فبقى خلف حجر أو خلف تلة بسيطة ينتظر خروج حسن. حسن ما خرج بسرعة، هظل ينتظر قريب من الرابية، قريب من الغرفة اللي يسكن بها حسن وصديقه. انتظر، طلع حسن الكلب معه، الكلب عنده حاسة غريبة انه اكو شخص، فبسرعة ذهب الكلب الى الرابية اللي بي يقف خلفها، او التلة الصغيرة اللي يقف خلفها، او تل من التراب يعني يقف خلف هذا الرجل متربص ينتظر خروج حسن ثم اطلاق الرصاص عليه. لكن الكلب سبقه وذهب المن باتجاه هذا الشاب، استغرب حسن، ذهب خلف الكلب وصراخه وصراخ نباح الكلب وصراخ الشاب، حمل سلاحه وركض حسن خلفهم، لقى الكلب ممزق هذا الشاب، والشاب يريد يخلص من عنده ماكو ولازمه من منطقه في رقبته ويسحبه، حاول يخلصها فضرب بأخمص المسدس، ضرب الكلب على رأسه أكثر من ضربة، سقط الكلب. فالشاب قال له شنو انت منو ليش وشن حامل سلاح؟ الولد عاجز ومضروب سحبه عن الكلب، أخطي في مكانه ما تحرك، سحب الشاب ودى إلى الغرفة، أخذ من عنده السلاح، طببه عالجه، شنو مشكلتك وانت جاي شو تسوي هنا؟ أكو دوريات يتصلون بها لاسلكي. قال لهم هذا الشاب، طبعا يعتبرون هذا متجاوز، فصديق اتصل قال لهم شاب جاي يريد يعبر الحدود وكذا وحامل سلاح وإحنا مصاب ومقيدينه، فتعالوا حتى من باب إسعافه. فالولد ألقوا القبض عليه، قال لهم أنا ما أرد، يعني أنا ما كنت أريد أهرب، أنا كنت أريد أخذ ثأري من حسن اللي قتل أخوي قبل سنوات. قال له أنت أخوه، طبعا شاب وصادت سنوات طويلة وكان صغير وبعدين كبر، وهذه يعني انفعالات الشباب في عمر 17 و15. فألقوا القبض عليه وسجنوه. إحنا لازم يتنازل حسن، أجل لكم والله الكلب بقى فترة قصيرة ومات. هنا من مات الكلب، طبعا الولد بالسجن والكلب في حالة تدهور صحي هائلة، امتنع عن الأكل الحركة لأنه أكثر من ضربة على بأخمص الرشاشة بندقية على رأسه وبقوة. لكن عندما عرف حسن بأنه هذا الكلب كان يريد أو أرى هو اللي أنقذه من القتل، تألم بشكل كبير، تألم، حزن هذا الأمر طبعا، لأنه يتذكر هذا الأب اللي قال لهم أنا ما أريد أخذ فصل ولا أريد أخذ بثأر، وهذا انفعال شاب تذكر هذا الموقف، فراح تنازل قال لهم ما يخالف، شاب ومتهور. فتنازل حسن بعد اعتراف الولد، تنازل فأطلقه صراحة. ظل حسن حزين على هذا الكلب اللي مات ودفنه. بعدين جت له فكرة، قال يعني هذا الكلب هو رابي عند هذول الاثنين اللي هو بيوتهم، يعني من الرابية يشاهد أكو مصابيح وبيوت بعيدة قريبة من الحدود لكن بعيدة، قال أكيد هم يسكنون في هذه القرية، فخلي أروح إلى هذول الاثنين اللي شفتهم، عن صحيح ما يعرف أسماءهم لكن راح يروح ويسأل عن الأب اللي ابنه الكلب عضوجه، بلكي ألقى عنده يعني جرو أو كذا من نسل هذا الكلب، يعني
محبة بي. ففعلا استأذن من صديقة بأن يروح إلى هاي البيوت ويسأل. صديقة طبعا رفض، قال لا هذه فكرة يعني سيئة وماكو داعي، هو كلب ومات. قال لا أنا متألم، قتلت شيء شخص، العفو، حيوان وفي وأنقذني من موت، فما أعرف، إجتني هذه الفكرة أنه لعله إذا ماكو أرجع وإذا لقيت فأخذ جرو من عنده ربما. قال هذه أنا أشوف أنا تصرف سيء، يلا أحاول، أنا متأكد بنسبة 1% أنه ماكو، بس يعني أحاول. المهم راح إلى هذه المنطقة وبدأ يسأل عن شخص ابنه عضل الكلب في وجهه وهو نائم. قال رأيه حج فلان وهذاك بيتهم، فراح وشنو اكتشف؟

راح طبعا دق الباب، طلع له رجل هو نفسه، قال السلام عليكم. سلام حجي. المهم قال له حجي تذكرني؟ قال له لا ما ذكر. قال له عمي اللي انتم كنتوا ترقضون خلف الكلب اللي عض ابنك؟ قال له لا والله يا ابني انت اثرت الجروح، والله لو يعني موت افضل مما عض في الوجه. قال له ليش يعني؟ قال له طبعا ابني انا طردته من البيت وها ما اعرف اين، لانه اللي اكتشفته انه من عض وجه ابني او احنا نايمين، طبعا وين ينامون؟ ينامون برا على صوابيط فرشونهم برا، ينام الاب على ابنه ينام يمه، رجل كبير. ف الاب يحكي لي حسن، يقول لي انا كنت نائم والكلب عض ابني من وجهه، لانه ابني اراد ان ياخذ المفتاح اللي جوا راسي ويروح يسرقني. انا عندي ديلاب اضع به فلوس يعني نقودي، ويريد ياخذ المفاتيح ويسرقني. زين انت شلون عرفت؟ منو اللي قال لك؟ قال لانه هو يعني ضبطنا ابني في محاوله لسرقتي وسرق ذهب اخته، وربطنا في حبل ومنعنا عنه الاكل والشرب وضربناه الا ان يعترف بجريمه سرقه بجميع السرقات، وحلفنا بالقران وقلنا لن تركك تموت. فقال لهم انا راح احكي كل شيء وتركون. قالوا لي، قال لهم انا اللي سرقت اختي ذهب اختي اللي اجتنا بزياره، وانا اللي حاولت اسرق امي المبلغ اللي سرق كذا، وانا ايضا سرقته. وحتى انت عندما عضني الكلب في وجهي انا كنت اريد اسرق من عندك المفتاح. واعترف لي. هنا زاد الم حسن اكثر، ليكتشف كل منهما انه هذا الرجل طبعا يعتقد انه قتله. فسأله قال له شنو صار مع هذا الكلب؟ قال له قتلته. ليش؟ حكى له هذه القصة. ف ماكو جراء يعني جراوي لهذا قال له ما اتمنى انه اكو هكذا كلب. في طبعا تربي له كلب فعلا يعني مرات يوصفونه بالوفاء. اكو مثل يعني يقال دائما صادق كلب ولا صديق كلب اجلكم الله. احيانا نجد الوفاء في عند طير، نجد الوفاء عند حيوان معين نربيه قط او كلب، ولا نجد الوفاء عند اناس كثر في حياتنا يصدمونا. نكتشف بالاخير انه هم الاكثر خيانه، هم الاكثر اساءه، هم الاكثر غيره او غيره، والاكثر حقد مبطن ويظهر في فترات غريبه وعجيبه وتتاسف لهذا لعمر الصداقه. وبالعكس يعني هناك ايضا اصدقاء اوفياء حقيقيين يمكن ان يكونون اقرب الى الاقرب من الاخ نفسه. هذه القصه فيها مغزى كبير في التحولات اللي عاشها هذا المسكين حسن وتحولات عائلته وكيف دارت الحياة بي لسبب بسيط. كل هذه التحولات، كل هذه الآلام، كل هذه الخسارات سببها إنه إحنا لا نستطيع أن نكظم غضبنا في لحظة. هذه اللحظة لحظة غضب من الممكن أن تؤدي بنا إلى تغيير حياتنا، وهذه الحياة لا تغير حياتنا فقط، تغير حياة الجميع اللي حولنا اللي تربطنا بهم صلة اجتماعية أو صلة دم. التأني في كل شيء والاعتبار لما سيأتي هو الأهم. كظم الغيظ هو الفعل الأكبر والأقوى لتجنب الكثير من المصائب. حتى قيل إذا غضبت وأنت واقف فاجلس، وإذا غضبت وأنت جالس فقم، وإن لم تهدأ

0: حكاية ننتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات. كان معي في الإخراج الزميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
4: لم يكن ما يسمى جيل التسعينيات جيلاً عادياً بكل الاعتبارات، وإنما هو الجيل المحير الذي فطن الحرب العراقية الإيرانية وتداعياتها المؤلمة، حيث غياب الآباء والإخوة والأقرباء في الحرب وعيش حالة الترقب والقلق والتوتر. ولتوخي الدقة، هم الجيل السبعيني على نحو الخصوص، الذي راهق في حرب الخليج ليصبح شاباً في زمن سقوط النظام والتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد. شهد الجيل التسعيني تغيرات العملة العراقية وانهيار السوق والتهجير وقوانين الخدمة العسكرية وضوابطها القاسية. وجدير بالذكر أن أغلب من هاجر وتمرد هو ذلك الجيل. السؤال: هل هم جيل الشتات بامتياز؟ أجاب إذاعتنا الكاتب والمحلل في الشأن العراقي الأستاذ ضمير حسن قائلاً:
5: هذا جيل ولد في ظلم ثلاثة أعاصير سياسية ودينية واجتماعية: إعصار سياسي فاشل متخبط حكم العراق في السبعينات والثمانينات والتسعينات الماضية، وإعصار ديني يحاول أن يبتعد بالفكر الديني الصحيح إلى فكر عقائدي شاذ، والإعصار الثالث هو إعصار أو دوامة المجتمع العراقي اللي كان يعيش مرحلة ما قبل السبعينات لم يواكب التقدم، يعني التقدم اللي إجاله ما كان مستوعبه. فبالتالي هل ثلاثة دوامات عصفت بالعراق لتنتج له جيل غالبيته لا يستطيع أو لا يعلم معنى قيادة الدولة، فبالتالي تلقاه جيلا ينظر إلى مصلحته الخاصة أزيد مما ينظر إلى مصلحته الوطنية، غير قادر على إدارة الدولة، وبالتالي حتى أنه إذا جينا نحلل نفسيا رح نتعب كثيرا.
4: وعن امرأة هذا الجيل الذي سمي بجيل الضيم وعيش العوز والخوف والأمنيات الطبيعية التي أصبحت صعبة، صهرتها المحن وتفوقت بالصبر لتصبح زوجة وأما في خضم الأزمات، تحلل الدكتورة شهد ياسر الغريري لإذاعتنا تحولات المرأة في هذا الجيل مع مقاربة تربوية بالجيل الحالي قائلة:
6: المرأة العراقية في تلك الفترة كانت فعلاً أم رائعة وزوجة مثالية مقارنة بالمرأة العراقية اليوم، لكن من باب الإنصاف فإن المرأة العراقية اليوم بسبب الميديا، تغيرات سوق العمل، ظهور نموذج جمالي جديد، والأهم تغير مفهوم المرأة المثالية أو الناجحة، كل هذا أدى إلى ظهور نموذج من المرأة العراقية غير قادر على تكوين عائلة صحية. في السابق وتحديداً في فترة التسعينات كانت الحرب والأزمات تصنع قوة تحمل نابعة من غريزة البقاء، فالمرأة الناجحة والمثالية كانت تلك التي تصنع العائلة، تحافظ على الزوج والأولاد، فهي تحقق قيمة وجودها من خلال تلك العائلة، على عكس المرأة العراقية اليوم، فتحقيق ذلك المعنى مرتبط بأمور كثيرة وأغلبها يقع خارج المنزل وبعيداً عن العائلة.
4: يمكن بحال اعتبار ما سمي بجيل الضيم هو بالأحرى جيل الثوابت، حيث تشير المؤشرات الاجتماعية إلى انخفاض معدلات الطلاق بشكل ملحوظ في زيجات هذا الجيل، ويعزى ذلك إلى عوامل ثقافية واجتماعية. عن ذلك أفادت إذاعتنا المحامية والدكتورة بلقيس خالد قائلة:
7: جيل التسعينات عايش تجارب احتاج فيها أن يكون صابر من عمر صغير إلى كبير، مقارنة بجيل الألفينات فما بعد. فنشوف أنه هذا يؤكد أنه للتربية والمجتمع المحيط دور كبير. نوع التربية الحديثة توفرت كل وسائل الرفاهية، طفل ما تقول له لا من هو صغير، كل مطالبه متوفرة، عكس طفل التسعينات اللي صار قنوع باللي موجود، قدر ظروف أهل الفقيرة، عاش هواي صعوبات بالممكن والموجود، كان عنده فرص أكبر للعب خارج البيت للاستكشاف. اليوم طفل خامل ما بعد الألفينات، عايش بحدود البيت، تجربته بسيطة، كل اللي تعلمه هو عن طريق الشاشات. الأهل ماكو تواصل بينهم وبين الأبناء باعتبار أنه أيضا هم مشغولين. سابقا أنه الأهل يشاركون الأطفال اللعب، يشاركونهم الرأي.
4: المحن قد تطول أو تقصر، ولنا في خوض تجربتها سؤال: ماذا بعد المحن؟ اعتبر هذا الجيل من الأجيال التي أنتجت ثقافة مغايرة وإبداعاً مميزاً بكل المقاسات، سواء في سوق العمل والإدارة العامة. يا ترى هل صنعت أدباً متفوقاً بتجربة عراقية معيشة؟ يجيبنا القاص والروائي باسم القطراني قائلاً:
8: أعتقد بأن جيل التسعينات من شعراء وقصاصين قد أبدع في استثمار الظروف القاسية التي مرت عليه من حروب وحصار خانق، فعمد إلى كتابة ما مر عليه من مآسي واستثمرها ضمن مشاريع كتابية مهمة أنتجت لنا قابليات مبدعة. إن النصوص التي كتبها هؤلاء كانت شاهدا حيا على الويلات والتحديات التي عاشوها رغم تقنيات القناع التي دأب بعض الكتاب على استخدامها هروبا من قبضة النظام السابق. وهذا يثبت بما لا يقبل الشك أن الأدب عموما إذا خرج من رحم المعاناة سيكون أكثر صدقا، وربما يعتبر وثيقة تاريخية مهمة تشير إلى الزمن بوصفه شاهداً وحاكماً في الوقت ذاته.
4: يقول الكاتب والفيلسوف إيميل سيوران: إن حباً يخيب هو محنة فلسفية تمتلك من الثراء ما يتيح لها أن تخلق من حلاق نظيراً لسقراط. نعم، المحن تصهر الوعي وتؤكده بعد إدراك، ومن لم يستفد من تجاربه فهو الأهوج بعينه. هكذا هي الشعوب التي نهضت بعد كبوة، ذلك لأنها استفادت من أخطاء تجاربها وبنت الإنسان قبل المدن، مؤمنة بأن المعمار قد ينهار بزلزال أو فيضان، لكن بناء الإنسان هو التفوق الحق الذي لا يخيب الرهان فيه.
9: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
10: تايم سكوير من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
9: كريم العراقي.
11: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.

قليلا من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها وعلى مداري ساعة من الآن المبدع عمار مشتاق.

طبعا أيها الأحبة، في مجال السيارات الكهربائية يبدو أن الأمور بدأت تأخذ منحا آخر، وأقصد بذلك أنها بدأت تتسارع في عالم يدخل وبسرعة في مجال السيارات الكهربائية، بل إنه يقفز قفزات كبيرة. يعني بصراحة البي واي دي ما يتلحق عليها، غزت الأسواق وأخذت ما أخذها. طبعا احنا نتحدث عن السيارات اللي هي الشرق أوسطية وليس استيراد الصين كما يعبر عنها، لأنه هذه فيها يعني مشكلات بسبب حرارة الجو أو ما شابه. ولكن الأسواق في سباق تكنولوجي كبير جدا، يعني بدأت سيارات البلاك إن أيضا تدخل حتى في السوق العراقية، وهي طبعا نافعة جدا ومفيدة، تخلصك من الوقود وبشكل نهائي. مشكلتها فقط في إعادة الشحن، لأنه هي شحن سريع، أعتقد 58 يعني كيلوات بالساعة، في حين الشاحنات اللي تجي هي 7 كيلوات بالساعة، يعني يحتاج إلى محطات شحن خاصة، هذه غير متوفرة. إذن البنية التحتية للسيارات الكهربائية بصراحة في العراق غير متوفرة، وهذه دعوة للحكومات المركزية المتتالية في حكم البلد على أن تولي هذا المجال اهتماما أكبر. صحيح العراق بلد نفطي، وصحيح ممكن آخر برميل نفط في العالم يخرج من العراق، زين، ولكن مع ذلك الحفاظ على البيئة، مساندة البيئة عبر السيارات الكهربائية ضرورة ملحة، وأعتقد الحكومة العراقية أبدت اهتمام في الفترات الأخيرة، أعفتها من الجمرك، سمحت بدخولها بكميات كبيرة، سهلت تسجيلها للراغبين، باعتها في الأقساط عبر بعض المصارف إلى آخره. إذن هي شجعت على نظام السيارات الكهربائية. طبعا بالخصوص الهايبريد، السوق العراقية إلى الآن يعني سوق الهايبريد البلاك إن اللي هي الكهربائية بالكامل موجودة، ولكن هنا

0: أنت من الواجب عليك أن توفر البنية التحتية، هذه نقطة أساسية، نقطة مهمة. طبعاً هنالك أيضاً معوقات بالنسبة للسيارات الكهربائية وتحديات. التحديات على رأسها هو المناخ الصحراوي، حرارة الصيف في الشرق الأوسط غير اعتيادية، فلذلك هنالك مخاوف. يعني حتى السيارات الكهربائية، حتى المصنعين يحسبون حسابات للسيارات الكهربائية الشرق أوسطية. ليش صارت عندنا بعض الحوادث يعني حماكم الله في مجال السيارات الكهربائية غير المخصصة للشرق الأوسط؟ صارت مشكلات يعني بغض النظر عن أو بدون ذكر مسميات، صارت مشكلات عندنا في العراق. هذه السيارات لأنه قد تكون غير محمية من الحرارة العالية جدا، أكو أخطاء مصنعية إلى آخره. فحرارة الصيف القاسية هي أكبر أو أحد أكبر التحديات التشغيلية بالنسبة للسيارات الكهربائية. طبعا الحرارة المرتفعة حتى بالهايبريد، سيارات الهايبريد تقلص مدى القيادة الفعلي فيما يخص البطارية. يعني البطارية بدل ما تكفيك، خلينا نقول إذا مشحونة بالكامل، خلينا نقول يعني في أجواء الشتاء بدل ما تكفيك بمثلا 5 أيام على سبيل المثال، أو عفوا 5 ساعات، راح تكفيك نصف ساعة أو ساعة، لأن درجة الحرارة 50-51، أكيد هنالك تبريد، أكيد هنالك مراوح شغالة، أكيد السيارة تشتغل بكامل طاقتها الحرارية. طبعا ناهيك عن أنه ترك السيارات بالشمس وغيرها بدون وجود ظل، هذه أيضا معوقات بالنسبة للسيارات الكهربائية. فهي الحرارة العالية تقلص مدى القيادة الفعلي بنسبة تتراوح بين 15-20% نتيجة استهلاك الطاقة الفائقة في تبريد البطاريات والمقصورة، فضلا عن تباطؤ سرعة الشحن السريع. يتباطأ الشحن بسبب الحرارة. طبعا أغلب المشكلات اللي تضرب أغلب الأجهزة في العالم هي الحرارة، دائما المصنعين يبعدون عن الحرارة. فلذلك شوف المعوقات في التليفون، في الهواتف الذكية، في أجهزة التسجيل، في المايكات، في البث، في كلها معوقات حرارية. كل ما ترتفع في القيادة، في أجهزة التكييف، كلما ترتفع درجات الحرارة كلما أصبح لدينا مشكلات في هذا الارتفاع. لازم دائما نخفض درجة الحرارة لكي نكون بالسيفتي سايد، يعني بالمنطقة الآمنة في موضوعة السيطرة على الأجهزة والسيطرة، وخصوصا احنا هسه في أجواء حارة، فينبغي مراقبة الحمل الحراري داخل المنزل. يعني مو بالضرورة مثلا تشغل 10 سبالت أو 5 أو 6-7 مكيفات، يعني ممكن تقتصر على المنطقة اللي أنت جالس فيها بالبيت، ممكن مثلا، ولو ما نريد نبتعد عن السيارات الكهربائية. إذن السيارات الكهربائية من الممكن أن تخفف الضغط أيضا عن محطات الوقود، ومن الممكن أن يكون هنالك بنية تحتية أيضا في طرقات سريعة، لأنه مستقبل الطاقة النظيفة يحتم عليك هذا الموضوع. يعني أنت سيارتك كهربائية بالكامل تطلع من البصرة إلى بغداد، زين بالطريق عندما يخلص الشحن، عندما تتأخر، عندما تقف، يجب أن تكون هنالك بنية تحتية لإعادة الشحن. لذلك نقول حتى الآن الهايبريد هو المسيطر، والسيارات البنزين من الممكن أن يكون هنالك يعني بنية تحتية متكاملة في المستقبل القريب أو المتوسط. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت شهلة محمد.
1: لم تعد السيارة الكهربائية في المنطقة العربية مجرد فكرة مستقبلية، بل تحولت إلى خيار عملي يعتمد عليه في التنقل اليومي. تشهد الأسواق الإقليمية سباقاً تكنولوجياً متسارعاً نحو تبني حلول النقل المستدامة المدفوعة برؤية وطنية طموحة، وتشير لغة الأرقام إلى أن مبيعات المركبات الكهربائية في الشرق الأوسط بلغت نحو 75,000 سيارة بنمو تجاوز 40%، ما يعكس حراكاً عربياً يتوازى مع القفزات العالمية التي رفعت إجمالي الشواحن العامة في العالم لأكثر من 7 ملايين نقطة، وتتصدر المملكة العربية السعودية هذه الجهود عبر شركة إيفيك لنشر 5000 شاحن بحلول عام 2030، تزامناً مع خطة كهرباء القطرية والسياسة الوطنية للمركبات في دولة الإمارات التي تستحوذ وحدها على نصف المبيعات الإقليمية. ورغم هذه الطفرة، يقف المناخ الصحراوي وحرارة الصيف القاسية كأحد أكبر التحديات التشغيلية، إذ تتسبب الحرارة المرتفعة في تقليص مدى القيادة الفعلي بنسب تتراوح بين 15 و20%، نتيجة استهلاك الطاقة الفائقة في تبريد البطاريات والمقصورة، فضلاً عن تباطؤ سرعة الشحن السريع. كما يمثل السفر بين المدن المتباعدة اختباراً حقيقياً بفعل فجوات الشحن في المناطق البينية وطول فترات الانتظار التي تصل لـ40 دقيقة، ما فرض انتقال عقلية السائقين من رفاهية البحث العشوائي إلى التخطيط الرقمي المسبوق للمسارات. ولمواجهة هذه العقبات الفنية والاقتصادية، تتسارع الخطى الإقليمية لطرح معالجات هندسية ومنافسة رقمية، حيث غدت المنصات الذكية مثل تطبيقات إيفيك في السعودية ونظام الألوان الديناميكي في تطبيق ترشيد بقطر، ومنصة دبي ناو بمثابة البوصلة الحيوية لتوجيه السائقين نحو المحطات الشاغرة والناشطة. في عمق هذا التحول تشكل التحالفات بين القطاعين الحكومي والخاص العصب المغذي للاستدامة عبر عقد شراكات تكنولوجية لنشر شواحن متطورة تعتمد على أنظمة بطاريات مدمجة ومستقلة عن أحمال الشبكة العامة. ويتجه المستثمرون حالياً نحو دمج أنظمة الطاقة الكهروضوئية وتشييد شبكات مصغرة موازية لتخفيف الضغط على الشبكات الوطنية في أوقات الذروة، تزامناً مع التوجه العالمي للاستثمار في تقنيات الشحن فائق السرعة والشحن ثنائي الاتجاه، ما يؤكد أن البنية التحتية العربية تسير في طريق سريع لصياغة مستقبل الطاقة النظيفة.

إذن أحبتي، أشار التقرير إلى أن السفر يمثل، طبعا السفر بين المدن يمثل المتباعدة اختبارا حقيقيا بفعل فجوات الشحن في المناطق البينية بين مدينة وأخرى، وضربنا المثال بين البصرة وبغداد والبغداد والموصل، بغداد وأربيل إلى آخره، وطول فترات الانتظار التي تصل لأربعين دقيقة مثلا، مما فرض انتقال عقلية السائقين من رفاهية البحث العشوائي إلى التخطيط الرقمي المسبق للمسارات، لأنه فترة انتظار الشحن هو 40 دقيقة. ولمواجهة هذه العقبات الفنية والاقتصادية، تتسارع الخطى الإقليمية لطرح معالجات هندسية ومنافسة رقمية، حيث غدت المنصات الذكية مثل تطبيقات إيفيك في السعودية ونظام الألوان الديناميكي في تطبيق ترشيد بقطر ومنصة دبي ناو بمثابة البوصلة الحيوية لتوجيه السائقين نحو المحطات الشاغرة والنشطة. وهنا ينبغي على العراق أن يحذو هذا الحذو وهذه المسارات وهذه التطبيقات وهذه البنية التحتية، ويطور فيها ويستثمر فيها، وذلك للحفاظ على مستقبل بيئة آمن ومستقبل طاقة نظيفة، ناهيك عن تشجيع الاستثمار في شراء السيارات الكهربائية.

0: أحبتي، واحدة من الأساسيات في علم الفلك وفي دراسة الأكوان هو وجود المراصد الفضائية. يعني كلما كثرت وكبرت المراصد الفضائية، كلما استطعنا أن نحصل ونتحصل على المزيد من المعلومات في مجالات الفضاء والكون والرصد الكوني. بدون هذه المراصد، عين الإنسان على الكون، من الصعب جدا استحصال المزيد من المعلومات، ومن الصعب أكثر أن يكون هنالك يعني دراسات قيمية أساسية تقيم ما وصل إليه الإنسان. لذلك دائما نشوف مثلا هنالك مراصد في الفضاء الفسيح، يعني مثل جيمس ويب اللي يبعد 1.5 مليون كيلومتر عن الأرض، وهنالك مراصد أيضا تبنى في الأرض، مراصد باستمرار، يعني في الصين، في اليابان، في أمريكا، في فرنسا، في بريطانيا إلى آخره. هذه المرة نحن أمام مرحلة أسماها العلماء جديدة غير مسبوقة، مع بدء مرصد فيرا سيروبين في تشيلي، تنفيذ مشروع يعد الأكثر طموحا في تاريخ رصد الفضاء، إذ انطلقت رسميا عمليات المسح العلمي لتكوين أكبر سجل زمني لتغيرات الكون عرفه الإنسان. بمعنى أن الإنسان بحاجة إلى هذا السجل الزمني، من فترة الانفجار العظيم after the big bang حتى اليوم، ماذا حصل؟ كيف تكونت المجرات؟ كيف نرى السدم؟ الغبار الكوني ما هو؟ طبعا وعمليات مسح علمية مستمرة، لماذا؟ لتكوين هذا السجل الكوني المميز لتغيرات الكون، لمآلات الكون، كيف ستنتهي الأمور وكيف تبدأ أو كيف بدأت عفوا. فهذا المشروع الكوني الطموح كما أسموه يهدف إلى تصوير السماء الجنوبية بالكامل مرة كل عدة ليال، مما يمنح للعلماء قدرة بمتابعة التحولات والتبدلات التي تطرأ على الأجرام، ورصد كل ما يظهر أو يختفي أو يتمرأ في الفضاء السحيق. وهذه عبارة مهمة، لأنه في الفضاء السحيق هنالك ما يظهر باستمرار، يعني هنالك شيء جديد يتكون حتى وإن كان بعيد عنا آلاف السنين الضوئية أو يعني ملايين السنوات الضوئية، وهنالك ما يختفي باستمرار، يعني النجوم تختفي، نتحصل على ضوئها فقط، كواكب، مجرات تنتهي، وهنالك ما يتمرأ في الفضاء السحيق نراه موجودا واضحا للعيان. فكل هذه التفاصيل بصراحة يمنحها لنا أو تمنحها لنا هذه المشروعات الطموحة، المشروعات الطموحة، لأن هذه يعني القدرات أو استغلال هذه القدرات بالنسبة للبشر هو أساسي في رصد الأكوان، وهذه نقطة مهمة وأساسية وكبيرة جدا. لذلك أحبتي، في رصد الأكوان نحن بصدد مرصد فيرا سيروبين، وهو بعبارة أخرى مرصد جديد يعمل على المسح العلمي. طبعا بالمناسبة هو من أكبر وأكثر المراصد الفلكية تطورا في العالم، وبني معلومات عنه على قمة سيروباتشون في تشيلي، ويهدف إلى تصوير كما قلنا السماء الجنوبية بالكامل بصورة متكررة وعلى مدى 10 سنوات. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
1: دخل علم الفلك مرحلة جديدة وغير مسبوقة مع بدء مرصد فيرا سيروبين في تشيلي، تنفيذ مشروع يعد الأكثر طموحا في تاريخ رصد الفضاء، إذا انطلقت رسميا عمليات المسح العلمي لتكوين أكبر سجل زمني لتغيرات الكون عرفه الإنسان. ويحمل المرصد اسم عالمة الفلك الأمريكية الراحلة فيرا روبين، التي قدمت أبحاثها أقوى الأدلة الرصدية على وجود المادة المظلمة من خلال دراسة منحيات دوران المجرات، ليصبح المرصد اليوم رمزاً لفك أعظم ألغاز الفيزياء الحديثة. ويهدف هذا المشروع الكوني الطموح إلى تصوير السماء الجنوبية بالكامل مرة كل عدة ليال، مما يمنح العلماء بمتابعة التحولات والتبدلات التي تطرأ على الأجرام ورصد كل ما يظهر أو يختفي أو يتمرأ في الفضاء السحيق. ويعتمد المصعد الثوري على مرآة رئيسية عملاقة يبلغ قطرها 8 أمتار و4 أعشار المتر، إضافة إلى أكبر كاميرا رقمية بنيت لأغراض علمية بدقة 3200 ميجا بكسل، والتي تستطيع التقاط صورة فائقة الجودة كل 40 ثانية تقريبا، وبمجال رؤية يزيد بنحو 100 مرة على التلسكوبات المماثلة. ويركز هذا المسح المستمر لعقد كامل على دراسة الظواهر المتغيرة في السماء، مثل تتبع التمدد الكوني المتسارع، حيث يأمل الباحثون في حسم أحد أهم الأسئلة العلمية، وهو ما إذا كانت الطاقة المظلمة موجودة بالفعل وتدفع الكون للتوسع، أم أن البشرية بحاجة لإعادة النظر في قوانين الجاذبية التقليدية على المقاييس الكونية الكبرى. ولا تقتصر أهداف هذا المرصد العملاق على دراسة أعماق الكون البعيد فحسب، بل تمتد لحماية كوكب الأرض من الأخطار الخارجية المحتملة، إذ يتوقع الفلكيون أن يكشف المرصد ملايين الكويكبات الجديدة والصخور السابحة التي قد تقترب مستقبلا من مدارنا وتحتاج لمراقبة دقيقة، كما سيحدث نقلة نوعية في رصد الظواهر العابرة كالمستعرات العظمى والاندماجات العنيفة بين الثقوب السوداء أو النجوم النيوترونية التي تظهر وتختفي فجأة. إن هذا المشروع الممول من المؤسسة الوطنية الأمريكية للعلوم ووزارة الطاقة يرسخ مفهوما جديدا للرصد المستمر، ويؤكد أن كل لقطة فضائية قد تحمل في طياتها كشفا عظيما يغير فهم الإنسانية لطبيعة هذا الكون الواسع.

طبعاً من أبرز مميزاته مرآة رئيسية بقطر 8.4 متر، أكبر كاميرا رقمية بنيت لأغراض علمية بدقة تقارب 3200 ميجا بيكسل، يعني 3.2 جيجا بيكسل، ويستطيع تصوير مساحة واسعة جداً من السماء في كل لقطة، ثم يعيد تصويرها عفواً كل عدة أيام لرصد أي تغيرات. طبعاً الأهداف العلمية لصاحب نيفيرا سيروبين هو اكتشاف ملايين الكويكبات والمذنبات بما فيها الأجسام القريبة من الأرض، دراسة المادة المظلمة والطاقة المظلمة من خلال تتبع توزيع المجرات وتأثيرات العدسات الجاذبية، رصد المستعرات العظمى والانفجارات النجمية والأحداث الفلكية العابرة، وإنتاج خريطة غير مسبوقة للسماء الجنوبية يتوقع أن تتضمن بيانات عن عشرات المليارات من النجوم والمجرات. المرصد سمي تكريماً لعالمة الفلك الأمريكية فيرا روبن، التي قدمت أدلة قوية على وجود المادة المظلمة من خلال دراستها لدوران المجرات. هذه مهمة. رصد الأكوان بالفعل هو أحد أهم المشاريع الحالية لفهم بنية الكون وتطوره، ومن المتوقع أن يكون مرصد فيرا روبن أو من المتوقع أن يحدث نقلة كبيرة في علم الفلك خلال السنوات القادمة.

0: في ذكرى وفاة العلامة الدكتور علي الوردي يهمنا كثيراً أن نعيد بعث هؤلاء العلماء الذين أفنوا حياتهم في معاني كبيرة لإنقاذ المجتمعات من مشكلات كبيرة وقعت فيها، مشكلات ثقافية اجتماعية إلى آخره. نعم، إنها ذكرى وفاته هذا العالم الكبير علي الوردي. علي الوردي واحد من أهم العلماء الذين يعني وجدوا في هذه البلاد، ترك بصمة كبيرة على مستوى العراق والعالم العربي وكذلك على مستوى العالم. علي الوردي درس شخصية الفرد العراقي وتحدث عن التناشز، كما استكمل ما بدأه ابن خلدون في صراع البداوة والحضارة. علي الوردي اسم كبير في سماء المعرفة العراقية، حق لنا أن نتوقف عنده، نتوقف عند علمه، نتوقف عند ما كتبه في كتبه العظيمة، وعاظ السلاطين، لمحات من تاريخ المجتمع العراقي، في نقده لنظرية ابن خلدون. علي الوردي كتب في مشاهداته للمجتمع، لذلك عاب عليه بعض الأكاديميين بأنه ما كان أكاديميا في طرحه. طيب، ما فائدة الأكاديمية إذا لم تكن متواصلة مع المجتمع؟ هكذا فعل علي الوردي، كان يلحظ بعض مشاهداته في السوق، في العمل، في الجامعة، ويطبق عليها رؤيته في علم الاجتماع. بصراحة علي الوردي أغدق على العراق بعلمه. يجب أن تكون هنالك يعني هذه دعوة بصراحة للجامعات، للمختصين، للحكومة المركزية، أن يكون هنالك مهرجان يحمل اسم علي الوردي، أن يكون هنالك مؤتمرات تحمل اسم علي الوردي، أن لا نكتفي فقط بالإشارة إلى ذكرى وفاته أو ما كتبه، لا، أن تكون هنالك مؤتمرات تبحث في علي الوردي، لأن علي الوردي حتى اللحظة أثار أفكارا كثيرة، أثار معرفة كبيرة، ولكن حتى اللحظة لم يقرأ بدقة، لأن علي الوردي أسس لمدرسة علم الاجتماع في العراق وأسهم فيها بشكل كبير وبارز. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
1: يقدم عالم الاجتماع العراقي الشهير علي الوردي قراءة نقدية جريئة لفصول التراث الفكري الإسلامي، كاشفاً التباين المنهجي والعميق بين قطبين بارزين، المنهج الواقعي الذي يمثله ابن خلدون والمنهج المثالي الصارم لابن تيمية. يرى الدكتور الوردي أن ابن خلدون كان بمثابة فيلسوف متشائم بواقعية، إذا اعتقد جازماً بأن تدهور الدول والمجتمعات وخرابها لا يرجع مطلقاً إلى سوء أخلاق الأفراد أو انتشار البدع، بل يخضع لسنن تاريخية وقوانين اجتماعية حتمية تشبه الظواهر الطبيعية التي لا يستطيع البشر إخضاعها لرغباتهم. وبناء على هذا التصور، اعتبر ابن خلدون كل محاولات الإصلاح الوعظية والتربوية التي قادها ابن تيمية جهدا ضائعا، لأنها تجري دون معرفة حقيقية بالقوانين الواقعية التي تسير حركة المجتمع. وفي الوقت الذي قضى فيه ابن تيمية حياته في سجن وكفاح مستمر دفاعا عن مبادئه ومقاومة للبدع، كان ابن خلدون شخصية انتهازية وواقعية تجري مع التيار، لإيمانه التام بأن الفرد الذي لا يملك عصبية تدعمه يؤول أمره إلى الفشل، وأن الدعوة الدينية لابد لها من عصبية تؤيدها لتثبيت أركانها في مجتمع قائم على القوة. أما في مبحث الأخلاق، فيكشف الوردي عن تقارب فلسفي لافت بين ابن خلدون والإمام الغزالي، فقد نظر الغزالي للأخلاق نظرة نسبية مادية خالفت السائد، معتبرا أن تقييم البشر للحسن والقبح يتبع بالضرورة منافعهم وأغراضهم الشخصية، مما يوجب وجود شرع سماوي لتوحيد المعايير. ولم يرى الغزالي في الشهوات الطبيعية أو الغضب أمورا مذمومة بحد ذاتها، بل اعتبرها أسلحة ضرورية لحماية الملة أن استخدمت في طريق الحق، وهو ذات المنظور الذي تعامل به ابن خلدون مع العصبية والقوة، مما يجعلهما يلتقيان عمليا مع المبدأ القائل إن الغاية تبرر الوسيلة. ورغم نقد الوردي لتناقضات ابن خلدون النفسية والفكرية في فصول مقدمته، فإنه يعتبره كقمة فكرية ختمت المسيرة الثقافية الإسلامية. ويؤكد التقرير على ريادة الوردي التنويرية مقارنة بمفكرين آخرين كفالح عبد الجبار وعبد الرزاق الماجد، فقد صمد فكره الواقعي أمام التشويش. وفي ذكرى رحيله 31 نتساءل، هل نملك الشجاعة اليوم لإعادة قراءته وطرح الأسئلة الجريئة؟

إذن أحبتي، وكما أشار التقرير في جزئية من جزئيات علم علي الوردي بأن علي الوردي كان يثير الكثير من الأفكار في رؤيته لعلماء، في رؤيته للتاريخ، في نقده للتاريخ كذلك. علي الوردي الذي هو يعني بصراحة أثار الكثير من الناس بفكره، استطاع أن يدرس الشخصية العراقية ورأى أن المجتمع العراقي يعيش صراعا بين قيم البداوة وقيم الحضارة، مما أدى إلى تناقضات في سلوك البعض، واعتبر أن الوعظ الأخلاقي وحده لا يغير المجتمع، إذ لم يراعي الواقع والظروف الاجتماعية كما بيّن التقرير، ودعا إلى تفسير الظواهر الاجتماعية بالاعتماد على العوامل التاريخية والاقتصادية والنفسية، بدلاً من الاقتصار على التفسيرات الأخلاقية أو الأيديولوجية. طبعاً نال الوردي إعجاب كثيرين بسبب أسلوبه السهل كما قلنا، وربطه بين التاريخ وعلم الاجتماع، وفي المقابل تعرض أيضاً لانتقادات من باحثين كثر رأوا أن بعض تعميماته تحتاج إلى مزيد من الأدلة، أو أنها تبسط واقعاً اجتماعياً معقداً. ونحن نقول إنه لولا هذا التبسيط الذي طرحه علي الوردي لم يستطع أن يثير كل هذا اللغط، ويثير كل هذه العواصف الفكرية، ويثير كل هذه الشحونات المعرفية. رحم الله علي الوردي الذي أغدق على العراق بفكره وعلمه خيرا كثيرا.

أحبتي، وفي محورنا الأخير سن السبعين، كيف يصل إليه بعض الناس من دون تدهور في المعرفة العامة؟

0: أحبتي، دائما بعض الناس للأسف، يعني للأسف ما يهتمون بصحتهم العامة، تشوفه بالأربعين وتبدي الشيخوخة تأخذ منه مأخذا. وعندما نقول الشيخوخة مو بالضرورة بس الوجه والشكل، لا لا، الشيخوخة شيخوخة الأعضاء، يعني الصحة البدنية العقلية. أناس بالأربعينات وتبدي تدهور عندهم المعارف. فهنا نقول إنه على الإنسان أن يتمتع أو يحاول أن يتمتع بأقصى صحة مع تقدمه في العمر. وهذه النقطة هي ليست يعني إنسان مجرد أنه يصفن ويفكر يقول لي أنا أريد أصير بصحة جيدة في عمر السبعين. لا، يجب عليه أن يتخلى عن العادات المضرة، يقطع التدخين مثلا، يتعامل مع بدنه بتعامل إنساني. يا أخي، هذا الجسد، علي بن الحسين في رسالته للحقوق يقول إن لجسدك عليك حق، والجسد يمرض بالراحة، كما يقول أيضا علي بن أبي طالب، الإمام علي بن أبي طالب يقول الجسد يمرض بالراحة، يعني الجسد يحتاج لرياضة، يحتاج لحركة. كذلك التواصل العاطفي مع الزوجة، مع الأولاد، الدعم النفسي، وهي كلها منظومة يجب البدء فيها منذ الثلاثينيات والأربعينيات. اللقاء بالناس، الناس الحلوين طبعا، مو الناس المزعجين، لأن الناس المزعجين أيضا يقللون من العمر البيولوجي للإنسان كما تشير بعض الدراسات. سر الشيخوخة الصحية، يجب أن تكون هنالك شيخوخة في السبعين، ولكن سر الشيخوخة الصحية أنه أنت تكون شيخ ولكن أنت بذات الوقت تتمتع بصحة جيدة وصحة حتى عقلية، مو تنسى وزهايمر والآخرين، تبني نمط غذائي سليم، البعد عن هذه الدهون العالية saturated والسكريات العالية، والنشاط البدني المبكر. الإنسان كل ما كان بنشاط، يا أخي تحرك، كما يقول الفلاسفة خلقنا الله مشائين، يجب أن تتحرك. فالحركة هي هذه، يعني حتى أنه بعض الفلسفة جاءت من المشي، أنه يقول أنه عندما يمشي الفيلسوف تأتي له الأفكار، وهذا ما طرحه الجاحظ رحمه الله الذي عاش في هذه المدينة في البصرة قبل 1400 سنة. يقول الأفكار مثل الحصى المتناثرة بالشارع، من نمشي نلمها. يعني إذن المشي مهم، الحركة البسيطة مهمة، ولكن هذا الراحة الفائقة التي يقوم بها البعض هي بصراحة التي تؤدي إلى مشكلات في الصحة العامة لا يحمد عقباها. وكلما يتقدم الإنسان بالعمر، هذه سنة بعد سنة، كل ما تزداد الشحوم لديه، كل ما يزداد وزنه بشكل سيء، وكل ما ترتفع الدهون عنده، كل ما يكون عنده التراكمي في السكر سيء. يا أخي، ممكن أن تحل هذه القضايا بشغلة بسيطة جدا، وهي الحركة. حتى ورد في الحديث تحركوا فإن في الحركة بركة، حقيقة هذه. يعني مو بالضرورة أنت تروح للنادي للجيم وتتحرك، لا، مو هذا القصد، إنه أنا ما عندي وقت، لا، أنت في بيتك تحرك، لأن هذه الحركة وإن كانت بسيطة تغدق عليك صحة تستشعرها عندما يتقدم بك العمر، تبدي المشكلات تظهر عندك بالعضلات وإلى آخره. فكلما كان الإنسان متحركا أكثر، كلما استطاع أن يؤمن على نفسه أكثر. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: هل تصدق أن أقل من 10% فقط من الناس يصلون إلى سن السبعين وهم يتمتعون بصحة معرفية وعقلية وجسدية ممتازة دون أمراض مزمنة كالسكر والقلب وضغط الدم؟ هذا ما كشفت عنه دراسة واسعة لكلية هارفارد تشان للصحة العامة، تابعت أكثر من 100,000 شخص، ووجدت أن سر الشيخوخة الصحية يكمن في تبني نمط غذائي سليم ونشاط بدني مبكر. ويحذر الأطباء من أن معظم الأفراد يعيشون العقد الأخير من حياتهم مثقلين بالاعتلالات، لأن التركيز ينصب على عدد السنوات لا على جودتها، في حين تؤكد أبحاث طب الشيخوخة أن التقدم السليم في العمر يرتكز على 3 عناصر متكاملة، هي الصحة البدنية والتواصل العاطفي والدعم النفسي، وهي منظومة يجب البدء فيها منذ الثلاثينات والأربعينات. وبعيدا عن الأرقام، يحدد الخبراء 9 علامات عملية تدل على أنك تتقدم في السن بصحة ممتازة، أولها الاستمرار في تعلم مهارات أو لغات جديدة، مما ينشط الدماغ كالعضلة ويخلق مسارات عصبية جديدة تؤخر التدهور المعرفي. ثانياً، امتلاك دائرة اجتماعية حقيقية وداعمة تقاوم عزلة الكبر، مع القدرة الشجاعة على الإفصاح عن الاحتياجات الشخصية دون معاناة صامتة بسبب نظرة المجتمع. كما يلعب فعل ما تستمتع به حقاً كالسفر واللعب مع الأحفاد دوراً حاسماً في طرد الملل المزمن وشغل الوقت، لتصبح القاعدة الذهبية هي ألا تجعل العمر الزمني مجرد رقم يقيد طموحك ونشاطك. وعلى الصعيد الحركي والبيولوجي، تمثل المرونة البدنية العالية وسرعة المشي المعقولة مؤشراً مباشراً على طول العمر الصحي، والقدرة على صعود الدرجة والذهاب للتسوق دون ضيق حاد في التنفس، مما يعكس كفاءة القلب والرئتين. يضاف إلى ذلك سرعة تعافي الجسد من الإجهاد والإصابات البسيطة كدليل على انخفاض الالتهابات الداخلية. وأخيراً، يعد النوم العميق والمنتظم والاستيقاظ بشعور مفعم بالانتعاش مع التخطيط المسبق للمستقبل وتوقع الاحتياجات قبل 20 عاماً من حدوثها من ركائز الاستقرار. إن الاستثمار المبكر في هذه العادات التسع هو البوابة الحقيقية لتحويل خريف العمر إلى مساحة ممتدة من الحيوية والرضا والكرامة الإنسانية المستدامة.
0: أحبتي، إذن بعيدا عن الأرقام، يحدد الخبراء 9 علامات عملية تدل على أن الإنسان يتقدم في السن بصحة ممتازة. أولها الاستمرار في تعلم مهارات أو لغات جديدة، هذا ينشط الدماغ كالعضلة ويخلق مسارات عصبية جديدة تؤخر التدهور المعرفي. وامتلاك دائرة اجتماعية حقيقية وداعمة، مو الناس التوكسيك، تقاوم عزلة الكبر، مع القدرة الشجاعة على الإفصاح عن الاحتياجات الشخصية دون معاناة صامتة بسبب نظرة المجتمع.

0: أحبتي بذلك أصل بكم إلى ختامي من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم. حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم: رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا، فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه، رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولاء الطارئين: تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض، لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي. وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوهِ؟

0: في مدينة تطفو على بحر من النفط، تغدو فيها الفرص أحياناً أعمق من أن ترى. ترتفع أبراج الحفر وتدور عجلات الشركات النفطية ليل نهار، لكن خلف هذا الازدهار الظاهر ثمة حكايات تدفن بصمت، حكايات لشباب درسوا وتعبوا وانتظروا ثم وجدوا الأبواب تفتح لكن ليس لهم. نحدثكم اليوم عن محنة راشد عمر، خريج جامعة النفط والغاز، فلنسمع لصوته معبرا عن أبناء جيل كامل.
1: مبدئيا اكيد اكو تاثير كلش كبير، خصوصا على العراقيين. اكو مصطلح يسمونه بين الاجانب اللي يشتغلون بالشركات الاجنبيه يسمونه لوكال. هذا المصطلح بالذات يسوي تفرقه بين الموظفين العراقيين والموظفين الاجانب، نفس ما اقول، بغض النظر عن الجنسيه مالتهم. من ناحيه الراتب مثلا اكيد الراتب فرق مو طبيعي، من ناحيه التفضيل انه منو الى الاولويه انه يشتغل بهاي الشركه، حتى انه هو كان يشتغل كسيرفس هنا بالعراق. تفضيل حيكون الشركات الاجنبيه، يعني واحده من الشركات بدون ذكر اسمها حرفيا بدون اي مبالغه كانت 100% موظفين اجانب من دوله واحده أو دولتين، ماكو ولا موظف عراقي. فهذا الشيء يعني أكيد راح يأثر علينا كطلاب، مو بس كموظفين، هم الموظفين نفسهم جاي يعانون إنه يحصلون شغل بهاي الشركات حتى لو كانوا عندهم الخبرة والإمكانية. فما بالك الطلاب نفسهم أول ما يتخرجون، فراح يلتجون أكيد إنه يحاولون قد ما يقدرون يحاولون مثلا يحصلون تدريب أو يحصلون أي فرصة حتى لو كانت مجانية، بس حتى إنه يأخذون السكيلز المناسبة، يأخذون الإكسبرينس المناسبة اللي يا دوب أصلا توصلهم لهاي الأماكن. وكذلك إحنا بالعراق مبدأ الواسطة كلش ماشي وايف، بالإضافة لذلك الطياغة من العمالة الأجنبية على هاي الشركات. فهذا الموضوع كله جاي يتعبنا بشكل مو طبيعي وجاي يأثر علينا كل شوي.
0: على الورق تبدو الأمور عادلة، الدستور العراقي لم يترك باب الاستثمار مفتوحا بلا ضوابط، شرع ونظم ووضع سطورا واضحة تحمي حق الشركات، لكنها في الوقت نفسه تحمي أبناء حق البلد. ففي القطاع النفطي تحديدا تقول القوانين إن الأولوية للعامل العراقي، وإن العمالة الأجنبية تستدعى فقط حين تكون الخبرة نادرة وحين لا يتوفر البديل المحلي. نسبة كبيرة يجب أن تكون من العراقيين والباقي استثناء لا قاعدة، لكن بينما كتب وما يطبق على الأرض مسافة بحجم حقول نفط كاملة. عضو مجلس محافظة البصرة الأستاذ عماد المطوري يرى أن هذه التشريعات لم تفعل كما يجب، وإنها بقيت حبراً رسمياً لا أكثر.
2: هذا الملف لو كان يعني حل صحيح قانوني دستوري وفق ما رسمه أن الدستور، إنه شركات استثمارية لا بس تجي للبلد ولكن العمالة العراقية نسبة 80%، واللي يجون من شركات استثمارية هم أصحاب الاختصاص وأصحاب يعني رؤساء الشركات اللي يجون. لكن إن شفنا اللي ما طبق القانون العمل العراقي اللي يعني صارت فوضى بالعمالة الأجنبية. شفت أغلب العمالة الأجنبية الموجودة بالشركات النفطية بالاستثمارات جدول التراخيص وغيرها هم اللي مسيطرين. يعني الشركة الاستثمارية يفترض أنه الدولة هي مسيطرة على الشركة، ولكنه صار احتكار، صارت الشركات الاستثمارية هي أكثر سيطرة من الدولة على العمالة، وبالتالي صارت فوضى، وبالتالي صار هم أصحاب القرار. يعني اليوم انت هذا الملف للاسف هو ملف اتحادي، يعني مو ملف حكومه محليه حتى تكون احنا لنا يد طول على هاي الشركات الاستثماريه، وبالتالي انه نطبق قانون العمل العراقي ونطلع العماله الاجنبيه ونسج عماله عراقيه.
0: بالعوده الى راشد عمر الذي لا يتحدث من موقع الشكوى فقط بل من موقع الاختصاص، فهو مهندس نفطي يعرف حجم ما يمتلكه العراقيون من معرفه وقدره، ويعرف في الوقت نفسه حجم التعتيم الذي يمارس على هذه الإمكانات، تعتيم لا يمكن تفسيره بنقص كفاءة ولا بغياب علم، بل بسياسات توظيف تفضل الطريق الأسهل للأعدل.
1: أنا شخصياً أعرف ناس عدو إمكانية وهم طلابه بنفس القسم مالتي، إمكانية مو طبيعية من كل النواحي، من ناحية اللغة، من ناحية الخبرة، من ناحية المعلومات اللي عندهم، بس نفس ما قلت لأن هاي الشركات تفضل شركة الأجانب كونهم إنه حسبالهم إنه عندهم الإمكانية أحسن من عندنا. مع العلم أكو لا صراحة كل شوي ناس يعني عباقرة بهذا المجال وأنا أعرفهم شخصياً، بس للأسف الفرصة جاية تروح للأجانب لأن كل شركة إلى فد سبب معين أو فد قناعة معينة وما جاي يأخذون، بس جاي يأخذون كمجاملة. أوكي إنه جاي نأخذ من عندكم طلاب، جاي نأخذ من عندكم، جاي ندرب طلابكم، جاي مثلاً نأخذ من عندكم موظفين، بس مجاملة أكثر ولا أقل أكو يأخذون مثلاً إنه صري عدم خبرة وصري مثلاً 20 سنة 10 سنوات بس أو عند 10 سنوات خبرة صعبة.
0: حين انتقلنا بالسؤال إلى رئيس اتحاد نقابات العمال الأستاذ أحمد فهمي ظننا أن الحديث سيتوقف عند حدود الحقول النفطية وعند أسوار الشركات الكبرى فقط، لكن ما سمعناه كان أوسع وأخطر.
3: في الآونة الأخيرة انتشرت قوائم على البرامج التواصل الاجتماعي عدد العمالة الأجنبية يصل إلى 195 ألف عامل أجنبي. زين هذا العامل فقط المسجلين رسميا في بيانات حكومية. احنا في اتحاد نقابات العمال ومن خلال زياراتنا التفتيشية والمتابعة نجد أضعافا هذه الأعداد في مواقع العمل. اليوم أصبح حتى العامل اللي يسلك كهرباء واللي يحفر يمد أنبوب ماء أو يزرع حديقة كذا هو عامل أجنبي. بل وصلت العمالة الأجنبية إلى بعض الدوائر الحكومية، تجد هناك شركات التزم القاطع الخدمي هو عامل أجنبي، وهذا أكيد راح يؤثر سلبا على سوق العمل وعلى حركة العمال. اليوم لدينا طاقات كبيرة، لدينا عمال كثيرين لديهم مهارات كبيرة، نحن في الاتحاد لدينا دورات كثيرة في تدريب وتطوير المهارات، يوجد موضوع قسم تدريب المهني لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يستطيع أن يخرج كفاءات عالية جدا. فاليوم لا يتحجج أرباب العمل والشركات تتحجج بأنه لا توجد مهارة عند العامل العراقي.
0: العمالة الأجنبية التي وصلت إلى البصرة لم تأتي عبر طريق واحد، بعضها دخل بواجهات رسمية، عقود واضحة وأختام قانونية، وبعضها الآخر تسلل عبر طرق غير معلنة. تعدد الطرق وتشابك الجهات فتح باباً واسعاً للسؤال: من المسؤول؟ ومن يملك حق المحاسبة حين يختل الميزان؟ نستمع لتعليق الأستاذ المطوري عضو مجلس البصرة.
2: يعني أحيانا زيارات العتبات المقدسة، يعني سياحة دينية، فهنا شوف من يجي السياحة الدينية وبعدين لا يبقى بالشركات، يعني عندهم في الطرق، يعني أكو القيل القبض على البعض من عندهم يعني، وأفصح عن ما هو آلية الدخول وشون يستمر شون، بعدين راح يكون مكان آمن بالنسبة إليه، مكان بالشركة يعني جات لأنه مرات بالسيطرة أو بداخل الأسواق تلقي القبض عليها، أما إذا هو بداخل الشركة، شركة بيع من شركات أمنية وبالتالي الدخول صعب. يعني أقول لك إذا ألا تدخل من الأمن الوطني من بغداد، من الحكومة المركزية، عندهم الصلاحية يعني يدخلون على الشركات ويتحرون يعني على جناسيهم على إقامتهم وأسباب الدخول، لكن هذا ما جاهد.
0: العراقيون أحق بالعمل في الشركات التي تقوم على أرضهم وتستخرج ثرواتهم وتبنى بأسماء مدنهم. العراقي كان دائما في طليعة العقول النيرة، لم يكن يوما عبئا على التنمية، بل ضحية تهميش طويل وإقصاء متراكم تحول مع الزمن إلى معضلة تاريخية لا تنتج إلا أزمات ولا تنذر إلا بكوارث اجتماعية خطيرة. وهنا تقف المسؤولية عند عتبة الحكومتين المركزية والمحلية بأن تطلع بدورها الحقيقي وأن تمارس واجبها تجاه أبنائها، لا بوصفه ملفاً مؤجلاً، بل قضية سيادة وعدالة اجتماعية. فليس من المعقول ولا المقبول أن يحدث كل هذا من دون تدخل حقيقي وحل يضع حداً لهذا العبث.
4: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
6: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
4: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
5: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
4: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
6: لا بأكده كتير.
4: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق.

0: من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
1: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار. من قلب البصرة،
2: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
2: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
3: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
4: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير
3: ونتجول في أزقة الحضارة،
4: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
3: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين،
4: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
3: عراق ميديا. إعداد وتقديم
4: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقبيديا. اليوم نقلب صفحات جديدة في هذا البرنامج التاريخي، والصفحات عادة تكون من تاريخ العراق القديم أو الإسلامي أو الحديث. في برنامج عراقبيديا معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، وفي الإخراج يرافقني الأستاذ عمار مشتاق.

نبدأ المحور الأول مع الأحداث التي أعقبت ثورة الإمام الحسين في الجزيرة العربية، ونتكلم عن واقعة تسمى بواقعة الحرة. واقعة الحرة هسه قد يكون أنه يعني أنظار المسلمين أو أفكارهم تتجه دائما في خلافة يزيد بن معاوية إلى واقعة كربلاء فقط، لكن هناك معارك وهناك يعني أحداث وقعت بعد مقتل بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. من هذه الأحداث هي كما قلنا واقعة الحرة. واقعة الحرة بعد سنتين من واقعة كربلاء، حدثت في منطقة الحرة في المدينة المنورة، وهي حقيقة لا تقل دموية عن واقعة كربلاء. واقعة الحرة وهي تمثل أيضا الصدام السياسي العسكري بين البيت الأموي الخلافة الأموية وبين المعارضة المدنية في الحجاز، يعني في المدينة المنورة. وهذه الواقعة واقعة الحرة سنة 63 بعد استشهاد الإمام الحسين، يعني جاءت انفجارا للاحتقان السياسي الذي كانت يمر أو تمر به الدولة العربية الإسلامية، خصوصا في مناطق العراق والحجاز والجزيرة الفرعاتية. لواقعة الحرة أسباب عدة. واقعة الحرة اللي كما قلنا هي 64 أو 63 هجرية، ويعني أسباب عدة، منها يعني الأسباب التي دعت إلى انفجار هذه الواقعة وهذه المعركة أو هذه الأزمة خلينا نسميها. أولا الرفض السياسي لولاية العهد، يعني هو الحسين عليه السلام كان من أول من رفض المبايعة ليزيد. طبعا هناك بعض من المهاجرين والأنصار في المدينة المنورة أيضا رفضوا مبايعة يزيد، لكن موقفهم لم يكن كموقف الإمام الحسين. لذلك أنه بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام كانوا ينظرون بريبة إلى تحويل الخلافة

في حياتي يعني بعد وفاة أو باستشهاد الإمام حسين. طيب هذا سبب. سبب آخر هو أثر فاجعة كربلاء. يعني استشهاد الإمام الحسين 61 هجرية أحدث صدمة عنيفة في الوجدان الإسلامي إذا صح التعبير. وأهل الحجاز المدينة المنورة اعتبروا أن السلطة الأموية بقتلها للحسين عليه السلام قد تجاوزت كافة الخطوط الحمراء بانتهاك حرمة أهل البيت عليهم السلام. وهذا الأمر في اعتقاد الصحابة أو في اعتقاد أولاد الصحابة التابعين في اعتقادهم أنه يجب أن تنزع الشرعية الدينية شرعية الخلافة من البيت الأموي وتحويلها إلى جهة أخرى. السبب الثالث المباشر الذي أحدث الواقع يعني بالفعل أو أحدث خلينا نسميه الانقلاب أهل المدينة المنورة وأهل الحجاز على الحكم الأموي. السبب الثالث هو وفد المدينة وتقرير أو التقرير خلينا نسميه التقرير الذي كتبه أو الذي نقله أهل هذا الوفد أو أصحاب هذا الوفد إلى المدينة المنورة. يعني باختصار القصة أنه أهل المدينة المنورة أرسلوا وفدا إلى الشام إلى دمشق ودخلوا على يزيد بن معاوية، طبعا أكرمهم وأحسن جائزتهم كما تقول المصادر، وأطلق لأميرهم وهو كان عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر اللي هذا يسمونه ابن غسيل الملائكة هسه حمر عليه، أعطاه تقريبا ما يقارب 100,000. يعني يزيد أعطى لأهل المدينة المنورة بما يقارب 100,000 وأكرمهم. لما رجع هذا الوفد لما رجع إلى المدينة المنورة ذكروا لأهلهم عن يزيد وعن ما كان يقع منه من القبائح من شربه للخمر وما يتبع ذلك من الفواحش التي من أكبرها، هم أهل المدينة المنورة شافوها بعد مقتل الحسين، التي من أكبرها أنه ترك الصلاة عن وقتها بسبب السكر. فاجتمعوا عند المنبر النبوي واجتمعوا واتفقوا على خلعه. طبعا هذا كان هو السبب المباشر أنه أهل المدينة المنورة عندما رجعوا وعندما شاهدوا يزيد وما قام به رغم أنه أكرمهم ورغم أنه أعطاهم الأموال ويعني والجوائز مثل ما يسمونه يعني في المصادر التاريخية، إلا أنهم شاهدوا ما شاهدوا من يزيد كيف أنه يسكر وكيف يترك الصلاة عن وقتها بسبب السكر. وبالتالي نقلوا هذه الصورة عن يزيد يعني خليفة المسلمين في الفترة الأموية إلى أهل المدينة المنورة، واجتمع أهل المدينة المنورة واتفقوا بالقرب من المنبر النبوي الشريف على خلع يزيد وعلى يعني رفض البيعة ونقض البيعة التي في أعناقهم إلى الحكم الأموي. طبعا هذا كان السبب المباشر، وأيضا أضيف إليها كما قلنا أسباب أخرى منها يعني حادثة كربلاء وباقي الأمور التي من شأنها أن تحول الخلافة الإسلامية إلى ملك متوارث بين الملوك.

الحرة اللي قلنا هي 64 هجرية، أنه خلع أهل المدينة المنورة يزيد بن معاوية، وكان فيها من يعني من أهل المدينة أنهم أخرجوا عثمان بن محمد بن أبي سفيان. عثمان بن محمد بن أبي سفيان هذا كان عامل يزيد، عامل الدولة الأموية في المدينة المنورة، وبايعوا عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر اللي يسمونه الغسيل، أو يسمونه ابن غسيل الملائكة. هذا خلنا نمر عليه، ابن غسيل الملائكة هذا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان في إحدى غزوات، أو أعتقد في معركة أحد، أو إحدى المعارك التي دارت في بداية تاريخ المسلمين، أنه نام الفجر أو قبل أن ينام الفجر واقع زوجته ونام بدون غسل حتى سمع المنادي إلى الجهاد، فخرج إلى الجهاد قبل أن يغتسل من مجامعة زوجته، خرج إلى الجهاد واستشهد، فقيل له أنه قد غسلته الملائكة، فيسمى بابن غسيل الملائكة. ابن هذا الصحابي هو الذي ترأس أو تزعم الثورة ضد يزيد في المدينة المنورة. لذلك أنه قبل أن يرسل إليهم يزيد بن معاوية، طبعا هو يزيد بن معاوية قبل سنة كان قد حضر عندهم عدة الصحابة والتابعين من المدينة المنورة وأكرمهم، كما قلت أكرمهم، لكنهم نقلوا الصورة السلبية عن الدولة الأموية وعن عن عن حياة يزيد. فحاول يزيد في بداية الأمر يعني محاولات دبلوماسية بقيادة النعمان بن بشير الأنصاري، هذه المحاولات لم تؤتي بثمارها، فكان لابد من يزيد بن معاوية أن يرسل جيشا إلى المدينة المنورة وبالتالي إلى مكة المكرمة لكي يخضع الصحابة أو يخضع التابعين وأبناء التابعين وأبناء الصحابة لحكم يزيد وحكم الدولة الأموية بالقوة. طبعا هو بعد أن قتل الإمام الحسين لم يكن ليقف بوجهه أي شخص، أي شخصية من المسلمين، سواء كان صحابي أو تابعي أو أبناء الصحابة، لأنه هو قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقيم وزنا لأي من الشخصيات الدينية، فأرسل جيش. طبعا قبل أن يرسل جيش كفت حادثة طريفة عن عبيد الله بن زياد. هو بالبداية يزيد بن معاوية بعث إلى عبيد الله بن زياد وأمره بأن يسير إلى المدينة المنورة ويحاصر ابن الزبير، بعد ذلك يحاصر عبد الله بن الزبير في مكة. العجيب أنه عبيد الله بن زياد رفض هذا الأمر وقال يعني فشيء عجيب، قال والله لا جمعتها للفاسق، قتل ابن رسول الله وغزو الكعبة. يعني يقول ما أخلي يجمعهن اثنين، أنه يقتل الحسين ويغزو الكعبة. يعني أنت وين كنت قبل يا عبيد الله بن زياد إذا أنت هذا تصورك عن يزيد؟ على أي حال فاعتذر إليه، فبعث إلى مسلم بن عقبة المري، هذا طبعا كان شيخ كبير لكنه كان مسرف بالدماء، وتوجه بما يقارب بعشرة آلاف مقاتل أموي إلى المدينة المنورة، كما قلنا بقيادة مسلم بن عقبة المري الذي كان يسمى المسرف لإسرافه في القتل ولتجاوزه الحدود في المعارك. وبالفعل وصل الجيش الأموي إلى المدينة المنورة وعسكر في منطقة تسمى حرة واقم، هذه تقع إلى شرق المدينة المنورة، بينما أهل المدينة المنورة تحصنوا خلف خندق حفروه وقسموا أنفسهم إلى أرباع كما قلنا بقيادة عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر، وكانت هذه في 27 ذي الحجة من عام 63 هجرية.

إذن أرسل يزيد بن معاوية 10,000 مقاتل إلى المدينة المنورة بقيادة مسلم بن عقبة المري. طبعا هو بالبداية كما قلنا طلب من عبيد الله بن زياد أن يقود الجيش، لكنه رفض عبيد الله بن زياد، وبعد ذلك تكلف بمسلم بن عقبة المري. طبعا يزيد أخبر مسلم أو أوصاه هنسميه، قال له إن حدث بك حدث، هو لأنه كان كبير بالسن، إن حدث بك حدث فاستخلف الحسين بن النمير السكوني. الحسين بن النمير أو بن النمير السكوني، طبعا هذا كان أيضا مسرف بالقتل كما هو مسلم بن عقبة المري، وقال له ادعوا القوم ثلاثا، ادعوا القوم ثلاثا، فإن أجابوك وإلا فقاتلهم، فإذا ظهرت عليهم فانهبها، يعني المدينة المنورة، ثلاثا، فكل ما فيها من مال أو دابة أو سلاح أو طعام فهو للجند، فإذا مضت الثلاث فاكفف عن الناس واستوصيك، يعني انظر علي بن الحسين فاكفف عنه واستوصي به خيرا، فإنه لم يدخل مع الناس. وصية يزيد إلى الحسين بن نمير السكوني أو إلى مسلم بن عقبة، يعني إلى قائد الجيش الذي هاجم المدينة المنورة، قال له ادعوهم ثلاث أيام، أبقى ثلاث أيام ادعوهم إلى الصلح وإلى مبايعة، إذا أجابوك فنعم بها، وإذا رفضوا قاتلهم، وإذا انتصرت عليهم ادخل إلى المدينة المنورة وانهبها واستبح ما فيها من مال أو دابة أو سلاح. هم ما قصروا بعدين، حتى استباحوا النساء، نساء الصحابة ونساء التابعين. فإذا مضت ثلاثة، يعني استبح المدينة ثلاثة أيام، إذا مضت الثلاث فاكفف عن الناس وانظر علي بن الحسين الإمام يعني زين العابدين فاكفف عنهم. يعني يزيد أوصى، لأنه ما قصر يعني وياه، أوصى بعلي بن الحسين خيرا لأنه لم يدخل في الثورة التي أقيمت في المدينة المنورة. طبعا بالمقابل المدينة المنورة كان بها هناك بيت لبني أمية، أو بيوتات خلنا نسميها سلف، احنا نسميها بيوتات لبني أمية، وكانوا قد اجتمعوا بدار مروان وقالوا والله لا نكف عنكم حتى نستنزلكم ونضرب أعناقكم، أو تعطونا عهد الله وميثاقه ألا تبغونا غائلا. أهل المدينة المنورة حاصروا الأمويين الموجودين في المدينة المنورة واجتمعوا في دار مروان. طبعا بعض الروايات التاريخية تشير إلى أنهم بني أمية بزعامة مروان بن الحكم اللي ألجأهم ومن استغاثوا به هم استغاثوا بزين العابدين. تصور يعني زين العابدين الإمام علي بن الحسين هو الذي آوى الأمويين في بيته بعد أن اشتد عليهم الحصار من أولاد الصحابة بالمدينة المنورة، وبالفعل عاهدوهم على ذلك فخرجوا حتى لقوا مسلم ابن عقبة. خرجوا من المدينة المنورة، خرج من كان من الأمويين في المدينة المنورة، أخرجوهم يعني طردوهم من المدينة المنورة، خرجوا إلى وادي يسمى بوادي القرى، فلقاهم مسلم بن عقبة، هذا قائد جيش يزيد المهاجم على أو المحاصر للمدينة المنورة، فلقاهم هذا القائد اللي هو مسلم بن عقبة المري، ودعا بعمرو بن عثمان بن عفان فقال له أخبرني ما وراءك، يعني انطيني شنو عندك من خطة ممكن أن ندخل بها على المدينة المنورة ونستبيح ما فيها. فقال لا أستطيع، لأني قد أخذ علينا العهود والمواثيق أن لا ندلكم على عورة ولا نظاهر عدونا. تصور يعني، فنهر هذا القائد مسلم بن عقبة، نهر عمرو بن عثمان بن عفان وقال له والله لولا أنك ابن عثمان لضربت عنقك. بالمقابل من اللي خلنا نسميه يعني أفشى بسر المدينة المنورة وأفشى بنقاط السلبية أو نقاط الضعف في جيش المدينة المنورة بقيادة كما قلنا عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر؟ هو مروان بن الحكم. طبعا مروان بن الحكم وحتى عبد الله عبد الملك ابنه هم الذين دلوا جيش يزيد بقيادة مسلم بن عقبة على
ما كان من أمور خنسميها نقاط ضعف في جيش المدينة المنورة التي من خلالها يمكن أن يدخلوا المدينة ويمكن أن يستبيحوا المدينة وينتصروا على الجيش الذي كان يتحصن في المدينة المنورة. فقال له هذا عبد الملك بن مروان، قال له: أرى أن تسير بمن معك، يخاطب جيش يزيد، فإذا انتهيت إلى ذي نخلة، هاي منطقة في المدينة المنورة، فاستظل الناس في ظله، فإذا أصبحت من الغد مضيت وتركت المدينة ذات يسار، ثم درت بها حتى تأتيهم من قبل الحرة مشرقا، ثم تستقبل القوم، فإذا استقبلتهم وقد أشرقت عليهم الشمس طلعت بين أكتاف أصحابك فلا تؤذيهم ويصيبهم أذاها. يعني باختصار قال له: أوصل لهذه المنطقة ومع شروق الشمس اجعل الشمس بظهرك فتكون الشمس بوجه أعدائك، فإذا شرقت الشمس تكون في وجه أعدائك اللي هم في المدينة المنورة، فأهجم عليهم سوف تكون الشمس بعيونهم، لا يستطيعون مقاومة ولا يستطيعون صد هذا الهجوم. هاي الخطة الخبيثة التي أعطاها عبد الملك بن مروان، رغم أنه قد أخذت عليه المواثيق، رغم أنه أخذت عليه المواثيق بأن لا يعطي سر أو من أسرار أو خلنا نسميها نقاط ضعف المدينة المنورة، كانت هذه من قبل عبد الملك بن مروان أعطاها لي مسلم بن عقبة. بعض المصادر تشير إلى أنه الحسين بن نمير السكوني هو الذي نفذ هذا الخطة ودخل إلى المدينة المنورة.

إذن بالفعل استجاب قائد الجيش الأموي قائد يزيد اللي هو مسلم بن عقبة المري والحسين بن نمير السكون، استجاب للخطة التي أعطاهم إياه عبد الملك بن وران. عبد الملك بن وران هو من أهل المدينة المنورة، قال لهم بأن تأتوا على المدينة المنورة من جهة الحرة. الحرة هي المنطقة المكشوفة، يعني ساحة مفتوحة، وهي مع شروق الشمس ستكون الشمس بظهوركم والشمس بوجوه أهل المدينة المنورة، فلا يستطيعون مقاومة الهجوم الذي سيشن عليهم فجرا أو مع إطلالة أو شروق الشمس. بالفعل يعني آتت هذه الخطة ثمارها وأكلها، وبعد أن كان أهل المدينة المنورة قد اتخذوا خندقا، طبعا الخندق كان منه كان عليه عبد الرحمن بن زهير بن عبد عوف وعبد الله بن مطيع، يعني أولاد الصحابة، معقل بن سنان الأشجعي، كثير من أولاد الصحابة، واللي هو كان يأمرهم أو يتأمرهم عبد الله بن حنظلة اللي هو يسمى بالغسيل الأنصاري، أولاد الصحابة، وهو حتى بعض من عندهم صحابة. مهم دخل الجيش الأموي إلى المدينة المنورة واستباحها 3 أيام في 64 هجرية أو 63 على 64 هجرية، وهذه كانت واقعة مؤلمة جدا، لأنهم استباحوا بيوت المدينة المنورة، استباحوا نساء المدينة المنورة، استباحوا أموال وجيش وسلاح المدينة المنورة. كما قلت سابقا أنه بعد أن قتل الإمام الحسين لم يكن هناك خط أحمر بالنسبة للدولة الأموية أن تفعل لها، تفعل ما تشاء بالمسلمين. بعض الرواة، يعني بعض المصادر التاريخ تذكر عن الطبري، أعتقد يقول أنه رأيت، طبعا الطبري يذكر عن راوي مو هو معاصر إليه، أنه رؤية أو شهد عفوا أبا سعيد الخدري. أبا سعيد الخدري هذا من الصحابة، هذا معروف يعني ممعط اللحية، يعني شو نقول احنا ناتفين لحيته، ممعط اللحية، فقلت تعبث بلحيتك؟ فقال لا، هذا ما لقيت من ظلمة أهل الشام، دخلوا علي زمن الحرة فأخذوا ما كان في البيت من متاع، ثم دخلت علي طائفة فلم يجدوا في البيت شيئا فأسفوا أن يخرجوا بغير شيء، فقال، هو جاي يسولف عن نفسه، أضجعوا الشيخ، فأضجعوني، فجعل كل واحد منهم يأخذ من لحيتي خصلة. خلنا نعيد هاي الرواية. أبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري من الصحابة ومن القراء ومن الحفاظ للقرآن الكريم في المدينة المنورة، شافوا بعد واقعة الحرة ب64، يعني شافوا لحيته منتوفة خلنا نسميها، فأحد أصحابه يعني أعاب عليه، قال أتعبث بلحيتك؟ يعني ما معناه، يعني أنت مخففها مزينها كذا هيجي؟ قال لا، هذا ما لقيته من ظلمة أهل الشام، هذا كان في فترة دخول الأمويين علينا، دخول الجيش الأموي على المدينة المنورة، دخلوا على بيتي فنهبوا بيتي من متاع، ثم ذهبت هذه الطائفة التي نهبت بيتي، ثم دخلت طائفة أخرى من يعني فرقة أخرى من الجيش ومن الجند الأموي، دخلوا علي البيت ما يعني لم يجدوا شيئا، فقال أضجعوا الشيخ، يعني مطلو بالعامية، أضجعوا الشيخ، وأخذ كل منهم نتفة من لحيته. يعني لاحظ الإذلال الذي قام به الجيش الأموي للمدينة المنورة، بأهل المدينة المنورة. طبعا يعني سبحان الله، يعني من يرضى بمقتل الإمام الحسين، من لم يخرج مع الإمام الحسين، هذا هو ليس يعني تشفيا بقدر ما هو أقول نتيجة لعدم الخروج مع الإمام الحسين، أو نتيجة للإذلال الذي أذل أبناء الصحابة أنفسهم بمبايعتهم ليزيد بن معاوية. طبعا هناك الكثير من ممن يعني شارك أو قتل في واقعة الحرة، منهم عبد الله بن جعفر، طبعا زوج السيدة زينب، هذا كان في بقي في المدينة المنورة لم يخرج مع الحسين، أبو بكر بن عبد الله بن جعفر، عون بن عبد الله، جعفر بن محمد، وكثير من الصحابة وأولاد الصحابة قتلوا في واقعة الحرة اللي هي حدثت بين 63 و64 هجرية، وهي أول واقعة حدثت بعد معركة كربلاء.

مستمرون وإياكم مستمعين الكرام وبرنامج عراق ميديا. ننتقل الآن إلى محور ثاني من برنامج عراق ميديا، نتكلم عن الحوادث التاريخية ودورها في صناعة الأمثال، يعني الأمثال خصوصا طبعا الأمثال العربية، أغلب الأمثال العربية بل ربما كل الأمثال العربية تطلق بعد أن تحدث حادثة معينة أو حدث تاريخي معين. هناك أمثال قد تكون جزء من الثقافة العربية أو جزء من اللغة العربية، اتصلت بحوادث تاريخية. طبعا هي الأمثال بصورة عامة هي من أقدم العادات العربية التي يعني ترجع في أصولها إلى العصور الجاهلية. ربما لا تخلو ثقافة ما أو لا تخلو حضارة ما من الأمثال، لأنها كما قلنا هي تعبر عن حدث معين أو حالة معينة تحدث في التاريخ أو تحدث في مجتمع ما. ضرب الأمثال هو واحد من أكثر الأشكال التعبيرية الشعبية انتشارا وشيوعا، يعني كما قلنا هي يعني تعبير عن صورة اجتماعية تحدث وتتكرر في المجتمع. يعرفها الفارابي، يقول: المثل ما ترضاه العامة والخاصة في لفظه ومعناه، يعني حتى ابتذلوه فيما بينهم وفاه به في السراء والضراء. هذا تعريف أدبي، ويعني طبعا عند النحوي اللغوي هو أبو إبراهيم الفارابي في كتاب ديوان الأدب. بعض الأمثال كما قلنا بعض الأمثال لها واقع تاريخية أو أحداث تاريخية عرفت في صفحات التاريخ العرب سواء بالجاهلية أو بالإسلام أو ما بعد الإسلام. مثلا على سبيل المثال نأخذ: وعند جهينة الخبر اليقين. طبعا هذا المثل هو قديم جدا ربما ليومنا هذا. في قصة يعني هذا المثل عند جهينة الخبر اليقين، تذكر القصة أنه رجلا يدعى الحسين ابن عمرو ابن معاوية ابن كلاب أحدث في قومه حدثا فخرج هاربا سوالف سودة وشرد من عشيرته، فاجتمع برجل من قبيلة جهينة يقال له الأخنس ابن كعب، فتعاقدا أن لا يلقيا أحدا إلا سلباه وكلاهما فاتك يحذر صاحبه. هذا لما خرج من قبيلته التقى برجل آخر من قبيلة جهينة يسمى الأخنس، اتفقوا اثنينهم انه يعني يكونون فد عصابة سلب وكل واحد يحذر الآخر. فلقيا رجل من لخم، طبعا لخم هي قبيلة في مناطق شمال كربلاء او مناطق الأنبار، يعني قبيلة اللي يسمونهم اللخميين، طبعا كانوا عرب وبعضهم كان مسيحيين لكنهم عرب. عرف رجل من لخم قدم من عند بعض الملوك بمغنم فذهب في طلبه فوجداه نازلا في ظل شجرة، قبل أن يسلبوا عرض عليهما الطعام فنزلا وأكلا وشربا. بعد ذلك الأخنس هذا يعني واحد من عندهم ذهب لبعض شأنه، فلما رجع وجد سيف الحسين هذا اللي شرد من قبيلته مسلولا والرجل اللخمي غارق في دمه. طبعا هم اثنينهم سلابة خلنا نسميهم اثنينهم من يقطع الطريق اتفقوا، ما أن ذهب يعني تركه صاحبه حتى رجع فوجده قد قتل هذا الذي لديه ذهب وراجع بمغنم من الملوك وسيفه غارق بالدم. فقال له صاحب هذا الحسين: ويحق، قتلت رجلا حرم علينا دمه بطعامه وشرابه. قال له: هذا استوى يعني أكلنا وشربنا، كيف قتلته؟ فقال له الحسين: أقعد يا أخا جهينة، فلهذا ومثلي خرجنا. قال له: يعني أنت لا تبيع علي وطنية خلنا نسميها، لأنه إحنا أساسا ناس نسلب وناس نقتل، لهذا خرجنا. ثم أن الجهني يعني هذا من قبيلة جهينة شغل الحسين بشيء ثم وثب عليه فقتل. طبعا غدر صاحبنا غدر وأخذ متاعه ومتاع اللخمي ثم انصرف إلى قومه راجعا بماله. هذا الحسين اللي هو من قبيلة كلاب كانت له أخت تسمى صخرة، فكانت تبكيه في كل المواسم وتسأل عنه فلا تجده من يخبره عن أحوال هذا
عن أخيها. فقال الأخنس حين أبصرها قال هاي كصخرة إذ تسأل في مراح وفي جرم وعلمها ظنون تسائل عن حسين كل ركب وعند جهينة الخبر اليقين فمن يك سائلا عنه فعندي لسائله الحديث المستبين. هذا من يقول الشعر صاحبه اللي قتله هو يقول طبعا هو ما يقول ما يقول أنا قتلت أخاكم إنما يعني أو يعني تمثل ببيت الشعر قال كصخرة إذ تسائل في مراح في جرم وعلمها ظنون تسائل عن حسين كل ركب وعند جهينة الخبر يقين. أنت تسألين عن أخوك فالخبر عندي أنا من بني جهينة أنا الذي قتلته، فصار هذا الخبر عند جهينة الخبر اليقين.

من الأمثال التاريخية التي لها قصة تاريخية وحدث تاريخي في تاريخ العرب، هناك مثل يقال جزاؤه جزاء سنمار. سنمار هذا مهندس من بلاد الروم، استدعاه النعمان الأول اللي هو النعمان بن القيس ملك الحيرة، استدعى هذا المهندس سنمار كي يبني له قصر. القصر هو قصر الخوارنق، قصر الخوارنق وبظهر الكوفة يعني على أطرافها. فحضر هذا المهندس سنمار مع بنائي، وبعد تفكير طويل وجد رسما جميلا للبناء، فبنى القصر على مرتفع قريب من الحيرة. طبعا كانت هناك بساتين ورياض خضراء ليس كما هو في الوقت الحاضر، وكانت المياه تجري من الناحية العليا على شكل دائرة حول أرض القصر. بعد أن تم البناء، سنمار هذا سنمار المهندس الرومي، بعد أن أتم البناء على أجمل ما يكون، صعد النعمان وحاشيته ومعهم سنمار إلى سطح القصر. الملك النعمان، النعمان الأول، شاهد المناظر الخلابة وأعجبه البناء، فقال ما رأيت مثل هذا البناء قط. فأجابه سنمار هذا المهندس الرومي اللي استدعى حتى يبني هذا القصر، فأجابه سنمار لكني أعلم موضع آجرة لو زالت لسقط القصر كله. قال لي أنا أندل مكان طابوقة إذا أشيلها من هذا القصر يتفلش القصر كله. فسأل الملك أيعرفها أحد غيرك؟ قال سنمار لا، لو عرفت أنكم توفونني وتصنعون بما أنا أهله لبنيت بناء يدور مع الشمس حيث دارت. قال لي هاي الطابوقة اللي إذا شلتها أنت من القصر وتهدم القصر، أكو أحد يعرف مكانها؟ يعني تعرف البنائين والمهندسين المعماريين يعني يعرفون بعض الجوانب أو المناطق السلبية أو مناطق الضعف في بعض البناء. قال له هاي أكو أحد يعرفها غير؟ قال له لا. فأمر بقذف سنمار من أعلى قصر الخوارنق فانكسرت عنقه ومات. فاتخذت العرب مما صنعه النعمان بسنمار مثلا بين الناس، يقال جزاؤه جزاء سنمار. يعني هو مثل ما يقول يعني عم على نفسه، قال له إني أعرف حجر في القصر لو أزلته لسقط القصر كله. طبعا هذه يعني صعبة لو عرف بها أعداء المناذر اللي هم كان ملكهم النعمان. فقال أو قالت العرب هذا المثل جزاؤه جزاء سنمار، لمن يجزى بالإحسان الإساءة.

أيضا من الأمثال الشهيرة في تاريخ العرب، على نفسها جنت براقش، على نفسها جنت براقش. يمكن يعني احنا نتداول هذا المثل لكن الكثير لا يعرف قصة هذا المثل. براقش أعزكم الله كانت كلبة كثيرة النباح لبيت من بيوتات العرب، تركوا منازلهم وخرجوا يقصدون أحد المخابئ خوفا من بطش الأعداد. يعني تعرفون أنه القبائل العربية والأحياء العربية كان أحدهم يغير على الثاني، يعني هم حياتهم غزو، واحد يغزو الثاني، كل قبيلة تغزو، كل قبيلة تغزو الآخر. بعض القبائل ليست لها قوة أن تصد القبائل الأخرى فتعمل إلى الاختباء. فهذا أحد البيوتات أو أحد القبائل العرب تركوا منازلهم وخرجوا يقصدون أحد المخابئ خوفا من بطش قبيلة أخرى أو من بطش الأعداء الذين هاجموا مضاربهم أو منازلهم. لكن براقش أجلكم الله الكلبة خرجت مع قومها ولم تتوقف عن النباح حتى استدل الأعداء على مخبئهم، فلحقوا بهم وقتلوهم جميعا شر قتله، وحتى براقش قتلت. فاتخذت العرب من فعلتها مثلا، يقال عمن يتسبب في ذاء نفسه وأهله، هسا كان بقصد أو بغير قصد يطلق عليه هذا المثل، على نفسها جنت براقش.

أيضا من الأمثال التي لها حدث تاريخي أو ساهمت الأحداث التاريخية في صياغة هذه الأمثال، هناك مثل يقول عادت حليمة إلى عادتها القديمة. حليمة هي زوج حاتم الطائي، طبعا حاتم الطائي ضربت به الأمثال وضربت العرب به المثل في الكرم والسخاء، لكنها كانت على النقيض منه كما تذكر بعض المصادر، يعني لا تتسم بالبخل بقدر ما تشتهر بالإمساك. حقها يعني زوجها ما خلى شيء ما ذبحه ولا باعه لأجل الضيوف. يقال إنها كانت إذا أرادت أن تضع إداما يعني السمن يعني الدهن في الطعام ارتجفت الملعقة ولم تطاوعها يدها، يعني من من من من شدة الإمساك لما تخلي السمن في الطعام ترتجف، يعني قليل تخلي. فأراد حاتم أن يعلمها الكرم، فزعم لها أن الأقدمين كانوا يقولون إن المرأة كلما وضعت ملعقة من السمن في طنجرة الطبخ زاد الله بعمرها يوما، حتى يعلمها على الكرم. قالها كل ما تخلين خاشوقة زايدة من الدهن ومن السمن زاد الله في عمرك يوما، هذه كما تقول العرب. طبعا هذه من حاتم الطائي يريد أن يعلم زوجته شيء من السخاء. فأخذت حليمة تزيد ملاعق السمن في الطبخ حتى صار طعامها طيبا وتعودت يدها على السخاء. ثم مات ابنها الوحيد الذي كانت تحبه أكثر من نفسها، فجزعت حتى تمنت الموت، وأخذت لذلك تقلل من وضع السمن في الطبخ حتى ينقص عمرها. يعني من مات ابنها قالت أنا بعد يعني حبذت الموت بعد ابنها، فأخذت تقلل من وضع السمن في الطبخ حتى ينقص عمرها وتموت. فقال ضيوف حاتم عادت حليمة إلى عادتها القديمة، وصار مثلا يضرب للشخص الذي يعود إلى عمل قديم كان قد توقف عنه.

0: إذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج عراق بيديا، استعرضنا فيها على محورين. في المحور الأول تكلمنا عن واقعة الحرة سنة 63، وهي أول واقعة بعد واقعة كربلاء. واقعة الحرة هجم بها الجيش الأموي على المدينة المنورة واستباحها 3 أيام، وقتل ونهب واستباح نسائها وحتى استباح رجالها في 64 أو 63 هجرية بقيادة الحسين بن نمير السكوني، وهذا كان في المحور الأول. في المحور الثاني تكلمنا عن الحوادث التاريخية ودورها في صناعة الأمثال، واخترنا بعض الأمثال وكيف كان لها ربط في الحوادث التاريخية. هذا كان كله في برنامج عراق بيديا لهذا اليوم. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني بمحبة على الإخراج الأستاذ عمار مشتاق. كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي أثار التاريخ على مجرى النهرين.
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق بيديا. عراق بيديا،
1: إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.
3: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
4: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
5: في ظل تصاعد التوترات على الحدود العراقية السورية، تركز الأجهزة الأمنية في البصرة جهودها في مراقبة سوق العمل وتنظيم العمالة الأجنبية، وفي مقدمتها العمالة السورية، في خطوة اعتبرت إجراء احترازيا في مواجهة المخاوف من تسلل عناصر متشددة، مع تصاعد مخاوف أمنية بعد تقارير عن الفرار من سجون شمال شرقي سوريا وعمليات نقل لمعتقلي داعش إلى العراق ضمن جهود دولية لمنع الفوضى على الحدود. رغم أن السلطات العراقية تؤكد أن الحدود مع سوريا في حالة تأهب تام، وأنها تستخدم منظومة مراقبة متكاملة من كاميرات حرارية وطائرات مسيرة وخنادق وجدار أسمنتي لمنع أي محاولة تسلل، فإن ملف العمالة الوافدة وخاصة العمالة السورية بات محور اهتمام الأجهزة الأمنية في البصرة. وأشارت بيانات رسمية سابقة إلى أن كل العمال السوريين في المحافظة تحت رقابة الجهات المعنية، ومسجلون لدى الأجهزة الأمنية، ولا يوجد أحد خارج نطاق الإشراف والمتابعة. في هذا السياق أجرينا لقاءات مع سوريين يعملون في البصرة، بالإضافة إلى تصريح من رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، لنرصد واقع العمالة السورية بين الشارع والمراقبة الأمنية. قبل أن ننتقل إلى الشارع ونتعرف على وجهات نظر العاملين السوريين، نبدأ بالحديث مع نادين عارف، سيدة سورية تعمل في مجال التجميل في أحد مراكز التجميل في البصرة. تجربة نادين لا تعكس قلقاً شخصياً من الإجراءات، إنما صورة مختلفة عن واقع الاندماج والاستقبال هنا.
6: أنا إلي سنتين وشهرين بالبصرة، ومن أول ما أجيت على البصرة لحد الآن طبعاً اشتغلت بكذا مكان. صرنا نحن أصلاً متجذرين بالعراق، يعني صرنا نحن 3/4 عراقيين. من 10 القوم 40 يوم صار منهم، وهي أنا إلي سنتين وشهرين يعني ما نزلت أبداً على سوريا، وعن جد إنهم مثل أهلي وناسي. يعني هلأ بالنسبة للوظائف بصراحة ما حسيت في صعوبة بإني أحصل وظيفة، تمام. وبالنسبة للتعامل بالنسبة للقانون العراقي بالنسبة للإقامات وهيدي الأمور، ففي شوية يعني صعوبة كمواطن سوري، بس ما فيني أنا أقول أن هي كصعوبة، لأنه من حق العراقي يأخذ إجراءات تجاه السوريين بالنهاية. أنا لو أني أنه هو ببلدي رح يسوي بلدي نفس الشيء، صح ولا لا؟ فلا ما بعرف، يعني بحس أنه عادي، يعني إجراء قانوني بالنسبة من العراق أو من سوريا فهو هذا الشيء قانوني، إن كان هون عنا بالعراق أو هناك عنا بسوريا، صح؟
5: من زاوية أخرى نلتقي طارق متوج، متخصصا في التجهيزات الرياضية، والذي وجد نفسه جزءا من المجتمع البصري منذ أشهر. طارق يتحدث عن علاقاته اليومية وكيف يرى ما يكتب على منصات التواصل الاجتماعي مقارنة بما يعيشه على أرض الواقع.
7: طبعا أنا عايش بالبصرة من تقريبا 5 أشهر. أهالي البصرة كانوا معي، يعني معاملة أهالي البصرة كانت بكل احترام وكل مودة، دعم بكل أشكاله. أنا ما حسيت حالي أني بعيدا عن أهلي، أهالي البصرة كانوا هم أهلي خلال 5 أشهر، يعني كونت صداقات وكأنما إلي 5 سنين، ما تعرضت لأي مضايقة، على العكس تماما، كل الدعم. طبعا الحمد لله طورت بمجالي المهني، وحاليا مستلم إدارة أكثر من فرع رياضي، والحمد لله كله. بالتالي هذه ما بتمثلنا هالناس اللي عم تطلع على السوشيال ميديا، نحن على أرض الواقع عايشين، العراقي والسوري أخوة، قدموا لنا كل الدعم وقدمنا لهم كل الدعم سابقا، وهن ما نكروا هالشيء، ونحن أكيد ما رح ننكر هذا الشيء.
5: ومن المجال العلمي نفسه في البصرة نستمع إلى بتول ديب، أيضا عاملة في مجال التجميل، التي تتحدث عن تجربتها في التفاعل مع المجتمع المحلي البصري، وعن الإجراءات التي تنفذ لحماية الحقوق والتنظيم المهني.
8: كسوريين موجودين بالعراق وبالبصرة تحديدا، ما بتلاقي أي شخص عم بيعاملك على أنه أنت حدا غريب. هذا الشيء كتير لفتني، ما سكنت بأي محافظة تانية، فرح بحكي عن البصرة تحديدا، يعني بيعاملوك بالعكس، يعني أحسن من أي حدا عراقي، تمام؟ يعني كأنه أنت منهم وفيهم، ما بيحاولوا يحسسوك أنك أنت بغربة. تأمل لي فرصة الفيز والإقامة وهي القصص وكل شيء نظامي، ما في أي شيء مخالف، هي أهم شيء. بالنسبة للتعامل خبرتك أنا هذا الشيء اللي شفته بالبصرة تحديدا. هلا شوي لا ما كتير في تسهيلات، تمام. هذا الشيء طبعا أكيد صاحب العمل أكيد إله دور فيه، تمام، بس كتسهيلات مثلنا مثل أي حدا. هلا صرنا كسوريين مو بس بالعراق، بأي مكان ما في تسهيلات، صار الموضوع يعني بأي مكان في شوية صعوبات، بس مع هيك لا، عم بيكون في إقامات نظامية، عم بيكون في فرص عمل نظامية، يعني كل شيء عم بيكون نظامي.
5: أما من الجهة الرسمية فننتقل إلى تصريح الدكتور عقيل طالب، رئيس اللجنة الأمنية في محافظة البصرة، الذي يشرح من منظور الجهات المتخصصة كيفية التعامل مع العمالة السورية والأجنبية في الوقت الراهن، ويضع الموضوع في سياق أوسع يشمل الاحتياجات الاقتصادية والأمنية للمدينة.
9: بالنسبة للأشقاء السوريين، الأخوة السوريين العاملين في المحافظات العراقية ومنها محافظة البصرة، هم أخوة أعزاء وضيوف يعملون ضمن الضوابط والتعليمات التي تتيح للأجانب العمل ضمن المرافق السياحية والتجارية. بشكل عام أكو تطبيقات ثبوتية للأوراق الثبوتية، اللجان المختصة والمؤسسات الأمنية الخاصة، الإقامة والأمن السياحي وحتى الاستخبارات دائما ما تشيك على معلومات وتعمل جرودات بين فترة وأخرى بشكل أصولي من خلال الكشف عن الأوراق الثبوتية، إجازات العمل، يعني ما يخص وجودهم بشكل قانوني.
5: بين الشارع البصري الذي يرى في العمالة السورية قوة عاملة ساهمت في حياته اليومية، وبين الأجهزة الأمنية التي تعمل وفق إجراءات مراقبة وتنظيم لحماية الأمن الوطني، ترسم البصرة اليوم نموذجاً لتوازن فيه الخطاب العملي اليومي أبعد ما يكون عن مستويات التوتر التي تثار أحياناً في الإعلام الاجتماعي. المعارف المشتركة بين الوافدين والعمال المحليين تجاوزت القلق الأمني، وفي المقابل تؤكد الجهات الرسمية أن التنظيم والرقابة هما أساس العلاقة، لا الاستبعاد أو الخوف من الآخر، في وقت تسعى فيه المحافظة للحفاظ على الأمن والاستقرار والفرص الاقتصادية للجميع.
10: تايمز سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.